ما يستهدف المنشآت المدنية، ولكن الحياة طبيعية في الكويت وفي دول مجلس التعاون والأردن. الشعب في الكويت وأيضا المقيمين على أرض الكويت، الكل يثق بالقوات المسلحة الكويتية ودفاعاتها وقدراتها، ويثق أيضا ببيانات والإفصاحات التي تنشرها أيضا القوات المسلحة عبر وسائل الإعلام الرسمية. ولذلك هذه الشفافية وهذه المصادرة

0: مصداقية الأجهزة والمؤسسات الرسمية وأيضا حتى المتطوعين أو المغردين أو غيرهم يعني من النخب الكويتية الذين يساعدون على الصمود أيضا. أما الإيرانيين يعني هم أمام طريقين، يعني أما أنهم يلجؤون إلى التفاوض وإلى السلام، ولكنهم يعني هم يستمرون في عملياتهم العسكرية ليس ضد الأهداف العسكرية وإن ضمن الأهداف المدنية من أجل يعني خلق ضغط نفسي على القيادات السياسية والخضوع لقراراتهم أو لهيمنتهم أو يعني أو الخشية من قدراتهم العسكرية. لله الحمد يعني كل مخططاتهم هذه فشلت، وضرباتهم الصاروخية هي مثل هذه الفشل أيضا.
1: لهذا الفشل. وكيف تقرأ موقف الصيني الداعي إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار، خصوصا بعد استهداف مبنى لإحدى الشركات الصينية في شمال الكويت؟
0: يعني عندما تبدأ الخلافات السياسية والنزاعات والحشود العسكرية، لغة الحوار والدعوة إلى ضبط النفس يعني هي طبعا من أرقى ويعني أضبط وأفضل السياسات الإعلامية والدبلوماسية، ولكن عندما تبدأ المناوشات فعلا وعندما تبدأ الاشتباكات العسكرية وعندما تبدأ الخسائر المادية والخسائر بالأرواح، الكلام في الحوار كلام يعني سياسي سخيف وفارغ وبسيط. الكلام الحقيقي هو عندما تقدم ضمانات، عندما تريد أن تدخل بوساطة فعلية وقوية ويعني ومكتملة ومنطقية وعلى تسويات حقيقية تناسب الجميع. أما الكلام إلى الحوار وضبط النفس والشجب والقلق وهذه كلها خطابات دبلوماسية وقت الاشتباك تكون لا قيمة لها حقيقة.
1: نعم. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة وأن استسلامها مسألة وقت. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات في ظل استمرار هذا التصعيد؟
0: هو الرئيس الأمريكي يعني في عندنا خطابين للرئيس الأمريكي، هناك خطاب كمغرد يأخذ حقه كصانع محتوى، وهناك خطاب مؤسسي يخرج من البيت الأبيض والناطق الرسمي ويعني والمؤسسات الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي هو يريد الحوار ويريد التفاوض ويريد السلام بكل حقيقة وبكل منطقية ويعني لمصلحة الولايات المتحدة وأيضا للاستقرار العالمي، لكنه بين لحظة وأخرى يعني يلوح بالقوة من باب الضغط ويحاول أن يكسب يعني مزيد من الأوراق السياسية في يعني بيديه يعني أو يستثمر الأوراق السياسية التي بيديه. الكلام عن استمرار العمليات العسكرية من قبل الرئيس الأمريكي في ظل صمت القوات المسلحة، نحن لا نعلم هل القوات المسلحة الأمريكية أوصت باستمرار العمليات، هل أوصت بحرب مفتوحة، هل يعني لا وجود لصوت للقوات المسلحة. أيضا الدبلوماسية الأمريكية غير واضحة في كثير من النقاط، دائما هي تأتي بعد خطابات أو تغريدات أو يعني مشاركات الرئيس الأمريكي، لذلك نحن لا نستطيع أن نفهم أو نقف على أرضية ثابتة بسبب هيمنة وطغيان شخصية الرئيس الأمريكي. يعني هذه الظاهرة الترامبية حقيقة هي ظاهرة جديدة في عالم السياسة ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تطغى شخصية الرئيس على أجهزة الدولة جميعا وأصبحت أجهزة الدولة تابعة وليست مساندة لرأيه أو مصوبة لرأيه أو مقومة أو داعمة معلوماتيا له، فأصبح الرئيس الأمريكي هو يعني الذي يطالب بالحوار وهو الذي يتفائل أكثر المتفائلين حقيقة أمام العالم، وبنفس الوقت هو أكثر شخص يلوح باستخدام القوة واستخدام الورقة العسكرية لإنهاء ملف الصراع في منطقة الخليج.
1: نعم. مع اجتماع الحكومة الأمريكية في كامب ديفيد وتركيز الاجتماع المرتقب على السياسة الخارجية، هل يمكن أن نشهد تحركات جديدة أو مبادرات للتوصل إلى تسوية؟
0: أي مبادرات سياسية غير قائمة أو غير معتمدة على تضافر الجهود وعلى تقاسم النفوذ وعلى تبادل وجهات النظر بين القوى العظمى هو يعني حوار لا يعني لا أقول لا معنى له، ولكنه لا أمل من ورائه في إخماد الحرب والصراعات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط. لابد للقوى العظمى وخاصة القوى يعني دائمة العضوية في مجلس الأمن، عليها أن تجلس مع بعضها البعض. نحن لا نريد أن تجلس الولايات المتحدة الأمريكية مع الجمهورية الإيرانية، جلست كثيرا بكثير من الوسطاء الدول الصغرى والدول المتوسطة، يعني قطر الكبيرة طبعا بجهودها وباكستان أيضا.

0: دولة إقليمية متوسطة ولكن جهودها عظيمة، وأيضا حاولت أنقرة وحاولت القاهرة وحاولت جنيف مثلا من الطرف الأوروبي، لكن هذه المفاوضات وهذه أوجه الحوار كلها نتج عنها الفشل، لأن الدول الكبرى لم تجلس مع بعضها البعض على طاولة الحوار. إن لم تجلس الدول الكبرى، ولا أعني بذلك مثلا زيارات الجانبية أو لقاءات على هامش مؤتمرات دولية مثلا، لا أنا أتكلم عن حوار مباشر بين الدول العظمى. إن لم تجلس هذه الدول العظمى على طاولة حوار واحدة وتتفاوض وتتقاسم النفوذ وتعيد ترتيب الأوراق السياسية ومناطق النفوذ والوكلاء وغيرها من هذه الأمور، لن يعني تهدأ منطقة الشرق الأوسط، وستستمر الصراعات، قد تكون هادئة في فترة في الشمال ويعني متقدة في الجنوب أو العكس، أو في وقت واحد ولكنها تبادل ضربات صاروخية دون حرب برية، وهكذا نصبح أمام حالة من التوتر الدائم من الاشتباكات المنقوصة، ليست الاشتباكات الكاملة والهادفة لتحقيق أهداف عسكرية معينة، لا، فقط هي مجرد ضربات من أجل التأثير ويعني خسائر، يعني تحقيق خسائر أمام الخصم فقط. يعني
1: حوار وتحليل. في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت تفجيرات كبيرة في مناطق يحمر أشقيف وأرنون وكفر تبنيت في محافظة النبطية، وامتد دويها إلى مناطق واسعة في الجنوب. وفي سياق متصل بهذا الصدد الميداني، أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال نفذت أيضا قصفا مدفعيا استهدف بلدة طلوسة في قضاء مرج عيون بمحافظة النبطية. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع المحلل السياسي من لبنان الأستاذ علي حمود. كيف تقرأ دلالات استخدام إسرائيل 700 طن من المتفجرات في محيط قلعة الشقيف، وهل نحن أمام استراتيجية الأرض المحروقة لتغيير جغرافيا الجنوب؟
2: نعم، بعد التحية، بالتأكيد هذا ما يخطط له وينفذه الاحتلال، يريد تغيير جغرافية المنطقة المحتلة بالكامل من خلال استخدام هذه الكميات الهائلة من المتفجرات. هو يستخدم متفجرات بنسب أقل لتدمير المنازل والأبنية السكنية والمنشآت المدنية مثل المدارس وحتى الدينية مثل الجوامع، ولكن استخدام 700 طن لتفجير في منطقة واحدة، هذا يهدف إلى تغيير معالم الجغرافيا كاملة لهذه المنطقة، بحيث يستحيل ليس فقط منع إعادة بناء المنازل، وإنما أيضا منع شق طرقات للوصول إلى تلك المنطقة. إذا أرادت الدولة اللبنانية بعد انسحاب الإسرائيلي أن تذهب لهناك وتعيد الأعمار، سيستغرق الأمر سنوات طويلة. يجري يعني هذه جريمة إبادة عمرانية وإبادة جغرافية لمنطقة الجنوب اللبناني، المنطقة المحتلة جنوب الليطان.
1: نعم، ما هو مصير المعالم التاريخية وتحديدا قلعة الشقيف بعد استهداف محيطها بهذه القوة التدميرية، وهل هناك تعمد إسرائيلي لمحو الهوية الثقافية للجنوب؟
2: نعم، ليس فقط للجنوب، الهوية الثقافية للبنان، لأن الهوية الثقافية للجنوب هي جزء من الهوية الثقافية للبنان. موضوع قلعة الشقيف لا نعلم بعد حجم الأضرار التي لحقت بها، لأن التفجيرات حصلت تحتها في منطقة قريبة جدا منها، ولا نعرف، بما أن الانفجار أحدث يعني ارتجاجات تشبه الارتجاجات الزلزالية 3.8 على مقياس ريختر، فهذا زلزال صغير. ونعلم يعني أن هكذا زلزال التصدعات التي يحدثها في باطن الأرض لا نعرف نتائجها الفورية، ولكن من غير المستبعد يعني أن نشهد مع الأيام ومع مرور السنوات ربما انهيار هذه القلعة التاريخية، وهذه جريمة حرب بطبيعة الحال. قلعة الشقيف هي من المناطق المصنفة على لائحة رأس العالمي، وهذا ما يجب أن يدفع اليونسكو للتحرك في هذا المجال.
1: نعم، وهل جولة المفاوضات السياسية والعسكرية المرتقبة في روما قادرة على لجم التصعيد الميداني الذي شهدناه في الساعات الأخيرة؟
2: ليس هناك تفاؤل كثير في الجانب اللبناني من هذه المسألة. رئيس الجمهورية كان واضحا في تصريح اليوم، قال أن هذه التفجيرات الضخمة هي بمثابة رسائل سلبية لمفاوضات روما ولاستكمال تنفيذ الاتفاق الإطار. كان واضحا رئيس عون في هذا التصريح. أخشى أن العكس، أخشى أن تكون هذه التفجيرات التي يحدثها الاحتلال هي للهروب من موضوع الاستحقاقات المهمة في اتفاق الإطار، والاستحقاق الأهم هو الانسحاب ولو تدريجيا، الانسحاب من المناطق الجنوبية المحتلة. ومن هنا كانت إشارة رئيس الجمهورية للتداعيات السلبية لهذه التفجيرات على مفاوضات روما. ولا أعتقد أن مفاوضات روما الجولة المقبلة ستلزم إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات وجرائم الحرب هذه، وإنما المفروض من الراعي الأمريكي بهذا المسار ولهذا الاتفاق أن يتدخل ويضغط بقوة لوقف هذه الأعمال الإجرامية.
1: نعم، وإلى أي مدى تضمن صيغة واشنطن حقوق لبنان قضائيا وميدانيا كما صرح الرئيس اللبناني، وما هي الضمانات الدولية لذلك؟
2: نعم، يعني للأسف لا يوجد ضمانات كثيرة. يعني شاهدنا كل الدعاوى وكل الشكاوى التي قدمت بحق الاحتلال الإسرائيلي على خلفية ارتكابه مجازر إبادة جماعية في غزة، كيف سويفت وميعت، ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تعرضتا لضغوط أمريكية بالتحديد لمنعهما من إدانة الاحتلال الإسرائيلي، ولم نحصل على شيء بالنسبة للجانب الفلسطيني. أخشى أنه على لبنان أن يجب على لبنان أن يتقدم بالشكاوى المطلوبة على المستوى القضائي أو القانوني الدولي من دون انتظار الكثير من النتائج. المسألة سياسية كما قلت قبل قليل، الضغط الأمريكي ربما هو الوحيد الذي يستطيع أن يلزم الاحتلال بوقف هذه الممارسات، ومن باب أولى العودة إلى اتفاق الإطار، ويشمل بالدرجة الأولى يعني وهدفه الأساسي هو الانسحاب الإسرائيلي من كل المنطقة المحتلة في جنوب لبنان.
1: نعم، وبرأيك كيف يؤثر حجم الدمار الهائل في بلدات الجنوب اليوم على خطط عودة النازحين؟
2: لا خطط لعودة النازحين إلى بلدات، يعني حوالي 60 أو 70 بلدة في الجنوب لا يوجد خطط للعودة لأنه لا إمكانية للعودة، يعني قبل أول جلاء الاحتلال، ثانيا تقييم الأضرار والبدء بإعادة الأعمار، لا يوجد عودة. العودة حصلت للنازحين من مناطق متاخمة للمنطقة المحتلة، وإنما داخل المنطقة المحتلة العودة معدومة، ولن يكون هناك خطط يعني قبل جلاء الاحتلال الإسرائيلي. بكل بساطة القرى مدمرة بالكامل، كل يعني المنازل والمنشآت المدنية وغير المدنية كلها مدمرة، إذن لا عودة نهائيا إلى هذه المنطقة على الأقل في هذه المرحلة.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ علي، ما دور الولايات المتحدة وفرنسا في دعم الاستقرار في لبنان؟
2: يعني الدور الأمريكي واضح أنه هو راعي الاتفاق بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. الاتفاق وقع في واشنطن وفي وزارة الخارجية، وإحدى الجولات حصلت في البيت الأبيض أيضا، هي الراعية الأساسية لتنفيذ هذا الاتفاق الإطار، ودورها الأساسي أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة لفرنسا تقوم بدور مهم لأنها تسعى من خلال الاتصالات مع دول أوروبية وغير أوروبية لتشكيل قوة حفظ السلام أو قوة مراقبة دولية تحل محل قوات اليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية هذا العام، من أجل عدم حصول فراغ أمني وعسكري دولي. هذا الوجود الدولي مهم جدا للبنان كشاهد أولا على ممارسات الاحتلال، ولمساعدة الجيش اللبناني على الانتشار وبسط سلطته على كل المنطقة المحتلة. من هنا الدور الفرنسي مهم لأنها يعني محرك الموقف الأوروبي.
1: متابعة إخبارية. أعلن مجلس السلام عن خارطة طريق لاستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وذلك عقب موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في سياق التقرير التالي.
3: في تطور جديد، أعلن مجلس السلام والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة موافقة حركة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. وقال المجلس إن الاتفاق يختتم أشهرا من المفاوضات المكثفة التي جرت بهدف تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترتيبات الحكم والأمن والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في غزة، كما وردت في خطة السلام الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وأضاف أن خارطة الطريق تمثل اختراقا تاريخيا، إذ تتضمن للمرة الأولى التزاما رسميا من حماس بخطة عملية للتخلي عن جميع أسلحتها على أن يعقب ذلك انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الاتفاق يحمل فوائد كبيرة لسكان غزة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على التنفيذ، وأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا مرحلة انتقالية تدريجية لتولي مسؤوليات إدارة القطاع. وفي السياق نفسه قال رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف إن التوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة استغرق أشهرا من المفاوضات الصعبة، وأكد أن أهمية الاتفاق تكمن في تنفيذه، مشددا على ضرورة أن تكون آليات التنفيذ والتحقق حقيقة وفعالة، وأن يجري انسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع عملية تفكيك الأسلحة. وأضاف أن المجلس الوطني الانتقالي والإداري والشعب الفلسطيني يحتاجان إلى دعم سياسي وعملي لتولي مسؤولية رسم مستقبل غزة. بالمقابل أكد مسؤولان في حركة حماس أن الاتفاق ينص على حصر السلاح بيد اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف وتنسيق مع مجلس السلام، إلى جانب تسلم اللجنة إدارة القطاع. وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا انسحابا إسرائيليا تدريجيا من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية. كما أكد مسؤول كبير في أن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة سيتوقف على مدى التزام حكومة الاحتلال بتعهداتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
1: وحول هذا الموضوع جرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. في البداية، كيف تفسر استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف رغم الإعلان عن خارطة طريق السلام؟ وهل يسعى الاحتلال لفرض واقع ميداني تحت النار قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ؟
4: طبعا منذ المرحلة الأولى لم يلتزم الاحتلال بهذا البند تحديدا المتعلق بوقف إطلاق النار. لا يوجد وقف إطلاق نار حقيقي في غزة. إسرائيل تضرب يوميا، تنفذ غارات، تغير الخطوط، الخط الأصفر تغير كثيرا منذ بداية تنفيذ هذه الخطة وحتى الآن. بالتأكيد إسرائيل حاولت في السابق وما زالت تحاول أن تفرض خطوطا جديدة للحدود، أن تفرض واقعا ميدانيا جديدا، وهذا ما يطرح تساؤلات كبيرة عن إمكانية التنفيذ. صحيح أن هناك الآن لدينا إعلان كبير جدا من الرئيس، وصفه بالاتفاق التاريخي الرئيس ترامب، لأن هذه الخطة تحمل اسمه. هناك بالفعل 14 بندا جديدا، وهناك مفاوضات جرت بين الأطراف ودخول قوي للوسطاء، لكن كل هذا لا يعني أن الاتفاق سينفذ أو أن هذه المرحلة قابلة للتنفيذ، لأن المشكلة تبقى في الاحتلال وتبقى في هذه ما تعتبرها اليد العليا. الاحتلال يعتبر أن له اليد العليا ويستطيع أن ينفذ الغارات، يستطيع أن يستمر بالتهجير.

0: الحياة ما زالت صعبة في قطاع غزة، يمنع دخول المساعدات الإنسانية. كل ذلك يضع المجتمع الدولي ويضع الرعاة وعلى رأسهم الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبيرة لضمان تنفيذ هذه الخطة.
1: نعم، وكيف يمكن قراءة بنود خارطة الطريق التي نشرها مجلس السلام؟
0: طبعا هذه البنود هي أكثر عملية مما كان عليه الوضع في السابق، لأن كان هناك مشكلة كبيرة لدى الاحتلال بأنه كان يريد المرحلة الأولى فقط ولا يريد الانتقال إلى الثانية. الآن لدينا ضغط أمريكي كبير، هذا الضغط بات واضحا وجليا بأن لقاء نتنياهو وترامب في واشنطن قبل أيام كانت غزة البند الأول فيه، وحتى قبل إيران. وإسرائيل الآن لا تستطيع أن تعارض الولايات المتحدة تحديدا نتنياهو. هذه البنود مهمة جدا، هناك تنازلات من الجانبين، لكن التنازل الكبير هو من جانب إسرائيل، لأنها في البداية كانت ترفض أن يكون هناك انسحاب كامل من قطاع غزة. هذه السردية التي تحدث عنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر وحتى الآن كلها سقطت، لأنه في إسرائيل لا يوجد قبول لمبدأ الانسحاب، وهذا مكسب كبير للفلسطينيين، للشعب الفلسطيني، للحكومة والسلطة الفلسطينية، بأن إسرائيل في هذا الاتفاق تعهدت بأنه سيكون هناك انسحاب بغض النظر عن الزمن، لأن الانسحاب طبعا سيكون تدريجي وعلى مراحل ويأتي في مرحلة لاحقة، لكن هذا كانت ترفضه. هناك بنود أخرى، موقف حماس تطور، كانت موافقة وفصائل المقاومة على مبدأ تسليم السلاح، وهنا نقطة مهمة. الحديث في الاتفاق هو عن تسليم، أو في بنود خطة السلام، وليس عن نزع كما تتحدث إسرائيل، هذا أولا. ثانيا، الأمر لا يتعلق بأن تتم مصادرة هذا السلاح كما يروج الإسرائيليون، وإنما سيكون تحت الإشراف وفي مخازن اللجنة الوطنية الفلسطينية. ما يهم في هذا الموضوع الآن هو أنه سيتم السماح لقوة الاستقرار أن تدخل إلى قطاع غزة على مراحل، لكن تبقى العبرة في التنفيذ. هذا الاتفاق أو هذه البنود أكثر تفصيلا من السابق، لكنها ما زالت تحتاج إلى آليات تنفيذية وتحتاج إلى ضغط سياسي. الضغط السياسي ليس فقط مرتبط بمواسم انتخابية، نتحدث هنا عن حياة شعب وقضية محقة. بالتالي الزخم الأمريكي الموجود الآن مهم، لكن باعتقادي هو لا يكفي، يجب أن يكون هناك خطوات تنفيذية وإجبار لنتنياهو على الخروج من حالة الوهم التي يعيشها بأن تصفية القضية الفلسطينية ستتم من قطاع غزة ومخطط التهجير وما إلى ذلك، لأن هناك أصوات في داخل كيان الاحتلال ترفض بالمناسبة هذا الاتفاق. أحد النواب قبل ساعات يقول لا يوجد لدينا شيء اسمه انسحاب من غزة. إذن يخشى أن يكون هذا التنازل فقط من أجل تلبية رغبة الولايات المتحدة وامتصاص غضبها على نتنياهو من دون خطوات فعلية على الأرض.
1: نعم، وهل جدول تنفيذ حصر السلاح خلال 14 يوما واقعي، أم أنه محاولة لفرض ضغط زمني على الفصائل الفلسطينية لقبول شروط قد لا تتوافق مع مصالحها الوطنية؟
0: لا طبعا، 14 يوما غير معنية بها مسألة جمع السلاح وتخزين السلاح، هذا أمر يحتاج إلى أشهر. وهناك نقطة مهمة، 14 يوما تتحدث عن تنفيذ بعض البنود لكن لا علاقة لها بالسلاح. السلاح هناك مشكلة الآن حتى في داخل الاتفاق، هناك تفسيران متناقضان. الكيان الاحتلال يقول إن تسليم السلاح أو نزع السلاح أيا يكن يجب أن يتم قبل الانسحاب، أي تتم هذه العملية ومن ثم تنسحب قوات الاحتلال. الطرف الفلسطيني لا يقرأ الاتفاق بهذه الطريقة، هو يقول إنها عملية متزامنة، أي أن الانسحاب تدريجي يقابله تسليم تدريجي، وهذا الأمر فيه تفاصيل كثيرة. والمهم أن إسرائيل ليست طرفا في هذه العملية، أي أن ما كانت تحلم به أن يكون هناك مصادرة للسلاح وأن يذهب السلاح إلى مخازنها ينزع هذا السلاح، وهذا حق للشعب الفلسطيني في مقاومته بنهاية المطاف، هذا الأمر لن يتم. سيكون هناك مخازن، والعبارات التي تم تداولها هي التعطيل والتخزين، أي بمعنى تعطيل السلاح. نتحدث هنا عن السلاح الثقيل بالمناسبة، السلاح الفردي هو خارج هذا الاتفاق باعتباره منتشر في قطاع غزة وهذا موجود في كل بيت فلسطيني، لكن الحديث عن السلاح الثقيل والجديد باعتقادي، الجديد المهم هو البنية التحتية، هذا الأمر كان مرفوض في السابق من قبل فصائل المقاومة، الآن تم القبول به أقله بما هو معلن. هنا نتحدث عن الأنفاق، نتحدث عن مصانع والمخازن، هذه تم الاتفاق أنه أيضا سيتم تسليمها إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية، لكن هذا يتم بالتزامن مع الانسحاب وحتى بعد الانسحاب يكتمل وليس قبل الانسحاب. لذلك هناك شكوك كبيرة والأمر يحتاج إلى فترات طويلة، 14 يوما هي لا تكفي أصلا لدخول قوة الاستقرار. قوة الاستقرار دخل جزء بسيط جدا منها، ونتنياهو يتحدث عن منطقة تجريبية. هناك مخاوف من أن يكون كل ما جرى هو لعبة من ألعاب نتنياهو، كما درج على تسويقها في الداخل الأمريكي في السابق فقط من أجل امتصاص غضب ترامب، لأن ترامب غاضب من نتنياهو خصوصا فيما يتعلق بموضوع غزة.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، كيف تقرأ إصرار الاحتلال على استمرار السيطرة العسكرية على الخط الأصفر ورفض الانسحاب قبل نزع السلاح، وهل هذا ينسف جوهر الاتفاق المطروح؟
0: نعم بالتأكيد، لأن جوهر الاتفاق أولا يتحدث عن انسحاب كامل، لا يوجد اسمه شيء اسمه خط أصفر، لا يوجد أي حق للاحتلال بالبقاء في شبر واحد في قطاع غزة، لا يوجد أي طرف فلسطيني وافق على هذا الأمر. حتى الاتفاق وفي التغريدة التي تحدث عنها التدوينة التي كتبها ترامب ورد فيها صراحة الانسحاب الكامل، إذن لا يوجد اسمه شيء اسمه خط أصفر، هذا فقط مؤقت. بالنسبة لإسرائيل تعتبره أنه ليس مؤقتا وإنما يحتاج إلى سنوات. وحتى إذا عدنا للتصريحات قبل أيام قليلة، كان الإسرائيليون وأحد وزرائهم خرج ليقول أن الأمريكيين يتفهمون أننا سنبقى في غزة ولبنان وسوريا، هذا الاتفاق ينسف هذه السردية، لذلك هناك خوف من اللعين. إذا كانت بالفعل كيان الاحتلال يعتقد أن هذا أو هذا ما يريده، هذا ينسف جوهر الاتفاق، لا يوجد شيء اسمه اتفاق، لأن العملية يجب أن تكون متقابلة، الالتزامات متقابلة، الطرف الفلسطيني يسلم السلاح إلى لجنة وطنية فلسطينية، يتم تعطيل هذا السلاح على شكل هدنة ربما، أو بمعنى أنه لا يتم استخدامه، لا يهدد الأراضي الإسرائيلية، طبعا هي الأراضي الفلسطينية المحتلة والمستوطنات، لكن في المقابل يكون هناك انسحاب. أما مسألة التسليم قبل الانسحاب فهذا أمر غير وارد، وهذا يمكن أن يفجر الاتفاق ويعرقل تنفيذ هذه المرحلة كما تمت عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من قبل الاحتلال.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل، إلى اللقاء.

هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا التقى.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدار الساعة برامج حوارية وتفاعلية نناقش قضايا المنطقة والعالم، وباقة من البرامج المنوعة من إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

من كتاب انجح من أجل نفسك. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. من كتاب انجح من أجل نفسك. ما زلنا في تلخيص هذا الكتاب واستعراض أهم أفكاره وأبرزها. يركز ريتشارد الكاتب أيضا على أن النجاح لا يبدأ بتغيير الواقع، بل يبدأ بتغيير العادات. فالعادات الصغيرة التي نكررها كل يوم هي التي ترسم ملامح مستقبلنا دون أن نشعر. فإذا اعتدنا التأجيل أصبح التأجيل أسلوب حياة، وإذا اعتدنا الالتزام أصبح الإنجاز عادة، وإذا اعتدنا التعلم أصبح التطور أمرا طبيعيا لا يحتاج إلى دافع في كل مرة. لهذا لا ينصحنا المؤلف بأن نغير كل شيء مرة واحدة، بل أن نبدأ بشيء واحد ثم نحافظ عليه حتى يصبح جزءا من شخصيتنا. يذكرنا أن الإنسان لا يتشكل بما يفعله مرة واحدة، بل بما يواظب عليه كل يوم. نعم، بما يواظب عليه كل يوم. ثم ينتقل الكتاب إلى فكرة أخرى، وهي أهمية تقبل التغيير. فالعالم يتغير باستمرار، والمهارات التي كانت كافية بالأمس قد لا تكون كافية غدا. لذلك فإن الناجح لا يتمسك بالماضي ولا يخشى تعلم الجديد، بل ينظر إلى كل تغيير على أنه فرصة للنمو، لا تهديد يجب الهروب منه. ومع كل صفحة من هذا الكتاب تتأكد حقيقة واحدة، أن النجاح ليس وجهة نصل إليها ثم نتوقف، بل هو رحلة نصبح فيها يوما بعد يوم أفضل نسخة من أنفسنا. ثم يصل كاتبنا ريتشارد إلى فكرة جوهرية، وهي أن أكبر عائق أمام النجاح ليس خارجنا، بل يكون في كثير من الأحيان داخلنا. ذلك الصوت الذي يردد لن أستطيع، ليس هذا الوقت المناسب، غيري أقدر مني، هو الصوت الذي يسرق منا الفرصة قبل أن نجرب أصلا. لذلك يدعون الكتاب إلى أن نراقب طريقة حديثنا مع أنفسنا، فالكلمات التي نكررها في داخلنا تصبح مع الأيام قناعات، والقناعات تتحول إلى قرارات، والقرارات هي التي تصنع مستقبلنا. من كتاب انجح من أجل نفسك. من هنا يؤكد ريتشارد أن الثقة بالنفس لا تعني الغرور ولا الادعاء بأننا نعرف كل شيء، بل أننا نستطيع أن نتعلم وأن نتطور وأن نصلح أخطاءنا كلما ظهرت لنا. فالإنسان الذي يتعلم من خطئه أقوى من الإنسان الذي لم يخطئ قط، لأنه يملك خبرة لا مجرد معلومة. يذكرنا الكتاب بأن النجاح لا يأتي لمن يعرف الطريق فقط، بل لمن يسير فيه. فالمعرفة التي لا تتحول إلى عمل تبقى حبرا على ورق، أما الفكرة التي تطبق فهي التي تغير حياة صاحبها. لهذا لا يطلب منا كتاب انجح من أجل نفسك أن نقرأ أكثر فقط، بل أن نعمل أكثر. فالأفكار تبقى جميلة ما دامت في العقول، لكنها لا تصبح واقعا إلا عندما تنتقل إلى الأفعال. يختم ريتشارد هذه الرحلة بفكرة تستحق التأمل، فيقول بمعنى كلامه: لا تنتظر أن تتغير حياتك بقرار واحد، فالحياة تبنى بالقرارات الصغيرة التي نتخذها كل يوم. قرارك أن تستيقظ مبكرا، قرارك أن تنهي ما بدأته، قرارك أن تقرأ صفحات جديدة، قرارك أن تقاوم التأجيل مرة أخرى، هي التي تشكل مع مرور الأيام الصورة التي ستكون عليها بعد سنوات. يذكرنا المؤلف بأن كل إنسان يملك وقتا متساويا 24 ساعة في اليوم، لكن الفارق ليس في عدد الساعات، بل في الكيفية التي نحول بها هذه الساعات إلى إنجاز. فمن الناس من ينفق وقته في تبرير واقعه، ومنهم من يستثمر الوقت في تغيير هذا الواقع، وبين الفرقين تتشكل النتائج. لعل أجمل ما يتركه الكتاب في نفس قارئه هو أن النجاح ليس حكرا على أحد، ولا هو موهبة يولد بها بعض الناس ويحرم منها آخرون، بل هو خيار يتبعه عمل ثم صبر ثم استمرار. وعندما تجتمع هذه الثلاثة يبدأ الإنسان في صنع حياته كما يريدها، لا كما فرضت عليه. وهنا لا يبقى السؤال: هل أستطيع أن أنجح؟
بل يصبح السؤال الأهم: متى سأقرر أن أبدأ؟ من كتاب انجح من أجل نفسك. بعد هذه الرحلة من كتاب انجح من أجل نفسك للمؤلف ريتشارد ديني، ندرك أن النجاح ليس لقبا يمنح ولا محطة يصل إليها المحظوظون وحدهم، بل هو قرار يبدأ من الداخل ثم يتحول إلى عمل متواصل، ثم عادة راسخة، ثم إصرار لا يتوقف عند أول عقبة. فالإنسان لا يغير مستقبله في يوم واحد، لكنه يغير بما يفعله كل يوم، كل خطوة صادقة مهما بدت صغيرة تقربه من الحياة التي يحلم بها، إذا صاحبها وضوح الهدف، حسن التخطيط، الإيمان بقدرته على التقدم. يبقى النجاح الحقيقي ليس أن تتفوق على الآخرين، بل أن تنتصر على ترددك، أن تتجاوز أعذارك، أن تصبح اليوم أفضل مما كنت عليه بالأمس. لذلك إن كنت تبحث عن بداية مختلفة فلا تنتظر الوقت المناسب ولا الفرصة المثالية ولا الظروف الكاملة، ابدأ الآن وابدأ بنفسك. فكل نجاح عظيم كانت بدايته قرارا صغيرا اتخذه صاحبه ثم تمسك به حتى أصبح واقعا.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. النجاح يبدأ عندما تتوقف عن انتظار فرصة وتبدأ في صناعة الفرصة. لا تجعل أحلامك أكبر من أفعالك، واجعل أفعالك أكبر من أعذارك. كل خطوة صغيرة اليوم تصنع فرقا كبيرا غدا. النجاح لا يحتاج إلى معجزة، بل يحتاج إلى استمرارية. الوقت لا ينتظر أحد، فابدأ قبل أن تصبح كلمة غدا عادة. النجاح الحقيقي أن تتقدم على نفسك، لا أن تتفوق على الآخرين. الأفكار وحدها لا تغير الحياة، العمل هو الذي يفعل. لا تخف من الفشل، بل اخشى أن تتوقف عن المحاولة. كل عادة تبنيها اليوم ستبني مستقبلك غدا. النجاح قرار ثم التزام ثم صبر. ثق بنفسك، ولكن دع إنجازاتك تتحدث عنك. لا تبحث عن الطريق السهل، ابحث عن الطريق الذي يقود إلى هدفك. أعظم استثمار أن تستثمر في نفسك. الناجحون لا ينتظرون الظروف المثالية، بل يصنعون أفضل ما يمكن بالظروف المتاحة. إذا عرفت وجهتك، أصبحت العقبات محطات لا نهايات. لا تؤجل البداية، فكل إنجاز عظيم بدأ بخطوة واحدة. مستقبلك تصنعه قراراتك اليومية، لا أمنياتك المؤجلة. النجاح ليس حظا، بل حصيلة اختيار صحيح وعمل متواصل. لا تسأل هل أستطيع، بل اسأل متى سأبدأ. انجح من أجل نفسك أولا، وسيأتي تقدير الآخرين لاحقا. كنا معكم وكتاب انجح من أجل نفسك للمؤلف ريتشارد ديني، يذكرنا بأن النجاح الحقيقي لا نصنعه من أجل تصفيق الناس، بل من أجل حياة نرضى عنها، نفتخر بها، نعيشها كما نريد. إلى الملتقى، دمتم بود.

0: الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الأحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع أسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. فرنسا وأسبانيا تسيطران على حرائق هددت مدنا كبيرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: محمد يبي يوصل هذه الرسالة في هذا الأوبريت.
3: دائما أنا يعني دائما أشوف أنه دائما تفائل في وطنك، وأنت اللي ترى بتكمل مسيرة اللي سبقوك. شوفها دائما بعين المحب.
2: الله.
3: يعني دائما أشوف الوطن وطن جميل بكل حالاته. يعني مثلا لو تسافرين ثلاثة أسابيع.
2: واي
3: من تركبين الطيارة
2: بس تحسين سولة.
3: بس الخطوط الجوية الكويتية تحسين انها ديرتك
2: امان.
3: فشعور هذا الشيء لازم يكون النبيدك، انت تجمل وهو جميل وانت تجمله وتكمل مسيرته. فدائما احب التفاؤل،
2: يعني دائما تفاؤل
3: دائما تفاؤل في الوطن بالله. لان هذا الوطن باقي على مر الزمن، فاكيد راح يبقى، فدائما تفائل فيه.
2: بإذن الله باقي، والله يحفظ لنا من الوطن ويحفظ الجميع. شنو الفرق بين كتابة الأغنية والأغنية الدرامية؟
3: أوكي.
2: هذا اللي هو حلم الطفولة.
3: الأغنية الدرامية، أول شيء الأغنية العاطفية فيها دراما طبعًا. لأن لها بداية وسط نهاية، هذا في منظوري في الكتابة. الأغنية لها بداية وسط نهاية، مثلًا مشاعر الشوق، شو اللي صار بغيابك، تعال ارجع، فهذه بداية وسط نهاية. فهذه الأغنية تأخذ لها البعد الدرامي. بس في كتابة الأغنية الدرامية شخصية المؤلف شنو تبي تقول. هي الحين مكسورة، هي الحين تبي تزدم على خطوة، هي شنو شنو شنو أبعاد شخصيتها، مغلوب على أمره ولا قوي، ولا شنو يواجه من البعد الدرامي في الحدث نفسه. فشلون أنا أتقمص هذه الشخصية وأكتب بلسانه. فالأغنية الدرامية لها نكهة حلوة، أن أنت شلون المشهد يتسلم عندك كأغنية، بعدين يرجع مرة ثانية يتسلم إلى حوار، فلازم أقرأ النص قبل وبعد ساعة، تأخذ من البداية من المؤلف، أقول له أنا ببدي من هالجملة بشيلها منك
2: أغنيتي، من كتابة المؤلف
3: ببدي أنا أغنيتي بأخذ هالجملتين أبيهم
2: تحطهم بالأغنية.
3: وأقفل أقول له لا كنا بكملهم بعد. فهي لعبة درامية، شلون أبدي شلون أنتهي من وين أخذ شلون أبعاد الشخصية.
2: يعني يحتاج منك إحساس وايد عالي أنك أنت تشوف المؤلف شنو كاتب وتعيش وتقمص
3: طبعا
2: بس يعني انت هذا اللي يستهويك
3: اكيد
2: يعني، هذا اللي تحبه، الاغاني الدراميه.
3: انا المسرح عندي شيء جميل
2: اوكي
3: يعني،
2: اوكي
3: لان اليوم صرنا نسوي اغنيه في المسرح تنجح نجاح اغنيه سنجل، هذا شيء يعني

0: فان شلون اليوم مثلا في اغنيه عالم العشاق، اغنيه داخل مسرح، هي توصل لبرا وتصير اغنيه للناس كلها.
1: الكل يغنيها.
0: بالمقابل في اغاني مثلا في مسرحيه المدينه الترفيه، ان لنا صوره اشوفهم بحفلات تخرج يستخدمونها. فهذه اشياء حلوه، ان شلون من حاله دراميه تطلع للناس ك اودي
1: اتعلق
0: تراك. اي
1: خلاص.
0: تصير. فهذا شعور الاغنيه الدراميه عندي انا احبه يعني، وبديت فيه مبكر فمستمر فيه واحبه، ما عمره ما تغيرت عليه ولا ان شاء الله ما يتغير عليه.
1: عندك كتابة مثلا بالشعر الدرامي تذكرها للحين؟
0: اكيد في اغاني انا وايد احبها
1: مثل من
0: يعني، مثل
1: كتاباتك.
0: ايه
1: ايه
0: يعني اكيد في ذاكرة الظل، يا شايل همومك على قلبك صبر، وهم مقدمة متحف يدي،
1: ايه
0: لا تشوف الدنيا كلها
1: عاد
0: كنز
1: عاد عاد
0: وآثار،
1: شفته.
0: تحف شوفها بطيبة أهلها، وشوف من حولك وقف، الحياة مرة ورحلة، مرة لا يمكن ترد، فيها طار الحب أولى، عيش هذه الدنيا ود، لمة حلوة فيها غنوة، وقلبك أنت فيها غالي. يعني هذا أشياء كذي، إن شلون آخذ المسلسل بأغنية شوي تشمل الكل أكثر من الدراما نفسها، عشان هم بعد الأغنية تروح حق ناس أكثر من الحالة الدرامية. بالمقابل في أعمال ثانية سويناها، عائلة أكرم عز الدين مثل
1: اوكي
0: مقدمتها، ويعني عادي من عايش كل حياته بلحظة حلوة. هذه الأشياء، هذه الأشياء الدرامية أنا أحبها كمقدمات مسلسلات، أكيد لها طعم ثاني.
1: الأوبريتات رمضان ما شاء الله تبارك الله في يعني كل المناسبات وأغلبها، ليش محمد الشريدة؟
0: أوه يعني يمكن لأن اللي قاعد أشتغل معهم جيلي يعني، غالبا يعني كبرنا سوا يعني، مثلا دائرتي نفسها ما تغيرت، ربعي حواليني يعني، مثلا براك المطوع على راكان، عبد العزيز الويز، جاسم محمد، عبد الله طارق، كلنا جيل واحد، بدر شعيبي. ف يعني ممكن احنا قراب من بعض فنشتغل مع بعض دائما.
1: حلو،
0: ما ادري ليش يعني، ان شاء الله لا غير عليهم اختياري.
1: توفيج من الله
0: ان
1: من
0: شاء الله
1: الله
0: توافيج يعني، ما ادري.
1: الحمد لله.
0: التلون زين، وفي ترى في مجموعة من بعد يعني، احنا جيل من شعراء دار مدار بعض يعني، مثلا مشاري ابراهيم، علي بوغيث، مزيد، عمر الكندري، احنا دائرة واحدة يعني موجودين. ف ايه
1: دائما
0: كنا
1: متواصلين
0: موجودين مع بعض.
1: والاعمال.
0: ايه
1: محمد، الاعمال الدراميه الغنائيه ما قمنا نشوفها مثل ما كنا نشوفها قبل، فقدناها.
0: ايه
1: شنو اللي ينقصنا رغم وجود الامكانيات؟
0: يعني انا قبل فترة كنا مفكرين نسوي نفس الاوبريتات اللي كانت تصير قبل، وسولفنا فيها، بس ما ادري ليش دائما ما نكمل يعني،
1: ليش؟
0: كله ما ادري يعني، حتى غالبا ونسولف ونحط الشخصيات ونفكر انه كذي، وخالد المظفر، شجون، يعني قاعد نفكر بالاسماء، انه منو اللي بيسوي هذا الشيء؟
1: كنت بسألك هالسؤال
0: ايه
1: تدري؟
0: ف
1: كنت بقول لك لو الحين ينعرض
0: خالد
1: عليك
0: المظفر
1: عمل درامي أو أوبريت أو شيء من هذا القبيل،
0: اكيد
1: منو الشخصيات اللي راح تختارها؟
0: اكيد خالد المظفر،
1: يا سلام.
0: خالد المظفر لانه هو اللي، خالد المظفر، بدر شعيبي، بشار الشطي، ثلاثة هذيلا ايه احس انه حلوين،
1: أكيد
0: مو
1: أكيد
0: احس، اكيد
1: أكيد.
0: حلوين. ف اتوقع ان لو ثلاث الشباب شوي يقولون يلا كلنا ترى معاهم، لان هذا الشيء احنا فاقدينه. بس في
1: بس
0: مشكلة ثانية،
1: إيش إنه هي؟
0: هل اليوم بيكون شكله حلو الناس تقبله، ولا حنين الماضي بيغلب المقارنات يعني؟ في اشياء ساعات نفكر فيها ترى.
1: إذا إذا إذا إذا الجيل كله قاعد تقول لي قاعد تشتغلون كلكم مع بعض، كلكم جيل الحين،
0: صح،
1: أكيد بتقدمون شيء راح يناسبنا مثل ما كان يناسبهم قبل. ما
0: ويمكن
1: ظنيت يعني
0: يناسب،
1: هذا التخوف، أحس خلوا شوية
0: هو
1: وانطلقوا.
0: تخوف المقارنات دائما يخلينا
1: إيه
0: نطيح بريك.
1: مشكلة والله.
0: بس هذه الاشياء ممكن تصير مع الوقت، وقاعد نجربها في لوحات غنائية بس داخل المسرحيات، بس انه يصير كأوبريت كامل والله اتمنى.
1: راح أكون أول حضور ترى.
0: يا ابرك
1: أيوه.
0: ساعات والله تشرف يعني، حتى هذه نقول ساعات انه خلينا نسوي مسرح غنائي حق الكبار يعني، الحين المسرح الغنائي يصير مع العائله، قلنا
1: أيوه.
0: خلينا نفكر نسوي مسرح غنائي كبار يعني، قصه عاطفيه، فالناس تحب الغنى،
1: 100% 100%.
0: فهم بنفكر فيها ان شاء الله. ما ادري يعني، يبي لنا احد يقول لنا يلا خلينا نسوي،
1: احنا كلنا ايدنا بيدكم ونقول لكم
0: يلا
1: يلا، لان الحين فعليا

0: المسرحيات صارت أكثرها درامية وغنائية بشكل
1: صحيح
0: كبير،
1: صحيح،
0: بس كلها موجهة حق الأطفال،
1: أطفال
0: ما
1: صح.
0: في شيء حق الكبار.
1: بالمقابل الجمهور ناس كبار.
0: أنا خلصت كل مسرحيات الكويت
1: أوكي
0: يعني بكل أمانة، ورايحت لهم أكثر من مرة،
1: أي يعني أنا
0: فليش ما
1: من المدينة الترفيهية،
0: أي
1: كل ما أحضر أشوف، لا أشوف جيلي جيلي،
0: أي
1: وأنا ما يعني
0: أنا رحت
1: الصغار
0: 3 مرات
1: شوف.
0: المدينة الترفيهية.
1: إي فهي ف قلت لهم إن الناس ترى متقبلة فكرة العمل الغنائي بكل يعني العمر، الكبار متقبلينه، ونجاح الأغاني في المسرح مثلا عند خالد المظفر إلى آخره، الناس متقبلة الغنى. فش اللي يمنع يكون مثلا عندنا بالسنة عمل واحد مثلا اوت اوف سيزون؟ يعني مثلا إذا قلتوا العيد تبون هذا الشكل، شهر واحد خلينا نسوي هذا اللي بخاطرنا.
0: 100%،
1: فإن شاء الله والله نسولف فيها
0: بإذن الله
1: إن شاء الله
0: بإذن الله،
1: إن شاء
0: ربي
1: الله
0: يقدركم ويوفقكم
1: إن شاء الله
0: وإحنا معاكم.
1: إن شاء الله.
0: الحين ناخذ لنا فاصل وراجعين معاك بإذن الله.
1: على خير.
0: محمد، كل من مسك ورقة وقلم سمى عمره شاعر، شنو مقومات الواحد حتى يصبح شاعر؟
1: حتى يصبح شاعر يعني هو بتكلم مجالي بالضبط، يكتب اغنيه، خلينا نقول اذا بيكتب اغنيه اوزانه لازم يكون عارف بالاوزان. انا بالنسبه لي اللي يبي يكتب اغنيه خير الكلام ما
0: ما
1: قل
0: قل
1: ودل،
0: ودل، الله عليك.
1: اختصر كثر ما تقدر. لازم تكون عندك نغمه موسيقيه، يعني حتى لان مثلا بالاغنيه ساعات احنا ما نلتزم بوزن واحد،
0: صح
1: نغير اوزان ونروح ونرجع. فشلون انت تشوفها كاغنيه قبل لا تطلع على الملحن؟ يعني انت عندك احساس، عندك نغمه، عندك لحن براسك، هذه الاشياء تكون فيك.
0: بدون تلحين تقدر انت تشوفها اللي
1: اي
0: هي تسلسل وتمشي
1: اكيد اكيد اكيد.
0: بس اكيد
1: اي
0: يكون في لحن
1: في
0: انت قاعد
1: لحن
0: تسمعه.
1: يا انا مسويه، يعني
0: اوكي
1: ساعات بلا
0: اوكي
1: اقول حق ترى كأنها هني،
0: ايه
1: يعني ساعات انت تكون سابق الملحن بس مو ضروري يتبعني، والافضل انه ما يتبعني، يمكن لان الملحن انا سيء يعني على قدي. بس
0: لا
1: اهم شيء انه تكون عندك مفرده حلوه، دور على المفرده الحلوه، دور على اوزانك لازم تحرص عليها، وشلون تقول الموضوع يعني بالاخير الاغنيه.
0: شلون توصله؟
1: اي لازم
0: اوكي
1: الاغنيه لازم يعني قالبها يكون واضح، يعني اغنيه انت مشتاق، خليك انت مشتاق وشلون تعيش الشوق اللي
0: الارتياح
1: فيه. ايه لا لا لا تروح على موضوع فجأة ثاني.
0: زعلان.
1: ايه خليك مكان واحد، عطى كذا ما تقدر من مشاعر. يعني الأغنية ترى أهم عنصر فيها مشاعرها،
0: توصل
1: متى
0: المشاعر.
1: ما فقدت المشاعر تفقد الأغنية، تصير أغنية شوي يعني سمعها كأنها ثقيل، يعني
0: ارتيتك
1: ما ترتاح،
0: 100%.
1: لأن هي الأغنية تنوجد أن تحرك مشاعرك. فيحرص على هالأشياء وإن شاء الله هو شاعر أفضل من الشعراء كلهم.
0: منو الشخص اللي ودك تكتب له؟
1: أي أوكي
0: أي
1: سؤال جميل.
0: أي
1: أكيد راشد الماجد. عبد الله راشد الله شافيه غنى لي وطني، بس أتمنى أن يغني لي عاطفي. راشد الماجد، عبد الله راشد، مروان خوري.
0: أنت رجعتنا سيارة الوالد الله
1: ايه
0: يحفظه.
1: لا مروان خوري لازم، مروان خوري ودي يلحن لي مروان خوري
0: مروان خوري هو الستارت،
1: الستارت. ايه فودي انه يلحن لي، لانه هو ترى بالنسبه لي
0: فظيع فظيع.
1: يعني احب اروح لحفلاته واحب اسمع.
0: أغنيته المفضلة
1: ايه
0: شنو؟
1: مروان
0: أغنيتك
1: خوري
0: المفضلة حق مروان خوري؟
1: وايد، لا
0: لا لا،
1: والله وايد.
0: أبي كذي وحدة الحين تطري في بالك.
1: قصر الشوق يعني اكثر اغنيه احبها، صوتك
0: ويعزف هو
1: فزي
0: بعد
1: طبعا.
0: يعني فظيع
1: لا مروان حاله فنيه
0: فظيع.
1: عجيبه، اتمنى صدق بيوم من الايام انه يلحن لي شيء
0: ان شاء الله،
1: ان شاء
0: ما
1: الله
0: تدري، ما
1: ان
0: في
1: شاء
0: شيء
1: الله.
0: مستحيل.
1: ما تواصلت
0: وانت
1: لو
0: ما
1: يمكن
0: شاء الله
1: اتواصل ان شاء
0: تبهر.
1: الله
0: لا ان شاء
1: ان
0: الله
1: شاء الله
0: توصل، انت بسم الله عليك قول وفعل.
1: ان شاء الله ان شاء الله نوصل.
0: الشاعر عنده مسؤولية، شنو مسؤوليتك انت كشاعر في توصيل الكلمات؟
1: اوكي بالمسرح خاصة في مسرح الطفل دائما ادور على ان يشوفون الحياة جميلة، ودائما الحافز يكون موجود في كتابتي للأغنية في المسرح، أن الحافز أنك أنت تقدر توصل اللي تبي. بالأغنية العاطفية ما عندي هدف واضح، مجرد أن تصير أغنية جميلة تبقى في ذكرى الناس اللي تسمعها. بالأغنية الوطنية أكيد تعزيز الروح الوطنية، هذا شيء مهم.

0: هذه أهدافي في الكتابة، إنه بهالمكان كذا كذا
1: يعني
0: بهالمكان.
1: يختلف على
0: أكيد
1: حسب
0: يختلف
1: الكتابة.
0: يختلف يختلف.
1: الشاعر حساس. لا
0: هذه
1: خلينا
0: صورة صورة صورة، هذه ما تشبهنا ترى. هذه صورة ما تشبهنا.
1: شفت، هذا دليل على الحساسية. ما ترضون
0: ما تشبهنا.
1: كل يقول لا
0: لا ما
1: أنا
0: تشبهنا.
1: أكتب شيء ما يمثلنا، مو ضروري. بس شلون أنتم قاعد توصلون شعور وايد عميق؟ لا هو بس كذي لنا، مو معقولة ما قاعد تحسون فيه، مستحيل قاعدين من فراغ.
0: يعني مو دائما او اغلب الاحيان اشياء ما لها علاقه فينا احنا، يعني اللي اكتبه مجرد انه شلون اعيش هذه الحاله. يعني انا
1: تتقمص انك
0: اكيد
1: عايش
0: اكيد
1: هالحالة،
0: اكيد يعني
1: ما في
0: نادر
1: صدق
0: والله
1: يعني،
0: نادر.
1: مو شعور انت الحين قاعد تحسه فجأة، يعني ما انت عارف مثلا تعبر عن مشاعرك، ولا ما انت عارف عايش بحالة معينة تروح تطلع
0: لا
1: كل مشاعرك
0: هذه
1: بالوريكة.
0: الصورة الذهنية اللي في بالكم يعني أنا ما عشتها،
1: ليه اليوم ماني قادرة أصدق؟ أحس
0: لأن
1: لا كأنه في 1% خلينا نقول خجل، ولا ما أبي أنا. إحنا ك
0: إن أنا عاطفي. لا لا
1: إيه يعني، إحنا كمجتمعنا صعب الريال يعني، أو دائما في حاجز حق الريال إنه ياخذ 100% راحته في إظهار مشاعره، خلينا نكون واقعيين.
0: لا
1: فأحس في بارت ما تبون تكونون 100% صجيين معانا، عشان هذه الصورة ما تتغير، إنه لا هذا ما له علاقة فينا، هذه خصوصيتنا مثلا،
0: والله
1: ولا هذه
0: انا
1: مشاعرنا.
0: كمحمد الحين اجاوبك
1: إيه؟
0: بالضبط اللي اكتبه
1: إيه؟
0: ما يشبهني 100%.
1: معقولة؟
0: ما انا متاكد من اللي اقوله. يعني انا كل الاغاني اللي كتبتها
1: إيه؟
0: يعني اتكلم 90%، عشان لا اكون وايد مبالغ، 90% من اللي اكتبه ما يشبهني،
1: 90.
0: 90% ما يشبهني. يعني انا بالاخير اتقمص حاله، اتقمص حاله الفراق، اتقمص حاله الشوق، اتقمص حاله الاعجاب من نظره، اتقمص حاله كل هذا التقمص. ما نختلف عن كاتب الدراما، الدراما لما يكتب المشهد التمثيلي
1: إيه
0: هو حاط المشهد انه هو رايح الكوفي شوب، مو شرط هذا اللي حاشه، بس هو في باله صوره يسويها. فبالمقابل احنا في كتابه الاغنيه نسوي الصوره اللي احنا في مخيلتنا.
1: صدق
0: انه
1: بحياتي
0: لا تي
1: ما
0: حتى
1: كنت
0: يعني
1: أصدق.
0: اكيد لما بقول شيء، يعني
1: إيه
0: قبل ما نلتقي صدفة واحد دنياك، أكيد أنا ما عشت هذه اللحظة ولا عشت الصدفة، فأنا كاتبها أن واحد عاش هذه الصدفة وتغير كل شيء فيه.
1: يعني حالة أنت متقمصها أو شيء
0: أكيد
1: أنت قاعد تشوفه في ذهنك
0: صورة
1: بس.
0: صورة صورة أتخيلها وأسويها سيناريو وأكتبها كأغنية
1: والله
0: مشاعرها وإلى آخره.
1: بحياتي ما كنت أتوقع. بعد هذا أصعب من اللي يعيش الحالة صدق. الأصعب إن أنت متقمص حالة وقاعد تستشعرها وبتكتب، هذا أصعب.
0: ما ادري، لان انا ما ادري عن الحاله الاولى، بس في اشياء وايد اشياء تكون انا عشت هذه اللحظه وهذه الفرحه بس ما اعرف اكتب عنها.
1: إيه سبحان
0: يعني
1: الله،
0: ايه
1: يعني اللي تعيشه ما تعرف
0: ايه
1: تكتبه أو صعب
0: يعني
1: عليك تكتبه.
0: بس في اشياء اكيد اقدر اترجمها، بس
1: إيه
0: في حاله الحين وصلتني يعني ككاتب يقولون اول شيء بيكتب ببطل النوتس ويكتب،
1: صح،
0: ما اكتب. يعني
1: بلوكينج.
0: انا مع اعيش اللحظه اكثر مني، يعني ما اروح على الكتابه، انا اعيش اللحظه دائما. وبعدين لما اتذكرها ممكن اخذ منها جزء بسيط واكمل على شيء ثاني، بس بالمقابل الاشياء اللي نسويها كمحمد
1: ايه
0: ما عايشه،
1: اوكي
0: يعني غالبا ما عايشه.
1: اوكي اوكي
0: إيه.
1: هذه المعلومة كان صعب علي ان انا يعني اصدقها.
0: لا
1: دائما
0: صدقها.
1: احس في بارت مو صجي، بس خليتني
0: لا كل
1: افهمكم
0: ايه
1: اكثر.
0: لا
1: ايه
0: ما نختلف، ما نختلف عن كتابة الدراما نهائيا.
1: مدارس الشعرية، شنو اكثر مدرسة تحس محمد ينتمي لها؟ هذا تايب محمد، هذا ذوقه.
0: اوكي انا اميل حق شكل كتابة الاغنية اللي قبل، احبه. يعني احب اسلوب عبد اللطيف بناي، اسلوب ساهر، اسلوب بدر برسلي، احب امير طعيمة، احب ايمن بهجت امر، احب كتابات نزار فرانسيس، مروان خوري، احب اقرا فايق عبد الجليل. هذا المكان اللي انا احب اروح له، الامير بدر بن عبد المحسن. يعني هني انا احب اتقرب بهذيله، يمكن لما اكتب ما اشبههم
1: أها
0: ولا انا غزير بعاطفتهم الجميله، بس هذه الاشياء اللي انا اتذوقها احبها. اتلون مع كل حاله تيني، بس كمتذوق اميل الى هالكتابات طبعا.
1: حلو حلو حلو. شنو جديدك؟ في شيء قريب جاي؟
0: جديدي أكيد مجموعة

0: تغاني، بالإضافة إلى أعمال مسرحية نجهز من الحين للسنة الجاية. ويعني بالضبط شنو بينزل قريب ما أدري. عندي مع سلطان المرشد، عندي مع علي عبد الله، عندي مع، أخاف تخوني الذاكرة، ومسرح أكيد أكيد أكيد قاعد نجهز من الحين حق السنة الجاية إن شاء
1: بإذن
0: الله.
1: الله بإذن الله،
0: إن
1: وعسى
0: شاء
1: ربي
0: الله
1: يوفقك.
0: أجمعين.
1: نقدر نسمع شيء من اللي ممكن ينزل قريب؟
0: من اللي ممكن ينزل قريب؟
1: مقطع بسيط، مو لازم يعني شيء كامل.
0: تمام،
1: تسريبات تسريبات.
0: يلا. يلي ما غيرك يثير الاهتمام، قبل أشوفك ما أعرف قلبي غرام، أنت من حرك شعوري، وصرت في عمري ضروري، ومهما بحكي ما يوفيك الكلام، وأنا معاك إحساسي غير، حتى أنا ماني أنا، أنت بحياتي وجه خير، والشعور عيشني دنيا هنا، ساعة لقاك حسك هواك، شوقك على لمسة دفاك، خوفك علي نظرة غلاك، كل حالة في الحب حبيبي أحبها معك. هذه أغنية سلطان
1: صح
0: المرشد،
1: لسانك، صح
0: حنين
1: لسانك.
0: حسين إن شاء الله. هذه تركيب على لحن. يعني الحين بنرجع على موضوع أن هي شلون
1: تخليها
0: نكتب ولا نركب على
1: اي
0: لحن. فهذه تركيب على لحن، فأنا ماشي بالضبط مع اللحن بالكسر اللي فيه. يعني
1: اه
0: ساعات احنا نمشي مع الجملة اللحنية باللي تبيها،
1: اوكي،
0: يعني ساعات الملحن
1: اللحن يجيك اول وانت
0: ونركب
1: تشوف
0: على
1: اللي يناسبه.
0: كلام. فهذه آخر أعمال إن شاء الله تصدر مع الفنان سلطان المرشد وحنين حسين دوت
1: إن شاء الله
0: إن
1: بإذن
0: شاء الله
1: الله
0: بإذن
1: بإذن
0: الله.
1: الله. استمتعنا معاك وايد شاعرنا محمد الشريدة،
0: الله
1: وجزاك الله
0: يخليك،
1: ألف خير،
0: سلمت
1: وشكرا على حضورك اليوم،
0: ولو بشوفه.
1: وربي يوفقك
0: الله
1: بأعمالك
0: يجمعك،
1: الجاية، ونشوفك إن شاء الله من أعلى لأعلى.
0: سلمت، تسلمين يا ريت، مشكورة.
1: تسلم تسلم، شكرا، مع السلامة.

عزيزي المواطن والمقيم، عند الاتصال على هاتف الطوارئ 112 يجب ضبط النفس والابتعاد عن الارتباك، اعطاء متلقي البياق العنوان بشكل صحيح وتحديد نوع الحادث ان امكن. احرص على القيام بعمليه الاخلاء بمكان امن باسرع وقت. انتظر وصول فرق الاطفاء ونتمنى السلامه للجميع.

حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج إرث. في حلقة اليوم، الحلقة الرابعة والأخيرة من سلسلة أبو بكر محمد بن زكريا الرازي. خلال الحلقات الماضية تابعنا رحلته من مدينة الري إلى بغداد، وشفنا شلون تحول من رجل شغوف بالتجربة والبحث إلى واحد من أعظم أطباء عصره، وتعرفنا على طريقته في إدارة المستشفيات وتعليم طلابه وكتبة طبية اللي غيرت نظرة كثير من الأطباء إلى التشخيص والعلاج. أما اليوم فرح نختم هالرحلة ونتعرف على السنوات الأخيرة من حياته وأبرز أعماله خارج الطب والأثر اللي تركه بعد وفاته، وليش ظل اسمه حاضرا في كتب التاريخ إلى يومنا هذا. بعد سنوات طويلة قضاها الرازي بين المرضى والطلاب، صار واحد من أعظم وأكثر علماء عصره شهرة وإنتاجا. لكن الغريب أنه ما زادت شهرته، بل حرصه على الكتابة والتوثيق. كان مقتنع أن الطبيب مهما كانت خبرته كبيرة، إذا احتفظ بعلمه لنفسه راح ينتهي هذا العلم بوفاته. أما إذا كتبه بطريقة واضحة ومنظمة فراح يبقى مصدر فائدة لأشخاص يمكن يعيشون بعده بمئات السنين. ولهذا السبب كان يقضي ساعات طويلة بعد انتهاء عمله يرتب ملاحظاته ويقارن بين الحالات اللي مرت عليه ويحولها إلى مؤلفات يستفيد منها غيره. وبمرور الوقت ألف عشرات الكتب والرسائل في مجالات مختلفة. صحيح أن الطب أخذ أكبر جزء من اهتمامه، لكنه ما ترك الكيمياء ولا توقف عن الكتابة في الفلسفة ولا في أخلاقيات المهن ولا في عدد من العلوم اللي كانت معروفة في عصره. وبعض مؤلفاته اندثر مع الزمن، لكن المصادر التاريخية تذكر أنه خلف عدد كبير من الكتب، وهذا يعكس حجم النشاط العلمي اللي كان يعيشه طول حياته. وبمرور الوقت ألف عشرات الكتب والرسائل في مجالات مختلفة. صحيح أن الطب أخذ أكبر جزء من اهتمامه، لكنه ما ترك الكيمياء ولا توقف عن الكتابة في الفلسفة ولا في أخلاقيات المهن ولا في عدد من العلوم اللي كانت معروفة في عصره. وبعض مؤلفاته اندثر مع الزمن، لكن المصادر التاريخية تذكر أنه خلف عدد كبير من الكتب، وهذا يعكس حجم النشاط العلمي اللي كان يعيشه طوال حياته. وكان أسلوبه بالكتابة يختلف عن كثير من العلماء، ما يحب التعقيد ولا يكثر من العبارات الصعبة إذا ما لها أي داعي. كان يبدأ بعرض آراء العلماء اللي سبقوا، وبعدها يذكر ملاحظاته، وإذا كانت عنده تجربة تخالف الرأي المشهور يوضحها بالدليل ويشرح سبب اختلافه. لذلك كانت كتبه تجمع بين احترام جهود السابقين وبين الجرأة العلمية في مراجعة النتائج إذا أثبتت التجربة شيء جديد. ومن الأمور اللي تميز فيها أيضا أنه ما كان يعتبر نفسه معصوما عن الخطأ. إذا اكتشف بعد سنوات أن تجربة جديدة أعطته نتيجة مختلفة، ما يتردد ويعدل رأيه ويكتب التعديل بكل وضوح وأمانة. وكان دائما يقول أن العالم الحقيقي ما يخاف من التغيير أو تصحيح نفسه، لأن الغاية من العلم هو الوصول إلى النتيجة الأمثل والحقيقة، مو الانتصار للرأي الشخصي. وهذه الفكرة ظلت ملازمة له إلى آخر سنوات عمره، وصارت من أكثر الصفات اللي مدحها فيه المؤرخون والعلماء اللي كتبوا عن سيرته. وإلى جانب الطب، ظل الرازي مهتم في الكيمياء، لكن اهتمامه فيها كان مختلف عن كثير من اللي سبقوا. كان يفرق بين التجارب اللي يمكن إثباتها عمليا وبين الأفكار اللي ما تعتمد على دليل واضح. ولهذا السبب كتب عن المواد المختلفة وطرق تحضيرها، ووصف عدداً من الأدوات اللي كانت تستخدم داخل المختبرات في ذاك الوقت، مثل أواني التسخين والتقطير والحفظ. وكان يحرص إذا شرح تجربة معينة
إنه يذكر خطواتها بالتفصيل الدقيق حتى يقدر أي شخص يعيدها ويتأكد من نتائجها بنفسه، لأن التجربة

بالنسبة له لازم تكون قابلة للتكرار، مو مرتبطة بالشخص اللي قام فيها. واهتم أيضا بأخلاقيات مهنة الطب، كان يشوف أن الطبيب مهما بلغ علمه إذا فقد الرحمة أو الأمانة ما راح يؤدي رسالته بالشكل الصحيح. وكان يوصي الأطباء باستمرار أنهم يحترمون مرضاهم ويحفظون أسرارهم وما يفرقون بين غني وفقير أو صاحب منصب وإنسان بسيط. كان يؤمن أن الطبيب لازم يشرح للمريض حالته بكل وضوح ويعامله بهدوء واحترام، لأن الاطمئنان النفسي يساعد ويساهم بشكل كبير المريض على تقبل العلاج والتعاون مع طبيبه. ومن الأشياء اللي كان يكررها على طلابه أن التعلم ما يوقف عند سن معين ولا عند منصب معين. كان دائما يقول لهم أن كل مريض يدخل المستشفى ممكن يعلم الطبيب شيء جديد، لذلك لازم يظل الإنسان يقرأ ويتعلم ويلاحظ ويسجل ملاحظاته وأيضا يسأل ويقارن بين الحالات. ولهذا السبب حتى بعد ما صار من أشهر أطباء عصره ما توقف عن مراجعة كتبه القديمة وإضافة ملاحظات جديدة كلما اكتسب خبرة أكبر. ومع مرور السنوات صار كثير من الطلاب يقصدونه من مدن مختلفة حتى يتعلمون على إيده، وما كان يميز طالبا عن الثاني إلا بالاجتهاد. إذا شاف طالب يحب البحث ويكثر من الأسئلة يشجعه ويعلمه، يشجعه ويعطيه فرصة أكبر للمناقشة. أما إذا اكتفى بالحفظ من غير فهم كان يحث على إعادة التفكير، لأن الرازي كان مقتنع اقتناع تام أن الطب ما يقوم على الحفظ وحده وإنما على القدرة على تحليل الحالة وربط الأعراض ببعضها واتخاذ القرار الصحيح. وفي أواخر حياته بدأت صحته تضعف، وتذكر المصادر أن أصيب بمشكلات في بصره حتى فقدها في نهاية عمره، واختلف المؤرخون في سبب ذلك. فبعضهم ربطها بكثرة تجارب الكيميائية في شبابه، وبعضهم قال إن السبب في التقدم في العمر، فما كان في دليل تاريخي يحسم هذا الموضوع بشكل قاطع. لكن المؤكد إن فقدان بصره ما أثر على مكانته العلمية، لأن أغلب كتبه وإنجازاته كانت قد انتشرت وصار لها أثر واضح بين الأطباء والعلماء قبل ذاك المرحلة. وفي السنوات الأخيرة من عمره ظل الرازي في مدينة الري يراجع مكتبه ويستقبل طلاب العلم ويشارك بخبرته كل من يقصده. وبعد حياة طويلة قضاها بين الدراسة والتجربة والتعليم وتخفيف آلام المرضى توفي في مدينته اللي ولد فيها، بعد أن ترك وراء إرثا علميا كبيرا ما توقف أثره عند زمنه، بل استمر ينتقل من جيل إلى جيل. وبعد وفاته ما اختفت مؤلفاته، بل على العكس بدأ انتشارها يكبر أكثر. نسخت كتبه في مكتبات كثيرة داخل العالم الإسلامي، واعتمد عليها الأطباء في المستشفيات لسنوات طويلة، وأيضا ترجمت إلى لغات عديدة خارج العالم الإسلامي. وبعد ذلك ترجمت أشهر مؤلفاته إلى اللغة اللاتينية ووصلت إلى أوروبا، وهناك أصبحت من الكتب الأساسية اللي يدرس منها طلاب الطب لعدة قرون. وهذا الشيء ما كان يحصل لأي كتاب، لكن كان دليل على أن اللي كتبه الرازي كان مبنيا على خبرة عملية وملاحظات دقيقة، مو مجرد آراء نظرية. وإذا رجعنا اليوم إلى كتب تاريخ الطب راح نلقى أن اسم الرازي حاضر دائما بين كبار الأطباء في التاريخ، مو لأن اكتشف علاج واحد غير العالم ولا لأن اخترع جهاز معين، لكن لأن ساهم في تغيير طريقة التفكير الطبي. قبل أي علاج كان يسأل شنو الدليل، وقبل أي نتيجة كان يطلب التجربة، وإذا ما اقتنع يعيد البحث مرة ثانية وثالثة. وهالمنهج هو اللي خلى كثير من العلماء اللي جاءوا من بعده يبنون على عمله
ويطورونه. وأيضا من أهم الأشياء اللي تركها للأجيال أن الطبيب لازم يجمع بين العلم والأخلاق. كان يشوف أن المعرفة بدون أمانة ممكن تضر الإنسان، وأن المهارة بدون رحمة تنقصها أهم قيمة. لذلك كان يوصي دائما بحسن معاملة المرضى والصبر عليهم وعدم التكبر بالعلم، لأن الطبيب بالنهاية موجود حتى يخدم الناس، مو حتى يثبت أنه يعرف أكثر من غيره. ولما نتأمل حياة الرازي بشكل كامل تلقى أنها تعطينا أكثر من درس. أولها أن الإنسان ما يحتاج يبدأ من عمر صغير حتى يحقق إنجاز عظيم، لأن الرازي دخل الطب بعد ما قضى سنوات طويلة في مجالات ثانية، ومع هذا صار واحد من أعظم أطباء التاريخ. وثانيها أن التعلم الحقيقي ما يوقف عند كتاب أو معلم، لكنه يستمر مع كل تجربة جديدة وكل سؤال وكل ملاحظة. أما الدرس الثالث فهو أن احترام العلماء السابقين ما يمنع الإنسان من البحث والتجربة. واليوم وبعد أكثر من 1000 عام على وفاة أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، ما زال اسمه يذكر بكل تقدير في تاريخ الطب والحضارة الإسلامية، مو فقط بسبب عدد مؤلفاته أو شهرته، لكن لأنه ترك مدرسة كاملة من التفكير العلمي تقوم على الملاحظة الدقيقة والتجربة والصدق في نقل النتائج والاستعداد لتصحيح الخطأ متى ما ظهر الدليل. هذه المبادئ هي اللي خلت أثره يبقى حياً إلى يومنا هذا رغم تغير الأزمنة وتطور العلوم. ولهني وصلنا معاكم مشاهدين الكرام إلى ختام رحلتنا مع واحد من أعظم علماء الحضارة الإسلامية. تعرفنا على حياته وعلى طريقته في طلب العلم وإنجازاته الطبية وأخلاقه والإرث اللي تركه للعالم. ويبقى الرازي مثالا للعالم اللي جمع بين المعرفة والعمل والإنسانية، ويترك بصمة ما زالت تذكر بعد قرون طويلة. شاكر لكم على حسن المتابعة والاستماع، ونلقاكم إن شاء الله على خير في سلسلة أخرى من برنامج إرث. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

الإبلاغ الواعي يعزز النزاهة ويحقق العدالة. يشكل المبلغين عن الفساد خط الدفاع الأول في حماية المال العام وحقوق المجتمع، ويمثلون أحد أبرز الأسباب الرئيسية لكشف جرائم الفساد والحد منها عالمياً. وفي دولة الكويت توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد قنوات آمنة وسرية للمبلغين عن شبهات جرائم الفساد من خلال تطبيق سهل، الحضور الشخصي لمقر الهيئة. الإبلاغ عن الفساد شجاعة وطنية. كن شريكاً معنا في كشف الفساد وقدم بلاغك.

في عوالم الطب الحديث تتبدى أمامنا تقنيات مدهشة تكاد تلامس حدود الخيال، ولعل من أبرز هذه التقنيات هو جهاز الرئة أو القلب الصناعي المعروف اختصاراً بإكمو Extracorporeal Membrane Oxygenation. هذه الآلة العجيبة اللي تسهم بعد الله سبحانه وتعالى في إنقاذ الأرواح تفتح أمامنا آفاق واسعة للتفكر في قدرة هذا العلم الذي وهبه الله للإنسان. ولكن أليس من الجدير بنا أن نتساءل إلى أي مدى يمكن لهذه الآلات أن تحل محل الأعضاء البشرية؟ ما هو جهاز الإكمو وكيف يعمل؟ هذا الجهاز بمثابة شريان الحياة الثاني للمرضى الذين تعجز رئاتهم أو قلوبهم عن أداء وظائفها بشكل كامل. لكن في غمرة الحديث عن هذه التقنية المتطورة نواجه سلسلة من الأسئلة الملحة: هل يمكننا الاعتماد على جهاز إكمو في جميع الحالات؟ وما هي الحدود اللي تقف عندها هذه التقنية؟ وهل يمكن للمرضى أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية بعد استخدام هذا الجهاز؟ استخدام جهاز إكمو لا يخلو من المخاطر والتحديات، بدءا من تعقيد عملية التركيب والصيانة وصولا إلى المخاطر المحتملة مثل العدوى وتجلط الدم. فهل يمكن أن نغفل هذه الجوانب السلبية أمام البريق الساحر لهذه التكنولوجيا؟ وكيف أن نوازن فيما بينهما؟ ومتى نستطيع أن نستخدمه ومتى نتجنب استخدامه؟ على الرغم من هذه التساؤلات لا يمكننا إنكار الفوائد الجمة اللي قدمها هذا الجهاز. أثبتت فعالية هذا الجهاز في حالات الطوارئ وفي الأزمات التنفسية الحادة وفي حالات فشل القلب الحاد. في هذه الحالات يعتبر حبل النجاة الأخير في العديد من الحالات التي كانت تعد ميؤوس منها سابقاً وآخر ما توصل إليه الطب الحديث في هذا المجال. ولكن هل يمكن أن نعتمد على جهاز إكمو في المستقبل كبديل دائم للأعضاء البشرية، أم أن دوره سيظل محصور في الحالات الحرجة فقط؟ تتطلب الإجابة على هذه التساؤلات نظرة متأنية وشاملة تأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي المتسارع والتحديات الأخلاقية والطبية المرتبطة فيه. فتقنية إكمو رغم ما تحمله من إمكانيات واعدة تظل أداة بيد الإنسان تعتمد على مهارته وحكمته في استخدامها. فما هو المستقبل؟

0: الذي نريده لهذه التقنية، وهل سنتمكن من تجاوز التحديات الأخلاقية والطبية التي تطرحها في هذه الحلقة؟ سنجيب بمشيئة الله على هذه الأسئلة وغيرها والمزيد حول عالم جهاز الرئة أو القلب الصناعي.
1: يعد جهاز ECMO بمثابة شريان الحياة الثاني للمرضى الذين تعجز رئاتهم أو قلوبهم عن أداء وظائفها بشكل كامل. كانت أولى محاولات استخدامه في الستينيات من القرن العشرين، وفي السبعينيات سجل الدكتور روبرت بارتلت أول استخدام ناجح لجهاز ECMO لإنقاذ حياة مولود جديد يعاني من فشل تنفسي حاد. في الثمانينيات والتسعينيات تم تطوير مضخات دائرية أكثر كفاءة، ومع دخول الألفية الجديدة شهد جهاز ECMO قفزات نوعية في التطوير التكنولوجي. وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن عدد المرضى الذين يستخدمون الجهاز قد تضاعف في العقد الأخير، ففي عام 2010 بلغوا 3000 حالة سنوياً على مستوى العالم، ووصل العدد إلى ما يقارب 10000 حالة سنوياً بحلول عام 2020.

جهاز القلب أو الرئة الصناعي أو جهاز القلب والرئة الصناعي، جهاز الإكمو، البعض سمع عنه خصوصاً في السنوات الأخيرة، والبعض ممن كانت له تجربة مباشرة أو غير مباشرة مع العنايات المركزة قد يكون قد مر بهذه التجربة، تجربة جهاز الإكمو. فما هو هذا الجهاز؟ وما هو انتشاره العالمي؟ وكيف تطور أصلاً من البداية؟ وما هي نشأته عبر التاريخ؟ ومن الذي طوره؟ وكيف يستخدم وأثره على على العملية العلاجية في العنايات المركزة تحديداً؟ جهاز الإكمو أو الإكستراكوربوريال ميمبرين أوكسيجينيشن هو تقنية طبية مستخدمة لدعم الحياة في الحالات اللي تفشل الرئة أو القلب في أداء وظائفهما بشكل كافي، وهذا الجهاز يعمل كبديل مؤقت للرئة والقلب ويوفر الأكسجين والدورة الدموية للجسم بشكل مباشر. هو يعني باختصار يكون بجانب سرير المريض، مشابه إلى حد ما من جهاز غسيل الكلى، وإن شاء الله يأتي يوم الأيام نشرح هذه العملية وجهاز غسيل الكلى. ولكن هذا الجهاز يكون يسمونه بيد سايد، بجانب المريض، ويقوم بعملية يعني تزويد الدم بالأكسجين الذي يحتاجه الجسم والقيام بالوظيفة التي كان يقوم بها القلب والرئتين في أخذ الدم وسحب ثاني أكسيد الكربون منه وتزويده بالأكسجين، ومن ثم يتدفق عبر القلب إلى جميع أنسجة الجسم. يتكون هذا الجهاز، جهاز الإكمو، من مجموعة من المكونات تشمل أنابيب وتشمل مضخة وغشاء للأكسجة. غشاء أكسجة يعني يزود الدم بالأكسجين. تبدأ العملية بسحب الدم غير المؤكسج، يعني الدم اللي ما في أكسجين. إذا ما في أكسجين معناته في ثاني أكسيد الكربون. تبدأ العملية بسحب الدم غير المؤكسج من جسم المريض عبر هذا الأنابيب الخاصة، ثم يتم دفع الدم عبر مضخة إلى غشاء الأكسجة. داخل هذا الجهاز، في هذا الغشاء يتم تبادل الغازات، حيث يأخذ من الدم ثاني أكسيد الكربون ويتم إضافة الأكسجين. بعد ذلك يعاد الدم إلى الدم المؤكسج، يعاد إلى جسم المريض، وهذا يضمن تزويد الجسم والأعضاء والأنسجة بالأكسجين اللازم في الحياة. هذه الوظيفة كان يقوم بها القلب وكانت تقوم بها الرئة، ولكن في حالات معينة يتم الاستعانة بهذا الجهاز حتى يقوم بهذه الوظيفة. لذلك سمي بجهاز القلب أو الرئة الصناعي، أو القلب والرئة الصناعي. ويستخدم حقيقة جهاز الإكمو بشكل رئيسي في حالات يعني الفشل التنفسي الحاد، كذلك في حالات فشل القلب الحاد، أو يستخدم في ما بعد عمليات القلب الكبرى. هل هذا الجهاز يعني وجد حاليا، وماذا عن تطوراته عبر التاريخ؟ حقيقة يعني بدأت قصة جهاز الإكمو في الستينات من القرن العشرين، يعني كانت أولى المحاولات لاستخدام أكسجة الغشاء خارج الجسم. لما نقول أكسجة الغشاء خارج الجسم يعني تزويد بالأكسجين، فكانت محاولات أكسجة الغشاء خارج الجسم في العمليات الجراحية القلبية المعينة.

عقد الكبرى. كانت هذه المحاولات محدودة النجاح بسبب في الستينات بسبب التقنيات البدائية، وكان في قيود في التكنولوجيا، لكن الباحثين ولله الحمد استمروا في تطوير وتحسين هذه الفكرة. هذا كان بالستينات. بالسبعينات سجل الدكتور روبرت بارتلت أول استخدام ناجح لجهاز الإكمو لإنقاذ حياة مولود جديد يعاني من فشل تنفسي حاد. كانت هذه الخطوة علامة فارقة في تاريخ الطب الحديث، أثبتت إمكانية استخدام جهاز الإكمو لدعم الحياة في الحالات الحرجة، وكان معه طفل. ومع مرور الوقت تحسنت التقنيات المتعلقة بهذا الجهاز بشكل كبير. هذا كان بالسبعينات. بالثمانينات والتسعينات تم تطوير مضخات دائرية أكثر كفاءة وأغشية أكسجة محسنة، يعني تعطي أكسجين، وهذا زاد من كفاءة الجهاز وقلل من المضاعفات المحتملة التي واجهتهم بالسبعينات ومحاولات الستينات. تم تحسين تصميم حتى يعني الأنابيب، وتم استخدام المواد أكثر أماناً لتقليل مخاطر العدوى وتقليل مخاطر تجلط الدم عند استخدامه. كذلك أدى إلى التحسن في تقنيات التصوير الطبي ومراقبة المرضى، إلى تحسين إدارة الحالات التي تخضع تحت جهاز الإكمو. مع دخول الألفية الجديدة يعني منذ قريب، شهد جهاز إكمو قفزات نوعية في التطور التكنولوجي. أصبحت الأجهزة أصغر حجماً وأكثر تنقلاً وفعالية، وهذا أتاح استخدامها في وحدات العناية المركزة، بل وحتى أثناء النقل الطبي الجوي أو البري للحالات يعني الحرجة، إذا لم يكن فقط الجهاز موجود في يعني في العنايات المركزة bedside أو departmental devices، ولكن أصبح حتى portable ويستخدم عبر التنقلات وعبر الطائرات لنقل الحالات من وإلى المصحات والمراكز العلاجية المختلفة. كذلك تم تطوير برمجيات ذكية لمراقبة وظائف الجهاز وتعديلها تلقائياً وفقاً لاحتياجات المريض، كل مريض على حدة، وهذا زاد من الأمان وزاد من الكفاءة. أبرز التطورات الحديثة هو استخدام جهاز إكمو، طبعاً شاع استخدامه خلال جائحة كوفيد-19 وتطور بشكل هائل خلال الجائحة. ساعد هذا الجهاز بعد الله سبحانه وتعالى في إنقاذ حياة العديد من المرضى اللي كانوا يعانون من فشل تنفسي حاد بسبب الفيروس، ودفعت هذه التجارب إلى مزيد من البحث والتطوير لتحسين أداء هذا الجهاز وجعله أكثر سهولة في الاستخدام. باستمرار الأبحاث والتطورات التقنية أصبح هذا الجهاز جهاز الإكمو أداة حيوية في الطب الحديث، وقادر على توفير دعم حيوي مؤقت في أشد الحالات خطورة، مع تحسينات مستمرة تزيد من كفاءة ومأمونية هذا الجهاز. وهنا في نقطة أود يعني أن يعني ألفت عنايتكم عليها، ألا وهي يعني جهود العلماء والباحثين دائما لا تتوقف بمجرد وصولهم إلى اختراع أو اكتشاف أو جهاز معين، بل تستمر الأبحاث وتستمر المحاولات لتحسينه وتقليل من مضاعفاته وزيادة من فعاليته وإنتاجه، وهذا ما حصل مع جهاز إكمو وغيره الآلاف من الأجهزة في المجال الطبي. ماذا عن انتشار جهاز الإكمو حول العالم؟ الإحصائيات العالمية تشير إلى تزايد استخدام جهاز الإكمو بشكل ملحوظ بالسنوات القريبة الأخيرة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وزيادة الوعي الطبي حول فعالية هذا الجهاز في إنقاذ الأرواح في حالات الفشل التنفسي الحاد والفشل القلبي الحاد. وفقا لبيانات منظمة ELSO Extracorporeal Life Support Organization، وهي هيئة دولية تجمع البيانات حول استخدام الإكمو، وهي في نفس الوقت أكبر منظمة عالمية في هذا التخصص، تخصصت إكمو، أفصحت أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج قد تضاعف في العقد الأخير، الذين يتلقون العلاج عبر جهاز الإكمو. في عام 2010 كانت عدد الحالات التي استخدمت الإكمو حوالي 3000 حالة سنوياً على مستوى العالم. هذا الرقم ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى ما يقارب إلى 10000 حالة سنوياً في عام 2020. كان 3000 أصبح 10000. كانت جائحة كوفيد-19 أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع، فاستخدام الجهاز يعني ارتفع بشكل

بشكل ملحوظ وواسع لدعم المرضى الذين يعانون من فشل تنفسي حاد نتيجة الفيروس. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع عدد مراكز إكمو من حوالي 120 مركز في 2008 إلى أكثر من 260 مركز في عام 2021 مركز يستخدم هذا الجهاز. هذا النمو حقيقة يعكس التوسع في استخدام التقنية وتحسين البنية التحتية الطبية لدعم هذا النوع من العلاجات. في أوروبا شهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا زيادة ملحوظة في استخدام الإكمو خاصة في ذروة جائحة كوفيد-19. في آسيا تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية من الدول الرائدة في استخدام جهاز إكمو، فاليابان تمتلك أحد أعلى معدلات الاستخدام للفرد، وتشير التقارير إلى أن معدل البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يتلقون علاج إكمو في هذه البلدان مرتفع نسبياً، مما يعكس الخبرة المتراكمة وتحسين التقنيات المستخدمة. في ما يخص كذلك استخدام الإكمو، تظهر البيانات أيضاً استخدام جهاز الإكمو في حالات طبية متنوعة تشمل الأطفال حديث الولادة الذين يعانون من مشاكل تنفسية حادة، والبالغين الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة اللي هي ARDS أو Acute Respiratory Distress Syndrome، والمرضى الذين يخضعون لعلاجات قلبية معقدة. تعكس هذه الإحصائية والشواهد العالمية والإحصائيات المتاحة الفعالية المتزايدة والاستخدام الواسع لجهاز الإكمو حول العالم، وهذا يعني يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى في حالات طبية حرجة. جهاز الإكمو في دولة الكويت. دولة الكويت والله الحمد تعد من الدول الرائدة والله الحمد في استخدام وتوظيف جهاز الإكمو في المنظومة العلاجية في المستشفيات عبر العنايات المركزة والحرجة، سواء العنايات المركزة للأطفال أو حتى الكبار، والعديد كذلك من عنايات القلب عبر كفاءات متخصصة في هذا المجال، ويشار له يعني بالبنان على المستوى العالمي. هناك نحو 120 جهاز إكمو في العنايات المركزة للكبار والصغار ووحدات القلب في مستشفيات الدولة، ولم يقتصر الأمر على وجود هذه الأجهزة، بل حصلت بعض المستشفيات مثل العناية المركزة في مستشفى العدان والعناية المركزة في مستشفى الأميري والعناية المركزة في مستشفى جابر حصلوا على اعتماد واعتراف دولي من قبل منظمة إلسو، وهي أكبر منظمة عالمية في تخصص الإكمو. في عام 2020 استخدم جهاز الإكمو للأطفال ولأول مرة في دولة الكويت استخدامه في الأطفال خلال جائحة كوفيد-19، وكان هذه الحالة التي كنا نتابعها سبباً بعد الله في إنقاذ حياة طفلة، وهي الآن تنعم بالصحة والعافية بفضل الله ثم جهود الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال الدقيق والكفاءات المخلصة الأخرى. لم يتوقف الأمر على ذلك، بل أصبحت الكويت والله الحمد تمتلك أحد مراكز التدريب المعتمدة على جهاز الإكمو، ففي عام 2022 حصل البرنامج التدريبي في مستشفى العدان على اعتماد منظمة إلسو، يعني لم يعتمد فقط اعتماد الجهاز، وإنما اعتمد هذا البرنامج من قبل البرنامج التدريبي من قبل منظمة إلسو، وكان الأول على مستوى الشرق الأوسط والسابع عالمياً ضمن البرامج المعتمدة من منظمة إلسو. فهذا البرنامج التدريبي يعني أنشئ في عام 2019 في قسم العناية المركزة في مستشفى العدان، ويشمل 30 ساعة تدريب نظرية وعملية للمختصين في علاج الحالات الحرجة، وتدرب عبر السنوات أكثر من 250 مختص من أعضاء فريق الإكمو من مختلف أقسام العنايات المركزة في مستشفيات وزارة الصحة، من يعني أطباء العناية المركزة، ومن التمريض، وفني القلب والرئة، وفني القلب الصناعي، وفني كذلك العلاج الطبيعي، وأخصائي التغذية، ومختصين في الصيدلة الإكلينيكية. تتوالى الإنجازات الوطنية في هذا المجال، وفي شهر فبراير 2024 منظمة دعم الحياة خارج الجسم إلسو لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا تختار الكفاءة الوطنية الدكتورة هدى الفودري رئيساً للمنظمة لدورها المؤثر وترأسها للجنة التدريب والتواصل والمحاكاة في المنظمة.

حياكم الله. ما زلنا في معرض الحديث حول جهاز القلب أو الرئة الصناعي أو القلب والرئة الصناعي، جهاز الإكمو، والذي يعني يستخدم استخداما علاجيا في أقسام العناية المركزة وكذلك وحدات وعناية القلب. ورأينا حقيقة مما يتكون هذا الجهاز وطريقة عمله وفكرة عمله ونشأته عبر التاريخ وتطوره، ورأينا كيف كان يعني كيف كانت استخداماته خلال جائحة كوفيد-19 أحدثت فارقا حقيقة في يعني المحصلة العلاجية والأثر الذي تركه على صحة المرضى داخل العناية المركزة ولله الحمد، وكيف تم استخدامه للمرة الأولى لحالات الأطفال في دولة الكويت خلال جائحة الكوفيد-19 مع أحد الأطفال، والتي لا زالت ولله الحمد تتمتع بصحة وعافية ويتم التواصل معها عبر الطاقم الطبي باستمرار. ورأينا كيف حرصت المنظومة العلاجية في دولة الكويت على توظيف هذا الجهاز في أقسام العناية المركزة ووحدات القلب، بل أصبحت أقسام العناية المركزة ووحدات القلب التي تستخدم في بعض المستشفيات هي مراكز معتمدة حول العالم لاستخدام هذا الجهاز، بل وأصبحت بعض المستشفيات مثل مستشفى العدان هي مراكز تدرب الآخرين على كيفية استخدام والاستفادة. وكيف تبوأت الكفاءات الوطنية في دولة الكويت وأصبحت يعني ضمن الفريق العامل والذي يدير منظمة دعم الحياة خارج الجسم، منظمة ألسو. الآن نأتي إلى فقرة الأسئلة والأسئلة التي تدور حول استخدام هذا الجهاز، جهاز الإكمو. السؤال يقول: ما هي الاستخدامات الطبية للجهاز الإكمو؟ حقيقة يستخدم جهاز إكمو وهو إكسترا كوربوريال ميمبرين أوكسيجينيشن في عدة حالات طبية حرجة، حيث يقدم دعما حيويا لوظائف الرئة أو القلب عندما لا تكون هذه الأعضاء قادرة على أداء مهامها بشكل كافي. أحد الاستخدامات الرئيسية لجهاز إكمو هو في حالات الفشل التنفسي الحاد مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة أو تسمى ARDS أو Acute Respiratory Distress Syndrome، والتي يمكن أن تحدث نتيجة التهابات رئوية شديدة مثل إنفلونزا أو كوفيد-19. وفي هذه الحالات يتيح الجهاز للرئتين الراحة والتعافي بينما هو يستمر هذا الجهاز في توفير الأكسجين للجسم. كذلك يمكن استخدام هذا الجهاز في حالات فشل القلب الحاد، حيث يستخدم جهاز إكمو لدعم المرضى الذين يعانون من مشكلات قلبية حادة مثل النوبات القلبية أو التهاب في عضلة القلب. يعمل الجهاز على ضخ الدم المؤكسج إلى الجسم، وهذا يخفف العبء على القلب ويساعده على التعافي. ويستخدم كذلك الجهاز خلال وبعد الجراحات القلبية المعقدة. في بعض الأحيان يحتاج الجسم إلى دعم إضافي بعد العمليات الجراحية والكبيرة، وهنا يأتي دور إكمو في توفير الدعم اللازم للدورة الدموية حتى يتمكن القلب من استعادة قوته ووظائفه الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر جهاز إكمو حلاً مؤقتاً للأطفال حديث الولادة الذين يعانون من مشاكل تنفسية حادة أو عيوب خلقية في القلب. الجهاز يمكن أن يوفر لهم الوقت الضروري للنمو والتعافي أو حتى لحين توفر خيارات علاجية أخرى. تقدم تقنية إكمو دعماً حيوياً في مجموعة متنوعة من الحالات الحرجة، مما يجعلها أداة لا غنى عنها في مجال الرعاية المركزة والطب الحرج في العصر الحديث. لماذا تطور استخدام إكمو خلال وبعد جائحة كوفيد-19؟ تطور جهاز إكمو عالمياً بشكل ملحوظ خلال وبعد جائحة كوفيد-19 بسبب الزيادة الكبيرة في حالات الفشل التنفسي الحاد التي كانت ترد إلى العنايات المركزة والمستشفيات. فيروس كوفيد-19 تسبب في إصابة العديد من المرضى بالتهاب رئوي شديد ومتلازمة الضائقة التنفسية ARDS. هذا جعل من الضروري البحث عن تقنيات دعم الحياة الأكثر فعالية. جهاز إكمو أثبت فعاليته في توفير الأكسجين الضروري للجسم عندما فشلت الرئتان في أداء وظيفتهما. خلال الجائحة أدى الضغط الكبير على أنظمة الرعاية الصحية إلى تعزيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل إكمو، ومع ارتفاع أعداد المرضى الذين يعانون من مضاعفات تنفسية حادة أصبحت وحدات إكمو أكثر شيوعاً في المستشفيات حول العالم. أدى ذلك إلى زيادة الخبرة والكفاءة في استخدام الجهاز، وهذا ساهم في تحسين النتائج السريرية له. وبعد الجائحة استمرت الحاجة لاستخدام إكمو نتيجة للخبرات المكتسبة والتطورات التقنية التي طرأت عليه خلال

خلال تلك الفترة أصبحت المستشفيات أكثر استعداداً لاستخدام إكمو في مجموعة متنوعة من الحالات الحرجة، وهذا يعزز من قدرتها على التعامل مع الأزمات الصحية المستقبلية بفعالية أكبر. كم هي الفترة التي يقضيها المريض عادةً على جهاز الإكمو؟ تتراوح الفترة التي يقضيها المريض على الجهاز عادة بين عدة أيام إلى بضعة أسابيع،

من 5 إلى 14 يوم. هذه الفترة تعتبر كافية غالباً للسماح للرئتين وللقلب بالتعافي أو لتقييم الحالة بشكل أدق والتخطيط للخطوات العلاجية التالية. ومع ذلك في بعض الحالات المعقدة أو إذا كانت عملية التعافي بطيئة جداً قد تمتد هذه الفترة إلى 3 أو 4 أسابيع أو أكثر. هناك حالات استثنائية قد تتطلب إكمو لفترات أطول، خاصة إذا كان المريض ينتظر زراعة عضو أو تعافي الأعضاء المتضررة. الهدف الأساسي من استخدام إكمو هو توفير الدعم الضروري للحفاظ على حياة المريض ومنح الوقت اللازم للأعضاء المتضررة للتعافي أو لإيجاد حلول علاجية بديلة. تظل فترة استخدام الجهاز خاضعة لتقييم مستمر من قبل الفريق الطبي المعالج، وذلك لضمان أفضل النتائج الممكنة. هناك بعض المخاطر من جهاز إكمو، فكيف يمكن الموازنة بين مخاطره وبين فوائده العلاجية؟ هذا السؤال في غاية الأهمية ومن قلب الميدان. حقيقة لا يخلو جهاز إكمو من بعض الآثار الجانبية المحتملة كغيره من الإجراءات الطبية الدقيقة، ولكن من المهم جدا الموازنة ما بين الفوائد المرجوة والمخاطر المحتملة. وهذا الجهاز في الأغلب يستخدم عندما تفوق الفوائد المرجوة المخاطر المحتملة. لذلك هناك عدة إجراءات تعمل لتقليل أي آثار جانبية أو نتائج غير مرجوة، ومنها التقييم الدقيق للحالة. فيجب أن يتم اختيار المرضى بعناية فائقة، ليس كل مريض يعني تنطبق عليه شروط تركيب هذا الجهاز، مع تقييم شامل لحالتهم الصحية والفوائد المحتملة لاستخدام جهاز إكمو مقابل المخاطر. ثانياً، استخدام أحدث التقنيات والمواد الطبية يمكن أن يقلل من المضاعفات، مثل استخدام الأنابيب ذات الطلاء الخاص لتقليل خطر التجلط والعدوى. ثالثاً، الخبرة الطبية هي تلعب دور مهم، وضمان أن الفرق الطبية المعالجة تمتلك خبرة واسعة في إدارة استخدام هذا الجهاز، حيث يمكن للخبرة أن تقلل من المخاطر وتعزز من الفوائد بمشيئة الله. رابعاً، المراقبة المستمرة، مراقبة حالة المريض بشكل دوري ومستمر، وملاحظة يعني هذا الجهاز وعلاماته الحيوية بشكل دقيق، مع القدرة على التفاعل السريع في أي مضاعفات قد تظهر. خامساً، التوجيهات والبروتوكولات، فاتباع توجيهات وبروتوكولات محددة ومعترف بها دولياً يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر وتحقيق أفضل النتائج العلاجية. من خلال هذه الإجراءات يمكن تحقيق توازن مناسب ودقيق بين مخاطر استخدام جهاز إكمو وبين فوائده العلاجية، وهذا بلا شك يعزز فرص نجاح العلاج وإنقاذ حياة المرضى في الحالات الحرجة. متى يتم إيقاف جهاز إكمو واستغناء المريض عنه بعد التعافي؟ يتم إيقاف جهاز إكمو عندما يظهر أن وظائف الرئة أو القلب قد تحسنت بما يكفي لتمكين الجسم من العمل دون الحاجة إلى الدعم الخارجي. يعني القلب أو الرئة قد استعادوا وظيفتهما بشكل فعال ويؤهلهما من القيام بوظيفتهما دون الحاجة لدعم خارجي من الجهاز. والفريق الطبي يعتمد على عدة معايير لتحديد الوقت المناسب لإيقاف هذا الجهاز. من بين هذه المعايير يتم تقييم تحسن وظائف الأعضاء الرئيسية، حيث تجرى فحوصات دورية للرئتين والقلب. إذا أظهرت النتائج تحسناً مستداماً في أداء هذه الأعضاء، يعتبر ذلك مؤشر ممتاز على إمكانية الاستغناء عن جهاز الإكمو، ويشمل ذلك تحسين مستويات الأكسجين في الدم واستقرار ضغط الدم. المؤشر الثاني اللي يتم استخدامه هو يجب أن تكون حالة المريض السريرية مستقرة. يتضمن ذلك مراقبة معدلات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم وضغط الدم ونبض القلب. إذا كانت هذه المؤشرات ضمن النطاق الطبيعي أو قريبة منه، يمكن النظر في إيقاف هذا الجهاز. ثالثاً، تجرى فحوصات إشعاعية مثل الأشعة السينية أو التصوير المقطعي الكاتستان أو السي تي، ويكون هذا التصوير للرئتين وللقلب للتأكد من عدم وجود مشكلات كبيرة قد تعوق الاستغناء عن هذا الجهاز. المؤشر الرابع، يتم تقليل دعم إكمو تدريجياً وينينج كجزء من عملية التقييم. يراقب الفريق الطبي استجابة الجسم لهذا التقليل. إذا تمكن المريض من الحفاظ على استقرار حالته بدون دعم الجهاز مع سحب الجهاز تدريجياً، يعني يسحب

بالجهاز تدريجيا، والمريض يكون قادر على استعادة عمل أعضائه ووظائفهم، يكون هذا مؤشر على إمكانية إيقاف الجهاز. أخيرا يجب أن تكون مؤشرات التوازن الأيضي للمريض طبيعية أو قريبة من الطبيعي. بعد التأكد من استقرار جميع هذه العوامل يتم اتخاذ قرار بإيقاف وسحب تدريجي لجهاز الإكمو من قبل الفريق الطبي المعالج في العنايات المركزة أو عناية وحدة القلب، مع استمرار مراقبة المريض لضمان عدم حدوث تراجع في حالته الصحية، وذلك بعد تعافيه واستغنائه عن الجهاز. ختاماً، رأينا كيف أنه في عوالم الطب الحديث يبرز جهاز الإكمو كأحد أعظم الابتكارات في هذا العصر، رمزا للقدرة البشرية التي منحها الله للإنسان على تخطي حدود الممكن وإنقاذ الأرواح. هذا الجهاز الذي يعمل كقلب ورئة صناعيين يتجاوز في فعاليته التحديات الكثيرة التي تفرضها الأمراض الحرجة، وهذا يمنح الأمل والفرصة للتعافي في أحلك اللحظات. منذ نشأته في الستينات وحتى يومنا هذا، شهد هذا الجهاز، جهاز الإكمو، تطورات هائلة تجسد روح الإبداع والتفاني في البحث العلمي. لم يكن طريق التطور مفروشا بالورود كغيره من الابتكارات الطبية والعلمية الدقيقة، بل كان مليئا بالتحديات التي لم تزد العلماء إلا إصرارا على تحسين هذه التقنية الحيوية إنقاذا للأرواح وللإنسانية. وتكللت فعلا جهودهم بالنجاح لتصل بنا اليوم إلى ما وصلنا، حيث بات جهاز إكمو أداة لا غنى عنها في وحدات العناية المركزة حول العالم في النظم الصحية المتقدمة. الفائدة العظيمة اللي يقدمها جهاز إكمو تأتي متوازنة مع بعض المخاطر والتحديات، إلا أن التقدم المستمر في التكنولوجيا والبحوث الطبية يساهم في تقليل هذه المخاطر بشكل كبير بفضل الله. فمن خلال تطوير أغشية أكثر فعالة ومواد يعني تقلل من التجلط، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة حالة المريض وتحليل البيانات بشكل دقيق، تعزز كفاءة الجهاز وتزداد من سلامته. لا تقتصر الابتكارات على الجانب التكنولوجي فحسب، بل تمتد إلى تطوير بروتوكولات تدريبية متقدمة للأطباء وللممرضين، تضمن مهارات عالية وقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة بحرفية وثقة. هذا التكامل ما بين التكنولوجيا وما بين المهارات البشرية يجعل من هذا الجهاز أداة علاجية فعالة قادرة على منح المرضى فرصة جديدة للحياة بإذن الله. وفي ظل جائحة كوفيد-19 برزت أهمية هذا الجهاز بشكل كبير، حيث كان حبل النجاة للعديد من المرضى الذين عانوا من مضاعفات تنفسية حادة. أظهرت هذه الجائحة للعالم أهمية الاستعداد والتطور المستمر في مواجهة الأزمات الصحية، مما يدفع بالمزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير لتحسين أدواتنا الطبية. جهاز الإكمو بتطوره وقدرته على إنقاذ الأرواح بأمر الله يمثل من أعظم الإنجازات الطبية في عصرنا الحديث، وأبهى صور الإنسانية في سعيها الدؤوب لإنقاذ الأرواح وفي تخفيف المعاناة. هو يذكرنا دائما بأن العلم هو نور الإنسانية، وأن التفاني والإبداع قادران على تحويل المستحيل إلى ممكن. وفي الختام، يظل هذا الجهاز شاهدا على قوة الإرادة البشرية وعبقرية العقل البشري في مواجهة التحديات الكبرى، وعظمة الخالق الذي وهب هذا العقل. هذا الجهاز رمز للأمل وإشارة إلى أن الابتكار والبحث المستمر هما السبيلان لتطوير الأدوات التي تجعل حياتنا أكثر أماناً وصحة. وبهذا نخطو بثقة نحو مستقبل مشرق، مستعدين لمواجهة أي تحديات جديدة بفضل ما نمتلكه من علم ومعرفة ومن إيمان بقدرتنا على تحقيق الأفضل دائماً بمشيئة الله. كنا مع موضوع جهاز الرئة والقلب الصناعي الإكمو، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله مع حلقة جديدة ومفهوم جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شلون ممكن يكون المطبخ مركز للثقافة وتعبير عن تاريخ المجتمع؟ من تحليل المطبخ ومكوناته نقدر نعرف الخلفية الثقافية وتاريخ أي بلد. فالمطبخ الخليجي عموماً تأثر بالهند بسبب التجارة تاريخياً، والمطبخ الكويتي خصوصاً تأثر بنجد والحسن، والهند وبلاد فارس والعراق والشام بسبب حركة التجارة والهجرات إلى الكويت. ومع التطور الاقتصادي بدأ كل مطبخ يبرز ويتميز بمجموعة من الأكلات اللي بمجرد مشاهدتها نقدر نربطها بمدينة معينة وناسها. في السابق كان الاعتماد على المتوفر في البيئة من موارد وأعشاب، من كذي كان للسمك والأكلات البحرية مكانة خاصة في السفرة الكويتية، ومن أشهرها مطبق الزبيدي والمرقة والميدم والمحمرة وقاعة الجدر وغيرهم. ولأن الكهرباء والثلاجات ما دخلت إلا متأخر، كان حفظ الخضار يتم بالتجفيف أو صناعة المخلل باستخدام خل التمر المحلي أو بستوق الأشار، وتتخزن في دار الشيل لضمان توافرها كل المواسم. ودائماً الأكل يرتبط بالهوية الاجتماعية من خلال الوصفات اللي نتوارثها من جداتنا وأجدادنا، ومرات تنشهر وصفة معينة وتاخذ اسم العائلة، مثل قرص العقيل، الكيك الكويتي المشهور. وفي الثقافة الكويتية العزايم جزء أساسي بتكوين المناسبات الاجتماعية، وتعكس هالعزايم كرم وضيافة صاحب المناسبة وتكافل المجتمع اللي حوالينا، ويكون هذا التكافل على هيئة هدايا من الخرفان والذبايح اللي تقدم باعتبارها نوع من الدعم في الأعراس والعزاء. ومن محطات تاريخنا المهمة مع الأكل سنة 1990، فخلال أيام الغزو والنقص الحاد بسبب الأزمة، كان التطوع في المخابز يعد شكل من أشكال المقاومة اللي بينت معدن أهل الكويت في الشدة. واليوم رغم تطور مفهوم الأكل وتضخم حجم سوق المطاعم في الكويت، ما زال طبخ بيوتنا وأكلنا التقليدي هو الأساس.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع لكل من شاهده بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، كل واحد منا لا شك ولا ريب أن في قلبه حاجات وفي نفسه أمنيات، ويتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذه الأمنيات وهذه الحاجات. ولا بد أن نعرف وأن نعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، له الحكمة البالغة، وله سبحانه وتعالى عظيم الفضل حينما يمن على العبد بإجابة الدعاء. ولكن الله عز وجل يحب من عبده أن يصبر على دعائه، وأن يلح في دعائه، وأن لا يستعجل في الإجابة. وهذا أيها الإخوة هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذه القضية أيها الإخوة قضية مهمة، وهي أن الدعاء مربوط بحكمة الله عز وجل وبمشيئة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله عز وجل. وينبغي للإنسان أن يسلم لله أمره، وأن يحسن الظن بربه جل جلاله، وأن يستمر في الدعاء، وأن يعلم أنه طالما أنه مستمر في الدعاء، متأدب بآداب الدعاء، يرجو ما عند الله، فالله سبحانه وتعالى يحقق له سؤله، كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فإذا كان الإنسان يدعو، لابد أن يعرف أنه في أعظم عبادة وأعظم خير. فالله عز وجل قد يؤخر للعبد الإجابة حتى يزداد هذا الإنسان من الخير، ويزداد من الإيمان، ويزداد من العبودية، ويزداد هذا الإنسان من دعائه، فينال أعظم مما كان يسأل. فالإنسان قد يبتلى ببلاء في جسده، في ماله، في ولده، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال سبحانه: وبشر الصابرين. فالإنسان طالما أنه يدعو الله عز وجل، فهذا الإنسان متعبد لله عز وجل بعبادة الدعاء. فأعظم ما يكون من خير عندما أنت تكون متعبد لله عز وجل. لذلك يقول بعض السلف: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لأن الله عز وجل وعد بالإجابة، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استمرارك في الدعاء دليل على يقينك، استمرارك في الدعاء دليل على صدقك مع الله سبحانه وتعالى، استمرارك وإلحاحك بالدعاء هذا يحقق لك الأمور الكبيرة التي ما كنت تتوقعها. يقول أحد السلف: إني لأدعو الله عز وجل في الحاجة فيفتح الله عز وجل علي من العبودية ولذة الدعاء والفرح بالله سبحانه وتعالى والسرور به ما أتمنى أن لا يستجيب الله عز وجل لي هذه الدعوة، ويستمر ما أنا فيه من يعني بهجة وسرور ولذة. معنى كلامه رحمه الله، فأنت عندما تكون ملح الله عز وجل، أنت قد يعني حققت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنت قد حققت مقام الصبر، وأنت قد حققت العبودية، لأنك تتذلل بين يدي مولاك، وأنت كذلك تعرف أن الأمور تتهيأ من الله سبحانه وتعالى بأسبابها. فقد تطلب أنت شيئا من الله عز وجل لم يتهيأ لك الآن. فبعض الناس قد يطلب مثلا المال، وهذا الإنسان لو جاءه هذا المال لربما ما عرف كيف يتصرف فيه وما عرف كيف يديره، فالله عز وجل يعطيه إياه في الوقت المناسب. وبعض الناس يعني يطلب ذرية ولعله يتزوج، ولعله لو جاءت الذرية في هذا الوقت لربما ما استطاع
تربيتها أو غير ذلك، كما في قصة أصحاب الكهف وسورة الكهف التي ذكر الله عز وجل، وما قصه الله سبحانه وتعالى عن قصة الغلام الذي أمر الله سبحانه وتعالى الخضر بأن يعني يقتله، وقال بعد ذلك أنه لو عاش لا يعني أرهق والديه طغيانا وكفرا.

فالإنسان عطاء الله عز وجل له وحكمة الله عز وجل له بالوقت المناسب هي الأنسب والأفضل. كذلك إخواني ينبغي أن نعرف أن عندما ندعو الله عز وجل ولا يستجيب الله عز وجل لنا، لابد أن نرجع باللائم على أنفسنا بالدرجة الأولى. أنت عندما تدعو ولا يستجاب لك لابد أن تراجع نفسك، قد يكون هناك قصور. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بقدر إيمانك وبقدر استجابتك لله سبحانه وتعالى يستجيب الله عز وجل لك، فتراجع نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من موانع الدعاء الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له. فهذا الرجل عنده من أسباب إجابة الدعاء الكثير، ولكنه عنده سبب منع من إجابة الدعاء وهو أنه يأكل حرام. فأطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. أما إذا أنت كنت غير يعني محقق لشروط الدعاء فلا شك أنه سوف تفتقد الإجابة. ومن أعظم شروط الدعاء التوحيد بالله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى واليقين بالله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأكل الحلال والبعد عن الحرام. فهذه إخواني من أسباب إجابة الدعاء. فالإنسان عندما يدعو لابد أن يعرف أنه لابد مع الدعاء ومع آداب الدعاء أن تصلح نفسك وأن ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب التضرع من عبده. الله عز وجل يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويكثر من الدعاء ويكثر من الصلاة حتى تتفطر قدماه، وكان يدعو في عرفة يعني الساعات الطوال ويدعو الله عز وجل في سجوده ويطيل، وكان يدعو لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا سيد الأنبياء وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الله عز وجل ويلح على الله سبحانه وتعالى. فالإلحاح هذا أمر متعبد لله سبحانه وتعالى به، وأمر عظيم، وأمر يدل على أن هذا الإنسان لا يزال يصدق مع ربه سبحانه وتعالى. وكما قلنا أن الإنسان في يعني تأخر الإجابة لابد أن يعرف أن الله عز وجل حكيم. الله سبحانه وتعالى يعني يؤخر بعض الإجابات، وقد لا يعطي العبد نفس السؤال ولكن يعوضه بأمور أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يدعو بدعوة وليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له بإحدى ثلاث، إما أن يعجلها له في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة أو يصرف عنه من السوء مثلها. فهنا لابد أن تعرف أن الدعوة تجاب بمثلها أو بالعوض أو أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنك من السوء مثلها. فنسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا وأن يوفقنا لإلحاح الله عز وجل بالدعاء والإكثار من، فهذا من أفضل ما يتقرب به العبد يا الله عز وجل. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. نسأل الله لنا ولكم إجابة الدعوات، تفريج الكربات، والتوفيق مع ربي البريات في عبادته وطاعته وشكره وذكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البحرية والوحدات العائمة.
1: كما نصت المادة 22 ضوابط وشروط رخصة نوخذ بحري، يشترط في طالب الحصول على رخصة نوخذ بحري ما يأتي: أن يكون عمره 17 سنة ميلادية، اجتياز كشف نظر لتمييز الألوان وقياس حدة النظر صادر من وزارة الصحة، اجتياز اختبار نوخذ باء من قبل الإدارة المختصة والحصول على دورة نوخذ بحري باء، اجتياز دورة نوخذ بحري ألف أو الحصول على شهادة أكاديمية من قبل الجهات المعتمدة لدى الإدارة المختصة في مجال الملاحة وقيادة السفن الساحلية للحصول على رخصة نوخذ ألف. ويحق للوزير المختص إضافة شروط إضافية على ذلك، وتكون صلاحية الرخصة 5 سنوات، على أن تكون مدة صلاحيتها مقرونة بصلاحية الإقامة لغير الكويتيين.

اهتمت المرأة الكويتية قديماً بزينتها، وذلك في حدود ما هو متاح من أدوات تجميلية وعطور وأزياء ونحو ذلك. ومن أدوات الزينة قديماً الديرم، وهو قطعة خشبية رفيعة ذات ألياف تسلخ من سيقان أشجار ذات طبيعة خاصة تستورد من الهند وإيران. وتستعمل النساء في الكويت قديماً هذه القطعة للزينة كأحمر شفاه، كما تدعك النساء أسنانهن ولثتهن بالقطعة ذاتها للتنظيف. وللديرم نوعان، أحدهما حار والآخر بارد. ومثلما للديرم دور تجميلي، فقد استخدم علاجاً لبعض الأمراض لا سيما الجلدية منها، وكان يخلط مع الحناء أيضاً للاستخدام كصبغة للشعر. أما زيت الديرم فيستخدم في علاج التجاعيد والهالات السوداء حول العين وعلاج حالات الأكزيما، كما كان منقوع الديرم يستخدم قديماً في علاج مسامير القدم وفي مكافحة حشرات المنزل من خلال رشه في شقوق المنزل.

المكحلة هي الوعاء الذي تضع فيه المرأة مسحوق الكحل، كانت تصنع غالبا من النحاس وأحيانا من الفخار، وتتألف من قطعتين، إحداهما بيضاوية مجوفة عند طرفها العلوي فتحة ضيقة محاطة بإطار مستدير، أما القطعة الأخرى فهي المرود أو المكحال، وتتكون من قضيب صغير أملس لا يزيد طوله عن طول الإصبع، تعلوه مسكة مزخرفة من معدن المكحلة ذاته. وأما الكحل فهو المسحوق الأسود المعروف، وكان يستخرج من جبل في الحجاز. ومن أدوات الزينة البخور أو العود، وهو خشب معطر تفوح منه إذا أحرق رائحة طيبة منعشة تبعث في النفس راحة وتضفي على الجو هدوءا وسكينة. أقبل أهل الكويت على استعماله في العديد من المناسبات الخاصة والعامة مثل الأفراح والأعياد وإكرام الضيف،

وأما المنظرة فهي المرآة، فقد عرف أهل الكويت أنواعاً عدة من المناظر، أهمها المنظرة الكبيرة ذات الإطار الذهبي المزخرف التي كانت توضع في غرفة العروسين، ومنظرة الكبت التي كانت وما زالت تلصق في أحد أبوابه تحيط بها الزخارف والرسومات الجميلة، وهناك المنظرة الصغيرة التي كان يستخدمها الرجل لحلاقة ذقنه وتستخدمها المرأة للزينة. واستعملت المرأة المفرق أو قرن الغزال لضبط مفرق شعرها.

المشموم نبات ذو رائحة عطرية جميلة، كان يزرع بالقرب من المنازل، وكانت بعض النساء قديما يحملنه في زبيل ويبعنه على النساء في البيوت كي يغرسنه في شعورهن، أو يضعنه تحت الوسائد لتتسرب منه الرائحة الطيبة. وأما الوسمة فهي نبات عشبي زراعي يختضب بورقه ليجعل الشعر أسودا، واستعملت المرأة مسحوقه صبغا لشعرها إلى جانب الحناء، وأيضا في نقش يديها وقدميها. ومن أدوات الزينة الحناء، وهي ورق أشجار صلبة الخشب حمراء الجذور أزهارها عطرية، وتستعمل في صناعة الروائح والعطور، وأوراقها تحتوي على مادة صابغة يخضب بها الشعر والأيدي والأقدام، فتصبغها باللون الأحمر كما تستخدم للعلاج عند النساء والرجال في حالات تشققات جلد الأيدي والأقدام وضربة الشمس.

الصندل شجر ضخم ذو رائحة طيبة، يستقطر منه زيت ثابت قوي الرائحة، يستعمل في العطارة ليحل به العنبر الخام، واسمه دهن الصندل. يستخدم منفردا أو مخلوطا بمواد عطرية أخرى، ويسحق النوع الجيد من خشب الصندل مع خشب العود، ويعجن بزيوت عطرية من مثل دهن الورد والعود والعنبر، ويجفف ويستخدم بخورا. وأما ماء الورد فكان يوضع في المرشات، ويستخدم لتطييب الأجسام وتعطير الحجرات، وخاصة في المناسبات والأعياد. وكانت المرأة تستخدم ماء الورد بعد إضافة أنواع أخرى من الطيب إليه، مثل المسك ودهن العود ودهن الورد. وكان ماء الورد يضاف خالصا إلى بعض الوجبات، مثل المشبوس والبرياني ومعظم أنواع الحلوى، فيضفي عليها نكهة طيبة ومذاقا لذيذا.

0: الحوش كان قلب كل بيت كويتي وجزء من هويته. فليش ما عاد في حوش في بيوتنا الحديثة؟ الحوش هو مساحة مفتوحة من البيت تحيط فيه الغرف وتطل عليه. هذا الشكل من البناء كان يوفر هواء للبيت، خصوصاً في ظل عدم وجود تكييفات في السابق، فكان يساعد على تحريك الهواء الدافي ودخول هواء منعش وبارد. وفي البيوت المقتدرة كان في أكثر من حوش. الحوش الأول الديوانية، وهو قسم مستقل عن باقي البيت وكان مخصص للرجال، وتطل على هالحوش دار الديوانية ودار الشاي والقهوة وأحياناً دار للضيوف. الحوش الثاني الحرم، هذا حوش العائلة فيه تجمعهم ولعبهم وقعدتهم العصرية. الحوش الثالث المطبخ والغنم، كانت البيوت فيها اكتفاء ذاتي وبهالحوش يصير الطبخ والرعي والحل. ومع اكتشاف النفط دخلت الكويت مرحلة جديدة لما الدولة ثمنت بيوت مدينة الكويت وبدأ بناء بيوت جديدة بأسلوب عمارة مختلف تغير معاه طبيعة حياة العائلة الكويتية. فمع ازدهار الحالة المادية دخلت التكييفات للبيوت وصارت القعدة داخل بالتكييف أفضل من القعدة في الحوش والهواء الحار. بس مهما مر الوقت للحين الحوش موجود في ذاكرتنا، وحسب دراسة عمل عليها الدكتور يوسف الهارون 75% من الكويتيين يتمنون وجود حوش في بيتهم. يمكن الحوش كان يجمع العائلة أكثر من الغرف والصالات للحين، وهذا اللي يخلي الناس تحن للمة. انتوا وش رايكم؟ هل الحوش مناسب لنا الحين؟
1: الأجهزة الإلكترونية. عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية التابلت وأجهزة اللابتوب، يجب الحرص على عدم تركها موصلة بمصدر الكهرباء أثناء الاستخدام، كما ننصح بعدم وضعها على السرير أو أي سطح قابل للاشتعال، وذلك لتجنب ارتفاع حرارة البطاريات وما قد يترتب عليه من خطر نشوب حريق. في حالة الطوارئ لا تتردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112. نتمنى السلامة للجميع.

0: حياكم الله مشاهدينا. ترى حتى الأعمال القديمة واللقاءات القديمة كان لها قصص وحكاية تهمنا كلنا. خلنا نشوف.
1: طيب المسرح وما وصل إليه، لأن الكثير الآن يردد أن حال المسرح ليس كما كان، وهذا يعتقد صفة عامة في كل
2: في العالم العربي.
1: كيف كان وضع المسرح في الستينات لنقل، وما هو عليه الآن؟
2: المسرح في الستينات في بدايته كنا مظلومين فيه، يعني كنا نرجم بورق وأقلام ومرات حجر، وأتذكر هذا بالثانوية، ولكن صمدنا أم خالد، صمدنا إلى أن في واحد أذكره الآن إذا طلعت على المسرح يصفق، اللي كان في يوم من الأيام حاذفني بحيرة، فأذكره في ذيك الأيام أقول له تذكر لما في الثانوية حذفتني وأنا على المسرح، الآن قاعد تصفق. بس بالنسبة للمسرح في بداية الستينات كان التنافس فيه تنافس شريف، كان في تحدي بين مسارح أربعة وجدتهم الشؤون الاجتماعية اللي هم خليج، عربي، شعبي، كويتي. ولكن بعد ما صار تسويق المسرحيات للخليج العربي، كان بالأول هم المسرح إرضاء الجمهور الكويتي فقط لا غير، أو الكويتي والقاطنين بالكويت، لكن الآن صارت مسألة تجارية. ومع الأسف ما وصل إليه المسرح الكويتي عندنا عموما أو الانحدار اللي ذكرتيه هو التجارة. وأنا ما ألوم المسرح بالكويت، ألوم محطات الخليج اللي تقبل كل ما هو هابط. يعني أنا ما عمري سمعت محطة من محطات تلفزيون الخليج رفضت عمل أو رفضت مسرحية. هذا المنتج لو إنه رفض له عمل وعملين كان مرة ثانية يعد من الواحد للعشرة قبل لا يقدم على إنتاج مسرحية أو تقديم مسرحية. لكن محطات الخليج مع الأسف تقبل كل شيء، وما دام تقبل وفيها فلوس يلا خلنا نشتغل وندخل فلوس وما يهم.

طب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو موجز النشرة. دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في قطاع غزة تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكرانية. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الأحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. فرنسا وإسبانيا تسيطران على حرائق هددت مدن كبيرة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعينا الكرام نشرتنا هذا الصباح بالأخبار المحلية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق. وجددت وزارة الخارجية التزام دولة الكويت بدعم التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة ومراحلها اللاحقة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803 بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الأعمار وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. وشددت على ضرورة أن يمهد الاتفاق لمسار سياسي شامل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي وقت سابق أعلن مجلس السلام عن خارطة طريق لاستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، وذلك عقب موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحول ردود الفعل العربية لخطة السلام، رحبت المملكة العربية السعودية أمس بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تثني على قيادة الرئيس ترامب والتزامه الثابت اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز. وفي الدوحة رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بقرار حركة حماس قبول خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي المنام أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية وبناء لدعم تنفيذ خطة السلام الشاملة. من جانبها رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة ضمن إطار خطة لإنهاء الحرب في القطاع.
وإلى باريس، حيث رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتفاق المعلن بشأن نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وشددت الوزارة على ضرورة متابعة هذا الاتفاق وأن تلقي حماس أسلحتها فعليا، بما يتيح انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونشر قوة الاستقرار الدولية لدعم قوات الأمن والشرطة الفلسطينية وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. كما شددت على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبشكل مكثف. وفي لندن، رحب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بالإعلان عن نزع السلاح في غزة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الخطة المكونة من 20 بندا

داعيا للاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء القيود غير المقبولة على دخول المساعدات فورا حتى تصل المواد الغذائية والدوائية والدعم إلى من يحتاجها. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني أمس في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط القطاع، وفي السياق ذاته أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم رحماء غرب خان يونس جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب شاب فلسطيني بالرصاص وأكثر من 11 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين أمس بلدة الجنيد غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية. تزامن ذلك مع هجوم مجموعة من المستوطنين على أراض زراعية في بلدة بورين جنوب المدينة، واعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة تركزت في مدينة نابلس وطول كرم وبيت لحم. وفي واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة في ظل التصعيد الميداني الراهن في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة وإنها تواصل تحقيق النصر. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس أن القوات الأمريكية قامت بتغيير مسار نحو 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار البحري المفروض على إيران. وقال السنتكوم في بيان إن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف شهر يوليو الماضي. إلى ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ماضية في تعقب الأموال الإيرانية حول العالم، مؤكدا التزام واشنطن بتشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران إلى جانب مواصلة محاصرتها عسكريا. وأضاف بيسنت أن هناك أصولا وأموالا إيرانية متداولة في عدد من الدول، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية ستعمل على رصدها وتعقبها. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وإلى لبنان، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات كبيرة في عدد من المناطق بمحافظة النبطية امتد دويها إلى مناطق واسعة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية. بدورها دان الرئيس اللبناني جوزيف عون ما وصفه بالخروطات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد الاستقرار ويقوض الجهود الدبلوماسية الجارية لتنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين. وإلى السودان، حيث تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على عدة محاور خاصة في إقليم دارفور، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش عزز انتشاره في المناطق التي استعاد السيطرة عليها بمحيط مدينة بارا الاستراتيجية ثاني أكبر مدن الولاية. وفي تطور ميداني آخر، أعلنت مجموعات منشقة عن قوات الدعم السريع استسلامها للجيش السوداني في مدينة أم درمان بعد تسليم أفرادها أسلحتهم وعتادهم العسكري في أحدث موجة انشقاقات تشهدها القوات بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس أن قواتها قصفت منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني، وأنها استهدفت سفينة جنوب الميناء كانت تنقل إمدادات للجيش الأوكراني. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحسم موقفه بعد بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. وأوضح ترامب أن تركيزه ينصب على إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيزوران أوكرانيا خلال الأيام المقبلة. وإلى مدريد، حيث تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتسريع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن مدريد تعمل بالتنسيق مع السلطات المغربية لإعادتهم. بدوره أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن بلاده علقت اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب.
وقال تياني إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع

إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا. وفي الصين جددت بكين معارضتها الحازمة لتحديد الفلبين الأحداثيات الجغرافية لموقع جزيرة هاونغيان المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبية، معتبرة أن ذلك غير قانوني وباطل. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن التصرف الفلبيني شكل انتهاكا خطيرا للسيادة الإقليمية للصين وخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفة أن الصين لن تقبله. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، سيطرت فرنسا وإسبانيا أمس على حرائق غابات هائلة كانت تهدد مدينتي بوردو ومدريد، ما أدى إلى انحسار النيران. واجتاحت حرائق الغابات أوروبا هذا الصيف في أعقاب موجات حر متتالية حطمت الأرقام القياسية، ما ترك مساحات شاسعة من النباتات التي أصابها الجفاف عرضة للاشتعال، وأجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم. وفي جنوب غرب فرنسا سمحت السلطات للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد إعلانها السيطرة على حرائق الغابات الضخمة التي استمرت لأكثر من أسبوع. ورفعت إسبانيا حظر في مدينتي مدريد وأفيلا وأعادت السيطرة إلى السلطات الإقليمية مع تحسن الأوضاع. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خريطة طريقة لاستكمال خطة السلام في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح بسرعة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكرانية. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الأحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. فرنسا وإسبانيا تسيطران على حرائق هددت مدن كبيرة. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة، حيث نواصل معكم في هذه الوقفات التربوية الهادفة التي نطرح فيها جملة من التوجيهات والنصائح التي تمس واقع الأسرة المسلمة وتعين على بناء بيت

0: متماسك قائم على المسؤولية والتكامل بين الوالدين. وفي هذه الحلقة نستمع إلى توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي حول مسؤولية الوالدين المشتركة في تربية الأبناء وأهمية الدعاء للذرية وأثرها العظيم في صلاحهم واستقامتهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخوان الكرام وأخواتي الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا النفع والفائدة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. أخوان الكرام وأخواتي الكريمات، في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل كما جرت العادة أن يكون حديثنا حول بعض النصائح والتوجيهات التي ينبغي أن يتحلى بها الأب وأن يحرص على أدائها وأن يمتثلها إذا أراد فعلا أن ينتج أولادا صالحين بارين. فهذا من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه كل واحد منا اليوم. فلذلك من هذه التوجيهات المهمة أن الأب لا ينبغي أن يلقي باللائمة والمسؤولية في تربية الأولاد إلى الأم، والأم كذلك لا ينبغي عليها أن تلقي باللائمة والمسؤولية في تربية أولادها إلى الأب. للأسف الشديد أصبح كل واحد من الأب والأم يلقي باللائمة عند حصول شيء من التقصير في تربية الأولاد إلى الطرف الآخر، وهذا بلا شك أنه مما يلام عليه الإنسان ومما يؤاخذ عليه المرء. فهذا من الأمور التي للأسف فشت وانتشرت، بينما لو فتشنا في النصوص الشرعية نجد أنها خاطبت الأب والأم على حد سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فالزعم بأن كل واحد لا علاقة له بما يحصل من أخطاء الأولاد ويلقي باللوم على الطرف الثاني، هذا بلا شك أنه مما يعاب على الإنسان ويؤاخذ عليه. فكلانا محاسب، أعني الرجل والمرأة، وكلاهما معاقب إذا هو قصر، أعني الرجل والمرأة. فهذا من أعظم ما ينبغي علينا جميعا أن نستشعره وأن نستحضره. وكذلك أيضا من التوجيهات المهمة هو أهمية الحرص على الدعاء، فإن الدعاء للذرية الصلاح والإصلاح من أعظم الأسباب التي تصلح الأولاد، لأن الأب في هذه الحالة والأم قد نزعوا حولهم وقوتهم في إصلاح أولادهم إلى حول الله وقوته. ومن جميل ما جاء في القصص ما جاء في قصة الفضيل بن عياض، إذ كان يشتكي من ولده علي لما يرأى منه من قسوة وعقوق، فرفع يديه إلى الله عز وجل ودعا بهذا الدعاء: اللهم إني قد بذلت وسعي في إصلاح ولدي علي، اللهم إني قد عجزت، اللهم فأدبه لي. ومن قدر الله أن ابنه علي هذا أصبح من علماء المسلمين، ليس فقط صرح وإنما أصبح من علماء المسلمين، حتى اختلف أهل التراجم والسير أيهما أعلم، الفضيل ابن علي أم ابنه علي. سبحان الله، انظروا كيف تبدل الحال بسبب دعاء الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين.
0: وفي ختام هذه الحلقة من برنامج شذرات نشكر الله تعالى على ما استمعنا إليه من توجيهات قيمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ضاوي العصيمي، والتي أكد على أن تربية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، ولا يصح فيها إلقاء اللوم على طرف دون الآخر، بل كلاهما راع ومسؤول أمام الله تعالى، وإن الدعاء للذرية من أعظم أسباب صلاحهم وهدايتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن يرزقنا جميعا حسن التربية وأداء الأمانة على الوجه الذي يرضيه. نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموحا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيش، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فضاء المعرفة. نلتقي بكم اليوم لنستعرض مجموعة من المستجدات العلمية والدراسات الحديثة التي تسهم في توسيع آفاق الفهم والمعرفة وتقربنا أكثر من عالم البحث والاكتشاف.
2: في هذه الحلقة نرافقكم في جولة معرفية نتناول خلالها موضوعات متنوعة، نحرص على تقديمها بأسلوب واضح ومبسط يضع المعلومة في سياقها الصحيح ويجعلها أكثر قربا من اهتماماتكم اليومية. فمرحبا بكم معنا، ونتمنى لكم متابعة ممتعة في حلقة جديدة من فضاء المعرفة.
3: لكل معلومة عالمها، ولكل خبر أهميته. انضموا إلينا في فضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: استشاري قلب، لا ينصح بالإسبرين اليومي بعد 40 دون تقييم طبي. حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من تناول الإسبرين بشكل يومي بعد سن 40 دون تقييم طبي دقيق، مؤكداً أن فائدته في الوقاية الأولية من الجلطات القلبية تعد محدودة مقارنة بمخاطر النزيف المحتملة.
2: وأوضح الدكتور أن الإسبرين في إطار الوقاية الأولية يعطى فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً، شريطة أن تكون لديهم مخاطر مرتفعة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تعادل أو تتجاوز 10% خلال 10 سنوات.
1: وبيّن أن هذه النسبة تقيم طبياً وفق عوامل متعددة من بينها التاريخ المرضي ومستويات الكوليسترول وضغط الدم ونمط الحياة وعوامل الخطر الأخرى المرتبطة بأمراض القلب.
2: وأكد أن قرار استخدام الإسبرين لابد أن يستند إلى تقييم طبي دقيق يوازن بين المنافع والمخاطر، على أن يكون القرار مشتركاً بين الطبيب والمريض بما يضمن السلامة الصحية وتحقيق الفائدة المرجوة من العلاج.
1: عزيزي المستمع، دراسة تقول أن الإكثار من تناول الفواكه يقلل خطر طنين الأذن بنسبة 19%. أظهرت دراسة علمية نشرت في الدورية الأمريكية المتخصصة في علوم الأوبئة أن نمط الغذاء يرتبط باحتمالات الإصابة بمشكلة طنين الأذن. وأوضحت الدراسة أن فريقاً بحثياً قام بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 113,000 امرأة مع رصد طبيعة الوجبات الغذائية التي تتناولها المشاركات على مدى 4 سنوات، وبيّنت النتائج إصابة نحو 23,000 من المشاركات بطنين أذن مزمن. كما توصل الباحثون إلى أن الالتزام بأنماط غذائية خاصة لا يؤدي بالضرورة إلى علاج المشكلة، لكن توجد أطعمة معينة يمكن أن تساعد في الحد منها.
2: ووفقاً للدراسة، فإن الإكثار من تناول الفواكه يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بطنين الأذن بنسبة تصل إلى 19%، في حين أن الإكثار من الحبوب الكاملة والمشروبات المحلاة بالسكر يرتبط بزيادة احتمالات هذه المشكلة بنسبة تتراوح بين 12% و26%.
1: وإلى دراسة أخرى تقول أن العمل التطوعي المنتظم يحدد من تدهور الذاكرة بنسبة تصل إلى 20%. أفادت دراسة أمريكية جديدة بأن تخصيص بضع ساعات أسبوعياً للعمل التطوعي أو لمساعدة الآخرين يمكن أن يساهم في إبطاء شيخوخة الدماغ والتدهور المعرفي بنسبة تصل إلى 20%.
2: واعتمد باحثون من جامعة تكساس في أوستن وجامعة ماساتشوستس في بوسطن على مقابلات أجريت على مدى 20 عاماً مع أكثر من 31,000 شخص فوق سن 50، حيث ربطوا نتائج اختبارات القدرات المعرفية السنوية بالمشاركة في العمل التطوعي الرسمي، إضافة إلى تقديم المساعدة غير الرسمية للأصدقاء والجيران والأقارب.
1: وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة بانتظام شهدوا تباطؤاً في التدهور المعرفي بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنة بمن لا يقدمون مثل هذه المساعدة.
2: وقالت الباحثة الرئيسية ساي هوانغ هان إن الفوائد المعرفية لمساعدة الآخرين طويلة الأمد وتراكمية، واضحة أن هذه الفوائد ظهرت لدى من يمارسون العمل التطوعي الرسمي وكذلك لدى من يقدمون المساعدة غير الرسمية.
1: وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة العلوم الاجتماعية والطب، فإن الجرعة المثلى للعمل التطوعي تتراوح بين 2 و4 ساعات أسبوعياً أو ما يقارب 100 ساعة سنوياً، حيث تتوقف الفوائد بعد هذا الحد وقد ترتفع مخاطر الإرهاق.
2: وأضافة الفريق البحثي كان يعتقد أن المساعدة غير الرسمية تقدم فوائد صحية أقل بسبب نقص التقدير الاجتماعي، لكن النتائج أظهرت أن مساعدة الأقارب والأصدقاء والجيران توفر فوائد معرفية مماثلة للتطوع الرسمي، مؤكدة أن التوقف عن هذه السلوكيات المفيدة يرتبط بتدهور أسرع في القدرات المعرفية.
1: ومع توقع تضاعف حالات الخرف 3 مرات بحلول عام 2050، يرى الباحثون أن دوائر التطوع المجتمعية منخفضة التكلفة يمكن أن تصبح أداة وقائية رئيسية إلى جانب النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية والتدريب المعرفي.
3: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
2: 4 فوائد لغسل الوجه بالماء البارد صباحاً في الشتاء. يلجأ كثيرون إلى غسل الوجه بالماء البارد فور الاستيقاظ كخطوة سريعة للانتعاش، إلا أن لهذه العادة فوائد تتجاوز الإحساس المؤقت باليقظة، إذ يسهم الماء البارد في تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب ومنح الوجه مظهراً أكثر نضارة حتى خلال فصل الشتاء.
1: وبحسب ما أورده موقع بريفنشن، فإن الماء البارد يساعد على تضييق الأوعية الدموية بشكل مؤقت، ما يقلل الإحمرار ويخفف تهيج الجلد خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة. كما يعد الماء البارد وسيلة فعالة للتقليل من انتفاخ العينين في الصباح من خلال الحد من تجمع السوائل حول هذه المنطقة، وهو ما ينعكس على مظهر أكثر راحة وحيوية للعينين.
2: وأشار التقرير إلى أن تعريض الجلد لبرودة الماء ثم عودته التدريجية لدرجة الحرارة الطبيعية ينشط الدورة الدموية، ما يمنح البشرة إشراقاً وحيوية ملحوظة. ورغم أن المسامة لا تنغلق فعلياً، فإن سطح الجلد يبدو أكثر تماسكاً وانتظاماً.
1: وأكد مختصون أن غسل الوجه بالماء البارد يناسب البشرة الجافة والحساسة عند تجنب استخدام منظفات قاسية، فيما يفضل لأصحاب البشرة الدهنية الاعتماد على غسول لطيف لإزالة الزيوت المتراكمة خلال النوم دون التسبب في جفاف الجلد.
2: 8 فواكه شتوية تعزز المناعة وتحارب الإنفلونزا وتدعم القلب والوزن مع حلول فصل الشتاء وتزايد المخاوف من نزلات البرد وتراجع النشاط البدني. كشف تقرير صحي على موقع Everyday Health أن الفواكه الموسمية تمثل ضرورة غذائية وليست مجرد رفاهية لدعم خطوط الدفاع الطبيعية في الجسم.
1: أولاً الحمضيات، فيتامين سي وخط الدفاع الأول. أوضح التقرير أن الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت تتصدر المشهد كحجر أساس للمناعة، إذ توفر ثمرة برتقال واحدة نحو 80 ملغ من فيتامين سي، وهي كمية تغطي تقريباً الاحتياج اليومي للمساعدة في إنتاج كريات الدم البيضاء المقاومة للفيروسات.
2: ثانياً الكيوي طاقة مركزة في ثمرة صغيرة، وبين أن الكيوي يمثل قوة غذائية هائلة في حجم صغير لدوره في تعزيز امتصاص الحديد ومقاومة التعب، خاصة عند تناوله بقشرة، حيث تسهم القشرة في زيادة كمية الألياف الغذائية.
1: ثالثاً، الأناناس أنزيم طبيعي لالتهابات الجيوب الأنفية، ووفقاً للتقرير يقدم الأناناس مزيجاً من فيتامين سي وإنزيم البروميلين الذي يعمل كمضاد طبيعي لالتهابات الجيوب الأنفية، وهي من المشكلات الصحية الشائعة في فصل الشتاء.
2: رابعاً، ألياف للشبع والتحكم بالوزن. فيما يتعلق بصحة الجهاز الهضمي والتحكم بالوزن، أشار التقرير إلى أن الكمثرى توفر إحساساً مطولاً بالشبع بفضل احتوائه على نحو 5 غرامات من الألياف في الثمرة الواحدة، ما يدعم الهضم ويساعد على ضبط كميات الطعام المتناول.

0: خامساً الجريب فروت، دعم للوزن وتنظيم للأنسولين. وأضاف أن الجريب فروت يلعب دوراً مهماً في تنظيم مستويات الأنسولين في الدم، وهو ما يجعله خياراً مناسباً ضمن حميات إنقاص الوزن، كما ارتبط في بعض الدراسات بالحد من مخاطر أورام البروستاتا.
1: سادساً التوت البري، توازن الكوليسترول وصحة القلب. وعن صحة القلب، لفت التقرير إلى أهمية التوت البري في المساعدة على توازن الكوليسترول في الدم، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والأوعية الدموية.
0: سابعاً الرمان، مناعة وعظام أقوى. كما أوضح أن الرمان يقدم دعماً مزدوجاً، إذ يساند الجهاز المناعي وفي الوقت نفسه يسهم في صلابة العظام بفضل احتوائه على فيتامين كي، وهو عنصر مهم لسلامة العظام وتخثر الدم.
1: ثامناً الكاكا، فيتامين إيه لحماية الجهاز التنفسي. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن فاكهة الكاكا تعد مخزناً لفيتامين إيه الذي يساعد في بناء وحماية الأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي، مما يعزز من قدرتها على مقاومة العدوى التنفسية الشائعة في موسم البرد.
2: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
0: استشاري قلب، السمنة مرض مزمن، والحمية والرياضة وحدهما غالباً لا تكفيان. أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن السمنة تعد مرضاً مزمناً، مبيناً أن الاعتماد على الحمية الغذائية والرياضة الذاتية فقط ليس كافياً في الغالب لتحقيق نتائج دائمة بإنقاص الوزن.
1: وذكر الدكتور أن الدراسات أظهرت أن أقل من 5% من الأشخاص ينجحون في خفض وزنهم بنسبة 10% أو أكثر خلال أول عامين عند الاكتفاء بالحمية والرياضة الذاتية، في حين أن نحو 80% منهم يساعدون معظم الوزن المفقود خلال 5 سنوات.
0: وأشار إلى أن نسبة من يتمكنون من المحافظة على خسارة وزن كبيرة لسنوات طويلة لا تتجاوز 1%، مؤكداً أهمية أن يجرب المريض الحمية والرياضة في البداية ليصل إلى قناعة بأهمية اللجوء إلى العلاج الفعال، وهو ما ينطبق على أغلب الحالات وفقاً للواقع الطبي.
1: مستمعينا، هناك دراسة ضخمة تقول 99% من النوبات القلبية والسكتات مرتبطة بأربعة عوامل خطر. كشفت دراسة ضخمة سندت إلى بيانات صحية لأكثر من 9 ملايين في كل الجنوبية والولايات المتحدة أن 99% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية مرتبطة بأربعة عوامل خطر معروفة وقابلة للتعديل، وهي ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع سكر الدم والتدخين.
0: ووفقاً لتقرير نشره موقع ساينس أليرت، فإن غالبية حالات أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة تسبقها واحدة على الأقل من هذه العوامل الأربعة. وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، ظهرت هذه العوامل المجتمعة قبل 99% من حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب التي تم رصدها خلال فترة المتابعة.
1: وأظهرت النتائج أنه حتى بين النساء دون سن 60 اللواتي عددن الفئة الأقل عرضة للخطر في مجموعة البيانات، ارتبطت أكثر من 95% من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بواحد على الأقل من عوامل الخطر الأربعة.
0: وهناك دعوة لتعزيز جهود الوقاية المبكرة، ففي افتتاحية مصاحبة للدراسة كتبت طبيبة القلب في جامعة ديوك نيها أن النتائج تبرز أهمية الإدارة المبكرة للمخاطر القلبية الوعائية، مؤكدة أن بإمكاننا بل يجب علينا أن نبذل جهداً أكبر في الوقاية. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تفند الادعاءات الأخيرة بأن حوادث القلب والأوعية الدموية غير المصحوبة بعوامل خطر تقليدية آخذة في الازدياد، مرجحين أن بعض الدراسات السابقة ربما أغفلت تشخيصات معينة أو لم تقيم مستويات الخطر بدقة.
1: استشاري السكري يحذر من إهمال الضغط والسكري، مضاعفات صامتة وقاتلة. حذر استشاري التخصص الدقيق في أمراض السكري الدكتور عبد الرحمن بخاري من

0: التعاون في علاج ومتابعة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكداً أن هذين المرضين يعدان من الأمراض الصامتة التي قد تمر لسنوات دون أعراض واضحة قبل أن تنفجر مضاعفاتهما بشكل مفاجئ ومدمر.
1: وأوضح الدكتور عن حالة لرجل شخص بالسكري وارتفاع ضغط الدم، إلا أنه أهمل العلاج والمتابعة لفترة طويلة، مبرراً ذلك بعدم شعوره بأي أعراض واعتقاده أن وضعه الصحي بخير، وأشار إلى أن المريض شعر بعد فترة بدوخة مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى لتكشف الفحوصات عن ارتفاع خطير في ضغط الدم بلغ 234/99، إضافة إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر التراكمي وصل إلى 12%، وهي أرقام تعكس خطورة الإهمال الطبي.
0: وبين الدكتور أن نتائج هذا الإهمال كانت قاسية، حيث أصيب المريض بجلطة دماغية وتدهور في وظائف الكلى واعتلال في شبكية، وأكد أن هذه المضاعفات لم تحدث فجأة بل كانت نتيجة تراكم سنوات من عدم الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية.
1: أمراض صامتة تحتاج متابعة منتظمة، وشدد استشاري السكري على أن السكري وارتفاع الضغط غالباً لا يسببان أعراضاً مبكرة، ما يجعل الالتزام بالعلاج والحرص على المتابعة الطبية المنتظمة وقياس المؤشرات الحيوية أمراً غير قابل للتهاون حتى في حال شعور المريض بأنه بصحة جيدة.
0: هبوط السكر تجربة مخيفة. تطرق إلى الحديث عن هبوط السكر مؤكداً أن الطبيب قد لا يشعر به، لكن المريض السكري يدرك تماماً خطورته، وصفاً إياها بتجربة مخيفة ومقلقة تزداد رعباً كلما انخفض مستوى السكر أكثر، خاصة إذا حدث الهبوط أثناء النوم لما يسببه من قلق وأرق وخوف دائم.
1: وأشار إلى أن التقدم الطبي والتقني أسهم في تقليل هذه المخاطر من خلال حساسات قياس السكر المستمرة وأنظمة تنبيه فورية للمريض وذويه عند حدوث الهبوط، وتطور الخيارات العلاجية لمرضى السكري، وتحسن وسائل التعامل مع نوبات انخفاض السكر.
0: العلم خط الدفاع الأول. اختتم الدكتور حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق من تطور في علاج السكري لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله أولاً ثم العلم والبحث الطبي المستمر، داعياً المرضى إلى الثقة بالطب المبني على الدليل وعدم الانسياق خلف المعلومات المضللة والالتزام بالعلاج والمتابعة حفاظاً على صحتهم وحياتهم.
1: وإلى موضوع آخر يخص السعال، فالطبيب يوضح 5 أنواع من السعال بينهما ما قد يرتبط بأمراض خطيرة. أوضح الطبيب نافيد آصف أن السعال ليس عرضاً واحداً بملامح ثابتة، بل يتخذ أشكالاً وأنواعاً متعددة تختلف في أسبابها ودلالاتها الصحية، مؤكداً أن تحديد نوع السعال بدقة يساعد على فهم ما يجري داخل الجسم والتعامل معه بطريقة صحيحة.
0: وقال آصف إن السعال رد فعل طبيعي من الجسم يرتبط بمشكلات داخلية في مجرى الهواء، إذ يؤدي وجود مهيج أو عدوى إلى تورم أو انزعاج في الجهاز التنفسي، فيدفع الجسم إلى السعال لطرد ما يسبب هذا التهيج ومنعه من البقاء في الرئتين أو الانتقال داخل الجهاز التنفسي.
1: وأضاف لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن السعال يمكن تصنيفه إلى 5 فئات مختلفة لكل فئة أسبابها وخصائصها وطريقة التعامل الأنسب معها. أولاً السعال الجاف. ذكر آصف أن السعال الجاف غالباً ما يكون خفيفاً ويمكن أن يتحسن خلال أيام أو أسابيع من تلقاء نفسه، وبيّن أنه إذا لم يتحسن هذا النوع بعد 3 أسابيع فقد يكون في بعض الحالات إشارة إلى أمراض مثل السرطان أو الارتجاع الحمضي.
0: وأضاف أن السعال الجاف قد يكون ناتجاً عن انتقال السرطان إلى الرئتين، ويعد في هذه الحالة من العلامات المقلقة، موضحاً أنه عندما يكون علامة مبكرة للسرطان غالباً ما يترافق مع فقدان الوزن وضعف الشهية وألم في البطن.
1: ثانياً السعال الرطب. أشار آصف إلى أن السعال الرطب يكون مصحوباً بمخاط وقد تسمع معه أصوات غرغرة أو خشخشة، وغالباً ما يزول هذا النوع خلال 3 إلى 4

0: أسابيع دون علاج دوائي، ويترافق عادة مع انسداد أو سيلان الأنف، حيث يطرح المخاط الزائد عبر الأنف أيضاً.
1: ونصح بمتابعة علامات ضيق التنفس لدى الأطفال الصغار أو غير القادرين على التعبير، مثل زيادة سرعة التنفس أو صعوبته. وفي الحالة الخفيفة يمكن التعامل مع السعال الرطب بالراحة وتناول السوائل والأطعمة الليلة، كما ينصح في حال اشتداد السعال ليلاً بالنوم مع رفع الرأس باستخدام الوسائد.
0: ثالثاً، السعال المصحوب بصفير. شدد آصف على ضرورة أخذ السعال المصحوب بصفير على محمل الجد، موضحاً أن الأمر يشمل الأزيز الذي يسمع أثناء السعال أو حتى أثناء التنفس، وبين أن هذا النوع يرتبط غالباً بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وقد يكون علامة على نوبة ربو تستدعي الانتباه والعلاج المناسب.
1: رابعاً، السعال الديكي. أوضح آصف أن السعال الديكي هو سعال يسبب نوبات شديدة يشعر خلالها المصاب باختناق واضح، وينتج عن عدوى بكتيرية شديدة العدوى، وأشار إلى أن هذا النوع يكون خطيراً خصوصاً لدى الرضع دون عمر 12 شهراً، إذ قد يؤدي إلى الجفاف ومشكلة تنفسية والتهاب رئوي وحتى نوبات تشنج. ويحتاج السعال الديكي إلى علاج سريع بالمضادات الحيوية، وقد يتطلب إدخال المريض إلى المستشفى في الحالة الشديدة.
0: خامساً، السعال المزمن. أفاد آصف بأن السعال المزمن يعد من الأصعب في التشخيص، وقد يكون ناتجاً عن الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الارتجاع المعدي المريئي أو أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة. وقال إذا استمر السعال أكثر من 8 أسابيع يجب مراجعة الطبيب لتجنب تطور المرض، مؤكداً أهمية عدم إهمال الأعراض المستمرة أو المترافقة مع مؤشرات أخرى مقلقة.
2: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يومياً؟ بفضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائماً على اطلاع.
1: تقرير صحي: 6 فواكه تساعد على التعافي أثناء المرض ودعم المناعة. سلط تقرير صحي منشور على موقع Verywell Health الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه بعض الفواكه أثناء المرض، باعتبارها أطعمة مريحة توفر الترطيب والعناصر الغذائية الدقيقة التي قد تدعم جهاز المناعة خلال الإصابة بالعدوى، خاصة في الأمراض الموسمية.
0: ويوضح التقرير أنه عند الإصابة بنزلات البرد أو التهاب الجهاز التنفسي العلوي أو التهابات المعدة، قد يسهم الاعتماد على بعض الفواكه والخضروات في دعم التعافي إلى جانب الخطة العلاجية الطبية، مع التركيز على الأطعمة الخفيفة والمرطبة التي توفر السوائل والعناصر الأساسية للجسم.
1: مستمعينا، هذه الفواكه: التوت مضادات أكسدة لتخفيف الالتهابات. بحسب التقرير، يعد التوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة المرتبطة بتقليل الالتهابات، ومن بينها الإنثوسيانين، وهي أصباغ تمتلك خصائص مضادة للفيروسات قد تعزز وظائف الجهاز المناعي. كما يشير التقرير إلى أن مركب الكيرسيتين بوصف أحد المكونات النباتية التي قد تساعد في تخفيف بعض أعراض البرد.
0: ثانياً، البطيخ وفواكه غنية بالماء لمواجهة الجفاف. يتناول التقرير خطر الجفاف أثناء المرض، مشيراً إلى المحتوى المرتفع من الماء في البطيخ وما يمكن أن يقدمه من مساعدة في ترطيب الجسم بعد الإصابة بنزلة معوية، ويؤكد أن السوائل تبقى مهمة أيضاً خلال التهابات الجهاز التنفسي. ويضاف إلى البطيخ عدد من الفواكه الغنية بالماء مثل الشمام والفراولة والعنب والكمثرى والأناناس.
1: ثالثاً، الحمضيات، وهو مصدر الرئيس لفيتامين سي. يبرز التقرير دور الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والليمون الأخضر في توفير فيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويحتاج الجسم إلى كميات كافية من هذا الفيتامين لعمل جهاز المناعة بشكل سليم. كما قد تسهم مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات في تقليل الالتهابات وتخفيف بعض أعراض البرد.
0: رابعاً، الأفوكادو والموز، قوام طري وسعرات داعمة. يشير التقرير إلى أن الأفوكادو يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة،

0: من بينها حمض الأوليك، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب ودعم جهاز المناعة، مع قوام طري قد يكون مريحاً أثناء المرض. كما ينصح بالموز في حالات اضطرابات المعدة، إذ يوفر الكربوهيدرات والبوتاسيوم المفيدين بعد القيء، بالإضافة إلى الألياف القابلة للذوبان.
1: خامساً، ماء جوز الهند، وهو يدعم تعويض السوائل. يوضح التقرير أن ماء جوز الهند معروف بغناه بالإلكتروليتات، بما قد يساعد في الوقاية من الجفاف الخفيف وعلاجه، إلى جانب تزويد الجسم بالسكريات الطبيعية التي تمنحه قدراً من الطاقة.
0: سادساً، أطعمة ينصح بتجنبها أثناء المرض. ينصح التقرير بالالتزام بوجبات خفيفة صغيرة خلال فترة المرض، مع تجنب عدد من الأطعمة، من بينها منتجات الألبان والأطعمة المقلية السريعة والأطعمة المصنعة والأطعمة الحارة والحلويات والمعجنات، إضافة إلى الكافيين. ويختتم التقرير بالتأكيد على أهمية الانتباه لعلامات الجفاف، محذراً من أنه في حال الشعور بالقلق من الإصابة بالجفاف أو استمرار الأعراض، يجب استشارة الطبيب للحفاظ على التقييم والعلاج المناسبين، مع اعتبار هذه الإرشادات الغذائية معلومات عامة لا تغني عن الاستشارة الطبية المتخصصة.
1: مستمعينا، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من فضاء المعرفة. نأمل أن تكون المعلومات التي استعرضناها اليوم قد أضافت لكم فائدة ومعرفة جديدة.
0: نشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع موضوعات أخرى ومستجدات جديدة من عالم العلم والمعرفة. إلى اللقاء.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة، للمخرج سالم الراشد.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في قطاع غزة تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكرانية. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الأحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبية. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. وفي النبأ الأخير، فرنسا وإسبانيا تسيطران على حرائق هددت مدنا كبيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل والمحبة. إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: مستمعينا الكرام، والآن مع هذه الفقرة وزميلتي نادية.
1: أفضل طرق طهي الخضروات. تختلف أساليب الطهي في الحفاظ على القيمة الغذائية للخضروات، وتشمل 6 طرق مرتبة حسب الأفضلية. أولاً، الطهي على البخار، وهي طريقة تحافظ على الفيتامينات والمعادن أثناء طهي الخضروات، كما أنها سريعة نسبياً، فتشويح الخضروات على الموقد بدون ماء يقلل مدة الطهي ويحسن محتواها الغذائي. ثانياً، الطهي في الميكروويف. يتيح طهي الخضروات بسرعة، مما يساعد على الاحتفاظ بالعديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنه يعد أفضل طريقة لحماية مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم والفطر بالذات.

رابعاً التحميص، يكون بتعريض الخضروات لدرجة حرارة عالية لفترة طويلة، مما قد يؤدي لفقدان العديد من الأنواع لعناصرها الغذائية، لكنه يسمح للخضروات الغنية بفيتامين سي والفيتامين قابلة للذوبان في الماء بالاحتفاظ بهذه العناصر الغذائية.

خامسا الغلي، وطهي الخضروات في الماء يؤثر على مستويات الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، يقلل محتوى البروكلي والخضروات الورقية من فيتامين سي بنسبة تصل إلى 50%. سادسا القلي، تحضر الخضروات المقلية في زيت ساخن، لكن على الرغم من نكهتها اللذيذة إلا أن القلي ليس الطريقة الأنسب لتحضير الخضروات، فقد يؤدي طهي الخضروات في الزيت على درجات حرارة عالية إلى تعريضها لمواد مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: القهوة غير المفلترة. تحفز إفراز حمض المعدة وحركة الأمعاء، وقد تفيد بعض الأشخاص، لكنها قد تزيد أعراض الارتجاع والقولون العصبي لدى الآخرين. المشروبات التي تحتوي على كلمة الدايت، رغم خلوها من السكر، فإن المحليات الصناعية قد تؤثر في توازن بكتيريا الأمعاء لدى بعض الأشخاص، خاصة عند الإفراط في تناولها. المشروبات المحلية

الأكلات بالسكر تساهم في تقليل تنوع البكتيريا النافعة وترتبط بزيادة الالتهابات واضطرابات الهضم. مشروبات الطاقة تجمع بين الكافيين والمحليات والحموضة والمواد المضافة، ما يجعلها من أكثر المشروبات إزعاجاً للجهاز الهضمي. مخفوقات البروتين المصنعة قد تحتوي على محليات وكحوليات سكرية ومكثفات تسبب الغازات والإسهال، كما قد يسبب بروتين مصل اللبن مشكلات لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

0: رجعنا من بعد هذا الفاصل ومع هذه الفقرة المميزة ونادية مال الله.
1: لماذا علينا مضغ الطعام لأكثر من 20 مرة؟

هل تحسب بعدد المرات التي تمضغ فيها طعامك؟ قد يبدو الأمر غريباً، لكن هذه العادة الصغيرة مهمة إلى حد كبير. في ظل الانشغالات اليومية وضيق الوقت، يميل كثيرون إلى تناول وجبات طعامهم بسرعة، لكن ينصح في أمريكا بتخصيص بين 20 إلى 30 دقيقة لكل وجبة طعام. ما السبب يا ترى؟ يكتفي غالبية الأشخاص بمضغ اللقمة بين 5 و7 مرات فقط، ما يحمل الجهاز الهضمي عبئاً إضافياً قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة. لذلك من المهم مضغ الطعام ببطء بمعدل يتراوح بين 20 إلى 30 مرة لكل لقمة. يساعد هذا الأسلوب على تقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة، وبالتالي دعم فقدان الوزن. يعود ذلك إلى أن هرمون الليبتين يحتاج ما بين 20 إلى 30 دقيقة لإرسال إشارة الشبع إلى الدماغ. عند تناول الطعام بسرعة لا يحصل الجسم على الوقت الكافي لاستقبال الإشارة، فيستمر الشخص في تناول الطعام من دون وعي. إن تناول الطعام بسرعة قد يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية، أبرزها الانتفاخات والغازات والحرقة. ضعف امتصاص العناصر الغذائية، الأكل السريع يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية. زيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، يرتبط الأكل السريع بارتفاع ضغط الدم والسكر ودهون البطن واضطرابات الكوليسترول، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتات الدماغية. ماذا سنفعل؟ خطوات أساسية للحد من اضطرابات الجهاز الهضمي. تناول وجبات طعام صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم. شرب كميات مناسبة من المياه للحفاظ على صحة ونشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول. عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية. تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية. تناول الزبادي خاصة أنه يحتوي على البكتيريا النافعة البروبيوتيك. ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي أو غيرها من أنواع الرياضة.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا، أنا وزميلي معكم.
1: الولايات المتحدة تقلب الهرم الغذائي.

اللحم بدلا من الحبوب الكاملة. قلبت الولايات المتحدة هرمها الغذائي رأسا على عقب، وبذلك أرسلت إشارة تتجاوز رفوف المتاجر بكثير، بينما يفترض أن يشكل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والبقوليات والزيوت النباتية أساس النظام الغذائي الصحي في دول مثل ألمانيا. تسلط واشنطن الضوء على اللحوم والحليب كامل الدسم والدهون الصحية. اللحوم بدلا من الحبوب الكاملة، الهرم مقلوب. في 7 يناير 2026 قدم وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور إرشادات جديدة مصورة على شكل هرم مقلوب، حيث كانت الحبوب تشكل قاعدة واسعة في السابق. أصبحت شرائح اللحم والدجاج المشوي والجبن والحليب كامل الدسم في المقدمة، بينما تراجعت الحبوب والخبز إلى شريحة ضيقة. وبالتوازي مع ذلك تمت زيادة الكمية الموصى بها من البروتين إلى حوالي 1.2 إلى 1.6 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي ضعف ما تنص عليها المبادئ التوجيهية الألمانية. ويهدف الهرم الجديد رسميا إلى مكافحة الأمراض الشائعة مثل السمنة والسكري من خلال فرض قيود أكثر صرامة على السكر والمشروبات الغازية والمنتجات الجاهزة عالية المعالجة. هذا التغيير في المسار له أساس علمي، حيث يضم الملحق المكون من مئات الصفحات دراسات حول احتياجات البروتين وأضرار الأطعمة شديدة المعالجة. وفي الوقت نفسه لا تزال بعض الركائز الأساسية القديمة قائمة. لا يزال ينصح بشدة بتناول الفاكهة والخضروات، ويجب تقليل السكر وتقليل تناول الأطعمة الجاهزة من الوجبات السريعة إلى البيتزا المجمدة بشكل ملحوظ. الانقلاب الواضح لا يكمن فيما تم حذفه، بل فيما تم تقييمه. اللحوم الحمراء والزبدة والجبن كامل الدسم وشحم البقر أعيد تقييمها كجزء من الطعام الحقيقي.

قال باحثون أن الأشخاص الذين لا يغسلون أسنانهم مرتين يومياً يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض القلب، ليضيفوا بذلك ثقلاً علمياً لنظريات القرن التاسع عشر بشأن صحة الأسنان والمرض المزمن. ودرس باحثون بريطانيون نحو 12 ألف بالغ في اسكتلندا، ووجدوا أن من كانوا يعانون من سوء صحة الفم زاد لديهم خطر الإصابة بالقلب بنسبة 70% مقارنة بهؤلاء الذين كانوا يغسلون أسنانهم مرتين يومياً، والذين قل لديهم احتمال الإصابة بأمراض اللثة. وقال ريتشارد وات من جامعة كوليدج لندن، والذي قاد هذه الدراسة، أن الأشخاص المصابين بأمراض في اللثة يزيد لديهم احتمال الإصابة بالقلب والسكري، لأن الالتهاب في الجسم بما في ذلك في الفم يلعب دورا في زيادة انسداد الشرايين. وأضاف أن نسبة خطر الإصابة بالقلب زادت إلى 135% لدى المدخنين. وعلى الرغم من أن مجمل الخطر كان منخفضا مع حدوث 555 نوبة قلبية أو مشكلات أخرى خطيرة في الشريان التاجي بين 11869 شخصا، فإن تأثير غسل الأسنان بشكل منتظم كان ملموسا. وقال وات عند المقارنة مع أمور مثل التدخين والنظام الغذائي السيء، وهما عاملا الخطر الرئيسي بشكل واضح في الإصابة بمرض القلب، إننا لا نزعم أن هذا في نفس الفئة. ولكن حتى بعد السيطرة على كل هذه الأمور، تظل هناك علاقة بين الإجراء البسيط جدا المتعلق بغسل الأسنان ومرض القلب. إنها قصة قديمة تماما بشكل فعلي بطريقة ما، لأنه بالعودة إلى بداية القرن التاسع عشر كانت هناك نظرية تسمى الأنتان البؤري، وكان الناس يعتقدون أن الإصابات في الفم تسبب المرض في الجسم كله، ونتيجة لذلك اعتادوا اقتلاع أسنان الجميع. وقال وات أن مثل هذه الاستجابة كانت مثيرة إلى حد ما، ولكن هذه النتائج أشارت إلى أن غسل الأسنان مرتين يومياً فكرة جيدة.

هل لاحظتم مستمعين أن بعض الناس لا يسمنون مهما أكلوا ومهما بلغ بهم الكسل وقلة الحركة؟ هل لاحظتم أن البدناء يقفون دائماً عند وزن معين ورقم ثابت لا يسمنون بعده مهما أكلوا؟ وهل لاحظتم أيضاً أن كل من عمل رجيماً يعود بسرعة إلى وزنه السابق ثم يستقر عنده؟ كل هذه الحالات تؤكد وجود رقم معين ومؤشر خاص ووزن مفضل يتوازن عنده الجسم ويستقر عليه، رغم وجود عوامل كثيرة تحدد لكل إنسان مؤشره الخاص، إلا أن العامل الأساسي والحاسم هو ما يعرف بمعدل التأيض. التأيض كلمة تطلق على عملية تفكيك المواد الكيميائية في الطعام لاستخراج الطاقة التي يحتاجها الجسم، وانخفاض معدل التأيض يعني انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية المستخرجة من الطعام وبالتالي تخزين المتبقي كشحوم، وهي المشكلة التي يعاني منها البدناء عموما. أما ارتفاع معدل التأيض فمعناه زيادة حرق السعرات المستخرجة من الطعام وبالتالي عدم توفر فائض يمكن تخزينه في الجسم، ولهذا السبب لا يسمن بعض الناس مهما أكلوا. وبما أن الكثيرين جربوا شتى أنواع الرجيم والحرمان، فقد آن الأوان للتفكير بطريقة مختلفة للتخلص من السمنة تعتمد على تنشيط عملية التأيض لديهم وخفض مؤشر الوزن الذي يرتاح الجسم عنده. وهناك طرق كثيرة للرفع من عملية التأيض، اخترنا لكم منها أربعة. الطريقة الأولى لرفع عملية التأيض هي أن تتناول إفطاراً جيداً من حيث الكم والنوع، فقد ثبت أن عدم تناول الإفطار ينبه مركز الجوع في الدماغ فيعتقد أنك تمر بحالة مجاعة فيخفض معدل التأيض، وهو ما يشعرك بالوهن كما يعمد لتخزين معظم ما ستتناوله لاحقاً لاستعماله وقت الطوارئ. أما حين يحدث العكس وتتناول إفطاراً جيداً فيشعر بالاطمئنان ويصرف معظم الطعام كطاقة خلال النهار دون تخزين شيء منها، وهو ما يشعرك بالنشاط ويتعامل مع أي وجبة تالية بنفس الفعالية والمستوى. الطريقة الثانية فهي مراعاة فترات ارتفاع وانخفاض عملية التأيض خلال اليوم، فتناول إفطار جيد لا يفيد فقط في طمأنة مركز الجوع في الدماغ ويخرج من حالة الاستعداد للمجاعة المفترضة، بل وأيضا لأن أجسادنا تكون في أول النهار أكثر استعداد لحرق معظم السعرات الحرارية كي يتاح استخدامها والاستفادة منها لآخر النهار. أما حين يحل المساء فينخفض معدل التأيض حيث لا يتبقى في اليوم ما يكفي لاستخدامها، وبالتالي يعمد الجسم لتخزين الفائض منها، وهو ما يثبت خطأ أكل الوجبات الدسمة ليلا. الطريقة الثالثة فهي تناول الأطعمة والأشربة التي ترفع معدل التأيض فعلا. هذه النصيحة تتطلب منك مراقبة المستجدات والنصائح الطبية الخاصة بهذا الموضوع، فقد وردت أخبار تؤكد دور القهوة والشاي الأخضر وقرون الشطة في الرفع من نسبة التأيض وحرق السعرات الحرارية. فقد أثبتت دراسة نشرته إحدى المجلات العلمية أن من يتناولون القهوة يرتفع لديهم معدل التأيض بنسبة 16% أكثر من غيرهم، كما ثبت أن الشاي الأخضر يسرع من حركة الأمعاء والتخلص من الطعام قبل امتصاصه لآخر قطرة. أما قرون الشطة فيعتقد أنها مسؤولة عن رشاقة الهنود كونها ترفع معدل حرق السعرات الحرارية بما يعادل المشي لمسافة 80 دقيقة يومياً. الطريقة الرابعة والأخيرة لرفع عملية التأيض فهي الإقلال من السكريات والنشويات ومقابل البروتينات والدهون، فالنشويات والسكريات سريعة الاحتراق لأنها كذلك يحرقها الجسم قبل غيرها، وحين يكتفي منها يعمد لتخزين الدهون والبروتينات كشحوم،
وهناك دراسة كثيرة أثبتت أن التأيض المصاحب لتناول البروتينات والدهون ضعف التأيض المصاحب لتناول النشويات والسكريات، وأن الذين يركزون في غذائهم على البروتينات والدهون الصحية يرتفع لديهم معدل التأيض بعد 10 أسابيع من تطبيق الفكرة. لاحظوا أننا لم نتحدث مطلقاً عن أي رجيم أو حالة حرمان من الطعام، فالرجيم بطبعه حالة مؤقتة وفترة نجاح محددة تعود بعدها للوزن الذي يرتاح الجسم له. أما هذه النصيحة فبمثابة برنامج صحي طويل المدى يتيح لك التمتع بالطعام، ويعمل خلال شهر على رسم مؤشر وزني جديد ومنخفض يقف عنده.

جسمك إلى الأبد. نتمنى أنكم قد أفدناكم في هذه الفقرة لمعرفة ما ينفعكم لتقليل أوزانكم وإيصالكم إلى الرشاقة التي تنشدونها.

البابونة مضاد للالتهاب، منشط للهضم، مدر للبول، مقوي للأعصاب، ويساعد على النوم. يساعد في علاج التهاب القولون، الحمى، الصداع، الألم، وهو علاج تقليدي للتوتر والقلق وعسر الهضم والأرق. الثوم يخلص الجسم من السموم ويحمي من العدوى بتقوية جهاز المناعة، يخفض ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية ويخفض مستويات دهون الدم. يساعد في علاج تصلب الشرايين والتهاب المفصلي والربو والسرطان ومشاكل الدورة الدموية ونزلات البرد والإنفلونزا واضطرابات الهضم وأمراض القلب والأرق وأمراض الكبد والتهاب الجيوب الأنفية والقرح والالتهابات الفطرية. وهو يفيد في جميع الأمراض وجميع حالات العدوى تقريبا. يحتوي الثوم على الكثير من مركبات الكبريت الذي تكسب خصائص علاجية رائعة، وتوجد مكملات منها عديمة الرائحة، وأفضل مستحضراته هو خلاصة الثوم المعمر مثل كيو ليك. الحلبة تعمل كملين ومزلق للأمعاء، كما تخفف الحمى، تفيد العينين، وفي علاج الربو والجيوب الأنفية بتقليل المخاط. تفيد في علاج الالتهاب وأمراض الرئتين، وتنشط إفراز اللبن في الأمهات المرضعات. لا يجب استخدام الحلبة للمرأة الحامل، حيث أنها تنشط الرحم ويمكن أن تسقط المرأة عند استخدام الحلبة كعلاج. الزعتر يتخلص من الغازات، يخفف الحمى والصداع، ويتمتع بخصائص مطهرة قوية. يخفف مستويات الكوليسترول، وأيضا يخفف حكة فروة الرأس والتقشر الناتج عن عدوى بالكانديدا. يفيد في علاج الخناق وغيره من الأمراض التنفسية، كما يفيد في علاج الحمى والصداع وأمراض الكبد. الزنجبيل ينظف القولون، يخفف التقلصات، وينبه الدورة الدموية، مضاد قوي للأكسدة، ومضاد فعال للميكروبات لعلاج القرح والجروح. يفيد في علاج علل الأمعاء والدورة الدموية والحمى والغثيان في الصباح ودوار الحركة والميل للقيء. يمكن أن يسبب تعبا بالمعدة إذا تم تناوله بكميات كبيرة. الفلفل الأحمر يساعد على الهضم، يحسن الدورة الدموية، يوقف النزيف من القرح، يعمل كعامل حافز للأعشاب الأخرى. يفيد القلب والكلى والرئتين والبنكرياس والطحال والمعدة. يفيد في علاج الالتهاب المفصلي والروماتيزم. يساعد في القضاء على نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية والحلق. يفيد في علاج الألم عند استخدامه موضعيا، ويستخدم مع اللوبيا لعلاج الأعصاب. القرفة تخفف الإسهال والغثيان، تنشط الدورة الدموية الطرفية، مدفئة للجسم، تنشط الهضم وأيض الدهون، تكافح العدوى الفطرية، تفيد في علاج مشكلات الهضم ومرضى السكر، نقص الوزن، العدوى الخمرية والنزيف الرحمي. القرنفل يتمتع بخصائص مطهرة مضادة للميكروبات ومضادة للطفيليات، يساعد على الهضم، كما يوضع الزيت الأساسي موضعا لتخفيف ألم الفم، اللثة والأسنان. زيت القرنفل يمكن أن يسبب تهيجا موضعيا، لذا يجب تخفيفه بزيت الزيتون أو الماء المقطر، ويوجب استعماله داخليا بإشراف الطبيب. الكركم يحمي الكبد من سموم كثيرة، يثبت تراكم صفيحات الدم، يخفض الكوليسترول، له خصائص مضادة حيوية ومضاد للسرطان ومضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة. يستعمل كأحد التوابل خاصة في مسحوق الكاري، ولكن يجب عدم تناولها بإسراف. النعناع ينشط الهضم بزيادة حموضة المعدة، يخدر الأغشية المخاطية والقناة الهضمية بشكل طفيف. يفيد في علاج القشعريرة والمغص وعسر الهضم والإسهال والصداع واضطراب القلب والغثيان وضعف الشهية والروماتيزم والتقلصات، ولكن قد يعوق امتصاص الحديد. اليانسون يساعد على الهضم، يخلص المسالك الهوائية من المخاط، يكافح العدوى، ينشط إنتاج اللبن.

الجلوس لساعات طويلة أصبح شائعاً جداً في حياتنا اليومية، خاصة مع ازدياد العمل المكتبي، وأصبح يقضي البالغون تقريباً بست ساعات يومياً في وضعية الجلوس، وهو ما يعد أمراً سلبياً يؤثر على الصحة. الجلوس لفترات طويلة يقلل من تدفق الدم ويعيق عمل الشرايين بشكل صحيح، ويؤدي بشكل عام إلى تراجع وظائف الأوعية الدموية. أثبتت دراسات سابقة أن تراجع عمل الشرايين بنسبة 1% فقط بحسب قياسات الطبقة الداخلية للأوعية الدموية FMD يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%. مع أن الرياضة حل جيد وينصح به خاصة لمن يعملون خلف المكاتب لساعات طويلة، إلا أن مشروبات محددة قد تقلل من المخاطر الناجمة عن الجلوس لفترات طويلة. بينت دراسة بريطانية أجرها باحثون في جامعة برمنغهام ونشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء أن تناول الأغذية والأطعمة الغنية بالفلافانول مثل الشاي والتوت والتفاح والكاكاو يحمي صحة الأوعية الدموية لدى الرجال من الآثار الضارة للجلوس لفترات طويلة.

تخفيف آلام المفاصل. يمكن أن تحد آلام المفاصل من القدرة على ممارسة الرياضة، وهو أمر مهم لمعظم برامج إنقاص الوزن. ونظراً لأن الكولاجين ضروري للنسيج الضام الصحي في المفاصل، فقد تساعد مكملات الكولاجين في دعم صحة المفاصل وتقليل الألم، وبالتالي يمكن أن يؤدي انخفاض الألم إلى زيادة النشاط البدني ومن ثم فقدان الوزن. وفي مراجعة علمية منهجية نشرت في عام 2021 في دورية أمينو أسيدز، ساعدت مكملات بيتيد الكولاجين المقترنة بالتمرين على تحسين وظيفة المفاصل وتقليل الألم، وهو ما أدى إلى تحقيق فوائد للرياضيين من كافة الأطياف والأعمار.

تقليل دهون الجسم. أظهر دراسات أجريت على فئران المختبر أن بيتيدات كولاجين معينة قد تؤثر على كيفية تخزين الجسم للدهون، وقد توصلت دراسة أجريت على حيوانات المختبر في عام 2021 ونشرت في دورية Nutrition Science and Vitaminology إلى أن إعطاء الفئران بيتيدات الكولاجين على مدى 3 أسابيع أدى إلى فقدان الدهون الحشوية للفئران التي تتبع نظاماً غذائياً عالي الدهون، ولكن لم يرتبط فقدان الدهون بتغيرات كبيرة في وزن الجسم. وكشفت نتائج دراسة على الحيوانات في 2023 نشرت في الدورية الطبية الكرواتية أن علاج الفئران البديلة ببيتيدات كولاجين قنديل البحر في أنتاركتيكا أدت إلى انخفاض في مؤشر كتلة الجسم BMI والوزن ومستويات السكر في الدم.

الذكاء الاصطناعي يحدد أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن. توصل باحثون إلى نتائج مماثلة في تجارب سريرية على البشر استمرت 12 أسبوعاً في دراسة أجريت عام 2019، وأظهرت النتائج أن تناول مكملات الكولاجين أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسبة وكتلة الدهون في الجسم. وتشير بعض الأبحاث إلى أن بتيدات الكولاجين قد تغير التعبير الجيني المتعلق بكيفية تخزين الجسم للدهون وتراكمها. مكملات الكولاجين: يتم عادة اشتقاق مكملات الكولاجين من الأنسجة الضامة للأبقار أو الأسماك، وتتوافر في شكل مسحوق أو سائل أو أقراص أو علكة. يوجد 28 نوعاً من مصادر الكولاجين الموثوقة، لكن تفتقر الأبحاث إلى تحديد أي نوع يمكن أن يكون أكثر فائدة لفقدان الوزن. ويعتبر الخبراء أن مكملات الكولاجين آمنة، وقد وجدت مراجعة منهجية نشرت عام 2019 في دورية Drugs in Dermatology هوامش أمان جيدة لمكملات الكولاجين شريطة الحصول على منتجات من مصادر موثوقة.

يشير الدكتور ألكسندر مياسينيكوف. ما هو حمض أسيتيل الساليسيليك؟ ما هي الحالات التي يكون فيها ضرورياً ومفيداً؟ وفي أي الحالات يمكن أن يضر الجسم؟ يجيب الدكتور ألكسندر في معرض إجابته على هذه الأسئلة في برنامج تلفزيوني، إلى أنه في عام 2023 تمر الذكرى 170 لاكتشاف حمض أسيتيل الساليسيليك الأسبرين. ووفقا له يعتقد أن الأسبرين يؤثر في عمليات الالتهابات في الجسم ويخفض درجة الحرارة ويرقق الدم، ويجب وصفه لجميع المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية. هذا الحمض موجود حتى في مربى العليق الأحمر، لذلك يصفه الطب الشعبي لتخفيض الحرارة. كما أن هذا الحمض يخفض معدل الوفيات بسبب أنواع معينة من السرطان، وهو علاج جيد للخمار، مع أنه لا يؤثر بشكل مباشر في عملية استقلاب الإيثانول ولا يرتبط بإزالة السموم من الجسم، بل يساعد على التخلص من الأعراض غير السارة وتحسين حالة الشخص بصورة عامة. ويقول الدواء الآخر هو الباراسيتامول الذي يخفض درجة الحرارة أفضل، إلا أنه مع الكحول يمكن أن يقتل الكبد على الفور. ويؤكد الدكتور ألكسندر على أنه في الواقع هناك موانع عديدة لاستخدام هذا الدواء المعجزة يجب أخذها بالاعتبار. يمكن تناول الأسبرين فقط بناء على وصفة طبية، ولا ينصح بأي حال من الأحوال بتناوله ذاتيا دون وصف الطبيب بسبب الموانع. ووفقا له يقول يمكن أن يؤدي تناول الأسبرين غير المنضبط إلى حدوث نزيف دموي. ويقول أيضا يعاني 4 أشخاص من 10,000 شخص يتناولون الأسبرين من نزيف حاد ومعدل الوفيات 50%. ويضيف يمنع الأطفال الذين أعمارهم دون 14 من تناول الأسبرين لأنه قد يسبب عواقب مميتة، كما لا ينصح بوصفه للحوامل إلا في حالات خاصة وبجرعات صغيرة. ويؤكد الدكتور ألكسندر على أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأسبرين مفيد للأشخاص الذين أصيبوا باحتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية، أو يعانون من تصلب الشرايين أو تضيق الأوعية والذبحة الصدرية.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل محمد الحريث.

في جولتنا لهذا الصباح، دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الأحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. وفرنسا وإسبانيا تسيطران على حرائق هددت مدنا كبيرة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ مستمعينا الكرام جولتنا هذا الصباح بالأخبار المحلية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق. وجددت وزارة الخارجية التزام دولة الكويت بدعم التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة ومراحلها اللاحقة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803 بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. وشددت على ضرورة أن يمهد الاتفاق لمسار سياسي شامل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي وقت سابق أعلن مجلس السلام عن خارطة طريق لاستكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وذلك عقب موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، تتضمن نزع سلاح الحركة وجميع الجماعات المسلحة الأخرى بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية. وحول ردود الفعل العربية لخطة السلام، أرحبت المملكة العربية السعودية أمس بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تثني على قيادة الرئيس ترامب والتزامه الثابت اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز. وفي الدوحة رحب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بقرار حركة حماس قبول خارطة الطريق المعنية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي المنامة أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية دعم تنفيذ خطة السلام الشاملة.
من جانبها رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة ضمن إطار خطة لإنهاء الحرب في القطاع. وإلى باريس، حيث رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بالاتفاق المعلن بشأن نزع سلاح حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة. وشددت الوزارة على ضرورة متابعة هذا الاتفاق وأن تلقي حماس أسلحتها فعليا.

بما يتيح انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونشر قوة الاستقرار الدولية لدعم قوات الأمن والشرطة الفلسطينية وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، كما شددت على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبشكل مكثف.

0: يأمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة واحترام وقف إطلاق النار. وقال ميلي باند إن الأوضاع الإنسانية في غزة ما تزال مروعة، داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء القيود غير المقبولة على دخول المساعدات فورا حتى تصل المواد الغذائية والدوائية والدعم إلى من يحتاجها. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني أمس في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط القطاع. في السياق ذاته، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال على مخيم رحماء غرب خان يونس جنوب القطاع. مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك والتقرير التالي.
1: تتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصعيد ميداني مستمر يقابله حراك سياسي متسارع لدفع المفاوضات نحو المرحلة الثانية من الاتفاق. وقد استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين وسط قطاع غزة، فيما أصيب 6 مواطنين أحدهم بجراح خطيرة في استهداف آخر بمدينة دير البلح. وأشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مربع سكني في مخيم النصيرات، ما أسفر عن دمار واسع في المنازل بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت منزلا في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة. وبالتوازي تواصلت عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل في مناطق متعددة، خاصة في حي الشجاعية والزيتون شرقية مدينة غزة، إلى جانب استمرار إطلاق النار شرقية خان يونس ودير البلح. ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا خروقات وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ إلى 1214 شهيدا و 3977 مصابا، إضافة إلى انتشال 824 شهيدا. وسياسيا، تتواصل المباحثات المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وتحدثت مصادر مطلعة عن استمرار التنسيق لبدء تنفيذ بنود الاتفاق، بما يشمل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية والبدء بمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وبحسب هذه المعطيات، فإن ملف حصر وتخزين السلاح سيجرى تدريجيا تحت إشراف اللجنة الوطنية وبمشاركة الفصائل الفلسطينية وفق جدول زمني متفق عليه، في انتظار استكمال الإجراءات واعتماد التفاهمات النهائية. ويبقى المشهد في غزة معلقا بين تصعيد ميداني لا يتوقف ومسار سياسي يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص وأكثر من 11 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، بينهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين أمس بلدة الجنيد غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية. تزامن ذلك مع هجوم مجموعة من المستوطنين على أراض زراعية في بلدة بورين جنوب المدينة، واعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة تركزت في مدن نابلس وطول كرم وبيت لحم. مراسلنا حسن جعفر والتفاصيل.
2: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وبالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال اقتحام عديد المدن والبلدات الفلسطينية وخاصة شمالية الضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت 37 فلسطينيا، 16 منهم من مدينة القدس المحتلة. هذا واقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين عدة مناطق واسعة في محيط مدينة نابلس وسط حماية من جيش الاحتلال. وقد أصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيتة بعد المواجهات التي اندلعت مع المستوطنين المسلحين والذين يتلقون الدعم من حكومة الاحتلال والتي أمدتهم بالسلاح. وكان المستوطنون المتطرفون قد أطلقوا نداءات عبر التواصل الاجتماعي لتكسيب

0: في الهجماته على القرويين الفلسطينيين، كما كان المستوطنون قد انتشروا في شوارع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ونصبوا الحواجز لتفتيش الفلسطينيين المسافرين عبر الشوارع، وترافق ذلك مع تجديد الحصار على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية التي أصبحت وفي حقيقة الأمر على صفيح ساخن بسبب اعتداءات المستوطنين المتطرفين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تلحق بإيران هزيمة ساحقة في ظل التصعيد الميداني الراهن في المنطقة. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة وأنها تواصل تحقيق النصر. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس أن القوات الأمريكية قامت بتغيير مسار نحو 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار البحري المفروض على إيران. وقال السنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف شهر يوليو الماضي. إلى ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إن الولايات المتحدة ماضية في تعقب الأموال الإيرانية حول العالم، مؤكدا التزام واشنطن بتشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران إلى جانب مواصلة محاصرتها عسكريا. وأضاف بيسينت أن هناك أصولا وأموالا إيرانية متداولة في عدد من الدول، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية ستعمل على رصدها وتعقبها. في لبنان دنا الرئيس جوزيف أون بشدة الاعتداءات والخروقات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار، ولا سيما التفجيرات الضخمة التي استهدفت محيط المعالم الأثرية والبنية التحتية في جنوب لبنان. وأكد أون أن التفجيرات الضخمة التي سجلت في منطقة قلعة الشقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة وتهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت تفجيرات كبيرة في عدد من المناطق بمحافظة النبطية امتد دويها إلى مناطق واسعة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية. وحول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود:
2: بالتأكيد هذا ما يخطط له وينفذه الاحتلال، يريد تغيير جغرافية المنطقة المحتلة بالكامل من خلال استخدام هذه الكميات الهائلة من المتفجرات. هو يستخدم متفجرات بنسب أقل لتدمير المنازل والأبنية السكنية والمنشآت المدنية مثل المدارس وحتى الدينية مثل الجوامع، ولكن استخدام 700 طن لتفجير في منطقة واحدة هذا يهدف إلى تغيير معالم الجغرافيا كاملة لهذه المنطقة، بحيث يستحيل ليس فقط منع إعادة بناء المنازل، وإنما أيضا منع شق طرقات للوصول إلى تلك المنطقة. إذا أرادت الدولة اللبنانية بعد انسحاب الإسرائيلي أن تذهب لهناك وتعيد الأعمار سيستغرق الأمر سنوات طويلة. يجري يعني هذه جريمة إبادة عمرانية وإبادة جغرافية لمنطقة الجنوب اللبناني، المنطقة المحتلة جنوب الليطان.
1: مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وفي السودان تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على عدة محاور، خاصة في إقليم دارفور، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش عزز انتشاره في المناطق التي استعاد السيطرة عليها بمحيط مدينة بارا الاستراتيجية، ثاني أكبر مدن الولاية. وفي تطور ميداني آخر، أعلنت مجموعات منشقة عن قوات الدعم السريع استسلامها للجيش السوداني في مدينة أم درمان بعد تسليم أفرادها أسلحتهم وعتادهم العسكري في أحدث موجة انشقاقات تشهدها القوات بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكرانية، إلى جانب استهداف سفينة جنوب الميناء كانت تنقل إمدادات عسكرية للجيش الأوكراني. في غضون ذلك، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحسم بعد موقفه بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية، مؤكدا أن تركيزه الأساسي ينصب على إنهاء الحرب. مراسلنا في موسكو أشرف الصباغ وهذا التقرير.
3: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها نفذت سلسلة من الضربات على الموانئ الأوكرانية واستهدفت سفن شحن في ميناءي أوديسا ويوجني وأصابت 3 سفن أخرى في مياه البحر الأسود. كما أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على 2 بلدتين في دانيتسك وخاركوف شرق أوكرانيا، وبذلك تكون قد استولت خلال الأسبوع الأخير على 10 بلدات أوكرانية وتواصل التقدم على كافة المحاور. وأضافت الوزارة في تقريرها الأسبوعي أن قواتها شنت 16 غارة، من بينها غارة جوية واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية وبحرية بعيدة المدى على منشآت الصناعات العسكرية والمراكز اللوجستية الأوكرانية ومرافق الوقود والطاقة والنقل والمطارات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات، وقضت على نحو 10,000 جندي أوكرانية وأسقطت 5,100 مسيرة خلال أسبوع. وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن كييف تلعب بالنار بشنها هجمات على روسيا، واتهمت الدول الغربية برعاية كييف ودعمها، وقالت إن اللعب بالنار لا يزيد الوضع السياسي الدولي إلا سوءا ويعيق أفاق السلام والأمن في قارتنا، وأن الهجمات الأوكرانية تنفذ بموافقة تامة من الغرب الذي يزود كييف بالأسلحة. كما اتهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف الغرب بالسعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ليس فقط في ساحة المعركة بل في كامل القطاع الاقتصادي الروسي، ورأى أن الغرب يحاول تخويف روسيا بنوع من العقوبات الفظيعة، وأوضح أن المبادر بهذه السياسة هو الاتحاد الأوروبي وتواصل الولايات المتحدة هذا النهج نفسه. كما تنتهك اليابان وكندا واستراليا باستمرار المصالح المشروعة لقطاع الأعمال الروسي في الخارج حسب تصريحه. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي مدريد، تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتسريع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن مدريد تعمل بالتنسيق مع السلطات المغربية لإعادتهم. بدوره أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده علقت اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. وقال تاياني إن التعليق المؤقت لاتفاقية شنغن مع إسبانيا قرار ضروري لحماية أمن مواطني إيطاليا والدفاع عن حدود أوروبا. وإلى بكين، أكد وزير الدفاع الصيني دونغ جيون أن الجيش سيواصل تعزيز التحديث عالي الجودة للدفاع الوطني والقوات المسلحة وتسريع وتيرة تطوير القدرات القتالية المتقدمة. من جانب آخر، جددت بكين معارضتها الحازمة لتحديد الفلبين الأحداثيات الجغرافية لموقع جزيرة إهوانغ يان المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبية، معتبرة أن ذلك غير قانوني وباطل. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التصرف الفلبيني شكل انتهاكا خطيرا للسيادة الإقليمية للصين وخالف ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفة أن الصين لن تقبله. وفي جديد حرائق الغابات في أوروبا، سيطرت فرنسا وإسبانيا أمس على حرائق غابات هائلة كانت تهدد مدينتي بوردو ومدريد، ما أدى إلى انحسار النيران. واجتاحت حرائق الغابات أوروبا هذا الصيف في عقاب موجات حر متتالية حطمت الأرقام القياسية، مما ترك مساحات شاسعة من النباتات التي أصابها الجفاف عرضة للاشتعال، وأجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم. وفي جنوب غرب فرنسا سمحت السلطات للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد إعلانها السيطرة على حرائق الغابات الضخمة التي استمرت لأكثر من أسبوع. ورفعت إسبانيا حالة الطوارئ الوطنية في مدينتي مدريد وأفيلا، وأعادت السيطرة إلى السلطات الإقليمية مع تحسن الأوضاع.

مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، أقر صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة لمصر بقيمة 1.77 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار تم التوصل إليه في مارس 2024. وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أمين ماطي أن تسلم الشريحة الجديدة في 3 أغسطس المقبل، موضحا أن قيمة التمويل المخصص لتسهيل الصلابة والاستدامة جرى مضاعفتها بعد تنفيذ مصر سلسلة إصلاحات قبل الموعد المقرر.

0: مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 1:31 دقيقة الظهر، والجزر الساعة 8:12 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:40 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة أيضا، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة والهواء كوس خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية مع عبور للسحب المتفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت ترحب بإعلان الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في قطاع غزة. مجلس السلام يعلن عن خارطة طريق لاستكمال خطة السلام في قطاع غزة، تتضمن نزع السلاح بصورة تدريجية بالتوازي مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران. ترحيب إقليمي ودولي بإعلان الاتفاق المتعلق باستكمال خطة السلام في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن قصف منشأة لتخزين الوقود ومصفات نفط في ميناء أوديسا الأوكراني. الصين تجدد معارضتها لتحديد الفلبين الأحداثيات الجغرافية لجزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا عقب تدفق

المهاجرين إلى جيب سبتة شمال المغرب. فرنسا وإسبانيا تسيطران على حرائق هددت مدنا كبيرة. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية، قدمتها فيحاء السهو وأخرجها الزميل محمد الحريص. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
1: صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي، وإذا عزم أحقق حيل.
0: نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.
2: ترى الإنسان بنى الأوطان وأنا كويتي والكويتي.
0: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم.
2: أنا من جيل تفوق ونجح واصبحوا العنوان يا الله.
0: تقديم يوسف كاظم وفاطمة أبو حمد. تنفيذ أبرار المطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
2: كويتي أنا كويتي أنا كويتي
3: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن. معي أنا يوسف كاظم وزميلتي فاطمة أبو حمد. حياك الله فاطمة.
4: الله يحييك يوسف وحياكم الله معنا مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة اللي تجمعنا فيكم في برنامج نبني وطن.
3: فاطمة، العالم اليوم يعني قاعد يشهد ثورة تقنية كبيرة غير مسبوقة، والعنوان الكبير فيها الذكاء الاصطناعي. ومع هذا الذكاء الاصطناعي قاعد تغير العديد من الأمور، وكذلك قاعد يتغير المشهد العالمي في ظل تحولات على مستوى مختلف القطاعات في العالم. منهم من يشوف أن هذه التقنيات هي فرصة للتطور للإبداع، ومنهم من قاعد يتخوف من آثار هذا الذكاء الاصطناعي واللي جاي بلنا.
4: بس أكثر شيء ثابت في الحياة يوسف هو التغيير، فالتغيير لابد منه في الحياة، ورح نتكلم عن التغيير اللي قاعد يصير في عالم الذكاء الاصطناعي تحديدا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستديو ويسعدنا أن يكون معنا في برنامج نبني وطن، الأستاذة فواز بوغماز المختص في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتقنيات الناشئة. حياك الله معنا أستاذ فواز في برنامج نبني وطن.
5: الله يحييكم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة ومثمرة بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى. فواز، يمكن في البداية لما نعرف منه فواز بدون الألقاب المهنية والتخصصية والعمل، فواز بوغماز منه؟
5: شوف سلمك الله، أنا إنسان فضولي، أحب أتعبث، أحب أقرأ، أحب أتعلم، فيمكن هذه من الأشياء اللي خلتني يعني أروح بأماكن يعني كانت في ذيك الفترة أو خلينا نقول أوقات البداية ما كانت يعني خلينا نقول ذات صيت في البداية. كذلك يعني أحب أشوف شلون الأشياء تشتغل، ليش تشتغل
3: السيارات وكذي قبل تصغير.
5: مو السيارات، أحب أشوف مثل بلاي ستيشن يشتغل، الكمبيوتر ليش يشتغل، شلون.
3: هذا أنت اللي تفجت البلاي ستيشن
5: تقريبا.
3: كله بيتعبث شنو موجود شلون قاعد يشتغل
5: بالضبط.
4: حلو، يعني مع الأجهزة اللي في البيت بلش مشوار حبك للتكنولوجيا والابتكار. الذكاء الاصطناعي شلون اكتشفت ميولك وحبك حق هذا العالم، وخاصة الذكاء الاصطناعي من الأشياء الجديدة اللي قاعد نعيشها؟

0: تتطور بشكل كبير ويومي.
1: عدل، فطبعا احنا قلنا انا فضولي واحب اتعبها، فمن الاشياء اللي خلينا نقول دخلتني اول شيء بقطاع التكنولوجيا بشكل عام، الوالد كان من اوائل الناس اللي شروا الايفون 2G. فكان ذيك الفتره اول ما طلع يعني 2007 2008 هالمحاري هذه، فانا كنت من الناس اللي طالع شنو هذا. بعدين شرى جهاز ماك بوك، هم ذيك الفتره كان يعتبر شيء يعني جديد. فانا من هي بديت احب التكنولوجيا شويه، بديت اهتم ان شنو هالشركه، ليش الجهاز صاير بهالطريقه، باجي الاجهزه مثلا بطريقه معينه. فبدا هني حب حق ابل. طبعا ليش ابل والذكاء الصناعي؟ لهم علاقه مع بعض، خصوصا بقصتي خلينا نقول. فبديت اقرا واتعلم لين تقريبا 2016 تقريبا هالمحاري هذه، هني بدات ابل وايد تتكلم عن شيء اسمه المشين ليرنينج، دائما يختصرونه بام ال،
2: تعلم الاله.
1: بالضبط، فتعلم الاله هذا هو من الاساسيات اللي موجوده في عالم الذكاء الاصطناعي. فمن هني بديت انا اقول شنو هالشيء، شلون الاله نفسها اللي هو الكمبيوتر شلون يتعلم. فمن هني بديت انا اقرا اكثر، ابحث شلون الجهاز يتعلم الى اخره. يمكن في ذيك الفتره الناس كانوا مثلا لما يدشون البوم الصور يكتب كلمه مثلا برج او جواز او الى اخره، تطلع على بعض النتائج. ما كانت دقيقه الى حد كبير، ولكن كانت تي تشتغل. فمن هني بديت يعني اتعلم عن الذكاء الاصطناعي لغايه تقريبا 2017 هني كنت ببتعث. فكانت من الأشياء اللي أنا أحبها اللي هو الذكاء الاصطناعي، قرأت عنه أكثر، بديت يعني أفهم أكثر شلون يشتغل، ليش تقنية مهمة جدا. وايد شركات قامت تستخدم، طبعا في ديش فترة ما يقولون AI، كان يقولون machine learning، بس في ديش فترة بدأوا شوية يقولون AI. فمن هني بديت أنا يعني يزيد اهتمامي، فقلت أبي أدرس هذا التخصص. طبعا في ديش الفترة ما كان في تخصصات AI بالجامعات، فرحت على تخصص الهندسة الكيميائية. بنص سنة الفاونديشن اللي هي السنة التحضيرية، لقيت أن الجامعة الثانية لمدينتي، كنت أدرس مدينة نيوكاسل، فتحوا باب كورس اسمه Computer Science with Artificial Intelligence اللي هو علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.
0: يا سلام،
1: على طول طلعت من الكلاس عشان أدق على المكتب القبولات حول التخصص.
2: حولني على الجامعة الثانية.
1: حولني على الجامعة الثانية، أنا أبي هالتخصص. طبعا صارت لي قصة يعني بسيطة، أن المكتب ما طلع القبول الصحيح، فكان في ريسك كبير ان انا قعدت سنه كامله بالكويت، لان انا بس كنت ابي ادرس التخصص. طبعا عندي قبول هندسه كيميائيه، بس قلت انا يا ذكاء اصطناعي يا اقعد بالكويت او بالبيت سنه كامله وبعدها اروح يعني. فهذه باختصار شديد بدايه خلينا نقول التولى
2: على مستوى الدراسه الجامعيه. وما الى ذلك انت قررت انك تدخل هذا العالم من جانب اكاديمي علمي، بنفس الوقت يعني راح تدرس دراسه. شو اللي اكتشفته وقتها؟
1: اكتشفت ان يعني خلينا نقول اللي عرفه قبل مقارنه باللي عقب قاعد اتعلمه واللي قاعد اكتشفه مختلف تماما.
2: شلون؟
1: اول شيء احنا بالكويت يعني خلينا نقول في ذيك الفتره على الاقل ما كنا مؤهلين بشكل كافي حق تخصصات الكمبيوتر. فلما تدخل هناك انت كله برمجه، كله سوفت وير، يعني احنا الهاردوير سهل، والكمبيوتر ركب القطعه هذه على هذه يطلع لك ليت يشتغل ما ادري شنو، هذه اشياء يعني شوي بسيطه، وكنا يعني نقدر نشوف باليوتيوب ونتعلم. السوفت وير اللي هو كتابه الاكواد، ذكاء اصطناعي طبعا كله عباره عن سوفت وير.
2: نعم.
1: ففي ذيك الفتره انا دشيت طبعا متاخر، لان قلت لكم قصه كنا قعد سنه تقريبا، فدشيت متاخر عن الكورس 3 اسابيع.
2: تمام.
1: فدشيت اول شيء احس شيء جديد، وصدق انا عندي خلفيه بسيطه بس يعني هم احس مصدقيني. بالضبط. فهني بديت يعني رحله ان انا اتعلم دبل على اساس اقدر اواكب يعني. يعني هذه يمكن من الأشياء، أنا أول شيء المؤهلات اللي موجودة خلينا نقول بالكويت في مرحلة الثانوية وحتى قبلها ما كانت أهل الواحد يتخصص في تخصصات الكمبيوتر نهائيا. يعني كانت ضعيفة جدا، لأن كنا اللي نتعلمها يعني برامج أصلا
2: الكمبيوتر.
1: أيوة، والبرامج اللي كنا نتعلمها أصلا يعني كانت على قولتهم أوبسليت، خلاص قديمة تعتبر. يعني في برنامج أتوقع لي الحين يعني أتوقع اللغة والمادة من السنة هذه من 2008، فتتكلم عن 20 سنة تقريبا او 10 سنين
2: في لغات البرمجه
1: قاعد. اي فهذه قديم يعني الشركه برامج. الام المصنعه لغه البرنامج. فيمكن هذه من الاشكالات اللي واجهتني
0: يعني. نعم. يعني بصراحه حلو انك شاركتنا قصتك في انك تخصصت وفي جامعه معروفه في هذا التخصص في الذكاء الاصطناعي، لان في بعض الاشخاص ياخذون يعني الذكاء الاصطناعي بشكل وايد هزلي ومو ماخذين على محمل صح الجد، ماخذينه بس انه هو يغير الصوره يغير الصوت وبس، ولهني يوقف الموضوع عندهم. الموضوع اكاديمي، الموضوع في تطور للبشر وتسهيل حياتنا بشكل كثير ويدخل في جوانب كثيره. اذا بننتقل لمحطه ثانيه من محطاتك مع الذكاء الاصطناعي من بعد الجامعة، رح نتكلم عن الجانب المهني لكن من بعد هذا الفاصل.
3: الرقمنة اليوم ليست خيارا بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
2: رجعنا معكم مستمعينا وين ما كنتوا في هذه الحلقة من برنامج نبني وطن، وفي ضيافتنا الأستاذ فواز بقماز.
0: أستاذ فواز، نكمل في مسيرتك المهنية، وشلون بلش معك الشغف؟ وهذه أتوقع محطة فيصلية في حياتك مع الذكاء الاصطناعي. شلون تقيم هذه المحطات اللي مريت فيها خاصة في البدايات؟
1: يعني أنا أشوف، طبعا أنا تخرجت سنة 2022، فذيك الفترة شات جي بي تي ما كان موجود. فكنت حتى بعد التخرج لما أقول حق واحد تخصص الذكاء الاصطناعي يقول لي شنو الذكاء الاصطناعي، لأنه ما كان في شيء يعني يسوق حق هذا التخصص بالقدر الكافي. طبعا أنا لما خلصت قعدت سنة بالكويت يعني أتعلم أكثر عن الاي اي الذكاء الاصطناعي، وكذلك أشوف الفرص اللي ممكن تصير. وكنت بهذه السنة يعني يمكن من أفضل السنين حياتي، لأن يعني في هذه السنة يعني صار في شفت كبير. طبعا أنا كنت بهالسنة أنطر الماجستير، طبعا يمكن من الأغراض اللي سويتها إن أنا ما أخذت قبول ماجستير مبكر، فاضطرت أني قعد سنة على ما أروح. بس بهالسنة الحمد لله اكتسبت يعني معلومات كبيرة جدا. في ذيك السنة الذكاء الاصطناعي كان يتغير بشكل كبير جدا، لأنه تقريبا ب 2017 صار في شفت كبير بالمجال. طبعا احنا بالجامعات شويه، لان الجامعه ثقيله خلينا نقول نوعا ما،
2: محتاجه مقرر ومنهج ثقيل،
1: فما وصلت لنا عقلتهم التقنيات بشكل سريع جدا. بس عقب ما طلعت شفت الكورسات اللي الجامعات والشركات الكبار تقدمها، شفت ان لا، احنا الحين في شفت كبير قاعد يصير. ورقه علميه طلعت من شركه جوجل ب 2017 غيرت المجال كله، اللي هو بناء على هذه الورقه العلميه عرفنا شيء اسمه شات جي بي تي اللي هو الترانسفورمرز. فهذه التقنيه هي اللي خلتنا نوصل الى هذه المرحله. فانا هنيك كنت اتعلم، بعدها دخلت احدى الورش التدريبيه كانت بالتعاون ما بين جامعه الجونكوين الكنديه وكذلك هيئه الشباب. ويعني جزاهم الله خير هيئه الشباب، صراحه عندهم الكثير من الورش والكورسات اللي
2: مبادرات
1: جميله
2: مبادرات
1: جدا. انا استفدت يمكن من كورسين او ثلاث كانوا صراحه شفت كبير للامانه. فبهالكورس تعرفت على علي الحمد. علي الحمد اليوم يمكن تعرفون انه مالك نادي سولزبري البريطاني.
2: صحيح.
1: هني طبعا عرف ان انا ادرس AI وشنو الاشياء اللي انا احبها، منها البلوك تشين والعملات المشفره. فعقب فتره كلمني قال لي انا بسوي شركه وابيك تدش معي. فكنت انا اشتغل معه كبارت تايم لغايه ما بديت الماجستير، وبعدين كملت الماجستير وانا اشتغل معه على تأسيس الشركة. فهذه من المحطات صراحة اللي الكبيرة جدا، خصوصا يعني في ذيك الفترة ما زال يعني يعتبر القطاعين الذكاء الاصطناعي وكذلك العملات المشفرة والبلوك تشين أشياء جديدة. بس أنا أشوف الحمد لله أنا كنت محظوظ أني دخلت خلينا نقول بوقت مبكر، بحيث أن أنا أقدر أستغل هذا الوقت بالتعلم وكذلك بناء يعني منتجات يعني كبيرة.
2: نعم فواز، وأنت تتكلم نبهتنا على أمر معين، ألا وهو بأن اليوم معظم التخصصات في معظم الجامعات تأخذ وقت على ما يتم طرحها كمناهج وبرامج علمية حتى يتم تدريسها، خصوصا إذا كان هناك في شيء جديد في التقنية. كل يوم في شيء جديد، والذكاء الاصطناعي بحد ذاته كمفهوم خذ وقت على ما دخل جامعات غربية ويتم طرحها كمفهوم ومنهج ومادة وتخصص ومقررات. في الكويت كأن احنا بدينا انسارع الأمر، اتكلم اليوم من 2017 اليوم 26 تقريبا 9 سنوات بدينا اليوم صار في عندنا تخصصات ذكاء اصطناعي وكذلك تخصصات يعني مشابهة وتدور في نفس الفلك. التعليم في الكويت هل ترى مواكب للتغيرات التقنية اللي قاصر في العالم؟
1: والله أنا أشوف الحين يعني ب 2026 صراحة أنا يعني منبهر من التقدم اللي قاعد يصير. يعني يمكن مو ما راح اقول والله احنا افضل من الدول اللي برا، يعني نحتاج سنين على ما نواكب، خصوصا ان هناك ما شاء الله هم اللي صدرون التكنولوجيا والعلم.
2: صح.
1: بس اليوم صراحه انا سعيد ان جامعه الكويت بعض الجامعات الخاصه اليوم عندهم كورسات ذكاء اصطناعي، كورسات علم البيانات، الامن السيبراني، حتى اليوم ما شاء الله وزاره التعليم العالي البعثات كلها كلها تخصصات حديثه. يمكن هذه من الاشياء اللي كنا نطالب فيها من زمان، انا خلاص في كورسات او في تخصصات فيها تكدس كبير، خلوا الناس روحوا التخصصات الثانيه. صدق ممكن بعد تخصص يصير فيها تكدس، بس هذا التكدس شيء حتمي، لان انت بالنهايه مثلا امس سبراني، خلينا نفترض عندك 500 طالب امس سبراني، انت التخصص هذا انت محتاجه بالداخليه، بالدفاع، بالمنشآت الحيويه،
2: القطاع الخاص
1: بالضبط. فيعني الحمد لله ان هذا الشيء صار، وانا اشوف ان الحمد لله الكويت يعني ميزتها المرونه. يعني صحيح يمكن بعض الأحيان نكون متأخرين في بعض الجوانب، بس إذا شدين عقلتهم الحزام خلاص نطلق بشكل سريع جدا.
0: حق أي شخص قاعد يتابعنا أستاذ فواز وده يعرف يعني إذا تخصص في الذكاء الاصطناعي شنو المجالات اللي ممكن يشتغل فيها بناء على هذه الدراسة؟
2: والله هذا سؤال المليون هذا. درست ذكاء اصطناعي وين اشتغل؟
1: صدقتوا. يعني خلينا نقول أول شيء التخصص نفسه، التخصص يعني للأمانة يعتبر تخصص يدش بكل الجوانب. اليوم بالطب ممكن الواحد يشتغل تخصصي، يعني انا مثلا مشروع تخرج بالجامعه طب، مع ان انا ما اعرف بالطب ولا شيء.
2: شنو كان مشروعك؟
1: كان مشروعي ذيك الفتره كان كورونا، فكنا مسوين المشروع ان انا اخذ اشعه الصدر بين الناس عندهم كورونا والناس ما عندهم، واسوي تحليل بين ثلاث نماذج او خوارزميات ذكاء اصطناعي، ويحلل اي خوارزميه تعطيني دقه خلينا نقول المرض او عدمه بشكل نعم التشخيص بدقه اعلى. فبذيك الفترة طبعا لو اشوف لليوم يعني لو اشوف اشعة صدر والله ما راح اعرف، بس بذيك الفترة يعني كانت يعني المجال كله يتكلم عن كورونا وشون يعني تشخص المرض الى اخره، فكان يعني مشروع جميل. فهذه من الاشياء مثلا الطب،
0: يعني ممكن الذكاء الاصطناعي والاجهزة تتطور يعني لدرجة ان هي تعطي التشخيص الطبي.
1: هذا اليوم واقع، اليوم في الكثير من المستشفيات الخاصة الغربية تحديدا تستخدم علاقاتهم second opinion أو الرأي الثاني الطبي، يكون عبارة عن ذكاء اصطناعي. طبعا بعض المستشفيات تستخدمه يعني مثل ما يقولون كتجربة، بعضهم لا يستخدمونه، خصوصا الحين اليوم النماذج تطورت بشكل كبير جدا، فاليوم دقة التشخيص ارتفع بشكل كبير جدا. فحتى لو الدكتور يعني عنده شك بسيط بنمط معين داخل الأشعة أو أيا كانت الفحوصات اللي المريض عنده إياها، قادر أنه يأخذ هذا الرأي بثقة أكبر.
0: نعم
2: فواز، يمكن وانت تتكلم كذلك يمكن في جزء كبير من المستمعين يشوفون الذكاء الاصطناعي هي الصورة اللي انت ذكرت انه روج للذكاء الاصطناعي كمفهوم، وهو تشات جي بي تي. بس مو تشات جي بي تي هو بس الذكاء الاصطناعي، ولا الصور والفيديوهات هي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي شنو؟ كمتخصص شنو هو الذكاء الاصطناعي؟
1: ممتاز. طبعا التخصص خلينا نقول او الذكاء الاصطناعي كمفهوم هو قدره الاله على محاكاه قدرات الانسان. هذا طبعا المفهوم تغير وايد. ليش؟ لان احنا لما كنا نقول الذكاء الاصطناعي كنا نشير الى مفهوم العام اللي هو انه يوصل هذه او هذه الاداء او هذه الاله توصل الى مرحله تقارع الانسان. في ذيك الفتره طبعا يعني من الامور المهمه نعرفها ان الذكاء الاصطناعي كمفهوم ترى طلع من 1950 تقريبا.
2: 1950
1: نعم. ومفاهيمه طبعا كمفاهيم اوليه، بعدين المصطلح نفسه تقريبا 56 كذي طلع المصطلح. بس في ذيك الفتره كانت استخداماته بسيطه جدا لغايه تقريبا 1981 بالثمانينات
2: مع ترمينيتر، مع الفيلم.
1: ايوه
2: مع فيلم ترمينيتر خوف.
1: هو كان الظاهر يعني مسوين
0: سووا الفيلم عشناها واقع.
2: ترى كان الفيلم تقريبا 81 بهالوقت هذا، وقالوا ان الاله بات تتحكم في البشر وتغزو البشر وكذي.
1: يعني سبحان الله، يعني انت الحين ذكرت مشعل عن الفيلم، وانا بعد يعني بحث بسيط اكتشفت ان حتى الاغريقيين كان عندهم بعض التصورات على هذه المواد. استغربت قلت ايش عرفهم يعني
2: لحظه، هذا قبل التاريخ.
1: قبل التاريخ بس كان عندهم عندهم الاشياء الميكانيكيه والامور هذه والهندسه ما شاء الله كانوا متطورين فيها. فبعض الفلاسفه اللي عندهم كانوا يتنبؤون او يتخيلون شكل من اشكال التطور تكون اللي احنا نسميه اليوم الذكاء الاصطناعي، انه في اله معينه او في شيء معين ممكن انه يتحرك ويتحكم بروحه.
0: نعم فعلا لو اطلعنا على كل الحضارات القديمة راح نشوفها بنت يعني مفاهيم علمية، وهذا زمننا، وإحنا أكيد راح نبني حضارة من خلال مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فاصل ونواصل معاكم في نبني وطن.
3: من الاستثمار في التكنولوجيا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، الكويت تكتب قصة نجاح جديدة نرويها لكم عبر برنامج نبني وطن.
2: رجعنا معكم الجديد مع الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم في برنامج نبني وطن مع الأستاذ فواز بقماز.
0: رجعنا معك أستاذ فواز، ويعني حديث جدا ممتع عن الذكاء الاصطناعي. هل برنامج شات جي بي تي يعني محدود فقط في إن إحنا، لأنه هو الترند في عالم الذكاء الاصطناعي، هل هو بس يعني هذا هو الذكاء الاصطناعي في إن هو يسولف مع الشخص، ولا هو لا مهام ممكن إحنا نستثمرها في حياتنا؟
1: هو السؤال. طبعا احنا قلنا بالبدايه ان الذكاء الاصطناعي عرف خلينا نقول بهالفتره هذه من خلال شات جي بي تي. طبعا احنا قلنا قبل الفاصل بان الذكاء الاصطناعي بمفهوم العام هو قدره الاله على محاكاه قدرات الانسان. طبعا هذا المفهوم العام، بعدين صار في مفهوم ثاني اسمه الذكاء الاصطناعي المحدود، وكذلك بعدين طلع مصطلح ثاني اللي هو الاشبه بالترمينيتر اللي هو الذكاء الاصطناعي الخارق، اللي هو هني ممكن نجزده كرجل آلي يملك خلينا نقول شبه وعي ويقدر يتحكم ويتفاعل
2: ويتصرف من نفسه
1: ويتصرف على كنور. طبعا خلنا نرد الحين على شات جي بي تي. شات جي بي تي اليوم يسمونه، او خلينا نقول يسمون هذه التقنيه الجنراتيف اي اي، او الذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو توليد النصوص، توليد الصور، الفيديوهات، التفاعل مع الانسان، ياخذ صوره يعطيك نص الى اخره والعكس. طبعا هذه هي تمثل يمكن اقل من عشر معشار الذكاء الاصطناعي الحقيقي،
2: يعني امكانياته
1: بالضبط. يعني احنا لما نقول ذكاء اصطناعي نتكلم عن امور شامله جدا، منها مثلا السيارات ذاتيه القياده تسلا وشركات عديده. طبعا هذه يمكن كمفهوم ترى اصعب من شات جي بي تي، لان هذه فيها ريسك اعلى، فيها مفروض خصوصيه اعلى. بعض السيارات لازم مثلا ما تطلع الاصوات اللي تصير بالسياره، مثلا ما تطلع صورتك لان هي طالعك، فالمفروض أن هذا النموذج ما يسرب معلوماتك أنت كشخص إلى الشركة. كذلك السيارة نفسها فيها كاميرات برا، هي تشوف الشارع. هم كذلك من الأمور المهمة الريسك أو الخطر اللي موجود، فهي تتفاعل مع هذه الريسك. يمكن شفت فيديوهات أنتو مرات تسلا تمشي تلمح ظل أحد ماشي وطق بريك،
2: طق بريك مع أنه ما يكون شيء،
1: مع أنه مرات يكون فعلا في إنسان، بس أنت يعني خلينا نقول قائد مركبة ما تلاحظ الظل هذا، ما يمديك
2: حكمك مختلف.
1: نعم، وكذلك في وايد لقطات حوادث الإشارة تكون بطلة، واحد ماشي الإشارة الثانية واحد قاطعها، وخلال أجزاء من الثانية السيارة تقرر أنها تطق بريك حيل وتعكس اتجاه السيارة. وكذلك كانت هذه يعني ردات الفعل مستحيل الإنسان يسويها، وحمت الإنسان. فهذه من يعني خلينا نقول الأمور اللي الذكاء الاصطناعي اليوم قاعد يسويها. يمكن خلينا نقول من الأشياء كذلك استخدام الذكاء الاصطناعي بالحروب اليوم، فهذه هم كذلك فيها أخطار كبيرة، أخطار أخلاقية، أخطار أمنية، أخطار صحية،
2: صح،
1: إلى آخره. طبعا هذه تستخدم بعض النماذج الموجودة اليوم، وإحنا شفنا تقارير عديدة من بعض الشركات اللي منعت الحكومات من استخدام نماذجها، وكذلك يعني في استخدامات الطبية كذلك. فإحنا اليوم شات جي بي تي هو نقول تطبيق من التطبيقات أو أداة من الأدوات اللي قاعدين نستخدم الذكاء الاصطناعي من خلالها، واليوم في عشرات التطبيقات المشابهة حق شات جي بي تي. بس هي مو طبعا الذكاء الاصطناعي بمفهومه خلينا نقول العام،
2: يعني مو الذكاء الاصطناعي هو شات جي بي تي
1: بالضبط،
2: ولا هي تطبيقات موجودة مثل شات جي بي تي كلاود، عندنا اليوم جيميناي وغيره من يعني التطبيقات اللي هي تعتبر نماذج للذكاء الاصطناعي. حتى عندنا بالكويت هناك في محاولات خلق نماذج ذكاء اصطناعي كويتية، وكذلك لها تطبيقات كثيرة. فواز انت قلت شغلة وايد مهمة، وهي ان احنا اليوم اللي قاعد نستخدمها من امكانيات الذكاء الاصطناعي جزء يسير جدا جدا من الامكانيات الحقيقية. في مجتمعنا بين فترة والثانية قاعد نحاول نكتشف، واحنا قاعد نصير كنا فواز بقماز بس على مجتمع فضوليين، ودنا نكتشف شنو الذكاء الاصطناعي. وفواز اليوم قاعد يقول حق الناس شنو المفاهيم الخاطئة عن الذكاء الاصطناعي، شنو الشغلات المفروض نحذر فيها واحنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي.
1: يمكن أهم شيء لا تصدق كل شيء يقول لك يا النموذج. يعني وايد من الأحيان يعني يبالغ النموذج، خصوصا يعني للأسف بعض الناس يستخدمونه في استشارات نفسية، في استشارات مثلا زوجية، في استشارات صحية، وهذه كلها خطأ، خطأ كبير جدا.
2: استشارات الزوجية
1: يعني هذول كلهم خطأ كبير، لأن الناس يعني من تتفاعل مع النموذج تقول له والله أنا سويت الأمر الفلاني أو هذه نتيجة الفلانية، هل أنا زين ولا مو زين؟ النموذج ممكن يعطيك رأي صحيح، ولكن النموذج متحيز لك أنت المستخدم، أنت اللي قاعد تتكلم معه،
2: يسمعك اللي تبي
1: بالضبط، يسمعك اللي تبي.
0: فإذا أنت أنا مديرة التطبيق هذا يعني، فهو دائماً يرضيني بأي طريقة.
1: صدقتي. طبعاً النماذج الجديدة قاعد تحاول تقلل هالفجوة، الفجوة ما بين الواقع بالمخرج أو نقول النتيجة، وكذلك المعلومة النهائية راح تطلع. بس ما زال يعني الذكاء الاصطناعي مو بالقدر هذا، ان انا والله اثق فيه في معلومات الصحيه، بالاستشارات الاسريه والزوجيه حتى الماليه. يعني ممكن ان انا والله اسوي شيء بس ما اعتمد عليه اعتماد كبير. كذلك من الاشياء اللي انا اشوفها خاطئه، كل ما مثلا تسولف مع واحد يقول لك الذكاء الاصطناعي قال لي
0: صح.
2: وكنا احنا قبل لما نقول جوجل قايل
1: بالضبط،
2: ويكيبيديا مكتوب فيه كذي، كان اليوم كلنا نقول انا سالت شات جي بي تي. عشان كذي يقولون إن أنا استشرت الذكاء الاصطناعي قبل لا يجيب لك الإجابة والكلام.
1: بالضبط. فهذه بعض الأحيان تكون خطأ. ليش؟ الذكاء الاصطناعي اليوم للأسف قاعد يتعلم على الإنترنت، والإنترنت إحنا ندري معظمه يمكن فوق 80 إلى 90% كله مواقع مدونات وأراء شخصية. صحيح. ومعلومات غير دقيقة. فأنت لما تسند على AI، كنا واحد يقول لي بالجامعة أنا قاعد أستند على ويكيبيديا. إحنا ندري ويكيبيديا مثلاً والله تحط معلومات عامة عن دول، عن عزكم الله حيوانات مثلا إلى آخره، بس أنا ما أقدر أستند عليها في الأوساط العلمية البحثية. حتى لما أستند على معلومة ما أقدر أقول والله لا شات جي بي تي ترى قال لي أنا مفروض أسوي القرار هذا. وللأسف شفنا بعض الناس تستند على هذه المعلومة، والله اترك فلان يروح
0: ياخذون قرارات مصيرية فعلا ويستنتجون هذا نرجسي هذا
1: بالضبط.
2: تحليلات الذكاء الاصطناعي يمكن ساعات تودينا في مكان خاطئ تماما بسبب اعتماده على المعلومات المتوفرة على شبكة الانترنت. فواز الوقت قاعد يمشي بشكل سريع، واعتقد ان حلقة واحدة ما هي كافية فاطمة، محتاجين نسولف أكثر، خصوصاً نبي نتكلم عن أثر الذكاء الاصطناعي على حياة الأفراد، على حياة الناس، سوق العمل خاصة، وكذلك اهتمام فواز كمثلاً شخص من الشخصيات اللي دائماً تقدم استشارات للمبادرين والمشاريع الصغيرة، نبي نستفيد من معلوماتك كثر ما نقدر. فواز نبي منك وعد إنك تكون معنا في حلقة ثانية.
1: أبد أتشرف، وبالعكس إذاعة الكويت يعني من الإذاعات اللي أنا سعيد جداً إني أتواجد فيها. بإذن الله أشوفكم في مناسبة ثانية
0: إن شاء الله. أكيد يسعدنا أنك تكون معنا في الحلقة الجاية في برنامج نبني وطن، ونتعلم مع الذكاء الاصطناعي علشان نطور من مشاريعنا المستقبلية إن شاء الله.
2: أكيد نودعكم مستمعين وين ما كنتوا في حلقة اليوم في برنامج نبني وطن، على أمل لقاء بكم من جديد في الحلقة القادمة. إلى ذاك الحين لكم من كل التحية ومع السلامة.
0: مع السلامة.
3: قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت نبني وطن، مع تحيات فريق العمل يوسف كاظم،
4: فاطمة أبو حمد،
3: أبرار لمطوع، نبني وطن للمخرج مشار الرباح.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
2: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
3: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأمر. البيت الأبيض يقول أن طهران أخلت بمذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن وقتلت جنودا أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. مسؤول أمريكي يقول أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ هجمات على أهداف للطاقة في إيران، ويؤكد أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم تتضح بعد وأن هناك إمكانية لإلغاء الضربات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 30 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعيات الدولة. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك للسيادة. استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وعشرة مصابين في غارة أخرى على منزل بمخيم الانصيرات وسط قطاع غزة. أوكرانيا تعلن مقتل 9 وإصابة 23 في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة كييف. وفي النبأ الأخير، إيطاليا تعلن تعليق العمل باتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا لمدة شهر في رد على تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم إذاعات عربية. إعداد مريم العوضي، تقديم دنيا العامر ومريم الرشيدي، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية للمخرج سالم الراشد.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجنا بعيون عربية والذي يبث دولة الكويت. في حلقة اليوم نصحبكم في رحلة إلى واحدة من أجمل مدن الكويت وأكثرها تميزاً، مدينة ارتبط اسمها بالتخطيط العمراني الحديث والمساحات الخضراء والحياة الهادئة حتى أصبحت نموذجاً فريداً بين مدن البلاد. إنها مدينة الأحمدي.
2: سنقترب معاً من قصة هذه المدينة منذ نشأتها ونتعرف على أسباب تأسيسها وكيف تحولت إلى مدينة متكاملة تجمع بين جمال الطبيعة وروعة التنظيم، كما سنتجول بين أبرز معالمها ونستعرض ملامح الحياة الاجتماعية فيها ونتعرف على ما يميزها من طابع خاص جعلها تحتفظ بمكانتها في ذاكرة أهل الكويت وزوارها. تابعوا معنا هذه الرحلة الإذاعية لنكتشف معا مدينة الأحمدي ونتعرف على تاريخها ومعالمها وما تختزنه من قصص صنعت لها مكانة خاصة بين مدن الكويت. نشأت مدينة الأحمدي من الصحراء إلى مدينة متكاملة.
1: تعد مدينة الأحمدي واحدة من أبرز المدن الكويتية اللي ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من مراحل التنمية الحديثة في البلاد، فهي ليست مجرد منطقة سكنية، بل مدينة نشأت وفق رؤية عمرانية واضحة لتصبح مع مرور الزمن نموذجاً يجمع بين التخطيط المتقن والطبيعة الجميلة وجودة الحياة. وتقع مدينة الأحمدي إلى الجنوب من مدينة الكويت وتعد مركز محافظة الأحمدي، كما تتميز بقربها من عدد من أهم الحقول النفطية في الكويت، الأمر الذي منحها مكانة خاصة منذ نشأتها وجعلها تحظى باهتمام كبير في مراحل التخطيط والبناء. وقد سميت المدينة باسم الشيخ أحمد الجابر الصباح تقديراً لدوره في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، ليبقى اسمه مرتبطاً بإحدى أكثر المدن تميزاً في البلاد. وترجع بداية تأسيس الأحمدي إلى منتصف أربعينيات القرن العشرين، عندما برزت الحاجة إلى إنشاء مدينة حديثة تستوعب العاملين في قطاع النفط وتوفر لهم بيئة سكنية متكاملة تضم مختلف الخدمات الأساسية من مساكن ومدارس ومرافق صحية، لتكون مدينة متكاملة منذ خطواتها الأولى. وعلى الرغم من أن المنطقة كانت في بداياتها أرضاً صحراوية، فإنها سرعان ما شهدت حركة عمرانية واسعة روعي فيها التخطيط الدقيق وتوزيع الأحياء السكنية بصورة منظمة، مع الاهتمام بإنشاء الطرق والمرافق العامة، الأمر الذي جعل الأحمدي تختلف منذ البداية عن كثير من المناطق التي نشأت بصورة تدريجية. ولم يكن الهدف من إنشاء المدينة توفير المساكن فحسب، بل إيجاد مجتمع متكامل تتوافر فيه جميع مقومات الحياة اليومية. لذلك أنشئت المدارس والأسواق والمراكز الصحية والمرافق الرياضية والاجتماعية لتصبح الأحمدي مدينة نابضة بالحياة يعيش فيها السكان في بيئة منظمة وهادئة. ومع مرور السنوات توسعت المدينة تدريجياً وأصبحت تستقبل أعداداً متزايدة من السكان، وشهدت تطوراً مستمراً في خدماتها ومرافقها حتى أصبحت واحدة من أكثر المدن الكويتية شهرة، ليس بسبب موقعها فحسب، بل لما تتمتع به من طابع عمراني مميز جعلها تحتفظ بشخصيتها الخاصة حتى يومنا هذا. ولعل ما يميز الأحمدي منذ نشأتها أنها لم تبنى بصورة عشوائية، وإنما قامت على أسس هندسية مدروسة هدفت إلى توفير بيئة تجمع بين الراحة والجمال والتنظيم. وهو ما انعكس على شكل شوارعها وأحيائها ومرافقها العامة، لتصبح نموذجاً يحتذى به في التخطيط العمراني داخل الكويت. ومنذ ذلك

تكتب فصولا جديدة من تاريخها، محافظة على هويتها المميزة ومكانتها بوصفها إحدى المدن التي جمعت بين الحداثة وجودة التخطيط وجمال البيئة لتظل اسما بارزا بين مدن الكويت، ووجهة يعرفها كل من يقصد هذه الأرض الطيبة.

0: ننتقل الآن إلى التخطيط العمراني، مدينة الحدائق في الكويت.
1: منذ السنوات الأولى لتأسيس مدينة الأحمدي لم يكن الاهتمام منصباً على إنشاء المساكن والمباني فقط، بل امتد ليشمل وضع رؤية عمرانية متكاملة تراعي جودة الحياة وتحقق التوازن بين العمران والطبيعة. ولهذا السبب اكتسبت الأحمدي مكانة مميزة بين المدن الكويتية، وأصبحت تعرف لدى الكثيرين باسم مدينة الحدائق. وقد جاء تصميم المدينة وفق أسلوب عمراني حديث كان يعد متقدماً في ذلك الوقت، حيث رسمت الشوارع بصورة منظمة وربطت الأحياء السكنية بشبكة من الطرق الواسعة التي سهلت حركة السكان، مع مراعاة توزيع الخدمات العامة بحيث تكون قريبة من مختلف المناطق السكنية. ولعل أكثر ما يلفت الأنظار في الأحمدي هو انتشار المساحات الخضراء في أرجائها، فقد حظيت الأشجار والحدائق باهتمام كبير منذ بدايات إنشاء المدينة، فزرعت آلاف الأشجار في الشوارع والساحات والميادين، وأصبحت المساحات الخضراء جزءاً من هويتها البصرية، حتى غدت الأحمدي من أكثر المدن الكويتية تميزاً بهذا الجانب. وقد أسهم هذا الاهتمام بالتشجير في تلطيف الأجواء وإضفاء منظر جمالي على المدينة، كما وفر أماكن مناسبة للتنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، وهو ما جعل الحدائق والمنتزهات جزءاً من الحياة اليومية لسكان الأحمدي ومقصداً للعائلات خلال أوقات الفراغ.

كما تميزت الأحياء السكنية بالهدوء واتساع الشوارع ووجود الأرصفة والممرات التي تسهل الحركة، إضافة إلى توزيع المرافق العامة بطريقة مدروسة، بحيث يجد السكان المدارس والأسواق والمراكز الصحية والمرافق الرياضية على مسافات قريبة من أماكن سكنهم. ولم يقتصر التخطيط العمراني على الجوانب الجمالية فحسب، بل شمل أيضا الاهتمام بالبنية التحتية من شبكات الطرق والإنارة والخدمات الأساسية، وهو ما ساعد المدينة على مواكبة النمو السكاني مع المحافظة على تنظيمها وطابعها الهادئ. ومن السمات التي تميز الأحمدي كذلك تنوع تصميم المباني السكنية مع المحافظة على الانسجام بين مكوناتها العمرانية، الأمر الذي منح المدينة مظهرا متناسقا يعكس جودة التخطيط منذ تأسيسها، وهو ما لا يزال واضحا حتى اليوم في كثير من أحيائها. ومع مرور العقود شهدت المدينة عمليات تطوير وتحديث متواصلة شملت المرافق العامة والحدائق والطرق، مع الحرص على الحفاظ على شخصيتها المعمارية التي عرفت بها منذ نشأتها، لتبقى الأحمدي مثالاً ناجحاً لمدينة جمعت بين التخطيط الحديث والبيئة الجميلة وجودة الحياة. ولذلك لم يكن غريباً أن ترتبط صورة الأحمدي في أذهان الكثيرين بالأشجار الوارفة والحدائق الواسعة والشوارع المنظمة والأحياء الهادئة، فهي مدينة استطاعت أن تقدم نموذجاً عمرانياً مميزاً حافظ على جماله عبر السنين، وجعل منها إحدى أكثر مدن الكويت تميزاً من الناحية العمرانية.

0: والآن ننتقل إلى الأحمدي والنفط، قصة ازدهار مدينة.
1: ارتبط اسم مدينة الأحمدي منذ نشأتها بقطاع النفط الذي شكل نقطة تحول مهمة في تاريخها، وأسهم في ظهورها بوصفها مدينة حديثة ذات تخطيط متكامل. ومع توسع أعمال استخراج النفط في جنوب الكويت، برزت الحاجة إلى إنشاء مدينة توفر بيئة مناسبة للعاملين وتضم مختلف الخدمات التي يحتاجونها، فكانت الأحمدي الخيار الأمثل لتحقيق هذا الهدف. ومنذ بداياتها أصبحت المدينة مقراً للعديد من المرافق المرتبطة بصناعة النفط، وعلى رأسها شركة نفط الكويت التي كان لها دور كبير في إنشاء البنية الأساسية للمدينة والمساهمة في تطوير مرافقها المختلفة بما يخدم السكان ويهيئ لهم بيئة معيشية مستقرة. ولم يقتصر دور النفط على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتد أثره إلى مختلف جوانب الحياة داخل المدينة، حيث ساهم في إنشاء المساكن الحديثة والمدارس والمراكز الصحية والأسواق والمرافق الرياضية والاجتماعية، لتتحول الأحمدي إلى مدينة متكاملة تلبي احتياجات سكانها وتوفر لهم مختلف الخدمات في مكان واحد. كما أسهم وجود المؤسسات النفطية في استقطاب الكفاءات والخبرات من داخل الكويت وخارجها، الأمر الذي أوجد مجتمعاً متنوعاً يتبادل الخبرات والمعرفة ويعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما انعكس على طبيعة الحياة اليومية داخل المدينة التي عرفت بالنظام والالتزام والاهتمام بجودة الخدمات. ومع مرور السنوات أصبحت الأحمدي شاهدة على تطور صناعة النفط في الكويت، فواكبت مختلف مراحل التحديث والتطوير واستفادت من التقنيات الحديثة التي أسهمت في رفع كفاءة العمل، مع استمرار الاهتمام بتطوير المرافق والخدمات التي يحتاج إليها السكان. وقد انعكس هذا النشاط على الحركة العمرانية في المدينة، إذ شهدت الأحياء السكنية توسعاً جديداً وازداد عدد المرافق العامة، وتطورت شبكة الطرق والخدمات لتواكب النمو المستمر الذي شهدته الأحمدي عبر البقود. ورغم ارتباط المدينة بالنشاط النفطي فإنها احتفظت بطابعها الهادئ، فلم تتحول إلى منطقة صناعية بحتة، بل ظلت مدينة سكنية تتميز بجمال تنظيمها واتساع شوارعها وانتشار الحدائق والأشجار في مختلف الأحياء، وهو ما منحها شخصية مختلفة عن كثير من المدن الأخرى. واليوم ما زالت الأحمدي تحتفظ بمكانتها بوصفها أحد المدن التي ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من مسيرة التنمية في الكويت، وأصبحت مثالاً على قدرة الإنسان على بناء مدينة تجمع بين العمل والتنظيم وبين التطور العمراني وجودة الحياة، لتبقى شاهداً على قصة نجاح امتدت لعقود طويلة. والآن لنرى الحياة الاجتماعية والخدمات في مدينة الأحمدي.
0: لم تقتصر أهمية مدينة الأحمدي على كونها مدينة ذات تخطيط عمراني مميز، بل برزت أيضاً بوصفها مجتمعاً متكاملاً تتوافر فيه مختلف الخدمات التي يحتاج إليها السكان، وهو ما جعلها مكاناً مناسباً للعيش والعمل، وأسهم في تكوين مجتمع يتميز بالترابط والاستقرار. منذ السنوات الأولى لتأسيسها حرص الغائمون على تطوير المدينة على توفير جميع المرافق الأساسية داخل الأحياء السكنية، فأنشئت المدارس لاستقبال أبناء السكان، كما أقيمت المراكز الصحية لتقديم الرعاية الطبية، إلى جانب الأسواق التجارية التي وفرت مختلف الاحتياجات اليومية، فأصبحت الخدمات قريبة من السكان وسهلة الوصول. كما حظيت الرياضة باهتمام كبير داخل المدينة، فأنشئت الملاعب والأندية الرياضية التي أصبحت ملتقى للشباب والعائلات ومكاناً لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وهو ما ساهم في نشر ثقافة الرياضة وتعزيز روح المشاركة بين أفراد المجتمع. ولم تغب الجوانب الثقافية والاجتماعية عن الحياة في الأحمدي، فقد احتضنت المدينة العديد من الفعاليات والأنشطة التي جمعت السكان في مناسبات متنوعة، وأسهمت في تعزيز العلاقات الاجتماعية بينهم، كما وفرت المرافق العامة بيئة مناسبة للقاءات العائلية والأنشطة الترفيهية، مما أضفى على المدينة طابعاً اجتماعياً مميزاً. وكانت الحدائق العامة والمنتزهات من أكثر الأماكن التي يقصدها السكان، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يجد الأطفال مساحات واسعة للعب، بينما تستمتع العائلات بالأجواء الهادئة التي عرفت بها المدينة، فأصبحت هذه الحدائق جزءاً من ذكريات أجيال متعاقبة. كما امتازت الأحياء السكنية بالهدوء والنظام، وهو ما ساعد على بناء علاقات متينة بين الجيران، إذ كانت الحياة اليومية تتسم بالألفة والتعاون، وتشارك السكان كثير من المناسبات الاجتماعية، الأمر الذي عزز روح الانتماء للمكان، وجعل الأحمدي أكثر من مجرد مدينة للسكن، بل مجتمعاً متكاملاً. ومع تطور المدينة شهدت خدماتها توسعاً مستمراً، فازدادت أعداد المدارس والمرافق الصحية، وتطورت الأسواق والمراكز الخدمية، كما أضيفت مرافق جديدة تواكب احتياجات السكان، مع المحافظة على مستوى عال من التنظيم وجودة الخدمات. وما زالت الأحمدي تحتفظ بمكانتها في ذاكرة الكثير من الكويتيين، ليس فقط لما تتميز به من جمال عمراني، بل أيضا لما عرفته من حياة اجتماعية هادئة وخدمات متكاملة وبيئة مناسبة للأسرة، جعلت منها واحدة من أكثر المدن الكويتية تميزا واستقرارا. لنتعرف على أبرز معالم مدينة الأحمدي.
1: تزخر مدينة الأحمدي بعدد من المعالم التي تعكس هويتها العمرانية، وتحكي لنا جانبا من تاريخها وتطورها عبر السنين. وقد أصبحت هذه المعالم جزءا من شخصية المدينة، يقصدها السكان والزوار، وتبقى شاهدة على المكان التي وصلت إليها الأحمدي بوصفها إحدى أبرز مدن الكويت. ومن أشهر هذه المعالم حديقة الأحمدي، التي تعد من أقدم الحدائق في الكويت وأكثرها شهرة، إذ تتميز بمساحاتها الخضراء الواسعة وأشجارها المتنوعة وممراتها الهادئة، لتكون وجهة مفضلة للعائلات ومحبي المشي والاسترخاء في أجواء طبيعة جميلة. كما تضم المدينة مقر شركة نفط الكويت، الذي يعد من أبرز المباني الإدارية في المنطقة، ويجسد الدور الذي قامت به الشركة في تطوير المدينة منذ نشأتها، إلى جانب مساهمتها في إنشاء العديد من المرافق والخدمات التي استفاد منها السكان على مر العقود. ومن المعالم المهمة أيضا نادي الأحمدي، الذي يعد من أعرق الأندية الاجتماعية والرياضية في الكويت، فقد احتضن على مدى سنوات طويلة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأصبح ملتقا يجمع مختلف الفئات العمرية ويسهم في تنشيط الحياة الاجتماعية داخل المدينة. وتضم الأحمدي كذلك عددا من المرافق الرياضية والملاعب المفتوحة والقاعات المخصصة للأنشطة المختلفة، التي وفرت للسكان أماكن مناسبة لممارسة الرياضة والهوايات، وأسهمت في نشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف أفراد المجتمع. كما تنتشر في المدينة مجموعة من الحدائق الصغيرة والساحات العامة التي تتوزع بين الأحياء السكنية، وهو ما يمنح السكان فرصة الاستمتاع بالطبيعة بالقرب من منازلهم، ويعكس الاهتمام الكبير الذي حظيت به المساحات الخضراء منذ تأسيس المدينة. ولا يمكن الحديث عن معالم الأحمدي دون الإشارة إلى شوارعها الواسعة التي تصطف على جانبيها الأشجار، فقد أصبحت هذه الشوارع جزءا من هوية المدينة، وتميزها عن غيرها من المدن الكويتية، حيث يشعر الزائر منذ اللحظة الأولى بأنه يسير في مدينة يغلب عليها الطابع الهادئ والتنظيم العمراني المتقن. مدينة الأحمدي مدينة تتطور وتحافظ على هويتها،
0: على الرغم من مرور عقود طويلة على تأسيس مدينة الأحمدي، فإنها ما زالت تحتفظ بمكانتها بين مدن الكويت، إذ استطاعت أن تحافظ على شخصيتها المميزة وأن تواكب في الوقت نفسه متطلبات العصر، لتظل مثالاً لمدينة تجمع بين الأصالة والتطوير. وخلال السنوات الماضية شهدت المدينة العديد من أعمال التطوير التي شملت الطرق والمرافق العامة، الحدائق، الخدمات المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى جودة الحياة، مع المحافظة على الطابع العمراني الذي اشتهرت به منذ نشأتها. وقد أنجزت هذه الأعمال بعناية بحيث لا تفقد المدينة ملامحها التي أحبها سكانها، بل تزداد جمالاً وتنظيماً مع مرور الوقت. ولا تزال المساحات الخضراء تحتل مكانة بارزة في الأحمدي، حيث تحظى الحدائق والأشجار بعناية مستمرة، لتبقى المدينة واحدة من أكثر المدن الكويتية تميزاً بهذا الجانب. كما تواصل الجهات المعنية الاهتمام بالمرافق العامة وتطوير الخدمات التي تلبي احتياجات السكان بما ينسجم مع النمو الذي تشهده المحافظة. وتواصل الأحمدي أداء دورها بوصفها مركزاً مهماً للحياة السكنية والخدمية، إذ تضم عدداً من المؤسسات والمرافق التعليمية والمنشآت الرياضية والمراكز التجارية التي تجعلها مدينة متكاملة تلبي احتياجات سكانها وتوفر لهم بيئة مناسبة للعيش والعمل. كما ما زالت المدينة تستقطب الزوار من مختلف مناطق الكويت، سواء للاستمتاع بحدائقها أو التجول في شوارعها الهادئة أو لزيارة معالمها المعروفة، إذ يجد الزائر في الأحمدي نموذجاً مختلفاً لمدينة تمتاز بالتنظيم والهدوء وجمال الطبيعة، وهو ما يجعل زيارتها تجربة مميزة في مختلف فصول السنة. وقد ارتبط اسم الأحمدي في ذاكرة الكويتيين بكثير من الذكريات الجميلة، فهناك من عاش فيها سنوات طويلة، وهناك من ارتبطت لديه بزيارات عائلية أو بمناسبات اجتماعية أو بنزهات في حدائقها. لذلك بقيت المدينة حاضرة في وجدان أجيال متعاقبة وتحظى بمكانة خاصة لدى كثير من أبناء الكويت. وإذا كانت الأحمدي قد نجحت في الماضي في تقديم نموذج عمراني متقدم، فإنها اليوم تواصل مسيرتها بثقة، مستفيدة من خبرتها الطويلة ومحافظة على هويتها التي ميزتها منذ تأسيسها. فهي مدينة لم تتوقف عند إنجازات الماضي، بل تسعى دائما إلى التطوير مع الحفاظ على العناصر التي صنعت شخصيتها الفريدة. وهكذا تبقى مدينة الأحمدي مثالاً لمدينة استطاعت أن تجمع بين حسن التخطيط وجمال البيئة وتكامل الخدمات، وأن تحافظ على مكانتها عبر السنين، لتظل واحدة من المدن الكويتية التي يعتز بها أهلها ويفخر بها كل من يعرف تاريخها ويشاهد ما تتميز به من تنظيم وجمال وهدوء. الأحمدي في ذاكرة أهل الكويت.
1: لا تعرف المدن بما تضمه من شوارع ومباني فحسب، بل بما تتركه من أثر في نفوس من عاشوا فيها أو زوارها. ومدينة الأحمدي واحدة من المدن التي احتلت مكانة خاصة في ذاكرة الكويتيين، إذ ارتبط اسمها بالهدوء والنظام والمساحات الخضراء لتصبح نموذجاً لمدينة تختلف بطابعها عن كثير من المدن الأخرى. وقد عرفها كثير من أبناء الكويت منذ عقود طويلة بوصفها مدينة تتميز بجمالها وتنظيمها، فكانت زيارة الأحمدي بالنسبة إلى كثير من العائلات رحلة للاستمتاع بأجوائها الهادئة وحدائقها الواسعة، حيث كانت الأشجار المنتشرة على جانبي الطرق والحدائق المفتوحة تمنح المكان طابعاً مميزاً يترك انطباعاً لا ينسى لدى الزائر. ولم تقتصر مكانة الأحمدي على سكانها فحسب، بل أصبحت مقصداً للعديد من الكويتيين من مختلف المناطق، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، حيث كانت العائلات تتجمع في الحدائق والمنتزهات، ويقضي الأطفال أوقاتهم في اللعب بينما يستمتع الكبار بالأجواء الهادئة التي اشتهرت بها المدينة. فارتبطت الأحمدي في الذاكرة بلحظات جميلة وذكريات عائلية ما زالت حاضرة حتى اليوم، كما يتذكر كثير من عاشوا في الأحمدي طبيعة الحياة الاجتماعية التي اتسمت بالألفة والتعاون. فكانت الأحياء السكنية تجمع بين الجيران بعلاقات يسودها الاحترام والتواصل، وتشارك السكان في المناسبات الاجتماعية والأنشطة المختلفة، وهو ما أسهم في تكوين مجتمع مترابط يشعر أفراده بالانتماء إلى المكان. ومن الصور التي لا تزال راسخة في الأذهان شوارع الأحمدي المظللة بالأشجار والمنازل المتناسقة والحدائق التي كانت تطفي على المدينة جمالاً خاصاً، حتى أصبحت هذه المشاهد جزءاً من هوية الأحمدي وسبباً في تميزها عن غيرها من المدن الكويتية. ولهذا تبقى الأحمدي مدينة تحمل قيمة خاصة في وجدان أهل الكويت، فهي ليست مجرد مدينة حديثة بل حكاية نجاح وذكريات لا تزال حاضرة في نفوس من عرفها، لتواصل مكانتها بوصفها واحدة من أجمل المدن الكويتية وأكثرها تميزاً.
0: وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة الأحمدي، تلك المدينة التي استطاعت أن ترسم لنفسها مكانة مميزة بين مدن الكويت بما تمتلكه من تاريخ عريق وتخطيط عمراني متقن وطبيعة جميلة وخدمات متكاملة لتصبح نموذجاً يجمع بين حسن التنظيم وجودة الحياة.
1: وخلال هذه الحلقة تعرفنا على قصة نشأة الأحمدي وكيف بدأت خطواتها الأولى، ثم استعرضنا ملامحها العمرانية التي جعلتها تكتسب لقب مدينة الحدائق، وتوقفنا عند دورها في مسيرة التنمية، كما تعرفنا على طبيعة الحياة الاجتماعية فيها وأبرز معالمها، وصولاً إلى مكانتها اليوم بوصفها مدينة حافظت على هويتها واستمرت في التطور مع مرور الزمن.
0: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله وتقبلوا أطيب التحيات.
2: كنتم مع برنامج إذاعات عربية، تقبلوا تحيات فريق العمل: مريم العوضي، دنيا العامر، مريم الرشيدي، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجها لكم سالم الراشد.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم الطريق إلى العلم.

0: العلم غيث أينما وقع نفع، وفيه حياة الروح وضياؤها، وهو أسمى من حياة الأبدان. والعلم أساس تقدم المجتمعات، يجلو سواد الجهل ويمهد سبيل التطور والرفاهية. ولا تنمو الحضارة إلا بالعلم والأخلاق. الطريق إلى العلم برنامج أسبوعي عبر أثير إذاعة دولة الكويت. إعداد محمد الشلال، تقديم محمد العدواني، تنفيذ صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ معكم أولى البدايات مع هذه المقدمة حول الطاقة البديلة.
1: تعد الطاقة البديلة من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي متزايد في القرن 21، نظرا لما تمثله من خيار استراتيجي لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة بطريقة أكثر استدامة وأقل تأثيرا على البيئة. ويقصد بالطاقة البديلة مصادر الطاقة التي تستخدم بديلا عن الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي، أو على الأقل تقلل الاعتماد عليه. تشمل في معظمها مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الجوفية وطاقة الكتلة الحيوية. وتمتاز هذه المصادر بأنها تعتمد على موارد طبيعية تتجدد باستمرار، كما أنها تنتج كميات أقل من الانبعاثات الضارة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في الجهود الرامية إلى الحد من التغيير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد ازداد الاهتمام العالمي بالطاقة البديلة نتيجة مجموعة من العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، يأتي في مقدمتها التغير المناخي الناجم عن ارتفاع انبعاثات غاز الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف، كما أن محدودية احتياطات الوقود الأحفوري وتذبذب أسعاره في الأسواق العالمية دفع العديد من الدول إلى البحث عن مصادر طاقة أكثر استقرار واستدامة تضمن أمن الطاقة وتقلل الاعتماد على الواردات الخارجية. إلى جانب ذلك، أسهم التقدم التكنولوجي في تطوير تقنيات إنتاج الطاقة البديلة، مما أدى إلى تحسين كفاءتها وخفض تكاليفها بصورة ملحوظة، وأصبحت أكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا مقارنة بالماضي.
2: ويبرز أيضا الاهتمام العالمي بالطاقة البديلة من خلال الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي تدعو إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إضافة إلى السياسات الوطنية التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع من خلال تقديم الحوافز المالية والتشريعات الداعمة. ولا يقتصر أثر الطاقة البديلة على حماية البيئة فحسب، بل يمتد إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع والتركيب والصيانة، فضلاً عن تحسين جودة الحياة عبر تقليل تلوث الهواء وتعزيز صحة الإنسان. لذلك أصبحت الطاقة البديلة ركيزة أساسية في خطط التنمية المستقبلية وخياراً لا غنى عنه لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المجتمعات من الطاقة والمحافظة على البيئة ومواردها للأجيال القادمة.

0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى مفهوم الطاقة البديلة وخصائصها.
1: تعرف الطاقة البديلة بأنها الطاقة المستمدة من مصادر غير تقليدية، تستخدم بديلا عن الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي بهدف تقليل الأثار البيئية السلبية وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية. وتشمل الطاقة البديلة مجموعة واسعة من المصادر، من أبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الجوفية وطاقة الكتلة الحيوية وطاقة المد والجزر. ويستخدم مصطلح الطاقة البديلة للإشارة إلى المصادر التي تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، سواء كانت متجددة بالكامل أو منخفضة الانبعاثات، إلا أن معظم مصادر الطاقة البديلة تعد أيضا من مصادر الطاقة المتجددة، لأنها تعتمد على موارد طبيعية تتجدد باستمرار ولا تنفد مع الاستخدام.
0: وتتميز الطاقة البديلة بعدد من الخصائص التي تجعلها محور اهتمام الحكومات والمؤسسات الدولية، فهي تعد من أكثر مصادر الطاقة صداقة للبيئة، إذ تنتج كميات أقل بكثير من غاز الاحتباس الحراري والملوثات مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، مما يسهم في الحد من التغيير المناخي وتحسين جودة الهواء، كما أنها تعتمد على موارد طبيعية متوفرة مثل أشعة الشمس والرياح والمياه، وهو ما يضمن استمرارية إنتاج على المدى الطويل. ومن خصائصها أيضا أنها تعزز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على استيراد الوقود، فضلا عن انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة في العديد من تقنياتها بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاء. وقد أسهم التطور التكنولوجي في رفع كفاءة أنظمة الطاقة البديلة وخفض تكاليف إنتاجها، مما جعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
1: ويختلف مفهوم الطاقة البديلة عن الطاقة التقليدية بعدة جوانب أساسية. الطاقة التقليدية تعتمد بصورة رئيسية على الوقود الأحفوري الذي تكون عبر ملايين السنين ويعد موردا محدودا قابلا للنضوب، بينما تعتمد الطاقة البديلة على مصادر طبيعية متجددة أو منخفضة الانبعاثات يمكن استغلالها بصورة مستمرة. كما أن إنتاج الطاقة التقليدية يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، وهو ما يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتدهور البيئة، في حين تتميز الطاقة البديلة بانخفاض انبعاثاتها الكربونية وآثارها البيئية المحدودة. وبالناحية الاقتصادية، تتطلب مشاريع الطاقة البديلة استثمارات أولية قد تكون مرتفعة، إلا أن تكاليف التشغيل والصيانة تكون أقل على المدى الطويل، بينما تعتمد الطاقة التقليدية على شراء الوقود بشكل مستمر، مما يجعلها أكثر تأثرا بتقلبات الأسعار العالمية. لذلك ينظر إلى الطاقة البديلة اليوم بوصفها أحد أهم الحلول لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغير المناخي.

0: وهنا عنوان آخر يقول أنواع الطاقة البديلة.
1: تتنوع مصادر الطاقة البديلة وفقاً للموارد الطبيعية التي تعتمد عليها، وقد أصبحت تمثل ركيزة أساسية في التحول نحو أنظمة طاقة مستدامة تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحد من الآثار البيئية السلبية. وتختلف هذه المصادر من حيث آلية الإنتاج الخاصة في الطاقة وكفاءتها ومجالات الاستخدام، إلا أنها تشترك في كونها أقل تأثيراً في البيئة وأكثر استدامة على المدى الطويل.
0: وتعد الطاقة الشمسية من أكثر أنواع الطاقة البديلة انتشاراً، إذ تعتمد على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية، أو إلى طاقة حرارية بواسطة المجمعات الشمسية، وتمتاز بسهولة تركيب أنظمتها وإمكانية استخدامها في المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية، كما أنها لا تنتج انبعاثات ملوثة أثناء التشغيل، مما يجعلها من أكثر المصادر ملائمة لمواجهة التغير المناخي.
1: وتعد طاقة الرياح من المصادر الرئيسية للطاقة النظيفة، حيث تستخدم توربينات الرياح لتحويل الطاقة الحركية الناتجة عن حركة الهواء إلى طاقة كهربائية، ويزداد الاعتماد على هذا المصدر في المناطق التي تتميز بسرعة رياح مرتفعة سواء في اليابسة أو في المزارع البحرية. وقد شهدت هذه التقنيات تطورا كبيرا أدى إلى زيادة الكفاءة وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء.
0: أما الطاقة الكهربائية فتعتمد على استغلال حركة المياه في الأنهار والسدود لتدوير التوربينات وإنتاج الكهرباء، وتتميز بقدرتها على توفير كميات كبيرة من الطاقة بصورة مستقرة، إضافة إلى عمرها التشغيلي الطويل. إلا أن إنشاء السدود قد يؤثر في النظم البيئية والموارد المائية إذا لم يخطط له بصورة مستدامة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: الطريق إلى العلم برنامج نتجول فيه بين البحوث والمقالات العلمية في جميع المجالات المختلفة عبر إذاعة دولة الكويت.
1: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج الطريق إلى العلم، ولا زال الحديث متجددا حول الطاقة المتجددة، ونأتي إلى المصادر المهمة أيضا، إلى الطاقة الحرارية الجوفية التي تستفيد من الحرارة الطبيعية الموجودة في باطن الأرض لتوليد الكهرباء أو توفير التدفئة للمباني والمنشآت. وتمتاز هذه الطاقة باستمرارية إنتاجها وعدم تأثرها بتغيرات الطقس، إلا أن استخدامها يقتصر غالباً على المناطق التي تتوافر فيها الموارد الحرارية الجوفية، كما تعد طاقة الكتلة الحيوية من المصادر المهمة، إذ تعتمد على استخدام الموارد العضوية مثل المخلفات الزراعية وبقايا النباتات وروث الحيوانات والنفايات العضوية لإنتاج الكهرباء أو الحرارة أو الوقود الحيوي من خلال عمليات الاحتراق والتخمر أو التحويل الكيميائي، ويساعد هذا في تقليل النفايات وتحقيق الاستفادة منها بطريقة اقتصادية وبيئية.
0: ومن المصادر الواعدة كذلك طاقة المد والجزر والأمواج التي تعتمد على استغلال حركة مياه البحار والمحيطات الناتجة عن المد والجزر أو الأمواج لتشغيل توربينات متخصصة وتوليد الكهرباء. وتمتاز هذه الطاقة بإمكانية التنبؤ بإنتاجها نظراً لانتظام ظاهرة المد والجزر، إلا أن انتشارها لا يزال محدوداً بسبب ارتفاع تكاليف الإنشاء والحاجة إلى تقنيات متطورة. ويظهر هذا التنوع في مصادر الطاقة البديلة أن لكل مصدر مزاياه وتحدياته، وأن الاعتماد على مزيج متكامل منها يسهم في تحقيق أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي.

0: أما الآن الفرق بين الطاقة المتجددة والطاقة البديلة.
1: يستخدم مصطلح الطاقة المتجددة والطاقة البديلة في كثير من الأحيان بصورة مترادفة، إلا أن هناك اختلافاً في المفهوم فيما بينهم، رغم وجود علاقة وثيقة تجمعهم. فمصطلح الطاقة البديلة يشير إلى جميع مصادر الطاقة التي يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري التقليدي بهدف تقليل الاعتماد عليه والحد من آثار البيئة والاقتصاد، بينما يقصد بالطاقة المتجددة مصادر الطاقة التي تتجدد طبيعياً وباستمرار ولا تنفذ مع الاستخدام ضمن المعدلات الطبيعية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الجوفية وطاقة الكتلة الحيوية. وبذلك يمكن القول أن معظم مصادر الطاقة المتجددة تعد في الوقت نفسه مصادر للطاقة البديلة، إلا أن مفهوم الطاقة البديلة قد يكون أوسع نطاقاً، إذ قد يشمل بعض المصادر أو التقنيات منخفضة الانبعاثات التي لا تصنف بالضرورة ضمن المصادر المتجددة في جميع الصياغات.
0: وتتمثل العلاقة بين المصطلحين في أنهما يشتركان في الهدف الرئيسي المتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة، كما يسهم كلاهما في تحسين جودة البيئة من خلال الحد من تلوث الهواء والماء وتقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه. إلى جانب ذلك يعتمد كل من الطاقة المتجددة والطاقة البديلة على الابتكار والتطور التكنولوجي لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، مما أدى إلى توسع استخدامها في مختلف القطاعات بما في ذلك توليد الكهرباء والنقل والصناعة والمباني.
1: ورغم هذه الجوانب المشتركة توجد فروق جوهرية بين المفهومين، فالطاقة المتجددة تصنف وفقاً لطبيعة مصدرها، إذ تعتمد على موارد طبيعية تتجدد بصورة مستمرة، في حين تصنف الطاقة البديلة وفقاً لوظيفتها بوصفها بديلاً لمصادر الطاقة التقليدية. ولذلك فإن جميع مصادر الطاقة المتجددة تعد بدائل للطاقة التقليدية، لكن ليس كل مصدر بديل يعد متجدداً بالضرورة. قد تشمل الطاقة البديلة بعض التقنيات منخفضة الانبعاثات التي تعتمد على موارد غير متجددة أو محدودة في بعض التطبيقات، كما يركز مفهوم الطاقة المتجددة على استدامة الموارد الطبيعية، بينما يركز مفهوم الطاقة البديلة على تحقيق التنوع في مصادر الطاقة وتقليل الآثار البيئية والاقتصادية التي بدورها تكون مرتبطة بالوقود الأحفوري. ومن ثم فإن فهم العلاقة بين هذين المصطلحين يساعد على وضع سياسات أكثر دقة في مجال الطاقة، ويسهم في توجيه الاستثمارات نحو الحلول التي تحقق التوازن بين الاستدامة البيئية والكفاءة الاقتصادية وأمن الطاقة، بما يدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أسباب التحول إلى الطاقة البديلة.
1: يعد التحول إلى الطاقة البديلة من أهم التوجهات التي تتبناها دول العالم في الوقت الحاضر، وذلك نتيجة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الطاقة والبيئة. من أبرز أسباب هذا التحول نضوب الوقود الأحفوري وتزايد الطلب العالمي على الطاقة، إضافة إلى السعي للحد من التلوث البيئي وأثاره السلبية. فالوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي يعد من الموارد غير المتجددة، مما يعني أن كميته محدودة وستتناقص مع مرور الزمن بسبب الاستهلاك المستمر. وقد أدى الاعتماد الكبير على هذه المصادر إلى إثارة المخاوف بشأن نفادها مستقبلا، الأمر الذي دفع الحكومات والباحثين إلى البحث عن مصادر طاقة مستدامة يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل. من جهة أخرى، يشهد العالم زيادة ملحوظة في عدد السكان والتوسع العمراني والتطور الصناعي والتكنولوجي، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على الطاقة لتشغيل المصانع ووسائل النقل والمنازل والمؤسسات المختلفة. مع استمرار هذا النمو أصبح من الضروري تنويع مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان أمن الطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية.
0: كما يعد الحد من التلوث البيئي من أهم الدوافع التي تشجع على استخدام الطاقة البديلة، إذ ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات كميات كبيرة من الغاز الدفيء مثل ثاني أكسيد الكربون التي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيير المناخ، بالإضافة إلى تلوث الهواء والمياه والتربة مما يؤثر سلباً على صحة الإنسان والكائنات الحية. لذلك تعد مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بدائل نظيفة وصديقة للبيئة، إذ تنتج كميات أقل بكثير من الانبعاثات الضارة، كما تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأضرار البيئية. وإلى جانب فوائدها البيئية، تسهم الطاقة البديلة في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا والطاقة وتقليل الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج. ومن هنا أصبح التحول إلى الطاقة البديلة خياراً استراتيجياً يحقق التوازن بين تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة، ويضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.
1: مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم الطريق إلى العلم.
2: عبر أثير إذاعة دولة الكويت نفتح آفاقا جديدة ونتابع معكم آخر التطورات العلمية والتكنولوجية في برنامجكم الأسبوعي الطريق إلى العلم.
0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مجددا مع برنامج الطريق إلى العلم. عدنا لكم مستمعينا الكرام ولا زال الحديث مستمرا حول الطاقة البديلة، ونبدأ معكم حول دور الطاقة البديلة في مواجهة التغير المناخي.
1: تلعب الطاقة البديلة دورا محوريا في مواجهة التغير المناخي، تعد من أهم الحلول المستدامة التي تساعد على الحد من الأثار البيئية الناتجة عن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، ويعد تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أبرز الأدوار التي تؤديها مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. فعلى عكس الوقود الأحفوري، لا تتطلب هذه المصادر عمليات احتراق تنتج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون أو الميثان أو غيرها من الغازات التي تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض. يساعد الاعتماد على الطاقة البديلة بالحد من الانبعاثات الضارة، مما يبطئ من وتيرة التغير المناخي ويقلل من آثاره السلبية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وازدياد موجات الحر والجفاف والفيضانات والتغيرات المناخية الحادة التي تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية. كما تسهم الطاقة البديلة لخفض البصمة الكربونية للأفراد والمؤسسات وأيضاً الدول، وهي المقياس الذي يعبر عن كمية الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة المختلفة. فكلما زاد استخدام مصادر الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء وتشغيل وسائل النقل والمصانع والمباني، انخفضت البصمة الكربونية وأصبحت الأنشطة الاقتصادية أكثر توافقاً مع متطلبات التنمية المستدامة. يشجع هذا التحول إلى استخدام التقنيات الحديثة التي تتميز بكفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة، مما يعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية ويقلل من الهدر.
0: وإلى جانب هذه الفوائد البيئية، تؤدي الطاقة البديلة دوراً مهماً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ، حيث تسعى معظم دول العالم إلى تنفيذ الاتفاقيات البيئية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني خلال العقود القادمة. وتعتمد الحكومات على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكار ووضع السياسات التي تحفز استخدام الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات، كما يسهم التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتقنيات في تسريع عملية التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة. ومن هذا المنطق أصبحت الطاقة البديلة عنصراً أساسياً في الاستراتيجيات العالمية لمواجهة التغير المناخي، إذ تجمع بين حماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة وضمان مستقبل أكثر أماناً واستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

0: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى عنوان جديد حول الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للطاقة البديلة.
1: تمثل الطاقة البديلة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما توفره من فوائد متعددة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. من أبرز هذه الفوائد قدرتها على خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات، بدءا من تصميم تقنيات الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها، مرورا بتركيب محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتشغيلها وصيانتها، وصولا إلى مجالات البحث العلمي والابتكار والتدريب. وهذا يساعد التوسع في توفير وظائف متنوعة تتطلب مهارات مختلفة، مما يسهم في الحد من معدلات البطالة وتنمية الكفاءة الوطنية، كما تشجع الاستثمارات في مشاريع الطاقة البديلة على نمو الصناعات المحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي في العديد من المناطق. من الناحية الاستراتيجية، تسهم الطاقة البديلة في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، الأمر الذي يحد من تأثيرات تقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، ويمنح الدول قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها من الطاقة بصورة مستقرة ومستدامة. ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر في امدادات الطاقة التقليدية. كذلك تساعد الطاقة البديلة على خفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل، فعلى الرغم من أن إنشاء محطات الطاقة المتجددة قد يتطلب استثمارات أولية مرتفعة، فإن تكاليف التشغيل والصيانة تكون أقل مقارنة بالمصادر التقليدية، كما أن مصادرها الطبيعية مثل الشمس والرياح متوفرة بشكل مجاني ومستمر. ومع التطور التكنولوجي المستمر أصبحت تقنيات الطاقة المتجددة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، مما ينعكس إيجابا على المستهلكين والاقتصاد الوطني.
0: وتسهم الطاقة البديلة في تحقيق التنمية

0: المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
1: في الختام، نأمل أن نكون قد قدمنا صورة واضحة عن أهمية الطاقة البديلة ودورها في بناء مستقبل أكثر استدامة وأمانا. إن المحافظة على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ويبدأ تحقيقها من خلال نشر الوعي وتبني السلوكيات الإيجابية ودعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة في حياتنا اليومية. نسأل الله أن يحفظ وطننا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ويوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم. شكرا لكم على حسن استماعكم معنا مستمعينا الكرام، ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة من برنامجكم الطريق إلى العلم. في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج الطريق إلى العلم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد الشلال، محمد العدواني، محمد مزيد، صادق خاجة. الطريق إلى العلم، إخراج عبد الله صغير العجمي.
3: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا. لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
4: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
3: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

10 صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. البيت الأبيض يقول إن طهران أخلت بمذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن وقتلت جنودا أمريكيين، وإن الرئيس الأمريكي ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بعد بتنفيذ هجمات على أهداف للطاقة في إيران، ويؤكد أن نطاق الهجمات والأهداف في إيران لم يتضح بعد، وهناك إمكانية لإلغاء الضربات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 30 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك للسيادة. استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وعشرة مصابين في غارة أخرى على منزل بمخيم لنصيرات وسط قطاع غزة. أوكرانيا تعلن مقتلات 9 وإصابة 23 في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة كييف. إيطاليا تعلن تعليق العمل باتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا لمدة شهر في رد على تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة. مستمعين الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعة 1 ظهرا والدقيقة 31. أدنى مستوى للجزر في الساعة 8 مساء والدقيقة 12. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 47، النويسيب 46، الوفرة

0: 47, أم المرادم 42, جزيرة جارو 42 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى: مطار الكويت 36, النويسيب 30, الوفرة 31, أم المرادم 33, جزيرة جارو 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:40 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: إذاعة دولة تقدم إشراقات كويتية.

دولة الكويت يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشرق الخليج العربي. مساحة دولة الكويت 17,000 كيلومتر مربع. جغرافيا تعتبر صغيرة، ولكنها كبيرة بعطاء أبنائها رجالا ونساء، وتميزت بمؤسساتها الخدماتية والتي سبقت الكثير من دول المنطقة.

0: إشراقات كويتية. نذكر في هذا البرنامج العديد من الشخصيات التي قدمت الكثير لوطنها الكويت، كما سنتحدث عن هيئات ومؤسسات حكومية تميزت بخدماتها وعطائها وإنتاجها حتى أصبحت أنموذجا وتجربة رائدة في المنطقة وتم تصديرها إلى دول الجوار.
1: إشراقات كويتية، إعداد وتقديم ناصر العجمي، تنفيذ زكريا سليمان. إشراقات كويتية، يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم إيداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد، وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلد والعباد، المحافظ على الوحدة الوطنية، الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه، المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله، مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن، ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود، وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
3: حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عهد يتجدد.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها وتسطر أمجادها بلمسات موهوبها، وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافتهم وإبراز إبداعاتهم إلى حيز الوجود من أجل الوطن، فإن استذكارهم وتعريف المستمعين بهم هو لمسة وفاء تقديرا لما قدمه. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات كويتية. كما هي العادة مستمعينا الكرام، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أنا أتحدث عن شخصيات من دولة الكويت في مجالات متعددة، رجال ونساء. نتحدث في المجال الفني والثقافي والأدبي والسياسي والاقتصادي وغيرها، وأيضا نتحدث عن أبرز المناطق في دولة الكويت وسبب التسمية، ونتحدث عن أشخاص وضعوا بصمات لهم واضحة في عدة مجالات، كما نتحدث أيضا عن مؤسسات أصبحت أنموذجا رائدا في المنطقة. في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع والجزء الأول نتحدث فيه عن عبد العزيز المسعود في ذاكرة الإعلام، حظي بشعبية جارفة لدى الجمهور الكويتي والعربية. لا يختلف اثنان على أن الأمم تقوم بثقافاتها، وتبنى الحضارات بسواعد مبدعيها، وتسطر أمجادها بلمسات موهوبيها. وعلى الرغم من المعاناة والجهود الكبيرة التي يبذلها أولئك المبدعون للنمو والرقي بأفكارهم وثقافاتهم وإبراز إبداعاتهم لحيز الوجود

نجد هذه الجهود جميعها تذهب أدراج الرياح ويطويها النسيان بعد رحيل أصحابها. ما أحوجنا دائما إلى لمسة وفاء تحفظ حقوق هذا المبدع وتذكر بأعماله كما في حياته، لأنه ابن مجتمعه ومن أبسط حقوقه أن يبقى ذكره حاضرا. لذلك مستمع الكريم، نتحدث في بداية حلقتنا عن الفنان عبد العزيز المسعود. رحيل مبكر وعمر فني طويل، تمتد جذور الفن الكويتي إلى سنوات طويلة، حقق خلالها شهرة واسعة بفضل عدد من الرواد الأوائل الذين قدموا أجمل الأعمال. فقامت الحركة الفنية والمسرحية في الكويت بجهود هذه النخبة من الفنانين الذين عملوا بإخلاص وثابروا بجهد واضح ونهضوا من خلال أعمالهم بالحركة الفنية وتخطوا الصعاب وصنعوا المستحيل. وكانت تلك البدايات مؤشرا على نهضة فنية كويتية تخطوا من خلالها الحدود. الفنان الراحل عبد العزيز المسعود أحد هؤلاء الرواد في الحركة الفنية المسرحية في دولة الكويت، والغريب أن الكثير من أبناء هذا الجيل قد لا يعرفونه لوفاته في سن مبكرة، لكنه بلا شك رائد من رواد الحركة المسرحية في دولة الكويت ومن عمالقة الكوميديا، ونجم فرقة المسرح الشعبية الأول منذ عام 1964 حتى وفاته في عام 1977. والمسعود من مواليد الأول من نوفمبر عام 1936، توفي في أغسطس عام 1977. رغم عمره القصير إلا أنه ترك أعمالا تعد بصمة في تاريخ الفن الكويتي جعلت عمره الفني يمتد لأجيال وأجيال. ولد المسعود في الكويت، والده فهد المسعود كان أحد تجار الكويت المشهورين. امتاز عبد العزيز المسعود بذكاء واضح منذ صغره، وكان رحمه الله طموحا وواثقا بنفسه. في السادسة من عمره أرسله والده إلى الملا مرشد ليتعلم على يديه القراءة والكتابة وأصول الدين الحنيف والقرآن الكريم وفصول الحساب. بعد ذلك درس في مدرسة المرقاب وانخرط في فريق التمثيل فيها. في تلك الفترة برزت لديه مواهب أخرى، من بينها ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة خصوصا كرة القدم. في 15 من عمره دخل إلى المعهد الديني لدراسة العلوم الشرعية واللغة العربية، إلا أنه لم يكمل دراسته فيه، ثم تزوج وأسس أسرة تتكون من 4 أولاد وبنت. في بداياته العملية شغل منصب أمين صندوق في إدارة الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية، وكانت سمعته طيبة بين زملائه ورؤسائه. تميز الفنان الراحل عبد العزيز المسعود بموهبة فطرية في التمثيل وتجسيد الشخصيات ببراعة واضحة وحضور متميز، إلى جانب تمتعه بحس فكاهي رفيع جعل أعماله ممتعة ومشوقة. بالإضافة إلى ذلك كان متفانيا في عمله ويسعى دائما لتقديم الأفضل، ساعده كل ذلك على الدخول إلى قلب الجمهور الكويتي والعربية وحظي بشعبية جارفة. أسس عبد العزيز المسعود فرقة مسرحية مع زملائه سليمان الفهد، سيف عباس، وعبد العزيز النمش، وأحمد الصالح. شارك في بطولة بس يا بحر، أول فيلم سينمائي كويتي مع حشد من النجوم، تأليف عبد الرحمن الصالح وإخراج خالد الصديق. خاض مجال العمل الإذاعي وشارك في مسلسلات إذاعية متميزة، من بينها حنان يتناول المشاكل الأسرية وأدى فيه دور الأب، مقرود مع الفنان محمد المنصور ومجموعة من الممثلين، وبصخر والزمن الطويل كان آخر أعماله كذلك. شارك عبد العزيز المسعود في مسلسلات تلفزيونية ناجحة، من أبرزها أبغض الحلال مع عبد الرحمن الضويحي، والأمل الكبير مع أسمهان توفيق ومحمد المنصور، الأيدي الخشنة مع مريم الصالح وجعفر المؤمن، وإجازة مع سعاد عبد الله، والثمرة المرة مع عائشة إبراهيم. ومن أعماله التلفزيونية أيضا الصراع مع سعاد عبد الله ومريم الصالح وإجازة أم، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مع عائشة إبراهيم واستقلال أحمد. كذلك شارك الفنان عبد العزيز المسعود في سباعية تلفزيونية واحدة بعنوان الوريث مع خالد العبيد واستقلال أحمد، كما تألق في مسلسل تاريخي ديني تلفزيوني بعنوان أسباب النزول مع مجموعة من النجوم. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: من الجميل أن يفنى الإنسان من أجل وطنه، ولكن الأجمل والأبهى والأحلى هو أن يحيا الإنسان من أجل وطنه. إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إشراقات كويتية، ونكمل معكم ما بدأنا به الجزء الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع بالحديث عن الفنان عبد العزيز المسعود في ذاكرة الإعلام حظي بشعبية جارفة لدى الجمهور الكويتي والعربية. مستمعي الكرام، قبل الفاصل تحدثنا عن بداياته وتحدثنا عن أعماله التلفزيونية، نتحدث في البداية الآن عن أعماله المسرحية. أما عن أعماله المسرحية فافتتح الراحل عبد العزيز المسعود مسرحا بالتعاون مع الفنان القدير العملاق عبد الحسين عبد الرضا، وقدم العديد من الأعمال المسرحية التي لقيت نجاحا كبيرا. جسد خلال مسيرته الفنية العديد من الشخصيات وكان يتقنها إلى درجة كبيرة. بدأ مشواره الفني في الخمسينات وشارك في العديد من المسرحيات، وكانت انطلاقته الحقيقية في الستينات. كان أول عمل شارك به مسرحية الطاحونة عام 1950، وانضم الراحل إلى فرقة المسرح الشعبي التي قدم معها العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، حيث عمل مع العديد من روادها مثل عبد الرحمن الضويحي وأحمد الصالح وغيرهما. وتولى عبد العزيز المسعود عدة مناصب إدارية في الفرقة، وتميز بحبه للمسرح وتفانيه في العمل وتعاونه الطيب مع كل الأعضاء. توقف الراحل عبد العزيز المسعود عن التمثيل، لكنه عاد في منتصف السبعينات وشارك في بطولة مسرحية فوضى تأليف وإخراج عبد الأمير التركي. مستمعين الكرام، نصحه أصدقائه بالانتساب إلى المسرح الشعبي، وفعلا تقدم عبد العزيز المسعود بطلب انتساب في عام 1963، وقد اعتبر انتسابه للمسرح الشعبي الخطوة العملية الأولى.

للاحتراف الفني، واكتمل عدد الأعضاء الذين يمكن اعتبارهم مؤسسي المسرح الشعبي، حيث قدموا أول نص مسرحي مكتوب سكان مرتة من تأليف حسين الصالح وإخراج عبد الرحمن الضويحي، وذلك كان في عام 1964. خلال مسيرته الفنية تكبد الفنان الراحل عبد العزيز المسعود مع زملائه في فرقة المسرح الشعبي المتاعب، وقدم التضحيات وسهر الليالي في سبيل المسرح والفن والفنان، وبكفاحه المستمر حقق للفن مكاسب كبيرة فأحبه الناس، ونالت بفضله الحركة المسرحية الاهتمام والتقدير المادي والمعنوي من الدولة. شارك الراحل عبد العزيز المسعود في معظم المسرحيات التي قدمتها فرقة المسرح الشعبي، من بينها كازينو أم عنبر التي عرضت عام 1966 مع عبد العزيز النمش وابراهيم الصلال، وضاع الديك عام 1972 تأليف عبد العزيز الإسرية وإخراج صقر الرشود، شارك فيها محمد المنصور وحياة الفهد وهيفاء عادل، وهي من الأعمال المهمة في حياة عبد العزيز المسعود المسرحية. ورطة خريج عام 1976 آخر عمل مسرحي قدمه عبد العزيز المسعود، شارك فيه أحمد الصالح وجاسم النبهان وحسين غلوم ومجموعة من نجوم الفرقة. كذلك شارك عبد العزيز المسعود في مسرحيات أخرى من بينها غلطني أناس عام 1964 والجنون فنون عام 1965 واصبر وتشوف عام 1965 ويمهل ولا يهمل عام 1966 والصدق يبقى عام 1969 بالاشتراك مع فرقة مسرح الخليج العربية، لا طبنا ولا غدا الشر عام 1968 ورزنامة عام 1970، وشارك أيضا الفنان عبد العزيز المسعود في عائلة أبو صعرورة عام 1972 وثورة عيدة عام 1973، وهي المسرحية الأخيرة التي مثلها المسعود مع فرقة المسرح العربي وإبراهيم الثالث عام 1973. مستمعين الكرام، كرس عبد العزيز المسعود حياته وجهده ووقته لأداء رسالته الرائدة في المسرح، وتبوأ مراكز مسرحية مهمة. اترأس عام 1977 وفد المسرح الشعبي إلى تونس، وتوجه في العام نفسه إلى لندن لإجراء مباحثات خاصة بتقديم مسرحية رأس المملوك، إلا أنه توفي إلى رحمة الله هناك بعد حياة حافلة بالإنجازات والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل. رحم الله الفنان عبد العزيز المسعود. قال عنه صقر الرشود: إنه الممثل الأبرع في إجادة ردود الفعل على خشبة المسرح. لم يأخذ الفنان الكبير والممثل الرائع عبد العزيز المسعود أدوارا بالحجم والنوعية اللتين تتصف بهما إمكاناته وملكاته التمثيلية، سواء الذاتية أو الجسمانية الحركية. وقال عنه أحمد الصالح: للفنان عبد العزيز المسعود صفة متميزة في أدائه الكوميدي، وهي قدرته الفائقة على جذب انتباه الجمهور إليه شخصيا وإلى مجمل العمل الفني. امتاز عبد العزيز المسعود بعفوية مرحة وأسلوب فريد وخفة ظل لا تضاهى، كان يملك صفات الممثل الكوميدي كافة. مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت حققت إنجازات عديدة على جميع الأصعدة، في الثقافة والفن والإبداع وغيرها من الفنون. لكي تعرفوا أكثر وأكثر، تابعونا في إشراقات كويتية.

عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. دائما مستمعنا الكرام نسمع من خلال لقاءات العديد الحديث أنه درس وتعلم عند الملا مرشد. نتعرف في هذه الفقرة على الملا مرشد. هو مرشد محمد سليمان صاحب أشهر مدرسة أهلية، وتأتي شهرة المدرسة لتدريسها مواد متطورة تختلف عن المدارس الأهلية الأخرى مثل مسك الدفاتر التجارية والعلوم واللغة الإنجليزية. ولد ملا مرشد محمد سليمان في حي المرقاب، وهو أحد أحياء مدينة الكويت القديمة. وأما عن سنة الولادة فكانت في عام 1907. تلقى تعليمه كاملا في المدرسة المباركية على أيدي الأساتذة الذين كانوا يتولون التدريس فيها في تلك الفترة، وهم الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي، وكان ناظر المدرسة ويدرس اللغة العربية وآدابها بالإضافة إلى الدين والتاريخ، وأيضا الشيخ القاضي أحمد الخميس. ودرس تحفيظ القرآن الكريم الشيخ يوسف الحمود، وأيضا درس الدين والفقه المؤرخ الشيخ عبد العزيز الرشيد، ودرس مادة الفقه والتاريخ، كما كان أيضا سيد عمر عاصم الأزميري، ودرس القرآن الكريم والتجويد، وأخيرا السيد حافظ وهبة، وكان يدرس مواد العلوم. افتتحت مستمعنا الكرام مدرسة ملا مرشد في عام 1926 في حي المرقاب، وتقع على وجه التحديد بالقرب من مبنى المواصلات السلكية واللاسلكية الحالي في الجهة المقابلة لبلدية الكويت، وقد كانت في وسط المدينة شجرة كبيرة إثلة ظلت فترة طويلة بعد هدم المدرسة ولم تقطع إلا في السنوات الأخيرة، وكان كل من يمر حولها

ممن درسوا في المدرسة يستعيد ذكرياته الدراسية. في السنوات الأولى لافتتاح المدرسة كان التعليم مقتصرا على تعليم القراءة والكتابة الخط وتعليم القرآن الكريم وحفظه والحساب، ثم توسعت مناهج التعليم لتشمل تعليم اللغة الإنجليزية ومسك الدفاتر التجارية ومقدمة في الأدب العربي والفقه والتوحيد. وتجدر الإشارة إلى أنها ربما المدرسة الأهلية الوحيدة التي كانت تدرس اللغة الإنجليزية. أما عن مساعديه، لقد ساعد ملا مرشد أساتذة كثيرون في أزمان مختلفة، فقد ساعده طوال فترة استمرار المدرسة أخوه سليمان، كما ساعده أيضا إبراهيم سعد الحوطي وعباس الهارون وعبد الرحمن العبد المغني وفهد المزيد وناصر الحوطي ومحمد السليمان ومحمد السيف ويوسف الشايجي وغيرهم. أما من أشهر من تخرجوا من مدرسة ملا مرشد، لقد تخرج من مدرسة ملا مرشد كثيرون، فبعضهم استمر في الدراسة في المدرسة منذ المراحل الأولى التجهيزي وحتى التخرج، بينما كان بعضهم ينضم إلى المدرسة فقط في فصل الصيف وعندما تغلق المدارس الحكومية أبوابها، حيث لم تكن عادة السفر في الصيف للسياحة معروفة في تلك الفترة. ومن ضمن الذين درسوا في المدرسة عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة، وتخرج منها أيضا عدد كبير من رجالات الكويت وممن تقلدوا المناصب القيادية في الدولة. في بداية دخول التلميذ يتقاضى مبلغا وقدره 30 روبية، أي ما يعادل وقتنا الحاضر 4 دنانير، وهي رسم تحفيظ القرآن كاملا. وبعد ذلك يتقاضى شهريا روبية واحدة، ما تعادل بالوقت الحالي 75 فلسا، ثم أصبحت روبيتين، ثم ارتفعت إلى 5 روبيات شهريا، واستمرت حتى إغلاق المدرسة. استمرت مدرسة ملا مرشد حتى عام 1956، أي 30 عاما متواصلة. وقد رأى الملا مرشد إغلاق المدرسة في ذلك العام بعد أن انتشرت المدارس الحكومية تحت إشراف دائرة المعارف في تلك الفترة، وبعدها اطمأن على المسيرة التعليمية ورأى أن الحاجة انتفت إلى مثل هذه المدارس الأهلية. مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

مستمعينا الكرام، عدنا لكم من جديد في برنامج إشراقات كويتية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وللنساء أخوات الرجال نصيبهم في برنامج إشراقات كويتية، فنتحدث في هذه الفقرة عن عواطف البدر استذكار لعطائها بمناسبة إقامة المهرجان العربي لمسرح الطفل في الكويت. رائدة مسرح الطفل في الكويت والخليج، الكاتبة والمنتجة القديرة عواطف البدر، حملت لقب رائدة مسرح الطفل في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، واستطاعت خلال رحلتها الفنية الطويلة الزاخرة بالعطاء والإبداع أن تؤسس لنفسها مكانا مختلفا عن الكتاب وحتى المنتجين، واختارت مجالا يتناسب وشخصيتها وطبيعتها الهادئة وهو مسرح الطفل، الذي عملت واجتهدت وأخلصت وتميزت من خلاله مؤلفة ومنتجة. أرست القديرة عواطف البدر قواعد هذا المسرح وأصوله، وحولته من مجرد أداة للترفيه إلى مؤسسة ثقافية وتربوية هادفة تنمي لدى الطفل مجموعة من القيم والخصال الأصيلة، بالتالي تعمل على تكوين شخصيته وفق صورة سليمة، وتساهم في تحقيق النجاح مستقبلا في كافة ميادين الحياة. أسست عواطف البدر في عام 1976 فرقة مسرح البدر للإنتاج والتوزيع الفني في الأعمال المسرحية والإذاعية والتلفزيونية والسينمائية، وتعتبر أول فرقة مسرحية متخصصة بتقديم أعمال مسرحية خاصة بالطفل في الكويت ومنطقة الخليج العربية. وكانت الانطلاقة من خلال مسرحية السندباد البحري التي انطلقت عروضها بداية شهر يناير من عام 1978، وتعتبر أيقونة فنية رائدة في تاريخ الحركة المسرحية الكويتية والخليجية، كونها أول عمل مسرحي للطفل يقدم على الإطلاق، وهو من تأليف الكاتب محفوظ عبد الرحمن وإخراج منصور المنصور، وشارك في التمثيل هدى حسين وعبد الرحمن العقل وخالد العبيد ومحمد السريع ورجاء محمد واستقلال أحمد وغيرهم. عواطف البدر خلال مسيرتها الفنية الطويلة الحافلة بالعطاء قامت بإنتاج عدة مسرحيات ناقشت خلالها قضايا تعليمية وتربوية وسلوكية، والمسرحيات على التوالي هي البساط السحري في عام 1978 وألف باء تاء عام 1980 والعفريت عام 1981 وقفص الدجاج عام 1982 وسندريلا في عام 1983 والإنسان الآلية عام 1984 والطنطل يضحك وحلوة يا دنيا عام 1985 والخروف والبهلوان عام

عام 1986، وعلى صعيد التأليف انطلقت عواطف البدر في بداياتها خلال مجموعة من المسرحيات المدرسية والتربوية القصيرة التي قدمتها في ستينيات القرن الماضي، روز والأراغوز في عام 1994، ومسرحية الدانة في عام 1996، والنوخذ الصغير عام 1994، ومجموعة أخرى من الأعمال المسرحية التي قدمت في الفترة اللاحقة بتكليف من عدة جهات، من بينها قانون الأرض من قبل مكتب الشهيد. اللافت مستمع الكريم أن عواطف البدر قامت باستضافة عدة فرق عروض عربية في مؤسساتها المسرحية، ومن بينها علشان خاطر عيونك وهلو بيروت وريا وسكينة، كما شاركت في مؤتمرات ومهرجانات وحظيت بتكريمات متعددة، فضلا عن مشاركتها في ندوات ومحاضرات وورش مسرحية وتقديم بحوث في المؤتمرات الخليجية والعربية والدولية، كما حظيت بتكريم داخل الكويت وخارجها. مستمعينا الكرام، تمتلك عواطف البدر وعيا فنيا أتاح لها أن تقدم أفكارها عبر أعمال مسرحية وتنال عنها عدة جوائز في مهرجانات محلية وعربية، وهي دائما تحاول تقديم الأفضل، وواصلت عطائها بكل ثقة وحققت للكويت مكانا مرموقا في مسرح الطفل، ليس في الداخل فحسب ولكن خارج الكويت، فهي أول من حصد للكويت جائزة عن مسرح الطفل في مهرجان الفاتح في ليبيا في بداية السبعينيات، وغيرها من الجوائز والإنجازات التي رفعت بها اسم الكويت عاليا في المحافل الخليجية والعربية. مستمعي الكرام، من سننا نتواصل معكم عبر موجات إذاعة دولة الكويت وبرنامج إشراقات كويتية.

0: رؤية الكويت الجديدة، مكانة دولية متميزة.
1: الكويت بلد الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي، وفيها الكثير من الخيرين والمحسنين، نتعرف عليهم في إشراقات كويتية. إشراقات كويتية.

0: عدنا لكم من جديد مستمع الكرام في برنامج إشراقات كويتية، ونكمل مستمعنا الكرام الحديث عن رائدة مسرح الطفل في الكويت والخليج الأستاذة عواطف البدر. ما يحسب للأعمال التي قدمتها عواطف البدر من خلال مؤسساتها أيضا أنها أوجدت ثقافة المتابعة لدى شرائح كبيرة من الجمهور لمسرح الطفل، تلك الثقافة التي خدمت فيما بعد الكثير من المسرحيين الكويتيين الذين استفادوا من وجود جمهور متابع لهذا المسرح، وهي واحدة من الركائز التي دعمت الزخم الذي عرفه مسرح الطفل في الكويت، والذي شهد تطورا ملحوظا على مستوى النصوص المسرحية التي راحت ترتقي أكثر في مخاطبتها للطفل، حيث بدأ جيل من الأكاديميين يعمل في هذا المسرح، وهو ما أوجد حراكا نوعيا في مسرح الطفل، جعله واحدا من أهم مسارح الطفل في الوطن العربي من حيث التنوع الكبير في أساليب الطرح والرؤى الإخراجية واستقطاب أسماء مهمة على مستوى الأداء. كل ذلك دفع بالمسرح الكويتي إلى مرحلة جديدة من منتصف ثمانينيات القرن الماضي. عواطف أحمد البدر حصلت على الثانوية العامة، ومن ثم شاركت في دورات تدريبية في الإعداد التلفزيوني والمسرحي والتربوي ودورات أخرى متعددة، وعملت معلمة في المدارس الحكومية في رياض الأطفال والصفوف الابتدائية والمتوسطة بين عامي 1963 وحتى عام 1965، إلى أن أصبحت ناظرة وساهمت في إعداد مسرحيات مدرسية هادفة تأليفا وإخراجا، وقدمت ضمن احتفالات مدارس وزارة التربية في ستينيات القرن الماضي، وتولت وظيفة قارئة نصوص درامية في تلفزيون دولة الكويت من عام 1970 حتى عام 1977. مستمعين الكرام، تحدثت الكاتبة والمنتجة القديرة عواطف البدر حول إنتاج مسرح الطفل في إحدى الندوات قائلة: قبل أن أبدأ في إنتاج مسرحيات خاصة بالطفل من خلال مؤسسة البدر لمسرح الطفل في عام 1976، مارست الاهتمام بالمسرح من خلال الكتابة والإخراج والإشراف على مجموعة كبيرة من المسرحيات التربوية الهادفة التي قدمت على مسارح مدارس وزارة التربية ضمن احتفالات المدارس في نهاية كل عام دراسية وفي المناسبات الوطنية والدينية، وهذا ما دفعني إلى الاهتمام بمسرح الطفل الذي بدأته بعد تقاعدي من التعليم والإدارة المدرسية. وأسست في منتصف السبعينيات مؤسسة البدر للإنتاج والتوسيع الفني إذاعة وتلفزيون وسينما ومسرح في عام 1972، ثم فرقة مؤسسة البدر لمسرح الأطفال في عام 1976، والتي أنتجت 10 مسرحيات موجهة إلى الأطفال تناقش جملة من القضايا التربوية والتعليمية والسلوكية والطفولية والإنسانية. ورغم بعض العقبات الفنية والمعوقات الإدارية، لكني واصلت مسيرتي بكل ثبات وإصرار وتجاوزت كل الصعاب. وحول تقديم أعمال مسرحية تناسب الطفل اليوم، قالت البدر: نحن مضطرون أن نطرح للطفل أعمالا بعيدة عن العنف والضرب وكل ما يثير الخوف عنده، وهو الآن يعيش حياة شبه إلكترونية ويطالع العالم من خلال الإنترنت وغيره، فيجب علينا ألا نفصل بين ما يراه الطفل من خلال هذه الأمور وبين المجتمع، بشرط أن نطرح أعمالا تسير جنبا إلى جنب لما يراه في هذه التكنولوجيا بشكل جاد وتوجيهي. وطفل اليوم ذكي ويوفر له كل شيء، لذلك لابد لنا ككتاب من عمل كنترول له من خلال الأعمال التي نقدمها. مستمعين الكرام، تقول الأستاذة عواطف البدر: تنبهت الكويت إلى أهمية مسرح الطفل ودوره الفعال في التربية، فعملت على تعزيز وجوده على الساحتين الفنية والثقافية من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الطاقات الفردية المؤمنة بهذا المسرح، فقدمت المؤسسات الفنية الخاصة عروضا مسرحية مميزة دفعت هذا المسرح إلى تصدر الحركة المسرحية في منطقة الخليج العربية، وهو في منزلة فخر واعتزاز لهذه الحركة، ويعتبر مسرح الطفل الطفرة الكبيرة التي حققتها مؤسسة البدر الفنية، وهو الرائد الأول في الخليج، ولم يسبق أن ظهر سواه على المستويين الحكومي أو الخاص. كانت التجربة بمجهود فردي، وكان في كل عمل تقدمه الأستاذ عواطف البدر لابد من أن يتضمن رسالة معينة. إلى هنا مستمعنا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إشراقات كويتية، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، تقبلوا أجمل وأطيب تحية من أسرة البرنامج، وإلى اللقاء.
1: ختاما لكم التحايا من أسرة البرنامج: ناصر العجبي، زكريا سليمان. نلتقيكم على خير مع تحيات المخرج محمد مطبقي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: سعود عبد الرزاق العبد الرزاق. يعد المرحوم بإذن الله تعالى سعود العبد العزيز العبد الرزاق أحد أعلام الكويت ورجالاتها الذين أسهموا في مسيرة البناء وأسسوا قواعد النهضة لهذا البلد المعطاء. فهو رئيس مجلس الأمة الأسبق الذي قاد سفينة المجلس فسار بها بين الأمواج حتى إذا انتهى الفصل التشريعي الأول وجدنا السفينة قد رست على ميناء آمن وهدأت من حولها الأمواج. فكان رحمه الله محايدا لا يفرق بين نائب وآخر في إتاحة الفرصة للحديث، بل كان ينظر إلى كل الأعضاء وكأنهم أبناؤه. كان سعود العبد الرزاق طيب المعشر، يألف الناس ويألفونه، يتحدث إليهم بأطيب حديث ويستمع إلى ما يقولون بإنصات ويشعرهم بأنه مهتم بما يقولون. ولد أبو بدر في عام 1905 ميلادية في الكويت، وعاش فيها كما عاش أقرانه، ودرس كما كانوا يدرسون في كتاتيبها التي تستقبل كل أبنائها في ذلك الوقت، فتقوم بتدريسهم القراءة والكتابة والحساب والقرآن الكريم. لقد كانت دراسته في المدارس الأهلية أو ما يعرف بالكتاتيب، وعندما صار في السنة الثامنة من عمره التحق بالمدرسة المباركية التي افتتحت في نهاية عام 1911 ميلادية. اشترك المرحوم بإذن الله سعود العبد الرزاق في مجلس الصحة، وعندما جرت انتخابات المجلس التأسيسي رشح نفسه له، ثم رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة عن المنطقة التاسعة، ثم انتخب نائبا للرئيس وأصبح بعد ذلك رئيسا للمجلس، كما تولى عضوية أحد لجان 1960 ميلادية.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. البيت الأبيض يقول أن طهران خلت بمذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن وقتلت جنودا أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. مسؤول أمريكي يقول أن الرئيس يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 30 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك للسيادة. استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصبر جنوب مدينة غزة، وعشرة مصابين في غارة أخرى على منزل بمخيم الانصيرات وسط قطاع غزة. أوكرانيا تعلن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة كييف. وفي النبأ الأخير، إيطاليا تعلن تعليق العمل باتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا لمدة شهر في رد على تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة دولة الكويت. حيث للكلمة معنى وللفكرة أثر وللحياة صفحات لا تقرأ من ظاهرها فقط. في كل يوم نمر بتجارب ونسمع عبارات ونعيش مواقف تبدو عابرة، لكنها تخبئ في داخلها أسئلة أعمق ومعاني أبعد وحكايات تستحق أن نتأملها بهدوء. من هنا يأتيكم برنامج بين السطور، مساحة إذاعية نقترب فيها من الإنسان، من أفكاره وسلوكياته، من كتبه وذاكرته، من علاقاته وأسئلته، ومن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع وعيا دون أن نشعر. في بين السطور لا نكتب

نكتفي بما يقال، بل نحاول أن نقرأ ما وراء القول. نفتح كتابا، نتأمل فكرة، نضيء سلوكا، ونقف عند ظاهرة اجتماعية أو نفسية أو ثقافية، لنرى كيف تتصل بحياتنا اليومية. برنامج يقرأ الثقافة بلغة قريبة، ويفهم المجتمع بروح إنسانية، ويقترب من النفس دون تعقيد، ليمنح المستمع لحظة تأمل ومعرفة ودفء.

0: برنامج بين السطور، إعداد يوسف محمد، تقديم مساعد السوارج ومنيا الحجي، تنفيذ مساعد عواض. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله العنزي.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بين السطور، حيث نحاول أن نقترب من المعاني التي تعمل بصمت لكنها تصنع كل شيء دون أن ترى بشكل مباشر.
2: في هذه الحلقة نتأمل الوقت، ذلك العنصر الخفي الذي لا يتوقف ولا يعود ولا ينتظر أحدا، ومع ذلك نحن نعيش داخله في كل لحظة من حياتنا، وكأنه الإطار غير المرئي الذي تتحرك فيه كل الأشياء. فكيف يمكن لشيء غير مرئي أن يكون أكثر ما يغير حياتنا؟ وكيف نصبح نحن جزءا دون حركته ودون أن نشعر؟ ابقوا معنا في رحلة جديدة بين السطور، نقرأ فيها الزمن من زاوية مختلفة.

0: داخل الفكرة، ما هو الوقت؟
1: الوقت ليس شيئاً نراه أو حتى نلمسه أو نسمعه، لكنه حاضر في كل لحظة من حياتنا بشكل لا يمكن إنكاره، وهو الإطار الذي تتحرك داخله الأحداث، وهو المسار الذي تنتقل فيه الحياة من بداية إلى نهاية دون توقف. نحن لا نرى الوقت نفسه، لكننا نرى أثاره في كل شيء من حولنا. فعندما ننظر إلى الإنسان نراه يتغير مع مرور السنوات، الطفل يكبر والشاب يمر بمراحل مختلفة، والملامح تتبدل شيئا فشيئا دون أن نشعر باللحظة التي حدث فيها هذا التغيير. فهذا التغيير المستمر هو أحد أوضح الأدلة على أن الوقت يعمل بصمت دون أن يظهر بشكل مباشر أمام أعيننا.
0: الوقت أيضاً ليس مجرد أرقام على ساعة أو تقويم، بل هو تجربة يعيشها الإنسان من الداخل. فالإحساس بالوقت ليس ثابتاً، بل يتغير حسب الحالة النفسية والموقف الذي نمر به. أحياناً نشعر أن الدقائق تمر بسرعة كبيرة عندما نكون في حالة فرح أو انشغال، بينما في لحظات الانتظار أو الألم نشعر أن الوقت بطيء وثقيل بشكل غير طبيعي. وهذا يوضح أن الوقت له جانبين، جانب موضوعي ثابت يقيسه الجميع بالطريقة نفسها، وجانب آخر داخلي مرتبط بإحساس الإنسان وتجربته. وبين هذين الجانبين يعيش الإنسان دون أن يلاحظ الفارق الكبير بينهما.
1: والأهم من ذلك أن الوقت لا يتوقف لأحد، لا ينتظر قراراتنا ولا يتأثر بمشاعرنا،

لا يعود إلى الخلف مهما تمنينا ذلك. كل لحظة تمر تصبح جزءا من الماضي، ولا يمكن استرجاعها بنفس الشكل أو حتى التفاصيل. هذه الحقيقة البسيطة تجعل الوقت مختلفا عن كل شيء آخر في حياتنا، لأنه الشيء الوحيد الذي نفقده باستمرار دون أن نستطيع استعادته. ولهذا فإن فهم الوقت

0: سلوك تحت الضوء، كيف نتعامل مع الوقت؟
1: حينما ننظر إلى سلوك الإنسان تجاه الوقت، نجد أن العلاقة بينهما ليست ثابتة، بل تتغير بحسب اللحظة والمزاج والظرف. فالإنسان لا يعيش الوقت كقيمة واضحة طوال الوقت، بل يتعامل معه أحياناً على أنه شيء واسع ومتاح، وأحياناً أخرى على أنه شيء ضيق وسريع الانقضاء. هذا التباين في الإدراك يجعل العلاقة مع الزمن علاقة نفسية بقدر ما هي علاقة واقعية. في لحظات الهدوء، قد يشعر الإنسان أن أمامه مساحة كبيرة من الوقت، وكأن الأيام طويلة ويمكن تأجيل الكثير من الأمور فيها دون قلق. لكن هذا الشعور يتغير تماماً في لحظات الضغط أو الاقتراب من المواعيد، حيث يتحول الوقت إلى عنصر ضاغط يشعر معه الإنسان أن كل دقيقة لها وزن مختلف، وأن الحركة أصبحت أسرع مما يستطيع مجاراته.
0: ومن أكثر السلوكيات ارتباطاً بالوقت عادة التأجيل. الإنسان غالباً لا يتجاهل أهمية الأمور، لكنه يظن أن الوقت ما زال يسمح بالتأخير. هذه الفكرة البسيطة تبدو غير مؤذية في البداية، لكنها مع التكرار تتحول إلى نمط حياة يعتمد على فكرة أن المستقبل دائماً سيمنح فرصة إضافية. لكن مع مرور الأيام يبدأ الإنسان بملاحظة أن بعض الفرص لا تعود، وأن بعض اللحظات التي ظن أنها قابلة للتأجيل قد أصبحت جزءاً من الماضي. وهنا تتغير نظرته إلى الوقت، ليس بسبب تغيير الزمن نفسه، بل بسبب التجربة التي جعلته يدرك قيمة ما يؤخر.
1: حتى في التفاصيل اليومية البسيطة يظهر تأثير الوقت بوضوح. طريقة لتنظيم اليوم، ترتيب الأولويات، الشعور بالإنجاز أو التشتت، كلها مرتبطة بكيفية تعامل الإنسان مع الزمن. فهناك من يعيش يومه بوعي كامل للوقت، وهناك من يتركه يمر دون تنظيم واضح، ثم يكتشف لاحقا أن الكثير من الفرص قد ضاعت دون أن ينتبه إليها. ومع ذلك يبقى الوقت عنصرا محايدا في جوهره، فهو لا يتغير حسب طريقة لتعاملك معه، بل نحن من نتأثر بطريقته، بطريقة مرورنا داخله. وهذا ما يجعل المسؤولية دائما على الإنسان في كيفية استثماره لا على الوقت نفسه.
0: ومن المثير أن الإنسان غالبا لا يدرك قيمة الوقت أثناء مروره، بل بعد أن يصبح جزءا من الماضي. فالحاضر يبدو عاديا أثناء حدوثه، لكنه يتحول إلى شيء مهم جدا عندما يصبح ذكرى. وهذا التحول في الإدراك يجعل الإنسان يعيد النظر في الكثير من اللحظات التي عاشها دون أن يمنحها الاهتمام الكافي. وهكذا تصبح العلاقة مع الوقت علاقة متأخرة في الفهم، حيث يأتي الإدراك بعد التجربة وليس قبلها أو خلالها.
1: وفي النهاية يمكن القول إن تعامل الإنسان مع الوقت ليس مجرد إدارة للساعات، بل هو طريقة في العيش. فكل قرار وكل تأجيل وكل إنجاز أو تأخير هو في الحقيقة انعكاس لطريقة فهم الإنسان لهذا العنصر، لكنه يتحكم في كل شيء.

0: قراءة بين السطور، لماذا لا نرى الوقت؟
1: الوقت من أكثر المفاهيم غرابة في حياة الإنسان، لأنه حاضر في كل شيء، لكنه لا يظهر في أي شيء بشكل مباشر. نحن لا نراه يتحرك، ولا نسمع له صوتا، ولا نستطيع الإمساك به، ومع ذلك نعرف يقينا أنه يمر في كل لحظة من حياتنا.

0: حياتنا. هذا التناقض بين حضوره وغيابه هو ما يجعل فهمه أمرا مختلفا عن باقي المفاهيم التي نتعامل معها يوميا. الإنسان بطبيعته يميل إلى تصديق ما تراه العين وما تلمسه اليد، لذلك عندما يكون الشيء غير مرئي يصبح إدراكه أكثر تعقيدا، والوقت بالضبط يقع في هذه المنطقة، فهو لا يقدم نفسه كشيء ملموس بل يظهر فقط من خلال النتائج التي يتركه خلفه. نحن لا نرى مرور الساعات، لكننا نرى ما تغير بسببها.
1: ولهذا السبب تحديداً يخطئ الكثير من الناس في تقدير الوقت، لأنهم يعتمدون على الإحساس اللحظي وليس على الإدراك العميق. فحين يكون كل شيء مستقراً يبدو الوقت وكأنه واسع وغير محدود، وحين تتغير الظروف يظهر فجأة وكأنه سريع وقاسي. لكن الحقيقة أن الوقت لم يتغير، بل طريقة إدراكنا هي التي تغيرت. عدم رؤية الوقت بشكل مباشر يجعله أقرب إلى القوة الخفية التي تعمل في الخلفية طوال الوقت، فهو لا يعلن عن نفسه ولا يطلب الانتباه، لكنه في النهاية يغير كل شيء، وهذا ما يجعله مختلفاً عن أي عنصر آخر في حياتنا، لأنه لا يحتاج إلى أن يلاحظ كي يؤثر.
0: ومن الجوانب المهمة أيضاً أن الوقت لا يدرك في لحظته، بل يفهم بعد مروره. نحن لا نشعر بقيمة اللحظة أثناء وجودها بنفس القوة التي نشعر بها عندما تصبح جزءاً من الماضي، لذلك كثير من التجارب لا تفهم إلا بعد انتهائها، وكأن الإدراك دائماً يأتي متأخراً خطوة عن الحدث نفسه. هذا التأخر في الفهم يجعل الإنسان يعيد التفكير في الكثير من تفاصيل حياته، لأنه يكتشف أن ما كان يمر به في لحظته لم يكن واضحاً كما هو الآن بعد أن أصبح ماضياً. وهنا يبدأ الإنسان في إدراك أن الوقت لا يقاس فقط بالساعات، بل بالتأثر الذي يتركه في الذاكرة والتجربة.
1: وربما لهذا السبب يبقى الوقت مفهوماً عميقاً وصعب التحديد، لأنه لا يقدم نفسه بشكل مباشر، بل يختبئ داخل الأحداث، ونحن نراه في التغير، في النمو، في الفقد، في التحول المستمر لكل شيء حولنا، لكننا لا نراه في جوهره، بل نراه فقط من خلال انعكاسه على حياتنا.
0: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل بين السطور.

وليست كل الكلمات تنتهي عند معناها الأول. بين السطور نقرأ الفكرة من عمقها، ونقترب من الإنسان في تفاصيله اليومية. بين السطور قراءة أعمق للحياة.

0: فكرة صنعت أثراً، الوقت كقوة تغيير.
1: حينما نتأمل الحياة من حولنا ندرك أن كل شيء فيها يخضع لقوة واحدة لا تتوقف، قوة لا ترى لكنها تشعر في كل تفاصيل الوجود، وهي الوقت. فالوقت ليس مجرد إطراء تمر فيه الأحداث، بل هو عامل للتغير المستمر، يعيد تشكيل كل ما يمر به دون أن يترك فرصة للثبات الكامل. كل شيء نراه اليوم مختلف عما كان عليه بالأمس، ليس لأن الأشياء تتغير فجأة، بل لأن الوقت يضيف عليها طبقات من التجربة وحتى التأثير، تجعلها تبدو وكأنها في حالة تحول دائم. حتى الإنسان نفسه لا يبقى على حاله حالة واحدة، بل يتغير تدريجا في أفكاره ومشاعره ونظرته إلى الحياة دون أن يشعر باللحظة التي حدث فيها هذا التغيير.
0: الوقت يعمل بطريقة هادئة جدا، لا يعلن عن نفسه ولا يفرض تغييره بشكل مفاجئ، بل يتسلل إلى التفاصيل الصغيرة ويعيد تشكيلها ببطء. لهذا لا نلاحظ التغيير في لحظته، بل نراه بعد فترة عندما نقارن بين ما كان وما أصبح. وقد يبدو هذا التغيير بسيطاً في البداية، لكنه مع التراكم يصبح واضحاً وكبيراً. فالأفكار التي كانت ثابتة تتغير، والمشاعر التي كانت قوية تهدأ، والعلاقات التي كانت قريبة تأخذ شكلاً مختلفاً. كل ذلك يحدث لأن الوقت لا يتوقف عن العمل داخل كل شيء.
1: ومن أهم ما يميز الوقت كقوة تتغير أنه لا يستثني أحداً، فهو يؤثر في الجميع دون تفرقة وفي كل شيء دون استثناء، لا يمكن إيقافه أو حتى إبطائه أو إعادته، لذلك فإن تأثره دائم ومستمر، وهذا ما يجعله قوة صامتة لكنها حاسمة في تشكيل مسار الحياة. حتى الأشياء التي نظن أنها ثابتة تحتاج إلى وقت لتظهر حقيقتها، فالثبات في ظاهره قد يخفي تغييراً داخلياً يحدث ببطء إلى أن يصبح واضحاً مع مرور الزمن. وهنا نفهم أن الوقت لا يغير الأشياء فقط، بل يكشف حقيقتها أيضاً.
0: وهكذا نكتشف أن الوقت ليس مجرد حركة إلى الأمام، بل هو عملية إعادة تشكيل مستمرة. كل لحظة تمر تترك أثراً صغيراً، ومع تراكم هذه الآثار يصبح التغيير كبيراً وواضحاً حتى لو لم تلاحظه بالبداية. مرآة المجتمع، سباق غير مرئي مع الوقت.
1: في المجتمع يعيش الإنسان وكأنه في حركة دائمة لا تتوقف، وكأن هناك سباقا غير مرئي يجري بينه وبين الوقت. هذا السباق لا يرى بالعين ولا يعلن عنه، لكنه حاضر في تفاصيل الحياة اليومية، في طريقة التفكير، في أسلوب التخطيط، وحتى في الشعور المستمر بأن هناك ما يجب إنجازه قبل أن يفوت الأوان. هذا الإحساس لا يرتبط فقط بضغوط العمل أو الالتزامات، بل هو شعور أعمق من ذلك بكثير، شعور بأن الوقت يتحرك بسرعة أكبر مما نستطيع مواكبته أحياناً. ولذلك نجد أن كثيراً من الناس يعيشون بين محاولة اللحاق بالوقت ومحاولة تنظيمه، وكأنهم في علاقة مستمرة مع شيء لا يمكن السيطرة عليه.
0: ومن المثير أن هذا السباق غير المرئي لا يتوقف حتى في لحظات الراحة، فالعقل يظل مشغولاً بما لم ينجز بعد، وبما يجب فعله لاحقاً، وبما قد يضيع إذا لم يتم الانتباه إليه في الوقت المناسب. وهكذا يتحول الوقت من مجرد إطار للحياة إلى عنصر ضغط نفسي في بعض الأحيان. لكن في المقابل هناك من يتعامل مع الوقت بشكل مختلف، فيحاول أن يعيش اللحظة بدلاً من مطاردتها، وأن يفهم أن الزمن ليس عدواً، بل هو جزء من التجربة الإنسانية. هذا الاختلاف في النظرة هو ما يخلق تفاوتاً في الشعور بالراحة أو التوتر اتجاه الحياة نفسها.
1: وفي المجتمع يظهر أثر هذا السباق في العديد من الجوانب، في الطموحات المتسارعة، في الرغبة في الإنجاز السريع، وفي المقارنة المستمرة مع الآخرين، وكأن الجميع يتحرك في اتجاه واحد لكن بسرعات مختلفة، وكل شخص يحاول أن يجد مكانه داخل هذا الإيقاع السريع. ومع مرور الوقت قد يكتشف البعض أن هذا السباق لم يكن دائما ضروريا، وأن جزءا كبيرا من الضغط الذي شعروا به كان ناتجا عن طريقة النظر إلى الوقت وليس عن الوقت نفسه. وهنا تبدأ إعادة التفكير في معنى الإنجاز وفي قيمة اللحظة وفي كيفية التعامل مع الزمن بشكل أكثر هدوءا.
0: وهكذا ندرك إن العلاقة مع الوقت ليست علاقة واحدة للجميع، بل هي تجربة تختلف من شخص إلى آخر حسب الطريقة التي يفهم بها الحياة، وحسب الطريقة التي يختار أن يعيش بها داخل هذا السباق غير المرئي.

0: من الحياة لحظة تمر ولا تعود.
1: في الحياة اليومية تمر علينا لحظات بسيطة قد لا نلتفت إليها في وقتها، لكنها في الحقيقة هي التي تشكل عمرنا الحقيقي. لحظة لقاء، لحظة حديث، لحظة صمت، أو حتى لحظة تفكير عابرة، كلها تمر بهدوء وكأنها لا تحمل أهمية كبيرة، لكنها لا تتكرر أبداً بنفس الشكل أو حتى الإحساس. نحن غالباً لا ندرك قيمة هذه اللحظات إلا بعد أن تصبح جزءاً من الماضي. حينها فقط نبدأ في استرجاعها ونكتشف أن ما كان يبدو عادياً كان في الحقيقة مهماً، وأن ما مر بسرعة كان يحمل في داخله معنى أكبر مما توقعنا.
0: الوقت لا يمنح فرصة ثانية لنفس اللحظة. قد تتشابه الأيام ولكن لا تتطابق. كل لحظة تحمل تفاصيلها الخاصة ومشاعرها الخاصة وظروفها الخاصة، ولهذا فإن تكرار الزمن هو وهم، لأن ما يتكرر هو الشكل، أما الجوهر فلا يعود أبدا كما كان. وهذا ما يجعل الحياة مليئة بالقيمة رغم بساطة لحظاتها، فكل يوم نعيشه هو فرصة جديدة لا يمكن استعادتها، وكل دقيقة تمر هي جزء من قصة لا يمكن إعادة كتابتها بنفس الطريقة مرة أخرى.
1: ومع ذلك يبقى الإنسان أحياناً منشغلاً بالمستقبل أو عالقاً في الماضي دون أن ينتبه للحظة التي يعيشها الآن، وكأن الحاضر هو الأكثر هدوءاً، لكنه في الحقيقة هو الأكثر أهمية، لأنه اللحظة الوحيدة التي نملكها فعلاً قبل أن تتحول إلى ذكرى.
0: وهكذا نفهم أن الوقت لا يتوقف، وأن اللحظة لا تنتظر، وإنما يمر لا يعود. لذلك تبقى قيمة الحياة الحقيقية في كيفية عيش هذه اللحظات، لا في عددها فقط، بل في وعي الإنسان بها وهو يعيشها.
1: وفي نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، ندرك أن الوقت ليس شيئا نراه أو نتحكم به، بل هو تجربة نعيشها وتشكلنا في كل لحظة،
0: وإن كل ما مضى كان وقتا لن يعود، لكن أثره سيبقى فينا دائماً.

0: إلى أن نلتقيكم في قراءة جديدة من بين السطور. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: قدمنا لكم هذا البرنامج من إذاعة دولة الكويت. كان معكم يوسف محمد من الإعداد، ومساعد السوارج ومنيا الحجي من التقديم، ومساعد عواض من التنفيذ. برنامج بين السطور، إخراج عبد الله لانزي.

إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: مو كنا طوله.
1: الصبر الصبر يا ولد، عنو بدارك ما فيك صبر، انت شغال على طول، حنا حنا حنا زيد من يدك انت الله يهداك.
0: طولوا يا يبا طولوا، وانا ابي اعرف الرد.
2: يبا هذه خطبه وزواج، خليك تكاني، ترى الحريم ما يحبون الريال المطيور.
1: اي والله صاج، اي والله صاج، نصحه يا يبا نصحه. ها ونصيحه، نصيحه لكم انتوا الاثنين مني انا، علموا روحكم، ما نطرتوا نوصل للديرة، اكو حد يخطب بالمطار بالطيارة، انا بدعركم يخطب.
2: ايش فيك تحب تعيد الكلام؟
1: لا اعيد ولا هم يحزنون، خلنا نشوف الحين، خلنا نشوف شو اللي بيصير، لا يأذوننا بعدين يا يبا، انت بتجلطني.
3: الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
3: ويهج احمل اخبار.
4: والله والله ما ادري ايش اقول لك صراحة يا هاني.
3: رفضت؟ عموما الزواج قسمه ونصيب، اقوم ابلغ الجماعه.
4: اصبر اصبر، شطياره
3: ماتت،
4: لا تستعجل على رزقك، او بعد
3: حاش السكر.
4: لا اله الا الله، اصبر يا ريال، صل على النبي، بعدني ما قلت شيء.
3: تكلمي تكلمي قولي.
4: شوف شوف، تعال قرب قرب، طالع شيك بنفسك، خذ التليفون، شوف من ايدي.
3: شوف شوف وريني.
4: شوف هذه صفحتهم على الموقع الخاص فيهم، شوف البوست اللي ناشرينه، طالع.
3: زين زين طالع زين، خلينا نقرا. حبايبي، هذه السفرة تحمل الكثير من المفاجآت. تقدم لي في شنو؟ تقدم لي اوف، تقدم لي في الطيارة شاب اسمه،
0: وهذا اسمه بالكامل.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. الله لا يبارك فيك، فضحتنا. انا اكثر من اني اصارخ بالطيارة، شو اسوي بعد بعمري، وين اروح؟
0: طول بالك،
2: لا صارخ ولا شيء، هدك من هالحكي الحين، كمل يا عبد الله كمل. اقرا.
0: وانا احب استشيركم لانكم جمهوري وحبايبي، والزواج ما يتم بهالسرعة، لكن اعترف لكم احساسي بالاجواء الرومانسية وجرأة الخاطب شلعت قلبي.
1: شلعت قلبها انشلع، قلبها انشلع.
0: اي والله اي والله قلبها انشلع
1: ويا ولع،
0: يا ولع روح يا ولع. وقالت ما ابي اكون متسرعة، وبنفس الوقت ما ابي اكون متحجرة القلب. خصم الخاطب، واو خصم الخاطب عندكم، يا ريت لو توافوني باخر المعلومات، لا تنسون، باي.
1: ايش باي ايش خربوطه، الله لا يبارك فيك من ولا
0: يا يبا،
1: انفضحنا
0: يا يبا.
1: انا بروح عند مقصوره الكابتن.
0: لا لا لا يا يبا،
1: بزنطه
0: يا يبا،
1: واحذف لكم من فوق الطياره علشان تطيح الطياره. اخ انا وين اطقك
0: يا يبا،
1: وين اولي فيك
0: يا يبا، اسمع،
1: اخذك الحين وننزل صوب الجناط وكفخك حجر على اسبك بهالعقال.
0: اسمعني يا يبا، انا ما هقيت الامور توصل لهالمرحله،
1: مو بعيد الحين الخبر وصل لامك والحين بتزعل.
0: يا يبا
1: انا قلبي يعورني اذا ما صارخت، ببط بموت. الله يسامحكم.
2: زين انت عبد الله ايش رايك؟ ايش رايك؟
0: رايب شنو يدي رايب شنو؟
2: هذه بلوجر، واضح انه ما عندها فلاتر.
1: يعني باختصار لو تزوجتها حياتك الخاصه الكل بيعرفها. الله لا يبارك فيك من ولد.
5: السيدة توسد الركاب، يبدو أن طائرتنا ستشهد حدثا سعيدا على متنها.
1: هناك صوتك يا الأثول، آخ يا قلبي.
5: وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أقدم لكم هذه الأغنية، دقوا المزاهرية للطيارة، تعالوا جمعوا وفق والله صدقوا اللي قالوا. لا لا خليني أقدم من التراث المحلي لأصحاب الحدث السعيد.
0: يا ساتر، هذا بيأدينا الحين، درنا في عكس، بيصعدنا الطيارة وينزلها، بيصعدها وينزلها، يبي يحفل فينا.
1: فضحتونا، لا يبارك فيكم.
0: لا ياخذها يمين ويسار، يسويها عرضة بالطيارة، مو ناقصين.
2: هذا اللي ناقص.
6: كنتم معها ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: متى آخر مرة سويت تحليل سكر الدم التراكمي؟ أي شخص معه سكر ضروري يحلل كل 3 أشهر. مع تحيات وحدة السكر في المستشفى الأميري.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بالتربار 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: صعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ صعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليدج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولا إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيرا للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخف اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.
7: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM.
8: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: برنامج لأجلكم نعمل. في وطن يراهن على الإنسان ويؤمن بأن التنمية تبدأ بفكرة وتزدهر بعطاء وتستمر بسواعد أبنائه، نعمل من أجلكم لأن الشباب هم صناع المستقبل، والأسرة هي أساس المجتمع، والعمل الإنساني والخيري هو نبض التكافل الذي يجمعنا. من هنا نفتح نافذة على قصص الإنجاز، ونسلط الضوء على المبادرات الملهمة، ونستعرض القضايا التي تمس حياتنا اليومية، لنكون جسراً يربط بين الفكر والعمل، وبين الطموح والإنجاز. برنامج لأجلكم نعمل، مساحة للحوار والبناء، ومنبر للمشاريع التنموية، وصوت يدعم الأسرة ويواكب دور الإعلام في تمكين الأجيال وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية، لأن ما نصنعه اليوم هو ما نصنع به مستقبل الغد. برنامج لأجلكم نعمل، من الإعداد حمد لسهيل، تقديم حمد لسهيل محمد مزيد، تنفيذ بشاير المطوع. برنامج لأجلكم نعمل للمخرج طلال ملله.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وحلقة جديدة وتواصل جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نلتقيكم وهذا موعدكم وبرنامج لأجلكم نعمل. مثل ما عودناكم في كل أسبوع ضيف جديد وحوار جديد متجدد مع نخبة مميزة من الشخصيات والقياديين والأكاديميين والتخصصات لنسلط الضوء على القضايا الاجتماعية لنصل للحلول. وبالتأكيد في حلقة اليوم سنسلط الضوء على الإنسان وهو أعظم استثمار، وبالعلم والمهارة والإرادة تصنع النجاحات وتبني المجتمعات. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على تنمية الإنسان واكتشاف قدرته وصناعة أثره في الحياة. ضيفتنا في حلقة اليوم مستمعينا الكرام الأستاذة حنان الرميان، المدربة والباحثة التحفيزية، لنتحدث عن بناء الذات وتنمية المهارات وصناعة الإنسان. ابقوا معنا من بعد الفاصل لنتواصل بإذن الله.
1: في برنامج لأجلكم نعمل، أسرة سعيدة، مجتمع متماسك، ومستقبل واعد.

0: الشباب هم نبض التنمية، عندما تتحد الأسرة ينهض المجتمع.
1: وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف كضيف حضور مدرب ومتحدث تحفيزي الأستاذة حنان الرميان. أستاذة حنان، حياك الله معنا.
2: الله يحييك، جزاك الله خير، شكرا على الاستضافة.
1: حياك الله والسعادة مباركة وسعادة أيضا في تلبيتك لهذه الدعوة.
2: شكرا والله، شكرا لكم.
1: بداية يعني أستاذة حنان، كما شهدنا وكما سمعنا أيضا لديكم تجربة كبيرة على المستوى الشخصي وكذلك أيضا المهني والوظيفي، حول أمور حياتية تحديتي فيها بعض المصاعب، أيضا تجاوزت فيها عدد من العقبات وتميزتي جدا في هذا المجال. لذلك يعني يسرنا أن يكون يعني هذا المثال وهذه العبرة نسقطها أيضا على تجربات متعددة لأناس أيضا يعانون من نفس المشكلات، لكن ما تحدوا هذه التحديات الكبرى فتوقفوا عند مراحل معينة. اليوم بدنا نتكلم عن حنان الرميان. حنان الرميان كيف تعرف نفسها؟
2: حنان الرميان هي الإنسانة اللي انولدت بتشوه خلقي، وبدل أنها تصادف هذا الشيء اللي هو طبعا حصلت على تنمر، على الكلام، على الرفض، بدل أسلط الضوء على هذا الشيء أو أركز عليه، ركزت أني أنا أبحث في حياتي عن الجمال. فمن وانا كنت صغيرة، يعني في سن المراهقة، البنات اللي يحبون يشوفون شكلهم ويكشفون وكذي، أنا كنت أفكر مو هذا الجمال، هذا الجمال اللي أنا أبيه، في نقطة جمال ناقصة. فكنت دائما أقرأ كتب، أقرأ القرآن، أبحث. فيوم قريت إن خلقناه في أحسن تقويم، عرفت إني أنا كاملة في نظر الله سبحانه، إني أنا نزلني، يعني أنا زينة، أنا حلوة، أنا جميلة، مو بس يعني إني فقط عادية وإنما جميلة. فحرصت أني أنا أجد الجمال من منظور آخر، فبدأت أتعلم

0: طريقة الكلام، بديت أتعلم شلون جمال الصحابة والأنبياء والمرسلين كان في أخلاقهم في عملهم
1: في رسالتهم أيضا
0: طبعا. فبدأت من ذاك الوقت أقول أنا راح أسوي العمليات عشان أصير قادرة أني أنا أكلم الناس لما أطلع لهم إن شاء الله، وأكلمهم عن قصة حياتي، فيبدون يفهمون أن الحياة كلها مو بس صعوبات إحنا نختارها، وإنما في شغلات كثير إحنا ما نختارها. يعني أنا مو ذنبي أني أنا انولدت في هذا الشيء، لكن أنا خياري أني أنا اخترت أني أنا أكون سعيدة، أكون جميلة بمفهوم الكلام والأخلاق والقيم والمبادئ والرسالة. فسعيت أني أنا أحصل على هذا في المنظور اللي أو القدرة اللي أنا أقدر عليها في ذاك الوقت، والحمد لله رب العالمين. تخرجت من الجامعة امتياز مع مكتب الشرف، وكرمني الأمير، وقدرت أخذ دورات كثيرة منها في لغة الجسد، في طريقة الأنماط الشخصيات، في التعرف على الشخصيات والخطوط والأفكار. هذا ساعدني أني أنا أكون مدربة بطريقة فيها مصداقية كبيرة.
1: الله.
0: نعم، يعني في كثير من الناس ممكن يطلعون يتكلمون عادي، لكن أنا حبيت أني أنا أتكلم من واقع تجربة شخصية مريت فيها، وشلون قدرت أني أنا أتغلب عليها. ما فيها جانب التنظير أو جانب اللي أعطيك إياها كأن شيء جمالي فقط، إنما لا، هذه الحياة وهي فوق وتحت، يعني لازلنا نمر في هذه التجارب. والحمد لله رب العالمين، أنا توني بعد متشافية من سرطان الدرجة الثالثة. اللهم لك الحمد. فهذا طبعا إحنا ما نقول ليش قاعد يصير فينا هذه الأشياء، إحنا نقول شنو نقدر نسوي عشان نتغلب على هذه الأشياء،
1: وهذا هو التحدي.
0: نعم.
1: اليوم أيضا من خلال يعني هذه المقدمة الجميلة والرائعة والمختصرة، ودنا نتكلم على أول ما يواجه الإنسان مشكلة. هل يتوقف عند هذه المشكلة؟ هل يستعين بشخص لديه خبرة في هذا المجال؟ هل يلجأ إلى الله عز وجل ومن ثم يبدأ في البحث؟ شنو أول خطوة يتخذها حتى لا تكون يعني عثر التوقف في حياته؟
0: نعم.
1: كما حصل مع الكثيرين، في ناس صارت له مشكلة توقف عند هذه المشكلة وانتهى بعدها.
0: صح، لأن المراحل النفسية يمر فيها عدة مراحل. فإحنا لازم نقدر إن إذا صار في صدمة نفسية، لا، أول شيء خلي يقبلها القبول. فالقبول ما راح بسهالة، لأن في قبلها اللي هو الصدمة، الإنكار، الرفض، عشان يوصل حق القبول. في بعض الظروف راح تشوف من نظيرك أو مثيلك في هذه الظروف، روح شوف شنو سووا، شنو طلعوا فيه. يعني أنا دائما إذا مريت بأي ظرف بأي شيء، يعني أروح حق سيرة الصحابة، سيرة الأنبياء، أقول إذا الرسول عليه الصلاة والسلام مر بهذا الشيء، شلون إحنا؟ شلون أنا ما أقدر؟ أعرف إن صدق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفكرة من هذه الآية إن إحنا نضغط على نفسنا وعلى مشاعرنا وعلى أفكارنا عشان نبي نوصل حق شيء المفروض ما نوصل له. هي بكل بساطة تقبل الوضع اللي أنت فيه، تقبل شنو اللي أنت قاعد تمر فيه، وحاول من خلال أنك تسأل الأشخاص المطلوبة، الأشخاص اللي لهم خبرة وباع في هذا المجال، سواء من استشاريين نفسيين، سواء من أصدقائك المقربين، سواء من أحد أنت يعني تعتمد عليه أو تثق فيه. أنت بس تسأله، تتواصل معه، تحاول تشوف. في النهاية ترى في مثل استبتي قلبك ولو أفتوك، لأن في النهاية ما حد يعرف قدرتك وقيمتك ومعاييرك وما شاء الله يعني الطاقة اللي فيك إلا أنت. مهما حاولت، أو في ساعات الأشخاص على حسن نية يقولوا لك لا تسوي هذا الشيء راح تتعب. يعني أنا شخصيا أمي كل عملية كل ما أدش إحنا لا تسوي، ما لقى أنت حلوة، لأنها خايفة. كأم أنا أتفهم هذا الشيء، هي خايفة وما تقدر، يعني لا شلون بتشين عملية وعينك بتشكر ما راح تشوفين ولا حلجك ولا شلون. فكنت أدخل وأنا واثقة إن الله معي، بغض النظر شنو راح يصير أنا بسويها لأني أنا أستاهل.
1: يمكن هذا اليقين يعني خلى الموضوع الاطمئنان صار بمستوى عالي، وكذلك هو يعتبر من الإيمان. شو ممكن الإنسان بالفعل يقوي إيمانه من هذه الجوانب تحديدا؟ لأن الخوف
0: كل
1: موجود.
0: شيء. نعم، كل شيء في الحياة تجريب. راح أرجع لك على مثال الأنبياء. الرسول عليه الصلاة والسلام ما على طول أول ما طلع عنده رسالة، لا، الله سبحانه جهبه. فراح تشوف من القصص اللي

0: على رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو صار؟
1: مصاعب.
0: نعم. لاحظ شنو أغلب الأنبياء والمرسلين شنو كانت وظيفتهم في رعاية الأغنام؟ ليش؟ لأن يبيلها صبر، يبيلها لما يقولون إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، يبيلها إنك تشتغل على نفسك.
1: يمكن الرعي بحد ذاته البعض يعتقد أنها يعني كانت فطرة العرب في ذلك الوقت، لأن كانوا يعتمدون على الماشية، لكن فكرة أنك تتعامل مع قطيع

0: يختلف في ترتيبه، العسف، التهذيب، الدراية، الرحمة، الإطعام، الشراب، كل هذا ممكن لو تسقط على المجتمع تلاقي أيضا يعتبر بمثابة مدير عام تنفيذي.
1: لأن أنت لو تفكر أنا أخذ الأغنام إلى أرض أنا ما أدري وين راح أوصل فيها، هل فيها طعام ولا لا؟
0: نعم. نعم.
1: ومن من الصبح لليل، يعني هذا 24 ساعة أنا معاهم وأشتغل وأرعى وأهتم على قولتك، مثل ما قلتي إذا هذه مصابة إذا هذه كذا ترى فيها حكمة.
0: وهذه ولادة وهذه حلب وهذه أيضا تزاوج، فتلاقي في فئات مختلفة.
1: لا تنسى الجو الحار اللي أنت قاعد تمشي فيه
0: في الجزيرة العربية. نعم. تحديدا
1: والجو البارد في الليل جدا والحر نهارا، فيعني ترى هذه كلها تجريب. فأنت ردا على سؤالك، أي شيء نبي نوصل له ما راح نوصل له أنه يلا أنا قعدت يلا أنا قررت أصل كي وخلاص، صح ولا لا؟ الحين الطفل لما يقوم يمشي يمشي على طول ولا أول شيء يحبي؟
0: أول شيء يتحرك ويقعد. نعم. بعدين يحبي، بعدين يقف ويسقط.
1: أحسنت. إذن هو يمر في مراحل تدريبية،
0: وكأنها رسالة من الله عز وجل أنه ما في شيء يكون فجأة.
1: كل شيء أنا دائما أقول حق الناس اللي تتكلم معي شلون نحصل على هذه أو شلون نقدر نحققها، بالتدريج. حتى اللي يعني مثلا خلنا أعطيك مثال، واحدة تبي تضعف، لما تيجي تقول لي أنا والله عندي هدف بخسر 50 كيلو، ولا لا وغير واقعي، صدمتي أفكارك. أنت من اللي تاكلين كل شيء تسوين كل شيء قاعدة ما تتحركين، فجأة تبين تنزلين 50، أكيد راح جسمك راح يقاوم. شوف لا يكلف الله، شلون صارت أنت كلفتي نفسك زيادة. إنزين شلون عيل هني نلعب بالفكرة، هني نقول لها لا، قولي أنا خلال الأسبوعين جايين بنزل كيلوين، مقدورة ولا مقدور عليها؟ مقدورة. نعم. ومنطقي. هني حتى الجسم يتحفز إن الله يلا كيلوين يلا خلنا ننزلهم،
0: شيء بسيط.
1: شفت شلون؟ هو التدريج دائما، أي شيء نبي نتعلمه لازم نبدأ بالتدريج.
0: وضربتي مثل يعني بالفعل في هذا الوقت كثير من الناس يبحث عن الوزن المثالي وأيضا عن الشكل المثالي، فتلاقينا يراعي الجوانب والبيئة والسلوكيات ويهتم في نوع الطعام، والنفسية لها دور كبير في هذا الجانب. ويمكن موضوع النفسية حتى كثير من الخبراء تكلموا أن أكثر الأمراض العضوية أساسها كان نفسي فانتقل إلى العضوي. اليوم بدي أتكلم على السلامة النفسية بشكل عام، كونك مريت أيضا بحالات ومريت أيضا بمشاعر مختلفة قد تكون أثرت عليك.
1: نعم. أعتقد واحدة من أهم الأدوات اللي استخدمتها أو اللي تعاملت معها عشان أتعامل مع نفسيتي هي الحوار مع الله. حتى اللي يتابعوني يدرون فيني أني أنا بالليل أقول يلا وقت الحوار مع الله.
0: الله.
1: الحوار مع الله يعني هو شفاء، يعني هو شيء بسيط.
0: التضرع والدعاء
1: صح، لكن أنا مو كذي، هذا قصدي. أني أنا أقعد وأسولف كأن الله قدامي.
0: نعم.
1: فالأشياء اللي أنا ما أقدر أقولها في الحقيقة ما أقولها حق أي أحد، لأن طبيعة الناس حتى اللي مثلا ما تبي تشوف حزنك تقولك ما يخالف اصبر، ما يخالف عادي، لا ما يخالف إن شاء الله يعدي، لا لا أنت ما تبي تسمع هالشيء. أنا مثلا حق لما يجوني استشارات ما أقول لهم لا لا اصبر، لا أنا أسمعهم أقول لهم أتفهم أصلا اللي تمروا فيه وهذا شيء طبيعي. بس هذا يلا قولوني بعد شنو تحسون فيه. فلما تقعد مع الحوار مع الله أنت تقعد تسولف يا ربي أنا صار فيني كذي، ولا كأن الله ما قاعد يشوف هذا الشيء، بس أنت قوله كأنك قاعد تكلمة، يا ربي أنا صار فيني كذي، أنا هذا الشيء ما عجبني يا ربي، أنت أكيد في حكمة بس ورني يا ربي شومي شنو هذه الحكمة اللي أنت توريني إياها. إنزين خلصنا من الحوار مع الله، عندك شلون أتعامل مع نفسي؟ شوف لك أصدقائك ربعك خلانك، يعني بقول شغلة، دور الأسرة مهم جدا، لكن نقول مثلا الأسرة يعني أنا مثلا أسرتي جزاهم الله خير ما قصروا وياي، بس شنو ما يعرفهم يتعاملون مع حنان الضعيفة، يعرفون حنان القوية، متعودين على حنان هي اللي تشيل حالها. فيوم مريت في مرض السرطان لا حنان طايحة من كسرة، لا ما نقدر نقول شيء، ما نعرف شو نقول. فهني أنا لجأت إلى المصادر الأخرى، شنو هما؟ أصدقاء، صديقاتي أو قلت لهم، قلت لهم أنا قاعد أخذ هذا الدواء قاعد يأثر علي نفسيا، أنتوا كونوا ماي روك، كونوا أنتوا الصخرة مالتي. وكل وحدة اللي قلت لي فيديو، اللي قلت لي كتابة مسج، أنت تذكرين أنت في شيء، أنت تسوين كذي، أنت تساعدين كذي، فذكروني هو آي أم، ذكروني أنا منو. في اللحظات الظريفة، اللحظات اللي أحس أن أنا يمكن ما لي قيمة، ليش أنا موجودة؟ ليش

0: كان قاعد يسوي كذي، أطالع المسجات كل لحظة. يمكن أنا كي مو واثقة من نفسي، بس أنا واثقة من الكلام اللي قاله، واثقة إن رفيقاتي هذول كلهم اتفقوا على هذا الشيء، إذا هذا الشيء فيه. فلاحظ أنت هني توزع، هذه النقطة الثانية. إذا إحنا تكلمنا عن التدريج، بنتكلم الثانية على توزيع المصادر.
1: جميل.
0: أنا عندي أسرة، بس ما حط اللوم أو العاتق كله عليها، لأن في النهاية إحنا بشر، ومقدار صبري أنا يختلف عن مقدار أخوي ولا أختي ولا أمي ولا أبوي. كل واحد له صبره وكل واحد له تجربته في الحياة.
1: لا شك.
0: نعم. فلازم تحط باعتبارك إن في تنويع المصادر. أوكي أنا مع أسرتي مثلاً، مثلاً أعتمد عليها ودوني يبوني حق الأشياء، بس مثلاً في شعوري هذا مثلاً الصديقة الفلانية، في مثلاً هالشيء.
1: وهذا التمايز بين الناس.
0: نعم.
1: هي قدرات مختلفة، البعض يضيف لك مثلا شيء، الآخر يضيف لك شيء مختلف تماما، لكن بالنهاية أنت محتاجة الشيئين في وقت واحد.
0: لأن اللي قاعد يصير حاليا الكثير يدخلون في الاكتئاب أو في أمراض، يعني الأمراض العصرية، القلق، التوتر، هذا لأنهم معتمدين على شيء معين. إذا ما صار خلاص أنا نفسيتي أو كل حياتي انتهت.
1: نعم. وهذا التنمية الحقيقية أن الإنسان يتحدى هذه الأمراض، وأكيد في المستقبل القادم في رؤية الكويت 2035 اهتموا أيضا في عدد كبير من الأمور الخاصة في السلامة الجسدية والسلامة النفسية، عبر أيضا التواصل مع عامة الجمهور من خلال المراكز اللي تأهل الناس لإعادة أيضا إحياء الأفكار الجيدة والدراسات الأكاديمية اللي تدعم أيضا جودة الحياة. أستاذة حنان الرميان، مدرب ومتحدث تحفيزي، سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
2: بين المبادرات الخيرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في برنامج لأجلكم نعمل، نلتقي مع المتخصصين.

0: فرصة اليوم هي إنجاز الغد.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور، مدرب ومتحدث تحفيز

0: فيزياء الأستاذة حنان الرميان، ونرحب فيك مجدداً.
1: طبعاً قبل الفاصل تكلمنا في عدد من النقاط متعلقة في رؤيتكم لبعض مشاكل الحياة أو المشاكل الشخصية اللي قاعد تواجهونها من خلال الدعم المعنوي اللي قد يوجه من الأصدقاء المقربين وكذلك الأسرة، وما شاء الله يعني قسمتي الأدوار أن في دور نفسي وشخصي أهتم فيه، وفي دور أيضاً يجب الأسرة أن تحتوي هذه الحالة في هذه الظروف، كذلك الأصدقاء المقربين اللي يعرفون شخصيتي وشنو ينقصني وشنو يضيف لي فيبدأون في التواصل معي في هذا الجانب. ولا شك قبل هذا وهذا التوكل على الله عز وجل. نجد أيضا في الخطط اللي تضعها المؤسسات في الحكومات وفي الدول دائما تحافظ على السلامة النفسية للإنسان.
2: نعم.
1: إلى هذا الحد ممكن إذا تم ضبط هذا الأمر تنضبط معه أمور أخرى؟
2: طبيعي. يعني الحين لما يجيلك شخص يكون هو مرتاح نفسيا وتجي تتعامل معه، تخيل أنت داش وزارة ودشت حق هذا الإنسان اللي مرتاح نفسيا، اللي عارف شلون يوزع المهام، شلون يتكلم مع الآخرين، شلون إنه يحافظ على سلامة وعلى سلامة الآخرين. إنزين تتعامل معه، شنو راح تشوف؟ راح تشوف إنسان منشرح، إنسان يتكلم بهدوء، يضحك، يستانس،
1: وقد يكون عنده نفس المشاكل اللي عند غيره.
2: بالضبط بالضبط. يعني على هذا السياق اليوم أنا كنت بالمستشفى ويحليل السكرتير اللي قاعد إله الله خير ما رد ولا أحد، أي أحد يجي يقول له أنا أبي أصلا أساعد الناس اللي أقدر عليه، أنا أبي أساعدكم. فهو من هالكلمة يعني جبر خاطر الصراحة. فتعال شوفوا شلون الناس اللي قاعد تجري له وشلون الناس تتحرك وهي مرتاحة. فلما أتعامل مع الناس اللي عندهم اتزان نفسي ترى مو معناته أهما ما عندهم مشاكل، أهما أكيد عندهم مشاكل
1: وعندهم أسرة وأبناء، وأيضا قد يكون أيضا عندهم أمور تحزن أي إنسان طبيعي، لكن
2: نعم.
1: ما يبين هذا الأمر في العمل وغيره.
2: نعم، هو مو إنه ما يبين لأنه عنده مثلا تناقض، وإنما لأنه عنده اتزان.
1: يا سلام.
2: يعني أنا أدري متى أنا أطلع مشاعري وحق منه وليش، وأدري متى أكون بالعكس أنا أصلا قاعد أعيش. مثلا لما أروح دوامي وأنا أكون مثلا مريت بتجربة، عندي والله مشكلة بالبيت ولا شيء، أنا أخذها كمنفس الدوام، أنا رايحة أصلا أرتاح، رايحة أستمتع مع الزملاء وأقعد أخلص شغلي وأحاول أساعد الناس. عشان كي سبحان الله لو ترد حق أمور ديننا، في عندنا حديث أن من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيعني الله كنا يقول لك أنت أصلا أنت إذا عندك كربة روح فرج عن أحد وشوف شلون كربتك الله يفتحها عليك. فهذه واحدة من الشغلات اللي أذكر حتى خلتني يعني كثير أني أنا أتطوع، لأن إذا أنا عندي مشكلة، إذا أنا حاسة أني مثلا في كثير من الحين الناس ما يعرفوا قيمتهم، ما عندهم بيت عمل يعني كوظيفة وبس، لكن تعال شوف لو أنهم لما يتطوعون راح تشوفهم يتغيرون. يعني يقول لك لا أنا حسيت أن لقيت نفسي، حسيت أني أنا قاعد أقدم شيء، قاعد أسوي شيء بلا مقابل. وهذه هذه رسالة كل إنسان أنه يكون يحاول يقدم شيء للآخرين بدون مقابل.
1: نعم.
2: مو بالضرورة يكون متصل في عمله.
1: نعم، ودي نوقف عند هذه النقطة. البعض يقول مثلا ليش هذا الشخص اللي يمر في ازدحام مرور ويمر في ضغوطات العمل وكذا، لكن تلاقينا مع المراجعين إنسان ثاني، ونفس الظروف اللي يمر فيها موظف آخر تلاقينا مضغوط، فلما نسأل إيش مضغوط يقول والله البيت وما البيت، يتكلم عن أمور خارج نطاق العمل.
2: نعم.
1: فهل بالفعل هناك مهارات ممكن من خلالها أفصل تعاملاتي مع عوام الناس عن الأصدقاء وعن العائلة وغيرهم هذا، وما أنقل بعض الأحزان الحقيقية
2: نعم.
1: إلى مقر العمل أو الدراسة أو غيرهم هذا الأمر؟
2: مو هو لما ينقل الأحزان ليش؟ لأن عنده شفت القلاص، شفت القلاص اللي متروس، فهو قاعد يصب زيادة، فش قاعد يصير؟ قاعد يطلع لبرا، مو قادر، ما فرغ،
1: يفيض،
2: ما فرغ الكأس.
1: يا سلام.
2: نعم، فإحنا دائماً
1: عشان كذي يعني اسمعني نعقب تعقيب بسيط. البعض مثلاً إذا أصيب مثلاً بحزن أو شيء، وذكرتي أن علاقة الإنسان مع ربه أيضا تهون الكثير، تلاقي البعض يصلي ركعتين جانبية أو يدخل المسجد يقول ارتحت، مع أنه ما تكلم ولا سوي شيء، فقط أنه أيقن أن أمره بيد الله عز وجل. نعم. فأكيد أنه راح يكون إحسان في تخطيط حياته.
2: بالضبط عليك نور. فأخ محمد إحنا عندنا شيء ضروري أنك أنت إذا عندك هذا إذا شفت الواحد يقولك أنا مضغوط روح فرغ كاسك، سواء مثل ما قلت من خلال الحوار مع الله، خلال أنك أنت تصلي لله ركعتين أو شيء مهم جدا أنه هو أنك أنت يكون عندك هواية.
0: يا سلام.
2: الهواية هذه تحلك نص إذا مو ثلاثة أرباع المشكلة.
0: الله، البحث عن الهدف والبحث عن المعنى هو يعتبر أيضا ملهي.
2: نعم.
0: جيد.
2: طبعا أنه يكون عندك رسالة شيء وأن عندك هواية شيء، يعني مثلا أنا رسالتي في الحياة أني أنا أساعد الآخرين من خلال تجربتي ومن خلال أني أنا اللي أقدر عليه، وقاعدة أروح أدرس دورات وأسوي وشي عشان أقدم وأحاول أني أنا أسوي شيء للآخرين. لكن أنا كحنان لي حق على نفسي أني أنا مثل ما قلت إذا الكاس مليانة أفرقها، أني أنا أرتاح شلون بأني أمارس هواياتي. شنو هوايتك؟ هوايتك لعب الكرة مثلا الشباب، هوايتك مثلا انك تروح النادي
0: او حرف بعضهم ما شاء الله، بعض الشباب عنده موضوع الحرفه ياخذ من وقته حيل، بعضهم عنده ورش منزليه موجوده حتى انه ما يخلي والله ارتباطه في مؤسسه او نادي تجعله مثلا يتاخر في صح. هذه الممارسه،
2: فهذا هو مثلا عندك مثلا الرسم الفنيه، عندك هوايه مثلا الكروشيه، عندك هوايه مثلا انك شنو ما كانت مثلا
0: صناعة المحتوى في عالم السوشيال ميديا أصبح من المشغلات في هذا الوقت.
2: نعم طبعا، يحتاج شغل وتدليل وأفكار وطريقة إلقاء
0: وتدريب.
2: نعم، فهذه بعد هم في أشخاص ما شاء الله تلقاهم عندهم هذه الملكة أو القدرة،
0: الله،
2: فهو بس عليه أنه يسقلها من خلال التدريب وأنه يقدم.
0: طيب بدنا نوقف عند هذه النقطة يا أستاذ. نعم. حنان، حول نقل هذه المهارات نجد بعض مثلا الشباب متميز لكن أصدقائي يتأثرون بهوايته، فتلاقين بعض الآباء يقول والله إيش طيحك بالشغل فلاني، والله رفيجي فلان، فهل بالفعل الإنسان المميز أو المبدع في جانبه يتأثرون في من حوله، وهل ممكن بالفعل أكون مؤثر إذا كان هذا الأمر في رسالة وفي هدف كما تفضلتي؟
2: نعم، سواء مميز ولا غير مميز، الصاحب صاحب.
0: الله،
2: لازم الواحد إذا دش مع أصدقاء يعرف ان هو شنو
0: يبي من فيهم.
2: نعم، شنو تبي من هالعلاقه، لان في النهايه صاحب صاحب مهما كان. يا ما شفنا اشخاص واحد يمكن يدخن، انطر عليهم سنه سنتين كلهم يصيروا مدخنين،
0: تعلموا من بعض
2: للاسف
0: او تاثروا.
2: زين، ومثل ما تفضلت واحد مميز، واحد مثلا كل ما اذن يروح يصلي يتاثروا فيه، يبدون كلهم يروحون يصلون. شفت شلون؟ فبالعكس احنا مو ضد الاصدقاء، احنا اصلا اي انه يكون عندنا، لان نحتاج الى حاجه اللي هو الانتماء. انت عندك حاجه الحب تحتها الانتماء.
0: الله.
2: فالانتماء اما يكون من خلال الاسره في سن معين من عقب المراهقه وفوق، تلقى الشاب يبي ربع، يبي اصدقاء، لان هذه حاجه الانتماء.
0: الله.
2: فانا كمثلا وليه امر ما امنع من هذا الشيء ولا أوقف ضده، لكن أعزز عنده طريقة اختيار الأصدقاء الصحيحة
0: وأخذ المفيد النافع، ما تأثر في سلوكياتهم السلبية، هذا نعم. يعتبر أهم شيء.
2: نعم، وأبني أبني له عادة يتطبع فيها. مثلا أنا دائما أأيد الروتين هو علاج،
0: خلينا نقول جدول الأعمال.
2: نعم،
0: الله،
2: يعني يريح الإنسان بطريقة كبيرة،
0: يسيطر على الوقت،
2: على الوقت، على أن يبني لك مثل ما قلنا هوايات، يبني لك أفكار صحيحة، يبني لك عادات تخليك تستمر فيها، لأن إحنا نحتاج إلى الأمنة.
0: فعلا.
2: فلما يجي هذا الشاب أنا أعطيه روتين، مثلا إحنا بأيام المدارس هو عنده من هالفترة لهالفترة مدرسة، زين لما يرجع يتغدى، زين ليش ما أخليه عقب عنده مثلا هوايك، سواء بلاي ستيشن، سواء مثلا يطلع. طبعا الهوايات بعدها تتفرع، ففي هوايات بيتوتيه بالبيت مثلا مثل ما قلنا اللي هو الميديا او البلاي ستيشن، وفي هوايات حركيه، فلازم ادخل الاثنين، لان الحركيه يحتاجها جسمه، يحتاجها افكاره، يحتاج احنا التدفق الدم، هذا راح يساعده انه يركز اكثر، يساعده على الفهم اكثر. ففي حركه سواء كره قدم او اي شيء يحب، البادل، الاشياء اللي طالعين فيها، وأيضا اللي هو الشغلات الفردية، فعزز عنده هذا الشيء. عقب والله عنده يسوي، عنده امتحانات يدرس لهم، عنده واجبات يخلصهم، كي يتعشى وينام، هذا كطالب مثلا. لكن اللي يجيلك مثلا موظف تعال شوف الموظفين اي لهم عطلة نهاية الأسبوع يتخربط يومهم مرة ثانية.
1: والطلبة على رأسه
2: طبعا
1: بالذات مرحلة المراهقة مرحلة الثانوية تحديدا يمكن بعض الطلاب يعني يشوف أن الرتابة المفروضة عليه النوم مبكر واستيقاظ في وقت محدد وطابور الصباح والحصص هذا الشيء مو باختياره، لكن إذا وصلت مرحلة العطلة الصيفية نجده يتحرر من هذه الأمور والقيود، فتلاقي حتى بعضهم يعني نومه يكون معكوس في هذه المرحلة.
2: صح، لأنه هو مو حاط له هدف ورسالة في حياته. أنا ما عندي إشكالية أن أنت طول فترة الدراسة قاعد تجلس، أوكي ما أقدر يمكن أضبط
1: مطلوب من الانضباط
2: لما تجي الصيف أنا كولية أمر أحط أهداف حق عيالي إذا
1: مثلا وهذا يعتبر أيضا من أمور التنمية الفكرية والجسدية والرياضية وغيرها.
2: مثلا أحط لك أنا خلال 3 أشهر تتعلم لي مهارة جديدة، مهارة
1: معرفة.
2: حرفية، اللغة، شنو ما كانت، زين تساعدني في مثلا أحط لك شغلات أنت تساعدني فيها. للأسف إحنا بناء المسؤولية تبدأ من وهم صغار، إحنا ما ننطرهم لين يتزوجون بعدين نقول لهم يلا ودوا حريمكم ويبوهم وسووا وحطوا. أنت تبنيها لازم من هو صغير، من هو طالب. لا مثلا تكرم هذه تشيل القمامة أنت اللي تشيل القطة مثلا. عندنا والله مثلا بروح أنا إذا بروح مثلا الجمعية أخذك وياي، أنت ولدي أنت تساعدني. لاحظت هذه الشغلات البسيطة يمكن كأم تقول وبعدين على ما أقول لا لا لا، حطي له جدول وحطي له
1: وشوف الفرق
2: نعم
1: في شخصيته
2: وحطي له بعد إذا ما صار شنو العواقب، يعني ما راح يمشي
1: قاتل كما يقولون،
2: ما راح يمشي هو كذي انه يعني خلاص يعني ما صار عادي امي ما راح تزعل، لا لا لا حطي له عاقبه مثلا انه ما صار شيء مثلا راح ينوخذ منك تلفونك لفتره. بعدين حطي لك سيستم، انا بهالساعه عليها الساعه مثلا احنا بيتنا من المغرب للعشاء كلنا احنا اللي اغلبنا ننزل نقعد مع امي وابوي بدون لا نحدد خلاص المغرب للعشاء نقعد وياهم
1: الثاني وقت القهوه او وقت الاجتماع او اخذ الاخبار،
2: خلصت دواماتكم خلصتوا شغلكم هالحجة احنا نقعد حق امي وابوي
1: بس.
2: فتخيل شنو وناستهم في هالحجة ترى يعني ساعة زمان
1: لها قيمة.
2: فنفس الشيء حق كولية امر انت تضبطين
1: يمكن مجتمعنا استاذ حنان طريقة التلاحم الاسري او مثلا صلة الرحم والعادات الاجتماعية تلاقين ما يسمى بصالة المعيشة، فتلاقين القهوة الرئيسية في هذا المكان. ترى يجمعنا فنجان القهوة لكن صح. بعد شنو الحديث وتبادل الأخبار وأخذ آخر الأخبار والمعطيات وعلى الأقل يكون العهد بيننا قريب. في البعض مع الأسف يكونون في بيت واحد لكن قد يحدث أنه يمكن أيام ما يشوفون بعض. إحنا الآن لما نحط ساعة معينة أو فترة ما لها تحديد معين إلا فترة من فضلتي مثلا ما بعد المغرب، فترة الناس اللي عندها ارتباطات وأعمال، فتكون القهوة في صالة المعيشة اللي تجمع أهل المنزل.
2: نعم، وهذا الشيء يعني خلاني أتذكر شغلة إنه هي مو بس يعني اني انا اشرب قهوة واسولف، هي طريقة التعامل مع الاخرين.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث معك المدربة والمتحدثة التحفيزية الاستاذة حنان الرميان على ما تفضلت فيه من لمحة بسيطة لكن عمقها واثرها جدا كبير اذا التزمنا فيه، وايضا اذا وجهنا ابنائنا اللي البعض ما يملك خبرة في الحياة لكن ممكن نعود على عادات بالنهاية راح يكون فيها ثمرات نقطفها في نهاية هذا المطاف. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود مجددا.
3: برنامج لأجلكم نعمل، نافذتكم على المشاريع التنموية وعرض لقضايا الأسرة ودور الإعلام في تمكين الأجيال ودعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور مدرب ومتحدث تحفيزي الأستاذة حنان الرميان. أستاذة حنان راح فيك مجددا.
2: هلا والله حياك
1: الله حيك. قبل الفاصل تكلمنا في نقاط قصيرة لكن أعماقها كبيرة جدا، ذكرتي المنزل وأيضا الجلسة الخاصة الأسرية يجب أن تكون موجودة. شنو الشيء اللي ممكن من خلال هذا الأمر يغير في حياة ونفسية الإنسان، كون أيضا هذا الأمر لا شك أنه هي دعوة من الدين الإسلامي في التراحم والترابط الأسري وصلة الرحم، هذا شيء من المسلمات، لكن هل له آثار في تطوير شخصية الإنسان؟
2: نعم، أنا أؤمن أن القعدة هذه اللي احنا نقعد وياها مع رفقتنا او مثلا اذا طلعنا مع اصدقائنا، احنا نبني طريقة تعامل مع الاخرين. الله سبحانه يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. اذا احنا موجودين عشان نشوف اختلافاتنا. تشوف البيت الواحد الاخوان والاخوات يختلفون، فلما يقعدون بهذا القعدة على قولتك راح تبدأ تكتشف ان اتعامل مع هذا كذي بس اتعامل مع هذا كذي. راح تبدأ تعرف ان انا راح اصبر على فلان وراح اصبر على فلانة. ليش؟ لان هذا محور حياتنا، ان احنا شلون نتعامل مع الاخرين. فالله سبحانه وتعالى يعني خلق العرش اللي هي اكبر شيء في الحياة. العرش شنو اللي ربط فيها؟ صلة الرحم. صلة الرحم هذه من كثر ما هي مهمة، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فتخيل انت ليش؟ لان احنا الله يبينا نتعرف على بعضنا، يبينا نتعامل مع بعضنا، مو لان احنا قلبنا نفس الشيء او طريقتنا نفس الشيء. بالعكس، لان احنا مختلفين خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والتقوى ما تجي الا في ان بالصبر، انك تصبر، انك تمشي، انك تتغافل.
0: وهذا يضع يعني نصب عيوننا ان لكل مجتمع دستوره، ودستورنا القران كما تفضلتي في ضرب هذا المثل في هذه الايه، ان كل ايه فيها توجيه اجتماعي لو نفككها نجد فيها الخير الكثير.
2: نعم. فانا جدا يحزنني لما اشوف ان اخوان او اخوات يعني ما يقدرون يتقبلون بعض او ما يقدرون يتحملون بعض. احنا في النهايه رسالتنا او وجودنا واحد، خلقنا عشان نعبد الله، طريقه العباده تختلف، لكن طريقه التعامل الله يبينا نتعلمها ونحطها حق اصعب جنوده. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام، انا دائما احب اضرب في الصحابه لان سبحان الله
0: السيره النبويه. نعم. توجيه معنوي وايضا اخلاقي وخلقي يخلينا دائما اذا تطبعنا فيهم ايضا احنا نكون للخير اقرب.
2: نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو تلاحظ الامه كلها اسلمت، كلها امنت فيه، وكلها اتبعته. من اللي ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ترى اقرب الناس ابو جهل. لاحظ شلون
0: وهذا خلاف اسري وعائلي.
2: سبحان الله،
0: وتحدي كبير.
2: تحدي يعني شنو؟ يعني دائما افكر شلون الرسول قدر يتحمل هذا الشيء.
0: الله،
2: انه يكون انت عندك وامه وابوه توفى وهو يتيم. لو تلاحظ هذا بعد اللي يميز نقطة، ان لما الانسان يكون مثلا مجرب متحفز ويطلع يتكلم وكذي من تجربة، الله سبحانه يمجهب محمد عليه الصلاة والسلام اول شيء يتيم، ثانيا يلا يلقى قوت يومه يعني كفقير، لكن عندنا شعب عندنا. لكن لاحظ بعدين آمنوا فيه ابعد الناس، لكن اهله ما آمنوا فيه. شنو هذا الشعور وشنو هذا
0: الضغط النفسي،
2: القوة اللي يحتاجها الإنسان من هذا الضغط النفسي اللي قاعد يتعرض منه. فدائما أرجع يعني حتى أنا في حياتي لما أكشف مشاكل أسرتي ولا أقول ما هو يعني الرسول مر بهالشيء، فشو أنا ما أصبر؟ عرفت؟ فنرجع حق النقطة الأساسية، نحن موجودين لنتعامل مع بعض بالتغافل، بالحب، بالمسامحة، بالسلام، بأن إحنا ننسى أو نتناسى. أوكي، موجود مثلا الضعف أو الغضب، نتناسى. ليش؟ لأن الله لا يكلف نفس المشاعر، إحنا قاعد نكلف نفسنا زيادة، إحنا قاعد نحط هذه المشاعر. تذكر يوم قلنا إحنا نختار السعادة، نختار الأفكار، نختار السلوك، إذا هذا اختيارنا. فأنا أعلم لكل مجتمع الحين، أدري أنت متضايق، أدري أنت مقلت يقول ما حد فاهمني، يمكن هذا الظرف ما حد مر فيه بالعالم غيرك. لا، انا ابي اطمنك واقول لك مبلى، وايد ناس مروا بهالشيء.
0: نعم، احنا بدنا نوقف عند هذه النقطه. يمكن في السابق كنا نسمع عن البناء، فاول ما يخطر في بال الانسان البناء هو التعمير وبناء الجسور وبناء الطرق وبناء ايضا المنازل وغيره من هذه الامور. في الفتره الاخيره لما ارتفع الوعي تعدلت هذه الكلمه الى بناء الانسان. نعم. هل بالفعل بناء الانسان يعني يحتاج مسؤولية ويحتاج منا أيضا تركيز على تخصصات مختلفة وجمعها وتوجيهها؟ اليوم بدنا نتكلم على فكرة ومنظور بناء الإنسان وهدفه في أيضا خطط التنمية القادمة اللي كثير من البلدان دائما في نهضتهم والله بعدين الإنسان شلون بالتعليم وغيرهم هذه الأمور، ونهضت دولهم بسبب هذه الرؤية.
2: نعم.

0: أعتقد أن بناء الإنسان فيه نواحي عديدة، سواء دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا
1: تعليمية.
0: أو تعليميا. طبعا يعني التعليمي طبعا هذا أسهل شيء، اللي تشوف ما شاء الله الدولة جزاها الله خير من فترة لفترة قاعدة تجدد مناهجها، قاعدة تسعى أن هي تتطور، قاعدة تتباحث مع الدول الناجحة وتحاول
1: الله.
0: تطبق عندها. هذا بحد ذاته يعني شيء وايد حلو. أدري يمكن عيالنا بسم الله عليهم يقولون لا صعب، لا هذا، ما هي الحياة كذي. وما شاء الله أبناء الحين، أبناء التكنولوجيا، مخهم نظيف، معلوماتهم يعني اللي توصل لهم المفروض يكون في هذا السعة، مو شيء بسيط. أيام أول مع حمد قلم ما ينفع، الآن ما شاء الله عليهم التكنولوجيا اللي بصبع واحد يطلع لك أشياء، وما شاء الله يسوي لك جدول، يسوي
1: سهولة
0: لك تكنولوجيا.
1: البحث عن المعلومة، توفر الأرشيف الضخم، الحياة تطورت لا شك. وذكرتي مع حمد قلم كانت ناجحة في زمانها.
0: طبعا هذا هو لكل شاب من زمان.
1: بالضبط، لذلك الإنسان إذا فكر في التطور أن أيضا يغير من منهجه وأسلوبه في كل زمان حتى يكون متماشي مع هذا التطور.
0: يعني شوف، اجتماعيا أول كان مقبول أن الأب إذا مثلا ولده غلط يطقه، يمكن كتهذيب يعني أني أنا أطقه عشان أربي. الآن ما ينفع لأن تغير الوضع. قلت لك كل زمان له طريق وأسلوب معين.
1: الله.
0: نعم، فلما تيجي حتى دينيا يمكن أول بس تقول له خلاص ليش تكفي الحين يناقشك، ليش؟ لأنه هو عنده فهم، عنده وعي. وهذا أنا يسعدني أصلا، أنا ما يسعدني. نعم، ما يسعدني اللي ياخذ المعلومة يلا بس أسويها،
1: ولا شك أنه طاعني لكن يمكن ما عنده قناعة وعرف في هذا الأمر.
0: نعم، هو أنت ما تيجي حق التلقين فقط، أنت تيجي حق التعليم، أنت تيجي حق بناء.
1: طيب ودنا نوقف عند هذه النقطة. نعم. بما أنها حساسة جدا أستاذة حنان، كثير من الآباء والأمهات يوجهون أبنائهم إلى الخير بأوامر، روح صل، بس ما يقول له أنت قاعد تصلي لأن هذا تعبد، لأن هذا كذا، روح مثلا أدرس.
0: نعم.
1: وأحفظ الدرس لأنه باكر امتحان، فيخلص هذه المهمة وينجح فيها. لكن هل في طريقة وأسلوب حابة توجهين في الناس أن كيف أطرح الحوار لأن يكون اختيار؟
0: نعم، متى ما فهمنا أن عيالنا مو لنا رح تغير أسلوبنا. رح أقولها بطريقة، تخيل أنا داش على وزير وأبي أقنعه بأن هذه فكرك هي الصح، رح أكلمه أمره ولا رح أجلس له شوي شوي وأقول له لا حضرتك طال عمرك شو بتيجي صح ولا
1: لكل لكل مقال المقام.
0: نعم،
1: هو العكس صحيح.
0: فإحنا عيالنا لأن نشعر أن طبعا من مبدأ المسؤولية نحن نشعر أنهم ملكنا وأن إحنا لازم نربيهم وكذا، فيصير فيها دواعي الأمر على أشياء ما تحتاج إلى أمر. شوف يا ماما، أنت هذه ترى الدراسة، تدري هذا حق شنو؟ يعني أنا كنت أدرس أخوي الصغير بيني وبين 12 سنة، فلما كنت أي لأخذ الآية أفسر لإياها،
1: يا سلام،
0: أقعد وياه أقول تصدق صار كذي، تدري هذا انتصار، هذا كذا، يحفظها على طول عندي.
1: الفهم قبل الحفظ.
0: نعم،
1: يا سلام.
0: وإنك تخاطب بعقلية المسؤولية، أنا ما يلقي أوكي اليوم أقول لك صلصل باكر أنا رحت مايك ما راح يصلي، هو ما فهم الدرس، هو فقط حفظ.
1: وقد يخوف أحيانا.
0: نعم، للأسف يعني في بعض الأشياء. شوف أنا مو ضد إنك تخوفه بمعيار معين اللي هو العقوبة فقط، إن مثلا شوف أنت مؤمر مثلا ملزم إنك أنت تصلي بهالعمر وكذا، أنت إذا ما صليت لا تتوقع إني أنا مثلا بطلعك بهالمكان
1: أو أكافئك.
0: أو أكافئك. ليش؟ لأن لا، هذا أنا عندي خط أحمر.
1: يا سلام.
0: هذا الله، أنت تتكلم عن علاقتك مع الله، لو تتكلم عني أنا مشي أوكي ممكن أمشيها، لكن أنا قاعد أكلمك عن علاقة لازم لا تشوفها. فنفس الشيء بالنسبة حق الدراسة، أنا ممكن أقول له أدرس يلا حفظ يلا سوي، والحين بعد في شفت الناس وشفت في الآونة الأخيرة الأمهات يحلون عن عيالهم الواجبات عشان يبون يأخذوا درجات. مو ضروري درجات، ضروري إنه يفهم، ضروري إنه أخوة يتعلم، يتعلم إنه يكون صادق. إنزين أنت إذا حليتي له باكي بتعلم إنه سوي لي أنت، ما يصير، هي تبعيات، هذه مسؤولية، هذه مسؤولية التربية. احنا ما نجيبهم بس عشان يلا سو سو سو عشان المجتمع يشوف انك انت ناجح، انا ما يهمني المجتمع، انا يهمني انت شنو تعلمت.
1: يا سلام.

0: كلام جميل، وأكيد كثير من المستمعين الآن أعاد النظر أكيد بينه وبين نفسه في علاقته مع أبنائه في طريقة توجيه بعض المهام، أن نفهم أول شيء المعلومة الحقيقية ومن ثم نطلب منه حفظها أو تنفيذها. اليوم أيضا على وزارة التربية في الفصول لهم دور كبير، وأن المدرسة دائما تكون مكملة للبيت أو العكس.
1: نعم.
0: ودنا أيضا نتكلم عن رسالة وزارة التربية في هذا الجانب،
1: يعني
0: أو المطلوب من المعلمين كونهم يحتكون مع أبنائنا في ساعات طوال.
1: يعني المعلم أن يكون رسوله، من كثر ما أنه قاعد يعلم ويفهم. صفة التربية أنه قاعد يقعد وياه تقريبا 6-7 ساعات، أنت قاعد تقعد مع الطالب، فحلو أنه يكون عندك قدرة على أنك أنت تستميل عقله، أنك أنت تفهمه، أنك أنت تحاول تفهم الحياة بطريقتك. مو بضرورة إذا كان أغلب الوالدين راح يعطونك أمر أنه سوي وسوي، هني أنت كمعلم أنت تعلمه بطريقة يعني أنك تفهمه وأنك تخليه يقبل بهذا الشيء بخياره. وحسسه ترى في طرق معينة لما تيجي تبي تخلي الواحد ياخذ قرار، تحسسه أنه أهو اللي ماخذ القرار، مو كنا أنت اللي معطيه القرار.
0: الله،
1: وهذه وايد مهمة، هذه خذيناها،
0: وهذه أوامر غير مباشرة تحتاج حرفية أيضا.
1: طبعا أخذيناها بكورس في التفاوض، وكان اللي يقدمها كان بأمريكا، ما أخذت الماجستير، اللي يقدمها حاكم، تخيل إنه هو حاكم يوقف قاضي، فهو علمنا شلون النيغوشيشن، شلون أنت تبني نقطة اتصال بينك وبينه، وبعدها تخليه كأنه هو اللي قرر، معنى أنت اللي مقرر هذا الشيء.
0: بالضبط، وهذا يحتاج أيضا مهارة عالية، وأعتقد هذا علم بحد ذاته، وفي أبحاث كبيرة في هذا الجانب، هي تعتبر توجيه المجتمعات لتغيير أنماط والسلوك، موجودة أيضا في الأعمال الدرامية، موجودة بشكل غير مباشر في الدعايات، وهذا تعتبر أيضا من الفنون الجديدة في أيضا عالم السوشيال ميديا الآن اللي قاعد يتطور، اللي بدأ بمصادفة ومن ثم تم استغلال جيد من فضل الله في كثير من مؤسسات الدولة، يعني الآن لا تستغني عن هذا الأمر. طبعا راح ناخذ بعد هذا الفاصل القصير أستاذة حنان، ومن ثم نعود مجددا.
2: دعمك للشباب هو استثمار للوطن.
0: عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا، ضيف الحضور، مدرب ومتحدث تحفيزي، الأستاذة حنان الرميان. أستاذة حنان، نرحب فيك مجددا.
1: يا هلا فيك.
0: قبل الفاصل تكلمنا بنقاط محددة وجميلة حول علاقتنا مع أبنائنا وعلاقتنا مع الأشخاص اللي حابين أيضا نوجههم التوجيه السليم بالقناعة وليس أيضا بالأوامر. اليوم في صناعة الإنسان كثير من الناس يتكلم على المدارس ويتكلم على المنازل، اليوم بدنا ننتقل إلى الشارع، إلى الميدان، إلى الاحتكاك، إلى النتيجة النهائية. شلون ممكن الإنسان يتعلم من الشارع ويتعلم من العمل ويتعلم من البيئة الخارجية بعيدا عن المنزل وبعيدا عن المدارس؟ هل بالفعل ممكن تكون بيئة إضافية غير هذه البيئات الأخرى؟
1: هي ممكن تكون هذه البيئة بعد ما إحنا بنينا داخليا، يعني كأم وأبو كأولياء أمور يشتغلون على عيالهم في بيتهم في محيطهم، يعلمونهم شلون يعني يقيمون ذاتهم، يقدرون ذاتهم، يعرفون شنو الصح والغلط. يعني مو معقول يجي واحد عمره مثلا 15-16 سنة يطلع مثل ما قلت، طلع يبي يشوف الحين أقرانه، يشوف الناس، يشوف أصحابه، يشوف، وهو ما عنده مبادئ إن هذا ترى صدق، هذا كذب، هذا صح، هذا غلط، هذا يصير، هذا ما يصير، صح ولا لا؟ فالتربية الأساسية والأولية تبدأ من البيت. هل الشارع ممكن يعلم؟ نعم. ممكن يدمر؟ نعم. إذا إحنا متى ما علمناهم أن يعتمدون على نفسهم، مثل ما ذكرنا أن علمناهم أن يتخذون قراراتهم ويشوفون تبعيات القرار وهم صغار، علمناهم يتعلمون مثلا والله يختار ملابسه، والله يختار أكله، ويتحمل مسؤولية إذا ما عجبه هذا الشيء. فلما يكبر راح يعرف أن لازم أختار صح، وإذا اخترت ما يخالف، أنا ما راح ألوم أمي وأبوي، راح أعرف أن هذه مشكلتي وأني أنا أقدر أحلها، لا زال عندي خيارات، لا زال عندي تنوع مصادر، لا زال عندي طرق تدريجية أقدر أوصل فيها حق اللي أنا أبيه.

0: فبالتالي أنا ما أقول بس الشارع يربي، أول كنا نقول إيه والله يعني البيت بس اللي يربي، الحين نقول لا، الشارع، الميديا تربي، المدرسة تربي، الأصدقاء يربون. فإحنا نشتغل داخليا أولا، ومن ثم راح نعرف إنه هو أكيد راح يطيح الصح والغلط، هذا طبيعي، لكن نعرف شلون نتعامل مع التبعيات مالتها.
1: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى أمور أخرى متعددة حول أيضا تأثير الأصدقاء. تكلمنا فيه قبل قليل بشكل عام، لكن ودنا اليوم نتكلم بشكل خاص آثار الأصدقاء في صناعة الإنسان. وهل من الممكن الإنسان فعلا إذا حاول أن يغير من جلسائه ممكن يتغير من سلوكياته إذا كان اختياره على شيء معين؟ مثلا إنسان حاب يدخل في عالم التجارة فيجلس مع مثلا أصدقاء لهم باع ولهم تجربة، فيتأثر بأفكارهم ومن ثم ينطلق معهم. هل بالفعل ممكن إنسان يغير كل فترة وفترة من الأصدقاء بهدف تطوير شخصيته؟ في
0: أوكي.
1: ناس أيضا يعني عفوا في ناس يربطها بالأسفار، إن من خلال الأسفار وغير حتى بيئتي كلها أطلع بشخصية مختلفة.
0: شوف، الشطارة مو إنك تغير الأصدقاء عشان أنت تبني عادة جديدة، وإنما الشطارة إن أنت تخلق أصدقاء جدد مع وجود الأصدقاء القدام، وتبني لك العادة اللي أنت تبيها.
1: الله.
0: لكن فكرة إني أنا كل ما بغيت شيء هديت هالأصدقاء ورحت حق هالأصدقاء، إحنا نتكلم منظور الحين أصدقاء جيدين.
1: طبعا يعني ما نهمل الأساسيين، في عندنا أصدقاء الخاصين
0: نعم.
1: ما يتغيرون،
0: نعم،
1: لكن أقصد إضافة أصدقاء جدد.
0: نعم، فأنا أضيف أصدقاء بناء على التجربة أو المرحلة اللي قاعد أمر فيها في حياتي. إيه هذا طبيعي.
1: الله.
0: يعني مثلا أصدقائي اللي متجوز غير مثلا يجدون المتجوزين
1: أصدقاء اللي مثل هوايتي
0: أو هوايتي، أو مثلا مثل لما نجيش الجامعة راح يكون عندي أصدقاء زملاء الجامعة، لما أكون في العمل اللي هو العمل.
1: يا سلام،
0: عرفت؟
1: كلها إضافات.
0: نعم، إضافات مع عدم إهمال الأصدقاء الأساسيين.
1: الله.
0: ليش؟ لأن هذا يدل على قوة الشخصية. لكن إذا أنا كل ما يالي مثلا أنا طلعت من الجامعة رحت الحين وظيفة عمل، خلاص أصدقاء الجامعة انساهم، ما أبيهم، لأن أنا الحين صرت موظفة. لا، هذه خلل في الشخصية. أنت المفروض بالعكس تأخذهم إضافات.
1: يا سلام.
0: ما تلغي، واللي تلغيه بناء على إنه هو لا يتوافق مع رسالتك،
1: وأفكارك.
0: نعم، مبادئك، قيمك، رسالتك،
1: أو يكون سلبي.
0: يكون سلبي. يعني مثلا طلعت معه وهو كان جميل في الجامعة، بالوظيفة لا بدأ يدخن، لا بدأ مثلا ما يصلي، بدأ
1: سلوكيات سلبية بدأت.
0: يعني هذه السلوكيات
1: البعد أفضل
0: ممكن، اللي هو طبعا أنا أنصح أول شيء مو البعد، لأن في شيء اسمه العشرة.
1: يا سلام.
0: عرفت؟ فلما قلت لك وجعلنا بعضكم لبعض شنو؟ فتنة. بعدين الله قال أتصبروا، ما بدأ في تتخلون ولا تمشون، وإنما أتصبروا. فأنا أصبر عليه لأن في عشرة بيننا وبينه. أنا أحاول مرتين ثلاثة
1: بالنصيحة
0: طبعا
1: بالإنكار على الأخطاء.
0: نعم.
1: طيب وإذا ما استجاب؟
0: ما هذا خلاص يعني
1: أتجنب هذا المشكل،
0: راح أتجنب، لأن في النهاية الصاحب صاحب. في النهاية أنا إذا ما
1: حتى عفوا أستاذ حنان، في القوانين الأخيرة في دولة الكويت أيضا جرمت جلساء السوء.
0: نعم، وهذا أنا طبعا جدا أؤيد. نعم. هذا الشيء يعني جزاهم الله خير أن قاعد يحطون هذه الأشياء، يعني لا
1: حتى
0: قدر
1: يحافظوا
0: الله
1: على الشباب.
0: نعم، يعني لا قدر الله عندك واحد يتعامل مع مثلا المخدرات، دريت عنه أنه عنده مخدرات، ليش أقعد وياه؟ لا لا، أولا
1: حتى لو بصار شيء شبهة، معرفة شبهة،
0: أنا ثمانية بقولك، أولا سمعتي، ثانيا قيمتي حق نفسي، أنا شلون أرضى أصلا أني يعني أنا أقعد مع إنسان
1: مو محترم نفسه،
0: ما أخذ هو ما له قيمة، هو شايف نفسه أنه هو مو مهم، فهو قاعد يأخذ هذا الشيء، قاعد ينسي حالة الأمور الحياة. وأغلبهم ترى اللي قاعد يأخذونها عندهم مشاكل في حياتهم، يعني هم لو قاعدين وحالين مشاكلهم أو متعاملين ومختارين خيار الصح بدل خيار المخدرات أو الأشياء الثانية يعني أحسن لهم. فإحنا دائما يعني أتكلم صح العشرة وكذي، بس يظل في نقاط على قولتهم خط أحمر. لا والله هذا مثلا ما يبي يصلي، أو مثلا لا مخدرات، أو الحمد لله جزاه الله خير الدولة من نفسها جرمت هذا الشيء وحطت حدود، وكأنها

0: لك اوكي لا تمشي فقط بالعادات والتقاليد، لا ما فشله وما ادري شنو، وانما امشي على القانون.
1: وهذه هي التنميه الحقيقيه،
0: كفاية
1: ان نرسم يعني خارطه الطريق لابنائنا ومستقبلهم من خلال تطوير القوانين، من خلال وجود برامج خاصه موجهه، استعانه بمتخصصين لتحليل بعض الامور الخاصه في الامور النفسيه والاكاديميه، كلها بالنهايه لبناء الانسان.
0: نعم هذا اللي كنت بقولها، احنا قاعد نسعى لبنائك، لبنائك كانسان كفرد قيم في المجتمع. ما في ولا واحد فينا غير مهم، مهما جت لك الافكار ان انا ليش قاعد هني ولا لا لا لا، انت لك قيمه يمكن ما اكتشفتها الى الان. ومو غلط، ابدا بالتدريج، شنو اقدر اسوي، شنو المعلومه اللي ممكن احصل عليها اليوم، شنو الاضافه اللي بضيفها حق نفسي وحق الاخرين. فهذه راح تساعدني انا اوصل لها.
1: ما بقى من وقت البرنامج إلا دقائق معدودة، مدرب ومتحدث تحفيزي أستاذة حنان الرميان، بدقيقة أو بدقيقة ونصف، ماذا تودين أن تختمين في نهاية هذه الحلقة؟
0: نعم أنا دائما أقول حق كل واحد يسمعني، أنت مهم، أنت قيم، أنت الله خلقك لسبب ولغاية، وعندك رسالة يمكن ما اكتشفتها، لكن بإذن الله الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت جاهد وحاول ورح توصل حق اللي تبي، ومهما كانت الطرق وعرة، ومهما كانت الصعوبات موجودة، مهما كان الطريق ضيق، الله الواسع رح يوسع عليك ورح يلهمك الطريق الصحيح ورح يساعدك أنك توصل حق أفضل نسخة منك. بس أنت ابدأ بالتدريج وتذكر أنك توزع المصادر، أنك تبحث إذا مو عند فلان عند علان، وبإذن الله تعالى راح توصل حق الشيء اللي يطمن قلبك ويريح بالك.
1: متحدث تحفيزي ومدرب في هذه الحياة الأستاذة حنان الرميان، شكرا لك على كل ما تفضلتي فيه من نصح وإرشاد وتوجيه، منبثق من إنسان ذو خبرة. نتمنى أيضا أن يكون لهذه الحلقة تتمة مستقبلا الحديث على محاور لم نتطرق لها في هذه الحلقة، وإن شاء الله يكون لنا أيضا لقاء قادم بإذن الله تعالى نتكلم فيه بشكل تفصيلي عن الخطابة والتحدث مع الجمهور، وأيضا ندرب أبنائنا على احتكاك مع المجتمع الخارجي. فشكرا لك على كل ما تفضلت فيه.
0: يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، في أمان الله.
2: كنتم معنا في برنامج لأجلكم نعمل، تقبلوا تحيات فريق العمل، حمد السهيل، محمد مزيد، بشاير المطوع، والمخرج طلال ملالة.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميط، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح خدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميط.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: هنا الكويت، الساعة الآن 1:00 ظهرا. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم السبت، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس الاتحاد السويسري الصديق وفخامة رئيس جمهورية بنين الصديقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. البيت الأبيض يقول إن طهران أخلت بمذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن وقتلت جنود الأمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 30 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتطبيق بنود خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة ويحذر من تقويضها. روسيا تشن هجوما بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت، بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غي بارليمان رئيس الاتحاد السويسري الصديق. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومالد واداغني رئيس جمهورية بنين الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومالد واداغني رئيس جمهورية بنين الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومالد واداغني رئيس جمهورية بنين الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم السبت طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي
وقد تم التعامل معها وتدميرها. وأضاف العطوان في بيان أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد. وأضاف أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وذلك بطائرات مسيرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. في واشنطن قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن طهران أخلت بمذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن وقتلت جنودا أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن حملة القصف الجديدة تهدف إلى محاولة دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب أصدر أوامر للجيش بشن هجوم جديد على إيران قد يبدأ في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع ويستمر عدة أيام. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية المكثفة لإجبار النظام الإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات. في غضون ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن القوات الأمريكية قامت بتغيير مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار البحري المفروض على إيران. وقالت سنتكوم في بيان إن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الجاري، وذكرت أن القوات الأمريكية سمحت بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار، وذلك لنقل مساعدات إنسانية.

تنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين. وقال عون في بيان إن التفجيرات التي طالت البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو خلفت أضرارا جسيمة في عدد من قرى الجنوب اللبناني. وقال الرئيس اللبناني إن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدا أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. في القاهرة أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الأجهزة والجهات المعنية تواصل إجراء تحقيقات موسعة ودقيقة للوقوف على كافة ملابسات حادث استهداف سفينتين بميناء دمياط شمال مصر وتحديد الجهات أو العناصر المسؤولة عنه بشكل كامل. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في غزة استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آخرين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. كما شن الاحتلال غارات استهدفت منازل ومستودعات وأراضي زراعية في المغازي وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية، فيما واصل الطيران الإسرائيلي التحليق في أجواء القطاع. نبقى مع التطورات بشأن غزة، حيث أكدت حركة حماس أن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والتي نشر مجلس السلام بنودها لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من القطاع إلى جانب ملفات أخرى، مبينة أنها لن تنفذ التزاماتها إذا لم يلتزم الاحتلال بالاتفاق كاملا. وفي ردود الفعل دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تطبيق بنود خريطة الطريق التي تم الكشف عنها لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، محذرا من أن يتم تقويضها. في أبوظبي رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة ضمن إطار خطة لإنهاء الحرب في القطاع. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما نحو إنهاء الصراع وتعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام. في المنامة أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق التاريخي بشأن نزع السلاح في قطاع غزة. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أنها خطوة إيجابية وبناءة لدعم تنفيذ خطة السلام الشاملة بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. وفي لندن رحب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم بالإعلان عن نزع السلاح في غزة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الخطة المكونة من 20 بندا التي تشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة واحترام وقف إطلاق النار. من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن الغارات الجوية التي شنتها روسيا في الآونة الأخيرة وحاجة أوكرانيا الملحة إلى صواريخ الدفاع الجوي وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الأسواق العالمية. أما في جديد الحرب الأوكرانية فقد أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية عن مقتل 9 وإصابة 23 في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم. بالمقابل قالت وزارة الدفاع إن الضربات بالغة الدقة على كييف ومحيطها استهدفت شركات من مجمع الصناعات العسكرية
ومراكز لوجستية.

في أوكرانيا. في روما أعلنت إيطاليا تعليق العمل بترتيبات اتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا لمدة شهر، في رد على تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن القرار يعني فرض إجراءات تدقيق على المسافرين القادمين من إسبانيا رغم عدم وجود حدود برية مشتركة بين البلدين، ما سيؤثر على حركة التنقل الجوية والبحرية بين روما ومدريد، حيث سيطلب من المسافرين إبراز جوازات السفر للسماح لهم بالدخول. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس الاتحاد السويسري الصديق وفخامة رئيس جمهورية بنين الصديقة. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. البيت الأبيض يقول إن طهران أخلت بمذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن وقتلت جنودا أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 30 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتطبيق بنود خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة ويحذر من تقويضها، وروسيا تشن هجوما بالصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:17 دقيقة و10 ثوان.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: في حلقتنا لهذا اليوم: تهديد أمريكي جديد بتصعيد عسكري ضد إيران، ترحيب دولي بمسار السلام في غزة، قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية، وملف الهجرة يعود على طاولة الاتحاد الأوروبي. مرحبا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع عن رصد وتدمير طائرات مسيرة معادية دخلت المجال الجوي، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية، مؤكدة احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها. للوقوف على أبعاد هذا التصعيد وانعكاساته ينضم إلينا الدكتور غانم سليماني المحلل السياسي. دكتور غانم، بعد التحية، كيف تقرأ تجدد استهداف وضرب المنشآت الحيوية في البلاد، وكيف تنعكس هذه الاعتداءات الآثمة على أمن استقرار المنطقة؟
1: بلا شك هو إمعان في الحقد الإيراني الذي يبدو أنه في نهايته وأفلس وأخرج كل ما بجعبته من خلال استهداف المنشآت الحيوية والحكومية ومحطات الطاقة والكهرباء، وهذا يكذب المزاعم الإيرانية التي دائما يرددها بأنه يستهدف القواعد الأمريكية، ونحن نشاهد أنه يضرب تلك المناطق الحيوية التي تخدم البشرية وتخدم الإنسان في ضرب واضح للأعراف الدولية والمواثيق وحسن الجوار. لذلك هذا النظام بدأ يفقد صوابه، خصوصا مع توسيع دائرة الاستهدافات. شاهدنا قبل أيام أن هناك دائرة الاستهدافات من خلال إطلاق المسيرات طالت العديد من المنشآت والمناطق الحيوية، منها شركات صينية في الكويت تعمل وفق اتفاقيات دولية، وهذا يجعل الصين أمام اختبار حقيقي لمدى حمايتها لمصالحها في دول المنطقة. الصين شراكة اقتصادية واستثمارية كبيرة، ومع هذا يتم استهدافها من قبل هذا النظام الإيراني، ويشكل خطر أيضا. سمعنا وشاهدنا عن مقتل عامل، بلا شك هذا تهديد للمصالح الدولية، ويعطينا صورة لما يضمره هذا النظام من شر لهذه البشرية. وكل ما يقوله أنه يستهدف القواعد الأمريكية هي برية وأكاذيب
0: واضحة الكبرى. نعم،
1: بلا شك يعني البارجات البحرية الأمريكية على مرمى حجر في البحر الخليج، في بحر الخليج، وهو يستطيع استهدافه، ولكن يعجز ويخاف من ردة الفعل القاضبة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يحاول أن يخلط الأوراق من خلال هذه الاستهدافات. وبفضل الله وبفضل جهود رجال وزارة الدفاع والقوات المسلحة التي تدافع عن هذه السيادة وتسقط تلك المسيرات، وأيضا لا ننسى هذا التلاحم الكويتي الكبير في هذه الظروف، ونحن على يعني بعد يوم واحد من ذكرى الغزو العراقي، ونجدد هذا الولاء وهذه المحبة لهذا الوطن الكبير. ويعطينا أن الكويت يعني بفضل الله عبرت يعني من محطات كبرى، وبإذن الله سنعبر رغم هذه الظروف وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هذه الاستهدافات تشكل بلا شك ضغط كبير على الأحمال الكهربائية. نأمل أن يستجيب المواطنين والمقيمين مسألة الحملات ترشيد من خلال خفض استهلاك الطاقة والاستجابة لكل التعليمات حتى نؤمن وصول الطاقة بشكل كبير.
0: نعم، إذن الدكتور غانم سليماني المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة، في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: أعادت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى واجهة التصعيد بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات قوية جدا ضد إيران في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، في ظل تعثر المسار الدبلوماسي واستمرار المواجهات منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 5 أشهر. وقال ترامب خلال اجتماع إيران لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات شديدة لإيران إذا استمرت في الأعمال العدائية، مؤكدا أن الضغوط العسكرية ستتواصل إلى أن تغير طهران موقفها. وجاءت هذه التصريحات وسط تقارير أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي أمر بإعداد هجوم جديد قد يبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام التهدئة إذا أحرزت الجهود الدبلوماسية تقدما. ووفقا لتقارير أعلامية أمريكية، فإن الخطط التي يجري بحثها تشمل استهداف بنى تحتية حيوية في قطاع الطاقة الإيراني مثل مصافي النفط ومحطات توليد الكهرباء ضمن عمليات قد تنفذ بالتنسيق مع إسرائيل، إلى أن مصادر في الإدارة الأمريكية أكدت أن القرار النهائي بشأن بدء الهجوم لم يتخذ بعد، في وقت أبدى عدد من مستشاري البيت الأبيض تحفظات على توسيع نطاق العمليات العسكرية. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس ترامب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث، تناولت تطورات الحرب وخيارات التعامل مع إيران، الأمر الذي عزز التكهنات بشأن تنسيق عسكري محتمل بين الجانبين. ويرى مراقبون أن التهديدات الأمريكية الأخيرة تعكس تصعيدا جديدا في مسار الأزمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، خاصة إذا تحولت التهديدات إلى عمليات عسكرية واسعة تستهدف منشآت استراتيجية داخل إيران.
0: وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالحي المحلل السياسي. دكتور عبد الرحمن، بعد التحية لنبدأ حول دلالات التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، هل تعكس دعنا نقول توجه نحو تصعيد عسكري جديد؟
3: التحية لك وللمستمعين الكرام. نعم، هي تعكس توجه جديد، خاصة أننا كنا سمعنا بالأمس كذلك أيضا أن هناك ربما إلى جانب هذا الضغط العسكري الذي سيشنه أو التهديدات التي قال أنه سيشنها في نهاية عطلة الأسبوع، كذلك ربما تكون هناك أيضا حصارا بريا يكثفه أيضا على منافذ إيران البرية، خاصة لحصارها تجاريا. لكن كل هذه حقيقة تضع لا تضغط فقط على إيران فقط وتكسر من حدة الحرس الثوري، لكنها تضع أيضا الوسطاء الآن أمام اختبار حقيقي، فكلما ارتفع سقف التهديدات الأمريكية يتقلص الهامش الزمني إن صح القول المتاح يعني بين الوسطاء لإحداث أي اختراق دبلوماسي. لكن هذا ما نراه اليوم مثلا وما رأيناها أيضا خلال الأسبوع الماضي من عملية مسابقة حقيقة للزمن لمنع أي وصول إلى يعني مثلا إلى هذا التصعيد الذي سيسير. لكن يبدو أن الحرس الثوري لا يفهم وأن الاتجاه وأن الأمور تتجه ناحية التصعيد. صحيح أنها حتى الآن تصعيد محسوب، لكنها ربما تخرج عن نطاق التصعيد المحسوب. نعم. في يعني في في في قادم مثلا في بعض السيناريوهات القادمة.
0: نبقى في هذه السيناريو الدكتور عبد الرحمن، هل ثمة أهداف قد تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها إذا نفذت ضربات تستهدف البنية التحتية للطاقة الإيرانية؟
3: نعم، هناك طبعا هناك من الأهداف التي صرحت بها سواء كانت الولايات المتحدة أو كذلك عندما يقول أنه ربما أيضا إسرائيل ستدخل مجددا في هذه الحرب، مما يعني أن الأهداف والبنى التحتية سواء تلك المتعلقة بالطاقة أو تلك المتعلقة مثلا بالبرنامج النووي نفسه مثلا، أو تلك المتعلقة ربما بإنزال بري، قد ربما يكون هناك أيضا بعض السيناريوهات التي تتوقع إغلاق أو الهجوم على المنافذ البرية أيضا التي تستخدمها إيران مع 7 دول، مما يعني وضع إجمالا ستقع إيران تحت ربما حصار مطبق أو خانق في قادم الأيام إن لم يكن هناك أي استجابة. لذلك الوسطاء اليوم قدر الإمكان يحاولون قدر الإمكان التواصل بين الطرفين ولو الوصول إلى تفاهم مؤقت يمنع هذه المواجهة العسكرية المحتدمة القادمة، أي أن ما مر حتى هذه اللحظة هو تصعيد محسوب صحيح، لكن ما زالت القضايا الجوهرية التي هي البرنامج النووي والعقوبات والترتيبات الأمنية في الخليج ما زالت مفتوحة، ولذلك يحاول
0: الدكتور عبد الرحمن عفوا المقاطعة، يعني لنجعل يعني أهمية حول تنسيق أمريكي إسرائيلي بشأن أي عمليات عسكرية محتملة وتأثير ذلك على مسار الحرب كما أشرت إليها سابقا، ولكن إلى أي مدى يمكن باختصار أن تؤدي الضربات المحتملة إلى تغيير دعنا نقول موازين الصراع، أم أنها قد تدفع المنطقة نحو مرحلة أكثر اتساعا من التصعيد؟
3: حتى هذه اللحظة هي تدفع، نعم هي تدفع إلى تقطيع أوصال الحرس الثوري على الأقل من ناحية مثلا الضغط العسكري والضغط الاقتصادي أيضا على البلد على إيران، ستحيله إلى هذا النوع من الضغوط التي ربما قد

0: تؤدي إلى ثورات ربما داخلية، لكن في المقابل إن تم مثلا وهو ما نلاحظه مثلا بدأنا نلاحظ مثلا عمليات الدعم وإن كانت سواء كانت لوجستيا أو من ناحية الأقمار الصناعية التي تزود بها الصين أو روسيا إيران، لربما هنا المنطقة قد تدخل مثلا في بعض في نوع من الصراعات. أي سيستمر هذا التهديد وستستمر سيستمر مثلا الضربات بين الطرفين من الصين الآخر، لكن الضربات لن تتجه حقيقة، وهذا المؤسف أنها لن تتجه إلى القوات الأمريكية وإنما تتجه فقط إلى دول المنطقة أو إلى الممرات المائية. أي تفعيل الخط الحوثي ربما عبر مضيق باب المندب، ربما أيضا هذه من الأوراق التي ستلعب عليها إيران في الوقت الحالي.
1: إذن من إسلام أباد دكتور عبد الرحمن الصالحي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. يشهد ملف الحرب في قطاع غزة تطورا لافتا مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن إحدى أبرز القضايا الخلافية في المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية، في خطوة حظيت بترحيب دولي واسع باعتبارها فرصة لتعزيز وقف إطلاق النار ودفع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتهيئة الظروف أمام مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.
2: في تطور قد يشكل محطة مفصلية في مسار إنهاء الحرب في قطاع غزة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية يقضي بنزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار والإدارة المدنية للقطاع. وأكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى تفاهم بشأن ملف السلاح، مشيرين إلى أن الاتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة مع مطالبة الوسطاء والجهات الدولية بضمان تنفيذ إسرائيل لجميع التزاماتها الواردة في الاتفاق. وفي المقابل شددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أن أي انسحاب عسكري لن يتم قبل تنفيذ نزع السلاح بصورة فعلية وقابلة للتحقق، مؤكدة أن قواتها ستواصل تمركزها في المناطق التي تحتلها إلى حين استكمال هذه الخطوة. كما واجه الاتفاق معارضة من داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، إذ وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التفاهم بأنه غير مقبول داعيا إلى مواصلة العمليات العسكرية ضد حماس. وبحسب تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة، فإن عملية نزع السلاح ستكون تدريجية وتخضع لآليات رقابة وتحقق دولية بالتزامن مع انتشار قوة دولية للمساعدة في حفظ الأمن ونقل مسؤوليات الإدارة إلى لجنة فلسطينية مدنية تتولى إدارة شؤون القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يمثل فرصة حقيقية للوصول إلى سلام دائم وتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإعلان واصفا إياه بأنه الخبر الإيجابي الأبرز الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة في وقت لا تزال فيه الأنظار تتجه إلى آليات التنفيذ ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق باعتبارها العامل الحاسم في تحديد مستقبل المرحلة المقبلة.

0: وللحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز المتوسط للدراسات الإقليمية. دكتور أحمد، بعد التحية لنتحدث بداية عن أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية، ما الذي دعنا نقول يميزه عن المحاولات السابقة؟
1: تحياتي أستاذ محمد لك والمستمعين. هذا الاتفاق هو عمليا اتفاق الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس على نقل الصلاحيات المدنية.

0: السلاح الثقيل إلى جهات فلسطينية برقابة دولية. هذا يحدث لأول مرة، هذا جديد، بمعنى أنه كل الفصائل تتفق على أنه نقل الصلاحيات المدنية بكل معاني معنى الكلمة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وكذلك تخزين أو حصر أو تعصير السلاح الثقيل اللي تمتلكه الفصائل بإشراف فلسطيني وتحت وإشراف دولي. ومش بس هيك، وعمليا هذه مطالبة أيضا لكل من يحمل السلاح في قطاع غزة أن يسلم سلاحه بما فيها الميليشيات المدعومة من قبل إسرائيل. هذا جديد وهذا تقدم، وهذا يعني يأتي نتيجة طبعا قراءة مختلفة للواقع وربما ضغوط كبيرة تمارس على الفصائل الفلسطينية. بالتالي الإدارة الأمريكية رحبت بهذا الاتفاق، لأنه أيضا هذا الاتفاق كان ثلاثي، الفصائل الفلسطينية والوسطاء وأيضا مجلس السلام في قطاع غزة اللي بمثله بلدنوف. لهذا السبب هذا نعم هذا اتفاق نعم. مهم وله ما له يعني. ويمكن
1: وكيف يمكن دكتور أحمد تفسر تمسك إسرائيل بربط أي انسحاب من قطاع غزة بتنفيذ نزع السلاح بصورة فعلية؟ ما انعكاسات ذلك على فرص تنفيذ الاتفاق؟
0: هذا سؤال جدا مهم أستاذ محمد، لأنه إسرائيل ليست متعجلة على تسليم سلاح حماس، هي تريد أن يبقى سلاح حماس ذريعة لاستمرار احتلالها للقطاع، لاحتلالها أكثر من 70% من قطاع غزة. هي أيضا هذا الاتفاق ينسف كل الرواية الإسرائيلية حول تعنت حماس وأنه هي إرهابية ومصرة وباقية إلى آخره. أيضا هذا الاتفاق عمليا يكشف عري الرواية الإسرائيلية حول النصر المطلق وحول اجتثاث حركة حماس، لأن هذا الاتفاق يمكن حماس في غزة ويمكن السلاح أيضا في غزة، وهذا الأمر يعني ما ينسف كل ما تقوله إسرائيل أو حكومة إسرائيل الحالية حول الانتصار وحول محو حماس وتهجير الناس. كل هذا الاتفاق عمليا يؤسس لبقاء الناس والإعمار وحتى بقاء حماس وحتى بقاء السلاح، وبالتالي هذا نسف لكل ما تقوله حكومة نتنياهو، ولذلك هي قد تسقط إذا وافقت على مثل هذا الاتفاق.
1: نبقى في فرص تنفيذ الاتفاق دكتور أحمد، هل ثم الدور يمكن أن تؤدي الدول الوسيطة وأيضا الجهات الدولية في ضمان التزام الطرفين ببنود الاتفاق وبالتالي منع انهياره؟
0: شو أستاذ محمد، حتى نروح يعني للكلمة الأخيرة والنهائية في الموضوع هذا، الإدارة الأمريكية إذا اقتنعت أن هذا من مصلحتها، أن تنفيذ هذا الاتفاق من مصلحتها، وأعتقد أنه سترى الإدارة الأمريكية في هذا الاتفاق مصلحة كبيرة لها، لأنه هذا تسويق لنصر دبلوماسي كبير، وبالتالي إذا الإدارة الأمريكية تعاملت مع هذا الاتفاق كإنجاز لها فستضغط على إسرائيل، وهذا هو المعول يعني. بالتالي الوسطاء هنا مع احترامنا الشديد لهم طبعا وشكرا لهم، لكن هم بيلعبوا ادوار قويه في التاثير على الاداره الامريكيه من اجل الضغط على اسرائيل لتحقيق وانجاز وتنفيذ هذا الاتفاق.
1: نعم، وكيف يمكن قراءه الترحيب الدولي الواسع دكتور بهذا التطور؟ ما هي الرسائل السياسيه التي يحملها بشان مستقبل الازمه في غزه؟
0: طبعا هناك ترحيب، لانه هذا اتفاق اذا شوف كل واحد بيقرأ كيف يريد. هذا الاتفاق يقرأ بانه حماس يعني تغادر المنصه، حماس تسلم صلاحياتها وسلاحها لاطراف فلسطينيه موثوق بها ويعتمد عليها، خلص اذا هذا هو المطلوب، اكثر من هيك لا يعني ليس هناك اكثر من هيك طلب الا اسرائيل تريد ان لا تقبل انه اعضاء حماس يظلوا احياء ويأخذوا منح ويأخذوا عفو والسلاح يتسكر عليه في مخازن في نسخة مع اللجنة الوطنية في نسخة مع حركة حماس، هكذا تكون إسرائيل. بالتالي كل الأطراف أو معظم الأطراف ترحب بهذا الاتفاق، لأنه كل يعني حقق ما يريدون، نزول حماس، اختفاء حماس، يعني وكذلك تسليم السلاح، انتهى الموضوع، وانسحابات إسرائيلية طبعا، انسحابات إسرائيلية من قطاع غزة وإعادة التعافي لقطاع غزة، هذا كله جيد. لماذا لا يرحب به الأطراف المختلفة إلا إسرائيل؟ لأن إسرائيل هي تريد هذا الاتفاق كما تريد، هي تريد أن تترجمه كما تريد هي، مش كما يريد الفلسطينيون أو يريد أطراف الأخرى المشاركة أو ذات العلاقة.
1: نعم، إذا من رام الله دكتور أحمد رفيق عواد، رئيس مركز المتوسط للدراسات الإقليمية، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الحرب وحسابات الرجل الثاني جمال الكشكي، أطفال غزة وصمت العالم محمد خليفة، الضفة بين فرض الواقع وتشكيل المستقبل معتصم حميدة، وقفة مع الصحافة الأردنية جورج طريف.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، حيث قال الكاتب جمال كشك: بدت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس خلال حواره المطول مع جو روغان أشهر مقدم بودكاست في أمريكا وكأنها زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، وقد أحدثت فلقا سياسيا امتد من واشنطن إلى تل أبيب.
1: المقابلة التي تجاوزت 3 ساعات وصفها كثير من المحللين بأنها وثيقة سياسية جديدة تكشف جانبا من التحولات العميقة داخل الإدارة الأمريكية، وتعيد طرح السؤال الذي ظل مؤجلا لعقود: هل بدأت المصالح الأمريكية والإسرائيلية تتباعد؟
0: وخلص الكاتب إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قدم نفسه ممثلا لمدرسة أمريكا أولا، وهي المدرسة التي ترى أن أي تحالف خارجي مهما بلغت أهميته يخضع في النهاية لمعيار واحد هو المصلحة القومية الأمريكية. وحمل حديثه رسائل واضحة إلى الداخل الأمريكي، كما بدا موجها إلى انتخابات الرئاسة عام 2028.
1: ويستحضر فانس تجربة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في أكثر من مناسبة، ويرى أنه الأقرب إليه من حيث الرؤية السياسية وإدارة الصراعات الدولية، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تقترب من مرحلة تعيد ترتيب أولوياتها الخارجية على أسس مختلفة عن تلك التي سادت خلال العقود الماضية.
0: في صحيفة دار الخليج الإماراتية كتب محمد خليفة أن تطور الأحداث في غزة يوحي بمزيد من القلق، كما يلقي أيضا بقدر كبير من الغموض يحول دون الثقة بمحاولة فهم مسارها أو إدراك أبعادها وغاياتها. لقد سقط العالم المعاصر، عالم المتناقضات، داخل آبار الظلم، فأصبح الكيل بمكيالين شعاره: فلا يعلو إلا مبدأ القوة مهما اعتمدت على ظلم أو جور.
1: غزة نموذج حي شاهد على فظاعة القرن الحالي: الحروب والقتل، جرح دام لا يبرأ ولن يبرأ، لأن الظلم تمكن في تلك الأرض وتوغل واستشرى فسد كل المسامي ومنع التنفس. إن الصور أبلغ من أي قول، حيث يرى العالم كله عبر الفضائيات من صور الهول والرعب في غزة ما يقيم 1000 دليل على صلف الاحتلال، مشاهد تكشف البشاعة وأصالة الظلم.
0: وسأل الكاتب: كيف يستطيع قاتل الأطفال أن يخلد للنوم؟ فالأحداث الدامية في غزة كشفت أن هذا العالم بلا ضمير، ودون أن يدركوا أن العقوبة الكونية قادمة لا محالة، والعذاب الإلهي أنواع، ومن أخطر الأسباب هو الظلم وزوال العدل.
1: وخلص الكاتب أن هذا الطوفان من التدمير وقتل الأبرياء عقوبته واردة، وهذا واقعنا الآن في غزة، فالأطفال يموتون بلا رحمة، حتى الحيوانات يثير قتلها جمعيات الرفق بالحيوان، بينما يفتقد أطفال غزة هذا الحق، يحلمون بموت حنون، موت لا عذاب فيه، موت تعقبه مقبرة تضم الرفات وتسمح للجثث بالتحلل.
0: وإلى صحيفة القدس الفلسطينية قال الكاتب معتصم حميدة: في الصراعات الطويلة لا تتغير الخرائط دائما عبر القرارات السياسية الكبرى، بل قد تتغير أحيانا عبر تراكم ممارسات يومية تتحول مع مرور الوقت إلى واقع جديد. وفي الضفة الغربية لم تعد اعتداءات المستوطنين مجرد أحداث أمنية متفرقة أو ممارسات فردية معزولة عن السياق السياسي العام.
1: وسأل الكاتب: لماذا يعتدي المستوطنون على الفلسطينيين؟ بل هل أصبح عنف المستوطنين أداة لفرض وقائع جديدة على الأرض وإدارة الصراع بدلا من السعي إلى تغييره؟ ويستخدم مفهوم إرهاب المستوطنين في هذا السياق للدلالة على أعمال العنف المنظمة أو المتكررة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وسبل حياتهم بهدف خلق حالة من الخوف.
0: وخلص الكاتب إلى أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في الاعتداءات ذاتها، بل في وظيفتها السياسية، إذ تساهم في ترسيخ واقع ميداني يؤثر في مستقبل الأرض وشروط أي حل سياسي قادم. فالاستيطان لم يعد مجرد توسع عمراني، بل أصبح أداة سياسية تؤثر في شكل الضفة الغربية من خلال تجزئة المناطق الفلسطينية وتعقيد التواصل الجغرافي بينها وإعادة تشكيل شروط الصراع.
1: ولم يعد عنف المستوطنين ظاهرة هامشية أو محدودة، فقد وثقت الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة تصاعدا واضحا في الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. وقد شهدت الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر تصاعدا في مستوى التوتر والعنف، ما جعل ملف الاستيطان وعنف المستوطنين أكثر ارتباطا بالتطورات السياسية والأمنية الإقليمية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة اليوم والزميل جورج طريف.
1: تناولت صحيفة الدستور الأردنية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والتي تركزت على خفض التصعيد الدائر في الإقليم. وقالت الصحيفة أن الملك عبدالله الثاني أكد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشددا على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه واستقراره، كما دعا في الوقت نفسه إلى منع استغلال الاضطرابات في المنطقة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة. صحيفة الرأي اهتمت بترحيب الأردن أمس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ مراحل خطط السلام الشاملة في قطاع غزة، كما أقرها مجلس الأمن الدولي بما يشمل ترتيبات نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة دون عوائق. وقالت الصحيفة أن الأردن شدد في بيان وزارة الخارجية الأردنية أمس على أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة يمثلان أساساً لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونشرت صحيفة الغد أخيراً إدانة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي لتصاعد أعمال العنف بالضفة الغربية، مؤكداً رفض بلاده توسيع المستوطنات التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتهدد أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. جورج طريف، إذاعة الكويت، عمان.

0: مرحبا بكم مجددا. شنت روسيا هجوما ليليا جديدا بصواريخ باليستية على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص بحسب حصيلة صدرت صباح اليوم، فيما لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مترددا في السماح لأوكرانيا بصنع أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت تحتاج إليها للتصدي لهذه الضربات.
1: تواصل الحرب الروسية الأوكرانية مسارها التصعيدي مع تعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم ليلي جديد بالصواريخ الباليستية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بشأن السماح لأوكرانيا بإنتاج أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت محليا لمواجهة الضربات الروسية المتصاعدة. وأسفر الهجوم الروسي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، إضافة إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار واسعة بعدد من المباني السكنية والإدارية في العاصمة كييف، فيما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث بين الأنقاض. وأكدت السلطات الأوكرانية أن الهجوم استهدف مناطق مدنية، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات طالت منشآت مرتبطة بالصناعات العسكرية ومراكز لوجستية تستخدمها القوات الأوكرانية. وفي أعقاب الهجوم جددت كييف مطالبتها بالحصول على مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، واعتبرت أن تسريع تسليم هذه المنظومات بات أولوية ملحة في ظل تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها. كما دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا الشركاء الغربيين إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الدعم العسكري، مؤكدا أن عامل الوقت أصبح حاسما في حماية المدن الأوكرانية. وفي واشنطن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر حذرا بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ ومنظومات باتريوت داخل أراضيها، بعدما كان قد أبدى في وقت سابق انفتاحا على الفكرة. وقال ترامب إن الإدارة الأمريكية لم تمنح موافقتها بعد، وأن الملف لا يزال قيد الدراسة نظرا لحساسية هذه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وذلك رغم أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان قد أعلن عقب لقائه ترامب أن المباحثات شهدت تقدما في هذا الملف. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه أوكرانيا تنفيذ هجمات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية مستهدفة منشآت لوجستية وطاقوية، بينما تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بتوسيع نطاق العمليات العسكرية، الأمر الذي يعكس استمرار تعثر الجهود الدبلوماسية ويدفع الصراع نحو مرحلة أكثر تعقيدا وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهة واستمرار استنزاف القدرات العسكرية للطرفين.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: تشهد أوروبا واحدا من أكثر موجات الهجرة غير النظامية حساسية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت مدينة سبتة إلى بؤرة جديدة لتدفقات المهاجرين، في تطورات دفعت الحكومة الأسبانية إلى نشر الجيش وتعزيز الإجراءات الأمنية على حدودها. ولم تقتصر تداعيات الأزمة على أسبانيا، بل امتدت إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي مع تشديد فرنسا الرقابة على حدودها مع أسبانيا. وتصاعد الدعوات في إيطاليا وفنلندا لإعادة النظر في آليات حماية الحدود ومستقبل اتفاقية شنغن، لتعود هذه التطورات إلى الواجهة بتساؤلات جوهرية حول قدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة ملف الهجرة بصورة جماعية في ظل تزايد الانقسامات بين الدول الأعضاء بشأن آليات التعامل مع هذه الأزمة المتجددة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الأستاذ عادل درويش المحلل والكاتب الصحفي. بعد التحية أستاذ عادل، لنتعرف عن الأسباب التي أدت الحقيقة إلى تصاعد أزمة الهجرة في مدينة سبتة، ولماذا تحولت بجانب آخر إلى قضية أوروبية تتجاوز حدود أسبانيا؟
3: بالنسبة للشق الثاني من السؤال، القضية الأوروبية أن تقريبا باستثناء الحكومات الاشتراكية مثل حكومة أسبانيا، جميع الحكومات الأخرى تحت إسرائيل الشعوب التي ترفض الهجرة ليس فقط لأسباب اقتصادية، اقتصادية وإنما لأسباب ثقافية واجتماعية، وأن سيكون هناك تغير ديموغرافي لتغيير السكان الذين ينتمون إلى ثقافات أخرى لا تناسب الثقافات القومية الأوروبية. نعود إلى مسألة سبتة ولماذا حدث هذا الاتفاق سوريا. كان هناك حكم في محكمة النقد أو المحكمة الإسلامية وهي فوق المحكمة العليا المحكمة في إسبانيا حول التماس لاجئين كانوا انتخبوا عن طريق صاحب عن طريق سبتة، فحكمت المحكمة قضية أن من يدخل عن طريق البحر يعتبر لاجئ لا يمكن إعادته، وهو يختلف عن اللاجئ الذي عبر الخليج. المكان الوحيد أو الأقرب الذي يستطيع الأفارقة، لأن هذا النزوح الكبير الذي أنا حوالي 60,000 لم يكن كلهم مغاربة، إنما كانت كثير من الأفارقة من بلدان جنوب الساحل، استغلوا هذه الثغرة القانونية لأن من يستطيع السباحة مسافة قصيرة جدا يدخل بين حدود المغرب إلى حدود إسبانيا الدولية، وفي هذه الحالة لا ينطبق عليه قرار العودة. فهذه الثغرة القانونية التي زادت في هذا الارتفاع في بالنسبة لشبه
0: تلك الأسباب وتحول القضية الأوروبية تتجاوز حدود إسبانيا وأشرت إليها آنفا أستاذ عادل، ولكن إلى أي مدى تعكس هذه الإجراءات ما دام نتحدث عنها التي اتخذتها إسبانيا فرنسا وإيطاليا وفنلندا بوجود تباين داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة ملف الهجرة؟
3: لأنهم وجدوا أن ما يعتبر بالشنغن وهي صار الظروف الأولى الاتفاقية تسمح لمن يأخذ مثلا فيزا من اليونان أو فيزا من ألمانيا أن يدخل بلدان أخرى معظم بلدان أوروبا باستثناء طبعا بريطانيا وبلدان لم تأخذ الشنغن. فوجدنا أن إيطاليا حكومة تاريخ أسرعت باستبعاد أو أسرعت بتوقيف مؤقت لاتفاقية الشنغن ورفعتها البلدان الأخرى البلدان مثل فنلندا والبلدان طبعا لا توجد حدود فعلية بين إيطاليا وإسبانيا، لكن يستطيعون السفر بالقطار من إسبانيا إلى فرنسا، فرنسا إلى إيطاليا أو عن طريق الطائرات المزارة. ولي أثارت قضية داخل الاتحاد الأوروبي حول القوانين كلها.
0: اتضحت هذه الرؤية أستاذ عادل، يعني قبل الختام معك لنتعرف عن السيناريو المحتمل للتعامل الأوروبي مع هذه الأزمة. هل تتجه دول الاتحاد برأيك نحو سياسة موحدة أم إلى تجديد الإجراءات الوطنية على الحدود؟
3: لا أعتقد أن الأخيرة هي الأقرب للصحة، لأنه يمكن لحكومة بلد مستقل أن تتخذ إجراءات بالنسبة لحدودها، لكن هذا يتطلب تكليف عالية لأن الحدود المفتوحة حاليا هي مفتوحة، تستطيع أن تعبر بالتنبيه، تستطيع أن تعبر بالقطار. ورأينا كيف تكلفت الحكومة الفرنسية في الأيام الأخيرة تكاليف إضافية لعمل دوريات لسلاح الحدود بين إسبانيا وبين فرنسا، ومع ذلك تظل الإجراءات الدولة الوطنية أسرع تطبيقا من التوصل إلى اتفاق بين 26 دولة مختلفة لها مصالح قد تتناقض مع مصالح البلدان الأخرى، بينما تحاول المفوضية التنسيق لسياسة موحدة.
0: إذن من لندن الأستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. البيت الأبيض يقول إن طهران أخلت بمذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن وقتلت جنودا أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي ملتزم بالحل الدبلوماسي، لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 30 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يقول أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب خرق لوقف إطلاق النار وانتهاك للسيادة. استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وعشرة مصابين في غارة أخرى على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أوكرانيا تعلن مقتل 9 وإصابة 23 في هجوم الروسيين بالصواريخ على العاصمة كييف. إيطاليا تعلن تعليق العمل باتفاقية شنغل الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا لمدة شهر في رد على تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لهذا اليوم، لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومن الإخراج مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: برنامج قصة رياضية. ليال كروية لا تنسى. مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع. لحظات قلبت الموازين. أهداف غيرت التاريخ. ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الرويل.
1: كرة لمحاولة تسليم في منطقة الجزاء. جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا. مستحيل مستحيل.
2: مساء الخير والمحبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في برنامج قصة رياضية عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في هذا البرنامج الذي لا يكتفي بسرد النتائج بل يعود بكم إلى اللحظات التي غيرت تاريخ كرة القدم ويفتح صفحات من ذاكرة المستديرة لنستعيد معها المباريات الخالدة والنجوم الذين صنعوا المجد والقصص التي ما زالت تروى جيلا بعد جيل. في كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر الزمن، نستعرض فيها أبرز المحطات التاريخية واللقطات التي صنعت الفارق والإنجازات التي بقيت خالدة في ذاكرة الجماهير. هنا لا نتحدث عن كرة القدم كلعبة فقط، بل عن شغف جمع الشعوب وصنع أساطير وكتب تاريخا لا ينسى. كونوا معنا، فلكل مباراة قصة، ولكل بطل حكاية، ولكل بطولة فصل جديد من تاريخ كرة القدم. كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفليج. مشاري، مساك الله بالخير.
3: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا في برنامج قصة رياضية دائما مع الحكايات الكروية، وكم هي كثيرة في تاريخ كرة القدم.
2: لننطلق سريعا إلى محورنا الأول، أعظم ريمونتادا في تاريخ البريمير ليج.
0: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا الأول في هذه الحلقة أعظم ريمونتادا في تاريخ البريمير ليج. عندما يتحدث زميلي مشاري عشاق الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج كما يحلو لعشاقه عن المباريات التاريخية، فإن مواجهة أرسنال ونيوكاسل تحديدا في 5 فبراير عام 2011 دائما تكون ضمن القائمة. في ذلك الموسم كان أرسنال بقيادة المدرب الفرنسي أو الأسطوري لأرسنال أرسن فينجر ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، وعنده كوكبة من النجوم أمثال سيس فابريغاس أو ثيو والكوت وفان بيرسي. نيوكاسل على الجانب الآخر يعيش موسم الأول بعد العودة من الدوري الممتاز، ولكن لم يكن أحد يتوقع هذه المفاجأة في المباراة.
3: بكل تأكيد، لأننا عندما نتحدث عن ذلك الموسم، موسم 2010-2011، فنيوكاسل كما ذكرت كان يعني يعود مرة أخرى للبريمير ليج، ولكن طبعا هو أنهى الموسم في ذلك الوقت في المركز 12، ولكن في هذه المباراة تحديدا قدم أداء كبير. أما بالنسبة لأرسنال فهي ليست من المواسم المميزة ربما لأرسنال، لأنه هو أيضا أنهى الموسم في المركز الرابع ولم يكن يعني متصدرا للدوري في ذلك الوقت. نتكلم عن موسم 2010-2011 الذي حققه في نهاية الموسم مانشستر يونايتد، ومن كان ثانيا كان نادي تشيلسي، ومن ثم مانشستر سيتي، وفي المركز الرابع كان نادي أرسنال. يمكن أنهى الموسم ب 68 نقطة، أي بفارق 12 نقطة عن صاحب اللقب وهو نادي مانشستر يونايتد. ولكن هذه المباراة لها ذكرى جيدة أو خاصة لمتابعي كرة القدم الإنجليزية، لأن من القليل جدا أن تشاهد فريق يتقدم بهذا الفارق ومن ثم تنتهي المباراة بالتعادل برباعية لمثلها. يعني شيء بشيء يذكر في الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي، شاهدنا أحد المباريات كان متقدم فيها مانشستر سيتي على فولم بخماسية مقابل هدف، وعاد فولم وسجل 3 أهداف وأصبحت 5-4. لو تكلل للعودة النجاح لتكون 5-5 لربما يعني المباراة ربما تخطت في يعني عودتها أو شكلها ومضمونها ما حدث في ذلك الوقت في عام 2011.
2: أنت تتحدث عن مباراة سيتي في الموسم المنقضي تحديدا، موسم 25-26. بالعودة إلى مباراة الأرسنال في أول، أو أنا قبل الحديث عن النصف ساعة الأولى للتذكير في تشكيلة الأرسنال، في حراسة المرمى تشيزني، في خط الدفاع جورو، كليتشي على المستوى الباك الأيسر، كوسيلي وباكاري سانيا الباك اليمين، ديابي نقطة التحول في هذه المباراة سنأتي لها،
3: هو السبب يعني في التحول حقيقة،
2: جاك ويلشير، سيسك فابريغاس، أرشافين أحد نجوم المنتخب الروسي في تلك الفترة، ثيو والكوت، وروبن فان بيرسي.
3: هي البداية دخول أرسنال للقاء على ما يبدو وكأنه يعني دخل اللقاء بصورة أروع من الخيال. نتكلم في 26 دقيقة كانت النتيجة 4-0.
2: صحيح.
3: الهدف الأول جاء في الدقيقة الأولى عبر ثيو والكوت،

0: صحيح.
1: ومن ثم بعدها بدقيقتين دجرو سجل الهدف الثاني.
0: نعم.
1: وربما بعد 7 أو 8 دقائق أخرى تقريبا في الدقيقة 10 شاهدنا الهدف الثالث الذي تسجل بأقدام روبن فان بيرسي. وبعدها في الدقيقة 26 أرسنال سجل الهدف الرابع أيضا بأقدام فان بيرسي، ثنائية طبعا للنجم الهولندي المميز جدا مع نادي أرسنال وكذلك مع نادي

0: لو لو
1: ليس بسبب الأهداف، السيطرة والطريقة. صحيح. عندما تشاهد أرسنال يسجل هذا الكم من الأهداف على التوالي وبأسلوب رائع. على فكرة يعني أرسنال أنا أعتقد مع السيد فينجر حتى في المواسم التي لم يقدم فيها الكثير من ناحية النجاحات والإنجازات، بس هو يقدم كرة قدم، كان فريق يلعب كرة جميلة في أغلب الأوقات. ربما السنوات الأخيرة شاهدنا إخفاقات كبيرة.
0: أنت تقصد أرسن فينجر بعد 2006 تحديدا؟
1: يعني إلى حد ما يعني، بس أنا أتكلم بأن يعني حتى في الفترة هذه كان يقدم كرة، ولكن ربما المواسم الأخيرة، الموسم الذي خسر فيه الدوري لصالح ليستر مثلا على سبيل المثال، المواسم وما لاحقها لاحقا حتى خرج أرسن فينجر من تدريب النادي بعد 22 عاما، كان في مواسم يعني مخيبة للأمال. ولكن حتى تلك اللحظة ربما في عام 2011، صحيح هي ليست مواسم النجاحات كما كان الحال مثلا بين عام 97 و2005،
0: نعم،
1: ولكن أيضا أرسنال ربما لا يحقق اللقب، ولكن يقدم أداء، موجود دائما في الشامبيونز ليج، يذهب بعيدا في الدوري الإنجليزي في المنافسات، وربما يخرج. وفي ذلك الموسم تحديدا هو حل رابعا، ولكنه قدم مباريات جميلة من هذه المباراة.
0: نعم.
1: ولكن ما حدث هو نقطة التحول في اللقاء بالطرد الذي تعرض له طبعا اللاعب ديابي
0: في الدقيقة 50.
1: صحيح، في الدقيقة 50 تحديدا، والمباراة انقلبت رأسا على عقب عقب ذلك، لأن شاهدنا أيضا عودة يعني نادي نيوكاسل في اللقاء، وتحديدا إن أردت أن تأخذها بالدقائق ليس مباشرة بعد الطرد في الدقيقة 50، ولكن أول هدف جاء في الدقيقة 68.
0: نعم،
1: بارتون سجل الهدف، ومن ثم توالت الأهداف تباعا، وقبل أن ينتهي اللقاء كان الفريقين متعادلين برباعية لكل منهما. شيء مخيب طبعا لنادي أرسنال يعني، وهذا الشيء أيضا ربما يسأل فيه أيضا السيد أرسن فينجر وقتها. صحيح. يعني حتى لو كان هناك طرد فالفريق قادر على اللعب بعشرة لاعبين، هناك فرق تفوز وهي تلعب بعشرة لاعبين،
0: كل تأكيد،
1: ولكن لا تتعادل برباعية لمثلها بعد أن تكون متقدما بأربعة أهداف فقط لأن لاعب انطرد في الدقيقة 50 من اللقاء، ليس يعني في الشوط الأول، هذا يعني طرد حتى في الشوط الثاني يعني.
0: نعم.
1: وبالتالي هي طبعا نتيجة مخيبة، لأن بارتن سجل الهدف في الدقيقة 68، وبعدها في بسبع دقائق سجل طبعا بيست الهدف الثاني،
0: ليون بيست،
1: ومن ثم بارتون عاد وسجل طبعا أيضا هدف، وشاهدنا المباراة تنتهي بعد ذلك في يعني اللحظات الأخيرة أيضا بهدف رابع، وبالتالي
0: نتيجة شيخ تيوتي
1: بالضبط انتهت المباراة بنتيجة 4-4، وهي نقطة يعني هي نقطة أشبه بالفوز لنيوكاسل وليس العكس.
0: صحيح،
1: لأن عندما تكون متقدم بفارق 4 أهداف، عندما تتعادل حتى لو كنت تلعب بتسعة لاعبين وليس 10، فهي نتيجة مخيبة للآمال.
2: Newcastle £35 million richer, but a hero poorer, and they're on the back foot here immediately. What a start for Arsenal! Theo Walcott right through the middle, and Newcastle's miserable week. Andre Arshavin, it's Giroud, it's a second! It is an incredible start for Arsenal!
3: It's a terrific free kick from Arshavin, it's a horrible ball to defend.
2: Theo Walcott, 3-0, Robin van Persie, Arsenal are ripping Newcastle United apart. Bakary Sagna's cross, 4-0, Robin van Persie again, Arsenal rampant. Best waiting, Leon Best!
3: They've just won so many headers this afternoon, Newcastle.
2: It's beyond him, Williamson, the meat and the sandwich. What a big appeal for a penalty. He's given it. It's a penalty to Newcastle. Again, this is incredible. Game on. It's 4-3 with just over 8 minutes to play. It's dealt with. Tiote! Sensational! Newcastle United have pulled off one of the greatest Premier League comebacks of all time. A day which will never be forgotten. A game which will go down in Premier League history. A match which has changed the title race. Arsenal 4-0 up before half an hour had elapsed of this game, have let a 4-goal lead slip. Quite incredible.

0: incredible.
1: صحيح زميلي مشاري، الجدير بالذكر أن المباراة لعبت على أرض نيوكاسل في سانت جيمس بارك.
2: صحيح.
1: البعض يتحدث في هذه المباراة، يعني حتى The Greatest Comeback، عندما يتحدثون عن هذه المباراة، أن السيد أرسن فينجر لم يتخلى عن أفكاره في هذه المباراة، أنه كان يجب أن يعود للدفاع ويلعب على اللو بلوك وباركينج ذا باس حسب ما يسمون. لكن
3: كم تعشق أنتك باركينج؟
1: لا أنت مشاري
3: زميلي عمر، أنا أعرف يعني محبي الكرة الإيطالية دائما يعشقون باركينج.
1: إحنا عند الحديث عن عندما تنتصر برباعية في أول نص ساعة وبعدها بالدقيقة 50 يتوجد حالة طرد، المتبقي 30،
3: هي أفكار كروية لسبب بسيط جدا. البرازيل في مونديال 2002 انطرد رونالدينيو في الدقيقة 60
1: ضد إنجلترا،
3: والبرازيل متقدمة بهدفين مقابل هدف.
1: نعم.
3: التبديلات التي قام بها المدرب سكولاري لم تكن تبديلات دفاعية بل هجومية، عندما سحب رونالدو الظاهرة دفع بإيدلسون وهو أيضا مهاجم. ولكن لماذا فعل ذلك؟ لأن قوة المنتخب البرازيلي وقتها بالاستحواذ على الكرة. البرازيل لثلاثين دقيقة الكرة باستحواذ برازيلي، تتناقل الكرة يمينا وشمالا وإنجلترا فقط تركض وراء الكرة، وبالتالي أنت أصبحت في مأمن من خطر. نعم. الهجوم الضاغط والتسجيل في مرماك، وبالتالي هي أيضا أفكار كروية.
1: ولكن المنتخب البرازيلي هناك مفارقة كبيرة عندما تمتلك الأدوات في خط الدفاع، كافو، كارلوس، لوسيو،
3: ولكنه لم يعد للخلف، هو يعني قرر أن يحتفظ بالكرة ليكون بمأمن عن الهجوم الإنجليزي.
1: نعم
3: بالتأكيد.
1: هل التساؤل يطرح يعني هي على مستوى الإحصائيات تعتبر أكبر أو أعظم ريمونتادا في تاريخ البريمير ليج، هل هناك مباراة تعتبر الأعظم في العودة؟ أنت ذكرت مباراة السيتي وفولهام
3: مثلا، هناك مباريات كثيرة على فكرة في الدوري الإنجليزي يكون فيها عودة، ويمكن شاهدنا في السنوات الأخيرة أكثر من مباراة يعني يكون فيها قلب للنتيجة، ولكن ربما ليس من 4-0، ولكن ربما من 4-1، ربما في بعض الأحيان 3-3، لكن 4-4 لا تحضرني حاليا الذاكرة في مباراة بنفس الشيء. ربما في الموسم المنقضي كان نادي فولهام قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ربما عودة بنفس الشكل عندما واجه مانشستر سيتي، وعلى فكرة يعني التقدم ب5-1 كان في الشوط الثاني، وعاد فولهام مسجل 3 أهداف ولكنه لم يتعادل، ولذلك لا نقول ريمونتادا، هي ليست ريمونتادا.
1: هذا ما يخص The Greatest Comeback في البريمير ليج. ننطلق سريعا إلى محورنا الآخر.
4: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معاً الإثارة والفرح.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا الآخر ومحورنا الثاني في هذه الحلقة كلارنس سيدورف أو كما يحلو لعشاقه البروفيسور. زميلي مشاري، لعل كلارنس سيدورف من أبرز لاعبين الوسط في فترة التسعينيات وحتى بداية الألفية الجديدة، لعب مع أياكس جيل مميز رفقة لوي فان غال، وبعدها الانتقال إلى سامدوريا رفقة زفين غوران إريكسون لمدة موسم واحد، ثم انتقال ريال لثلاث سنوات.
1: صحيح،
0: كلارنس سيدورف مسيرة كبيرة جدا على مستوى كرة القدم الأوروبية، ولكن بوجهة نظري الشخصية لم تسلط عليه الأضواء بشكل كبير، وهو يمتلك رقم مميز جدا.
1: هو لاعب مجهود، لاعب وسط ملعب مميز جدا، ليس وسط دفاعي ولكنه أيضا ليس صانع ألعاب، نقدر نقول بشكل آخر يلعب بوكس دو بوكس. في بعض الأحيان يبدو وكأنه صانع ألعاب، وفي بعض الأحيان يبدو وكأنه لاعب ارتكاز.
0: صحيح،
1: ولكن هو أساسه بوكس تو بوكس حقيقة، لاعب مجهود. هو كلارنس سيدورف، كلارنس سيدورف حقيقة يتميز بالقوة البدنية العالية وبالسرعة وبالتسديد، يعني لديه تسديدة عندما كان لاعبا في ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة.
0: صحيح،
1: تسديدة ولا في الخيال،
0: من منتصف الملعب
1: يعني نقول 40 ياردة
0: 40 يارد
1: وهكذا، تسديدة صاروخية حقيقة. بدأ مع النجاحات في وقت مبكر جدا، وعنده هو صغير في السن، يعني حقق الشامبيونز ليج مع أياكس، ذهب لريال مدريد وحقق الشامبيونز ليج مع ريال مدريد، على حساب من؟ طبعا على حساب يوفنتوس في نهائي 98. صحيح. ذهب بعد ذلك إلى ميلان وحقق مع ميلان الشامبيونز ليج في موسمين 2003 و2007. صحيح؟
0: صحيح.
1: لعب أيضا في صفوف انتر ميلان بالمناسبة، يعني هو لاعب للغريمين، لاعب للإنتر ولاعب لأي سي ميلان.
0: صفقة ميلان إنتر من سيدورف من الإنتر إلى الميلان كانت بتبادل مع فرانشيسكو كوكو.
1: صحيح، يعني
0: كان مثار للجدل،
1: كان غريبة
0: غريبة.
1: وحقيقة أنا ألاحظ هذا الأمر كثيرا، يعني على عكس ما يحدث في برشلونة وريال مدريد على سبيل المثال مثلا، حتى أتلتيكو مع ريال مدريد، هناك انتقالات طبعا ولكن ينظر لها بشكل مختلف، ولكن الانتقالات بين الغريمين ميلان والإنتر هي كثيرة وليست نادرة، ولا أجد فيها أي نوع من ربما الاحتقان بسببها، أعتقد أنه أمر اعتيادي يعني.
0: صحيح صحيح، بيرلو على سبيل المثال
1: تختلف كثيرا، يعني تجد الكثير من اللاعبين لعبوا للطرفين ولا تجد أي مشكلة حقيقة، أمر اعتيادي يعني.
0: صحيح،
1: ليس كما يحدث في بعض الدول الأخرى حقيقة، يعني ربما أكثر احتقانا عندما يكون يوفنتوس إنتر.
0: صحيح،
1: وليس إنتر وميلان على فكرة.
0: صحيح،
1: رغم أنه ديربي ميلانيلو كما يطلق عليه، ولكن أعتقد بأن الأمر كان اعتيادي جدا، هو لاعب للطرفين، ولكن هو اللاعب الوحيد الذي حقق الشامبيونز ليج أو دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة، يمتلك هو هذا الريكورد طبعا. كلارنس سيدورف لاعب مميز جدا حتى في الكرة الهولندية، هو يعني أحد العناصر الأساسية في الجيل، يعني هناك من يختلف معي، لكن أنا في بعض الأحيان أقول أن الجيل الذهبي للكرة الهولندية هو بالنسبة لي، وإن لم يحقق ألقاب، هو عصر التسعينيات في بعض الأحيان، لأنه كان جيل مميز جدا. أنا أعلم طبعا أن عصر يوهان كرويف هو العصر الذي شهدت فيه هولندا الوصول لنهائي كأس العالم في نسختين على التوالي، وبالتأكيد في عام 74 بشكل أكبر، لأن كرويف كان متواجد وقدمت كرة، يعني كانت كرة جديدة وعصرية وحديثة، الكرة الشاملة. ولكن في الجيل الذي أتى في الثمانينيات وحقق طبعا كأس أمم أوروبا
0: 88.
1: في عام 88، أنا أعتقد هو في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات حتى وصلنا لعام 2000، يورو 2000 تحديدا، كان هذا أعتقد هو الجيل الذهبي الفعلي لهولندا، لأن جيل السبعينيات تألق في عام 74 بشكل كبير، عندما وصل للنهائي في عام 78 وصل ولكن ليس بنفس الأداء، يعني كان هناك اختلاف كبير في الأداء حقيقة، ولذلك حتى هولندا بعد 78 اختفت عن الخارطة الكروية لوهلة.
0: صحيح،
1: ولم تتأهل لكأس العالم مثلا عام 82 ولا 86، وعندما تأهلت لعام 90 أتى ذلك بعد النجاح في أمم أوروبا 88، وكانت مخيبة للآمال في البطولة.
0: صحيح،
1: لأنها خرجت في مرحلة مبكرة جدا رغم كونها مرشحة لأنها بطلة أوروبا.
0: نعم،
1: 94 هولندا هو هذا الجيل نقول الذي بعد ذلك ظهر فيه طبعا كلارنس سيدورف، لأن شاهدناه بعد ذلك يظهر مع أياكس في عام 95، ونشاهده بعد ذلك طبعا يحقق الشامبيونز مع أياكس في نفس العام 95، وفي 98 كان أحد العناصر الأساسية. وعلى فكرة أنا لا أنسى أبدا نهائي الشامبيونز ليج بين ريال مدريد ويوفنتوس،
0: سيدورف ديفيدز،
1: كان هناك معركة كروية بين كلارنس سيدورف وإدغار دافيدز في وسط الملعب، وهذه المعركة بين لاعبين زميلين في منتخب هولندا
0: وفي المراحل السنية في أياكس.
1: نعم، ولكن لأن اللاعبين يتميزان بالاحترافية الكبيرة كان كم الضرب والتدخلات العنيفة بينهما في اللقاء كبير جدا. لم أكن لأصدق أن بعد أيام سيكونان معا لينضما لمعسكر منتخب هولندا المشارك في كأس العالم 98 والنهائي الشامبيونز، يعني في في يعني في في أواخر يعني الموسم يعني.
0: صحيح.
1: فبالتالي كان يعني شيء يعني يشكراني عليه حقيقة لأنه قمة احترافية.
2: بينما باتو في انتظار الكرة، سيدورف سدد والجول، سيدورف سجل، سيدورف من بعيد يخرب كل شيء. لأباتو، يا سلام، فرصة جول، جول، جول ميلان. أيام حلوة لسيدورف لميلان، وتستمر الأيام الحلوة، الأيام الحلوة. لكن شوف اللمسة، اللمسة، إبعاد المدافع، يا سلام من باتو، وباتو إلى سيدورف، وهي الأيام الحلوة في الكرة الحلوة، في الأيام الحلوة لميلان، والأيام الحلوة كذلك لسيدورف.
3: روبرتو كارلوس. This is Clarence Seedorf. Options to his right and left. Oh, he's gone for goal! Fabulous strike from Clarence Seedorf. Ferociously struck and completely deceiving the goalkeeper.
4: اسماء من اجل اسمين كبيرين من اجل كوبا ايطاليا. يمشي سيدورف، يراوغ سيدورف، سيدورف الثاني يا معلم، مش ممكن يا ري، هذا هو الملك الجديد. الله يا ولد كانك من العشرين، الله ممتاز يا سيدورف، الله يا سيدورف. فيها شوية من الاساطير الهولندية، من ماركو فان باستن، من رايكارد، من جولين، ومن كبيرهم واستاذهم ومعلمهم اليوهان الجراند كرويف.
0: صحيح زميلي مشاري، الجدير بالذكر أن صفقة انتقال سيدورف إلى ريال مدريد رافقه اللاعب الفرنسي كارمبو من سامبادوريا بطلب من فابيو كابيلو. كذلك سيدورف تحدث عند انتقاله إلى إنتر ميلان تحديدا، يقول جاءني اتصال من إنتر ميلان وتحدث معي رئيس النادي ماسيمو موراتي.
1: صحيح.
0: وأنت ستلعب الرقم 10 تحت رونالدو الظاهرة وكريستيان فييري أو بوبو فييري.
1: بوبو فييري، صحيح.
0: فيتحدث سيدورف أن كم هو جميل أنني سألعب صانع ألعاب لهذين اللاعبين.
1: صحيح. أنا على فكرة أستمع دائما لكلارنس سيدورف في لقاءاته، يعني حتى قبل أيام على هامش كأس العالم، عندما يسأل دائما ويسألون من هو أفضل لاعب، هو دائما يقول رونالدو الظاهرة. لم يعني دائما يقول بأن رونالدو الظاهرة كان لاعب من يعني كما يقال كوكب آخر، إمكانياته
0: نعم.
1: ليست متواجدة لدى الآخرين من اللاعبين. بالمناسبة أيضا لا ننسى بأنه عندما قرر يعني في أواخر مشوار الكروي أن يعني يخوض تجربة جديدة ذهب إلى البرازيل، على فكرة لاعب في صفوف بوتافوغو.
0: صحيح.
1: البرازيلي، ودرب بالمناسبة في البرازيل أيضا كمدرب. لا نستطيع أن نقول بأنه ربما كان يوما مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم، بالتأكيد لا، ولكنه من اللاعبين المهمين جدا لأنه يضيف لأي فريق لاعب له.
0: ماستر كلاس،
1: هو يعني أعتقد لاعب تقدر تصنفه أنه وورلد كلاس.
0: وورلد كلاس،
1: وورلد كلاس، وورلد كلاس، ولكن بالتأكيد ليس يعني من المرشحين أو في يعني قائمة الأفضل تاريخيا أو الأفضل حتى على صعيد الكرة الهولندي. يعني إذا ذهبت إلى هولندا هناك دائما أسماء مثل كرويف، هناك رود خوليت، هناك ماركو فان باستن، قد يذهب البعض إلى مثلا رود فان نيستروي مثلا، ولكن لن تجد أرين روبن، ولكن لن تجد طبعا كلارنس سيدورف في هذه القائمة، ولكنه من الأهم في الكرة الهولندية من ناحية اللاعبين الذين لعبوا في وسط الملعب؟
0: هناك لاعبين في بعض الأوقات يجب أن يكونوا موجودين ضمن التشكيلة الأساسية لأنه لاعب صحيح. المكمل فسيدورف
1: لاعب المجهود
0: المجهود يمتلك قوة بدنية، يمتلك تسديدات قوية، صاحب لياقة بدنية عالية صحيح. يستطيع يعني خصوصا في المدرسة الهولندية ومدرسة أياكس كلارنس سيدورف أهم ما يميزه أنه يلعب في أكثر من مركز، يعني شاهدناه مع المدريد لعب في مركز
1: وسط
0: الملعب، مع الميلان شاهدناه في أوقات كان كلاعب ارتكاز ورقم عشرة ولعب في اثنين رقم عشرة في أحد في بعض التشكيلات، مع الانتر أنا أتذكر هدفين مع الانتر مشهورين أمام اليوفي.
1: شوف هو لعب مع الميلان كرقم عشرة بس رقم عشرة متأخر، لماذا؟ لأنه عندما كان هناك متواجد أيضا في الفريق كاكا كان يلعب التريكوارتيستا ثلاث أرباع
0: صحيح،
1: اللي هو يعتبر الإنجانشي في أمريكا الجنوبية أو اللاعب الذي يكون تحت المهاجمين، فبالتالي سيدورف يكون متأخر عن ذلك في وسط الملعب رغم أنه يحمل الرقم عشر.
0: نعم زميل مشاري في الختام هناك مباريات لا تنسى وهناك لاعبون يصعب تكرارهم، استعدنا اليوم في برنامج قصة رياضية العودة التاريخية لنيوكاسل أمام الأرسنال أو The Greatest Comeback بعد التأخر بأربعة أهداف، كما توقفنا في محورنا الآخر عن مسيرة أحد أساطير الكرة الهولندية كلارنس سيدورف الذي فرض نفسه بين كبار اللعبة على مستوى وسط الملعب.
1: صحيح، شكرا لك عمر على هذه القصص الجميلة التي تناولناها في حلقة اليوم، ومستمعينا الأعزاء نلتقي معكم مجددا في قادم الأيام، كونوا معنا
0: في أمان الله.
5: كنتم مع برنامج قصة رياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أقلام كويتية. الكويت منارة للثقافة والفنون والأدب وموطن احتضن الفكر والإبداع، فاجتمع على أرضه الأدباء والكتاب والمثقفون وأسهموا في بناء مشهد ثقافي ترك بصمته في الذاكرة الكويتية والعربية. ومن هذا الإرث الثقافي العريق وصلت إذاعة دولة الكويت دورها بوصفها منبراً للأقلام الوطنية وجسراً يصل بين المؤلفين والقراء وحاضنة للكلمة التي تنبض بالمعرفة والجمال. ومن هنا يأتي برنامج أقلام كويتية لنفتح معكم صفحات الإبداع ونسلط الضوء على تجارب المؤلفين والكتاب والمثقفين ونجول بين أرفف المكتبات وصفحات الكتب والإصدارات الأدبية والفكرية لنقترب من الحكايات التي ولدت منها النصوص ومن الأفكار التي صنعتها الأقلام ومن التجارب التي أثرت المشهد الثقافي في الكويت. أقلام كويتية إعداد رشا خلف، تقديم سارة نجم، خالد بندر، تنفيذ عباس الفهد، برنامج أقلام كويتية، إخراج عقيل أشكناني.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في أقلام كويتية الذي يفتح نوافذ المعرفة على اتساعها ويأخذكم في رحلة بين دفتي الكتب وبين تجارب الأدباء والمؤلفين والمثقفين، لنكتشف معا ما تخبئه الكلمات من حكايات وما تحمله الأقلام من رؤى وأفكار إبداعية.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أقلام كويتية. بعد الفاصل سوف ننطلق منذ بدايات الرواية الكويتية.
2: لقد قطعت الرواية الكويتية رحلة طويلة منذ ظهورها في أربعينيات القرن العشرين حتى اليوم، فبين جيل الرواد الذين أسسوا لهذا الفن والأجيال اللاحقة التي وسعت آفاقه الفنية والفكرية، استطاعت الرواية الكويتية أن تواكب تحولات المجتمع الكويتي وأن تثبت مكانتها في المشهد الأدبي العربي بوصفها فناً قادراً على التعبير عن الإنسان الكويتي وقضاياه في مختلف الأزمنة.
0: ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج أقلام كويتية. نبدأ حلقتنا اليوم في بدايات الرواية الكويتية. ظهرت الرواية الكويتية في منتصف القرن العشرين متأثرة بالحراك الثقافي والتعليمي الذي شهدته الكويت آنذاك، وقد جاءت الأعمال الأولى محاولة لتوثيق الواقع الاجتماعي ورصد التغيرات التي طرأت على المجتمع قبل مرحلة النفط وبعدها.
1: وكانت هذه الروايات بسيطة من حيث البناء الفني، لكنها شكلت نقطة الانطلاق نحو تأسيس فن روائي محلي له خصوصيته. ركز الروائيون الأوائل على قضايا الأسرة والعادات والتقاليد والتعليم، وسعوا إلى توظيف الأدب بوصفه وسيلة للإصلاح الاجتماعي والتوعية الفكرية.
0: لذلك غلب على هذه الأعمال الطابع المباشر واللغة الواضحة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، كما ساهمت الصحافة والمجلات الثقافية في نشر الوعي الأدبي وتشجيع الكتاب على خوض تجربة السرد الطويل، مما هيأ الأرضية المناسبة لظهور جيل جديد أكثر قدرة على تطوير الرواية الكويتية فنياً وفكرياً.
1: البدايات التأسيسية، جيل الرواد. تعود البدايات الفعلية للرواية الكويتية إلى عام 1948 مع صدور رواية آلام صديق للكاتب فرحان راشد الفرحان، والتي تعد أول رواية كويتية معروفة. اتسمت هذه المرحلة بالبساطة الفنية والتركيز على القضايا الاجتماعية والتربوية والإصلاحية، حيث كان الهدف الأساسي توعية المجتمع أكثر من الاهتمام بالتقنيات السردية الحديثة.
0: الرواية مرآة لتحولات المجتمع. تعد الرواية الكويتية مرآة صادقة للتحولات التي شهدها المجتمع الكويتي عبر مختلف المراحل التاريخية، إذ حرص روائيون على توثيق مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في أعمالهم، ومن خلال السرد الروائي استطاعوا نقل صورة حية عن المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده وقيمه، مما جعل الرواية سجلاً أدبياً يعكس واقع المجتمع وتطوره عبر الزمن.
1: وقد تناولت الروايات الكويتية مرحلة ما قبل النفط، حيث كانت الحياة ترتبط بالبحر والغوص والتجارة البحرية وما صاحبها من تحديات اقتصادية واجتماعية، كما صورت طبيعة العلاقات الإنسانية والتكافل الاجتماعي الذي ميز المجتمع الكويتي في تلك الفترة، مما أتاح للأجيال اللاحقة التعرف إلى تفاصيل مهمة من تاريخ بلادهم.
0: ومع اكتشاف النفط وما تبعه من نهضة عمرانية واقتصادية، رصدت الرواية الكويتية التغيرات التي طرأت على المجتمع، مثل تطور التعليم وتوسع المدن وتغير أنماط الحياة والقيم الاجتماعية. وقد عكست الشخصيات الروائية هذه التحولات من خلال ما عاشته من صراعات بين التمسك بالتقاليد ومواكبة مظاهر الحداثة والتطور.
1: كما استمرت الرواية الكويتية في مواكبة القضايا المعاصرة فتناولت موضوعات الهوية والانتماء والعولمة والتغير الثقافي، إضافة إلى تأثير الأحداث السياسية والاجتماعية في حياة الأفراد. وبهذا أصبحت الرواية أداة مهمة لفهم المجتمع الكويتي وتحولاته، وجسرا يربط بين الماضي والحاضر من خلال رؤية أدبية وإنسانية عميقة.
0: جيل الستينيات والسبعينيات، شهدت هذه المرحلة توسعا ملحوظا في الإنتاج الروائي، وبرزت أسماء مهمة مثل إسماعيل فهد إسماعيل الذي يعد أحد أبرز مؤسسي الرواية الكويتية الحديثة، إلى جانب ليلى العثمان وسليمان الشطي. وقد اتجهت الرواية آنذاك إلى معالجة التحولات الاجتماعية الناتجة عن اكتشاف النفط والتحديث السريع للمجتمع، مع اهتمام أكبر ببناء الشخصيات وتطوير الحبكة الروائية.
1: ومن أبرز سمات هذه المرحلة ارتباط الرواية بقضايا المجتمع اليومية، حيث اهتم الروائيون بتصوير حياة الأفراد في ظل التحولات الاقتصادية والثقافية التي شهدتها الكويت. وقد عكست الأعمال الروائية آنذاك التغير في أنماط المعيشة والقيم الاجتماعية، وسعت إلى تقديم صورة واقعية للمجتمع في مرحلة الانتقال من البساطة التقليدية إلى الحداثة المتسارعة.
0: كما شهدت هذه الفترة ازدياد الوعي بأهمية الرواية بوصفها وسيلة للتعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع، الأمر الذي دفع الكتاب إلى تطوير أساليبهم السردية وتوسيع آفاق موضوعاتهم، فظهرت روايات تتناول مشكلات الشباب والتعليم والعمل والعلاقات الاجتماعية، مما جعل الرواية أكثر قرباً من القارئ وأكثر قدرة على التعبير عن همومه وتطلعاته.
1: وقد أسهمت الحركة الثقافية النشطة في الكويت خلال تلك الحقبة من خلال الصحف والمجلات والندوات الأدبية في توفير بيئة داعمة للإبداع الروائي، وأدى هذا الحراك الثقافي إلى تشجيع المواهب الجديدة وفتح المجال أمام ظهور تجارب سردية متنوعة شكلت الأساس الذي انطلقت منه الرواية الكويتية نحو مراحل أكثر نضجاً في العقود اللاحقة. كما بدأت الرواية النسائية في الظهور بقوة من خلال أعمال كاتبات مثل صبيحة المشاري ونورية السداني، ثم أضاف رؤى جديدة تتناول قضايا المرأة والأسرة والمجتمع.
0: مستمعينا الكرام، حديث جميل يجمعنا عن جيل الثمانينيات والتسعينيات، ولكن بعد الفاصل.

0: تمثل الرواية الكويتية تجربة أدبية ثرية استطاعت أن تتطور عبر الأجيال، محافظة على ارتباطها بالواقع الكويتي من جهة، ومنفتحة على القضايا الإنسانية وأساليب السرد الحديثة من جهة أخرى. ومن خلال هذا التطور المتواصل أصبحت الرواية الكويتية جزءاً فاعلاً من المشهد الروائي العربي المعاصر، وأسهمت في إثراء الثقافة الخليجية والعربية بأعمال ذات قيمة فنية وفكرية مميزة. بدأت الرواية الكويتية كصوت بسيط يعكس حياة المجتمع اليومية، فكانت أقرب إلى التوثيق الاجتماعي منها إلى الفن الروائي المتكامل. ومع ذلك شكلت هذه البدايات حجر الأساس لولادة تجربة أدبية مهمة في الخليج العربي.
1: عدنا لكم مستمعين الكرام. جيل الثمانينيات والتسعينيات مثلت هذه المرحلة مرحلة النضج الفني للرواية الكويتية، حيث اتسعت موضوعاتها لتشمل قضايا الهوية والانتماء والتحولات السياسية والاجتماعية. كما تأثرت الرواية بأحداث مفصلية، خاصة تجربة الغزو العراقي للكويت عام 1990 التي تركت أثراً واضحاً في العديد من الأعمال الروائية.
2: وفي هذه الفترة ازداد الاهتمام بالتجريب الفني واستخدام تقنيات السرد الحديثة مثل تعدد الأصوات والاسترجاع الزمني والرمزية، مما جعل الرواية الكويتية أكثر حضوراً في المشهد العربي.
1: ومن الجوانب البارزة أيضاً في رواية الثمانينيات والتسعينيات اهتمامها بتصوير التحولات الاجتماعية المتسارعة التي شهدها المجتمع الكويتي، مثل تغير أنماط الحياة واتساع المدن وتبدل العلاقات الأسرية وتأثير الانفتاح الثقافي والإعلامي.
2: وقد نجح الروائيون في رصد هذه المتغيرات من خلال قصص وشخصيات تعكس واقع المجتمع وتحدياته، مما جعل الرواية وثيقة أدبية مهمة لفهم تلك المرحلة التاريخية وتحولاتها المختلفة.
1: جيل الألفية الجديدة. ومن السمات البارزة لهذا الجيل تنوع الخلفيات الفكرية والثقافية للروائيين، الأمر الذي انعكس على موضوعات الروايات وأساليبها السردية. فقد اتجه بعض الكتاب إلى رواية التاريخية، بينما اهتم آخرون برواية الاجتماعية أو النفسية أو الفانتازية، مما أوجد حالة من الثراء والتعدد داخل المشهد الروائي الكويتي.
2: كما استفاد روائيو الألفية الجديدة من التطور التقني ووسائل التواصل الحديثة في الترويج لأعمالهم والتواصل مع القراء، وهو ما ساعد على انتشار الرواية الكويتية بشكل أوسع، وأصبحت المنصات الرقمية والمعارض الثقافية فضاءات مهمة لعرض الإنتاج الروائي ومناقشته، مما أسهم في تنشيط الحركة الأدبية وتشجيع ظهور أصوات روائية جديدة.
1: كذلك تميزت أعمال هذا الجيل بجرأة أكبر في طرح القضايا الاجتماعية والفكرية ومناقشة موضوعات كانت تعد حساسة في فترات سابقة، مع المحافظة على البعد الفني والجمالي للنص الروائي. وقد أدى ذلك إلى زيادة اهتمام النقاد والقراء بالرواية الكويتية الحديثة وتعزيز حضورها في الساحة الأدبية العربية.
2: تنوع الموضوعات عبر الأجيال. شهدت الرواية الكويتية عبر أجيالها المختلفة تنوعاً واضحاً في الموضوعات التي تناولتها، حيث بدأت في مراحلها الأولى بالتركيز على القضايا الاجتماعية البسيطة المرتبطة بالحياة اليومية، مثل الأسرة والتعليم والعادات والتقاليد.
1: وكان الهدف الأساسي آنذاك هو تصوير المجتمع وتقديم صورة قريبة من الواقع تساعد على فهمه والتعبير عن همومه الأساسية.
2: ومع تطور المجتمع الكويتي في مراحل لاحقة اتسعت دائرة الموضوعات لتشمل قضايا التحول الاقتصادي والحداثة والصراع بين القديم والجديد، إضافة إلى قضايا الهوية والانتماء.
1: كما برزت موضوعات أكثر عمقاً تتعلق بالجانب النفسي والوجودي للإنسان، مما جعل الرواية أكثر تعقيداً وثراء من الناحية الفكرية والفنية.
2: وفي جيل الألفية الجديدة ازدادت جراءة الرواية الكويتية في طرح القضايا، فتنوعت بين الاجتماعي والسياسي والتاريخي والفانتازي، وأصولاً

0: إلى موضوعات العولمة والاقتراب والتغير الثقافي.
1: وقد ساعد هذا التنوع في جعل الرواية الكويتية أكثر قدرة على التعبير عن الإنسان الكويتي المعاصر وربط تجربته بالتحولات العالمية الكبرى.
0: أبرز التحولات عبر الأجيال، يمكن تلخيص تحولات الرواية الكويتية في عدة جوانب. أولاً،
1: الانتقال من الطابع الإصلاحي إلى الطابع الفني والجمالي.
0: ثانياً، التحول من الرواية الواقعية المباشرة إلى الرواية التجريبية والحداثية.
1: ثالثاً، اتساع مشاركة المرأة في الكتابة الروائية.
0: رابعاً، الانتقال من القضايا المحلية المحدودة إلى القضايا الإنسانية والعالمية.
1: وأخيراً، تطور التقنيات السردية واستخدام أساليب حديثة في بناء النص الروائي.
0: الرواية النسائية ودورها في التحول الروائي شكل دخول المرأة الكويتية إلى عالم الرواية محطة مهمة في مسيرة السرد الكويتي، إذ أضافت الكاتبات زوايا جديدة للنظر إلى المجتمع وقضاياه.
1: فقد تناولت الرواية النسائية موضوعات تتعلق بمكانة المرأة وطموحاتها والتحديات التي تواجهها داخل الأسرة والمجتمع.
0: لم تقتصر هذه الأعمال على القضايا النسوية فحسب، بل امتدت إلى معالجة موضوعات إنسانية واجتماعية وسياسية متنوعة، مما جعلها جزءاً أساسياً من تطور الرواية الكويتية الحديثة.
1: كما ساعدت هذه التجارب على إثراء المشهد الأدبي من خلال تنوع الأصوات السردية وتعدد الرؤى الفكرية، الأمر الذي عزز حضور الرواية الكويتية عربياً.
0: وقد أسهمت الرواية النسائية في كسر العديد من الأنماط التقليدية في الكتابة الروائية، إذ قدمت شخصيات نسائية أكثر عمقاً وتعقيداً وعبرت عن تجارب ذاتية كانت غائبة أو مهمشة في كثير من الأعمال السابقة.
1: ومن خلال هذا الحضور تمكنت الكاتبات من توسيع آفاق السرد الروائي وإبراز قضايا جديدة تتعلق بالهوية والوعي الفردي والتحولات الاجتماعية.
0: كما لعبت الكاتبات الكويتيات دوراً مهماً في تجديد الخطاب الروائي من خلال توظيف أساليب سردية حديثة ولغات تعبيرية متنوعة، الأمر الذي أضفى على الرواية الكويتية بعداً جمالياً وفكرياً أكثر ثراءً.
1: ساعد هذا التجديد على تعزيز مكانة الرواية النسائية بوصفها شريكاً فاعلاً في تطوير الرواية الكويتية وإغناء تجربتها الفنية عبر الأجيال.
0: التحولات الفنية في الرواية الكويتية، من أبرز التحولات التي شهدتها الرواية الكويتية انتقالها من السرد التقليدي المباشر إلى السرد الفني المعتمد على التقنيات الحديثة.
1: فقد أصبح الروائي يهتم ببنية النص ولغته ورموزه بقدر اهتمامه بالأحداث والشخصيات.
0: كما تطورت اللغة الروائية من لغة تقريرية إلى لغة أكثر شاعرية وإيحاء، تسمح بتعدد الدلالات وفتح المجال أمام القارئ للمشاركة في تأويل النص.
1: وأصبح التجريب سمة واضحة في العديد من الأعمال، سواء في بناء الزمن الروائي أو في تعدد الأصوات أو في المزج بين الواقع والخيال.
0: وشهدت الرواية الكويتية كذلك تطوراً في بناء الشخصيات، فلم تعد الشخصيات تقدم بصورة نمطية أو أحادية البعد، بل أصبحت أكثر تعقيداً وواقعية تعكس الصراعات النفسية والفكرية التي يعيشها الإنسان المعاصر.
1: وقد ساهم ذلك في منح النص الروائي عمقاً أكبر وجعل القارئ أكثر ارتباطاً بالشخصيات وأحداثها.
0: ومن التحولات الفنية المهمة أيضاً توظيف تقنيات السرد الحديثة المستمدة من التيارات الأدبية العالمية، مثل تيار الوعي والحوار الداخلي والتناوب بين الأزمنة السردية.
1: وقد أتاح ذلك للروائيين الكويتيين تقديم أعمال أكثر تنوعاً وابتكاراً تجمع بين خصوصية البيئة الكويتية والانفتاح على التجارب الروائية الحديثة في الأدب العربي والعالمي. مستمعينا الكرام، سنتحدث عن التحولات الفنية في الرواية الكويتية، ولكن بعد الفاصل.
2: يا لم تكن الرواية الكويتية مجرد سرد قصصي، بل كانت مرآة تعكس تحولات المجتمع من حياة البحر والغوص إلى عصر النفط والحداثة. ومن خلالها يمكن قراءة تاريخ الكويت الاجتماعي والثقافي بشكل أدبي وإنساني عميق. ومع تعاقب الأجيال تطورت الرواية الكويتية من السرد التقليدي إلى تقنيات أكثر حداثة مثل تعدد الأصوات وتيار الوعي، كما تنوعت الأساليب بين الواقعية والرمزية والتجريب، مما منحها نضجا فنيا واضحا. أضافت الكاتبات الكويتيات بعدا جديدا للرواية من خلال طرح قضايا المرأة والهوية والتجربة الإنسانية من منظور مختلف، وقد أسهمنا في كسر النمط التقليدي وتوسع فضاء السرد الروائي.
0: وعدنا لكم مرة أخرى مستمعنا الكرام، ونجدد التحية لكم. التحولات الفنية في الرواية الكويتية، ومن أبرز مظاهر التحول الفني في الرواية الكويتية ازدياد الاهتمام بالفضاء الروائي ووصف المكان بوصفه عنصرا فعالا في تشكيل الأحداث والشخصيات.
1: فلم يعد المكان مجرد خلفية تدور فيها الوقائع، بل أصبح يحمل دلالات اجتماعية وثقافية ونفسية تعكس طبيعة التحولات التي شهدها المجتمع الكويتي.
0: وقد برزت في العديد من الأعمال الروائية صور البحر والصحراء والمدينة الحديثة باعتبارها رموزاً ترتبط بالهوية والذاكرة والتغير.
1: فاستحضرت الروايات الحكايات الشعبية والأمثال والسير والأحداث التاريخية ضمن بناء سردي معاصر.
0: وأسهم هذا التوجه في تعزيز البعد الثقافي للرواية الكويتية وربط الماضي بالحاضر وإبراز خصوصية التجربة الكويتية ضمن إطار فني حديث يجمع بين الأصالة والتجديد.
1: أما عن أهمية الرواية الكويتية في المشهد الأدبي العربي، فتكتسب الرواية الكويتية أهميتها أيضاً من قدرتها على توثيق التحولات التاريخية والاجتماعية التي مر بها المجتمع الكويتي والخليجي خلال العقود الماضية.
0: فقد سجلت مراحل مهمة من تاريخ الكويت، بدءاً من الحياة البحرية والتجارب التقليدية، مروراً بفترة اكتشاف النفط والتنمية الحديثة، وصولاً إلى القضايا المعاصرة المرتبطة بالعولمة والتغير الثقافي. وبذلك أصبحت الرواية مصدراً أدبياً وثقافياً يسهم في حفظ الذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال اللاحقة.
1: كما أسهمت الرواية الكويتية في تعزيز الحضور الثقافي الخليجي داخل المشهد الأدبي العربي، إذ قدمت نماذج إبداعية استطاعت المنافسة في المحافل والجوائز الأدبية العربية، وحظيت باهتمام النقاد والباحثين.
0: وقد أدى هذا الحضور إلى توسيع دائرة الاهتمام بالأدب الكويتي والخليجي عموماً، وإبراز خصوصيته الفكرية والفنية ضمن خريطة الأدب العربي المعاصر، مما جعل الرواية الكويتية أحد الأصوات المؤثرة في تطور السرد العربي الحديث.
1: إلى جانب ذلك، أسهمت الرواية الكويتية في بناء جسور التواصل الثقافي بين الكويت والعالم العربي من خلال ترجمة بعض الأعمال الروائية ومشاركتها في المعارض والملتقيات الأدبية.
0: وقد أتاح هذا الانتشار للقراء والباحثين التعرف على التجربة الكويتية من منظور أدبي، مما عزز مكانة الرواية الكويتية بوصفها جزءاً فاعلاً ومؤثراً في الحركة الثقافية العربية المعاصرة.
1: الجوائز الأدبية ودورها في
3: 3:00 بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. البيت الأبيض يقول إن طهران أخلت بمذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن وقتلت جنودا أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيواصل الرد على هجمات إيران. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 30 سفينة وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار على الموانئ الإيرانية. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. شهدان وعشرات الإصابات في غارات مكثفة ومتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أوكرانيا تعلن مقتل 9 وإصابة 23 في هجوم روسي بالصواريخ على العاصمة كييف. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إنه لم يصل أي شخص من المهاجرين إلى البر الرئيسي لإسبانيا أو إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة تجمعنا معكم وبرنامج الكويت في أسبوع عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وليلى العازمي. وهذه تحية تأتيكم من التقديم مشعل الزنكوي. تنسيق ومتابعة فجر العبيد. الهندسة الإذاعية بندر الشلحي. والتنفيذ على الهواء حسين الخالدي. برنامج الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسة. الكويت في أسبوع. من قلب الكويت ومن صوتها المسموع نأخذكم في رحلة أسبوعية نطل فيها على أبرز الأحداث المحلية والعالمية. برنامج الكويت في أسبوع. نافذتكم على ما يجري في الوطن والعالم من السياسة إلى الاقتصاد ومن الثقافة إلى الرياضة. نرصد التفاصيل ونستضيف الخبراء لنقدم الصورة كاملة برؤية واضحة وموضوعية. الكويت في أسبوع. كونوا معنا كل يوم سبت من الثانية حتى الثالثة ظهراً عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM و 540 AM. الكويت في أسبوع. ملخص الأحداث في دقائق وصوت الكويت إلى العالم.

نبدأ معكم بعناوين الأخبار. رئيس الوزراء ناقش مع وفد اليونسكو تطوير المنظومة التعليمية وفق أعلى المعايير الدولية. رئيس الوزراء هنأ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى الاستقلال. اليوسف وأد الفتنة بين الكويت والعراق. وزيرة الشؤون افتتاح مقر البرنامج الأممي للتوظيف يعكس ريادة الكويت في الشراكات التنموية. وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق 3 طرق لإنجاز المعاملات تتدرج تبعا لطبيعة التصرف. وزير التربية أكثر من 75% نسبة إنجاز خطة إصلاح التعليم 2025-2027 حتى يوليو الجاري. استحداث مسمى القبالة ضمن المهن الطبية المساعدة. الجلاهمة الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وريادة الأعمال. وزير الكهرباء والوكيل تفقد محطتي للقوى الكهربائية وتقطير المياه جهود كبيرة لمنتسبي الوزارة وتفان في أداء الواجب الوطني. وزير الدفاع هنأ نظيره المصري بذكرى ثورة 23 يوليو.

من الكويت إلى العالم، نواكب معكم آخر المستجدات والتطورات في برنامج الكويت في أسبوع.

أهلا بكم من جديد، ونبدأ مع الأخبار. رئيس الوزراء ناقش مع وفد اليونسكو تطوير المنظومة التعليمية وفق أعلى المعايير الدولية. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مدير المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو دكتور عبد الرحمن المديرس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بحضور وزير التربية مهندس سيد جلال الطبطبائي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الكويت والمنظمة الأممية في مجالات التربية والتعليم، إضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية في البلاد وفق أعلى المعايير الدولية. حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد حمد الصباح ووكيل وزارة التربية دكتور خالد الرشيد.

رئيس الوزراء هنأ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى الاستقلال. بعث سمو الشيخ أحمد العبد الله الصباح رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس دكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف بوكاي رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

اليوسف وقت الفتنة بين الكويت والعراق. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن العلاقات بين الكويت والعراق قائمة على الأخوة والجوار، ولن تنجح أي محاولات لإثارة الفتنة أو الإضرار بالعلاقات بين البلدين، مشددا على أن الجهات المعنية ستتصدى بكل حزم لكل من يسعى إلى بث الفرقة. وأضاف أن ما يربط الكويت والعراق يتجاوز أي خلافات عابرة، قائلا مهما حصل بين الكويت والعراق سنبقى جيرانا وإخوان، ومن يحاول خلق الفتن بيننا لن ينجح وأكيد سنؤدي الفتنة في بدايتها. وأشار إلى أن الزيارات والتنسيق بين الجانبين سيستمر خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن هذه الزيارات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وهي تأتي لمواجهة كل من يضمر الشر ويسعى إلى إشعال الفتن قبل أن تتفاقم. وفيما يتعلق بما تعرض له منفذ العبدلي من اعتداء، أكد الشيخ فهد اليوسف أن أعمال الإصلاح ستنجز في أسرع وقت وأن تشغيل المنفذ سيستأنف قريبا، موضحا أن الحركة لابد أن تستمر ومن يضمر الشر للكويت والعراق سنحاربه بقوة. وشدد على أن منفذ العبدلي سيعاد افتتاحه خلال 48 ساعة لاستقبال حركة دخول وخروج المواطنين والأشقاء العراقيين، إلى جانب استئناف حركة نقل البضائع، مؤكدا أن استمرار العمل في المنفذ يمثل رسالة واضحة بأن التعاون بين البلدين أقوى من أي محاولات تستهدف تعطيل أو الإساءة إلى العلاقات الأخوية بين الكويت والعراق. وهذا وبحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع محافظ البصرة في جمهورية العراق أسد العيدان.

وزيرة الشؤون: افتتاح مقر البرنامج الأممي للتوظيف يعكس ريادة الكويت في الشراكات التنموية. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال الحويلة أن افتتاح مقر مشروع البرنامج الأممي الموحد لدعم وتعزيز التوظيف وإعادة التأهيل الشامل في الكويت يمثل خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وترسيخ نهج الشراكات التنموية. وأكدت دكتورة الحويلة في كلمتها خلال افتتاح المقر في جامعة عبدالله السالم أن البرنامج يعكس رؤية الكويت في دعم العمل الإنساني والاجتماعي ويعزز جهود وزارة الشؤون في تطوير منظومة متكاملة للإندماج الاجتماعي والصحي عبر تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية. وأضافت أن نجاح البرنامج يستند إلى تكامل الأدوار بين وزارات الشؤون والداخلية والصحة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بما يسهم في تقديم خدمات متخصصة في مجالات الرعاية والتأهيل والتمكين ويعزز مشاركة المستفيدين في المجتمع بصورة فاعلة ومستدامة. وأعربت عن تقديرها للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على دعمه للمشروع ولجامعة عبدالله السالم على استضافتها المقر، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل نموذج وطني للتعاون المؤسسي. بدورها أكدت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت غادة الطاهر في كلمتها أن البرنامج يمثل نموذج متقدم للشراكة الاستراتيجية بين الكويت والمنظومة الأممية ويعكس التزاما مشتركا بدعم الإدماج الاجتماعي والصحي. وقالت الطاهر أن افتتاح المقر يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون تقوم على توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني بهدف تطوير خدمات اجتماعية وصحية متكاملة وبناء سياسات تستند إلى المعرفة.

أهلا بكم من جديد. وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق، ثلاث طرق لإنجاز المعاملات تتدرج تبعا لطبيعة التصرف. أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025، بما يشمل منظومة إلكترونية متكاملة واستحداث الموثق الأهلي عبر إعادة تنظيم أعمال التوثيق وإجراءاته، إضافة إلى اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات. وذكرت وزارة العدل في بيان لكونا أن اللائحة حددت ثلاث طرق لإنجاز معاملات التوثيق تتدرج تبعا لطبيعة التصرف وجسمت آثار القانونية، فأبقت على الحضور الشخصي أمام الموثق وأجازت إتمام المعاملات عن طريق الاتصال المرئي والمسموع. وأضافت أن اللائحة استحدثت نظام إلكتروني آلي متكامل لإنجاز بعض المعاملات، يقتصر تطبيقه على التوكيلات المتعلقة بالإجراءات الإدارية المعتادة التي ليس من شأنها نقل ملكية أو إنشاء حق عيني أو ترتيب التزام في ذمة الموكل. وبيّنت الوزارة أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعتمد على تطبيق هويتي والتوقيع الإلكتروني المحمي لأصحاب الشأن المعتمد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، كما يزود كل محرر برمز تحقق يتيح التأكد فورا عبر منصة وزارة العدل من صحته وسريانه.

وزير التربية. أكثر من 75% نسبة إنجاح خطط إصلاح التعليم 2025-2027 حتى يوليو الجاري. أكد وزير التربية مهندس السيد جلال الطبطبائي أهمية اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة ومركز يونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، انسجاما مع رؤية الكويت 2035 التي جعلت بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري في صميم أولوياتها. وقال الطبطبائي في بيان صحفي خلال حضوره توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مع المركز أن ذلك ينطلق أيضا من الإيمان بأن التعليم يمثل الأساس في بناء المجتمع وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن مسيرة تطوير التعليم تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية الرشيدة التي تؤكد باستمرار أن الاستثمار في الإنسان الكويتي هو الاستثمار الأهم، ما يدفع الوزارة إلى مواصلة العمل وتسريع وتيرة الإصلاح وترجمة هذه التوجيهات إلى برامج ومشروعات تطويرية ذات أثر حقيقي في الميدان التربوي. وأوضح أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في عدد من مسارات التطوير، شملت تحديث المناهج وفق المعايير العالمية وتطوير أدوات القياس والتقويم والتوسع في الخدمات التعليمية والتحول الرقمي وتعزيز برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر التربوية، إلى جانب مراجعة التشريعات وسياسات المنظمة للعمل التعليمي. وأفاد بأن ما تحقق يمثل بداية لمسار أوسع يتطلب الاستمرار في العمل وسرعة الإنجاز والتقييم المستمر للنتائج، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية وتوسيع التعاون مع الجهات التعليمية والبحثية بما يسهم في تطوير السياسات ونقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية والاستفادة من البيانات والدراسات في دعم القرار التربوي.

0: وزير الدفاع هنأ نظيره المصري بذكرى ثورة 23 يوليو. بعث وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي العبد الله السالم الصباح ببرقية التهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أشرف زاهر بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يمان يمان،
1: ويحمل هوية شعب.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: معاً نصنع صورة كاملة لأحداث الأسبوع في برنامج الكويت في أسبوع.

0: أهلا بكم من جديد. وفي ظل تزايد الطلب على الكهرباء والماء وتعزيزا لثقافة الاستدامة والمحافظة على الموارد الوطنية، أطلقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة النسخة الرابعة من حملة وفر 2026 تحت شعار وفر واصنع الفرق، بهدف ترسيخ سلوكيات الترشيد وتحويلها إلى ممارسة يومية يشارك فيها الجميع. كما تأتي الحملة في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية للحفاظ على منظومتي الكهرباء والماء باعتبارهما شريان الحياة في دولة الكويت. باسمكم مستمعينا نرحب بضيفتنا المهندسة فاطمة عباس جوهر، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. مهندسة فاطمة مساء الخير.
1: مساء النور.
0: في البداية، ما هي أبرز حملة وفر 2026 وما الذي يميزها عن النسخ السابقة؟
1: نعم، في الحقيقة النسخة هذه تتميز بجعل كل مواطن ومقيم شريك في الحملة، ويكون له دور فاعل من خلال تبني بعض العادات اليومية البسيطة، وعبارة عن إجراءات في المنزل بخصوص استخدام الكهرباء والماء، وطبعا نعلمها للجيل الجديد عن طريق طبعا الآباء والأمهات وأولياء الأمور، وكذلك بناء شراكات و يعني التفاعل مع مبادرات من جهات حكومية وكذلك خاصة.
0: نعم، لماذا اختارت الوزارة هذا الشعار في وفر واصنع الفرق، وما الرسالة التي يحملها هذا الشعار في هذا العام؟
1: نعم،

0: احنا نتكلم عن وفر، كلمة وفر تعني التوفير في الكهرباء وفي الماء، وراء هذا التوفير راح يكون في توفير في المال العام، يعني بحيث ان دائما الاسراف في الكهرباء والهدر في الماء مقابل هدر في الدعوم اللي تقدمها الدولة نظير انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وكذلك المياه، وايضا راح طبعا نوفر يعني في الانبعاثات الضارة، الكربونية الضارة، وطبعا ندعم جهود الدولة في الحياد الكربوني. فوفر راح توفر في كل شيء، وراح تنعكس ايضا في التوفير في ميزانية الأسر والإنفاق على الفواتير نظير استخدامهم الكهرباء والماء.
1: نعم، كيف تقيم الوزارة برأيك واقع استهلاك الكهرباء والماء في الكويت، وما هي أبرز التحديات الحالية؟
0: نعم، في الحقيقة الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف ولله الحمد لضمان استمرار تزويد المواطن والمقيمين باحتياجهم من الكهرباء والماء وكذلك مشاريع الدولة والمنشآت الحيوية أكيد. وطبعا الوزارة عندها طبعا إجراءات تشغيلية موثوقة، ومن خلال أنظمة إدارة تشغيل وإدارة الشبكة الكهربائية وكذلك المائية يتم طبعا مراقبة الأحمال الكهربائية المائية على مدار الساعة، وطبعا يتخذون كل الإجراءات المناسبة لدعم استقرار المنظومتين في الحقيقة.
1: نعم، ما هي أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز إنتاج الكهرباء والماء خلال المرحلة المقبلة؟
0: في الحقيقة الوزارة لديها الكثير من المشاريع لزيادة قدرتها الإنتاجية بالنسبة للكهرباء وكذلك المياه العذبة، منها مشاريع طاقة متجددة في منها طبعا جزء بالشراكة مع جمهورية الصين الشعبية، وكذلك من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومجموعهم تقريبا 4900 ميجا وات. في منهم طبعا في مراحل، طبعا بعض المراحل يعني تم طرحها وفي مراحل في طور الطرح بإذن الله تعالى. بخصوص المشاريع يعني ممكن نسميها التقليدية، إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي أو الوقود الأحفوري، أيضا عندنا الكثير من المشاريع من أبرزها المحطة اللي بتكون إن شاء الله في خيران، وكذلك مرحلتين في الزور اللي هي المرحلة الثانية والثالثة لإنتاج 2700 ميجا وات من الطاقة الكهربائية و 120 مليون جالون إمبراطوري من المياه العذبة يوميا.
1: نعم، كيف تسهم هذه الحملة في تحويل الترشيد من مجرد توعية إلى سلوك يومي مستدام؟
0: طبعا من خلال التركيز على النشأ الجديد، عندنا طبعا فريق توعوي خاص بالمدارس، وفي هذا العام الجديد ان احنا راح يكون في هناك تعاون بيننا وبين بإذن الله تعالى اتحاد المدارس الخاصة، وطبعا أيضا المدارس الخاصة في المدارس العربية وكذلك المدارس الثنائية اللغة وغيرها إن شاء الله هذا الجديد هذا العام، كذلك من خلال وسائل الإعلام، وكذلك من خلال تواجدنا في المجمعات التجارية من خلال جناح حملة وفر التفاعلي، وفي ركن طبعا خاص للمقيم على البناء وركن خاص للأطفال.
1: نعم، ما الدور المطلوب مهندسة فاطمة من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في إنجاح هذه الحملة؟
0: التفاعل مع هذه الحملة، هي حملة وطنية في الحقيقة مدعومة من مجلس وزراء الموقر، كذلك في هناك طبعا شراكة إعلامية تم انطلاقها في بداية شهر يوليو هذا العام بمبادرة جميلة من معالي وزير الإعلام، وفي الحقيقة يعني نشكر وزارة الإعلام بجهازيها التلفزيون والإذاعة لتركيزهم واهتمامهم على حملة وفر لتوصيل الرسالة الوطنية الموحدة لجميع المواطنين والمقيمين، وهم طبعا شركاء في نجاح هذه الحملة.
1: نعم، ما أبرز الوسائل

0: ألو البرامج التوعوية التي ستعتمدها الوزارة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
1: في هناك طبعا شراكات أخرى مع القطاع الحكومي وكذلك مع القطاع الخاص، وفي أيضا مبادرات مثل مبادرة وزارة التربية، كذلك عندنا شراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية، عندهم حملة أيضا توعوية بخصوص توفير استهلاك الكهرباء والماء في المساجد وبرنامج متكامل، كذلك خطب الجمعة، وفي خطبة كانت تقريبا قبل أسبوعين يوم الجمعة كان محتواها طبعا يتكلم عن استهلاك الكهرباء والماء وربطها بقيم ومبادئ ديننا الحنيف، وكذلك عندنا مع القطاع الخاص وأيضا مع وزارة التجارة والصناعة اللي هي طبعا وبالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية في إزاحة الأحمال الصناعية عن فترة الذروة من الساعة 11 الصبح لغاية الساعة 5 العصر، على أساس أن احنا نضمن زيادة موثوقية الشبكة الكهربائية.
0: نعم، ما هي أهم النصائح التي تقدمونها للأسر خلال موسم الصيف لتقليل استهلاك الكهرباء والماء دون التأثير على جودة الحياة؟
1: طبعا الوزارة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزارة خدمية، طبعا تضمن وصول التيار الكهربائي وكذلك الماء لجميع العملاء الكرام. وأهم نصيحة بتجنب استخدام الأجهزة الكهربائية الحرارية الأعلى استهلاك للطاقة الكهربائية في فترات الذروة قدر الإمكان، وأيضا ضبط درجة حرارة التكييف على درجة حرارة مناسبة بحيث أن يعني نخفف في استهلاك الكهرباء.
0: نعم، ماذا عن الرسالة التي تودون توجهها للمجتمع حول أهمية ترشيح ودوره في الحفاظ على استدامة الموارد الوطنية؟
1: في الحقيقة أنا أحب أقول أن استراتيجية الدولة الآن التركيز على الاستدامة لضمان يعني مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وطبعا الاستدامة من يعني ركائز الحياة الكريمة للمجتمعات والشعوب، ويتم التركيز عليها في هذه الفترة، ولا شك بأن الطاقة المتجددة والترشيد وكفاءة الطاقة من دعائم الاستدامة، فأنا أوصي الجميع بزيادة الوعي في هذا المجال واتباع إرشادات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن طريق طبعا يعني تبنيها كسلوكيات يومية وغرسها في الأبناء.
0: نعم، مهندسة فاطمة عباس جوهر، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كل الشكر لك.
1: شكرا.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدم نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائياً عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

الكويت في أسبوع، حيث تختصر الأخبار في ساعة لتبقى على اطلاع دائم بأهم الأحداث.

أهلا بكم من جديد. الجلامة الكويت تولي اهتماما كبيرا بدعم الابتكار وتمكين الشباب وريادة الأعمال، أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق

0: الجراهمة أن الكويت تولي اهتمام كبير بدعم الابتكار وتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال انطلاقا من رؤية الكويت 2035، وإيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الجلامة خلال افتتاح المؤتمر الافتراضي الخليجي السابع تكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال وتكنو الذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي، والذي يعقد تحت رعايته ويستمر يومين عبر منصة زوم. وقال الوزير الجلامة أن ذلك يأتي انسجاما مع ما أكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح في البيان الختامي للقمة الخليجية 45 بشأن ضرورة التركيز على التنويع الاقتصادي والابتكار كركيزتين أساسيتين في تحقيق النمو المستدام. وأضاف أن هذه التوجهات تمثل دافعاً لمواصلة العمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات وتبني المبادرات التي تعزز بيئة الابتكار وتفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها. وزير الكهرباء والوكيل تفقدا محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، جهود كبيرة لمنتسبي الوزارة وتفان في أداء الواجب الوطني. قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة دكتور صبيح المخازيم ووكيل الوزارة دكتور عادل الزامل بزيارتين ميدانيتين منفصلتين إلى محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على العاملين في ظل اعتداءات العدوان الإيراني الآثم على المحطات بتزامن مع ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف. واطلع كل منهما خلال زيارته على سير العمليات التشغيلية في المحطة، واستمع إلى شرح من المسؤولين والفنيين حول أعمال إعادة التأهيل للوحدات المتضررة والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء والماء والحفاظ على استقرار منظومتي الكهرباء والماء. كما التقى كل منهما بالعاملين في المحطة التي تمت زيارتها مثمنين جهودهم الكبيرة وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، داعين لأن تستمر جهودهم المتواصلة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ دولة الكويت لتظهر مهنية ووطنية منتسبي الوزارة بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بما يسهم باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. وتأتي هاتان الزيارتان ضمن الجولات الميدانية المستمرة التي تنفذها قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في مرافقها المختلفة والوقوف إلى جانب الكوادر الوطنية التي تواصل أداء مهامها بكفاءة ومهنية في مختلف الظروف والاعتداءات الآثمة خلال الأسبوع الماضي بشكل خاص.
1: معا نصنع صورة كاملة لأحداث الأسبوع في برنامج الكويت في أسبوع.

إذن مستمعينا بكذي وصلنا معاكم للختام، وأكيد تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد ليلى العازمي، ومن التقديم مشعل الزنكوي، ومن التنسيق والمتابعة فجر العبيد، ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، والتنفيذ على الهواء حسين الخالدي. الكويت في أسبوع بقيادة المخرج محمد شمسان. مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الرابعة عصرا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. شهيدان وعشرات الإصابات في غارات مكثفة ومتواصلة للاحتلال.

0: الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تقول إن قواتها نفذت ضربة مكثفة على منشأة تابعة لتجمع الصناعة العسكرية في أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إنه لم يصل أي شخص من المهاجرين إلى البر الرئيسي لإسبانيا أو إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي. رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى عقد اجتماع أوروبي عاجل بعد أزمة الهجرة في سبتة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لكل إنسان رحلة تبدأ بخطوة وتكبر بحلم، وتصنعها المواقف والتجارب والنجاحات وحتى التحديات، وبين محطة وأخرى تتشكل الحكايات وتولد الذكريات وتكتب فصول من عمر لا يتكرر. في برنامجكم رحلة عمر نصحبكم في جولة إنسانية ملهمة، نلتقي من خلالها بضيوف تركوا بصمتهم في مجالاتهم المختلفة، لنستمع إلى قصص البدايات ونتعرف على محطات النجاح والدروس التي صنعت منهم ما هم عليه اليوم. رحلة نبحر فيها بين الأمس واليوم، نستكشف فيها الشغف والإصرار، ونؤمن أن خلف كل إنجاز قصة تستحق أن تروى. فأهلاً وسهلاً بكم في رحلة عمر، حيث لكل رحلة حكاية ولكل حكاية أثر.

0: برنامج رحلة عمر، إعداد سحر الرقم، تقديم بدر بهزال وعهد الخميس، تنفيذ أنفال العنزي. برنامج رحلة عمر، إخراج عبد العزيز الصالح.
1: بعض الأشخاص لا يلفتون الانتباه بكثرة ما يتحدثون، بل بما يصنعونه من أثر في كل خطوة يخطونها. وضيفتنا اليوم واحدة من هذه الشخصيات، آمنت أن الإنسان لا تحده شهادة ولا يكتفي بتجربة. بكل محبة نرحب بضيفتنا الأستاذة إيمان الشرف. حياك الله ونورت رحلتك.

0: أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة عمر، البرنامج اللي نقترب من الإنسان قبل الإنجاز ومن الرحلة قبل الوصول، ليكشف لنا كيف تصنع القصص الملهمة. ضيفتنا اليوم شخصية استثنائية آمنت بأن الإنسان لا يجب أن يضع نفسه في قالب واحد، جمعت بين التدريب والتطوير والإعلام والبحث الأكاديمي وصناعة المحتوى والتعليق الصوتي وصناعة الأفلام وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ريادة الأعمال من خلال مشروعها الخاص في مجال الدعاية والإعلان. يمكن رحلة مليئة بالتجارب والتحديات والشغف المستمر بالتعلم وبالتجديد. يسرنا نرحب أكيد بضيفتنا الكريمة السيدة إيمان، الشرف وناخذ معاها رحلة مختلفة اليوم ونتعرف عليك كإنسانة، شلون أكيد تقف خلف هذه الإنجازات كلها ونكتشف وياك شلون قدرتي تصنعين بصمتك في أكثر من مجال. حياك الله ويانا في برنامج رحلة عمر.
1: يا هلا، حياك الله وساعة المباركة، واشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
0: في بداية حلقتنا ودنا نتعرف عليك أكثر، من هي إيمان الشرف بعيد عن الألقاب وبعيد عن المناصب؟
1: إيمان الشرف إنسانة تحب الحياة، تحب تساعد الآخرين، تحب ترسم البسمة على الناس، وقبل الناس تحب ترسم البسمة بقلبها.
0: حلو أستاذة إيمان، لو طلبنا منك وصف رحلتك، رحلتك كلها، أكيد كل هذه الإنجازات اللي ذكرناها في مقدمة حلقتنا اليوم بكلمة واحدة، شنو راح تكون هذه الكلمة وليش اخترتيها؟
1: شغف شغف، أحب أستكشف كل شيء.
0: ومتى حسيتي عندك هذا الشغف وعندك الشغف في أكثر من مجال؟
1: طبعاً هذا يجي سنوات طويلة، يعني ما يجيلك بيوم وليلة. لما الإنسان يحب شيء يسعى له، إحنا دائماً نقول اخطي خطوة لقدام. طبعاً كل إنسان يخاف من التقدم إلى الأمام، مثلاً قرار صعب، تجربة جديدة، ما يعرف شنو نهايتها. إحنا نقول أنت صدق إنك تخاف، لكن تخطي الخطوة لقدام وتسعي. اسعي يا عبد وأنا أسعى معاك، فتوكلوا على الله وامشوا ورا شغفكم.
0: أستاذة إيمان الشرف، ذكرنا ما شاء الله عندك إنجازات كثيرة ودخلتي في أكثر من مجال مثل ما ذكرنا أكيد في مقدمة حلقتنا اليوم من برنامج رحلة عمر. شلون خططتي حق هذه الرحلة؟ هل كانت بالصدفة ولا كانت مخطط لها؟
1: طبعاً الرحلة هذه يوم أنا تقاعدت سنة 2025 وما عندي بزنس، ما عندي شيء أسويه، ما عندي ولا شيء. أو شيء قبل التقاعد، يعني كنت أنا استمرضت مرض من ما، والحمد لله سويت عملية،
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.

0: لا، فهذه الأسبوع اللي أنا قعدت فيها في المستشفى شريط حياتي كله مر علي، فأنا قلت لازم أسوي شيء بحياتي إن أخلي بصمة، أخلي أثر في الناس. والحمد لله أنا دائما يعني يقولوا لي أم الخير، وأحب أسعى للخير وأحب الناس كلهم. فتقاعدت 2025، فمن هني الانطلاقة
1: وكانت هني أول قرار ممكن غير

0: نقول هذا هو الموقف اللي غيرك أستاذة إيمان.
1: اي طبعا، هو غير فيني اشياء وايد، غير بشخصيتي، غير يعني الحمد لله انا تعاملي رب لك الحمد زين، بس
0: الحمد لله.
1: للافضل تطورت. دائما اقول مو كل فعل له ردة فعل، لابد للانسان انه يعني يتأنى في افعاله، يتأنى في الردات الفعل ملوته. لا تاخذون كل شيء بالامور صعب، يعني كل شيء سهالات. لما الإنسان يرتاح ويفكر صدقيني راح ينجز وراح يوصل للشيء اللي هو يبيه.
0: إيه نعم أستاذة إيمان، قلنا بدايتك كانت في التدريب والتطوير والإعلام والبحث الأكاديمي وصناعة المحتوى والتعليق الصوتي وصناعة الأفلام وأيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجال الدعاية والإعلان. هذه المجالات الكثيرة، هل يقدر الإنسان أنه ينجح فيها أو ينجح في أكثر من مجال بدون ما يتشتت؟
1: طبعا يقدر ينجح. أول شيء التنظيم، تنظيم الوقت، يعني هذا هو الأساس، ولازم إنه يخطط، يحط له ورقة وقلم ويخطط أنا شنو عندي اليوم، شنو أنجز. صدقيني أنا لما أكتب الورقة أحط مهامي اليومية، كل ما أخلص مهمة أقول رب لك الحمد، يعني أنت أعنتني أني أنا أخلص هذه المهمة، وأكون سعيدة ممتنة لليوم هذا اللي أنا خلصت فيه إنجازاتي. لما الإنسان ينظم وقته وينظم أفكاره صدقيني ما راح يتشتت.
0: بالضبط. وتؤمنين بالتخصص ولا في تعدد المهارات؟
1: لا طبعا تعدد المهارات، لأن التخصص أنت راح تتخصصين في شغلة واحدة. أنا كإيمان أحب أني أجرب كل شيء، أحب مثلا أنتي قلتي التقنية، أنا لما يكون برنامج جديد أخوض فيه، أروح اليوتيوب أدور أطالع هذا البرنامج شنو عن شنو شنو يتكلم، أحاول أني أقلد نفس هذا البرنامج. يعني أحب أني أبحث في كل المصادر عشان أتعلم هذا البرنامج. تعدد المهارات يعني هي ميزة، لكن يبي لها شوي صبر.
0: شلون؟
1: يعني الناس الحين يبون كل شيء بسرعة بسرعة، يبي ينجح بسرعة، يبي يفتح مشروع بسرعة، يبون ياخذون كل شيء بسرعة، ما عندهم الصبر. لأن أول شيء الصبر مفتاح الفرج. المهارات اللي أنا عندي هذه كلها جت من بعد صبر طويل، ما جت بيوم وليلة. طبعا السنوات الطويلة اللي أنا كنت فيها على رأس عملي آنذاك 30 سنة، والخبرة اللي اكتسبتها من الإدارة أو الموظفين أو الرؤساء
0: والتعامل مع الناس.
1: والتعامل مع الناس، هي اللي وصلتني إلى هذه عدة المهارات.
0: بالضبط.
1: أتذكر إن كان تذكرين أيام كورونا فتحنا برنامج تيمز،
0: صح.
1: وهذا برنامج التيمز حتى يقولوا لي انت يعني تكنولوجيا واي تي لازم تعطين دورات فيه، اقول حق مسؤولي لا انا ما راح اعطي لان انا ما ادري شنو التيمز. صدقيني 3 ايام سويت لهم دليل متكامل عن برنامج التيمز، وكنت اتابع دكتور في اليوتيوب وادون، ويعني من كل مكان مصادر عربية ومصادر إنجليزية علشان أطلع بهذا الدليل المتكامل عن التيمز. دائما أقول اللي يبي شيء يقدر إنه يسعى، وفعلا عطيت 4 دورات أيام كورونا
0: إن شاء الله.
1: إنزين عن طريق الزوم، فعطيت 4 دورات عن برنامج التيمز.
0: في أمور كثيرة أكيد ذكرناها، وذكرتي أستاذة أكيد إيمان الشرف إنك تؤمنين بتعدد المهارات، خاصة إن الإنسان مع الوقت ومع الاختلاط أكيد مع الآخرين يكتسب مهارات كثيرة. في أي جانب ممكن يمثل شخصيتك أكثر؟ هل هو التدريب أم الإعلام ولا صناعة المحتوى؟
1: كلهم أنا ما أقدر أقول لك، لأن أنا ألقى نفسي في التدريب، وألقى نفسي في صناعة المحتوى، وألقى نفسي في التقنية، كلهم مع بعض. ليش؟ لأن الإنسان لما يؤمن بقدراته يقدر ينجز أكثر، وهذا الإنجاز بالنهاية شنو إحنا نبي؟ إن نحط بصمة.

0: ونحط أثر في قلوب الناس. أتذكر أني أنا رحت مؤتمر الدوحة وكانوا عدة مدربين هناك، فأنا ألقيت يعني دورة وخلصت هذه الورشة، خلصتها، فكان أحد المدربين يعني مشى وراي: أستاذة أستاذة، أنت تدرين شنو فتحتي لي آفاق بذهني، أعطيتيني فلاشات، أنا الحين أرجع بلدي وراح أطلق مشروعي. يعني أنا صراحة أنا وقفت لوهلة، سكت، قاعدة أقول: إيمان، أنت شنو سويتي في الإنسان هذا؟ إني أنا فتحت عليه باب، ترى بس تقديم الورشة، فتحت عليه باب إنه هو إن شاء الله راح يطلق مشروعه، وهذا شيء جدا وايد حلو حقي أنا.
1: راح نتكلم أكثر عن هذه الورشة لكن بعد هذا الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع الأستاذة وصانعة المحتوى السيدة إيمان الشرف، حياك الله مرة ثانية أكيد ويانا في برنامج رحلة عمر. يمكن قبل الفاصل كنا قاعد نتكلم عن الورشة اللي فتحت آفاق للجميع، وكل الحضور كان عندهم إن هذه ورشة كانت مميزة وفيها أمور كثيرة ممكن عكست جانب كبير من إيمان الشرف. شنو الشيء اللي كان مميز فيها؟
1: الشيء المميز اللي فيها أني أنا ربطت التقنية بالتراث، فهذه طبعا ما جت صدفة، لأن التراث تاريخنا والتراث هو أصل أجدادنا. فأنا حيل يعني متأثرة في يدي ويدتي الله يرحمهم،
0: الله يرحمهم.
1: لأن كانت يدتي عندها صندوق مبيت ومحافظة عليه، فحاطة كله كاكاو وحلاوتي. فأنا يعني وايد متأثرة في هذا الشيء بالتراث أكثر شيء. فصارت الورشة أني أنا لابسة لبس الشعب التراثي الكويت، فهذا شد انتباه الجمهور إن ما زال إن للحين في ناس تلبس لبس الشعبي واللبس التراثي. حطيت لي بصمة في قلبهم، الكل قاعد يطالعني في هذا الزي.
0: أكيد شيء مميز، وكنتي فخر لنا أكيد وفخر للكويت إنك عكستي تراثها من خلال الزي ومن خلال كلمات كويتية اللي حرصتي إنك تكونين تقدمينها في هذه الورشة. متى حسيتي إنك مو بس تنقلين المعلومات لكن قاعد تصنعين أثر، خاصة في الورش اللي تقدمينها أستاذة إيمان؟
1: الورش الحين أنا ارتبط اسمي باسم التراث كتقنية وصناعة المحتوى. أحب أنا أطلع بالزي الكويتي التراثي، نفس ما قلتي أني أنا أمثل الكويت بالدرجة الأولى. كان في فيلم انعرض في أوساكا باليابان سنة 2025، وهو صنع في الذكاء الاصطناعي. أنا يعني كنت عضوة في هذا الفيلم. الجانب اللي خذيته الجانب التراث اللي هو البادية والخيمة والمرأة البدوية والصقر، فلامس قلبي حيل. كنت أبدع في هذا العمل لدرجة إن أنا ما أنام بالليل إلا لما أطلع الصورة. 2025 كان الذكاء الاصطناعي مو بقوة الحين 2026، الحين ما شاء الله بسرعة يعطينا. كنت أعاني في توليد الصور، في وخاصة إنه هو بالتراث كان يهلوس معاي، ما يعطيني الصورة اللي أنا أبيها بالضبط. أتذكر العلم الكويت الأحمر والأبيض ما كان يعطيني العلم هذا، أتكلم أنا في صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي، ما كان يعطيني العلم الصحيح. فأنا تحايلت عليه ولدت العلم، وبعدين دخلته في البرنامج الثاني وقلت له حط لي العلم على سارية البوم، وفعلا والحمد لله والله وفقنا وطلعنا الصور الجميلة.

0: وحركناهم، ونعرض هذا الفيلم في الجناح الكويتي في إكسبو 2025 باليابان، وموجود على اليوتيوب إذا أنتوا تبون تشوفونه.
1: إن شاء الله. شنو أكثر موقف ممكن غير نظرتك كمدربة؟
0: أكثر موقف اللي غير نظرتي إن أشوف الجمهور يحتاجون أكثر من المعرفة وأكثر من المصداقية، لأن الحين المدرب يمتاز في مهارات ويمتاز في اكتساب هذه المهارات وإعطاها حق الجمهور بصدق وأمانة. يعني إحنا قاعد نشوف وايد صناع محتوى، لكن هل إحنا ندري إن هذا المحتوى هل هو ذكاء اصطناعي، هل هو حقيقي؟ فأنا دائما أقول لهم لا تثقون بالذكاء الاصطناعي حتى في المحتوى لما تشوفونه وكذي. أمس تقول لي بنتي ماما هذا ذكاء اصطناعي، قلت لها إيه نعم هذا ذكاء.
1: الناس
0: لأن
1: قامت تتفرج.
0: إيه قامت تتفرج الحين الناس، فلا تثقون بالذكاء الاصطناعي. هي آلة مساعدة لنا، لكن الإبداع من وين يطلع؟ من الإنسان نفسه، هو المبدع، هو المفكر، هو اللي يعطي حق الآلة هذه علشان تنتج لنا أشياء إحنا نستخدمها في حياتنا.
1: وهل النجاح في التدريب يعتمد على العلم ولا يعتمد على الشخصية أستاذة إيمان؟
0: الأثنين معا، الأثنين. أنا العلم هو طبعا درجة أولى، إنزين البحث، الإنجاز، الشغف، كل هذا هو يندرج كله مع بعض. والشخصية، المدرب يمتاز في أخلاقه، في اقتناء مفرداته وكلماته. ساعات احنا الحين في مجتمعنا بعض البعض يعني يمكن كلمة ينرفزنا، أو احنا ما نطلع يعني ما نطلع أسوأ ما فينا، لا بالعكس احنا نكون مستمعين، ننصت له هو شنو يبي هذا المدرب، وبعدين احنا نرد على راينا وشورنا. يعني انا دائما اقول لا تخلون التدريب انزين يصير هو اكثر من اخلاق الانسان، لان الاخلاق هي العامل الاكبر في التدريب.
1: وشلون تعرفين ان المتدرب ممكن يستفاد فعلا من الورشه اللي قدمتيها؟
0: أنا دائما ورشي لما أسويها أحط استبيان بالنهاية، فأقول لهم إيش رأيكم في الورشة وشنو الأشياء أو رأيكم اللي للتحسين الورش القادمة. لما أطلع لما نخلص وكذي يعني يقولون أنت عطيتينا معلومات يعني إحنا كنا قافلين عنها، فهذا يسعدني دائما. يعني وخاصة الورشة اللي قلت لك عنها إن الشخص لحقني وكذي وشنو يعني أنت عطيتيني فلاشات، كانت معاي زميلة بعدهم هي من السعودية الله يحفظها، قالت لي قعدت يمي كانت تقول لي أنت خليتيني الحين أبحث عن نقطة معينة في الذكاء الاصطناعي، حتى طالعتها بس قالت لي يعني شنو النقطة هي. قلت لها عليك بألف عافية، للعلم ترى هذا كان بحثي، لكن دامنا هي خذتها زميلتي عليها بالعافية ما راح أبحث فيه.
1: نعم أستاذة إيمان، شلون تختارين المجال اللي تمنحين الأولوية فيه كل مرحلة؟ يعني شلون تخصصين إنه مثلا اليوم راح يكون المجال اللي راح نتكلم عنه أو راح أشتغل عليه هو الذكاء الاصطناعي، وغدا ممكن راح يكون الإعلام أو صناعة المحتوى، شلون تختارين الأولوية في يومك؟
0: طبعا أنا أحط الأولوية حق إذا كان عندي ورش، طبعا هذه بالدرجة الأولى، لأن الورشة يبي لها تجهيزات، يبي لها إعداد محتوى، يبي لها العرض التقديمي. هذه شوية تأخذ مني وقت، لأن أنا لما أحط الورشة ما أكررها، لازم أني أطلع بشيء جديد، وإن كان لو حتى مثلا بصورة صورتين، المهم أنه يطلع شيء جديد مو نفس الورشة كل مرة. للحين أنا إن شاء الله لي باتشر يمكن هذه سادس ورشة أعطيها
1: ما شاء الله،
0: لكن باتشر راح تكون الورشة مو بالذكاء الاصطناعي،

0: أعرب سميتها أنا التراث والذكاء، يعني حتى التراث مرتبط فيني، لكن أكثر شيء راح يكون عن تراث الكويت. عديت لها كأنها يعني شو أقول لك، هي ورشة تفاعلية وليس ورشة مختصة بس بالذكاء الاصطناعي. راح أدخل في جزء بسيط، لكن راح أعطيهم ألعاب شعبية، راح أعطيهم أكلات شعبية، حطيت لهم صور نفس التركيب البازل، هم صورة شعبية، يعني كل شيء عن التراث. فرابات راح تكون ورشة مميزة، وفي صندوق إعانة المرضى إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ودائما أقول العطاء، العطاء حق الكويت وايد حلو، وايد يعني ريحني، والحمد لله وأنا معطاءة، أعطي حق الكويت وحق شعبها.
1: والله ما تقصرين، أكيد الأستاذة إيمان الشرف معنا اليوم في برنامج رحلة عمر، لكن مستمعينا خلونا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نكمل حديثنا مع الأستاذة إيمان الشرف. مستمعينا خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نكمل حوارنا مع الدكتورة المهنية إيمان الشرف.

0: رجعنا لكم مستمعين برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع الدكتورة المهنية إيمان الشرف. ننتقل إلى البحث وإلى البحث الأكاديمي. شلون أضافت الدراسة الأكاديمية في حياتك العلمية؟
1: والله هي أضافت لي أشياء وايد. أنا من زمان، من أول ما تخرجت من بكالوريوس، وأقول لهم أنا أبي أكمل دراستي للدكتوراه. سبحان الله، ما قسم لي، مع أن للعلم أنا قدمت على جامعة وقبلوني، بس الله يحفظها أمي طاحت مريضة ورحنا علاج بالخارج فما كملت. فقلت خيرة، يعني سبحان الله يتني هذه الفرصة. فدقيت على أعز صديقاتي، كان أقول لها إيش رايك أكمل أروح ولا لا؟ كان تقول لي أنت من زمان تبين هذه الشغلة، وتوني أنا متقاعدة فأنا متفرقة شوية. إنزين، فقلت لها أوكي. والحمد لله، أنا دائما أقول يعني الشجاعة مو إن إحنا ما نخاف، الشجاعة إن إحنا نخاف لكن نمشي خطوة لقدام ونركب السلم، لأن الله سبحانه وتعالى معانا وين ما كنا. فأنا كنت خايفة من هذا القرار الصعب اللي أنا يعني بجدم عليه، ودراسة وبهذا العمر وبهذا السن يعني شوي يمكن صعب، لكن الله سبحانه وتعالى يعني فرجها علي. ما تدرين من شلون؟ سبحان الله،
0: الحمد لله.
1: اي والله الحمد لله من الله. فخلصت وقدمت البحث، وكان البحث عن التسويق الإلكتروني الرقمي، يعني بغير عن التراث. بعدين الحمد لله جبت امتياز مرتبة شرف،
0: الحمد لله.
1: اي والله، وعطوني الشهادة. حتى يوم عطوني الشهادة كانت زميلتي تصورني، يقول لي الدكتور عطيني الشهادة، كان ألم الشهادة على قلبي. يعني هذه الفيديو حيل كان مؤثر فيني، لأن تعبي وشقاي، ويعني نفس ما تقولين حققت حلم كنت أحلمه وأنا كنت صغيرة.
0: وتشوفين أن ممكن الشهادات تصنع النجاح؟
1: طبعا تصنع النجاح والفكر، توسع الآفاق عند الإنسان.
0: وشون ممكن توفقين بين الجانبين، خاصة الجانب الأكاديمي وجانب الإبداع؟
1: شوفي، إيه هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، الإبداع موهبة. يعني أنا من أول عندي هذه الفطنة. أتذكر سنة من السنين قبل أنا أدش يعني بالبحث وكذي، كانت زميلتي تفتح معرض وقالت لي أنا أبي يعني حركة بحيث إن الممثل المعرض نمي ويقص الشريط، ما نبي نحط على كوشية ونحط المقص عشان يقص الشريط، نبي إبداعاتك. فأتذكر رحت السوق وخذيت دلة، والدلة هذه ترستها بن بس مو مطحون، البن الحب، وحطيت المقص داخل البن، لدرجة أن يوم فتحوا الدلة هم ما يدرون أنا كنت ماسكة الدلة. يوم فتحوا الدلة طبعا ايش راح تشمين؟ تشمين ريحة البن. وخذ المقص وقص الافتتاح المعرض، قاعد يقول هذه الفكرة من مفكر فيها؟ الإبداع ترى أنا دائما أقول هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى، يعني الله يخص الإنسان فيها.
0: إيه نعم. والمعرفة بالنسبة لك محطة ولا رحلة ما تنتهي؟
1: لا طبعا المعرفة رحلة ما تنتهي، ما تنتهي البحث، وكل ما

0: تقرين كل ما انت يعني يزيد فكرك ويزيد معرفتك في اشياء انت يعني يمكن قافلة عنها شوية.
1: أي نعم دكتورة إيمان، ننتقل إلى الإعلام وصناعة المحتوى. شلون تشوفين الإعلام اليوم مقارنة بالماضي؟
0: لا ما شاء الله تطور إعلام اليوم غير عن الماضي، ويعني أنا قاعدة أشوف حتى يعني قاموا يستخدمون صناعة المحتوى حتى بالدعايات في التلفزيون. إحنا قاعد نشوف كوني أنا صنعت محتوى، أنا أعرف إن هذا ذكاء اصطناعي أو لا أو تصوير عادي، يعني سبحان الله. بس تطور وصار أسرع من أول.
1: إيه، وتحرصين من خلال الرسائل اللي تقدمينها في صناعة المحتوى، شنو الرسائل اللي دائما تحرصين أن تكون موجودة عبر محتواك؟
0: أهم الرسالة اللي أنا أشوفها المصداقية. أنا دائما صادقة مع متابعيني. الاستمرار في هذه المصداقية يرفع من ثقة الناس فينا. أحب أحط بصمة، أحب أحط أثر إيجابي. دائما يقولوا لي إحنا لما نشوفك بس نشوف ابتسامتك نشعر أن اليوم كله سعيد.
1: في منافسات كثيرة ترى عن طريق صناعة المحتوى، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. شلون ممكن تحافظين على أصالتك، على التراث اللي قاعدة تقدمينه من خلال هذا المحتوى وسط هذه المنافسة الكبيرة؟
0: أنا لما أحافظ عليها أتمسك بتراثي أكثر، أتمسك في المحتوى، أبحث فيه قبل لا أتكلم. ترى تاريخنا أصيل وعريق، فأجدادنا عطونا إياه، إحنا لازم نحافظ على هذا الشيء. فتميزت إيمان في هذا التراث. يعني شوفي أنا الحين، حتى الحين أنا جايتش لابست لك لبس التراث.
1: ذكرياتي القديمة أكيد.
0: لما أروح مكان دائما يقولوا لي وين بشتك، وين ثوبك، وين عبايتك. يعني خلاص يعني تعودوا علي إن يشوفون إيمان إن لابسة لبس الشعبي التراثي الكويتي.
1: دكتورة إيمان، ذكرتي أكيد شلون طريقة المحتوى اللي حابة إنك تقدمينه أو إنك تقدمينه دائما عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ودنا نعرف شلون تحضرين له في البداية.
0: والله شوفي، هو في تحضير وفي ما في تحضير. ارتجالي أكثر شيء، اللي بقلبي على لساني أتكلم فيه، وأحب أني أنا أعطي الرسائل دائما هذا الصبح. يعني أنا معودتهم رسائل صباحية على الإيجابية، على يعني الحياة هي تعلم، ترى هي أكبر مدرسة. والله
1: بالضبط بالضبط. ولو هل في ممكن نقول محتوى رفضتي تقدمينه رغم أنه ممكن يحقق انتشار كبير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: إي طبعا رفضت عمل، يعني على أساس أن في بداية الأمر الأزمة قالت لي واحدة إحنا نبيك تطلعين صور من بالذكاء الاصطناعي، طبعا كل يوم يطلعين صورة وتتكلمين عنها وتشرحين. للأمانة هي كانت ما عندها مكان إن هي تصور فيه، ما في لوكيشن، تبي تصور في بيتي. يعني أنا فكرت بيني وبين نفسي، يعني أول شيء إذا كانت هي تبي تعرض هذه الأشياء على الشاشات المفروض أن يكون في لوكيشن. إنزين الصور إلى متى؟ يعني هي أعطتني مفتوح، ما أعطتني مثلا مدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، لا مفتوح. فهذا شوي تردت فيه. أنا دايما أصلي صلاة استخارة يعني، الحمد لله، واستعتذرت منها، قلت لها أنا ما أقدر.
1: إيه نعم، احنا مستمتعين بالحوار معك الدكتورة المهنية إيمان الشرف، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نرجع وياكم في برنامج رحلة عمر.

0: مكملين معاكم واستمعينا في برنامج رحلة عمر، ونكمل حديثنا مع الدكتورة المهنية إيمان الشرف. راح ننتقل الحين إلى جانب التعليق الصوتي وصناعات الأفلام. أتوقع أن هذا المحتوى اللي راح نتكلم عنه تحبينه وايد دكتورة.
1: وايد
0: لو نتكلم عن عالم الصوت، شو اللي جذبك في هذا العالم؟
1: أنا من كنت صغيرة كنت أقلد صوت فلونة، فأحب صوت الكرتون، أحب صوت الباباي. فكنا في دورة والتقيت في شخص ما كان يقول أبوي ما شاء الله، يعني أنتي صوتك حلو وكذي، ليش ما تدشين عند أستاذ فلان الفلاني؟ كان أقول له صدق، يعني انا كنت شوي شوي متردده، يعني شلون، يعني انا احب المايك ترى على فكره، زين. فرحت، والله رحت وما شاء الله، ودربنا تبارك الرحمن، وخذيت عنده دوبلاج، يعني ابوي انا وايد سعيده. ما شاء الله هي طاقه ايجابيه اذا احنا رحنا هناك، وخاصه المايك، ولا وطلع اصوات وايد. وساعات ترى انا في البيت اقني بكذا صوت.
0: متعددة المواهب دكتورة.
1: إيه؟
0: لو نتكلم عن الصوت يقدر ينقل مشاعر أكثر من الصورة.
1: طبعا أكيد. أنا سويت فيلم في الذكاء الاصطناعي، حطيت صوتي، الكل يعني شو أقول لك، الكل منبهر، يعني لأن نبرات الصوت هي تبين لك إذا كان الفرح، إذا كان حزن، إذا كان قلق، إذا كان خوف. فأنا وصلت لهم الشعور، الأمان في هذا الفيلم.
0: وشنو أصعب عمل صوتي قدمتيه؟
1: أصعب عمل يوم سوينا الدوبلاج، أنا صرت الأميرة، فهذا شوي كأن صوت يعني شوي وصواصة كذي، فهذا يعني شوية كنا نعيد مرتين ثلاث مرات لما ضبطته.
0: وشلون تشوفين صناعة الأفلام الحين كوسيلة للتأثير أكيد على المجتمع، والتأثير أكيد على الصغار؟
1: طبعا احنا الحين في عالم الرقمي انتشار واسع، وهذا الشيء وكل ما لا يتطور يعني، وهذا الشيء اذا ما كان الانسان يعني يعطيه اهمية ويكون صادق في صناعة المحتوى ويأثر في المجتمع في الشيء المفيد، انا اقول لا يسويه صراحة.
0: نعم.
1: لأن صناعة المحتوى هي أثر كبير على الصغار والكبار.
0: بالضبط. وننتقل إلى الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. شلون تشوفين مستقبل الذكاء الاصطناعي في الإعلام وفي التدريب؟
1: طبعا هو مساعد، الذكاء الاصطناعي مساعد في الإعلام وفي التدريب، ولكن إن إحنا ما نعتمد عليه اعتماد كلي، هو يسرع لنا الأشياء اللي إحنا نبيها. يعني مثلا أنا أبي الحين فيلم يعني مدته أقل من دقيقة، عادي إني أنا أقعد مثلا ساعتين ثلاث ساعات مخلصة الفيلم، من المونتاج، من الصوت، من الحركة، من كل شيء، لأن أنا خلاص الحين يعني عرفت له. بس هالفيلم اللي أنا سويته أبو دقيقة، شنو أثره على الناس؟ شنو
0: بالضبط.
1: استفادوا منه؟ هل في حكمة؟ هل في قيمة تربوية؟ يعني لازم صناعة المحتوى، أي شخص يعرف صناعة المحتوى لازم يحط له حكمة من هذا الشيء.
0: دكتورة، تشوفين الذكاء الاصطناعي ممكن يهدد الإبداع ولا ممكن يدعمه أكثر؟
1: لا طبعا يدعمه أكثر، لأن الإبداع أي من الإنسان الدرجة الأولى، الإنسان هو المبدع، هو المفكر، هو اللي يعطي المعلومات حق الآلة، والآلة تعطينا الشيء اللي إحنا نحتاجه.
0: وشنو أكبر تحدي ممكن واجهش في مشاريعك الخاصة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي؟
1: إيه نفس ما ذكرت إن في فيلم الأوساكا، هو هذا أكبر تحدي اللي أنا يعني أنا منبهرة في نفسي.

0: 2025 الذكاء الاصطناعي ما كان يعرف امرأة لابسة برقع، فكانت عندي صورة أنا شخصياً لابسة برقع، وكنا طالعين لوكيشن عشان نصور بالتراث. ففكرت ليش ما أنا أرفع لصورتي اللي لابسة برقع، يمكن شوي يستوعب وياخذ البرقع. وفعلا محاولة محاولتين لما أتقن وطلع البرقع على المرأة. هذا أتذكر كانت الساعة 2 بالليل، كان عيد الأضحى، إنزين ثاني يوم العيد، فالساعة 2 إحنا عندنا جروب، يوم طلعت المرأة لابسة برقع صورت لهم، قاعد أقول لهم أنتوا تشوفون إنها لابسة برقع هني؟ كلهم استانسوا طبعا، كلنا أكيد، لأن الفيلم اللي راح ينعرض في أوساكا على فيلم عالمي ويمثل الكويت، أي قلطة إحنا متحاسبين عليها. فهني كانت فرحتي لا توصف الصراحة، هذا أكبر تحدي لي.
1: بالضبط. لو نتكلم، شنو الشيء اللي تعلمتي من خلال الإعلانات وريادة الأعمال أكثر من ما تعلمتي في أي مجال ثاني؟
0: طبعا أول شيء مواجهة الجمهور، يعني وحبهم للشخص وصانع المحتوى، هذا كنز يعني عظيم من الله سبحانه وتعالى، خاصة إن الإنسان وأخلاقه وتربيته هو يفرض نفسه. يعني الصراحة الإعلام والسوشيال ميديا كانت بالنسبة لي حلم وأنا حققته. أحب إن الناس يعني يذكروني بالخير وأنا ما أدري، دعوة صادقة منهم وأنا نايمة بالبيت.
1: اي والله دكتورة إيمان، شرف الأمانة، كان تأثر من كلماتك، وودي أخذ منك كلمة للناس اللي ممكن نصيحة حابين إنهم يقدمون على مشروع أو يبلشون في مجال الإعلانات، خاصة إن أنت عندك تجربة في هذا الموضوع.
0: إيه نعم، أنا أنصحهم أول شيء بالبداية لازم تخطط تخطيط سليم، حط لك الفكرة، سوي كروكي، ارسم شنو أنت تبي، مخططاتك، هذه أول خطوة. ثاني خطوة، إحنا محاطين في الناس اللي حوالينا، في ناس يمكن يحبطونك، في ناس يقولوا لك أنت ما راح تنجح، أنت فاشل، أنت لا تسمع لهم، أنت اسمع حسك، اسمع شغفك، أنت شنو تبي. أدري أن هذه التجربة راح تتعبك يمكن، أو التجربة أنت بتقول أنا راح أنجح وما راح أنجح، اجدم عليها، توكل على الله واجدم عليها، وصدقني إذا أنت كنت تبي هذا الشيء راح توصل له بإذن الرحمن، لأن الله وياك. مو يعني ساعات الواحد يقول اتبع قلبك،
1: والخطوة الأولى هي أهم خطوة،
0: الخطوة
1: أصعب
0: الأولى
1: خطوة وأهم خطوة، لما تجدم عليها أكيد راح تهي من بعدها الخطوات الجاية. شنو أصعب مرحلة مريتي فيها دكتورة إيمان وما حد يعرف فيها؟
0: أصعب مرحلة طبعا مرضي، كان هذا أصعب مرحلة، والحمد لله اللي يعني رب لك الحمد تجاوزته
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، وغير شخصيتي وايد وخلاني منفتحة، خلاني أطالع اللي حوالي، زاد العطاء اللي عندي. أول شيء
1: الحمد لله.
0: عطائي حق الكويت وحق شعبها.
1: أكيد طبعا احنا مستمتعين بالحوار معك الدكتورة المهنية إيمان الشرف، لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل ومن بعدها نكمل حوارنا في برنامج رحلة عمر.

0: هي إيمان الشرف. بعد كل هذه الإنجازات أكيد اللي ذكرناها دكتورة، شنو الحلم اللي ما حققتيه للحين؟
1: الحلم اللي ما حققته وإن شاء الله أحققه، ودي أطلع يعني أمثل الكويت خارج الكويت قدام الجمهور، وأعطي دورة أو ورشة تعبر عن تراث الكويت. هذه نقطة. النقطة الثانية، أبي أترك بصمة وأثر طيب عن تراثنا.
0: دكتورة إيمان، من الشخص اللي كان له أثر كبير في حياتك؟
1: طبعا الله يحفظها، أمي لها أثر كبير، وأختي، أسرتي، عيالي داعمين لي دائما وأبدا، الحمد لله.
0: الحمد لله. وشنو الشيء اللي ممكن اكتسبتيه منهم أو من صفاتهم؟
1: الصبر طبعا، يعني هذه اللي اكتسبتها، الصبر. وما شاء الله يعني أنا بعد حتى عندي رفيجاتي، ما نسيتهم رفيجاتي، مع العلم ترى رفيجاتي مو بالمجال ولا
0: ما
1: نفس
0: لهم بالمجال.
1: ما لهم بالمجال، بس أنا ساعات أستشيرهم شنو أسوي، أسوي كذي، وداعمين لي، هم هم ما قصروا معاي يعني.
0: وهل نظرتهم ممكن تكون صائبة في مجال صناعة المحتوى؟ دائما ترى لما ناخذ آراء الآخرين تكون الصورة أشمل.
1: طبعا الله يرحمه يدي، شو يقول؟ اخذ شور الأكبر منك واخذ شور الأصغر منك، تالي رد على شورك. فأنا أحب أشاور الناس المقربين لي في أي أمر أنا يعني آخذه. طبعا بالبداية أمي أول واحدة الله يحفظها،
0: الله يحفظها.
1: وبعدين يعني أختي ورفيجاتي وكذي، وأقعد بيني وبين نفسي أجدم ولا ما أجدم، وأتوكل على الله والحمد لله.
0: الحمد لله. ودنا ناخذ منك رسالة أخيرة أكيد توجهينها في برنامج رحلة عمر لكل من يسمعنا اليوم.
1: رحلة عمر، رحلة إنسان، رحلة شغف، رحلة أمل بعد الألم. اخطو خطوة لقدام، ترى الحياة حلوة، واتركوا بصمة، خلوا الناس يذكرونكم بالخير دائما وأبدا، وخلكم أثر إيجابي. الكويت، الكويت، الكويت تاج راسنا.
0: طبعا احنا اليوم تشرفنا في وجودك ويانا في برنامج رحلة عمر. الحلقة كانت مليئة بالإيجابية والرسائل الجميلة اللي قدمتيها لنا في هذه الحلقة الرائعة. كل الشكر لك على وجودك اليوم معنا الدكتورة المهنية إيمان الشرف.
1: والشكر لكم، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. مستمعينا وصلنا إلى
2: الخامسة عصرا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات متواصلة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى عقد اجتماع أوروبي عاجل بعد أزمة الهجرة في سبتة. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.

في البيت تغرس القيم وتصنع الشخصيات وتبدأ أولى خطوات الانتماء والمسؤولية. فلا شك بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي اللبنة الأولى التي نصنع بها شخصيات أبنائنا. وكلما كانت الأسرة قوية ومتماسكة، كان المجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نواة المجتمع على أثير إذاعة دولة الكويت. لكل مناسبة فرحتها، وللزواج خصوصا مكانة خاصة، لأنه هو مو مجرد احتفال أو ليلة حلوة، هو بداية أسرة جديدة وخطوة يبني عليها الإنسان جزء كبير من مستقبله. لكن بالسنوات الأخيرة صار الحديث عن الزواج ما يقتصر على الفرح، وإنما يمتد إلى التكاليف وكذلك الديون والمبالغة. وصار السؤال اللي يتكرر، هل صارت الأعراس اليوم أكبر من إمكانيات كثيرة من الشباب؟ هذا اللي راح نناقش فيه اليوم مع ضيفتنا الكريمة، ويشاركني بالتقديم زميلي الإعلامي جابر عزام. حياك الله.
1: حياك الله زميلتي مريم. فعلا موضوع مهم، موضوع الأعراس، خصوصا عندنا في المجتمعات الخليجية بشكل عام. راح نقول الكويت لأن تقريبا مجتمع الخليجي متشابه. أصبح الأمر يعني مكلف على الشخص، مكلف من الناحية المادية، ومكلف من الناحية أيضا النفسية على الشخص. البعض قد لا يكون مهيئ لهذا الأمر، قد يكون حدود معرفته في الزواج يفكر فقط إلى يوم العرس، وشنو راح أسوي في فرح مع أصدقائي واحتفال، وشنو نوعية الحفل اللي بسويه، لكن ما فكر شنو بعد هذا الحفل من حياة ومن من من زواج ومن مسؤوليات. يظن أن الأمر بهذه البساطة جدا. لذلك في هذه المواضيع نحتاج إلى متخصصين في هذا الأمر، مثل ضيفتنا اليوم في هذه الحلقة اللي كانت معنا في

0: حلقة ثانية من برنامج نواة المجتمع. مريم، أنت يمكن يعني عارفة كنا إحنا في مجتمع خليجي، هذا الأمر يعني ممكن يكون مكلف ماديا ومكلف نفسيا على الشخص إلا إذا كان عنده وعي مسبق في مسألة الزواج.
1: صحيح، أكيد. وصار التواصل الاجتماعي يعني يأثر بشكل كبير.
0: نعم.
1: يعني يخلي الإنسان يتدين، مو منطق. أنت تبني بيت، أنت شلون تتدين قبل لا تفتح البيت أساسا؟ بس بالبداية خلونا نرحب بالأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. أستاذة دلال، حياك الله بينا.
2: الله يحييك أختي مريم، الله يحفظك.
1: أستاذة دلال، خلينا شوي نرجع بالذاكرة. يمكن نلاحظ أن شكل العراس اليوم يختلف عن قبل.
2: صحيح.
1: سواء من ناحية التنظيم أو التكاليف أو حتى التوقعات.
2: نعم.
1: برأيك أستاذة، هل فعلا وصلنا لمرحلة من التكاليف يعني تكون مبالغ فيها كبداية زواج مقارنة بالسابق؟
2: نعم. بلا شك أختي مريم، هناك تغير واضح في نمط الإنفاق في حفلات الزواج خلال العقود الأخيرة. في السابق كان الزواج ينظر إليه على أن بداية تكوين أسرة، لكن اليوم لا، أصبح يعني في بعض الحالات الزواج مشروع استهلاكي تتسابق فيه الأسر لإظهار مكانتها الاجتماعية.
0: صح.
2: يعني ومع انتشار مثل ما تفضلتي وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت حفلات الزواج تقاس أحياناً بعدد الضيوف، فخامة القاعة، زينة الحفل، أكثر من قياسها لجودة العلاقة اللي راح تبدأ بعد انتهاء الحفل. فالسؤال اللي لازم نطرحه، مو كم أنفقنا على ليلة واحدة؟ الناس اتباهة، والله العرس كلفنا هالكثر مبلغ وقدره. لا، مو هذا السؤال اللي لازم احنا نطرحه كأسر كويتية. لازم السؤال اللي ينسأل، كم استثمرنا في حياة زوجية قد تمتد عشرات السنين؟
1: أتفق معك أستاذة. ومقارنة بالماضي نلاقي فيهم بركة، سبحان الله.
2: اي والله، وزواجات وابناء. بالعشرة
1: سبحان الله. اي والله،
0: قبل انا اذكر الاعراس كانت يعني على مستوى الرجال كانت في البراحة، خيام في البراحة وعشاء وغدا وذبايح
1: وما يحتاجون يسوون بطاقات وخلصنا. دعوة
2: أو الحضر بالحوش ولا
0: اي، واللي كاشخ حيل عندنا يجيب له عرضه.
2: صحيح.
0: هذا
1: احنا طقاقه ما تكلف.
0: واذكر حتى اعراس النساء عندنا، لحقت على بعض الاعراس كانوا يسوونها في البيوت.
2: صحيح.
0: لكن الان خلينا نتكلم صراحه، اكثر يعني الانفاق على اعراس النساء عندنا. انا لا يعني شفت تجهيز بعض اعراس النساء من قاعات ومن حلويات ومن تجهيزات ومن كذا، الامر مكلف جدا حتى مقارنه بعرس الرجال.
2: صحيح.
0: فهذا الامر اختلف، ممكن يكون يعني هو من اسباب التفكك الاسري قد يكون، لكن هناك معيار اخر استاذه دلال ودي اتكلم عنه.
2: نعم.
0: معيار اختيار الزوجه للابن مثلا، لما تروح الأم أو الأب يخطبون لابنهم زوجة، المعيار المفروض يكون لمعايير كثيرة، منها أولها دينها وجمالها وكذا وكذا، لكن البعض الآن يركز فقط على الشكل، على جمالها. صحيح. أبي فلانة لولدي فقط.
2: صحيح.
0: لكن ما عرفها مثلا، ما عرف أمها، ما عرفوا مثلا أسرتها، ما عرفوا دينها، ما عرفوا. هذه المعايير يمكن اختلفت عن السابق.
2: أي نعم. في السابق كانوا يختارون المرأة يعني شو نقول، تشتغل، هي تي البيت علشان تشتغل. يعني قوام الاختيار، قوام الاختيار، الصحة، القوة،
1: والفطاير، لازم تعرف تسوي فطاير.
2: هذا أول فطاير تطبخ
0: يعني. الحين بس سلطات.
2: الحين كان زين بعد. الحين تبي من واقع يعني نتكلم كذي بأريحية كويتيين. طيب، الرجل الكويتي الحين نقول بأريحية يعني يبي وحدة بيضة ضعيفة.
1: لا الحين يبون تان بعد.
2: فيعني نرد الأسرة نفسها، الأم والأبو لما يجون يربون الأبناء على معايير عالية لاختيار الزوجة، مو ذنب الولد. نقول احنا انتوا الوالدين، هذا غرس

0: من هو صغير على شنو يختار، شنو أساس الاختيار، هني لما يكبر يعرف شنو يختار. لكن نلاقي إحنا الشباب متخبطين، يعني يشوف التلفزيون يبي مثل اللي بالتلفزيون. طيب اللي بالتلفزيون هذه فلتر، هذه مو صجية، هذه طالعة تقدم برنامج ولا طالعة في فيلم، هذه مو شخصية حقيقية.
1: أو عمليات تجميل
2: ممكن AI بعد،
0: بالإضافة إلى عمليات التجميل.

0: في البعض لا يعلم أن حياتك في العزوبية يجب أن تختلف عن حياتك في الزوجية. عاداتك مثلا، أنا متعود أسهر أطلع مع الشباب في كل حزة في كل وقت في كل كذا، ما يصير تستمر على نفس الطبع وأطباعك
1: نعم
0: وأنت متزوج. الأمر اختلف، الحياة اختلفت، عندك زوجة الحين، عندك مسؤولية، عندك منزل، عندك اهتمام، عندك، فلازم أنت تغير من نفسك بعد.
1: نعم
0: فهذا الأمر، هذه نقطة ممكن يواجهونها الشباب. البعض شفته يحاتي يقول أنا تعودت إني أنا أسهر مع الشباب كل يوم وأطلع معاهم، أنا إذا تزوجت شو أسوي؟
1: أتفق
0: غريب
1: معك
0: الأمر.
1: أخوي جابر في النقطة، لأن بعض الشباب أو خلينا نقول الشابات كذلك صار موضوع الزواج عندهم مثل الوظيفة والعمل،
2: نعم
1: أمر إجباري، يلا أنا بسوي هالخطوة بس عشان أفتك عشان ما حد يسألني، أو
2: أي
1: أنا بسوي هالأمر بس عشان أبوي أرضي أبوي، وأنت ونفسك وعائلتك وأسرتك اللي راح تتكون.
2: صحيح، نرد نقول بداية الزواج لازم يكون في وعي، ولازم العمل هذا اللي يقومون فيه يحسوا يكون نابع من قناعة داخلية خاصة، وإنه يعني ترى الزواج هم يعني إحنا مسلمين ترى هو عبادة مثل ما الصلاة وزكاة وصيام هذه
1: صحيح.
2: عبادات، أيضا الزواج نوع من أنواع العبادات اللي نقول يعني أقواها، يعني يكفي المرأة علشان تنفذ ولا تتنازل يعني إن هي إذا أطاعت زوجها ضمنت الجنة. هذا يعني نقول وقود لكل من الزوجة والزوج كذلك، إن هما يتفانون ب ب ب يعني إرضاء كل منهم للآخر ليس لشخصه وإنما طاعة لله سبحانه. فيعني جوانب الطاعات كثيرة مثل ما قلت لك، صدقة ولا زكاة ولا صيام، لكن أسهلها العلاقة الودية ما بين الزوج والزوجة، يعني كل ما ينفق أو ينفق الزوج على البيت، أو إنه هو يخصص من وقته إنه هو يقعد مع أبنائه أو مع زوجته، هذا كله إذا احتسبه والأعمال بالنيات هذا كله في ميزانه يعتبر عمل صالح إن شاء الله، وأسأل الله أن يتقبل منه. لكن إذا أنا مقبل على الزواج وأنا حاس مثل ما أنا أسمع إنه سجن، الزواج سجن، أو دخل
0: قفص الذهبي.
2: إيه. القفص الذهبي ليش يعني هلا إيه. حتى
1: لا
2: القفص فعلا. اسمه قفص يعني
1: لا ومسدي تلقينا
0: ماني عصفور،
1: لأنه هو شنو يحس نفسه يحس نفسه أنه هو طير وخلاص الحين صار في قيود
2: مقيد
1: عليه.
2: لا لا لا
0: فعلا يعني ترى الشباب يخافون من هالقيود هذه. أنا
2: إيه.
0: أعترف
2: نعم.
0: أكثر من شاب مثلا أشوفهم يقول أنا يعني ما أدري إيش أسوي، ما راح أكون ملتزم في زواج وما أقدر أطلع على كيفي ولا أسافر على كيفي ولا
2: نعم.
0: ليش يعني؟ لا بغيت أسافر سافر، لا بغيت أطلع أطلع، لكن في الأمر في اتزان يعني.
1: بالنسبة لموضوع السفر
2: هذه الأمور إيه؟ هذه الأمور اللي هو اللي هم خايفين منها كل من الزوج أختي مريم والزوجة، يعني هذا اللي قاعدة أقوله أنا، إن بداية يعني عندنا خطبة إحنا صح ولا لا؟ في هالخطبة هذه أنا أخصصها لطرح اللي أنا أبي واللي أنت تبينه، ونشوف إحنا شنو الأشياء اللي نتضارب فيها ما نتفق فيها، نحاول نجد لها حلول علشان من ندخل إلى يعني الحياة الزوجية إلا الأمور اللي كان في خلاف عليها وفي شك محلولة وتم الاتفاق عليها والتفاهم عليها والتنازل بعض التنازلات عليها، علشان الحياة ما تكون يعني تحت ضغط. هذا يخرع هذا موضوع الزواج إذا كذي بالنسبة حق الأولاد.
1: بالنسبة لموضوع السفر أشوفه بكثرة قاعد ينتشر أستاذة، يعني المرأة تقول أنا زوجي قال لي بسافر خلاص جهزي شنطتي وأنا مسافر.
2: نعم.
1: زين وأسرتك ومرتك وعيالك وبيتك.
2: لما يقل ضعف التحمل المسؤولية تجدين مثل هذه التصرفات،
1: يعني هل هي من الجانب الديني صحيحة؟
2: لا طبعا،
1: خصوصا أنه مو مثلا سفر للعمل أو
2: الترويح للنفس لا بأس يعني، لكن أنه هو يضمن لهذه الأسرة مصرفها، من يقوم على احتياجاتها،
0: والمرأة على قدر من المسؤولية فهذا يعني يقدر يسافر،
2: فلا بأس يعني ما يخالف
1: بس
2: يروح عن نفسه.
1: لنفترض أنا ما راح أطرق أن المرأة رافضة 100%، لنفترض أن تكرر هذا الموضوع
2: نعم.
1: ومثلا زادت المسؤولية على الأم مثلا العيال يبون مثلا في اجتماع اولياء امور الأب لازم يحضر مثلا، فهي شنو هني المفروض تسوي؟
2: فقاعده اقول لك انا يعني الامور هذه

0: هذه تكون يعني بالحوار، بالنقاش، بالأخذ والعطاء. أنا تنازلت لك وسمحت لك وتحملت مسؤوليات مفروض أنت تكون موجود فيها، شنو بالمقابل؟ فخلها تكون ذكية يعني، خلي يكون عند الزوجة
1: يعني نرجع حق موضوع
0: الأم وتاخذ منه أشياء يعني. فشوفي الحياة بين الزوجين مبنية على التنازل وعلى المودة. إذا فكرت إنه والله يبي يروح يستانس ويقضي وقت طيب، ما في باس يعني، ما في باس
1: هي
0: يعني.
1: الفكرة مو إن هو خي يقضي وقت ويستانس وعلى راحته، لكن الفكرة إن في يعني عيال، في أبناء.
0: نعم.
1: يعني لا تترك المسؤولية كاملة على الأم. يعني مثلاً لا سمح الله الولد طاح مريض الساعة 12 بالليل، من يوديه؟
0: نعم.
1: خصوصاً إذا كانت الأم مثلاً مسكينة يعني ما عندها أحد.
0: نعم.
1: فهني في لازم كبيرة يعني.
0: نعم. لازم الرجل يكون واعي قد المسؤولية، يقدر يعني حتى موضوع السفر، هذه ميزانية تصرف يعني.
1: صحيح.
0: لازم يكون على قدر الرجل، لازم يكون هو القوام.
1: صحيح.
0: فهو لازم يكون على قدر هذه القوامة حتى وانت طلب منه السفر، فهم بحدود وبأوقات. يعني مثلا السفر في أيام الدراسة صعب، لأن عندي أنا مسؤولية توصيل أبناء.
2: صح. أو أيام اختبارات أحتاج يحتاجون الأب يكون موجود. نعم.
0: لكن أحيانا يعني مثلا يكون في ظرف السفر اضطراري، كمثلا يعني يكون الجد مثلا تعبان، مضطرين أن هما يودونا رحلة علاج. فهي هذه أمور تختلف من أسرة لأسرة.
1: أكيد طبعا.
0: ويعني وهم قابلية ويعني مرونة الأزواج مع بعضهم البعض، ونقول خذوا عط.
1: أكيد.
0: خذوا عط.
1: أكيد.
0: والهون أبرك ما يكون يعني، ومش الأمور يعني.
2: صحيح.
0: وسبحان ربي يبارك في الإنسان اللين اللي يسهل الأمور، الله يبارك له سبحان الله ويسخر له.
2: نعم. أستاذ الدلال إحنا نستأذنك فاصل قصير.
0: نعم.
2: نرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل في برنامج نواة المجتمع.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج نواة المجتمع. نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة عضو الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري والاستشاري الأسري والتربوي الأستاذة دلال المرزوق. حياك الله مرة أخرى أستاذة
1: الله
0: دلال.
1: يحييك ويحفظك.
0: أستاذة دلال، تطرقنا للأسرة وتفكك الأسرة أو اجتماعها قبل الفاصل. هناك وجهة نظر أبي رأيك فيها أستاذة دلال، كونش أنت استشاري في هذه الأمور. أحيانا الشاب والشابة من يتزوجون، البعض منهم يسكن في بيت الأسرة الكبيرة، في بيت أمه وأبوه، والبعض يفضل أنه يسكن بروحه. هذا الأمر البعض يرى له إيجابيات والبعض يشوفها أمور سلبية. يعني أحيانا وجودهم في بيت الكبير يكون زين من ناحية اجتماعهم كأسرة، أحيانا الأم ممكن تنصح، الأب ممكن ينصح، يكون موجود يساعد على هذا الأمر، يكونون مجتمعين دائما. والبعض يقول لا، أنا خلني أبعد بعيدا عن المشاكل وأبي زوجتي في مكان بروحها وحتى لا يحدث أي تدخلات في حياتي الزوجية. أنت شنو وجهة نظرك كاستشاري في هذا الأمر؟
1: أنا وجهة نظري كاستشاري، وسألتني سؤال راح أرد عليك من واقع تجربة شخصية. أنا إنسانة لما تزوجت كان واحد من الشروط أن أنا ما أسكن في بيت أهل الزوج،
2: ممتاز،
1: فسكنت في شقة لفترة مؤقتة. ليش يا أستاذة دلال؟ ليش كان هذا القرار؟ أولا يعني أنت لما تقبل على الزواج، مثلا نقول مو زواج أقارب، وحتى وين كان زواج أقارب، الأسرة اللي أنت داخل عليها، نقول بيت الحمولة، هذا ما تعرفهم، ما تعرفهم. فأنا أقول بداية الزواج يكون خارج الأسرة، أعرف أنا هذه الأسرة اللي أنا من خلال الزيارات، من خلال التعامل في الأشهر الأولى أو خلال السنة الأولى، طريقتهم، هل في توائم بالأطباع، بالتعامل، بالثقافة، بالطريقة، هل هذيل الناس أنا عندي استعداد أن أنا والله أعاشرهم؟ لأن ساعات يعني ما يخالف حتى لو الزوج والزوجة يكونون متوافقين، لكن الأهل في فروقات كثيرة، يعني خاصة مثلا من الأم لها أطباع مثلا أو الأب لها أطباع. لكن يعني بعدها لا والله، يعني انتقلت إلى الحياة مع هذه الأسرة الكريمة، والحمد لله يمكن الحين قرابة 26-27 سنة
0: ما شاء الله،
1: وأنا الحمد لله في البيت هذا
2: ما شاء الله. سعيدة لكم يا رب.
1: دور الجدة يعني ما أقول لك ما يستهان فيه في في في ملاحظة الأبناء، يعني وقت الواحد يكون برا البيت، بالعكس لمة العائلة حلوة. لكن مثل ما قلت لك يعني ما هو قرار عام، يعني أنا ما أقدر أقول لا العيش مع الأسرة الأم أو بيت الحمولة هو الحل الأمثل، لا بالعكس.
0: الأسرة عن الأسرة
1: يعتمد
0: تفرق ممكن.
1: يعتمد نعم، هناك فروقات ما بين الأسر، في أسر ما تقدر تحتضن الزوج والزوجة عندهم في البيت، المكان ما يسع مثلا.
0: لا، ما احنا ما نتكلم عن المكان، نتكلم عن يعني الحياة مثلا، ما هو المكان. فكانت وجهة نظرك انه في هذه
1: تختلف
0: المسألة.
1: ترى مو نسبية الموضوع بالنسبة حق
2: اول شيء احب اقول لك عسى الله يدوم عليكم يا رب ولا يفرقكم. خلينا شوي نرجع أستاذة حق موضوع الأعراس. شنو الأسباب اللي وصلتنا لهالمرحلة، هالتكاليف هذه يعني، والناس تبذخ، وحتى يعني مو بس الزوج أو الزوجة يدين عشان يسوي عرس، حتى مثلا الأقارب يدينون عشانهم
1: عشان يحضرون هذا العرس. إيه. نعم، ويلبسون اللبس هذا. نعم صحيح.
2: فليش وصلنا هالمرحلة وصارت عادة يعني؟
1: شوفي مريم، هذه يعني هذه الظاهرة مو وليدة لسبب واحد، لا هي نتيجة تداخل يعني عوامل كثيرة. أهم هذه العوامل ثقافة المقارنة الاجتماعية، سووا

0: بسوي، شنو سووا؟ صح. شنو حطوا في عرسهم؟ ها أنا بحط أحسن.
1: صح.
0: هذه ثقافة المقارنة مشكلة. بعدين تأثير، مثل ما نرد ونقول، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في رفع سقف التوقعات. كل واحد يبي يحط الأحسن والأعلى والأفضل في وسائل التواصل الاجتماعي. الكل يبي يتحجون في عرسه، هذا العرس اللي ما صار مثله. فهذه أيضا من الأسباب. أيضا أيضا من الأسباب اللي وصلتنا إلى ثقافة الإسراف والتبذير في حفلات الزواج، الخوف من كلام الناس والانتقاد الاجتماعي. احنا نخاف ايش يقولون علينا الناس، ما حطينا ما سوينا، لا لا لا لا شلون، والناس شو تقول. ايضا من من الاسباب اللي وصلتنا لثقافة الاسراف الاعتقاد الخاطئ بان فخامة الحفل تعكس مكانة الاسرة. كل ما كان الحفل اكشخ ومبذرين عليه بالوايد، لا هذه الأسرة هذه ما شاء الله يعني توب. كذلك غياب ثقافة التخطيط المالي قبل الزواج. لو كان في ثقافة مالية ما أسرفوا كل هذا الإسراف. يعني إيش حال إحنا مسلمين ورب العالمين يقول ولا تسرفوا والمسرفين إخوان الشياطين، يعني والآيات والنصوص كثيرة لا تعد ولا تحصى في إن الإنسان المسلم لازم ما يكون مبذر.
1: صحيح.
0: كذلك أختي مريم، بعض العادات الاجتماعية اللي تراكمت مع الزمن وأصبحت كأنها إلزامية. يعني إحنا مو بس حفلة زواج، إحنا حنة
1: ودزة
0: وحفلة
1: خطوبة بعد،
0: الحين الجديد حفلة خطوبة
1: وفي شوفة بعد شرعية
0: خلي هذا بعد بشوفها. يعني ما في
2: بيش تغطر وقال
1: لا شوفة شرعية بعدها مني،
0: الحين بعد حفلة التوزيع مالت الشباب، توديع العزوبية هذه بعد هذه بينها منبر. يعني
2: شفتي ان الشباب شوف امورهم ابسط
0: ابسط جدا. لا لا
2: غطر وقال وقاعة وذبايح وبوفيه.
1: لا بعد حتى بالصالون عندهم راحة. احنا 500 اي 500 الف ونص.
0: اي طبعا
1: الف ونص تسريحة ونفنوق.
2: احنا كلف 20 الى 50 دينار فقط.
0: قيمة ثانية
1: اي والله.
2: احنا اقصاها 50 دينار خلاص تجهيز معي.
1: وتلقينا ما يسوي حمام مغربي الا بيوم عرسه، واحنا مسكينة سنتين. والله الله
0: يعيننا.
1: الله يعطيك العافية أستاذة، وإن شاء الله أن صوتك وصل حق كل المقبلين على الزواج. أستاذة دلال شكرا جزيلا لك، وصلنا للختام. نشكرك على كل الرسائل المهمة اللي قدمتيها اليوم، ونشكرك على حضورك الكريم. الفرحة الحقيقية مو بحجم الصرف ولا بعدد المدعوين ولا بشكل الحفل. الفرحة الحقيقية أن يكونون الزوجين مرتاحين.
0: نعم.
1: من الناحية المادية ومن جميع النواحي.
0: صحيح.
1: بالتفاهم وبالاستقرار تولد الأسر. والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كان معكم مريم الرشيدي وزميلي جابر عزام، وضيفتنا الأستاذة دلال المرزوق، مستشار أسري وتربوي وعضو مؤسس في الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من نواة المجتمع، تقبلوا تحيات فريق العمل. إلى اللقاء.
2: في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم مسلسل ويبقى الأثر. إعداد حنان بهبهاني، تقديم ميثم بدر، هلا الدوسري.

0: يعطيكم العافية. المجموع 7 دنانير و800 فلس. تفضل. مشكور. اللي بعده تفضل.
1: السلام عليكم يا ولادي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك حياك.
2: لو سمحت بس عندي غرضين، دقيقة وامشي.
1: يا ولادي أنا ناطرة دوري من قبل.
2: يما والله مستعيل، شغلتين وبس.
1: كل اللي واقفين وراك مستعيلين بعد.
2: اي والله احترم دور يا أخوي.
1: إذا كل واحد قال مستعيل شلون بيمشي النظام عيل؟
2: يا جماعة ايش دعوة كبرتوها؟ شنو فيها إذا خلصت بسرعة؟
0: يبا فعلا إذا عنده غرضين ليش ما نخليه؟ يا ولدي الموضوع مو عدد الأغراض، الموضوع احترام الناس اللي قبلك. لو كل واحد شاف نفسه أولى من غيره ما بقى شيء اسمه دور.
2: بس أنا عندي موعد.
0: وهالحريم وهالريايل يمكن عندهم مواعيد بعد، احنا ما ندري عن ظروف الناس.
1: يا ولادي اذا حتى نازلك عن دهره من نفسه ترى هذا ذوق منه، اما انك تفرض نفسك فهذا يختلف. يا ولادي يختلف الموضوع وايد.
2: معك حق يما معك حق. يبا انا اسف. اسف يبا تفضل.
1: الله يجزاك خير يا ولادي.
0: مشكور يا اخوي على تفاهمك، ترى احترام الدور يريح الجميع.

0: يبا فهمت شنو قصدك يوم دايم تقول احترم الدور.
1: ايه لان احترام الدور مو احترام رقم، احترام انسان. يا ساتر شنو هالزحمة، شكلنا بنقعد لين العصر.
2: الله يشافي الجميع، كلهم جايين يتعالجون يا ابو عبد الله.
1: ايه بس احنا عندنا شغلات ورا هالموعد. تعال تعال بكلم واحد من الموظفين الاستقبال يمكن يدخلنا قبل.
2: يا ابو عبد الله لا تحرجنا مع الناس، الناس كلها ناطره دورها.
1: انت عاد كلها كذي، اهدي شويه اهدي يمكن تضبط ويانا، ما فيها شيء بس خلينا اسال. السلام عليكم، لو سمحتي نقدر ندخل قبل شوي؟
3: وعليكم السلام، اعتذر منك اخوي لان كل المراجعين لهم مواعيد وما نقدر نتجاوز احد.
1: حتى لو بس خمس دقائق
3: اخوي، لو سمحنا لكل واحد يقول خمس دقائق راح يضيع النظام حق المرضى.
1: ايش دعوه، حسستيني طالب واسطه، كلها خمس دقائق.
2: يا ابو عبد الله مو سالفه واسطه، سالفه
1: سكتي سكتي
2: سالفه. خلني اكمل كلامي، ايش فيك تشعمني؟

0: إذا تسمحون سمعت حديثكم.
1: تفضل عمي.
0: أنا من الصبح ناطر وهذا الموعد حجزته أكثر من شهر. كل واحد بالمكان هذا عنده ظرف، ويمكن بعضهم تعبان أكثر مني ومنكم.
2: والله إنك صادق.
0: إذا كل شخص استعجل على غيره، منو بياخذ حقه؟
1: والله يا عم ما كنت أفكر فيها بهالشكل.
0: احترام الدور هو احترام للناس.
2: يما ليش الناس قاعد تنطر؟ علشان الكل ياخذ حقه يا حبيبتي، وما حد يظلم احد.
1: حتى اليهال فاهمين الدرس.
2: هي شفت شلون؟ لان الاخلاق تنزرع من الصغر.
3: المراجع رقم 48، تفضل العياده الثانيه.
0: هذا دوري، خلنا اوصل حقه قبل اموت. الله يعطيكم العافيه.
1: الله يشافيك وقومك بالسلامه يا حجي.
0: الله يسلمك. وتذكر يا ولدي، احترام الدور ما ينقص من قدرك، بالعكس يرفع قدرك عند الناس.
1: ما شاء الله طلع صوته. أم عبد الله، شكل اليوم تعلمت درس بدون ما أدخل عيادة.
2: هو أحسن درس بعد يا أبو عبد الله. الإنسان لازم في كل المواقف يحط نفسه مكان غيره قبل لا يطالب بحقه.
3: المراجع رقم 49، تفضل.
1: يلا يلا يبا، يلا يا دورنا، هذا دورنا.

كلنا نتمنى ناخذ القرار، لكن منو يستطيع ياخذ القرار الصح؟ في قرارات ضعيفة الأغلب، يعني في بعض محاضراتي يسألوني يقولون في قرارات خاطئة، أنا أقول لهم لا، أنا ما في شيء اسمه قرار خاطئ، كل قرار أخذه في حياتي هو صح، حتى لو هذا القرار وداني على اتجاه خطأ، خلاص ما يعني أنا خذيت قرار أني أشتغل في المكان الفلاني وطلع المكان الفلاني مو مناسبني، فأنا الحين خذيت تجربة من الحياة أن المكان الفلاني مو مناسبني، عندي هذا الموضوع أحسن من أني أنا أقعد وما أخذ قرار وأكون شخص قاعد بمكاني مكان أكسر. فحتى أوكي في قرارات ضعيفة، لكن ما في اسمه شيء في اتخاذ قرار خاطئ، لابد أنك تأخذ قرار. ولما أخذ القرار في اتجاهين عندي، التخطيط المستمر في اتخاذ قراراتي، لازم أكون أنا شخص دائما مستمر، وفي شخص ثاني يكون يخطط ويحط معلومات ويحط خطط ويحط له أهداف لكن ما يأخذ قرار. أحسن واحد يقول لك عن الخطط، يقول أنا خططت إني بسوي 1 و2 و3 وهدفي 1 و2 و3 وراح أنجز 1 و2 و3 وزين سويت شيء، لا زين تحرك، لا هذا مو اتخاذ قرار، هذا أنت حطيت خطة استراتيجية حق حياتك لكن ما نفذتها. اتخاذ القرار هو إني أنا أبدي أنفذ وأشتغل وأستمر في القرار اللي خذيته، التنفيذ المستمر يعبر عن الشخصية المشغولة. لما أقول لك شخص أنا مشغول، فهذا شخص عنده قدرة على اتخاذ القرار لأنه دائما هو يشتغل. في مشكلة أنه في شخص يشتغل يشتغل يشتغل بس يشتغل غلط بدون خطة، ما عنده خطة بس يشتغل يشتغل يشتغل وتلقى ما يوصل، كلش ما يوصل لأنه ما عنده خطة، ما عنده خريطة يمشي عليها ويحدد له أخطاءه ويحدد له مشاكله ويحدد له الإحباط.

الإحباطات اللي موجودة، ويحدد الأهداف الموضوعة، ويحدد البدائل الموجودة، بس إنه هو يشتغل، عكس اللي يحط خطة وما يسوي شيء. في اتخاذ القرار مفروض يكون عندي خطة وتنفيذ للخطة. هني أقول أنا حطيت قرار ومشيت عليه. في شيء يسمونه الذكاء العاطفي، وهذا نحتاجه في حياتنا. الذكاء العاطفي ياخذ 5 محاور: شلون أدير ذاتي أفهمها، وشلون أتعامل بإيجابية مع ذاتي مع نفسي، وشلون أفهم الآخرين، وشلون أتعامل مع الآخرين تعامل إيجابي، والتحفيز الذاتي. وهذه من الحلقات القادمة راح نتكلم عن جزئية عن الذكاء العاطفي. ليش ذكرت الحين باتخاذ قرار الذكاء العاطفي؟ لأن جزء من اتخاذ القرار إن أنا أكون شخص فاهم ذاتي وعرف أتعامل مع ذاتي، مو بس فهمتها، أعرف أتعامل معها. عشان أوصل لمعرفة ذاتي في عدة أسئلة المفروض أنا أسأل نفسي فيها، اللي لازم تكون في ذهني، وأنا عكس كلمة في ذهني لازم تكون على ورق. شنو أنا أشوف نفسي؟ الحين السؤال لك عزيزي المستمع، شلون تشوف نفسك؟ وشلون تحب الناس يشوفونك؟

0: الله، احنا رقم 145 والحين قاعد ينادون على 130.
1: ايه يعني بننطر شوي وما علي خلق.
0: شفيك قاعد طالع تليفونك، بدك على منو؟
1: اعرف واحد يشتغل بالبنك. دقيقة راح يخلصني.
0: ابو عبد الله، للحين ما تعلمت من موقف المستشفى؟ شفيك؟
1: خلاص لا تخافين، مجرد خدمة.

0: هلا هلا هلا ابو وليد، شلونك يبا؟ انا ترى بالبنك، اذا تقدر تساعدني ادخل قبل الناس يعني اكون ممنون لك.
1: هلا ابو عبد الله، هلا والله لو الامر بيدي ما اقصر، لكن الناس ناطره قبلك ما يصير اتجاوزهم.
0: حتى حق ربعك؟ ها،
1: الصداقه شيء والامانه بالعمل شيء ثاني. لو سويت معاك شنو اقول حق اللي ناطر من ساعه؟
0: معاك حق يا ابو عبد الله، معاك، سامحني بسامحني.
2: شفت شلون قاعد اقول لك ما تسمع الكلام؟ بيض الله وجهه، هذا الموظف اللي يحافظ على الامانه.
3: والله لي ساعه وانا ناطر، عندي موعد بعد شوي.
0: الله يعينك.
3: شو اسوي كلنا عندنا التزامات.
0: هلا ابو احمد، خلص معاملتي بسرعه يبا، انا مستعجل.
4: اعتذر منك، لازم تاخذ رقم وتنطر دورك مثل الجميع.
0: تعرفني ولا لا؟
4: اعرفك واقدرك، لكن اللي قبلك لهم حق، ما اقدر اتجاوزه.
2: شفت قلت لك هذا هو العدل، انت ليش مو راضي تفهم؟
0: اي والله لو كل موظف التزم بهالمبدا الناس كلها بترتاح. تدرون يا عيالي اكثر شيء يضايقني الناس مو الانتظار، اللي يضايقهم انه يشوفون احد ياخذ حقهم بالواسطه.
5: صدقت يا عمي،
0: الواسطه اذا ضيعت حق انسان ما صارت معروفه صارت ظلم، ما صارت معروف صارت ظلم.
2: ابو عبد الله يلا هذا دورنا، رقمنا.
0: الحمد لله وصلنا بدون واسطه وضميرنا مرتاح.
3: حياكم الله، تفضلوا.

0: توقعت أنها تخلص بهالسهولة. لما الكل يلتزم بالنظام الشغل يمشي والحقوق توصل أصحابها.
1: اليوم مرينا المستشفى والبنك وسبحان الله يا أبو عبد الله الدرس واحد.
0: أي والله إنك صادق يا أم عبد الله. الحق ما يحتاج واسطة، والاحترام يبدأ من احترام دور غيرك.

0: السلام عليكم، وين جهاز الأرقام؟
1: وعليكم السلام، هناك على يمينك.
0: زين، باقي قبل كم واحد؟
1: خلني أشوف، تقريبا 5 مراجعين.
0: الحمد لله مو وايد.

0: يلا الحمد لله اليوم أمورنا ماشية
1: إن شاء الله نخلص بسرعة.
0: بصراحة مستعجل شوي، عندي موعد مع ربعي. كلنا مستعجلين يا ولدي، بس لكل واحد دوره.
2: إيبا مثل ما صار بالمستشفى، تذكر البنك؟ أكيد يوم قلت بتستخدم واسطة وبعدين تراجعت.
0: مو كل درس نتعلمه من كتاب، بعض الدروس تعلمناها بالمواقف.
1: يا حرام يا أبو عبد الله، شوف هذا اللي دش شكله واضح عليه التعب.
0: تفضل تفضل يا عم، اقعد مكاني.
2: الله يجزاك خير يا ولدي.
0: العفو يا عم.
2: بيض الله وجهك،
0: هذا أقل من واجبي.
1: لو سمحت وين الراجع؟ احنا أول مرة إني.
0: لو سمحت هذه أول مرة يراجعون.
2: حياهم الله، هذا رقمهم، وإذا احتاجوا أي مساعدة احنا موجودين.
1: الله يعطيكم العافية.
0: العفو، حاضرين.
1: يا ولدي ساعدتهم، لكن ما طلبت انهم ياخذون دور احد. عفي عليك.
2: اي ما لنا المساعدة مو معناتها نكسر نظام. اقدر اساعدهم بالمكان، بالشرح، او حتى ادز الكرسي، لكن ما يصير اخذ حق غيري واعطيه لهم.
0: هذا هو الفهم الصحيح.
2: انا مستعجل، دخلوني قبل.
0: اعتذر منك، لازم تنتظر دورك.
2: بس عندي موعد
0: اخوي، كلنا عندنا ظروف. انا قبل كنت افكر بنفس تفكيرك، لكن تعلمت ان النظام يحفظ حق الجميع.
2: يعني انطر؟
0: إذا احتجت مساعدة كلنا نساعدك، لكن دور يبقى للجميع.
2: معك حق، يمكن استعجلت.
0: الحين دوري بعد مباشرة يا عم.
3: هلا يا ولدي.
0: تفضل اخذ دوري.
3: لا يا ولدي، مو نظامي كذي. عندك سلف. لا يبقى تغش مرياك، ما يصير هذا دورك انت جاي قبلي.
0: يصير، لاني انا اللي متنازع عن دوري برادتي، مو ماخذ دور احد.
3: بيض الله وجهك، والله انك رفعت معنوياتي قبل لا تخلص معاملتي.

0: عبد الله.
1: هلا نعم، ايش فيك
0: اليوم؟ حسيت ان تعبنا ما راح،
1: لان العيال يتعلمون من افعالنا يا ابو عبد الله قبل كلامنا.
0: انا اللي تعلمت منكم يوم شفتكم احترمتوا النظام بالمستشفى ورفضتوا الواسطه بالبنك، عرفت ان الاخلاق مو شعارات.

0: الحمد لله الجو اليوم يشرح الصدر.
1: اي والله يهبل، احلى شيء ان الانسان يطلع يتمشى ويغير جو بهالاجواء الحلوه.
0: تدرون من اول كنت اشوف احترام دور مجرد نظام لازم نمشي عليه،
2: والحين شنو تشوفه؟
0: اشوف احترام للناس قبل لا يكون احترام للقانون، وكل موقف مرينا فيه اليوم يعلمنا شيء.
1: يعني شنو اكثر موقف اثر فيك يا ولدي؟
2: لما شفت التعب عيون الريال كبير، ولما شفت موظف البنك رفض الواسطه، عرفت ان المجتمع ما يستقيم إلا إذا كل واحد حفظ حق غيره. الإنسانية إنك تساعد غيرك.
1: الله يديم عليك هالفكر يا ولادي.

0: يدي يدي.
1: الله يجزاك خير يا بطل. شفتوا الأخلاق تنتقل بالمواقف مو بالمحاضرات.
2: لازم نتفق إن كل واحد فينا قدوة سواء كان يدري ولا ما يدري.
1: إن شاء الله أكون دائما قدوة زينة.

0: الحمد لله على السلامة، والله كان يوم طويل.
1: اي والله، لكن تعلمنا اشياء كثيرة. اهم درس تعلمته ان احترام نظام يحفظ حقوق الناس والانسانية الكاملة.
0: هذا اللي كنا نتمنى انك توصل له يا عبد الله يا وليدي.
2: تدرون، اليوم اكتشفت ان القدوة تبدأ من البيت. اذا الاب والام احترموا الناس، العيال بيتعلمون منهم بدون اوامر.
1: وأوعدكم اليوم ما أطلب حق مو حقي، وإذا قدرت أساعد أحد أساعده من حقي أنا.
0: روح يا عبد الله، عسى الله يفتحها عليك يا وليدي ويثبتك على هالمبدأ.

خلني أقول لك شيء بهدوء، يمكن مو أول مرة تسمعه، بس يمكن أول مرة تحس فيه. مو كل الناس تنولد عشان تغير العالم،

كل إنسان عنده فرصة يغير عالم إنسان واحد على الأقل، يمكن بلحظة، يمكن بكلمة، يمكن بحضن، أو حتى بسكوت محترم وقت اللي الكل قاعد يحكم. تخيل نفسك تمشي بهالدنيا وتقول أنا عادي ما سويت شيء مهم، بس في أحد ليل حين يذكرك لأنك قلت له شيء غير شيء داخله. مو لازم تكون حكيم ولا شاعر ولا واعظ، كل اللي تحتاج أنك تكون حي بمشاعرك تجاه اللي حولك. ترى مو كل أثر ينسمع له تصفيق، في أثر هادي بس عميق، يمكن شفت أحد متضايق وقلت له تبي شيء وهو كان على حافة الانهيار، بس سؤالك هذا كان مثل الإيد الخفية اللي خلته يكمل. والمشكلة إحنا نقيم نفسنا على أشياء ضخمة، شنو أنجزت، شنو حققت، شلون الناس تشوفني، بس ننسى نقيم نفسنا على النية الطيبة، على اللفتات الصغيرة، على الآثار اللي ما ندري عنها بس موجودة. أبيك تتذكر شيء، في أحد قال لك جملة ما تنساها؟ مو لأنها كانت شعر ولا لأنها كانت بكتاب، بس لأنها كانت بالوقت الصح، جملة جاية من شخص يمكن حتى ما قصد أن

علمك بس حس فيك، شافك، قالها من قلبه، وصارت هالجملة ترددها كل ما ضاقت فيك الدنيا. تدري ان الناس اللي خلفون اثر فعلي بالحياة مو دايما يكونون الناس اللي عندهم منصة؟ في ناس منصتهم كانت كرسي بالممشى، ولا طاولة بكافتيريا الجامعة، ولا موقف عابر مع شخص ما يعرف اسمك اصلا. في بنت تقول انا بطلت اذي نفسي بس لان بنت مرة قالت لي ترى انتي وايد قوية بس مو شايفة نفسك. كلمة بصدفة بدون موعد غيرت مسار انسان. احنا مرات نحس ان احنا لازم نكون كاملين قبل لا نعطي شيء للناس، لازم نكون مرتاحين، متعافين، واثقين، فاهمين، بس ترى احيانا جرحك القديم وهو اللي خليك تقول كلام يداوي غيرك. تخيل حجم الاثر لما توجه ألمك صح.

0: كل بيت هو مدرسة الأولى للأخلاق، ما يراه الأبناء في بيوتهم يرافقهم طوال حياتهم.
1: فلنكن قدوة في احترام النظام ورحمة في التعامل وعدلا في المواقف، فبذلك نغرس قيما تبقى مع أبنائنا. وقد يكون احترام الدور التزاما بالنظام، لكن التنازل عن دورك بإرادتك لمحتاج أو لكبير في السن أو لشخص من ذوي الإعاقة هو قمة الإنسانية. فالفرق كبير بين أن تأخذ حق غيرك وبين أن تمنح من حقك، وهكذا تبنى المجتمعات بالعدل والرحمة والقدوة الحسنة. فكل موقف نعيشه يترك أثرا، وكل كلمة نقولها قد تنسى، لكن الأفعال تبقى شاهدة على أصحابها. واحترام الدور ليس انتظار فحسب، بل احترام لحقوق الآخرين. والإنسانية ليست أن تأخذ حق غيرك، بل أن تعطي من حقك لمن يحتاجه.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. وزارة الخارجية تجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، وجولة مفاوضات جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء المقبل في روما. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى عقد اجتماع أوروبي عاجل بعد أزمة الهجرة في سبتة. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

برنامج أحداث رياضية. في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولا إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع

الأبطال ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الرياض الأسبوعي أحداث رياضية. في البداية أمسي على أخوي سليمان، مساك الله بالخير.
1: مساء النور زميلي أحمد، ومساء الخير للسادة المستمعين. حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أحداث رياضية، هذا البرنامج اللي ناخذ المستمعين في جولة حول أهم وآخر الأخبار الرياضية للأسبوع الماضي.
0: حياكم الله مستمعينا في برنامجكم أحداث رياضية، اللي من خلاله نتكلم عن العديد من المواضيع الرياضية وأيضا المساحات الحوارية، فحياكم الله معنا.
1: في البداية تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي.
0: ومن التقديم سليمان الكفيفة ومحدثكم أحمد الطراح.
1: ومن المتابعة والتنسيق يوسف المنتصر.
0: ومن الهندسة الإذاعية محمد الحربي.
1: ومن التنفيذ سعود لسهلي.
0: أحداث رياضية بقيادة المخرج إسماعيل أشكناني.

برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث، برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: حياكم الله مستمعينا في برنامجكم أحداث رياضية، وننطلق معاكم بأهم الأحداث والأخبار المحلية والعالمية للأسبوع الماضي.
1: حيث خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما أمام نظيره السعودي ب 46 نقطة مقابل 75 في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الغرافة القطري في آخر مبارياته بالبطولة الخليجية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا ليودع المنافسات بالمركز الخامس.
0: تغلب منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب على نظيره منتخب الصين تايبيه ب30 هدفا مقابل 29 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة الآسيوية 19 للشباب والمؤهلة لكأس العالم في مقدونيا عام 2027.
1: اختتم منتخبنا الوطني للخماسي الحديث مشاركته في بطولة العالم للخماسي الحديث لفئتي الناشئين وتحت 17 عاما التي أقيمت في مدينة كاوناس الليتوانية التي انطلقت في 24 من يوليو الماضي، وشملت منافسات المبارزة وسباق الموانع والسباحة والليزرن.
0: عزز مجلس إدارة نادي السالمية دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع المدافع الكونغولي تريزور تشيبوابوا البالغ من العمر 28 عاما قادما من نادي سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي، وذلك تحضيرا لمنافسات الدوري الممتاز الذي ينطلق في 25 من أغسطس الحالي.
1: تغلب فريق العربي على فريق آمد سبورت التركي برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما في معسكر الأخضر بتركيا. سجل الأهداف زيد غنبر هدفين وطلال القيسي ولوكاس شالون، وهي المباراة الثالثة للفريق.
0: أعلن مساعد مدير لعبة تنس الطاولة بنادي القرين خالد العمران عن التعاقد مع المدرب المصري ياسر جودة لتدريب فرق تنس الطاولة في النادي في خطوة تعكس مدى اهتمام الإدارة ببناء قاعدة صلبة للعبة، مشيرا

0: إلى أن إدارة اللعبة وضعت خطة تطويرية شاملة ترتكز على دعم قطاع الناشئين والبراعم باعتبارهم النواة الأساسية لمستقبل اللعبة في النادي.
1: حقق المتسابق الشيخ جابر العذبي فوزه الأول في السباق الثالث من الجولة السادسة

0: أعلن يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن ثنائي الفريق الفرنسي ميكائيل أوليسي والكولومبي لويس دياز لن يتم بيعهما، حيث أنهما سيساعدان الفريق الألماني على الفوز بكل الألقاب.
1: أعلن نيمار جونيور الذي يلعب حاليا ضمن صفوف نادي سانتوس البرازيلي نهاية مشواره مع منتخب البرازيل لكرة القدم بعد 16 عاما من ظهوره الأول.
0: أيضا وفي أخبارنا العالمية، حيث عين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الإيطالي لكرة القدم للمرة الثانية في مسيرته، وكلف بمهمة إعادة إحياء بطل العالم 4 مرات الذي غاب عن النسخ 3 الأخيرة من كأس العالم.
1: عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام 4 المقبلة خلفا لديدي ديشان، وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر سبتمبر قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا في 25 سبتمبر المقبل.
2: برنامج أحداث رياضية، لكل مباراة قصة ولكل بطل حكاية، بين لحظة انتصار ودمعة خسارة تولد أجمل تفاصيل الرياضة. هذا الأسبوع نروي لكم ما حدث في الملاعب ونستعرض إنجازات الأبطال في كل الألعاب، من الكويت إلى الخليج إلى العالم. برنامج أحداث رياضية، حيث تبدأ الحكاية وتكتمل الصورة. أحداث رياضية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج أحداث رياضية وأولى مساحاتنا الحوارية لهذه الحلقة، حيث اعتمد مجلس إدارة نادي النصر الرياضي تشكيل جهاز كرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 برئاسة عضو مجلس الإدارة صبيح عيد العدواني، وذلك في إطار استعدادات النادي لانطلاق الموسم الجديد. كما أقر المجلس تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم بهدف توفير جميع مقومات النجاح للفريق ومواصلة الاستعدادات للمنافسات المحلية المقبلة. وحول هذا الخبر واستعدادات فريق النصر للموسم المقبل معنا عبر الاتصال المدير الفني ومدرب الفريق ظاهر العدواني. حياك الله كابتن ظاهر، وسعيدين بسمع صوتك في برنامج أحداث رياضية. كابتن ظاهر، يمكن في خلل بالاتصال. يعني أحمد، شفنا نادي النصر يعني يقوم بعمل كبير من خلال التعاقدات ومن خلال ما رأيناه من خلال ما يعرض في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حساب نادي النصر، أنه يعمل بشكل كبير في من خلال يعني استقطابات سواء على اللاعبين المحليين والمحترفين، وهذا أكيد إذا كان بشكل مبكر خلنا نقول يعطي أريحية للفريق بشكل عام.
0: نعم أكيد، يعني خصوصا يعني بعد تشكيل يعني جهاز كرة القدم للموسم الرياضي أكيد يعني جاي وبالي يعني خطة تطويرية للنهوض بنادي النصر إن شاء الله. نمسي عليه بالخير المدير الفني الكابتن ظاهر العدواني، حياك الله كابتن.
3: هلا طال عمرك، مساك الله بخير أنتم جميع مشاهدينك والأخوان اللي موجودين معك.
1: حياك الله كابتن ظاهر، المدرب نادي النصر الفريق الأول. بالبداية كابتن ظاهر، يعني اعتمد مجلس الإدارة تشكيل جهاز كرة قدم للموسم الجديد، كيف تنظرون إلى أهمية الاستقرار الإداري في دعم عمل الجهاز الفني وأنت على رأس الجهاز الفني؟
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نشكركم على الاستضافة ونشكركم على الاهتمام بمواضيع هذا. ما في شك الاستقرار الجهاز الإداري عملية اختيار الجهاز الفني مهمة في أي قطاع كرة القدم أو في أي لعبة ثانية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله في الموسم هذا إن شاء الله ونحضر النتائج اللي هو يرجو.

0: أول الثالث في بكرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شلون استعداداتكم وتدريبات يعني حق الموسم إن شاء الله الكروي 2026-2027 كابتن؟
0: والله بدأنا طبعا من تاريخ 12-7 أو 11-7 بالضبط، قسمنا إلى مرحلتين، مجموعة بدأت في 11-7 ومجموعة بدأت في تقريبا 18-7، بحيث أن في مجموعة كانت واقفة فترة طويلة بسبب الظروف اللي كانت موجودة في السابق.
1: نعم.
0: في مجموعة لا انتهت وراهم متأخر، فعطناهم راحة زيادة أسبوع. بدأنا في تدريبات داخل الكويت هنا، تدريبات صباحية مسائية أغلبها تقريبا، حضور جميع اللاعبين باستثناء طبعا اثنين محترفين احتمال يلتحقون في المعسكر. هناك معسكر تدريبي راح يكون للفريق إن شاء الله، راح يعني يبين بالضبط متى بالضبط خلال اليومين هذين راح يكون. احنا حاطين يعني لمدة تقريبا لا يقل عن 17 إلى 15 يوم راح يكون موجود، احتمال يكون في القاهرة، وإن شاء الله نلعب خلالها إن شاء الله من 4 إلى 5 مباريات ودية، وإن شاء الله يكون معسكر ناجح إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أكيد فترة ما قبل الموسم كابتن ظهر يعني فترة يعني ركز عليها المدرب بشكل كبير لي يعني لاستكمال الموسم بشكل كامل من غير أي مشاكل، يعني أبرز الجوانب اللي ركزتوا عليها خلال فترة إعداد نادي النصر حالياً؟
0: بشكل أكثر يعني مثل ما قلت لك مساء أن في لاعبين كثير فترة طويلة كانوا واقفين، فكان الإشكال إن شلون نوفق بين اللاعبين اللي انقطعوا خلال فترة بسيطة وبين اللاعبين اللي فترة بسيطة كانوا واقفين. نحاول نركز على الأمور البدنية أكثر من الأمور الفنية حاليا، نركز بالإضافة طبعا الأمور الفنية، بس التركيز كان تجهيز إعداد اللاعبين، وقاية من الإصابات، إعدادهم للمنافسات، خصوصا أن الدوري راح يبدأ السنة مبكر تقريبا في تاريخ 25/8، من خلال الأجواء الحارة هذه فيحتاج اللاعب إلى أعداد معين على أساس أنه يكون في جاهزية بدنية لأداء المباريات هذه. أعتقد أنه إن شاء الله إلى الأن ماشيين من خلال البرنامج، إن شاء الله للنهاية يكمل برنامج التدريبي معنا.
2: جميل. شوف النادي النصر يعني أبرم عدة صفقات سواء على اللاعبين المحليين وأيضا على المحترفين، أبرز اللاعب المحلي يمكن سيف الحشان، أحمد الرشيد، وكذلك عدة محترفين. هل يعني هناك مراكز في حاجة لها الكابتن ظاهر وللآن ما تم التعاقد مع لاعبين يغطون هذه المراكز، ولا خلينا نقول نوعا ما أغلقتوا ملف الانتقالات؟
0: لا تقريبا احنا واصلين لمرحلة بنسبة 95% إلى 99%، يعني اكتملت استعداداتنا تجهيزاتنا اللاعبين من خلال اللاعبين المحترفين أو من خلال اللاعبين المحليين. يمكن بازلنا مركز واحد أو مكان واحد بس احنا شوية مش مستعجلين على أساس نعرف إن شنو حاجتنا بالضبط من بعد المعسكر التدريبي، تبين شنو حاجتنا لأي مركز بالضبط. لكن بالنسبة للاعبين المحترفين احنا تعاقدنا معاهم وحددنا المراكز المطلوبة واللاعبين المطلوبين واتفقنا معاهم، خلصنا اللاعب المحليين كذلك. لكن قلت لك بس هالمركز هذا احنا محتاجين لاعب تقريبا في مركز، نشوف شنو حاجتنا الي اي مركز، وراح نحاول اذا كان متوفر بالتعاقد او تصعيد لاعب من اللاعبين الشباب او الناشئين من نادي النصر وحق الفريق الاول.
2: جميل. شفنا نادي النصر في الموسم الماضي وانت كنت يعني في مع نادي اليرموك كابتن ظاهر، يعني شفنا عانى في بدايه الموسم، لكن ما بعد خلينا نقول التوقف ظهر النصر بشكل مختلف تماما وانهى الموسم يعني اكيد في مركز غير مرضي، لكن يعني ابتعد عن مناطق الهبوط اللي هي المركز الثامن في 21 نقطه. اهدافكم هذا الموسم كابتن ظهر مع نادي النصر في الموسم الجديد؟
0: والله شوف انا دائما اقول في نادي النصر احنا دائما في الموسم نحاول نحقق نتائج أفضل من اللي حققناها سابقا أيا كانت النتائج، يعني ما عندنا حدود معينة للوصول، يعني ممكن نروح في كل بطولة لأقصى نقطة وأقصى مدى نحققها في البطولة. أكيد طموحاتنا كبيرة وعندنا في خاطرنا في بالنا أمور كثيرة ودنا نحققها، إنجازات معينة وبطولات معينة، لكن إحنا دائما نحاول أول شيء نرتب الفريق نجهز الفريق وبالتالي نروح لأهدافنا نحققها. أهدافنا مثل ما قلت لك ان نوصل في كل بطوله الى ابعد مدى، وان نحاول نحسن او نطور النتائج اللي تحققت في السابق. اكيد ما كان يرضي الجهاز مجلس الاداره والجهاز الاداري النتائج اللي تحققت في الموسمين السابقين، لكن اعتقد ان النصر يملك ان شاء الله الامكانيات الفنيه والبشريه والطبيه وان نحقق نتائج افضل من اللي شفناها في الموسمين.
2: جميل. الموسم الماضي شفنا نادي النصر اعتمد بشكل يعني كبير على العناصر الشابة، وكان أبرزهم أكيد الكابتن علي حسن.

0: اللي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم، هل ستعتمد وتمنح فرصة أكبر هذا الموسم كابتن ظاهر للاعبين الشباب والعناصر الشابة؟
1: ما في شك طبعا، هذا انا يعني من سماتي الشخصيه ومواصفاتي ان انا اعطي فرصه للناشئين الشباب متى ما اثبت نفسه، ويعني وراني انه قادر للعطاء وقادر انه يضيف حق نادي النصر. والدليل في المواسم السابقه كثير من اللاعبين مثل عبد الرحمن غالي ومحمد دحام كلهم هذول اعطيناهم فرصه واثبتوا جدارتهم في الفريق الاول واصبحوا من نجوم الفريق ومن نجوم الفريق. فاحنا طالما ان نملك عنصر ناشئ يعطينا انطباع انه هو قادر على المنافسه، قادر من ايجاد اللاعبين الفرص للقصر، احنا ما اترددت فيه مهما كان عمره. كثير من الامثله مثل ما قلت، واخرهم طبعا الكابتن علي حسن اللي احسن لاعب واعد، تم اختيار المنتخب الاممي، تم اختيار المنتخب الاول، وان شاء الله احنا نملك مجموعه ايضا، بس نحب نعطيها في الوقت المناسب، نختار الوقت المناسب اللي يعني نزج فيها ونعطيها الفرصه، وان شاء الله يوفق الجميع.
0: هل ستكون هناك تغييرات كابتن ظاهر في اسلوب لعب نادي النصر بشكل عام مقارنه بالاسبوع الماضي عفوا الموسم الماضي؟
1: ما في شك في يعني نحاول كثر ما نقدر ان الواحد يترك بصمه مالته او طريقه اللعب اسلوب اللعب اللي هو يفضله بحسب الامكانيات من اللاعبين الموجودين. واعتقد ان لاحظت خلال الثلاث اسابيع الماضيه ان الفريق يمتلك مجموعه لاعبين امكانيات لاعبين، انه ممكن يعني نغير بعض الاشياء في الفريق خصوصا في الناحيه الهجوميه، في الناحيه الدفاعيه يمكن لازم نكون اكثر شوي شراسه في الهجوم واكثر دخل خلق فرص. في الناحيه الدفاعيه نحاول ما تكون تسجيل الاهداف بطريقه اسهل من ما حصل في السابق، نحاول نكون فريق يعني منظم دفاعيا مرتب دفاعيا على اساس انه نكون متفوقين على الفرق الاخرى. فهذه الامور ان شاء الله راح نلجا للتدريبات نطور مستوى الفريق في الناحيه الدفاعيه والهجوميه ان شاء الله.
0: جميل، من خلال نظرتك الفنيه كابتن ظاهر وفي الموسم الماضي ابرز التحديات اللي تشوفها ونقاط الضعف اللي كانت بالنصر اللي تحاول بقد ما تقدر انك تجنبها هذا الموسم مع الفريق؟
1: والله شوف انا لاحظت يعني يمكن حتى في موضوع طريقه تسجيل الاهداف على نادي النصر، الكرات العرضيه، الكرات الثابته، هذه كانت عندنا مشكله كبيره في نادي النصر، يمكن لبعضهم سوء التمركز، عنصر الطول ما كان موجود. تحاولنا ان يعني نتعاقد مع لاعبين يملكون هالميزه هذه. الشغله الثانيه خلق الفرص نحاول او تسجيل الاهداف، نحاول ان ننوع مصادر تسجيل الاهداف، ما تركز في بس راس الحربه، ان تكون في الاجنحه، في لاعبين الوسط، في الاطراف، في المدافعين، في الكرات الثابته. فحاولنا ان من خلال التعاقد مع اللاعبين المعينين او لاعبين بامكانيات معينه، صفات معينه، نحاول نتلافى الامور هذه سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه.
0: جميل، اذا تكلم على معسكر القهر الذي سيكون النصر يعني متواجد فيه في الفتره القادمه، ابرز الاهداف اللي ترجونها من خلال هذا المعسكر وايضا المباريات الوديه، هل تم تحديد مباراه وديه في خلال هذا المعسكر؟
1: هو طبعا المعسكر راح يكون اعتقد ان الاغلب راح يكون فيه التركيز على الجانب الفني المهاري التكتيكي، لان الجانب البدني يعني تقريبا قطعنا شوتس لا باس فيه في الفتره اللي احنا بالكويت، لكن نحاول نركز على لعب المباريات اللي تعطينا النفس، تعطينا الاداء القوي، الرتم للدوري. فحاولنا نركز ان نلعب مباريات ايضا مباريات قويه، يمكن حتى الفرق اللي راح نواجهها هي تملك اسماء كبيره، يعني سواء فرق ليبيه او فرق مصرية، وأعتقد يملكون تاريخ وأسامي كثير يعني. فنحاول من خلال المباريات هذه، من خلال الاحتكاك مع الفرق هذه، إنها تعطينا جاهزية فنية حق المباريات اللي في الدوري إن شاء الله.
0: جميل، كل شكر لك المدير الفني لنادي نصر كابتن ظاهر العدواني في شرحك لاستعدادات وإعداد نادي نصر للموسم المقبل. إذا حاب تقول كلمة أخيرة كابتن ظاهر.
1: الله يسلمك، أنا أشكر لكم جدا واهتمامكم طريقة ونوعية الأسئلة اللي تطرحونها ينم على ثقافة كروية، تملكون المعلومة، الله يعطيكم العافية ومشكورين.
0: الله يحفظك، شاكر لك على هذه الإشادة، ونتمنى أكيد التوفيق لنادي النصر وجميع الأندية الكويتية في الموسم المقبل.

0: برنامج أحداث رياضية، أحداث، نتائج، أبطال وإنجازات تتجدد كل أسبوع من كل لعبة ومن كل ملعب. نقدم لكم خلاصة المشهد الرياضي محلياً، خليجياً، عربياً وعالمياً. برنامج أحداث رياضية، اختصار الحدث بكل تفاصيله. أحداث رياضية.
1: حياكم الله من جديد مستمع الكرام في برنامجكم أحداث رياضية. ننتقل معكم لموضوع ومساحة حوارية أخرى، حيث أكد رئيس الاتحاد الكويتي للجودو يوسف العنزي أن الإنجاز الذي حققه منتخبنا أو منتخب الشباب والناشئين في البطولة العربية الأخيرة بالأردن يمثل محطة بارزة في مسيرة اللعبة ويعكس حجم الجهد المبذول من جميع عناصر المنظومة، بدءا من مجلس الإدارة مرورا بالأجهزة الفنية والإدارية وصولا إلى اللاعبين الذين يعملون وفق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية. للحديث أكثر عن البطولة ومشاركة منتخبنا معنا اتصال على الهواء مع رئيس الاتحاد الكويتي للجودو الكابتن يوسف العنزي. مساك الله بالخير وحياك الله معنا كابتن يوسف.
2: يا هلا، مساك الله بالنور، شاكر لكم على الاستضافة هذه وشكل البرنامج إخوان طاغم الموجود، حياكم الله يا أخوي.
3: الله يحييك أستاذ يوسف العنزي رئيس الاتحاد الكويتي للجودو. بداية، كيف تقيمون الإنجاز الذي حققه منتخبا الشباب والناشئين في البطولة العربية بالأردن؟
2: والله الحمد لله والمنة والفضل، الحمد لله مجهود مجلس إدارة من طاقم فني من طاقم إداري، فكان مجهود من خطة استراتيجية كونت من بداية المجلس لحد الآن هذه، فهذا ثمار الجهد المبذول خلال سنين أو من بداية المجلس. والله
3: جميل، أكيد هذا العمل الكبير خلفه عمل إداري كبير تشكرون عليه أخوي يوسف العنزي. ماذا يعني لكم تحقيق 11 ميدالية وكأس التفوق العام للفئتين بالنسبة للجودو الكويتي؟
2: والله يتأينا شيء كثير أن احنا متصدرين المشهد وبالتفوق العام، فهذه ثمار الخطط والاستراتيجية اللي انحطت طويلة المدى في مجلس إدارة، فهذا يعتبر خطوة أولى كنتيجة. احنا عندنا أهداف أكبر من هالأهداف، تكون عندنا الأولمبيات الشباب في السنغال وعندنا الأولمبيات اللي فيها لوس أنجلوس اللي هي 2028، الطموح أكبر من هالطموح، يعني الأسيوية بطولة الأسيوية اللي في نوغويا في الألعاب الأسيوية، فطموحنا أسيوي دولي إن شاء الله في المرحلة القادمة إن شاء الله.
1: كابتن، يعني ما شاء الله 11 ميدالية ونجاح لافت يعني.

0: إذا بنتكلم عن العوامل اللي ساهمت في هذا النجاح وهذا الإنجاز ممكن تذكرها لنا؟
1: والله العوامل أول شيء كانت هو الدعم الهيئة في الأول صراحة.
0: نعم.
1: الدعم المباشر من الناس القائمة بها. أحب أشكر وزير الشباب الرياضة طارق الجلاهمة ووكيل الوزارة اللي هو بشار عبد الله، يعني دعم لا محدود. بس الظروف العوائق اللي حاشتنا، الحرب طبعا، الظروف الإقليمية.
0: نعم.
1: هي اللي عطلتنا شوي على الخطط والاستراتيجية كانت.
0: صحيح.
1: فالحمد لله وفضل منا، يعني هذا الدعم اللي حاشنا والظروف، يعني قدرنا نحقق النتيجة.
2: جميل. بالنسبة لكأس العالم اللي راح يكون في الأكوادور، ما حجم التحدي الذي ينتظر منتخب الشباب في بطولة العالم اللي راح ستقام يعني بالأكوادور؟
1: إن شاء الله احنا طموح، يعني مو راح المشاركة ولا الشرفية المشاركة، احنا طموح ناخذ ميدالية يعني إن شاء الله. متفائلين بخير، يعني احنا العام شاركنا في هنغاريا حصلنا على المركز الخامس اللي هو عبد الوهاب الشمري، سالم الشمري، على البرونزية خسر اللي هو عبد الوهاب الشمري. فالطموح الحين الطموح ارتفع انه لازم نحقق ميدالية، ما نروح مشاركة شرفية ان شاء الله، في جهود ابنائنا وعيالنا اللي نتفائل فيهم بالخير ان شاء الله.
2: جميل. هو اكيد يعني دائما ما رياضه الجود هم متميزين دائما ودائما ما يحققون انجازات ويعتلون منصات التتويج. وماذا عن منتخب الشباب استاذ يوسف اللي يعني راح يكون في بطوله العالم بكازاخستان وسقف الطموح اللي راح يكون هناك ان شاء الله؟
1: باذن الله ان شاء الله احنا بدينا الاعداد من بعد الاردن، سوينا صفحه وان شاء الله احنا عندنا اعداد راح يكون كذا بطوله خارجيه وكذا معسكر راح يكون دولي، فإن شاء الله قد الطموح إن شاء الله أن نتأمل ميدالية تكون موجودة إن شاء الله من ضمن الوفد إن شاء الله.
0: إن شاء الله وقدها وقدود. كابتن، يعني أعلنتوا أن راح تسوون إن شاء الله معسكرات بإسبانيا واليابان وكازاخستان، أهمية هذه المعسكرات في إعداد اللاعبين قبل الاستحقاقات القادمة، شنو أهمية هذه المعسكرات بالنسبة لكم وللاعبين؟
1: طبعا هو تجمع رياضي اللي هو بإسبانيا وأوزبكستان، هو تجمع رياضي 1200 لاعب من كل الدول يكون تجمع، فاكتساب خبرات اللاعبين، احتكاك أكثر من كذا دولة تكون موجودة تكون متواجدة بالدولتين هذين أوزبكستان وكازاخستان اللي هما يكون كذا دولة من دول آسيوية ودول أوروبا اللي هي بإسبانيا في خطة إعداد. بعد يكون طويل الأمد من اليابان تكون شهر تقريبا قبل بطولة كازاخستان للوقوف إلى مستواهم حق بطولة أوزبكستان اللي هي بطولة العالم شهر 11 إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بالنسبة لآلية اختيار اللاعبين أستاذ يوسف المشاركين في البطولات الدولية، كيف يتم اختيار اللاعبين وما دور الخبير الياباني تاكاهيرو ناكامورا في ذلك؟
1: طبعا تاكاهيرو ناكامورا هذا خبير ياباني يقوم يعد العدة، طبعا كل بطولة يشوف نتيجة ويقعد يرسم عليها الخطة يعني، والنتائج اللي بالدوري الكويتي يعني ياخذ من نتائج الدوري الكويتي بعدها يقوم يأهل اللاعبين حق المسابقات الخارجية. بس طبعا هو ما عنده يعني اوكي الدوري الكويتي اوكي محطة اولى، بس المحطة الثانية اللي هو على مستوى العربي على مستوى الاسيوي بعدها يحدد من اللي يشارك ومن اللي يقعد، يعني
2: هو اللي يحدد، يعني خلينا نقول مو مدرب، هو اللي يحدد اللاعبين المشاركين، بس
1: هو المدير الفني هو اللي يحدد يوقف عند مستوى كل لاعب يعني.
2: جميل.
1: ايه هو لما ياخذ اللي ابطال الدوري او ابطال الموسم فمن الاعداد يبين النتيجه مالته او الحصيله انه يشارك بطوله العالم او ما يعني ما يأهل انه يشارك بطوله العالم.
2: جميل. شفنا اكيد تطور كبير في منتخبات الجودو الكويتيه، الى اي مدى اسهم وجود يعني جهاز فني بخبره دوليه في ظهور خلينا نقول المنتخبات الوطنيه بالنسبه للجودو على هذا المستوى العالي؟
1: أكيد أسهم وايد كبير، إنه بسبب الخبير الياباني هي اللعبة الوحيدة اللي متطورة طبعا الأولى على العالم، مدارس اليابان هي اللي بالجود ومتطورة تكون، فأكيد أسهمت شيء كبير لنا وطور اللعبة في قفزة نوعية مرت على دولة الكويت في خلال احنا لعبنا ترى بطولة آسيا قبل البطولة العربية، فخلينا برونزية آسيا اللي هو راشد الفرز. راشد الفرس هذا يعني احنا خذينا برونزية من 2001 او 2002 في الشباب، طبعا انت متنافس قارة اسيا معناته انت قاعد قارع ابطال عالم يعني او ابطال اولمبيين،
2: وهذا اكيد ينعكس على بالمستوى على اللاعبين.
1: اكيد انت اليوم الخبير الياباني انت يعني الخبير

0: الياباني هذا من اقوى دول بالعالم يعني. تبقى جايب مدرب يكون من رحم اللعبه غير ما يكون بعيد عن المستويات هذه.
1: اكيد استاذ يوسف، وانت رئيس الاتحاد الكويتي للجودو، تستعد اكيد الكويت لاستضافه بطوله اسيا 2027 المؤهله لاولمبياد لوس انجلوس، ماذا تمثل لكم هذه الاستضافه للكويت بشكل عام؟
0: شيء طبيعي، انت تمثل شيء كبير، انت كقاره اسيا لما انت تستضيف بطوله بالحجم والنوع هذا شيء كبير بالنسبه حق الكويت، وهذا شرف يعني لنا. فالاستضافه هذه مهمه لنا حتى ككون تاهيل حق الاولمبياد في لوس انجلوس 2028، فاحنا طلبنا استضافتها كونها مهمه لنا ومهمه حق يعني دوله الكويت كصفه عامه.
1: جميل، ما الذي ستضيفه بوجهه نظرك استضافه هذه البطوله بحجم بطوله اسيا للجودو على المستوى الفني والتنظيمي بالنسبه لدوله الكويت؟
0: شيء طبيعي، انت اقليميا كدوله الكويت تنحط على خارطه الطريق يعني كدوله الكويت ان تضيف مثل المحفل هذا شيء كبير يعني بالنسبه لنا يعني صراحه.
1: جميل جميل، اذا وصلنا معك الى ختام مداخلتك استاذ يوسف العنزي رئيس الاتحاد الكويتي للجودو، كلمه اخيره على عجاله.
0: يا مشكورين ويعطيكم العافيه وما قصرتوا، واشكر البرنامج والقائمين عليه.
1: كل الشكر لك أخو يوسف العنزي رئيس الاتحاد الكويتي للجودو على هذا الإنجاز والعمل الكبير التي تقومون فيه في تطوير اللاعبين في ومشاركتهم في البطولات الإقليمية والبطولات العربية وتحقيق عدة إنجازات سواء على مستوى خلينا نقول المحلي والإقليمي والعربي. مستمعين الكرام، وصلى معكم إلى موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت وضواحيها.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: برنامج أحداث رياضية، في كل أسبوع تتجدد الإثارة وتعلو أصوات المنافسة في كل الملاعب، من كرة القدم إلى السلة، من اليد إلى الطائرة، ومن الألعاب الفردية إلى أكبر البطولات العالمية، من الكويت إلى الخليج إلى العالم العربي، وصولاً إلى الساحات الدولية. نرصد الإنجازات، نتابع الأبطال، ونحكي لكم قصة كل مباراة وكل تحدي. هذا هو موعدكم الأسبوعي مع الحدث، برنامج الأحداث الرياضية، حيث الرياضة لا تتوقف. أحداث رياضية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامج أحداث رياضية، وثالث مساحتنا الحوارية في هذه الحلقة، حيث اشتعل الصراع على بطاقتي الصعود إلى الدوري الممتاز بعد الجولة 15 من دوري زين للدرجة الأولى، عقب تعادل المتصدر مع خيطان بهدف لكل فريق ليرفع الساحر رصيده إلى 33 نقطة. واستقل اليرموك وصليبخات تعثر المتصدر، ففاز اليرموك على سبورتي بهدفين مقابل هدف، واكتسح صليبخات الشامية بثلاثية نظيفة، ليتساوى الفريقان عند 32 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط خلف الساحل. وفي مباراة أخرى تغلب الجزيرة على برغان بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 28 نقطة. ولتحليل الجولة معنا اتصال على الهواء مع المدرب الوطني أنور يعقوب. حياك الله كابتن أنور، وسعيدين بسمع صوتك في برنامج أحداث رياضية.
3: مساك الله بالخير أخوي أحمد، مساء على السادة المستمعين، وإن شاء الله نتكلم عن الجولة الأخيرة هذه في دور الدرجة الأولى ومنافسة أربع فرق.
4: حياك الله كابتن، وسعيدين بهذا التواصل. كابتن، يعني بداية، شلون تقيم نتائج الجولة 15 بشكل عام؟ هل نقول كانت نقطة التحول في سباق الصعود؟
3: طبعا شوف، الساحل اللي يملك 33 نقطة، صليبخات
2: اليرموك
3: اليرموك 32 نقطة، وبعدهم 28 نقطة الجزيرة. الصراع بين أربع فرق، أنا صراحة تابعت المباريات، حتى في مباريات حضرتها مثل مباراة صليبخات مع الجزيرة أول الجولة الأولى بعد التوقف. أمانة أنا أفضل فريق شفته يعني كفريق منظم ومميز الصراحة، وأحب يعني أشيد في الإخوان ونادي الجزيرة. أمانة أحب أشيد في كابتن عبد العزيز الهاجري ورئيس الجهاز، والكابتن إبراهيم عبيد، ومحمد السلمان الجهاز الفني. أمانة فريق تطور بشكل كبير،
4: يستاهلون.
3: إيه أمانة لازم أشيد فيهم. طبعا الساحل الكابتن عبد الرضا يعني فاز أول مباراة على الموك، اللعبة اللي طافت خسر، مع أن الفريق يعني قدم مباراة جيدة. خيطان متعثر في مباراة الشامية أول مباراة، المباراة طافت رد يعني حضور محترفين شوي عطى يعني شكل الفريق أفضل. صليبخات طبعا تعادل مع الجزيرة، ما قدم أداء جيد أمانة، لأن أشوف الفريق يعني نص الملعب مختفي، كله يعتمد على الكرة الطويلة، إذا واجه فريق ينقل الكرة راح يصير مشكلة. الشامية طبعا فريق ضعيف يعني لهم عنده محترفين وعنده لاعبين شباب صغار، فاز 3-0 أريحية. هذه المنافسة الفرق، وأعتقد أربع فرق. الجزيرة يعني توقعت أنا اللعب طافته وهو فايز كان يكون أفضل يعني ترتيبه. الحين الفرق بين الجزيرة الرابع الأول 5 نقاط وباقي 6 جولات فيهم 18 نقطة،
4: نعم.
3: يعني راح تسب. الساحل يملك 3 مباريات، يعني نقول شوي أسهل، عنده برغان برغان ما يملك محترفين، عنده سبورت وعنده شامية. إذا خذت 9 نقاط في 3 جولات هذه هو جدوله أريح، أعتقد راح يكون

0: هو الأول في الصعود وصل يعني على المركز الثاني المنافسة بين.
1: فالعملية كلها مو ما في فريق واضح، خلينا نقول ما في شيء مضمون.
0: إيه ما في شيء مضمون، بس على حسب اللي شفته أنا مثل سبورتي والشامية ما يملكون دكة، ما يملكون يعني ملاعب، ما يملكون، فأسهل حق الساحل إنه يمشي عنده مع برقان يعني ثلاث مباريات، ممكن إذا يعني حصل على 9 نقاط يكون هو ضامن إنه يصعد.
1: جميل. بالنسبة لتعادل الساحل مع خيطان المتصدر الساحل بهدف لكل فريق، هل تعتبرها خسارة نقطتين للساحل أم نقطة ثمينة لخيطان؟
0: شوف خيطان خلاص يعني هو كان 17 نقطة صار 18، مبتعد خيطان عن المنافسة خلاص، صعب أن ينافس. أكيد الساحل خسارة بهالمباراة كان هو فارق عن الثاني 4 نقاط يعني، عرفت كان 33 والثاني الفريق كان 29 الحين نقطة، يعني هذه الخسارة في مباراة هذه يعني صارت لها حسبة، لأن الفريق الخيطان أعتقد في الجولة راح يقولون يعني أنت لازم تفوز على الخيطان، الساحل اليرموك والجزيرة إنه ما تخسر منهم، فالتعادل طعم الهزيمة أنا شفته الخسارة لنادي الساحل، لأن لو فايز قلت لك عنده 3 مباريات ممكن جدول يكون أسهل ويتأهل بسهولة.
2: نعم كابتن، إذا بتكلم على اليرموك يعني استغل تعثر الساحل وقلص الفارق نقول إلى نقطة واحدة، هل نقول صار أقرب للصدارة؟
0: شوف أنا تفاجأت أمانة، الفريق اللي جهز اللي راح معسكر نادي اليرموك، نعم. شفت في اللعبتين أداء سيء للفريق، حتى اللعبة الأخيرة مع سبورت كان خسران لآخر تقريبا 20 دقيقة عاد المباراة وسجل فريق اليرموك، عنده محترفين زينين 3 بصراحة سيئين يعني ما كان نفس محترفين المسلمين طبعا، يعني أنت مفروض رايح المعسكر فريقك أجهز فريق، ما في أي عذر لنادي اليرموك، نادي اليرموك رايح معسكر عكس الفرق الثانية اللي ما راحت ومستعدة بشكل جيد.
2: نعم
0: اليرموك يعني راح أكيد راح يكون منافس، بس في عنده محترفين ما كانوا على مستوى المطلوب.
1: جميل. بالنسبة لمباراة الصليبخات والشامية، الصليبخات عاد بقوة واكتسح الشامية بثلاثية، بوجهة نظرك كابتن يا أنور هل هو الفريق بالنسبة للصليبخات الأكثر جاهزية في المرحلة الحاسمة، وهو أكثر فريق خلينا نقول مقنع في الجولة الماضية؟
0: شوف أنا ما أقدر أحكم على نادي الشامية، لأن نادي الشامية أنا حضرت المباراة الشوط الأول.
1: جميل.
0: ما في ولا محترف عندهم الشامية، كلهم
1: ظروفه صعبة
0: يعني عفي عليهم، الشوط الأول ترى الصليبخات هجمتين سجل هدف وإذا كانوا 4 فرص حق الشاميين، قلة خبرة لاعبينهم لا يملكون محترفين، فما أقدر يعني نحكم على نادي الصليبخات في مباراة، فأنا أحكم على نادي الصليبخات في مباراة مع الجزيرة كان هجمة واحدة سجل، أو الجزيرة كان هو الأفضل، كان هو اللي يوصل خطورته أفضل، يعني الصليبخات راح يبين لعبة عند اللعبة الجاية مع خيطان رد صفوفه الحين عند المحترفين وصلوا فريقه بدأ يصير شوي أجهز.
2: نعم.
0: جدول الصليبخات عند بعدين سورتي، عند الساحل، عند اليرموك، عند الجزيرة، يعني آخر 3 جولات مباريات صعبة حق الصليبخات، يعني راح نحكم على تطور نادي الصليبخات في المباراة، بس أنا اللي شفته مرتين ان اعتماد مع الكرات الطويله اللاعبين النص من تي دور مالهم اي دور في الملعب
2: صعبة. كابتن صعبة. بين اليرموك والصليبخات يعني متساوين بالنقاط 32 نقطه، برايك من يمتلك الافضليه في سباق التاهل في الدوري؟
0: هو المواجهات، منو اللي راح يستفيد من مواجهاته مع مثل سوارتي الشاميه برقان اللي حصلوا 9 نقاط، هذه تعطي الأريحة، بس أنا أشوف يعني شوف اليرموك محترفين قلت لك عندهم 2 زينين بس عنده يملك دكة احتياط يقدر يغير فيهم مثل مشاري العازمي، لعب لطافة لعب لعب الأولى ما لعب غير شكل الفريق، الصليبخات ما يملك دكة قلت لك أنا، ويفقد خط النص ما عنده أي لاعب مميز في خط النص يعتمد على الكرة المباشرة ما تعطيك يعني مضمون أنك تفوز، أنا شفت محترف حتى الصليبخات كانوا محترفين معاديين، بس دوري الدرجة الأولى يفرق، أنا مسكته عن دوري الدرجة الأولى عملت فيه يمكن

0: موسمين دوري صعب، ممكن انا فريق مو زين افوز اسجل هدف اسكر وتنتهي المباراه. ما في مساحات، صعبه على اي مدرب اي فريق اذا ما تملك يعني الدوري، ما في مساحات، ما كل فرق ما تعطيك مساحات ان تقدر تلعب وتنقل مثل الدوري الممتاز. جميل. دوري صعب يعني تعتمد على الكرات الثابته الهجمات المتعدده.
1: اكيد. واخيرا بالنسبه لمباراه الجزيره وبرقان اللي انتهت بفوز الجزيره بهدفين نظيفين، الجزيره رفع رصيده الى 28 نقطه بعد الفوز على برقان، وبالنسبه لوضع المنافسات بشكل عام، هل تعتقد ان الصراع على بطاقات هي الصعود سيستمر حتى الجوله الاخيره؟
0: انا اعتقد للجوله الاخيره او قبل الاخيره بنقول يعني راح هني تبين الامور كلها، لان اربع فرق ينافسون وكل واحد له طموح، والجزيره متطوره ماله الجزيره، يعني انا اقول خطر عندي لانه حتى الدكه اللي عنده جلب لاعبين في فتره توقف الدوري، جلب لاعبين،
1: عمل كبير من قبل مجلس الاداره الامانه
0: اقول لك والاخوان الموجودين، فالمنافسه راح تكون صعبه. قلت لك انا الساحل جدول الحين في الجولات احسن من الجزيره من صابخات ومن الرموك، قلت لك عنده سبورتي عنده الشاميه عنده برقان، اذا ما فاز ثلاث مباريات راح يواجه صعوبه، اذا فاز راح يرتاح لان الفرق راح تتضارب مع بعض.
1: جميل. من خلال هذه الجولة كابتن أنور يعقوب، وإحنا مدها من الوقت، أبي بالنسبة لوجهة نظرك يعني أبرز لاعب في هذه الجولة برأيك ولماذا؟
0: أنا شو مشاري العازمي لدى هو غير شكل الفريق، لما اللعب مشاري العازمي هو صنع هدفين لعبه طافت، يعني كان هو الأبرز مع أنه تقدمه بالعمر. أشوف إبراهيمة لاعب نادي خيطان كان هو الأبرز
1: في إبراهيمة جاي
0: يعني هو
2: ناصر القحطاني لاعب الجزيرة. نعم، عساك هالقوة. كل الشكر للمدرب الوطني الكابتن أنور يعقوب، مشكور على إثرائك للحلقة وعلى تحليلك للجولة 15 من دوري زي الممتاز، وإن شاء الله نكون على تواصل في الحلقات القادمة إن شاء الله كابتن.
0: شكرا شكرا لك.
2: حياك الله. شكرا لك.
3: برنامج أحداث رياضية، أسبوع رياضي جديد مليء بالأحداث، النتائج والقرارات اللي ترسم مستقبل المنافسات. نأخذكم في جولة سريعة بين الملاعب والصالات، نغطي كل الألعاب ونواكب كل البطولات محلياً خليجياً عربياً وعالمياً. تحليل، متابعة وأهم العناوين في مكان واحد، معكم دائماً في قلب الحدث. برنامج أحداث رياضية. أحداث رياضية

0: كذي مستمعي الكرام وصل معكم إلى ختام البرنامج، على أمل أن يتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد حسين آتش وطلال الفضلي،
1: ومن التقديم أحمد الطراح وسليمان الكفيفة،
0: ومن التنسيق والمتابعة يوسف المنتصر،
1: ومن الهندسة محمد الحربي،
0: ومن التنفيذ على الهواء سعود لسهلي،
1: ومن الإخراج إسماعيل أشكناني.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: إذاعة دولة الكويت. أخبار العالم بين يديك.
1: كل أسبوع معاكم البيت الكبير، بيت يجمعنا بالمحبة ويكبر بالاحترام، وتظل الأسرة فيه أجمل الحكايات. البيت الكبير يأتيكم كل يوم سبت من الساعة 7 إلى 8 مساءً.

0: مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام 89.5 وعلى موقع وزارة الإعلام 51 في موعد يتجدد دائما معاكم كل يوم السبت من الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء في برنامجكم الأسبوعي البيت الكبير.
1: مساك الله بالخير حنان، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا. مثل ما قالت أختي حنان، هذا البرنامج اللي يكون كل أسبوع بنفس الوقت من 7 إلى 8 من اسم البيت الكبير. احنا بنكون معاكم بكل مواضيع حياتنا، ان كانت اقتصاديه، ان كانت اجتماعيه، تربويه، ثقافيه، كل شيء يلامس حياتنا اليوميه بتلاقونا في هذا البرنامج. ودائما يحرصون اعدادنا فريق الاعداد المميز يجيبون الضيوف المختصين في هذه المواضيع. بعض المواضيع يا جماعه تحس ان احنا نحتاجها يوميا، يعني بعض المواضيع تحس ان هي دائما لازم تكون موجوده معانا. فعشان كذي دائما نحرص ان الضيف اللي نيبه اذا لقينا بعد يحتاج وقت راح يكون معانا الرحله لحلقات قادمه، نستكمل مسيره حوارنا في الموضوع اللي يكون مهم، وكل مواضيعنا ان شاء الله تكون مهمه وشيقه. أكيد. اتمنى انكم يعني تستمتعون في هذا البرنامج. في البدايه هذه دعوه مني لكم للابتسامه، حيث انها اقل كلفه من الكهرباء واكثر فعاليه في اللقاء. برنامجنا البيت الكبير، يسلمون عليكم الاعداد ليلى العازمي وحسين نعمان.
0: ومن التقديم معكم نواف القطان وحنان الغريب.
1: المتابعة والتنسيق

0: غزلان خلفان والهندسة لمشعل القحطان.
1: ومن التنفيذ على الهواء أبرار المطوع.
0: يسلم عليكم مخرجنا مشاري الرباح أبو محمد ويقول لكم إن شاء الله تستمتعون بهذه الحلقة المميزة جدا، ويقول لكم إذا ما تعرفون شلون تخشون بيزاتكم بعد الفاصل بيكون معانا ضيف يعلمنا إحنا ويعلمكم كذلك شلون تدخر شلون تخش بيزاتك مثل ما يقولون القرش الأبيض لليوم.
1: اليوم الأبيض نقوله ما نقول الأسود، إحنا نكون متفائلين وإيجابيين.
0: يلا خير. تمام؟ بعد الفاصل تمام. إن شاء الله.

في البيت الكبير للجد حكاية وللجدة ذاكرة وللأبناء مستقبل يجمعهم حب واحد.

0: ردينا لكم مستمعين الكرام، كملي معاكم عبر إذاعة البرنامج العام في 89.5 إذاعة البرنامج العام والبيت الكبير. ومثل ما قلنا لكم قبل الفاصل، موضوعنا عن الادخار، شلون نخش بيزاتنا للأيام القادمة. وللعلم يعني يمكن أنا قلت في قبل الفاصل المثل المصري اللي يقول يعني القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ولكن إذا رجعنا لأمهاتنا قبل في ذاك الوقت كان يقولونها بس بطريقة مختلفة. كان يقولون الذهب زينة وخزينة،
1: صح؟
0: ليتي تحسبينها راح تلاقين نفس الجملة هي ترى والخزينة. تندرج تحت الاقتصاد، تندرج تحت شلون الوحدة تخش البيزات. وكانوا أهلنا طبعا في السابق ولا زالوا حريم الكويت ما شاء الله تبارك الله يحرصون على استقرار الأسرة من خلال الادخار. وهي اللي تدير الموضوع. يعني إذا كان ريالي فسفس على مسابيح وسيارات وأشياء ثانية، تلاقي المرأة هي الأساس عندنا، وهذا اللي تعودنا عليه من حريم الكويت، ونعم صحيح. فيهم جميعا وما يقصرون دائما. ضيفنا الكريم اليوم اللي موجود هو متخصص في هذا الجانب، وراح يعطينا أكثر شلون ندخر، شلون نخش بيزاتنا، شلون نتعلم نحرص نخفف من الكماليات اللي موجودة في الحياة. لا تشرب قهوة، لا تسوي كذا، لا تسوي كذا، راح تلاقي راح تلاقي في النهاية تطلع في مبلغ طيب. مدرب معتمد في الاقتصاد السلوكي ومحلل معتمد في أسواق المال، صديق عمري الأستاذ فيصل وليد الجاسم. مساك

0: الله بالخير فيصل ومنور اليوم.
1: حظك عزيز وغالي، يعني هذا مشوار سنين بالصحافة.
0: نعم.
1: تبارك الرحمن، ومحطات كانت متقلبة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام.
0: صحيح.
2: نعم.
1: مقدمتك جميلة بس أنا عندي لها ملاحظات.
0: يلا.
1: ترى على فكرة اللي خش الريال واللي تفسفس المرأة.
2: لا لا
1: عشان ما نظلم الرجال كله.
2: تمام راح يبين مع الحوار إن شاء الله، وإحنا راح نكون معك إن شاء الله.
1: عاد المخرج ده شوف قال لي تمام خلاص. لأن الرجال هو اللي يصرف على البيت، هو اللي يجمع، هو اللي يزوي المدارس، هو النوادي وشق الجيب حق المرأة، صح ولا لا؟
2: أيها.
1: عموما هي مقارنة ممكن ما هي صحيحة بالدرجة الأولى.
0: يا ويلك ضد البيت أنت.
1: هي ما هي صحيحة بالدرجة الأولى، ولكن إذا بنقيسها.
0: نعم.
1: بعد كورونا اختلفت النسب.
0: نعم.
1: قبل كورونا نعم كانت المرأة هي الطاغية في مجموعة من الإحصائيات بالادخار، بعد كورونا صارت الكفة متواسية ما بين الذكور والإناث. قبل كورونا كانت الكماليات هي اللي ماخذة حياة كثير من الشباب بفئات خلينا نقول من الأعمار 21 اللي هي بالجامعة لأول 40. اليوم صار الادخار بسبائك الذهب والفضة بشكل أكبر، إلى جانب صار في وعي بادخار الأموال وتوظيفها بطريقة أو بأخرى.
0: بنفس الفئة العمرية؟
1: بنفس الفئة العمرية، لأن الحين بدأت الناس تستوعب أن الكماليات اللي عندي هي حق الكشخة. أعطيك مثال بسيط، اليوم أنا عندي جنطة ماركت إكس قيمتها 700 دينار، أكشخ فيها لو حاشها أي شيء ما راح تنباع، وإذا بتنباع راح تنباع يعني
0: كسر كسر خلينا نقول
1: بكسر. إنزين، فبالتالي الناس وين راح قامت تروح الحين؟ تروح تاخذ شيء سعره معقول.
2: تمام.
1: بجوده عاليه. اليوم انت لما تيجي تشتري ماركه انت نعم ماخذ جوده بس انت شاري اسم بالدرجه الاولى.
0: هو الماركه انت شاري ماركه على فكره، مو شاري يعني جنطه. الجنطه ممكن تشتري اي جنطه
1: بالضبط.
0: نعم
2: صحيح
1: بالضبط. في اذا بنتكلم على الجلود مثلا، عندك مثلا ماركه فرنسيه وماركه المانيه وماركه انجليزيه، هذه تلقى مثلا بواكتهم وجناطهم اسعارهم مثلا قريب الألف.
0: نعم
2: تمام.
1: في جلود مثلا خلينا نقول مثلا تركيا ولا بعض الدول تلقاها ترى بجودة عالية جدا، ترى ما تطوف 50-60-70
2: دينار، سعرها بسيط
1: بالضبط. وترى هذه حلوة هذه حلوة، بس ان هذه مثل ما تفضلت مساء شنو هذه براند تبع المصمم الشهير الفلان الفلان الفلاني، لبسها المشهور الفلان الفلان الفلاني. ولكن ثقافة اهل الكويت واللي احنا شفناه في الاوضاع الراهنة شيء يسر الخاطر ويسر الناظر للأمانة.
2: شيء طيب هذا.
1: يعني أنا ممكن أكون شوية مهتم بالذهب، فلي جولات وصولات عقدهم في سوق الذهب. كل ما أنزل يقولوا لي هذا خالص هذا خالص، وسؤالي دائما من اللي شرى؟ الشباب.
2: الشباب.
1: مو الكبار. الشباب. مو الأبهات الأمهات، الشباب. فهذا شيء وايد زين.
2: يعني هذا نقدر نقول أستاذ فيصل أن الموضوع أن صار الوعي أكبر في مساحة
1: أكبر.
2: الفكر عندهم. نعم. وخاصة أن الفلوس الحين قامت تصير وايد لها أهمية غير عن قبل. قبل أنا مثل ما تذكرت من شوي أن إحنا مثلا نقطع حق الكماليات.
1: صحيح.
2: نقطع حق أشياء مثلا بسيطة من ناحية أن إحنا نشوفها بسيطة، اللي هي نقطع مثلا دينارين دينار نص مثلا حق قهوة حق مكان حق كيك حق يعني كتغيير جو. الحين قام الناس وايد يهتمون أن هالشيء هذا وايد يقننون منه بحيث أنه يوفرون الميزانية، وإنه يعني يروحون مثلا ياخذون يشترون من هالسبايك، ياخذون مثلا مساحات ثانية غير السبايك من ناحية الذهب. البراندات اللي ذكرت عنها من شوي احنا ما نبي نذكر اسماءها.
1: نعم.
2: لكن إنه لما نقول والله الجلود هذه غالية، احنا الى الان الى الان الهوس عندنا بالكويت بالذات يعني ان احنا دائما نحب نكون باحلى اطلالة باحلى صورة. انا لازم يكون عندي البراند الفلاني. انا قاعد اتكلم عني كمرأة،
1: شوفها.
2: إن والله أنا لابسته إن يحبون يشوفون علي مثلاً من ناحية الجلد، من ناحية والله سواء كان الجناط غير الجناط الإكسسوارات الأمور هذه كلها الخاصة، أو إن يكون ذهبها عيار 18 مثلاً.
1: تمام.
2: صح ولا لا؟
1: شوف يعني كلامك على ما تم. الكل كل شعوب العالم أجمعت إنك تعرف الكويتي من كشخته.
2: صح.
1: عدل.
2: صح.
1: أنا ما أقول لك لا تكشخ، اكشخ وألبس ولكن لا تفسفس. يعني اليوم مثلا اليوم الله يحفظك، لو مثلا لو نرجع مثلا معك البيت ونروح حق الخزانة المخصصة في مجموعة من الجناط،
2: تمام،
1: تقدرين تقولي لي كم مرة استخدمتي مثلا جنطة اكس ولا الف؟
2: يعني تغرب على حسب المناسبات. حسب.
1: اللي انا بوصل لك اياه، اذا انت قاعد تاخذ جنطة براند قاعد تهلكها قاعد تستخدمها بشكل
2: لا
1: يومي
2: لا ما تستهلك وايد،
1: حرام.
2: صحيح.
1: فانت معناها دافع مجازا، دافع انت الحين اليوم 1000 كويتي، انا قاعد البسها مرتين ثلاثه بالسنه على سنتين ثلاث مرات ما منها فايده، حرام.
2: طيب بس بالنسبه حق الفروقات اللي ذكرتها ان بالنسبه ان هذه غاليه

0: والثاني يمكن يكون البراند وايد رخيص لكن جلودها وايد افضل ويعني واحسن.
1: يمكن ما أخذ الحاصل ماله كشهرة
0: يمكن
1: عالمية.
0: ما يعني ما نقول الوعي، انا لازم نكون نقدم الوعي عن طريقنا احنا
1: لا
0: مثلا
1: هو مو وعي،
0: في
1: هو
0: هذا الموضوع.
1: تسويق، تسويق هذه الماركة اللي ما طلعت مثل مصممها.
2: يعني فيصل خلينا نرجع إلى الموضوع الأساسي في حلقتنا اليوم، هو الادخار وأهمية الادخار في تحقيق الاستقرار المالي للأسرة.
1: نعم.
2: كيف

0: 10%. نعم، عليك قرض، عندك التزام، داش جمعية، عندك أجارات، هذا كله يعني أنا بيله، بس أول ما ينزل الراتب شيل منه 10%. أول 3 أشهر أنت ممكن تتضايق، ولكن بعد راح يصير عندك سلوك حياة.
1: ممكن تسوي آلي فيصل،
0: ممكن
1: آلي يعني بالبنك تقول لهم والله شيلوا المبلغ الفلاني كل أول شهر.
0: ممكن، هذا بشكل عام. إذا تبي تي داخل في فنون حق الادخار، مثل ما تفضلتوا مساعة مع أستاذة حنان لما قلتوا على موضوع القهوة.
2: إيه
0: هذا عن تجربة شخصية، في سنة من السنوات، هذا قبل يمكن 17 سنة، اكتشفت أن أنا كنت أصرف رواتب حق القهوة.
1: يا سلام.
0: إيه، إذا أنت باليوم مرتين ثلاثة قهوة، وتعال عازم فلان وعازم فلان، فأنت قاعد تدفع حق هذا البراند 200 إلى 300 دينار بالشهر. هذا يعتبر رواتب.
2: نعم.
0: مع العمالة الأجنبية اللي عندك. في المقابل أنا لما أي اليوم أخذ لي ماكينة قهوة ممكن سعرها 60-70 دينار، واخذ لي افضل انواع البن وانا اطحنه عندي في البيت، بيطلع اجود، اطعم، احلى وارخص. مو معناها انا اقول لك لا تشرب قهوه برا، روح اشرب قهوه
2: بالمعقول.
0: بالمعقول، لكن ما هو من المعقول الصبح قهوه من برا، الظهر قهوه من برا.
2: كروتين حياه
0: صعب.
2: صحيح.
0: يعني هذه الفلوس انت اليوم اولى فيها. صحيح. ليش اقول لك انت اولى فيها؟ لان انت بيجيك يوم من الايام بيصير عندك يا وعي يا بيصير عندك التزام. خلي الوعي على صوب، خلينا نتكلم على اليوم الالتزام. سيارتك صارت خربانه، صار بخاطرك تبي تسافر او تبي تاخذ لك منتج معين، ما عندك فلوس، راح تبدا يا انك تتسلف يا انك تاخذ قرض.
2: صحيح.
0: فانت اليوم دخلت في دوامه ما راح تتسكر.
2: اي نعم.
0: زين، انت ليش تدش هني؟ لو انت موفر كان هذا أفضل.
1: كان تفاديت هذا كله.
0: بالضبط. أنت اليوم مساعة قلت شغلة حلوة اللي هو الاقتصاد السلوكي. شنو كلمة اقتصاد سلوكي؟ معناها أبيك توفر قدر الإمكان ولكن تعيش بأفضل جودة وتعيش حياتك مثل ما هي. أعطيك مثال، أنت اليوم تبي تشتري تلفزيون، وين بتروح؟ بتروح محل X، عدل؟
2: تمام.
0: أنا ما راح أروح محل X، أنا بروح نفس المحل ولكن الاوتلت ماله ينباع نفس التلفزيون ولكن بدون كرتون.
1: صحيح.
0: لو تبي تطالع الفرقيه ترى فيها فرقيه 200 دينار.
1: نعم.
0: زين، هذه ال 200 ترى انا اولى فيها بشرط غير مخدوش، غير مستخدم، غير مكسور،
1: فقط من غير كرتون. فقط من
0: بس بدون كرتون. زين، ما الكرتون انا قاطه.
2: صحيح.
0: زين، هذه ال 200 على 300 على سبيل المثال. وقت الخصومات.
1: نعم.
0: اليوم عندك واحد من أشهر التطبيقات الخاصة بالعطور بدون ذكر أسماء.
2: نعم.
0: أمس اليوم عندك مسوي عطور قيمتها 80 نازل على 25 دينار
2: تقريبا 70%.
0: هني أنا ممكن لو أنت عندك هوس بالعطور ممكن أخذ لي مثلا بالثمانين من عطر إلى عطرين ثلاثة. الشاهد في الموضوع أنا بيك تعيش حياتك مثل ما هي ولكن بجودة أعلى ولكن بتكاليف أقل.
1: طيب شو الأخطاء المالية اللي تقع فيها الأسرة واللي تؤثر يعني بشكل كبير سواء من الطرفين؟ لأن البعض ساعات ما يحاسب. يعني طبعا. أنا أعتقد أن يعني مثلا الزوج يعتقد أن المرأة قاعد توفر والمرأة كذلك تقول مو مو مو وظيفتي، خله هو يوفر.
0: أعطيك ترك جدا سهل لمدة أسبوع واحد،
2: اللي هو
0: طبعا مستمعين الكرام من خلال هذا المنبر برنامج البيت الكبير، أستأذنكم من بعد الحلقة إلى أسبوع قدام، يعني من سبت إلى سبت.
2: تمام.
0: اكتب مصاريفك، راح تشوف ان عندك هدر كبير في الميزانيه.
1: هدر. صح.
0: زين، اسال نفسك هل هو من الكماليات ولا من الاساسيات؟ شنو هي الاساسيات؟ شيء ما تقدر تعيش بدونه، شيء حياتك تصعب انك تقدر تكملها. اما الكماليات فهو شيء من الرفاهيه.
1: يعني كله كماليات راح يطلع.
0: هذه المشكله.
1: كله راح يطلع كماليات.
0: هذه المشكله، عشان شيء تقنن. وعندنا الحين بعدين عندك الحين هم بعد مصيبه
2: اللي هي
0: اللي هو تليفونك.
1: صح.
0: تليفونك فيه مجموعه تطبيقات، في مجموعة إشعارات، عندك الدفع بالأقساط، عندك الدفع عن طريق مثلا فيزا ماستر كارد، عندك تسهيلات بالدفع، عندك
1: الوجبة عندك. تشتريها إذا زد دينار تصير أكبر. إذا
0: بالضبط.
1: زد
0: فأنت ميديا. بالنسبة لك شو تشوف؟ هو قاعد يخاطب عقلك الباطن أنه أصرف، فأنت بتشوف أنه يب هذا يب هذا على هذا. زائد عندك تطبيق لونه أسود وواحد لونه أصفر، هذا اللي أسعاره جدا خيالية وكاسر بالسوق.
1: نعم.
0: فانت تدش راح تلقى سلتك على بنا كل قطعه بربع ربع ربع نص نص دينار دينار دينار. راح تفاجئ ان انت عندك كم 140 160
1: مو اسود برتقالي بعد فيه
0: معناه انت قاعد تشتري بالنوايا.
1: صح. صدق اقول لك شغله، ترى على فكره ترى على فكره هذا ايضا نوع من انواع التوفير. بدال الخوات او الشباب يشترون من ماركات قاعد يشترون من هذا البسيط جدا.
0: خلط.
1: يعني بدال لا اشتري انا مثلا خلينا نقول 3 فنايل واربع بنطلونات، انا قاعد اشتري بهالمبلغ هذا يعني شيء يعني
0: صح
1: وافي.
2: اكثر من 12 قطعه
1: اي اكثر بعد.
0: كلامك سليم وانا ابصم معك بالعشره لانه قاعد يشتغل بسعر الجمله.

0: عندي مشكلة. خاف انت مالك الابلكيشن
1: وكان زين على ايدك اقدم لك رعاية تستاهل. عسى الله يحفظك.
2: الله يحفظك.
1: ارد واقول لك انا ما ابيك شخص بخيل، انا ابيك شخص مقتصد، ما ابيك تقصقص على عمرك، ابيك تستمتع بفلوسك. اليوم يطري علي الوالدة عسى الله يحفظها.
0: الله يحفظها ان شاء الله.
1: مرة قلت له يما خشي كل يوم دينار، طبعا من باب الدعابة انه ايش بسوي لي هالدينار.
0: صحيح.
1: قلت له انت يمعي كل يوم دينار والوعد بعد 3 شهور. الوالدة منه على شوي تناكفني يعني وايد تداحرني بشغلي. سبحان الله هي نسيت وانا نسيت، دقت علي بعد سنة كانت تقول تصدق عندي 365 دينار.
0: يا سلام.
1: قلت لها من وين؟ كانت تقول الحصالة ناسيتها، كان وعدنا شهرين ثلاثة صار لها 365 يوم.
0: تحط وما تدري.
1: بس دينار يا جماعة. إذا بنتكلم بلغة الأعمال، حول 365 دينار إلى الدولار كم بيطلع لك؟ جنيه بالألف دولار وشوي. اليوم كثير هي البرامج اللي انت ممكن تستثمر فيها وتدخر فيها بالدولار وتحقق هم بعد من وراها مجموعة من الأرباح.
0: هل التبذير إدمان؟ يعني هل الصرف هذا إدمان؟ يعني الواحد يدمن انه يكون ما يقدر، لازم ايده تحكه، لازم يشتري وهذا. شنو الحل؟
2: اتوقع البعض
1: هو مو اول شيء. خلنا اجاوبك، اذا بتعرف اللي عندك إدمان مو إدمان بطل كبتاتك. اذا لقيت اغراض بكياسها لليوم ما استخدمتها هذا يعتبر إدمان. شنو حلها؟ لازم انك تصير واعي وتعرف ان هذه فلوس حرام.
2: أكيد يعني
1: قاعد تقطها
2: اكيد
1: وانت ما استفدت منها. انا دائما اقول أو يقال في علم النفس أن عملية الشراء الدش بالمخ مدة 24 ساعة. طبعا أنت اليوم لما تيجي تروح السوق في وسائل تغريك، لو أنا أقول لك اليوم نواف شرايك بقلم قيمته 1000 تقول لي الله شو دعوة وايد. أنا ما قاعدين بقهوة طاحت عينك على فترينة بإضاءة بزاوية معينة بصورة فنان معين بتوقيع رئيس دولة معين بمجموعة مميزات ان هذا والله القلم مصنوع من السيراميك ومن قطعة من زجاج الناسا وش يصير فيك؟ تبي تاخذه صح؟
2: تنبهر
1: وابصم لك بالعشرة ان احلامك كلها راح توقف على هالقلم.
0: ما راح تنام بالليل.
1: ما راح تنام بالليل،
2: يكون عندنا سعي له
1: بالضبط.
2: لازم ناخذه.
1: انت اذا بتعرف هي فعلا حاجة ولا رغبة محل ولا رغبة ملحة، خل رغبة الشراء 24 ساعة. إذا قعدت من النوم ثاني يوم حسيت في شيء داخلك روح أخذه، معناها فعلا في حاجة. إذا راحت منك الفكرة راحت
2: والله.
1: وقبل تشتري بالنسبة لي أسأل نفسي 3 أسئلة: متى وليش وشلون. متى استفيد منه؟ ليش شاري هالشغلة؟ وشون أنا استفيد منها؟ إذا قدرت أجاوب على هذه الأسئلة خلال 10 ثواني أنا بطل. انطفت 10 ثواني
0: فهمتك.
1: معناها أنه عرفت احنا نسميها شهوة الشراء.
2: أي.
1: انا بخاطري
2: او ما لا ما
1: انا بخاطري
0: مو انا بخاطري بس فيصل اصبح حتى محيطنا يؤثر
1: بالضبط.
0: ليش فلان اخذت مثلا جنطة او ليش فلان شرى السيارة الفلانية او ليش عنده المصباح الفلاني.
1: لازم يصير في قناعة.
0: محيطنا ما يصير في قناعة.
1: لازم يصير في قناعة، والقناعة كنز لا يفنى. اليوم انت لما تيجي تطالع اللي بيد غيرك انت هني دخلت في مقارنة، دخلت في طبقية، دخلت في فوقية. انت
2: صحيح.
1: اليوم عززت الحسد اللي عندك. احنا ما نبي كذي
2: اكيد، وعزز النقص اللي فيه.
1: اصدمك بشغلة اختي حنان،
2: ان شاء الله ما اصدم.
1: لا تفضل. يعني اصدمك بشغلة ان احنا كلنا نقول ترى رواتبنا ما تكفي.
2: صحيح.
1: نظريا ما تكفي،
2: الكلمة تنقال
1: نظريا ما تكفي
2: تقولها.
1: لكن لو قعدت بورقة وقلم وتحسبها بمصدر وقلم حسبة عرب مثل ما يقولون،
2: صحيح.
1: راح تلقى نفسك موفر مو أقل من 250 دينار بشرط لا متسلف ولا عندك قرض.
0: نعم.
1: طبعا أنت بتقول لي ما في أحد ما عنده قرض. أنا بالنسبة لي القرض تأخذ لحاجة ملحة، دراسة،
0: علاج لا سمح الله،
1: يا علاج لا قدر الله حادث، أو أن الوالدين ما يقدرون فأنت كبر تأخذ سيارة لك وسيارة على القد، ما تاخذ لك اغلى الاثمان. عليك بالعافيه والله تستاهل، انا ادري انا استاهل وانت بعد تستاهل. انا بخاطري يا جماعه ترى فراري، بس فعلا ترى انا ما اقدر عليها. يعني
2: صحيح.
1: لا الراتب ينفع لا ميشن ينفع. ايش حق انا قط على شيء انا ما اقدر عليه؟
0: نعم.
1: زين استخدامي ما ينفع فراري، شوفت عينك انت، ما بين الشوارع، ما بين الكشتات، ما بين السفر مثلا ما ينفع. فاخذ سياره تمشي معي، يا بيك اب، يا مثلا جيب، يا غيره. وبعدين لازم اخذ لي جيب اخر موديل ولازم اعلى مثلا.
0: نعم.
1: مستوى اخذ اللي على قدي.
0: شوف اقول لك شيء فيصل، انا بما اني هاوي سيارات وانت بطاري السيارات، انا اكتشفت ان تغيرت الرؤيه. اذا رجعنا لبدايه الألفينات كانوا بعض الشباب ياخذ سياره مثلا سبورت عشان يقحص ويحط ليتات وما ادري ايش يسوي.

0: الآن أصبحوا يأخذون سيارات للاستثمار. صح. ينقي السيارة, يعرف ماتشنج نمبر, يعرف أيوة. هذه السيارة إيش كثر ماشية, هذه بالمستقبل إيش كثر راح تجيب لي.
1: صح.
0: هو عنده تارجت معين. فهذا هو التفكير السليم. وأنا دائما أقوله, حتى يعني أخوي الأصغر مني لما سألني يدري إن أنا عندي سيارات, فقلت له لا تأخذ الشيء اللي بس لأن أنت تبي, أخذه إذا باكر جيت تبيعه ينباع, وينباع يا بسعره يا بأعلى من سعره.
1: ممتاز.
0: فأصبح في مثل ما أنت قلت اليوم النظرة تغيرت. مثل ما أنت قلت تروح سواق الذهب تلاقي الشباب موجودين.
1: صحيح.
0: تروح لهذا المسابيح كذلك. كثر ما تقدر إذا أنت عارف أخذ الخطوة, لكن إذا ما تعرف روح إلجأ إلى شخص متخصص مثل الأستاذ فيصل مثلا. فيصل ممكن الناس تلجأ لك تأخذ اقتراحات, تأخذ ملاحظات في جانب الاستثمار.
1: والله إذا تسمح لي أنا ودي أستغل برنامجك. أنا حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي ترى مجانية بالكامل. حسابي فيصل وليد الجاسم عن طريق البحث, حساباتي مجانية بالكامل. أنا ملتزم أمام نفسي أن يوميا أنزل فيديو في توعية بالادخار, بالمال, بالاستثمار, بالقانون, المهم أنه في توعية مالية.
2: نعم.
1: أما عاد اللي يبي مثلا في خطة معينة طبعا أكيد يعني ما في حرج.
2: نعم.
1: أنا استقبل الجميع, ولكن اليوم أيضا نية حق البعض. البعض ممكن يتحرج بالاستشارة, يقول لك ما بيطلع على خفاياي.
0: نعم.
1: ممكن أنا مثلا البنود المالية مالتي تفشل
2: فيها.
1: أقول الموضوع جدا سهل. عن طريق مجموعة من محركات البحث, دور على تمرين اسمه تمرين عجلات الحياة. هذا التمرين فيه أكثر من 25 سؤال في جوانب الحياة كلها, منها تقريبا 10 أسئلة في الجانب المادي, جاوب عليها بشكل محايد.
0: نعم.
1: بعدها طبعا راح يعطيك نسبة معينة, أقل من 50 أنت مدمر بالكامل. نعم. 50 إلى 70 حالتك شبه على قولتهم
2: متوسطة, نقدر نقول
1: مستقرة, خلينا نقول
2: مستقرة.
1: 70 وفوق أنت حالتك جيدة إلى حد ما. فأنت إذا ما تكون صادق بينك وبين نفسك هذا أمر ما راح يفيدك. وأحب أبشرك كل واحد مدخر أو سيدخر ترى الفترة القادمة فيها خير
0: بإذن الله.
1: على قد شعر راسي وراسك
2: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نأمل إن شاء الله بإذن الله.
1: فافيك الدخان
2: وايد وايد, أنا مستمتعة وأنا قاعدة أسمع.
1: الله يحفظك.
2: الله يسلمك إن شاء الله. طبعا إحنا الفترات الجاية مثل ما أنت الحين قاعد تبشرنا أن الفترات الجاية إن شاء الله فيها خير وايد
1: بإذن الله.
2: نقدر نقول والله أساس أنها حق نظرة النساء طبعا من ناحية الذهب إحنا نقدر نقول أو المعادن.
1: نعم.
2: زين, فوايد الحين الفوكس عليها بشكل مو طبيعي.
1: صحيح.
2: صح ولا لا؟
1: صح.
2: طيب إنزين الحين كل ما يشوفون الذهب والله نزل قالوا لا خلينا نصبر بعد في طمع, يعني نقدر نقول في طمع شوية.
1: تمام.
2: زين, على أساس إنه نقدر يمكن هم لو ينزل زيادة أقدر هم من أشتري وأجيب أشياء أكثر بدل ما يقطع قطعتين من السبايك مثلا, أجيب مثلا نص كيلو ذهب مثلا. في ناس يعني ما شاء الله تشتري.
1: نعم.
2: في كيلو ذهب كامل, فتقول والله لا خلنا نصبر وأجيب هم من زيادة وزيادة وزيادة. بس الفترة هذه اللي نقول والله يمكن ينزل أكثر يمكن ينزل أكثر, أنت شلون تنصح فيها؟ هل هو لك أسئلة فيها لشخصنا إحنا يعني حق كل واحد يسأل هذا السؤال إنه أساس لا يفوت هذه الفرصة.
1: نعم.
2: من إيده. سواء كان نزل مثلا بنسبة مثلا معينة نقول 41 نزل في نسبة معينة مثلا 46 أو نزل مثلا وصل ناس تطمع ل 39 وهو نازل.
1: تمام.
2: إيه, ففي شيء نقدر نمارس فيه مع نفسنا كأسئلة. إيه؟ معينة
1: أنا دائما أقول حق الناس
2: ونتشجع عشان يروح يشتري أو إنه يبيع.
1: اللي مهتم مثل ما تفضلتي من خواتنا وبناتنا عندها كاش.
2: تمام.
1: طالما توفر الكاش أقسم المبلغ على 3 ولا على 4 على سبيل يعني؟ المثال عندي حين أنا أتكلم اليوم عندي 10,000 دينار.
2: تمام.
1: بقسمها على 2.5 يعني 4 أجزاء.
2: تمام.
1: أخذ لي 41,500. أخذ لي 39,500. أخذ لي 37,500. أخذ لي 50,500. في المستقبل لما توصل أونصة الذهب إلى 6,000 يعني الكيلو 60,000.
2: أينا.
1: إذا بعتهم متتايلين أنا ربحان 4 مرات مو مرة واحدة. أما من يقول أنا بنطر الذهب يوصل 38 أقول له لا تنطر على الفاضي, لسبب إحنا اليوم في أوضاع جيوسياسية.
2: صحيح.
1: في تصعيد عسكري. في دول وفي مناوشات. اليوم عندنا مجموعة من الممرات المائية قاعد تشهد تنافس دولي كبير. دولة الكويت اليوم ليست بمعزل. اليوم دولة الكويت أيضا تعرضت لمجموعة طبعا من الاعتداءات الغاشمة.
2: أسأل الله حفظنا الشعب.
1: آمين يا رب. لذلك ممكن أي تصريح بأي لحظة يرفع ونزل الذهب, ولكن الأسبوع القادم الذهب نازل إن شاء الله
2: بإذن الله. هذا فيصل شهره. ها هذا
0: فيصل
2: شهره.
0: إيه الله يعطيك العافية فيصل, الحديث معك شيق جدا. عزيز. نورتنا أنت في الحلقة هذه, نتمنى إن شاء الله نلتقي فيك يعني في حلقات قادمة, وأيضا الادخار أتوقع يحتاج

عودة لكم مستمعين الكرام، كملين معاكم عبر إذاعة البرنامج العام 89.5 والبيت الكبير. وموضوع حلقتنا اليوم أو هذا الجزء من حلقتنا هو وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مهمة جدا وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يمكن ساهمت في التواصل وتبادل المعرفة

0: كثير من الإيجابيات، لكن المشكلة أصبحت أن الإفراط فيها أصبح يعني أحد أسباب الإدمان، أصبح إدمان عزلة، وقمنا نلمس هذا على عيالنا، على علاقاتنا الاجتماعية، أصبحنا حتى ما في إحساس، أصبح الموضوع كله تراسل، حتى هواشنا يصبح عن طريق التواصل والمسجات، فابتعدنا عن واقع حياتنا اللي إحنا كنا نعيشه واللي بصراحة استمتعنا فيه. يمكن الجيل اللي قبل استمتع، الجيل الجديد يعني نحتاج أن نغرس فيهم هذا الجانب، الأباء والأمهات. ولكن شلون نعرف، شلون ندخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي؟ من خلال المتخصصين، وضيفنا اليوم راح يعطينا فكرة أكبر عن هذا الجانب بإيجابياته وسلبياته. ضيفنا الكريم هو الدكتور فيصل محمد العجمي، استشاري نفسي وسلوكي تربوي في مركز نجاحات. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله
0: ومنورنا ساعة المباركة.
2: نورتنا اليوم وإن شاء الله نستفيد منك مثل ما ذكر زميل نواف على موضوع التواصل الاجتماعي، لأن مساحة حوارية راح تكون إن شاء الله جدا مفيدة ومستفادة إن شاء الله من حضرتك لمستمعينا الكرام. طبعا دعونا نعرف بداية كيف نعرف إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ومتى يتحول الاستخدام الطبيعي إلى فعلا معنى كلمة إدمان.
1: شوفي أستاذة، يعني أصبح المجتمع اليوم مدمن خالص رسمي، مو
2: يعني نوعا ما
1: نوعا ما يعني إلا من رحم الله يعني. نعم. يعني إذا لقينا واحد ما يعرف السوشيال ميديا نتعرف عليه، لأن ما عاد في خصوصية، صارت الأمزجة يعني في الحالة، تبي تعرف مزاج شخص تلقى من حالته، من سنابه، من إنستغرام،
2: نوعا ما صح،
1: تلقى صحيح. اليوم والله مستانس تلقى حاط لك أشياء إيجابية، ما عاد في خصوصية للناس،
0: صارت تفاصيل حياته كاملة دكتور.
1: تفاصيل حياته حتى الطلعات، يعني لما أحد قبل لما تطلع مع أسرتك ولا تسافر مع أحد يعني قبل كان يعني في خصوصية، الحين صار ما عاد في خصوصية، من قصة تذكرة وانت حاط في الحالة
2: صحيح،
1: وانت بالمطار
2: بالمطار
1: يقولك هذا ايش اسمه، طريق السعادة
2: صحيح،
0: ممر
2: السعادة.
1: طيب في ناس ما تقدر تسافر، انت الحين سببت مشاكل بين الأسر يعني يعني الحين انا مقتدر، في ناس مو مقتدرة، فانا لما انزل وانشر خصوصياتي هذه بيتأثرون في ناس، بالذات الأطفال والمراهقين ما يعذر ما يقدر، فيجي تصادم ويا هلا، إيش معنى إحنا ما نسافر، إيش معنى ما يصير كذا، فصارت حياتنا مع الأسف اليوم يعني
2: مكشوفة واضحة،
1: فما فيها خصوصية، ناهيك عن إن في ناس ما تقول ما شاء الله
0: نعم
1: يعني ممكن تأخذ لك عين وأنت شنو، مو يعني مو حاسب حساب هالشيء، أنت منزل بحسن نية ولكن الناس يعني، والناس صاروا هي يقعدوا لك قعده، وين رحت وين جيت عن طريق برامج.
0: هل تشوف دكتور ان احنا نقنن الشيء اللي ننزله؟ يعني مثلا نزلت اني انا مسافر وبروح الديره الفلانيه، مو لازم انزل اليوميات،
1: انا ايش بستفيد؟
0: نعم،
1: شنو الفائده اللي انا برجوها؟ اني بعلم الناس اني سافرت،
0: ممكن يبي يفيد الناس، يعني مثلا هذه الديره، في بعض الاشخاص مثلا انا اتابعهم للامانه، يقول لك والله هذه الديره حلوه، الفندق الفلاني زين، الاماكن هذه ديروا بالكم، الاماكن هذه
2: يعني كرسالة أسرة
0: يعني، فيعطي بعض الاشياء اللي فيها فايده للناس من خلال رحلته طبعا.
1: انا يعني في ناس الهدف، اذا كان الهدف اني انا انشر محتوى عن البلد واني افيد الناس، هذا اقدر اصيغه ونزله واسويه بطريقه يعني مرتبه.
0: نعم.
1: لها مقدمات، لها
2: يعني مثل فيديو
1: فيديو يعني عادي، لكن مو رحت المطعم صورت، رحت للتاكسي صورت، رحت لل يعني مع الأسف يعني صار بعض المشاهير يستغلون أصحاب يعني المطاعم أو أصحاب الناس يعني بالسفر عشان يأكل مجانا ويصور معاه، صارت استغلالية العملية يعني. فأنا ضد هالنظرية هذه، لازم يكون لك خصوصية، لازم يكون لك يعني متعة خاصة فيك، يعني هذا شيء لمسة خاصة فيك أنت وأسرتك، ليش تخليها ببلك للناس كلهم؟
2: صحيح، بس احنا ودنا نعرف بعد هم شنو الأسباب اللي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بشكل مهول. يعني الحين قبل كنا لا، في ناس تتردد ما تحب تصور كل شيء، في ناس لها خصوصية، الحين صار موضوع منفتح عادي. هل نقدر نقوله هو اسم الإدمان، ولا لأن الوعي اللي دار مدارنا والناس اللي قاعد تصير اللي قاعد يسوون يطبقون هذا الشيء صار عنده الموضوع في سلاسة وسهالة في الموضوع؟ يعني قبل كان يستصعب، دافع والله استحي، لا ما ودي أصور، لا مو كل شيء أصوره، لا كذا، لا الحين كان كل شيء مفتوح. فهل هذا يندرج من ناحية الإدمان، ولا هي بس عشان الهبات والناس وصار عندها ما في وعي في الموضوع هذا خلاص؟

0: إدمان وعدم وعي، وفي ناس تشجع خالف تعرف يعني إذا أنت تبي تنتشر اليوم بالسوشيال ميديا قلت لك كلمة غلط متعمد يعني ما أبي أذكر أشخاص بس قبل فترة يعني قبل كم يوم في واحد طلع مقطع وتكلم بطريقة لا هي طريقة مجتمعنا ولا طريقة الناس، فالعالم كله انتشر المقطع هذا بشكل يعني مبتذل يعني، والناس عرض نفسه للكلام، عرض نفس أسرته يعني. أنت قبل ما تقول الكلمة راع نفسك وراع اللي وراك.
1: دكتور أنا أعتقد أن احنا محتاجين أن يكون عندنا ثقافة حقيقية يعني. اليوم لو هذا الشيء يعني شخص أخطأ مو المفروض أن نتابع الناس، لكن للأسف أصبح الذوق عند البعض يبحثون عن المختلف، يبحثون عن الشاذ في المجتمع في بشكل معين يطلع وكذا. للأسف يعني أعتقد أن احنا محتاجين نبدأ من الأسرة، نرجع إلى الأسرة من البداية ونعيد صياغة هذا الموضوع. يعني اليوم ما يصير احنا نمنع أبنائنا وإحنا قاعد نؤدي نفس الشيء، يعني تقول حق عيالك لا تصور، والأب يصور والأم تصور، ونبي نبنى عيالنا عشان لا عشان يدرسون او لا يتابعون فلان او لا يتابعون فلان. الخطا فينا احنا من الداخل يعني دكتور،
0: ولا لا تنهى من خلق وتسويه.
1: نعم.
0: لا تجي تقول والله انا ما بيك تسوي وانت تسوي. بعض الاولياء امور يقول يا ويلك ان دخنت وسيجارته بيده.
1: صحيح.
0: يعني انت لا تنهى يعني عن خلق وتاتي بمثله، انت قاعد تسوي هالاشياء. فانت لما تمنع الاطفال في توجه حاليا دراسه حاليا ان يصير حظر للأطفال. صحيح. يعني أنا قلت رأيي في هالموضوع، قلت له قبل ما أعطي هالحظر هذا لازم أوعي، أسوي حملة توعوية. ليش؟ لأن خالف تعرف، قلت لك يعني إذا يعني هذول مراهقين يقدر ينزل برنامج، يقدر يسوي أشياء، يوصل للبرامج هذه.
1: صحيح.
0: بالحيلة، ليش أعلمه يعني ينحرف وأنا غني عن هالشيء؟ يعني أقدر أقول له أن استخدامك لهالشيء ترى مضر، أقول له المضار قبل ما أمنعه، أقول له ليش؟ يعني ترى بعض أولياء الأمور لو يعطي بس دقيقتين توضيح لا أقسم بالله العظيم الولد التزم.
1: حسنت.
0: بس لا ويمشي لا، يعني كلمة لا هذه لازم أن يكون لها مبرراتها.
1: نعم. ليش تفهمه؟ تفهمه ليش أنت قاعد تقول لا؟
0: بعض الناس يقول أنت يا أهل ما تسمع الكلام، ما تفهم. لا يفهم، يفهم الياهل يفهم.
2: أي نعم.
0: بس إحنا اللي
2: بس
0: ما
2: أقنعه.
0: نفهم. احنا اللي ما نفهم.
2: نعم.
0: احنا اللي عندنا ان التربيه نفس اللي تربينا عليه لازم نربي عيالنا مثله. لا، الجيل تغير،
1: الزمن اختلف.
0: انا بزمني ما كان في سناب. نعم. ما كان في انستغرام. ما
2: صحيح.
0: كان يعني انا لما اقول له في لا اعطيك الجهاز هذا بهالعمر عشان انت يمكن مو عارف التصوير هذا شنو اثاره. يعني احنا صارت فيها مشاكل اول بدايه الازمه.
1: نعم.
0: يعني في ناس تساءلوا تحاسبوا والسبه تصوير بالغلط.
1: نعم. صحيح.
0: فلازم نوعي قبل ما نمنع. فصارت عندنا، نرجع لموضوعنا الأساسي، احنا تفرعنا شوي. ان إدمان. نعم صار إدمان. صارت حياتنا مخترقة من الصبح لليل قاعد ماسك تلفونك حتى بالسيارة. يعني في ناس وصل فيهم.
1: شنو البدائل دكتور؟ شنو البدائل اللي يعطيها انا حق ابنائي مثلا، او يعني خلينا نقول عيالي، وانا كذلك كشخص واعي المفروض اني اخذ الخطوة الصحيحة، ولكن شنو البدائل لما تيجي حق عيالنا؟ يقول لك ملل، ما عندي شيء اسوي، انا باجازه الحين، ما عندي دراسه.
2: هذا دائما ردهم بهذه الطريقه.
1: شنو البدائل؟
0: تعرف في ناس يقول لك لا ابي ادخل عيالي نوادي. طيب انا ما اقدر ادخل نادي. في بعض الاسر ما تقدر تدخل نوادي.
1: صحيح.
0: او الولد ما يبي نادي. شنو البدائل؟ اقعد معاه، احاول اناقشه، اعلمه بعض السلوكيات الايجابيه. يعني ترى احنا لو نبتعد عن المثاليه الزايده في حياتنا في تربيتنا ونقرب للواقعيه راح نربي عيالنا افضل تربيه.
2: صحيح.
0: بس احنا ننظر عليها ونقول كلام واحنا قاعدين ولا سوينا اي مجهود. لا تعال بدل ما بقعد معك، تعال اقعد معي اليوم الغداء، نبي نقعد كلنا وقت الغداء. بعد الغداء نبي نحلي، نبي نقعد نشرب شاي مع بعض، نسولف، نتكلم من مسابقات ايام كورونا. طلعت لنا لعبه حلوه، نحش الديب.
1: نحش.
0: صح ولا لا؟ متى عرفناها؟
2: صحيح.
0: عرفناها وقت الكورونا، وقت الازمه لما قعدنا. نقعد نلعب العاب جماعيه، نتشارك احنا، اضيف ولدي واضيف بنتي، اعلق عليهم، اشوف شنو قاعد ينزلون.
2: نعم.
0: يعني يحس ان الموضوع فيه جديه. لا اجي اكبر غلطه اني امنع واجي اشيك من وراهم واخونه وافتش تلفونه، فبدت العلاقه هني
2: تخرب، توتر
0: ابدا اكذب، ابدا اسوي

0: وأشياء أتعمد أغثك فيها.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: بعض المراهقين أنا أقول لكم يا مختص في هالمجال يسولف لي المراهق نفسه يقول أنا سويت هالسلوك نكاية في أمي وأبوي.
2: نعم. يعاند.
1: يعني أهلهم يضايقهم
0: بالموضوع. يضايقهم بهالموضوع. أنا ما أقدر أطق أبوي. بس
2: نعم
0: أقدر أغثه.
1: أغثه وضايقه.
0: أيوة. بهالسلوك. هو مو مقتنع فيها. ولا هو بحاجتها. فالحين الوسائل التواصل الاجتماعي صارت خطر. قبل كنا ما نعرف بعض الناس اللي عنده شذوذ فكري ما نعرفه بيته هلا منخش صح. اليوم شفناهم بالسوشيال ميديا
1: صحيح
0: قاعدين يطلعون ويتكلمون وجراءة ويتكلم في مواضيع يعني يتحاسب عليها.
1: طيب استاذ دكتور فيصل، بس في موضوع كلمة لا او كلمة الرفض نقدر نقولها، هذه الكلمة يعني في لها طريقة او طرق نقدر نقولها بس من غير بحروفها اللي احنا قاعد ننطقها الحين، كلمة اللام يعني اللام والالف قصدي، او ولا كلمه يعني مرفوض نقدر نقولها بطريقه ثانيه بحيث ان احنا نزيد الوعي حق هذا الطفل. نقدر نعطيه مثلا مقارنات، مو منا ان احنا نقارنه مع شخص، لا مقارنات لشخوص ثانيه قدامه، كمثلا لعبه معينه او فيديو معين انه يشاهده يشوف المساوئ ويشوف الايجابيات فيها. فاحنا يعني كشخصنا احنا كمربين كامهات وكابهات لهم موضوع أساسي كمثل موضوع أساسي في إسقال هذه التربية. ردة الفعل كلمة لا، خل نحاول إحنا عن طريقك دكتور إن نوصل إن ما نقولها دائما حق عيالنا أو حق الناس اللي نحاول وعيهم، ترى حتى بطبيعتنا مو بس بين عيالنا كتأسيس، حتى بين الموظفين وبين التعامل الزملاء وبين الناس، كلمة لا ترى تحسها تنقص من شخص أو من شخص الطرف الآخر. فشنو تقدر تعطينا وسائل من عندك إن نقدر إحنا نستفيد منها؟
0: الحوار مع أي شخص في العالم سواء طفل سواء مسؤول سواء يحتاج فن. إذا ما كان فيه فن ما راح يكون فيه قابلية. فلا هذه منفرة
1: وايد مو شوية.
0: فأنا أساس أني أنا أفتك من التنفير مع الناس أدلع لا هذه أقول لا.
1: إحنا بهذه الأساس
0: إيه نبي نفكر مثلا طفل عندي يبي شغلة يبي ألعاب مثلا أو يبي مشوار معين أو يبي لعبة معين، لا أقول له لا بدون
2: نعم
0: ما أشرح له السبب.
1: أي نعم.
0: أقول له مثلا إذا نزل المعاش يصير خير. يعني أنا ما قلت له لا.
1: اي نعم بس ايش رايك مثلا
0: تسوي ايه
1: شغله
0: زين واقول له لا بدون بديل ما راح يقتنع الطفل، لازم يكون في بديل. انا اللعبه هذه يعني انا الحين منعت من اللعبه يعني خلينا نقول انها فيها عنف.
1: نعم
0: خلاص بس انا بركز عليك ان لعبي لعبه فيها كوره رياضه. يعني انا ما منعت الالعاب بشكل عام، منعت اللعبه اللي انا حددتها اللي هو العاب العنف.
1: اي نعم
0: يعني عشان ما يتعلم سلوك الطفل يكون عنده سلوك عدواني. فلا هذه ادلعها اوضحها اقولها ليش ايش حقه، لان عشان ما يصير عنده ردة فعل ويصير صحيح. عنده عناد. ابني الثقه بيني وبينه، ما اروح اقول له لا واروح اشيك وراه، راح يفقد الثقه اللي ما بينه وبين الاب،
1: مصداقيه بينك وبينه.
0: إيه لازم ازرع هذه الثقه بالنفس. لازم ازرع عند الثقه بالنفس. ولا هذه لازم اكون مسببه ليش. في بعض الناس لا لا لا لا لا ترى انت هني بكلمه لا قاعد تزرع مسافه بينك وبين عيالك.
1: صحيح.
0: اذا كنت في دوام تزرع مسافه بينك وبين زملائك.
1: صحيح.
0: فانت ترى ما هي قوه، هذه ضعف كثير. لا ضعف.
2: نعم دكتور، يعني احنا قاعد نتكلم ان وسائل التواصل الاجتماعي ممكن توصل لمرحله الادمان، فاذا وصل الابناء او واحد من الابناء الى مرحله الادمان كيف ممكن نعالج هذا الموضوع؟ يعني اصبح الموضوع وصل لمرحله خطره جدا، تغيرت سلوكياته، اصبح عنيف، اصبح كذا، كيف ممكن نعالج هذا الادمان من السوشيال ميديا ونقطع عنه السوشيال ميديا بطريقه بحيث ان احنا نكسب الولد ونفس الوقت نحاول ان ما نقطع تماما عن السوشيال ميديا؟
0: مثلا الحين عندي كذا برنامج، انا عندي مشكله، الولد عنده مشكله في سناب شات مثلا.
1: تمام.
0: بدون انا ما ابي اقول اسماء عشان تمام. مثلا مثال هذا بسيط ان اقول له امسح هالبرنامج واستخدم برامج ثانيه. انا ما منعتك من التلفون، انا منعتك من هالبرنامج لان انت قاعد تسيء استخدامه ومو عارف تتعامل معه.
1: صحيح.
0: مو قاعد يعني تعرف شنو عواقب التصرف اللي قاعد تسوي. يعني أنا صار بيني وبين زميلي خلاف، أروح أتكلم ما باقي إلا أقول اسمه.
1: أي نعم.
0: يعني كل اللي متابعين مشتركين بيني ويدروا أني أنا أقصد فلان الفلاني.
1: صحيح.
0: فأنا

0: أنبه أقول له ترى هذه فيها مساءلة، فيها عليك مسؤولية، لا تتكلم في هالأشياء، لا تطلع خصوصيات. كل يوم أنا ماخذ موقف من سين من الناس، بكرة بتراضى أنا وياه، شنو موقفك
1: صح
0: لما يذكرك فيها، أو اللي تصير تطلع بصورة سيئة قدام الناس.
1: صحيح
0: فأنا أنبهه، أعطيه بدائل،
1: اي
0: شنو
1: نعم
0: البديل المناسب، من برنامج، من يعني هواية ثانية أخليه يطلع
1: اي
0: يعبر.
1: نعم
0: هو عنده بعض المراهقين والأطفال عند يحتاج يوصل وجهة نظر معينة،
1: اي نعم
0: يوصل وجهة، أقدر أعطيه 1000 طريقة وطريقة
1: صحيح
0: يوصل فيها.
2: نعم.
1: طيب
2: تأثيرها يمكن أنا ذكرت لك إذا هذا الجانب، ولكن التأثير لما يصبح على السلوك النفسي الآن للطفل مثل ما ذكرت لك، يمكن الآن أنا ممكن أبعده مثل ما تفضلت عن برنامج معين أيا كان البرنامج الموجود، ولكن التأثير النفسي اللي لاحق هذا الإدمان كيف ممكن نتخلص منه؟ هل نحتاج أن نودي مثلا هذا الولد إلى شخص متخصص، دكتور متخصص نفسي؟ لأن بعض الأهالي يتخوف من هذا الجانب ويقول لك لا ما أبيع أحد يشوف مثلا ولدي في هذا الجانب، وعنده قناعة ونكران من الداخل أن هذا الولد لا سليم بس شوية عصبي صار من هذه البرامج.
0: احنا المجتمع ومع الأسف الإعلام نفس يعني في السابق هو اللي شوه سمعة الدكتور النفسي.
1: صحيح.
0: يعني
1: نوعا ما يعني
0: الأفلام والمسلسلات القديمة أن طلعوا دور الدكتور النفسي أنه يستقبل معاقين ذهنيا. أنا ما أستقبل معاق ذهنيا، أنا أستقبل الشخص العادي، أنا حالي حال أي دكتور تحتاجينه، جلدية، دكتور عظام، دكتور أي إن كان.
1: صحيح.
0: فأنا مسؤول عن السلوك.
2: نعم.
0: فالسلوك هذا يوجد فيه مشكلة.
2: نعم.
0: وفي علاج وفي تعديل سلوك. أنا ألجأ إلى الشخص اللي أول شيء يحط خطة مناسبة لشخصية الولد أو البنت. مناسبة مستحيل أنا خطتي بتعديل سلوك الأطفال ما هي واحدة كلها.
2: طب متى يلجؤون لك أستاذ، يعني الدكتور عفوا، يعني متى يلجؤون الاستشاري النفسي الأهل؟ يعني إذا الآن قاعد يسمعوننا الأهالي، متى مرحلة الخطر اللي أنا أحس لا أحتاج أخذ ولدي إلى استشاري نفسي؟
0: لما أوجه ولدي أو بنتي التوجيه وما يتقبل مني ويتكرر السلوك هذا، ألجأ إلى مختص.
2: نعم.
1: أي نعم.
0: إذا كان متقبل وكان يسمع وعرف وعرفت شلون أتحاور معاه واحترم راية، بعض الناس ما يحترم الآراء. يعني أنا لما قاعد مع شخص عنده مشكلة أوضح له ممكن جزئية بسيطة.
2: نعم.
0: تحل الموضوع كله.
2: كيف مثل تعطيني مثال دكتور؟
0: بعض الأهالي لازم ما تنام بعد الساعة لازم تنام قبل الساعة 12.
1: أي نعم.
0: طيب أنا قلت له ليش صحيا؟ أنا قلت
1: له
0: ليش؟
1: ما شرحت له، بس أعطيته أوامر.
0: أعطيته أمر.
1: أي نعم.
0: فحتى لو راح وقعد على فراشه ما راح ينام. لكن لو قعدت معه ترى أنت جسمك الساعة البيولوجية مهمة. جسمك خلايا المخ تتجدد عندك.
1: صحيح.
0: أنت يعني أقول له كل ما كان سنك صغير أنت محتاج وقت طويل للنوم. أنت محتاج تروح المدرسة مركز مو مفهي. إن ما تدري والله وين الله حاطك، أو تبي تنام، أو ما عندك تركيز. ليش؟ لأن أنت ما خذيت كفايتك من النوم.
1: أي نعم. صحيح.
2: الدكتور يعني اليوم بما أنك استشاري نفسي وسلوكي اليوم، خلينا نقارن اليوم الحالة اللي موجودة الآن في الإدمان للتواصل الاجتماعي مع العالم الخارجي الآن. الدول كثيرة في يعني في أوروبا وأمريكا، وهذه الدول أكيد يعانون من نفس المشاكل اللي حاصلة الآن. هل إحنا متأخرين في طريقة العلاج لأبنائنا في هذا الجانب، أو حتى أن نصل لحلول وسط بحيث أنه ما يعني يستخدم السوشيال ميديا ولكن باعتدال؟ وهل في دراسات واضحة الآن عندنا في الكويت تحدد نسبة الإدمان لأبنائنا أو حتى للمجتمع بشكل كبير بالنسبة للعالم؟
0: شوف، السوشيال ميديا غزو للعالم كله.
2: نعم.
0: ما هو دولة مختصة في دولة.
2: صحيح.
0: جميع أنت تاب يعني لو لاحظت جميع حتى يعني الطبقات، يعني حتى في ناس يعني عندنا عمالة عندنا تلقاهم مدمن برنامج معين، جنسية معينة.
1: صحيح.
0: تلقى يعني فالمجتمعات الأوروبية أو المجتمعات الأجنبية بدأت شرعت قوانين.
2: نعم.
0: زين، تحاسب كل شخص يتمادى في حقوق فكرية.
2: صحيح.
0: في أنا هني ما عندي هالأمور هذه، ما عندي. أنا إذا في خطوط حمراء إذا تجاوزتها تحاسبت.
2: نعم.
0: إذا سبيت حسبت. لا، أحيانا
2: في قوانين دكتور، في قوانين المرئي والمسموع الآن، في قوانين تحدد،
0: في

0: قوانين، ولكن انا هذه محكومه باراء معينه بقضايا معينه. لكن الحين انا بقول لك ممنوع الحين في الدول الاوروبيه او اي دوله ثانيه اسم مستعار،
1: نعم
0: يتحاسب. انت عندك بالكويت اغلب الاشخاص اللي انت شهروا اسماء مستعاره، يعني تلقى يعني حاط له نيك نيم
1: معين ما
0: قاعد وراه.
2: اي نعم.
0: زين ليش؟ شنو الهدف منه؟ لانه ما يقدر يواجه. نعم. وتلقى عنده نقص بنفسه، ما يقدر يواجه المجتمع باسمه، او عنده مشكله معينه.
1: نعم.
0: فدائما اقول ننتبه من هذه الجزئيات. وهذه ظاهرة موجودة في العالم كله.
2: مو عندنا بس. طيب طبعا ودي بعد هم نعرف من ناحية سلوك الأطفال متى نقدر نخليهم يتواصلون من ناحية الأجهزة التواصل الاجتماعي، يعني متى أقول أنا والله بنتي ولا ولدي أنا أعطيه والله أشتري له هذا التليفون ولا أشتري له الآيباد إنه يقدر يدخل في نواحي التواصل الاجتماعي، فحدد لنا الأعمار.
0: يعني مو أقل من 12 سنة.
1: نعم. كفئة عمرية.
0: كفئة عمرية.
2: إنزين نعم. إحنا نقول هذا الكلام اجتهادا بحيث إن أساس الفكر يكون عالي شوية عنده ونقدر نتحكم فيه. لكن في الحين أطفال صغار زين حاليا مثلا لما تكون عند الأم أو يكونوا عند الأب أحيانا يلهيهم بالسوشيال ميديا.
0: هذا اللي أنا قاعد أتكلم. أنا بلهي الطفل أعطيه تلفون أقول له خله يلتهي وأرتاح. لا
2: نعم.
0: أنت حل المشكلة، ليش تعطيه مخدر؟
2: اي نعم
0: انت حل المشكله. شنو عنده هذا؟ عنده
2: هو ما عنده شيء حاليا،
0: عنده مشكله، عنده اي موضوع. انا تعبان، يعني في ألف طريقه وطريقه، بس انا لازم اني اعرف انا مراحل الطفوله هذه شنو هي. مرحله الطفوله
2: اي نعم
0: من اليوم الاول للولاده الى سن 6 سنوات هذه مرحله الاستقبال.
2: صحيح.
0: يعني فيها الولد يستقبل جميع السلوكيات، جميع العادات، نعم. جميع الكلمات،
2: يستقبل الداتا،
0: يستقبل اخزن اسيف.
2: صحيح.
0: أنا.
2: صحيح.
0: بعد 6 سنوات يبدأ يصير في اشتراك في استقبال وإرسال.
2: أي نعم.
0: زين المحاسبة متى تكون؟ حتى في الدين. نعم. يعني حاسبنا على الصلاة، نحاسبهم على كم؟
2: أي نعم، من 7 سنين إلى 10 سنوات.
0: ففي أعمار. نعم. فأنا لازم أني أنا أنتبه للعمر هذا عشان نعم. يعني لما أوجه صح.
1: الحديث يوق شيق جدا دكتور فيصل محمد العجمي، استشاري نفسي وسلوكي تربوي في مركز نجاحات، نورتنا والساعة المباركة. ونتمنى إن شاء الله نلتقي فيك إن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا لك.
0: إن شاء الله.
2: حياك الله، نورتنا.
1: وصلنا معاكم للختام مستمعين الكرام، كل الشكر والتقدير لكل من تابعنا وتواصل معنا في هذا البرنامج البيت الكبير. اتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة. شكرا لكم، انتم كنتم النجوم من خلال متابعتكم لنا في هذا البرنامج. سلام كبير ليكم من فريق هذا البرنامج، الاعداد ليلى العازمي وحسين نعمان.
2: ومن التقديم معكم نواف القطان وحنان الغريب، ومتابعة وتنسيق زلان خلفان، وهندسة الإذاعية مشعل قحطاني، وأيضا التنفيذ كان على الهواء أبرار لبضوع،
1: والإخراج لمشاري الرباحي. سلم عليكم، نلتقي فيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الوقت في برنامج البيت الكبير. في الختام تذكروا دائما وأبدا أن الكويت تحبكم، فحبوها بأفعالكم. مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم اليوم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج سلام العنزي.

في جولتنا لهذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس الاتحاد السويسري الصديق وفخامة رئيس جمهورية بنين الصديقة. وزارة الدفاع تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. الاتحاد الأوروبي يؤكد احتواء أزمة المهاجرين لمدينة سبتة الإسبانية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق. عبر فيها سموه حافظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حافظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حافظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري الصديق بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومالد وداغني رئيس جمهورية بنين الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة

0: ذكرى العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفر الصحة والعافية ولجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومالد وداغني رئيس جمهورية بنين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رومالد وداغني رئيس جمهورية بنين الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها. وأضاف العطوان في بيان إن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددا من المنشآت الحيوية حيث استهدف منشآت حكومية شمال البلاد، كما طال آليات معدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد. وأضاف إن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه وصون أمنه واستقراره بالتنسيق مع الجهات المختصة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الجولة المسائية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد. كما طالت آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وذلك بطائرات مسيرة معادية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. أجرى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أعلنت وزارة الداخلية ضبط 1253 مطلوبا أمنيا ومخالفا لقانوني الإقامة والعمل ضمن الحملة الأمنية الشاملة المستمرة في منطقة جليب الشيوخ، التي تنفذ بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وذكرت الداخلية في بيان صحفي اليوم أن الحملة التي يقودها وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية تأتي استكمالا للإجراءات الميدانية الرامية إلى إزالة المخالفات وتعزيز الأمن والنظام العام ومعالجة التجاوزات القائمة في المنطقة. وأضافت أن الأجهزة الأمنية والفرق الميدانية مستمرة في تنفيذ أعمالها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يشمل تفتيش المساكن التي تم إخلاؤها ورصد وضبط أي محاولات لمخالفة الإجراءات الأمنية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. وأضافت وزارة الداخلية إن الحملة أسفرت في مراحلها السابقة عن إخلاء المساكن المخالفة وضبط أعداد كبيرة من المطلوبين أمنيا ومخالفي قانوني الإقامة والعمل، مؤكدة أن الحملات الأمنية مستمرة وستشمل جميع المناطق المخالفة وفق خطة ميدانية متكاملة، مشددة على أن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يثبت مخالفته بما يسهم في حفظ الأمن والنظام العام ومنع تكرار التجاوزات والمخالفات وتعزيز جودة الحياة. ونتحول معكم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على منشأة حكومية وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في الكويت. وقال البديوي إن الهجمات الإيرانية الآثمة هي استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على تضامن كافة الدول الأعضاء بالمجلس مع الكويت وتأييده لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات

للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي العاصمة البحرينية المنامة، أعربت مملكة البحرين اليوم عن إدانتها واستنكارها

0: والمقيمين على أراضيها ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الكويتية التي تصدت اليوم لعدد من الطائرات المسيرة المعادية ودمرتها، مجددة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للحفاظ على سيادة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وشددت على ضرورة الإيقاف الفوري والشامل للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تنفذها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة، ووقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وفي عمان دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيرة. واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد البيان في هذا الصدد تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وفي ملف التصعيد العسكري في المنطقة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول غدا الأحد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: في اليوم 45 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 154 يوما من التصعيد العسكري بالمنطقة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول غد الأحد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. بدوره أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة، بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بهذا الشأن. وذكرت مصادر مطلعة أن جولة جديدة من الضربات الأمريكية قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر عدة أيام، وذلك رغم تواصل المفاوضات بين الطرفين. يأتي ذلك عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في منتجع كامب ديفيد لبحث تطورات الحرب والخيارات الأمريكية للتعامل مع إيران مساء الجمعة. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم استئناف الضربات العسكرية المكثفة لإجبار النظام الإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات. في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن القوات الأمريكية قامت بتغيير مسار 30 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال الكامل للحصار البحري المفروض على إيران. وقالت سنتكوم في بيان إن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الجاري. وذكرت أن القوات الأمريكية سمحت بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار، وذلك لنقل مساعدات إنسانية.
0: وفي واشنطن دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم رعاياها في الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر إلى المنطقة، مضيفة

0: أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو الأمريكيين في أنحاء العالم بما فيها الشركات والمؤسسات. وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر والحيطة، وأن يكونوا مستعدين لإلغاء الرحلات حال حدوث تصعيد. وفي لندن، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 21 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من خصب في سلطنة عمان. وقالت الهيئة أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالسفينة. وفي لبنان، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد الاستقرار ويقوض الجهود الدبلوماسية الجارية لتنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين. وأكد عون اليوم أنه لا شرعية لأي سلاح خارج نطاق الدولة ولا حماية للبلاد إلا بالجيش الوطني الجامع الذي يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة. سحر بشارة معها التفاصيل.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب وتدميره الممنهج للقرى والبلدات، فبعد التفجير الضخم الذي نفذه أول من أمس ب 700 طن من المتفجرات في محيط قلعة شقيف الأثرية، طالت التفجيرات اليوم بلدات كفر تبنيت ودير سريان والمنصوري ومجد الزون والطيبي وحداثة وبرعشيت، فيما استهدف القصف المدفعي محيط مرتفعات علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية وبلدات بيوت السياد والمنصوري وبني حيان. بالتوازي أغارت مسيرة على بلدة النبطية الفوق، فيما حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. استمرار الخروقات الإسرائيلية اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل كنتيجة لمفاوضات واشنطن يعقد مهمة الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال ونزع السلاح غير الشرعي. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة ولا حماية للوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين. كلام الرئيس عون جاء بمناسبة الذكرى 81 لتأسيس المؤسسة العسكرية، حيث أكد أن الجيش وحده يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مؤكدا العمل على هذا الأمر بثبات وإصرار خطوة خطوة، حرصا على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد. وشدد الرئيس عون على أن مسؤولية الجيش تتضاعف مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على طول الحدود الجنوبية وبث سلطة الدولة حصرا، بما يثبت قدرة لبنان على حماية سيادته وتأمين العودة الآمنة لأهالي القرى الحدودية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: إلى ذلك، تنطلق جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في روما يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، وتركز على تنفيذ المرحلة الأولى في الاتفاق وإمكانية ضم بلدات محتلة إلى المناطق التجريبية. وفي العاصمة المصرية القاهرة، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الأجهزة والجهات المعنية تواصل إجراء تحقيقات موسعة ودقيقة للوقوف على كافة ملابسات حادث استهداف سفينتين بميناء دمياط شمال مصر وتحديد الجهات أو العناصر المسؤولة عنها بشكل كامل. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة على قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. الزميل عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
2: تتواصل التطورات في قطاع غزة على وقع خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار القصف وسقوط الضحايا بالتوازي مع تفاقم الأوضاع الإنسانية. وقد استشهد عدد من المواطنين

0: مواطنين وأصيب آخرون في غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، من بينها مدينة غزة ودير البلح ومناطق وسط القطاع. وفي تطور بارز، استهدفت طائرات الاحتلال مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بخيام النازحين والمحيطة بالمكان. وفي مشهد يعكس حجم الدمار، أعلن الدفاع المدني في غزة انتهاء أعمال البحث عن جثامين الشهداء في مربع سكني في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة. وأكد طواقم الإنقاذ أنها تمكنت بعد نحو 136 ساعة من العمل الشاق من انتشال جثامين ورفات 112 شهيدا، بينهم 40 طفلا و38 امرأة، فيما لا يزال 157 جثمانا مفقودا تحت الأنقاض. وتقول طواقم الدفاع المدني أن صعوبة العمل تزايدت بسبب حجم الدمار ونقص المعدات، مطالبة بإدخال تجهيزات ثقيلة لمواصلة عمليات في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. هذا وتتواصل الاتصالات بين الوسطاء حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع تركز الخلافات حول ملف السلاح وآليات إدارة القطاع. وفي ظل استمرار التصعيد ميدانيا، يبقى نجاح أي مسار سياسي مرتبط بما يجري على الأرض وبقدرة الأطراف على تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تنهي معاناة المدنيين وتفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وعلى الصعيد السياسي، طلب عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم اليوم الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان بجميع أشكاله والانتهاكات وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار والدفع نحو الالتزام الكامل بالبنود. وقال نعيم إن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على ورقة مجلس السلام بشأن غزة لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الكرة حاليا في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وفائه بالتزاماته ومحذرا من التهرب منها أو تعطيل تنفيذ الاتفاق. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن نادي الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 6 فلسطينيين بينهم طفل واعتقال عشرات آخرين خلال مداهمات طالت منازل بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا اليوم مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في زاباروج وخاركيف. المزيد في سياق هذا التقرير.
2: تصاعدت حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا اليوم مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. واستهدفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بهجوم صاروخي بالستي ودفاعي كثيف أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، إضافة إلى إلحاق أضرار واسعة ب18 مبنى سكنيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها استهدفت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية أوكرانية، مضيفة إن قواتها سيطرت على بلدتي في زاباروجيا وفي خاركيف. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مواقع إنتاج وتخزين مسيرات ونقاط تمركز لتشكيلات أوكرانية. بالمقابل، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 35 صاروخاً، بينها 27 صاروخاً بالستياً، إضافة إلى 185 طائرة مسيرة. مشيرا إلى أن أوكرانيا لم تتمكن من اعتراض سوى صاروخ باليستي واحد بسبب

0: بنفاذ صواريخ الاعتراضية لمنظومات باتريوت، وأضاف أن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومدرسة ومنشآت للبنية التحتية، مجدداً دعوته إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية بشكل عاجل. في حين أعلن رئيس شركة روماستوم النووية الروسية أليكسي ليخاتشوف أن مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا سفينة الحاويات يانينا، ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة على سفن الشحن في البحر الأسود، إذ أعلنت أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية تنفيذ عشرات الهجمات على سفن روسية، بينما كثفت موسكو ضرباتها على الموانئ الأوكرانية ولا سيما ميناء أوديسا.
1: وفي خبرنا الأخير من القارة الأوروبية، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الهجرة بعد دخول نحو 50,000 مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة الأسبانية. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أنه لم يصل أي شخص من المهاجرين إلى البر الرئيسي لإسبانيا أو إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن هذه الأزمة تؤكد أهمية السيطرة على الحدود الأوروبية وتعزيز النظام الحالي ومواصلة التنسيق بين جميع السلطات. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة أزمة الهجرة لمدينة سبتة الإسبانية. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها العدوان الإيراني على الكويت والتصعيد الإقليمي. تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت بعد استهداف منشأة حكومية شمال البلاد وآليات مدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيرة، في تصعيد جديد يؤكد أن الكويت يعكس إصرارا على مواصلة النهج العدائي مع التشديد على حقها الأصيل في حماية سيادتها وأمنها. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مؤشرات على تصعيد أمريكي جديد ضد إيران في ظل تعثر المسار الدبلوماسي والتزايد الحديث عن استئناف الضربات العسكرية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستقبل الأزمة وانعكاساتها على أمن الخليج واستقرار المنطقة. حول هذه التطورات ينضم إلينا الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، أهلا ومرحبا بك.
2: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك دكتور. كيف تقرأ استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، وما الأهداف في هذا التوقيت؟ يعني وصلنا الآن إلى المناطق المدنية أو الأجهزة المدنية.
2: طبعا نعم، لا شك يعني ما جرى اليوم يعني من استهدافات أيضا، وما ذكرته البيان الكويتي العسكري عن طائرات مسيرة معادية واستهداف لمنشآت حيوية وحكومية وسقوط شظايا في جزيرة بوبيان، هذا الأمر لا شك يعني يوضح بأنه احنا امام تصعيد يعني إيراني. لا شك هذا التصعيد سيجر يعني تصعيد اكبر ومواجهة من الجانب الولايات المتحدة. لذلك استمرار الاعتداءات يعني انه إيران لم تعد تنظر الى دولة الكويت باعتبارها دولة محايدة ينبغي تجريبها الصراع، بل باتت تتعامل مع الجغرافيا الكويتية وجغرافيا دول الخليج أيضا بشكل عام باعتبارها جزء من البيئة الاستراتيجية الأمريكية في الخليج، بصرف النظر عن الموقف الكويتي الرسمي الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على الآخرين. الهدف الإيراني في هذا التوقيت يبدو واضح من خلال أنه طهران يبدو تريد توسيع كلفة الضغط الأمريكي وعدم إبقاء الحرب محصورة داخل الأراضي الإيرانية، ومن ناحية ثانية تسعى إلى دفع دول الخليج للضغط على واشنطن كي لا تستأنف ضرباتها عبر إيصال رسالة مؤدها أنه أي تهديد ضد إيران سيقابله تهديد مباشر لمنشآت الطاقة والموانئ والمطارات والبنية التحتية الخليجية. لكن في الحالة الكويتية هناك توجد رسالة إضافية كما يبدو لي أشد خطورة، وهي محاولة إيران فرض معادلة تقول أنه مجرد وجود تعاون دفاعي كويتي أمريكي وفق اتفاقيات قانونية، هذا يمنح إيران الحق في استهداف الأراضي الكويتية، وهذه معادلة مرفوضة قانونيا وسياسيا بلا شك، لأن الاتفاقيات الدفاعية لا تسقط سيادة الدولة ولا تبرر مهاجمة منشآتها المدنية والحيوية.
1: طيب دكتور ناصر، يعني المسار الدبلوماسي يتعثر، هل أصبح الخيار العسكري الآن هو الأداة الأكثر فاعلية وتأثيرا؟
2: طبعا لا، كما هو واضح حاليا يعني المسار السياسي متعثر، حتى الهدنة السابقة ومذكرة التفاهم السابقة بين الجانبين الأمريكي والإيراني كانت مذكرة هشة وفيها كثير من الالتباسات، وحاليا هناك جهود يعني متواصلة، يعني هناك خطين متوازيين، مسار دبلوماسي يسير بشكل مكثف حاليا لمحاولة احتواء التصعيد، وهناك مسار أيضا عسكري بل تلويح وتهديدات كبيرة من الجانب الأمريكي وتصعيد أيضا من الجانب الإيراني. كل هذه العمليات التصعيد وعمليات الضغط العسكري من جانب إيران أو جانب الولايات المتحدة هو لمحاولة يعني كسب أوراق على طاولة التفاوض، وأيضا لتحسين أيضا شروط وموقف كل دولة في التفاوض. لذلك أعتقد ما يحصل من ضغط حاليا هو يعني على مفترق طرق، إما أن يتجه باتجاه مسار يعني تسوية سياسية أو مذكرة تفاهم جديدة أو العودة لمذكرة التفاهم السابقة، أو يعود ربما لتصعيد أكبر وما يعني تتوسع عملية المواجهة العسكرية التي تحتاج بالفعل إلى حسم في هذه المرحلة.
1: طيب دكتور ناصر، كيف تقيم الموقف الكويتي سياسيا وعسكريا في مواجهة كل هذا التصعيد؟
2: طبعا الموقف الكويتي واضح منذ بداية هذه الحرب وهذه الأزمة، الموقف الكويتي كان يقوم يعني على اعتماد على مواثيق الأمم المتحدة والتأكيد على موقف الكويت المحايد، وأن الكويت ليست منصة لهذه الحرب ولا ليست طرف فيها لا من قريب ولا من بعيد. لكن يبدو إيران التي تريد أن تخلق من دولة الكويت ودول الخليج كمنطقة ضغط عسكري على الولايات المتحدة، هذا الأمر يعني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، يتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة، وبالتالي أعتقد أنه الموقف الكويتي واضح وقانوني. الموقف الكويتي سياسيا يعني يتسم بدرجة عالية من الانضباط، الكويت لم تنجر إلى خطاب انفعالي، لكنها في الوقت نفسه لم تستخدم لغة رمادية، بل يعني وصفت ما يجري باعتداءات معادية وأكدت حماية السيادة واتخاذ إجراءاتها اللازمة عسكريا. الأداء الدفاعي اليوم في الكويت لا شك يعكس جاهزية جيدة، لكن المرحلة المقبلة تتطلب أيضا الانتقال من الدفاع عن كل منشأة بصورة منفردة إلى تصور كامل للدفاع الوطني، هذا لا شك يحتاج اليوم إلى تكثيف الجهود أيضا، وأعتقد أنه الجهود الكويتية سارية بهذا الاتجاه، هناك تعاون، هناك تبادل المعلومات، هناك استعدادات عسكرية ورفع الكفاءة القتالية والتسليح بالأنظمة الدفاعية الدقيقة لدى الكويت، وهناك أيضا مهارة وكفاءة عالية لدى القوات المسلحة الكويتية التي بالفعل كل يوم تتصدى بمهارة وكفاءة عالية للمسيرات والصواريخ يعني القادمة من العدوان العراقي الآتم.
1: طيب دكتور ناصر، يعني إذا استمرت الاعتداءات الإيرانية، ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا بالنسبة للمرحلة المقبلة؟
2: طبعا لا شك يعني اليوم السيناريوهات مفتوحة ربما على أكثر من يعني نطاق. السيناريو الأول قد يكون هو استمرار هجمات إيرانية محدودة متقطعة على أهداف خليجية أو في محيطها بالتوازي مع تهديدات أمريكية ربما وضربات أيضا محسوبة، والهدف من الجانبين هنا سيكون الضغط دون الانزلاق إلى حرب شاملة. كل طرف ربما لا يريد حرب شاملة أو حاسمة في النهاية لأنه لها يعني مخاطرها حقيقة، لكن هذا السيناريو يظل خطير لأنه تكرار الهجمات المحسوبة أو هجمة بهجمة قد يؤدي إلى سقوط ضحايا أو إصابة منشأة بالغة الحساسية. هذا جانب. قد يكون سيناريو آخر هو أن تكون هناك جولة ربما أمريكية إسرائيلية جديدة تستهدف منشآت عسكرية وطاقة داخل إيران، ترد عليها طهران أيضا بهجمات أوسع على القواعد والموانئ في في في مناطق الخليج أو يتصل إلى الأردن أو يعني هذا السيناريو خطر حقيقة. لذلك أعتقد اليوم، لكن السيناريو الذي نرجوه والذي نتمنى أن يصل هو نجاح الوساطة والجهود الوساطة الحالية، نأمل أن تكون لها نجاح يعني في فرض وقف متبادل للهجمات مع ترتيبات تتعلق بحرية الملاحة وعدم استهداف منشآت الطاقة. هذا السيناريو ممكن لكنه يحتاج إلى حقيقة إلى يعني جهود دبلوماسية مكثفة، إلى ضمانات قابلة للتنفيذ وليس مجرد تعهدات عامة. بشكل عام منال، نحن أمام يعني مرحلة حقيقة شديدة الحساسية. إيران تحاول منع استئناف الضربات الأمريكية عبر نقل الخطر إلى دول الخليج من خلال هذه الاستهدافات المشاهدة يوميا، والولايات المتحدة تحاول إجبار إيران على التراجع من خلال التهديد بتوسيع بنك الأهداف. وبين الطرفين تتحمل دولة الكويت ودول المنطقة كلفة صراع ليست هي طرفا فيه، لكن الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت هنا قد تأتي بنتيجة عكسية تماما، فبدلا من دفع الكويت للابتعاد عن شركائها، وستؤدي على تعزيز الدفاعات الكويت وتوثيق تعاونها الأمني ودفع الخليج نحو موقف أكثر صرامة. نحن نلاحظ اليوم هناك تضامن خليجي مع دولة الكويت، كل اعتداء تتعرض له الكويت نجد هناك بيانات تضامن واستنكار وإدانة لهذه الاعتداءات. هناك اليوم
1: صحيح.
2: يعني رسالة خليجية تضامنية واضحة مع دولة الكويت.
1: نعم، الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور ناصر المطيري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
1: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارا وواحد وأربعين سنتا ليبلغ 85.28 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 86.69 دولارا في تداولات يوم الأول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. في الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت دولارا وسبعة سنتات لتبلغ 90.12 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا وتسعة سنتات لتبلغ $84.67. الآن مستمعينا لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
3: مساء الخير. الطقس متوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. وصباحا طقس شديد الحرارة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 32 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 31، الجهرة مزارع العبدلي مزارع الوفرة 29، ميناء الأحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 33، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 2:45 الفجر، أدنى جزر في الساعة 8:10 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:40، موعد شروق الشمس في الساعة 5:08. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تهنئة إلى فخامة رئيس الاتحاد السويسري الصديق وفخامة رئيس جمهورية بنين الصديقة. وزارة الدفاع تعلن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم عددا من المنشآت الحيوية. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران في الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وروسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ. والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. الاتحاد الأوروبي يؤكد احتواء أزمة المهاجرين لمدينة سبتة الإسبانية. كان هذا ختام الجولة المسائية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم مستمعين الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم عبد الرزاق درشيد، من الإخراج علي غلوم. بداية مع أهم العناوين: مواجهات مرتقبة غدا في دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم. نادي السالمية يصل إلى تركيا للدخول في معسكر تدريبي. نادي الشباب لكرة القدم يغادر غدا إلى القاهرة لإقامة معسكره الخارجي. إنفانتينو يتراجع عن مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الفيفا. وديا إنتر يفوز على سيتي بركلات الترجيح في أولى مباريات ماريسكا مدربا للسيتيزن. توتنهام المنقوص يهزم تشيلسي وديا في سيدني. تستكمل غدا منافسات دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 16 في الساعة 8:45 مساء، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقي صليبخات وخيطان على ملعب الساحل. ولتسليط الضوء على استعدادات صليبخات للمباراة، أدلى عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة حمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: مباراتنا ضد خيطان جولة 16 مباراة مهمة ومباراة حساسة ومباراة لها طابع خاص، خصوصا ان الفريقين يتسمون بلقاءاتهم بالندية والمنافسة من عمر. يعني نادي خيطان يعتبر نادي ند لصليبخات، وصليبخات يعتبر نادي ند لنادي خيطان. فأنا اعتقد اللي يحافظ على تركيزه ويحافظ على هدوءه ويحافظ على جاهزيته البدنية هو الفريق اللي راح يكون له نصيب في المباراة هذه.
0: وفي المباراة الثانية يلاقي الساحل نظيره برقان على استاد ناصر العصيمي، ولمعرفة استعدادات الساحل للمباراة أدلى مدير الفريق محمد العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: استعداداتنا إن شاء الله المباراة القادمة اللي هي باكر إن شاء الله استعدادات جيدة بإذن الله. انتهينا من مبارتين فوز وتعادل، وإن شاء الله مع كل مباراة مستوى اللاعبين في تصاعد إن شاء الله. عندنا غيابات محترفين جواو وألن، إن شاء الله يكون استعدادنا جيد لمباراة القد وفالنا التوفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى. أعطيكم العافية.
0: وفي مباراة أخرى يواجه فريق الشامية منافسه اليرموك على استاد جابر المبارك عند الساعة 7. وحول استعدادات اليرموك للمباراة أدلى مدير الاحتراف بالنادي علي البلوشي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لاستعدادات نادي اليرموك الجولة الثانية من القسم الثالث من دوري زين للدرجة الأولى، الحمد لله الفريق مستعد بالاجتماع مع اللاعبين ومع الجهاز الفني ومع ودعم الإدارة كذلك. كان نحاول كثر ما نقدر العقبات والصعوبات اللي حاشتنا بأول لعبتين نحاول نتلاشاها إن شاء الله ونعدل. تدري إحنا باقي لنا 6 لعبات، كل لعبة تعتبر نهائي، وإن شاء الله نختمها بنهاية الموسم بالتأهل للدرجة الممتازة.
0: وفي آخر مواجهات الغد يلاقي سبورتي نظيره الجزيرة على استاد جابر المبارك في تمام الساعة 9:45. ولتسليط الضوء على استعدادات الجزيرة أدرى مدرب الفريق إبراهيم عبيد بهذا التصريح الخاص للنشرة الرياضية.
4: السلام عليكم. استعداداتنا بالنسبة للمباراة القادمة اللي هي ضد نادي سبورتي، احنا على تم الجاهزية وحطينا أهمية المباراة بحيث انها يعني راح تقربنا اكثر من المنافسة، واللي واضح من ترتيب الدوري ان المنافسة انحصرت تقريبا بين 4 فرق اللي هو متصدر الساحل واليرموك وصليبخات المركز الثاني، واحنا بيننا وبينهم هو 4 نقاط. فلازم احنا نقلص الفارق هذا، والمباريات هذه مفروض ان احنا ما نفرط فيها. لكن في المقابل نادي سبورتي يعني ظهر بشكل مختلف، يعني حتى في عودة استكمال الدوري ظهر بشكل مختلف عن البدايات، لكن بالنسبة لنا ما راح نفرط في النقاط وراح نجتهد ان نظهر بشكل لائق وشكل مناسب ان نحصل على 3 نقاط ان شاء الله.
0: وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية إلى مدينة إزمة التركية للدخول في مرحلة التحضير الثانية والأخيرة للفريق قبل انطلاق منافسات دور زين للدرجة الممتازة المقرر لها في 25 من أغسطس المقبل. ويشارك في المعسكر التركي الذي يمتد حتى 17 من أغسطس 33 لاعبا بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري والفريق الطبي، على أن يخوض السماوي في معسكر التركي 4 مباريات ودية مع أندية زد المصري والمرخية القطري والأولمبي الشلف الجزائري، فيما لم تحدد للفريق المباراة الرابعة بعد. يغادر وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب غدا إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكره التدريبي استعدادا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد. ويستمر المعسكر حتى 18 من الشهر الجاري ويتخلله عدة مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقا. ومن أخبارنا الخليجية، أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم تأجيل موعد مباراة كأس السوبر الخليجي للأندية 2026 والتي ستجمع بين نادي دهوك العراقي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال الخليج للأندية ونادي الريان القطري بطل النسخة الثانية من الدوري، التي كان من المقرر تنظيمها يوم 13 من الشهر الجاري إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك بسبب الظروف الراهنة في المنطقة. وجدد الاتحاد الخليجي لكرة القدم تأكيده بإقامة المباراة في محافظة دهوك العراقية وفقا ما كان مقرر مسبقا. أبلغ الأسترالي أنغ بوتيغولو مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم الجهاز الإداري بتأجيله قائمة اللاعبين المستبعدين إلى بعد المواجهة التجريبية الأخيرة أمام ألميريا الإسباني يوم 4 من أغسطس الجاري ضمن برنامج المعسكر الخارجي في لشبونة البرتغالية. من جانب آخر، وضع الجهاز الفني برنامجا خاصا للثنائي السنغالي ساديو ماني والبرتغالي جواو فيليكس يتركز على رفع الجانب اللياقي تمهيدا لدخولهما مع المجموعة بعد انتهاء إجازتهما الدولية. وإلى الأخبار العالمية، تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفنتينو عن مشروع فتح الهيئة الكروية الأعلى في العالم أمام المستثمرين من القطاع الخاص بعدما واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى سلعة في ظل شبهات تتعلق بتضارب المصالح. وقال إنفنتينو أنه بعد الاستماع بعناية إلى جميع وجهات النظر أصبح من الواضح أن المشروع أحدث انقسامات لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. ويأتي تراجع رئيس فيفا في وقت يواجه فيه ضغوطات إضافية عقب الاستقالة الأخيرة لكبير مستشاريه كارلوس كورديرو. استهل الإيطالي أنسو ماريسكا مشواره مدرب المانشستر سيتي الإنجليزي بالخسارة بركلات الترجيح بثلاثة ركلات مقابل ركلة أمام إنتر ميلان الإيطالي بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت في هونغ كونغ. وسجل ماتيو لافيلي ركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بطل إيطاليا الفوز في أول مباراة يقود فيها ماريسكا مانشستر سيتي منذ توليه المهمة في يونيو خلفا للإسباني بيب غوارديولا. قاد المهاجم البرازيلي ريتشارلسون توتنهام إلى الفوز على غريمه اللندني تشيلسي بهدفين لهدف بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة 90 خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين ضمن جولتهما التحضيرية في سيدني، ودفع الفريقان بتشكيلتين قويتين وافتتح توتنهام التسجيل عبر وفده الجديد الإيطالي ساندرو تونالي قبل أن يدرك البرازيلي ستيفاو التعادل لتشيلسي. وتلقى مدافع توتنهام النمساوي كيفن دانسو بطاقة حمراء ما منح تشيلسي أفضلية عددية وسيطرة واضحة على مجريات اللعب، ورغم ذلك أخفق البلوز في استغلال النقص العددي قبل أن يخطف ريتشاردسون هدف الفوز في اللحظات الأخيرة. تعاقد برشلونة بطل إسبانيا لكرة

قدم مع الجناح البلجيكي الشاب جيسي بيسو حتى عام 2031 قادما من كلوب بروج البلجيكي، حيث كان يشارك مع الفريق الردي في دوري الدرجة الثانية في بلاده. ولم يكشف برشلونة عن قيمة الصفقة، لكن بحسب وسائل إعلام محلية فإن قيمة الانتقال تقترب من 8.5 مليون يورو، إضافة إلى حصول كلوب بروج على نسبة 20% من قيمة أي بيع مستقبلي للاعب. ضم أياكس أمستردام الدولي الألماني يوليان برانت في صفقة انتقال حر، ونشر النادي الهولندي بيانا أكد فيه توقيع برانت البالغ من العمر 30 عاما على عقد سيمتد للمواسم الثلاثة المقبلة حتى عام 2029. وأتي ذلك بعد مشوار طويل ليوليان رفقة بروسيا دورتموند امتد لسبع سنوات، خاض خلالها 307 مباريات في مختلف المسابقات وسجل فيها 57 هدفا، وقاده للتتويج بلقب كأس ألمانيا، كما نال وصاف الدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024. حصل الجناح الأوكراني لتشيلسي ميخايلو مودريك على الضوء الأخضر لاستئناف مسيرته الكروية بعدما قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا بتسوية الاستئناف الذي تقدم به ضد عقوبة الإيقاف المفروضة عليه بسبب سقوطه في اختبار المنشطات. وكان مودريك قد أوقف لمدة 4 سنوات بعد إخفاقه في اختبار المنشطات عام 2024، كشف عن وجود تركيز منخفض من مادة ميلدونيوم المحظورة. يواجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور منعطفا حاسما في مسيرته مع ريال مدريد بعدما أبدى النادي الملكي استعداده للتخلي عن خدماته حال فشل المفاوضات الجارية لتجديد عقده الذي يوشك على الانتهاء. وفادت مصادر مطلعة أن إدارة ريال مدريد اتخذت موقفا حاسما بعد بعدم زيادة عرضها الأخير لتجديد عقد اللاعب، مؤكدة أن القرار النهائي بات في يد اللاعب نفسه إما بقبول العرض المطروح أو البحث عن وجهة جديدة. يعود فينيسيوس إلى مركز فالديباس التدريبي يوم الاثنين المقبل للانضمام إلى التحضيرات للموسم الجديد في وقت لم يتبقى على انتهاء عقده سوى عام واحد فقط، ما يضع النادي أمام خيارات محدودة. اقترب باريس سان جيرمان من تحقيق أحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية بعدما أبدى الإسباني فيران توريس مهاجم برشلونة رغبته في الانتقال إلى بطل أوروبا في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق أمام الانطلاق المفاوضات الرسمية بين الناديين. وبحسب ما أوردته شبكة فوت ميركاتو الفرنسية فإن توريس أبلغ المقربين منه برغبته في ارتداء قميص باريس سان جيرمان، كما أخطر عددا من زملائه في غرفة ملابس برشلونة بقراره، وهو ما دفع إدارة النادي الكتالوني إلى تغيير موقفها وإبداء استعدادها للاستماع إلى العروض. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية نشرة الرياضية، وإليكم تذكير بأهم العناوين. مواجهة مرتقبة غدا في دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم. نادي السالمية يصل إلى تركيا للدخول في معسكر تدريبي. نادي الشباب لكرة القدم يغادر غدا إلى القاهرة لإقامة معسكره الخارجي. إنفانتينو يتراجع عن مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الفيفا. وديا إنتر يفوز على سيتي بركلات الترجيح في أولى مباريات ماريسكا مدربا لسيتيزن. توتنهام المقوص يهزم تشيلسي وديا في سيدني. مستمعي الكرام تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم عبد الرزاق الرشيد، من الإخراج علي قلوم، في أمان الله.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين ماخرني وعطلني.
3: الله يسامحك.

0: أنا أصلاً منو ما أعطيني أمل بهالحياة غيري.
1: اركض اركض لاحق على رزقك.
2: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف. إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر،
4: ولهذا نجد أن كثيرا من منابع الأنهار الكبيرة
2: بالمختصر
4: تبدأ في المناطق الجبلية.
2: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولدعي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج بالمختصر.
4: أهلا بكم، ونبدأ معكم برنامج بالمختصر.
3: الورق والحبر قد نستخدمهما كل يوم، لكن قليلا منا من يعرف كيف بدأتنا من يعرف كيف بدأت رحلة الحبر والورق، وكيف تحول من أدوات بسيطة إلى وسيلة حفظت تاريخ البشرية ونقلت العلوم وسجلت الحضارات وأوصلت أفكار الإنسان عبر آلاف السنين.
4: وفي هذه الحلقة نتعرف على قصة الورق والحبر، وكيف أصبح من أعظم الاختراعات التي غيرت مسيرة المعرفة الإنسانية.
2: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.
3: الورق والحبر، كيف بدأت رحلة المعرفة؟ منذ أن بدأ الإنسان يكون الحضارات، أدرك أن الذاكرة وحدها لا تكفي لحفظ ما يتعلمه وما يكتشفه، فالكلمة المنطوقة قد تنسى، والرواية قد تختلف من شخص إلى آخر، لكن ما يكتب يبقى شاهداً على الزمن، ينتقل من جيل إلى جيل، ويحفظ تاريخ الأمم وإنجازاتها.
4: ومن هنا بدأت رحلة الإنسان في البحث عن وسيلة تحفظ أفكاره وتوثق إنجازاته وتنقل خبراته إلى من يأتي بعده. وقبل أن يعرف الإنسان الورق، كانت الكتابة رحلة شاقة، فقد استخدم الإنسان الأول جدران الكهوف لتسجيل مشاهد الصيد وحياته اليومية،
3: ثم بدأ ينقش الرموز على الصخور في محاولة لترك أثر يبقى بعد رحيله. ولم تكن تلك الرسومات مجرد أشكال عشوائية، بل كانت وسيلة للتواصل وتوثيق الأحداث ونقل المعرفة بين أفراد المجتمع.
4: ومع تطور المجتمعات ظهرت وسائل جديدة للكتابة، ففي بلاد الرافدين استخدم السومريون الألواح الطينية، وكان الكاتب ينقش عليها باستخدام قلم مصنوع من القصب ثم تجفف.
3: وما زال كثير من تلك الألواح محفوظة حتى يومنا هذا، ناقل تفاصيل الحياة والقوانين والتجارة والعلوم في ذلك العصر. أما في مصر القديمة فقد ظهر البردي، الذي يعد من أهم وسائل الكتابة في التاريخ، وكان يصنع من نباتات البردي الذي ينمو على ضفاف نهر النيل، حيث تقطع سيقانه إلى شرائح رفيعة ثم ترص فوق بعضها وتضغط حتى تتماسك لتصبح صفحات قابلة للكتابة، وكان يلف على شكل لفائف تحفظ في المعابد والقصور والمكتبات.
4: ورغم أن البردي كان خطوة كبيرة في تطور الكتابة، فإنه لم يكن مثالياً، فقد كان إنتاجه محدوداً ويتأثر بالرطوبة، كما أن تكلفته كانت مرتفعة، لذلك لم يكن متاحاً للجميع، وهو ما دفع الإنسان إلى البحث عن بدائل أكثر عملية وأقل تكلفة.
3: وفي مناطق أخرى من العالم استخدمت جلود الحيوانات بعد معالجتها فيما عرف بالرق، كما استخدمت ألواح الخشب والعظام وأوراق النخيل وحتى قطع القماش، وكل ذلك من أجل هدف واحد، وهو حفظ المعرفة ونقلها عبر الزمن.
4: ومع مرور الوقت أصبحت الحاجة إلى وسيلة أخف وزناً وأسهل إنتاجاً وأكثر قدرة على حفظ المعلومات، تزداد مع توسع التجارة وظهور المدارس وتطور العلوم وازدياد الحاجة إلى تسجيل العقود والاتفاقيات والرسائل والكتب.
3: فالإنسان لم يكن يبحث عن مادة يكتب عليها فقط، بل كان يبحث عن وسيلة تحفظ أفكاره وقوانينه واكتشافاته وأدبه وتجاربه، وتبقى صامدة أمام مرور الزمن. فكل حضارة أدركت أن بقاء المعرفة لا يتحقق إلا إذا كتبت وحفظت.
4: ولو لم توجد وسائل التدوين لما عرفنا شيئا عن الحضارات القديمة، ولا عن العلوم التي اكتشفها الأوائل، ولا عن القوانين التي حكمت الشعوب، ولا عن الأدب الذي وصل إلينا بعد مئات السنين. فكل ما نقرأه اليوم عن الماضي وصل إلينا لأن هناك من كتبه وحافظ عليه ونقله من جيل إلى جيل.
3: لقد كانت الكتابة نقطة التحول الأكبر في تاريخ البشرية، لكنها كانت بحاجة إلى مادة تواكب هذا التطور، مادة يسهل إنتاجها وحملها والكتابة عليها وتخزينها ونقلها إلى مختلف أنحاء العالم. ومن هنا بدأ واحد من أهم الاختراعات التي غيرت تاريخ الإنسان، اختراع لم يكن مجرد مادة جديدة، بل كان بداية عصر جديد للعلم والمعرفة، إنه الورق.
4: استمرت البشرية لقرون طويلة تستخدم وسائل مختلفة للكتابة، لكنها كانت تعاني من مشكلات عديدة، فبعضها كان ثقيلاً، وبعضها مرتفع التكلفة، وبعضها لا يدوم طويلاً، ومع اتساع التجارة وازدياد الحاجة إلى تسجيل العلوم والوثائق، أصبح البحث عن مادة أفضل أمراً لا مفر منه.
3: وفي مطلع القرن الثاني الميلادي شهد العالم واحداً من أهم الاختراعات في تاريخ الإنسان، عندما ابتكر الصيني تساي لون طريقة جديدة لصناعة الورق، اعتمدت على لحاء الأشجار وألياف النباتات وبقايا الأقمشة وشباك الصيد القديمة. كانت هذه المواد تنقع في الماء ثم تطحن حتى تتحول إلى عجينة ليفية تفرد على قوالب خاصة ثم تجفف لتصبح ورقة جاهزة للكتابة.
4: وقد تميز الورق الجديد بخفة وزنه وسهولة حمله وانخفاض تكلفة إنتاجه مقارنة بما سبقه، وهما جعله ثورة حقيقية في عالم المعرفة. ومع مرور الوقت بدأت صناعته تنتشر داخل الصين قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى من آسيا.
3: ولم يصل الورق إلى العالم الإسلامي إلا بعد معركة تالاس في القرن الثامن الميلادي، عندما تعلم المسلمون أسرار صناعته ثم طوروها بشكل كبير، فأنشأوا أولى مصانع الورق في مدينة سمرقند قبل أن تنتقل الصناعة إلى بغداد ثم دمشق فالقاهرة، ومنها إلى الأندلس لتبدأ رحلة الورق نحو أوروبا.
4: ولم يكتفي العلماء المسلمون بصناعة الورق، بل أدخلوا عليه تحسينات كبيرة، فرفعوا جودته وطوروا طرق صناعته وجعلوه أكثر نعومة ومتانة، حتى أصبح مناسباً لنسخ الكتب العلمية والدينية والأدبية.
3: وكان انتشار الورق سبباً مباشراً في ازدهار حركة التأليف والترجمة، فبعد أن كانت الكتب تنسخ على مواد باهظة الثمن أصبح إنتاجها أسهل وأسرع، ما مما ساعد على إنشاء المكتبات الكبرى وانتقال العلوم بين مختلف المدن.
4: ومع مرور السنوات أصبحت صناعة الورق من أهم الصناعات في العالم، وظهرت مصانع متخصصة تنتج ملايين الأطنان سنوياً لتلبية احتياجات التعليم والطباعة والتغليف والصناعة وغيرها من المجالات.
3: ورغم التطور التقني فإن المبدأ الأساسي لصناعة الورق لم يتغير كثيراً، فما زالت الأخشاب تمثل المصدر الرئيسي للألياف، حيث تقطع الأشجار وتزال منها القشور ثم تحول إلى رقائق صغيرة قبل أن تدخل في عمليات الطحن والمعالجة الكيميائية لاستخراج الألياف.
4: بعد ذلك تخلط الألياف بكميات كبيرة من الماء لتكوين عجينة ورقية، ثم تفرد على شبكة معدنية دقيقة تسمح بتصريف الماء تدريجياً، لتبقى طبقة رقيقة من الألياف المتشابكة تضغط وتجفف بواسطة اسطوانات ضخمة حتى تتحول إلى لفائف ورقية كبيرة تقطع لاحقاً إلى الأحجام المطلوبة.
3: واليوم مستمعينا الكرام، لم يعد الورق يقتصر على دفاتر الدراسة أو الكتب، بل يدخل في صناعة الصحف والخرائط والعملات والعلب الألكترونية والمناديل والملصقات والعبوات الطبية ومئات المنتجات التي نستخدمها يومياً دون أن نفكر في رحلتها الطويلة.
4: لقد غير الورق طريقة انتقال المعرفة بين البشر وجعل الأفكار قادرة على السفر عبر القارات والأجيال، لكن وجود الورق وحده لم يكن كافيا، فكل صفحة بيضاء كانت بحاجة إلى مادة تمنحها الكلمات وتحفظ الحروف وتنقل الأفكار، وهنا بدأت رحلة الحبر.
2: حين نفهم كيف بدأت الأشياء ندرك قيمتها وأثرها في حياتنا. بالمختصر
3: سنتحدث في هذه الفقرة عن السائل الذي حفظ التاريخ. منذ أن تعلم الإنسان الكتابة أدرك أن وجود سطح يكتب عليه لا يكفي وحده، فكان لابد من مادة تترك أثراً واضحاً يدوم مع الزمن، وهكذا بدأت رحلة الحبر، تلك المادة البسيطة في شكلها والعظيمة في أثرها، والتي حفظت التاريخ البشري ونقلت العلوم وسجلت القوانين ودونت أعظم الإنجازات الإنسانية.
4: وتشير الأدلة التاريخية إلى أن أقدم أنواع الحبر ظهرت قبل أكثر من 4000 عام، حيث استخدم المصريون القدماء خليطاً من السخام الناتج من احتراق الأخشاب أو الزهود مع الماء والصمغ الطبيعي لينتج حبراً أسود استخدم في كتابة النصوص على ورق البردي.
3: كما استخدموا الحبر الأحمر لتمييز العناوين والكلمات المهمة، وهي عادة ما زالت تستخدم بأشكال مختلفة حتى يومنا هذا. وفي بلاد الصين لم يقتصر الاهتمام على صناعة الورق، بل امتد إلى تطوير أنواع أكثر جودة من الأحبار، فصنعت من الفحم النباتي والغراء الطبيعي، ثم تشكل على هيئة قوالب صلبة لاستخدامها كان الكاتب يطحنها بالماء حتى تتحول إلى حبر جاهز للكتابة، وهي طريقة استمرت قروناً طويلة.
4: أما في الحضارة الإسلامية فقد شهدت صناعة الحبر تطوراً كبيراً، حيث حرص العلماء والخطاطون على ابتكار أحبار تتميز بالنقاء والثبات فلا تتلاشى بسهولة مع مرور الزمن، وهو ما ساعد على بقاء آلاف المخطوطات الإسلامية محفوظة حتى يومنا هذا رغم مرور مئات السنين عليها.
3: ولم يكن اختيار مكونات الحبر أمراً عشوائياً، بل كان يعتمد على معرفة دقيقة بخصائص المواد، فبعض الأحبار صممت لتجف بسرعة، وبعضها ليقاوم الرطوبة، وبعضها ليحافظ على لونه لعشرات أو حتى مئات السنين. لذلك كانت صناعة الحبر تعد من الصناعات الدقيقة في كثير من الحضارات.
4: ومع تطور العلوم تطورت صناعة الحبر أيضاً، فبعد الأحبار الطبيعية ظهرت الأحبار الكيميائية التي تتميز بثبات أعلى وألوان أكثر تنوعاً وقدرة أكبر على مقاومة العوامل البيئية، مما جعلها مناسبة للطباعة الحديثة والوثائق الرسمية والأعمال الفنية.
3: واليوم لا يوجد نوع واحد من الحبر، بل مئات الأنواع التي صممت لأغراض مختلفة. فهناك حبر أقلام الحبر الجاف، وحبر الأقلام السائلة، وأحبار الطابعات المنزلية، وأحبار المطابع الصناعية، وأحبار خاصة بطباعة العملات الرسمية، وأخرى تستخدم في جوازات السفر والبطاقات البنكية.

0: الدوائر الإلكترونية المرنة وأحبار طبية تستخدم في بعض التطبيقات العلاجية وأحبار غير مرئية لا تظهر إلا تحت الأشعة فوق البنفسجية وتستخدم لحماية الوثائق من التزوير.
1: ورغم هذا التطور الكبير ما زال الهدف الأساسي للحبر كما كان منذ آلاف السنين، وهو نقل الأفكار من عقل الإنسان إلى صفحة تبقى شاهدة على ما كتب فيها. فكم من معاهدة غيرت مجرى التاريخ كتبت بالحبر، وكم من اكتشاف علمي أو رواية أو رسالة أو قصيدة بدأت ببضع قطرات من الحبر.
0: لقد اجتمع الورق والحبر ليشكل ثنائيا لا يكاد ينفصل، فمن دون الورق لا يجد الحبر مكانا يحتضنه، ومن دون الحبر تبقى صفحات الورق صامتة لا تحمل فكرة ولا تنقل معرفة.
1: ومع هذا التلاقي بدأت رحلة جديدة في تاريخ البشرية، مرحلة لم تعد فيها المعرفة حبيسة المكتبات أو القصور، بل أصبحت قادرة على الوصول إلى ملايين البشر، خاصة بعد ظهور اختراع آخر سيغير العالم بأسره، وهو الطباعة.
2: من أبسط الأدوات إلى أعظم الابتكارات، لكل منها بداية صنعت الفارق.

0: لكل قصة بداية، ولكل اكتشاف رحلة، ولكل حقيقة تفسير، نختصرها لكم في برنامج بالمختصر.
1: ظل الورق والحبر لقرون طويلة الوسيلة الأساسية لحفظ المعرفة، لكن نسخ الكتب كان عملاً شاقاً يستغرق أشهراً وأحياناً سنوات كاملة، فقد كان الناسخ يكتب كل صفحة بيده، وإذا أخطأ في كلمة أو سطر اضطر إلى إعادة جزءاً كبيراً من عمله. لذلك كانت الكتب قليلة العدد مرتفعة الثمن، ولم يمتلكها إلا العلماء أو

0: الملوك أو المكتبات الكبرى.
1: في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي شهد العالم نقطة تحول غيرت مسار المعرفة إلى الأبد، عندما طور الألماني يوهانس غوتنبرغ المطبعة الحديثة باستخدام الحروف المعدنية المتحركة، وأصبح من الممكن طباعة مئات النسخ من الكتاب نفسه خلال وقت قصير.
0: بعد أن كان نسخه يدوياً يستغرق وقتاً طويلاً، ولم يكن هذا الاختراع مجرد تطور في الطباعة، بل كان بداية لعصر جديد انتشرت فيه العلوم والثقافة بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل.
1: ومع انتشار المطابع في مختلف أنحاء العالم، أصبحت الكتب أكثر توفراً، وازداد عدد المدارس والجامعات، وارتفعت معدلات القراءة، وانتقلت الأفكار بين الشعوب بسرعة أكبر، ولم تعد المعرفة حكراً على فئة محدودة، بل أصبحت في متناول أعداد متزايدة من الناس، وهو ما ساهم في ازدهار العلوم والآداب والاختراعات.
0: ومع مرور الزمن توسعت استخدامات الورق والحبر لتشمل الصحف اليومية والمجلات والخرائط والوثائق الرسمية والعقود والرسائل والطوابع البريدية والعملات الورقية وحتى الأعمال الفنية التي خلدها أشهر الرسامين والخطاطين حول العالم.
1: ثم جاء العصر الرقمي وظهرت أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتصبح ملايين الكتب والوثائق متاحة بضغطة زر،
0: وأصبح من الممكن قراءة كتاب أو إرسال رسالة أو توقيع عقد أو حفظ آلاف الملفات دون استخدام ورقة واحدة، وهو ما جعل كثيرين يتوقعون أن ينتهي عصر الورق إلى الأبد.
1: لكن الواقع كان مختلفاً، فعلى الرغم من التطور التقني الهائل ما زال الورق حاضراً في حياتنا اليومية، فما زالت المدارس تعتمد على الدفاتر والكتب، وما زالت المؤسسات تستخدم الوثائق المطبوعة في كثير من أعمالها،
0: وما زالت الصحف والمجلات والكتب الورقية تجد قراء يفضلونها على الشاشات الألكترونية، ولا يقتصر استخدام الورق على القراءة والكتابة، بل يدخل اليوم في مئات الصناعات مثل صناديق الشحن وعبوات الأدوية وأغلفة المنتجات والمناديل الورقية وأوراق الترشيح والمواد العازلة والملصقات وغيرها من المنتجات التي لا يكاد يخلو منها أي منزل أو مصنع.
1: أما الحبر فقد وصل هو الآخر رحلة التطور، فأصبح جزءاً من أحدث التقنيات، من الطابعات ثلاثية الأبعاد إلى الأحبار الذكية والأحبار الإلكترونية والأحبار الأمنية المستخدمة لحماية العملات والوثائق الرسمية من التزوير.
0: وهكذا أثبت أن دوره لم ينتهي، بل تطور ليتناسب مع احتياجات العصر. واليوم يواجه العالم تحدياً جديداً يتمثل في المحافظة على البيئة، لذلك تتجه كثير من الدول إلى إعادة تدوير الورق واستخدام مواد أكثر استدامة في صناعته لتقليل استهلاك الأشجار والحفاظ على الموارد الطبيعية.
1: كما يجري تطوير أنواع جديدة من الورق أكثر قوة وأقل تأثيراً على البيئة في خطوة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة.
0: ورغم أن العالم أصبح أكثر اعتماداً على الوسائل الرقمية، فإن الورق والحبر ما زالا يمثلان جزءاً أصيلاً من الحضارة الإنسانية،
1: فمن خلالهما حفظ الإنسان تاريخه وسجل علومه ودون أفكاره ونقل ثقافته من جيل إلى جيل.
0: ولولا الورق والحبر لما وصلت إلينا آلاف الكتب والمخطوطات التي شكلت أساس كثير من المعارف التي نعتمد عليها اليوم. وهكذا لم يكن الورق مجرد صفحات بيضاء، ولم يكن الحبر مجرد سائل يترك أثراً على الورق، بل كانا شريكين في صناعة الحضارة الإنسانية وحفظ ذاكرة العالم ونقل المعرفة عبر آلاف السنين.
1: وبين الماضي الذي كتب بالحبر والحاضر الذي يحفظ رقمياً تبقى قيمة الكلمة المكتوبة ثابتة، لأنها كانت وما زالت الأساس الذي بنيت عليه مسيرة العلم والمعرفة.
0: وهكذا لم يكن الورق والحبر مجرد وسيلتين للكتابة، بل كانا حجر الأساس في حفظ تاريخ البشرية ونقل العلوم وتوثيق الإنجازات، وبفضلهما وصلت إلينا أفكار الماضي واستطاع الإنسان أن يبني عليهما مستقبلاً أكثر تقدماً.
1: نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج بالمختصر، مع رحلة وثائقية جديدة نستكشف فيها قصة أخرى من القصص التي غيرت عالمنا.
0: حتى نلتقي بكم مستمعينا الكرام في الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.
1: مع السلامة.
2: في عالم يحيط بنا بآلاف الاكتشافات والاختراعات والظواهر، نستخدم الكثير منها كل يوم دون أن نعرف كيف بدأت أو كيف تطورت. أو ما الذي جعلها جزءاً من حياتنا؟ يقدم لكم برنامج بالمختصر، رحلة وثائقية علمية نسلط فيها الضوء على قصة كل موضوع، ونستعرض نشأته وتطوره وأثره في حياة الإنسان بمعلومة موثوقة. بالمختصر، حكاية العلم من البداية إلى اليوم. برنامج بالمختصر، إعداد فهد العجمي، تقديم إسراء العسكر، بدر الولدعي، تنفيذ أنفال العياف. برنامج بالمختصر، إخراج عبد الوهاب الصلاحات.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج نبض الملاعب. إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: وسهلا بكل من يتابعنا وبرنامجكم الأسبوعي نبض الملاعب في هذه الحلقة بعد إسدال الستار عن نهائيات كأس العالم 2026 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ولأول مرة بمشاركة 48 منتخب انتهت المباراة النهائية بفوز المنتخب الإسباني على المنتخب الأرجنتيني بهدف مقابل لا شيء، وأيضا مباراة المركز الثالث والرابع فوز منتخب انجلترا على منتخب فرنسا بست اهداف مقابل اربعه. سنتحدث عن المواجهتين ونتحدث عن اصحاب المراكز الاربعه اسبانيا الارجنتين انجلترا وفرنسا مع ضيفنا الناقد الرياضي صاحب جريده لمبا زميل يحيى حميدان. حياك الله زميلي يحيى، سعيد بتواجدك معي في نبض الملاعب.
1: الله يحييكم، وهذا انا سعيد في التواجد في هذا البرنامج.
0: بداية قبل أن نخوض في مباراة المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية، دعونا نستمع لهذا التقرير من الزميل عبد الرزاق.

شهدت بطولة كأس العالم 2026 مواجهة تاريخية نهائية، حيث توج المنتخب الإسباني بلقب البطولة بعد مباراة مثيرة أمام الأرجنتين، بينما حسم المنتخب الإنجليزي المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد مباراة غزيرة بالأهداف ضد فرنسا. خاض المنتخب الإسباني مباراة هجومية قوية وسيطر على مجريات اللعب وسط تألق لافت لحارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز الذي تصدى للعديد من الكرات. وشهدت الدقيقة 93 طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل المنتخب الأرجنتين بقيادة ميسي المباراة بعشرة لاعبين. ونجح البديل فيران توريس في تسجيل هدف الفوز القاتل لصالح إسبانيا في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني. بهذا الفوز أحرزت إسبانيا لقبها العالمي الثاني في التاريخ بعد تتويجها الأول عام 2010. أما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين إنجلترا وفرنسا، وشهدت المباراة مهرجان أهداف بتسجيل 10 أهداف. أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف دون مقابل، لينتفض المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني وسجل أربعة أهداف عبر كيليان مبابي هدفين وبرادلي باركولا وعثمان ديمبلي، وبهدفي مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم وهداف هذه النسخة. إلا أن إنجلترا حافظت على تقدمها وعززت الفوز بهدف سادس عن طريق بيلينغهام في اللحظات الأخيرة لتظفر بالميدالية البرونزية. أما بخصوص جوائز الأفضل في هذه النسخة من كأس العالم، شهدت هيمنة إسبانيا على الألقاب الفردية بعد التتويج باللقب العالمي، الإسباني رودري الكرة الذهبية وأفضل لاعب في البطولة، الإسباني أوناي سيمون القفاز الذهبي وأفضل حارس مرمى في هذه البطولة، الإسباني باو كوبارسي أفضل لاعب شاب في هذه البطولة، الفرنسي كيليان مبابي الحذاء الذهبي وهداف هذه البطولة. أما منتخب هولندا ففاز بجائزة اللاعب النظيف.

0: شيب على هذا التقرير. الحديث سيكون عن مباراة النهائية ومباراة المركز الثالث والرابع. أبدأ مع مباراة المركز الثالث والرابع، مواجهة ما بين إنجلترا وفرنسا. 10 أهداف في مباراة مركز ثالث ورابع بين منتخبين على يعني مستوى عالي. مباراة مليئة بالأهداف، فوز إنجلترا بست أهداف مقابل 4. زميلي يحيى حميدان، مباراة يعني لما تقول فرنسا وإنجلترا وستة أربعة صراحة نتيجة غريبة.
1: صح. يعني شوف، أنا أعتقد الحافز كان أقل بالنسبة للمنتخبين، يعني المنتخبين الفرنسي والإنجليزي كان طموحهم كبير في الحصول على اللقب، كانوا مرشحين بقوة للمنافسة، لكن بعد خسارتهم في الدور النصف النهائي أعتقد يعني نفسيا المنتخبين خرجوا عن دائرة نقول التركيز، كان واضح تراجع تركيز كبير. يعني في الشوط الأول يكفي أنك تقول إنجلترا كان تقدم 4-0، وأعتقد هذه صدمة كبيرة بالنسبة لعشاق الديوك. أول هدف في الدقيقة الثالثة، بعدها شفنا تسلسل أهداف من جانب إنجلترا. قاعد أشوف في صراحة يعني أخطاء دفاعية كبيرة من المنتخب الفرنسي تحديدا في الشوط الأول، في ضعف الرقابة، في يعني نقول إغلاق المساحات. كان اللاعب الإنجليز مخذين راحتهم بصورة كبيرة، وهذا الشيء يعني أعطاهم فرصة يتقدمون في الشوط الأول 4-0. في الشوط الثاني أجرى يعني مدرب منتخب فرنسا ديدي ديشان 4 تبديلات في استراحة بين الشوطين، وأنا أعتقد لوجوده ممكن يغير 11 لاعب، يعني واضح كان في تراجع كبير من جميع اللاعبين بلا استثناء، يعني استثني عفوا مبابي. مبابي اللي في الشوط الثاني كان رغبته كبيرة نقول في حصول على لقب الهداف، هو الوحيد اللي كان عنده طموح في هذه المباراة من بين اللاعبين المشاركين في المباراة. مبابي سجل هدفين، يعني حصل على جائزة هداف كأس العالم 2026 ب10 أهداف، وأصبح الهداف التاريخي، يعني نقول لي بطولات كأس العالم في التاريخ، يعني تقريبا أعتقد في 22 هدف بالشكل العام. وأنا أعتقد يعني هو الكاسب الوحيد من هذه المباراة ترتيب المركز الثالث والرابع. بعدها يعني رجع المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني، شفنا أفضل مايكل أوليسي، يعني كان عنصر مميز في نقول في الشوط الثاني إلى جانب مبابي. أوليسي يعني معجب جدا في هذا اللاعب تحديدا في كأس العالم، قاعد نشوفه يساهم بشراهة كبيرة في الأهداف، هذا الشيء أنا أعتقد ممتاز بالنسبة لي هذا اللاعب، يعني مايكل أوليسي اللي أنا أعتقد مستواه مو غريب، يعني كان متألق مع بايرن ميونخ في الموسم الأخير، لاعب مميز يسجل بكثافة ويصنع بكثافة للمنتخب الفرنسي. أما المنتخب الإنجليزي أنا أعتقد كان ممكن يعني الفوز يروح والميدالية البرونزية تروح من المنتخب الإنجليزي لولا نقول الخطأ، يعني مثلا بعض الأخطاء اللي أهدت المنتخب الإنجليزي، يعني كانت النتيجة 4-3 لصالح إنجلترا. حصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء في وقت نقول صعب وحساس، في وقت كان المنتخب الفرنسي نقول أفضل من المنتخب الإنجليزي، هذه ركلة الجزاء أعطت المنتخب الإنجليزي الفرصة للحصول على الفوز.
0: ومع ذلك رجع المنتخب الفرنسي سجل هدف رابع، لأن المنتخب الإنجليزي قدر يسجل هدف سادس. لكن خليني أروح معك أنا من الشوط الأول، الآن لما أشوف المنتخب الفرنسي وكأنه يعني المنتخب الفرنسي من مباراة إسبانيا، هذا المنتخب الفرنسي الأداء السلبي، الأداء السيء جدا اللي قدم أمام إسبانيا قدم أمام إنجلترا في الشوط الأول. وإحنا يمكن منتخب فرنسا من الأدوار الأولى الكل توقع أن منتخب فرنسا منافس على اللقب.
1: صح، وهذا أنا أعتقد الترشيحات الكبيرة هي اللي خلت المنتخب الفرنسي يظهر بهذه الصورة ضد إسبانيا. إسبانيا أنا أعتقد هو أفضل منتخب يعني تقريبا على مستوى العالم في الوقت الحالي، منتخب الإسباني منتخب مميز. أنا أعتقد سقف الطموحات كان عالي جدا من جانب المنتخب الفرنسي، يعني أنا أعتقد ما لعب بنفس التركيز اللي لعب فيه المنتخب الإسباني في الدور نصف النهائي في يعني في المباراة الثالث والرابع. أنا أعتقد كان التأثير واضح على المنتخب الفرنسي، الصدمة كانت كبيرة جدا على اللاعبين الفرنسي. فرنسا تقريبا من الأفضل نقول في كأس العالم في صف ثاني على مستوى عالي، لكن ديدي ديشان أنا أعتقد ما تعامل بالشكل المطلوب، يعني مع مباراة إسبانيا في الدور نصف النهائي وأيضا في مباراة الثالث والرابع ضد إنجلترا. أنا أعتقد إنجلترا في هذه النسخة بالتحديد يعني يعتبر تركيزه بشكل كامل على هاري كين وجود بيلينغهام. اعتقد جود بيلينغهام كان من افضل اللاعبين في هذه في نسخه كاس العالم 2026، كان لاعب مميز جدا جود بيلينغهام عكس الموسم الاخير، يعني نقول مع ريال مدريد اللي كان بعيد عن الصوره يمكن لاسباب معينه مع ريال مدريد بسبب اختيارات فنيه في ريال مدريد، لكن مع انجلترا في كاس العالم جود بيلينغهام قدم نفسه بصوره ممتازه مع هاري كين اللي اعتقد كان لهم دور كبير في المنافسه على الوصول الى الدور نصف النهائي والحصول على الميداليه البرونزيه اللي تقريبا تعتبر يعني انجاز مميز بالنسبه للمنتخب الانجليزي بعد سنوات طويله من الغياب عن منصات التتويج.
0: ما تتفق معي زميلي يحيى حميدان بان يمكن المباراه على مستوى الاهداف استمتعوا فيها اللي تابعوها كأهداف عشان مباراة فيها 10 أهداف وفريقين منتخبين على مستوى عالي ولاعبين أسماء كبيرة الناس تستمتع دائما بالأهداف، لكن على المستوى التكتيكي ما تتفق معي أن نص أو وسط الفريقين كان منتهي
1: صح
0: وكان غائب تماما في المباراة؟ لأن أنا ليش أقول الكلام، لما أنا أشوف في أهداف كثيرة بهذه الطريقة وتشوف الهجمات بشكل كبير على المستوى التكتيكي هي سيئة في وسط الملعب.
1: صح، وحتى لما تشوف يعني معدل التسديد للمنتخبين التسديد في المرمى مو اللي بعيد عن المرمى، اللي فقط في المرمى 11 انجلترا 9 فرنسا، انا اعتقد هذه نسبة كبيرة، يعني انا اعتقد غير طبيعية في كرة القدم الوصول الى مثل هذه الارقام 11 مقابل 9 تسديدات في المرمى. نفس ما تفضلت الخط الوسط كان غايب عن المنتخبين، ما شفنا دفاع قوي اللي تعودنا من انجلترا وفرنسا، يعني نشوف ضغط عالي في مساحات متقدمة في مباراة الثالث والرابع، انا اعتقد كان هذا الشيء مفروض، كان الوصول للمرمى سهل من جانب المنتخبين، انجلترا كان مركز اكثر وقدر انه يسجل 6 اهداف، المنتخب الفرنسي انا اشوف ضيع فرص اكثر، كانت فرص ممكن تكون اهداف، كان ممكن النتيجه تكون اكبر من اللي انتهت عليه لولا نقول استعجال الفرنسيين للتعادل في بعض الفترات، هذا الشيء يعني كان واضح على اداء المنتخب الفرنسي، وانا من وجهة نظري اشوف يعني دائما مباراة الثالث والرابع يكون فيها الحافز اقل بصراحة، ما تشوف فيه حافز كبير الفريق المنتخبين يكونون محبطين بصورة كبيرة، يعني انا اعتقد لابد مثلا يتم مراجعة هذا الامر، يعني في كثير بطولات في الكأس اوروبا لغوا مباراة المركز الثالث والرابع لاسباب يعني ما تخدم مثلا تسويق كرة القدم والحضور الجماهيري، لكن في المباراة ممكن الاهداف شوي يعني الاهداف الكثيرة خلت الجمهور المحايد او جمهور المنتخب الانجليزي يستمتع في المباراة، وجمهور المنتخب الفرنسي يعني كان سعيد بحصول مبابي على يعني جائزة هداف في البطولة.

0: الاهداف التاريخي في كاس العالم.
1: نعم، يمكن طبعا هو حقق المركز الثالث في سنة أو الرابع في سنة 90 والرابع في روسيا 2018 منتخب إنجليزي. الآن هو حقق المركز الثالث في هذه البطولة. يمكن إنجلترا كانت تتمنى أن تحقق لقب
0: من 66
1: يعني 67 عام، لكن بالنهاية قدر أن يتفوق على المنتخب الفرنسي ويحصد لقب ويحصد عفوا المركز الثالث الميدالية الفضية لهذه البطولة. وأكيد يعني نبارك للمنتخب الإنجليزي حصوله على المركز الثالث، هارديك للمنتخب الفرنسي اللي خسر المباراة وحصوله على المركز الرابع. أيضا من خلال كأس العالم الحديث الأكبر وهو حديث مباراة النهائية واللي اجمعت ما بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا وفوز المنتخب الإسباني بهدف مقابل لا شيء. زميلي يحيى، مباراة نهائية يمكن البعض ما توقع أن نشاهد مباراة نهائية بهذا المستوى.
0: صح.
1: ما بين فريق أو منتخب إسبانيا اللي سيطر على المباراة من الألف إلى الياء، ما بين فريق الأرجنتين اللي كان مخيب لأمال جماهيره، مخيب لأمال كل من تابع المباراة النهائية. يمكن هذه أول مباراة نهائية في كأس العالم نشوف مستوى فريق بهذا المستوى، والدليل تكلم على الإحصائيات ولا تسديدة على المرمى.
0: صح صح. يعني حتى أول محاولة كانت في الدقيقة 117، واضح كان فيه يعني مصمة في الظل في الأرجنتين. شوف أنا أعتقد أبو معاذ تعامل المنتخبين يعني الإسباني والأرجنتيني كان مختلف بين الطرفين. يعني المنتخب الإسباني حسب وجهة نظري أشوفه بدأ دور المجموعات نقول بأقل مجهود ممكن من جانب اللاعبين، شفناه بس كان هدفه التأهل، لذلك شفناه تعادل مع الرأس الأخضر. أنا أعتقد المنتخب الإسباني ما لعب بجدية كبيرة في دور المجموعات، كان عارف إنه قادر على التأهل حتى في أقل مجهود. وشفنا يعني مثل حتى المنتخب الإسباني في الأدوار الإقصائية كان مستواه مختلف جدا. يعني بعد مرحلة المجموعات الكثير كان يتكلم عن إسبانيا، عن افتقاد إسبانيا للقوة المطلوبة في مرحلة المجموعات، لكن في الأدوار الإقصائية أنا أعتقد الصورة كانت مغايرة جدا بشكل كبير بالنسبة للمنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني مميز بصراحة باللعب يعني السيستم الواضح الثابت، يعني ما تشوف تغير. حتى مثلا لما نشوف المدرب يخرج أولمو ويشرك ميكيل ميرينو نشوف نفس المستوى نفس الثبات، حتى في أي تبديل ما نشوف فيه
1: حتى اختلاف. أفضل لاعب رودري.
0: صح، حتى في خروج رودري دائما اللاعب
1: السيستم نفسه ما يتغير،
0: سيستم واضح سيستم ثابت. دائما المنتخب الإسباني يعني يلعب بنفس السيستم، النغلات القصيرة، التدرج في الوصول لمرمى المنافس. دائما المنتخب الإسباني يخلق فرص كثيرة في المباراة، هذا الشيء شفناه بصراحة في المباراة النهائية. يعني يكفي أن نقول 12 تسديدة لإسبانيا في المرمى، 12 تسديدة مقابل نفس ما تفضل تقول بمعاد صفر للمنتخب الأرجنتيني. هذا نعتقد يعني صدمة كبيرة، ما توقعنا هذا الشيء من المنتخب الأرجنتيني اللي يملك أسطورة ليونيل ميسي، اللي يملك خوليان ألفاريز، اللي يملك يعني مثلا سيموني. أنا أعتقد كان المفروض المنتخب الأرجنتيني يكون أفضل. المنتخب الإسباني أنا قلت نقطة أن تعامل مع بشكل مختلف. المنتخب الأرجنتيني بالعكس يعني لعب مباريات مرهقة بصراحة، المنتخب الأرجنتيني خصوصا في يعني بداية من المراحل الإقصائية، يعني بصعوبة فاز على الرأس الأخضر بعد 120 دقيقة، بصعوبة فاز على مصر في دور 16 بالوقت يعني بالوقت البدل الضائع من الشوط الثاني، بصعوبة أيضا يقول عانى نوعا ما نسبيا أمام سويسرا بعد الاتجاه إلى وقت إضافي. حتى سويسرا يعني كان أفضل لغاية الطرد في الدقيقة 72، بعدها شفنا المنتخب الأرجنتيني رجع وقدر أنه يعني يكسب المباراة في الوقت الإضافي، ما استغل النقص العددي الواضح في سويسرا. أمام إنجلترا أيضا نفس السيناريو، استقبل هدف في دور نصف النهائي أمام إنجلترا وقدر أنه يتعادل في الدقيقة 85 ويفوز في الدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع من الشوط الثاني. أعتقد صعوبات كبيرة كانت مرهقة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. لا تنسى التنقل يعني في الطيارة بين مدينة ومدينة، أكيد هذا الأمر يعني مزعج بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. هذه كلها عوامل ساهمت في ظهور المنتخب الأرجنتيني بأداء بدني أقل، يعني مستوى كان أنا بالنسبة لي أشوفه قريب جدا من الأرجنتين. شوف أنا توقعت الأداء يعني يكون أفضل من المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني دائما يحرص على الالتحامات البدنية القوية، وهذا الشيء كان واضح حتى في المباراة النهائية ضد إسبانيا.

0: يلجؤون الى الضرب حتى من غير كره، وكان تركيزهم كبير في هذه النقطه، ما كان في تركيز كبير على الفوز على نقل الكره على محاوله تسجيل الاهداف. حتى ميسي يعني شفناه غايب في المباراه بصراحه، يعني كان بعيد عن
1: الاسباب يعني بصراحه. يعني ما انا اشوف منتخب الارجنتين يقدم هذا المستوى، الفريق غايب تماما عن المباراه، والنجم الافضل ما له تاثير في المباراه النهائيه. ايش الاسباب؟
0: شوف انا يعني ما قلت اول شيء الاسباب، ارهاق كبير في مسيره في المنتخب الارجنتيني، صعوبه الفوز في كل مباراه اكيد يعني بدنيا مؤثره على اللاعبين الارجنتيني. النقطه الثانيه انا اعتقد يعني سبب رئيسي كثرت يعني نقول الكلام حول مجامله فيفا للارجنتين، الفيفا يجامل ميسي، الفيفا. انا اعتقد كان في ضغط اعلامي كبير على المنتخب الارجنتيني، فلذلك شفنا نوعا ما يعني خرجوا عن النص. حتى في خلال المباراه يعني قافي لاعب اسبانيا يعني هم تكلم مع اللاعبين الارجنتين عن هذه النقطه، وتسببت يعني نفس ما شفنا احتكاكات بعد المباراه بين اللاعبين. انا اعتقد هذا الامر الضغط الاعلامي الضغط الجماهيري تحس ان المنتخب الارجنتيني متهم بصوره كبيره، وهذا الشيء انا اعتقد اثر على المنتخب.
1: هل هذا يعني ما يعني التاثير ايضا كان في غرفه الملابس؟ احنا شفنا مشهد قبل بداية المباراة، خروج لاعبين منتخب الأرجنتين وكلام ميسي اللاعبين خلونا ننسى
0: صحيح.
1: كل شيء ونفكر في المباراة.
0: أنا أعتقد يعني شفت الفيديو، أنا أعتقد في شيء يعني مو ظاهر بالنسبة أو ما حد يتكلم عنه، واضح كان في شيء نقول كبير في داخل غرفة الملابس. يعني شفنا ميسي يقول اللاعبين خلونا ننسى، كان في يعني حتى ملامح حزن على بعض اللاعبين الأرجنتينيين منهم مثلا إنزو، كان واضح يعني حزين في خلال كلام ميسي. في انا اعتقد في شيء كان خلال المباراه، حتى سمعنا بعدها انه يعني تم اعتقال رئيس الاتحاد الارجنتيني والامين العام، فممكن في ظروف. لكن الاتحاد الارجنتيني نفى هذا يعني مساله الاعتقال للرئيس والامين العام. انا اعتقد كان في شيء الى الان احنا ما نعرفه، هو يعتبر نقول سر ما تم الكشف عنه.
1: الاسلوب اللي لعب فيه المدرب الارجنتيني سكالوني مع المنتخب الارجنتيني، انا يمكن شاهدنا تصريح لأغويرو بان ميسي كان غير راضي عن الاسلوب، وهو كان دفاعي بشكل كبير امام المنتخب الاسباني، المنتخب اللي استحوذ.
0: صح، حتى في باقي المباريات يعني
1: نفس الاسلوب
0: وفهم
1: المباراه النهائيه لعب فيها.
0: صحيح، هذا التعاملات البدنيه، هذا الامر انا اعتقد مرهق. المنتخب الارجنتين لو تشوف قائمته يملك اسماء على مستوى عالي بصراحه، اسماء يعني كبيره مثل الفاريز، يعني اكيد ميسي مثل ما قلنا، ديباول، انزو فرنانديز، ماكاليستر، كلهم اسماء يعني عندهم خبرة كبيرة في الدكة، أسماء خبرة مثل أوتوميندي، باريدس، في بعض الأسماء اللي أنا أعتقد كانت بعيدة عن المستوى يعني المأمول، مثلا لو تارو مارتينيز في المباراة النهائية ما شارك في 120 دقيقة، هذا الشيء أعتبره غريب جدا، يعني مارتينيز هو صاحب هدف التأهل إلى المباراة النهائية. من الملاحظات أيضا أنا أعتقد على يعني مدرب الأرجنتين ما استفاد من بعض اللاعبين بصراحة، منهم مثلا نيكو باز نجم كومو ونجم الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، لاعب كان على مستوى عالي جدا ما حصل على الفرصة المطلوبة. أعتقد مثلا نيكو باز وأيضا نقول يعني مثلا ألمادا كان ممكن يشكلون فوارق كبيرة في المباريات، لكن شفنا المدرب معتمد فقط على اللاعبين كبار السن في مسألة التبديلات، وأيضا معتمد على نفس الأسماء اللي الدفاع، التحامات بدنية، محاولة لعب الهجمات المعاكسة. أنا أعتقد صحيح جدا بصراحة، وأنا أعتقد الحكم السلوفيني جامل المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية من الدقائق الأولى، قاعد نشوف ضرب مبالغ فيه من جانب اللاعبين الأرجنتيني، لكن الحكم ما تدخل في البدايات، هذا الشيء يعني حط الفرصة للمنتخب الأرجنتيني إنه يتمادى أكثر. شفنا بعض الحالات ضرب من غير كورة من غير تدخل من الحكم.
1: المنتخب الإسباني استحق الفوز في كأس العالم، يعني خلينا نتكلم عن مباراة النهائية. لما تشوف الإحصائيات 65% استحواذ على الكرة مقابل 35، تشوف إجمالي التسديدات المنتخب الإسباني 20 تسديدة مقابل تسديدتين للمنتخب الأرجنتيني، والتسديدين كانوا في الأشواط الإضافية. من 20 تسديدة 12 تسديدة على المرمى للمنتخب الإسباني، بينما المنتخب الأرجنتيني 0 تسديدة على المرمى
0: خشبات
1: الثلاث، يعني أرقام 9 ضربات ركنية لإسبانيا، 4 لمنتخب الأرجنتيني، أرقام توحي وتعطي انطباع كبير بأن المنتخب الإسباني استحوذ على كل شيء.
0: صح، وأنا أعتقد المستقبل لإسبانيا، يعني صحيح إسبانيا بطل أوروبا 2024، بطل كأس العالم 2026،

0: في المباراة النهائية 27 سنة مقابل معدل أعمار المنتخب الأرجنتيني 30 سنة، معدل كبير جدا. أنا أعتقد يعني لابد المنتخب الأرجنتيني يحاول يجدد الدماء أكثر في المنتخب، منتخب التانجو اللي بطل مونديال 2022. أنا أعتقد في السنوات المقبلة راح نشوف السيطرة أكثر للمنتخب الأسباني، راح نشوف في يورو 2028 المنتخب الأسباني. أنا أعتقد حسب وجهة نظري المرشح الأول في كأس العالم 2030 اللي راح تكون في أسبانيا، أنا أعتقد من راح يكون من المرشحين الأوائل المنتخب الأسباني. قاعد نشوف معدل أعمار صغير، لاعبين أعمار صغيرة، أعمار موهوبة بصراحة، يعني اللاعبين اللي يكون موهبة عالية جدا. وأيضا ما ودي أنسى الحديث عن المدرب لويس دي لا فونتي، أنا أعتقد قاعد يقدم أرقام.
1: يعني تتكلم على تحقيقه لكأس العالم 2026، تحقيقه لكأس أمم أوروبا 24، تحقيقه لكأس الأمم الأوروبية موسم 22-23، وأيضا وخسارته في مباراة النهائية 24-25 في دوري الأمم حصول على المركز الثاني. يعني نتائج ثلاث بطولات ووصول لمباراة نهائية وخسارة في مباراة دوري الأمم،
0: وتجربة تدرس. يعني هذا المدرب تدرج في منتخبات المراحل السنية، حصل على لقب أوروبا تحت 19 سنة، بعدها لقب أوروبا تحت 21 سنة، تم التعاقد معاه للمنتخب الأول بعد ذلك، وحقق نفس ما تفضلت دوري الأمم الأوروبية وكأس، يعني كأس أوروبا 2024 وكأس العالم. وأنا أعتقد حتى أرقامه لو تشوف في كأس أوروبا وفي كأس العالم يعني تقريبا ما خسر في أي مباراة في كأس أوروبا 2024 وفي كأس العالم. المنتخب الأسباني ما خسر، وأنا أعتقد هذا الرقم يعني نقول مميز. لعب 7 مباريات في كأس أوروبا 2024 من غير خسارة، و8 مباريات في كأس العالم 2026 من غير أي خسارة، فمعدل يعني تقريبا 15 مباراة. أنا أشوف هذا الرقم ممتاز، ما في مدرب سبق في تحقيق مثل هذا الرقم.
1: حصول رودري على افضل لاعب،
0: يعني انا بصراحه اختلف. ممكن اشوف في بعض اللاعبين كانوا رودري بالنهايه انا اعتقد قدم بطوله كبيره بصراحه، مو قصدي اقل من رودري، لكن في بعض اللاعبين انا اعتقد كانوا مميزين بصوره كبيره. منهم مثلا ميسي باستثناء ممكن المباراه النهائيه كان فارق بشكل كبير في بطولة كأس العالم، في مايكل أوليسي، في إمبابي، أعتقد أرقام ومستويات كانت عالية جدا. جود بيلينغهام أو هاري كين أعتقد كانوا مميزين بصورة كبيرة.
1: حصول الحارس الإسباني أوناي سيمون على أفضل حارس،
0: شوف أنا أعتقد يعني قياسا على الكلين شيت مستحق، فقط استقبل هدف واحد في البطولة، إنجاز كبير بالنسبة لأوناي سيمون. لكن أنا أشوف يعني حسب وجهة نظري الاختيار أفضل حارس في أي بطولة يعني لابد ما يعتمد على الكلين شيت، لا في فوارق كبيرة، في منتخب قوي جدا الفرص عليه قليلة، الحارس ما يختبر، يعني شفناه في المباراة النهائية ما يختبر الحارس أوناي سيمون. أنا يعني حسب وجهة نظري أشوف لابد يكون الاختيار على أكثر حارس تصدي في مثلا كأس العالم، وضمن أكيد الأربع منتخبات اللي وصلت دور نصف النهائي. يعني أعتقد في حراس مميزين بصورة كبيرة، يعني مثلا حارس الأرجنتين مارتينيز، يعني إيمانيانو مارتينيز، أنا أعتقد حتى في المباراة النهائية تصدى 11 تسديدة، هذا شيء أشوفه خارق بشكل كبير. بيكفورد حارس إنجلترا أنا أعتقد قدم مستويات كبيرة جدا في البطولة،
1: لكن على المستوى الكلين شيت يمكن هو 8 مباريات 7 مباريات كلين شيت،
0: صح 7، وهذا انا اعتقد يعني رغم كبير بالنسبه لأوناي سيمون، لكن انا شخصيا اشوف اختيار الحارس لابد يكون مقاييس مختلفه من الكلين شيت. يعني
1: امبابي الهداف بعشرة اهداف،
0: شوف انا اعتقد واضح امبابي كان يعني لاعب المونديال بفكر مختلف جدا، واضح كان تركيزه عالي،
1: صنع أهداف
0: نفس ما تفضلت، يعني كان مؤثر جدا في تشكيلة المنتخب الفرنسي، 10 أهداف في 8 مباريات رغم كبير جدا بالنسبة لإمبابي، يعني حتى قبل ما يكسر رغم ميسي في الهداف التاريخي، وكانت المنافسة نوعا ما لصالح ميسي، أنا شخصيا توقعت إنه يحصل على لقب هداف في هذه النسخة ويكسر رغم التاريخ لميسي. المستقبل واضح لي نقول كيليان مبابي، عمره 28 سنة، بإمكانه يلعب نسختين يعني على أقل تقدير مع المنتخب الفرنسي، بإمكانه حتى يسجل معدل أهداف أعلى.
1: عموما نبارك لإسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ونقول هاردك للمنتخب الأرجنتيني، وكل الشكر لضيفنا وضيفكم الناقد الرياضي زميل يحيى حميدان صاحبي بجريدة الأنباء، شكرا لك.
0: مشكور أخوي منعاد، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء يفيد المسلمين.
1: تواجدك أكيد دائما ما يفيد ويضيف لنا من خلال برنامجنا نبدأ الملاعب. عموما وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج كل أسبوع نبدأ الملاعب. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة إلى ذلك الحين.
2: كنتم مع برنامج نبض الملاعب.

إعداد خالد العتيبي. تقديم عبد الرزاق الرشيد وخالد العتيبي. تنفيذ جاسم حبيب. الإخراج مبارك عطلة.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. الاتحاد الأوروبي يؤكد احتواء أزمة المهاجرين لمدينة سبتة الإسبانية. وهزة أرضية متوسطة تضرب مناطق قرب العاصمة الأندونيسية جاكرتا. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، ورياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 2:46 بعد منتصف الليل، وأدنى مستوى للجزر في 8:15 مساء. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 36 درجة، أم المرادم 33 درجة، الوفرة 31 درجة، نويصيب 30 درجة، جزيرة جارو وجال الياح 32 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت ونويصيب 44 درجة، الوفرة 48 درجة، جال الياح 49 درجة، أم المرادم 42 درجة، جزيرة جارو 38 درجة. موعد شروق الشمس في 5:08 صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: الثقافة ليست ترفا بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
3: ورسالة تصنع الإنسان.
2: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
2: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا مع الموضوع هذا.
2: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر اذا بيت الخباز
9: والله ما في قلب رحمه.
2: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا ومشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة. أمسياتنا.

حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أمسياتنا، هذا البرنامج الذي يطل عليكم من خلال أثير إذاعة دولة الكويت، وتحديدا من برنامج العام نأتيكم لكي نصافح قلوبكم بكل الحب، محملين بالشعر والأدب والثقافة في رسالة يومية أو أسبوعية نقدمها لكم بكل حب وجمال، ونأخذكم إلى عالم مختلف من أشياء.

0: مساء مليء مستمعينا الكرام بكل شوق والاشتياق لكم ولجمهور برنامج أمسياتنا بصحبة الزميل والعرب خالد المحسن. ساعة أمسياتنا من الساعة 10 وحتى 11 مساء بإذن الله، ومثل ما عودناكم دائما على فقراتنا المتعددة والمتجددة، يعني دائما وبكل تأكيد يعني ضيف يضيء قنديل هذه الليلة وهذه الأمسية. ومساك الله بالخير خالد المحسن.
1: يا مساء الخير فايز، حياك الله. ويعني ننقل تحياتك وتحيات فريق العمل لكل من يتابعنا في هذه الليلة. الليلة اليوم صراحة أنا أحس أن الأجواء يعني أحسن من أول، أحسن من الأيام.
0: أنا أعرف كذا قرب الشتاء خلاص صيف أعرف شعورك.
1: وقت جديد
0: ودخلت مشاهدة الشارع.
1: لكن كلها يعني فايز أيام جميلة ورائعة، نتمنى بأن تكون كذلك جميلة على أهل الكويت. آمين. وعلى يعني من قيادة الكويت وحكومتها وكذلك شعبها، أن تكون هذه الأيام هي أيام جميلة ويعني تنعم فيها الأمن والأمان، ويكون كذلك يعني صيف رائع على الكل من خلال يعني اللي مسافر واللي موجود واللي مسوي جدول سياحي.
0: خلص الصيف ما بقي شيء،
1: ما بقي شيء، لكن يعني كم باقي؟
0: يعني احنا الحين قاعد نحسب خلاص
1: كل 45 يوم لسه
0: على خير،
1: كل يوم احذف يوم خلص الصيف.

0: بداية مستمعنا الكرام تقبلوا تحيات فريق عمل أمسياتنا، يحييكم من الإعداد خالد المحسن وبشاير العيد. على صوت المحب نلتقيكم من خلال برنامج أمسياتنا ونقدم لكم هذه الحلقة فايز الرسمان وخالد المحسن. وأجمل تحايا من التنسيق والمتابعة يمسي عليكم فراج السهلي. يهندس لنا هذه الأجواء الرائعة من الهندسة الإذاعية محمد الحربي. وأجمل تحايا من التنفيذ على الهواء محمد المطيري. التسييق والمتابعة الجمال ليش فايز في شيء طول؟
1: لا ما في
0: أكيد.
1: إحنا مسينا على التسييق والمتابعة.
0: مسيت على التسييق والمتابعة.
1: الظاهر لأن فراج الظاهر كل مكالمة موضوع فعشان.
0: طيب يقول يقول هذا المساء هاجس وتفكير وسحر.
1: سحر.
0: وأنا ماني قادر من أفكاري أنا.
1: نعم.
0: الغيم. ما خلاني أشوف القمر يا ويل تفكيري ليحل الظلام. وهذه أجمل تحية أقدم لكم قائد هذا العمل المخرج حمد الهاشري.
2: أمسياتنا. على ضفاف الشوق نلتقيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام لنأخذكم في رحلة لا تعرف الحدود ولا المسافة في عالم المبدعين الذين سطروا لنا فضاءات من التنوع الأدبي والثقافي والفكري بكافة أشكاله. كونوا معنا بكل لحظات الجمال عبر أمسياتنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام وبدأت الانطلاقة في برنامج أمسياتنا، ونجدد الترحب لكل من انضم إلى إذاعة دولة الكويت وبرنامج أمسياتنا على البرنامج العام. ومثل ما قلت قبل شوي مستمعينا الكرام، ما بين فقراتنا المتعددة والمتجددة والمتغيرة دائما ودائما نبدأ بموضوع يعني حلقتنا الرئيسية اللي نتناوله أنا وخالد المحسن، واليوم الاختيار على الموضوع يعني موضوع يعتبر يعني فيه سمة من أسمى القيم يعني الإنسانية، وأيضا موضوعنا هو فيه دليل اليوم على قوة الشخصية وأيضا نبل الأخلاق وصدق يعني المشاعر في الإنسان. التضحية يا خالد المحسن.
1: يقول ما أحب ما أحب أسوي لك قصيدة ما تليق مستواك، يلي فخامة مستواك تضيع لهم القصيدة. طرت بصباح عيونك الثنتين مع ضحكت مساك يا من سرى فيني غلاك من الوريد إلى الوريد، أنا ضحية قمة غراسك على قمة وفاك، وانت المهم بدنيتي وانت الغلا وانت الأكيد.
0: يا سلام يا سلام.
1: لذلك التضحية فايز. إذا تحدثنا عن التضحية فانا نتحدث عن شيء يعني نادرين اللي يمتلكون هذه الصفة. دائم تجد الطرف الآخر أو الطرف المهم في حياتك هو من يضحي كثير من أجلك. هل أنت تشوف هذه التضحيات؟ هنا مشكلتنا، هذه المشكلة الأساسية. تلقى شخص يضحي في كل يعني في وقته، في شغله، في كثير من الأشياء، حتى مصالحه الشخصية من أجل أنه
0: حتى في راحته
1: يقوم يعني يوصلك، يقوم في واجبك، يوقف معك، يقدم لك شيء في هذه الحياة. ف المشكلة الكبرى في هذه التضحية واللي يقتل هذه الضحية أنك ما تشوف هذه التضحية إيش قاعد يسوي لك الإنسان. يا أخي التضحيات يعني إن كانت على مستويات يعني عامة كصداقة أو على مستويات أسرع، الأم تضحي دون أبنائها بأشياء واجد، صحيح. وقتها، جهدها، خلاصها، تعبها، يعني تلقاها مرات تلقى يعني الشخص اللي تحبه دايم هو أكثر من تمتلك يعني أو من تضحي من أجله حتى يعني تثبت له وتبين له أنه يعني لك الكثير والكثير والكثير في هذه الحياة. فما أجمل التضحية.
0: مثل ما قلت خالد، التضحية اليوم شيء موجود في حياتنا وشيء متعايشين معاه، سواء يعني هذا الشيء كان معروف أو حتى منتبه له أو غير يعني منتبه له. اليوم نضحي بأشياء كثيرة مثل ما قلت قبل شوي، نضحي بوقتنا، نضحي براحتنا، نضحي بأموالنا بعض الأحيان، وأيضا نضحي حتى مشاعرنا يا خالد حق ناس نحبهم وناس نجلهم وناس نقدرهم وناس قريبين يعني منا. موضوع التضحية اليوم ما نقدر نطلقه على عينانا خالد، ان اليوم نقدر نضحي لكل شخص تعرفه اليوم وعايش معك، ما تقدر بالنهاية. ليش؟ لانك ما راح تلحق انك تعطي كل هؤلاء الاشخاص حقهم في التضحية. بس بالمقابل خالد تدري المشكلة وين؟ المشكلة بالشخص اللي تعود على التضحيات. اليوم فايز يتعود ان خالد دائما يضحي له، يتعود ان حمد يعني يضحي له. ف شلون اوصلها لك خالد؟ شعور التضحيه اللي قاعد يقدمه خالد ولا حمد يكون عند فايز خلاص شيء عادي، يعني شيء ما ياثر فيه،
1: يوصل
0: لهذه يوصل لهذه المرحله
1: انه حق
0: حق
1: يعني، ولازم عشان
0: ايوه
1: يبين لي انه او قدام الناس او يبين لي انه يعني اني بالنسبه له شيء مهم لابد ان يضحي. لا مو مجبور هو، لكن لما يضحي فاعرف بانك شخص مختلف عن الآخرين بالنسبة له. لذلك التضحية مو سهلة. يعني في شخص يقول لك أنا ما جامل على حساب وقتي،
0: صح،
1: أي من كان، يعني ليش أروح أنا يعني مثلا ما أنا مزين عندي شغل، ليش أضحي في وقتي عشان والله أرضي فلان وفلان؟ وفي شخص يضحي بكل هذا عشانك،
0: عشانك
1: هذا، عشان هذا أكبر دليل لبأنك شخص مختلف عن الآخرين بالنسبة له، وأنه عندك يعني إذا كان على مستوى الصداقة واحد من أخوانه يحبك، يعزك، لك مكان عالي عنده، لك أشياء واجد في حياته، يحب أنك تكون أحد تفاصيله، ويحب أنه يعني يغني أو يشد مكان الآخرين بالنسبة لك. فهذه التضحية تخليك مو محتاج أحد، هذا يكفيك من الناس. لذلك لا تعتبر أن التضحية حق مشروع بالنسبة لك، لا، لابد أن تعرف بأنها تضحية حقيقية لإثبات

0: جبنا على الجرح
1: خالد. الموضوع هذا فيه إيجابيات وفيه سلبيات صحيح. بالنهاية وأعتقد اليوم الكل أعتقد بالإجماع اليوم أن ضحى أكيد لأشخاص اكتشف أن هذه التضحية ذهبت للشخص يعني
0: المكان الغلط.
1: في المكان الغلط
0: وراح من عمره. شوف ما في شخص فايز عشان نكون أكثر صراحة. ما في شخص يعني ما عانى من هذا الموضوع أنه اكتشف بعد فترة أنه ضحى في أشياء بالاتجاه الذي لا يستحق أو مع الشخص اللي ما يستحق. أعطى من وقته وجهده وحاول بكل شيء حتى يا أخي ضحى بأشياء من أجله
1: صح.
0: لكن في الأخير وفي النهاية وجد أن هذا الشخص لا يرى هذه التضحيات ولا يشوفها شيء. لذا يعني استدرك. أنا أقول أن التضحيات اللي ما تجد من يغدرها تمنح الشخص أو تحول الشخص من رجل طيب يحب الناس إلى شخص فاقد الثقة في الآخر. لأنه فقدها مرة ومرتين وثلاث وأربعة كل ما ضحى اكتشف بأنه بالمكان الغلط. راح تكون هذه شنو؟ إن هذه أساس فقدان الثقة بالنسبة للشخص. إذا فقد الثقة فقد التعامل مع الآخر.
1: إذن في النهاية مستمعنا الكرام يعني سيظل الموضوع يعني التضحية مختلف عند كل يعني الناس باختلاف يعني آرائهم ووجهاتهم. بعضهم اليوم يشوف التضحية أنها محبة ووفاء. بعضهم اليوم يشوف موضوع التضحية أنها ضعف. بعضهم اليوم يشوف وينظر إلى موضوع التضحية أن ما يشعر فيها إلا بعد ما يفقد يعني هذه التضحية من هذا الشخص. لذلك ليس كل شخص اليوم يستحق أن نضحي من أجله وليس كل تضحية اليوم تستحق أن نقدمها لكل إنسان. وأكيد الإنسان مع العمر خالد والنضوج يعني يستدرك أمور خالد ويسترجع عن أمور ويقول يعني بينه وبين نفسه ويلوم نفسه دائما خالد أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كان سويت هذا الشيء أو ضحيت لهذا الشيء لأجل يعني هذا الشخص. وبالنهاية مثل ما يقول الحياة تعلم يعني بس
0: صحيح. والنصيحة الأخيرة من يضحي عشانك ضح غيره.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: لكل قصيدة قصة وموقف يشرح لنا تفاصيل وأبجديات الشعر. هنا يكون المشهد الذي جسد لنا روح الشعر من خلال قصة وقصيدة في أمسياتنا.
1: رجعنا معكم سمعين الكرام وبرنامج أمسياتنا، ومثل ما سمعت قبل شوي وعرفت الفقرة بكل تأكيد، حكاية وتر لكل إنسان دائما يعني حكاية تختبئ بين تفاصيل يعني الأيام، وفي كل يعني حكاية يوجد وتر حساس، وهذا الوتر يهتز بين الفرح وبين الحزن وبين الأمل وبين الألم. ومع حكاية وتر راح يعني نكون معاكم أكثر من قصة أغنية، يعني تحمل المعاني الكثيرة، تحمل من المشاعر الكثيرة، لنعرف ما هي وراء هذه الكلمات ولماذا كتبت وما تخفيه التجارب. دائما اليوم حتى من قصص الأغاني أكيد هناك بعض التجارب وبعض يعني العبر.
2: دائما فايز لما يكون هناك أغنية لابد أن تكون يعني وتوصلنا ونتحدث فيها ونحط لها يعني هذه المساحة، لابد أن يكون لها قصة كتبت من أجلها الأغنية، وتكون هذه الأغنية ناجحة وتحمل من الذكريات عند الناس.

0: لذا بيكون إن شاء الله ويا حكاية وتر.
1: قبل يعني لا تقول حق من تقول الحب لك وحدك أنت
0: لكل إنسان بادلني هذا الشعور
1: لكل إنسان بادلني الدبلوماسي
0: سولف لا ترى
1: ترد علي رد ثاني
0: لكن رايز يعني لما نقول الحب لك وحدك فمجرد العنوان هو حكاية
1: صحيح
0: واللي خلتك حتى تسألني هذا السؤال لأن كان هناك سؤال يحتاج إلى إجابة. فالشاعر شنو قال وين راح يعني يكفي بأن الحب لك وحدك جاءت بصوت عبد الكريم عبد القادر الله يرحمه. هذا الفنان اللي يقدر يوصل هذه المشاعر وكان بعض الكلمات تختار فنانها وبعض الألحان تختار
1: ملحنها.
0: يعني ملحنها فتجتمع حتى تنتج لنا عمل مختلف جدا لها قصة أيا كان هو مجرد اختيار هو قصة بذا حتى مجرد يعني تجيب مثل الكلام الحب لك وحدك تقول راح يغني عبد الكريم أنا راح أترقب شو بيصير يعني من بداية فتخيل أنها تصدر ويراهن على نجاحها وتحقق هذا النجاح وأكثر وتكون لها ذكريات. يعني هذه الأغنية فهي صدرت يعني أغنية الحب لك وحدك عام 1999 وهي من كلمات الشاعر ساحر والحام مشعل العروج وغناء عبد الكريم عبد القادر مثلث كويتي جمع أو يعني تولى هذه الأغنية اللي أصبحت اليوم. وجاءت الأغنية في مرحلة يعني في مرحلة قديمة فيها شكو قدم فيها عبد الكريم عبد الغادر عددا من انجاح يعني من انجح اعماله قدمها في يعني البوم كان ناجح ومستفيدا من صوته الدافي وحساسه العميق ليمنح الكلمة حياة مختلفة ويجعلها اقرب الى القلب. رحب الله عبد الكريم عبد الغادر
1: اللهم امين. يعني قصة هذه الاغنية مستمعينا الكرام وفكرة ايضا يعني هذه الاغنية هي باختصار تسولف عن مثل ما قلنا الحب لك وحدك، تسولف عن حب اليوم لا يقوم على المصالح، تسولف عن حب اليوم لا يقف على الظروف، ولكن تسولف عن حب مليء بالوفاء ومليء بالثبات لهذا الحب. فالمحب يعني في هذه الأغنية وفي هذه الكلمات لا ينتظر مقابل من هذا الحبيب ولا يجعل اليوم مشاعره مرتبطة بتغير الأحوال أو حتى يعني تبدل المواقف، بل يعلن من هذه الكلمات أن هذه البداية وأن هذا يعني الحب خصص لشخص واحد بين قوسين فقط، هذا الشخص لن يتخلى عنه ولن ينتظر منه مقابل مهما حدث ومهما صار راح يكون هذا الحب لهذا الشخص. لذلك خالد هذه الأغنية وهذه الكلمات يعني هي حالة يعني إنسانية أنا أعتقد يعني يعيشها الكثير لما يكون أو يبقى القلب اليوم متمسك بمن أحب حتى وإن صدر من هذا يعني الحبيب الجفاء أو حتى البعد، لأن مثل ما يقولون دائما المشاعر الحقيقية لا تقاس بما يحدث حولها من ظروف ولكن تبقى موجودة بما يحمل هذا الحب من رسوخ في هذا القلب.
0: فايز يعني تكلمنا عن الأغنية فتجد بأن أغنية الحب لك وحدك يعني حققت قبول وانتشار واسع لدى الجمهور الخليجي وأصبحت يعني من الأعمال التي ترتبط باسم الصوت الجريح وحملت من الصدق التعبير وبساطة الكلمة ورقي اللحن. الحب لك وحدك هو تأكيد يعني مطلق بأنك أنت لا أحد يعني يجي أو يأخذ أو ينافسك بالمحبة اللي في قلبي لك، فيجي ويعبر ويأكد بكل المشاعر أنه يعني ما أقدر أنساك أنت يعني ما أقدر أحب بعدك ويبين له العشق وأنه ما حد ويأكد من خلالها أثناء كتابته أنه هناك كأنه هناك سؤال وتم الإجابة عليه أنه لا تفكر بأني أنا بعيد عنك وأنه ما في غيرك ولا أحب وحدك وما في أحد سكن قلبي. فيبدأ هذا التقرير وكأنه هناك يعني شكوك من الطرف الآخر للطرف الأول كتبت بناء عليه هذه القصيدة ويحقق بأن أنت أول وآخر يعني أحلامي ويؤكد أنه يعني انت اجمل ايامي، كلام كثير تلقاه يدور في راس الشاعر اللي كتب هذا القصيد للمحبوب، حتى يؤكد بان انت يعني بالنسبه لي يعني لابد ان تعرف بانك ما في حب في حياتي الا لك.
1: رحت وحدك، جيت، قسيت، بعت، جفيت، بيبقى هذا الحب لك وحدك. نسمع معاكم او بنقول لكم ابيات هذه الاغنيه.

0: الحب لك وحدك والشوق لك وحدك،
1: لا تفكر انساك ولا احب بعدك.
0: عمري وغلاي انت، عشقي ومناي انت،
1: ما حد سكن دنياي قبلك ولا بعدك.
0: يا حلمي الاول ويا اخر احلامي.
1: يا عمري اللي راح ويا باقي ايامي.
0: صدقني لي قلت لك ما في ابد مثلك.
1: لو دارت الايام باقي على احدك.
0: يا اغلى ما املك ويا احلى ما في دنياي.
1: انا مهما رحت بعيد، انت بس اللي وياي.
0: بعدي انا احبك وفرحي ترى بقربك.
1: لو كنت انا بختار ما اختار غير حبك.

0: حياتنا.
1: للشعر صوت وصدى، حناجر تبوح لتعانق ملامح الجمال.
2: وكل أمرك للكريم ويسمح أمرك، كل ما تطري على بالك روابع، وافرد همومك على سجاد صدرك، لا تضيقها وحلم الله واسع.
3: كفاك الماطر الهمال يا فلاح، وبقى بس عرقك يروي محاصيلك، شجن صوتك تبدل ونة وصياح، وغدت زفرتك تغني عن مواويلك.
4: الصبر خلى كل ملحوق مطرود، وبصبر مدام الوقت تارة وتارة، تثلم أطرافي وأنا سيف مجرود، في يوم بتعيش الحياة انتصارة.
5: نعلق أحلامه على صدر الليال، ما نال من صدر الليال إلا الأرق، ومنقصر يدينه مع عيال الحلال، ما هو بلاقي من يشيله لا غرق.
6: أمسياتنا
7: أمسياتنا. في أمسياتنا طاقات إبداعية متجددة وصلت إلى أماكن مرموقة في كل زوايا الثقافة والأدب والإبداع، تتعامل مع المفردة بصيغ جمالية متعددة وتترك أثر إبداعها في مكامن النفوس.

0: رجعنا معاكم مستمعينا الكرام ومتواصلين معاكم في برنامج أمسياتنا، وبعد أن تحدثنا عن حكاية يعني وتر وصلنا معاكم إلى فقرتنا وضيفنا الكريم اليوم في برنامج أمسياتنا.
1: نقول مرحبا ومسهلا في ضيفنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج أمسياتنا اللي بث عبر أثير إذاعة البرنامج العام كل يوم سبت من الساعة 10 مساء إلى 11 مساء. ناخذ من خلال هذا يعني البرنامج كل المبدعين أينما كانوا وفي كل الوطن يعني بالشعر ويعني بالشعراء، لذلك بنكون يعني اليوم في اتصال هاتفي مع شاعر يعني قدم تجربة رائعة في الشعر، شارك في العديد من الأمسيات الشعرية وكذلك اللقاءات التلفزيونية والإذاعية، كان له حضور ملفت للانتباه، يتطور مستواه دائما، نجد دائما يقدم لنا الجديد والجديد من الشعر حتى يجعلنا نبحث عن جديدة دائما، نتصل ونتواصل حتى نكون نحن وشاعرنا المبدع والجميل بكل جديد. نقول يا مرحبا في الشاعر السعودي الرائع خالد عبد الرحمن السبيعي. يا مرحبا يا خالد.
2: الله يرحب بك يا أبو محسن، يشرفني ويسعدني ظهوري معك أنت شاعرنا الكبير المبدع خالد المحسن والإعلامي القدير فايز الرسمان.
0: حياك الله يا خالد، يا مرحبا.
2: أسأل الله أن يجعلني عند حسن ظنكم وأن أقدم ما يرتقي لمستوى لائقة المستمعين.
1: جميل دائما يا خالد، ودائما يعني أنا يعجبني غير أنك يعني كشاعر رائع إلى أنه تبحث دائما عن الجديد المتطور، يعني دائما تبحث عن النهوض في تجربتك الشعرية والوصول لأبعد مدى، وكذلك تتعامل مع كل ما تطرح من شعر، لذلك أنا أتوقع أن هذا ما يجي بمحض الصدفة، إلا هناك شاعر واعي وعاشق

0: الشعر ويحب أن يقدم تجربته بأكمل وجه. فهذا يعني خالد وصل للطموح اللي بيه.
1: الله يجعلني عند حسن ظنك يا أبو محسن، وأنا أمشي على أترك وتر المبدعين مثلك وشرواك يا أبو محسن.
0: حبيبنا خالد، خالد اليوم في سقف معين للشاعر. أحيانا بعض الشعراء يتشبع شعريا وبعض الشعراء يبحث عن، لا عشان ما تشبع شعريا لابد أن أبحث عن يعني مكان آخر للشعر أو لغة أخرى للشعر أو صورة جميلة في الشعر عشان أقدر أقدم نص جديد ومبهر. هل خالد يتعامل مع كتابة النص بأنه يحاول يعني يشتغل على قصيدته حتى تظهر بشكل مختلف؟
1: والله يقولون يا أبو محسن قوي الذائقة ويقوى الشعر. أنا والله أبحث عن اللي يعجبني وممكن أقرأ وأتثقف، لكن مسألة أني أتعمد أني يعني أطور النص أنا ما أتوقع أني أتعمد. أنا طال عمرك أتعمد أني أقوي الذائقة، الذائقة هي اللي تقوي النص طال عمرك.
0: يعني أنت تكتب الفكرة اللي تطري على بالك، ما أبحث عن فكرة جديدة، ما أبحث عن صورة جديدة، يعني بحكم أني شاعر وأصبح عندي خبرة لا بأس فيها أقدم نصي وأعرف بأن هذا النص بيكون جيد بشكل أو بآخر.
1: صحيح يا أبو محسن، أنا أكتب النص اللي لامسني وأحيانا أكتب النص اللي لامس المستمعين أحيانا، لكن غالبا أنا أكتب الشعر اللي يلامسني أنا ويتكلم عن مشاعري كشاعر.
0: جميل.
2: خالد اليوم يعني تقريبا مبتعد عن السوشيال ميديا وتحديدا في منصة إكس، وين متواجد يا خالد اليوم أنت؟
1: فعلا يا أبو بسم الله أني مبتعد لفترة يعني عن الإعلام بشكل عام يعني، لكن إن شاء الله أني
2: السبب
1: برجع رجع قوي. والله أسباب يعني في أسباب خاصة تمنعني، لكن إن شاء الله أني رجعت، ظروف مريت فيها تمنعني عن التواجد، يعني تقدر تقول انشغال مشاغل الحياة، لكن أبشرك النموري طيبة وأني راجع بقوة إن شاء الله.
0: طيب ارجع لنا بنص وش نسمع؟
1: أبسط على عمرك أقول على الهون يسهوم المساعي على مرماي، على الهون يسهوم المساعي على مرماي، يجود طول الليل والصبح له غرة، يكثر الشهب ما غيرت بالدجا مسراي، ينور سناها موحش الدرب ما ضره، عفريتي اللي من ضميري تجيب حكاي، ما يرصدها ما يرصد عفريته بمرة، نتاجي من الأفكار وأنا على مركاي، ما يقدر عليه النابغة في عالم الذرة، ما عندي عطى موسى نبي الله بيمناي، وفرق بحور وسع واستحضر الدرة، أترجم كلام العود وأمسح دموع الناي، ونطق صدور تفني السر بالجرة، أترجم كلام العود وأمسح دموع الناي، ونطق صدور تدفن السر بالجرة، شعوري بحاجة ري ما هو بحاجة راي، مع أنه بدأ يستعذب الجرعة المرة، نهلت الأدب حتى تضلعت به لقصاي، وخذته من أهداف السطر بحرة وبرة، أسن القدم ودمي الصخر في مرقاي، أسن القدم ودمي الصخر في مرقاي، وراي الجروح أحبال واليابرة جرة، ونثرت البذور مغرقة طيب في ممشاي، لا والأرض تنبت شوك معتب ولا تشرة، يجيب العطاء غيمة لطيفة على محياي، مطرها يغيث الروح وتعود مقبرة، لك الحمد يا ربي على ديني ومرباي، وعلى النظرة اللي للقدا عادها حرة، ترامت دروب الخير بمرك أمام خطاي، بسجل رجل والعين تلقى لها درة.
2: الله عليك، الله, الله عليك، صح لسانك. شعوري بحاجة ري مو بحاجة راي،
1: شعوري بحاجة راي ما هو بحاجة راي، مع أنه بدأ يستعدد الجرعة المرة.
2: اشرح لي هالجمال بهالمفردة يعني.
1: يعني طال عمرك أنا تعديت مرحلة أني أخذ
2: راي
1: أرى الناس والنقاد، أنا بحاجة اللي يروي شعوري عشان أعطي قصيد وأعطي. نعم طال عمرك
2: ما بدأ يا خالد،
0: يعني تحتاج حالة للكتابة ما تحتاج بالضبط. راي
1: بالضبط طال عمرك، لكن الراي اللي مثلك وشرواك يا
0: بالعكس. أنا مع يعني أنا خالد يعني صراحة يعني بكل صراحة وكل شفاحة، بحكم أني يعني خالد بن عم وأعرف يعني تجربته وأعرف حضوره وله أكثر يعني وسم في ساحة الشعر، مو محتاج خلاص تجاوز مرحلة الرأي إنه هذا صح.

0: وهذا غلط. فلما قالها البيت هذا أنا شعر أنه يتكلم بصدق عن حالته الشخصية. أحتاج إلى حالة لكتابة الشعر، وهذا ما يحتاجه أكثر الشعراء اللي تجاوزوا مرحلة يعني الراي والنقد وغيره. خالد خلني أخذك يعني بعد يعني هذا البيت الرائع والجميل اللي فسرت فيه حالتك أو حاجتك في هذا الوقت. خالد ما شاء الله يعني في فترة نشاطك قدمت نفسك بشكل جيد، واليوم وقفت، لكن يعني أو مو وقفت أو خفيت، أنا ما أقول ابتعدت، خفيت من حضورك، لكن لازال هناك قصائد تسجلها. خالد هل شعرت بأن الجمهور حريص على الشاعر لما يغيب؟ هل هناك من يسأل وينك أو أن الجمهور يبي لي قدامه؟
1: والله اني لاحظت فعلا ان الجمهور حريص، وبالعكس الجمهور طال عمرك يعاتب عتب محب ليش وقفت وليش قطعت. لكن انت عارف يا ابو محسن الظروف الخاصه ما تشرح للجميع، لكن يعني انا اسميها استراحه محارب.
0: جميل.
1: اي نعم.
0: كتبت لحظات استراحه، كتبت شعر، كتبت شيء جديد؟
1: اي نعم كتبت جديد طال عمرك.
0: طيب خالد، ليش الشاعر لما يجي في العتب أو في كتابة قصيدة العتب يكون واضح وضوح الشمس؟ لا، ويمكن يقول لي في خاطره كله. ولما يقول يعني ولما يتكلم عن القصيدة الاجتماعية والنصح يقول لي في خاطره، إلا في الغزل تجد عنده محاذير، يحاول إنه ما يكشف الموضوع، يحاول إنه يلعب الشعر ما يلعب للشعر. فش المانع اللي قاعد يحجب بين مكان ومكان في الشعر؟
1: والله الود طال عمرك له مكانه، والشاعر يغار حتى على اسم حبيبه. فيكون في شيء من التحفظ يعني.
2: جميل.
1: حتى لو كانت الحبيبه خياليه.
0: ردينا خيال.
2: تكتب خيال خالد الاغلب ولا؟
1: خيال لعبتك الخيال
2: طال عمرك. لعبتك الخيال. اي نعم. كانك حاط يعني خط رجع اليوم عن كل قصيده تكتبها تقول ترى من واقع الخيال مو حقيقه.
1: والله تذكر عاد تدري من القصائد الاخيره اللي كتبتها تتكلم عن الموضوع طبعا عن الخيال وعن فيها شيء من الخيال.
0: جميل. شو يقول؟
1: لان الخيال ترى الخيال انا اعتبر الخيال والطيوف اعتبرها مناديب ترى.
0: شو يقول؟ خلنا نسمع، خلنا نعرف نشوف.
1: أقول أنا ليه أدور في غيابك على ثمار، أنا ليه أدور في غيابك على ثمار، ومناديبك أونس كل ما طالت المدة، هلا بالطيوف اللي تجي خاطري زوار، وسولف معاها كأننا الطفل والجدة، أغني معاها ونضحك ونكشف الأسرار، وصيغ القصيد اللي ما ينقال وأعده، نمر الورود ألوان وتقول وش تختار، وقول انت اجمل ورد للي صفى وده، هدايانا يا الذكرى الجميله او استذكار، وذانينا عن كل المخاليق من سده، وجودك يغيب كل لحيه عنا الانظار، يعم الضباب الكوكب ونورك يرده، تكلم بشوف شلون تتفتح على زهار، وصيد الفراش اللي يجي منك وهده، تسولف معاي وتنصت الخلق فالك طار، وترخي النجوم أسماعها وتنظر بحدة، مع كل لفتة مع كل لفتة كيف أشبهك بالأقمار، مع كل لفتة كيف أشبهك بالأقمار، عرفتك بدر منزلته سنين من تدة، تغيب وثوانيك القديمة تجي بعذار، وحس الرضا يمسح على قلبي بيده، أقلطك في البال وتخدمك بنات أفكار، وتحرسك عيوني لغد الليل مسودة، يجينا الصباح بسيفها الأبرق البتار، لكن والله إنه ما قطع وصلنا حده، سحبنا من خيوطه على الذكريات أوتار، ليرخى النعاس أقصى أوتر نرجع نشده، وعزفنا اللحون اللي طرقنا على المزمار، وعذار الشرايد طربت وجات مرتدة، لغنى خيالك ما بدعته من الأشعار، من يلوم من دمعه تراقص على خده، طيوفك تكبلني وصير أحرر الأحرار، ودور فراق الناس واستعد بالصدة، رصيد الحزن كل ما تجيني يصير أصفار، رصيد السعد كل ما تجي واصل حدة.
2: الله الله الله عليك، صح لسانك، واصل حدة،
1: صح الله بدنك.

0: خالد، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تشوفها من وجهة نظرك اليوم خدمت الشعر ولا أضرت فيه صراحة؟
1: صراحة أنا أشوفها خدمت وداعم قوي للشعر الحقيقي. فأنا أشوف أنها يعني أول كان فيه على قولتهم يعني بهرجة إعلامية، الإعلام يطلع اللي يبي، لكن الحين وسائل التواصل تظهر المبدع.
0: وايضا العكس
1: المبدع اللي يبي الظهور ما لاعب،
0: وايضا العكس قد تشوه اليوم الشعر، لان اليوم يعني الاعلام، اليوم الانسان اصبح تليفونه بيده اليوم ويقدر يعني سواء المبدع او غير المبدع انه ينشر، وقد يسيء للشعر.
1: نعم كلامك صحيح، لكن الجمهور هو الحكم. الجمهور يعرف يميز الشاعر المبدع من الشاعر اللي ظهوره الاعلامي غير حقيقي.
2: طيب خلينا نتكلم ابو عبد الرحمن، خلينا ناخذ نروح زاويه اخرى. يعني اليوم هل تشوف يعني بكل صراحه، هل تشوف بان شعر له وقت، او خلينا نتكلم الرواج الشعري والحضور الشعري والمهرجانات لها وقت محدد؟ هل تشوف اليوم انخفاض في حاله وجود المهرجانات اللي تخدم الشعر، وكذلك يعني حتى الشعراء مو متفائل، ما عندهم الحماس للنشر؟
1: والله ممكن يا ابو محسن فيه انخفاض، وانا اتوقع انه اسباب الانخفاض هذه والله اعلم احيانا تكون ماديه، يعني اول يعني الظروف السياسيه طيبه والعالم مستقرين، وترى الشاعر اذا استقر يبدع، وايضا حتى المؤسسات الثقافيه اذا كان في استقرار وفي امن وفي امان وفي الناس في نعمه، اكيد انها تتجه اتجاهات تبرز الشعارات، تبرز الأدب، تبرز الثقافة. هذا وجهة نظري.
0: خالد، ما تكلمت عن آخر الأمسيات اللي شاركت فيها غير الشارجة في 22
2: في بالبحرين.
0: في بالبحرين بعد؟
1: والله شاركت في أمسيتين العام. آخر أمسيتين لي، أمسية في الدمام بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وتليها مباشرة بعد تقريبا أسبوعين أو أسبوع أمسية في البحرين بمناسبة اليوم الوطني السعودي أيضا في البحرين. هذا آخر ما قدمت الأمسية.
2: جميل، ودنا نسمع. يعني أنا ودي يعني قبل أن أسمع عن خالد، ودي أن أقول خالد، هل الأمسيات هي المحك الرئيسي لمعرفة قوة حضور الشاعر وقوة شعريته، ولا لا؟ لأن الناس قامت تسمع مع التقرأ لي.
1: صحيح، الأمسيات طال عمرك لها دور كبير ومحك في يعني إظهار كاريزما الشاعر، في شاعر يكتب لكن إلقائه يقتل إبداعه، وفي عكس في شاعر قصيدة عادي لكن ظهوره قوي، ففعلا محك. أنا أشوف أن الأمسيات محك فعلا.
2: طيب وش تبي تختم فيه؟
0: يعني أبي غزل يا خالد، شوك مع الغزل؟
1: أموري طيبة طال عمرك.
0: طيبة؟ خيال ولا واقع؟
1: جدا ندمج بينهم اثنين.
0: لا عطنا الأقرب، شنو خيال؟ إذا عندك واقع عطنا واقع، ما نبي خيال.
1: طيب بسمعك آخر ما كتبته وانت حكم هي واقع ولا خيال.
0: أوه يا حبيب، قط الكرة ملعبنا خالد.
2: يلا ما راح نخاف.
0: أسلم
1: قال سالم، أقول القناة اللي تبث وبثها تجريبي، القناة اللي تبث وبثها تجريبي، تشبهك يوم انقطع وصلك، القناة اللي تبث وبثها تجريبي، تشبهك يوم انقطع بثك، نظير غيابي، عيبك انك ما تراعين الظروف، وعيبي ما حسبت القسوتك قبل الوداد، احتابي مارسي دورك في تضييق الصدور، وغيبي ودي اكتب لي مناعة عن غياب، احبابي كلمة بيضت عيون الوصل من ترهيبي، ترمي طيوفك علي تستانك العنابي، اخ لو ينفض خفوقي مثل نفضة جيبي، كان افرغ من متاهات الغرامة، احدابي يا ضميري ليه تستأسد على تأنيبي، كل ما فكيت من كف الحبيب أعصابي، من يضري لي على نهج

0: شراسة ذيبي من يضريلي على نهج الشراسة ذيبي لين يضوي مثل ما تضوي ثيابه ثابي أغبطك يلي تقول أكبر عيوبي طيبي وانت خبزك أوضح من عمامة البنجاب كيف بمنع هالرقيب الذاتي من تعذيبي وأعطي حب النفس حقه ولا زيد إعجابي شفت سوء الظن ينجي في المجال الغيبي والغموض أكثر ما يقفل بالوجيه اكتابي لازم أقلل تبسامي مع ترتيبي ويتهيب من يعاديني فتح أبوابي.
1: الله عليك الله عليك صح لسانك. شو تقول لك خالد واقعيه ولا غير
2: واقعيه؟
1: انا من سمعت اخ
2: واقعيه مطعمه في يعني في بعض الخيال اللي لا يمكن ان يعني يصير لكن من قسات هذا البعد او الغياب.
0: خلاص الدكتور والحكيم هذا انفصل فصل فيها وحللها بعد.
2: الله يحفظك.
1: احنا بنطلع بشيء حصري خالد ما قدرنا يعني ما.
2: والله كل ما يجي من خالد حصري وجميل
1: لا بإجاباته يعني
2: لا إجابات خالد ترى ما بقولك شغلة خالد محبوب عند الجميع عند زملاء أو عند الكل عند حتى عند الساحة متفائل دائم. أنا أحب الشخص المتفائل. هو متفائل حتى في الساحة ما يحب الخسر ما يحب يقول رأي قد يثير بعض الجدلية. اهتمامه في ذاته وتطوير ذاته الشعري أهم ما عنده. فأنا أقول أنه شاعر رائع بكل ما تحمل الكلمة وكل اللي قاله لو خذيته فيه لو خذناه مع الجر راح نلقى يعني إسقاطاته. يمكن يقول لك رأيي لكن رأيكم عدلكم
1: براحتكم. خالد يعطيك العافية كل الشكر والتقدير لك على يعني اليوم تواجدك معنا في برنامج جمشياتنا ما يعني وعدنا ما تكون آخر مرة يعني يا خالد.
0: والله اني تشرفت بوجودي بينكم وسعد جدا الصراحة بظهوري. وانا بصراحة يعني متعجب من شخصية الشاعر المحبوب خالد المحسن.
1: كلنا
0: يا اخي هذا
1: كلنا متعجبين بس لا يسمع هالكلام هو الحين لا تقوله قدامه.
0: انا والله شوف انا ما تعجبت للأمانة من تحليله الشعري. انا تعجبت من تحليله للمشاعر.
1: عاد هو ملك الشعور وهذا اتفق معك انا
0: خالد والله ينخاف منه والله
2: يا حبيبي يا حبيبي.
0: انا لبيتين البيتين هذه اذا سمعت قول. كلام ابو محسن تطري علي لانه قول. خطير صراحه ابو محسن
2: قول.
0: اقول فيها اقول احب بوح القصيد ما احب بوح الشعور لان المشاعر خطيره كلمه بحتها
2: والله.
0: شفت السمك كل ما يفتح فمه راح صيد وخاف. اقول احب بوح احب اقول ما احب بوح الشعور احب بوح القصيد لان المشاعر خطيره كل ما بحتها. شفت السمك كل ما يفتح فمه راح صيد وخاف لا تصيدني العالم لا صارحتها.
2: الله الله الله صح لسانك. شكرا على وجودك دام مبدع يعني بكل حالاتك. تشرفنا بانتظار شر زيارتك للكويت تكون يعني في الاستديو.
0: الله يسلمك
1: شكرا لك يا خالد.
0: يا مرحبا يا مرحبا والله.

0: لقناكم بحب مستمعينا الكرام، ونودعكم بكل هذا الحب، وإلى أن نلتقيكم بإذن الله في أمسية قادمة في يوم السبت القادم، تكون محملة بكل هذه المحبة وبكل هذا الجمال، وعلى أمل بإذن الله أن تبقى هذه يعني الكلمة الصادقة هي جسر يجمع بين قلوب كل المحبين، ودمتم بخير.
1: حتى ذلك اليوم وذلك اللحظة تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج أمسياتنا والمخرج حمد الهاجري. مع السلامة.

الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول أنه لا

شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وروسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. الاتحاد الأوروبي يؤكد احتواء أزمة المهاجرين لمدينة سبتة الإسبانية. وهزة أرضية متوسطة تضرب مناطق قرب العاصمة الأندونيسية جاكرتا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم ميدان ديوان.

من ميدان المحاورة إلى ديوان القصيد، نمشي مع البيت الموزون وجزالة المعنى، والقافية اللي لها روح وطواريق فيها الفتل والنقب، ونعيش مع شعر توارثه الأجيال، وبقى شاهد على أصالة أهل الشعر ومحبة الناس له.

ميدان ديوان، برنامج يجمع شعر المحاورة والشعر النبطي، يأخذكم في جولة بين نوادر المحاورات ومختارات من أعذب القصيد، ولقاءات مع شعراء تركوا بصمتهم في الساحة الشعرية، إلى جانب مشاركات شعرية تعكس استمرار هذا الموروث وحضور بين أبناء شبه الجزيرة العربية.

0: ميدان ديوان من إعداد محمد القحطاني، تقديم وليد الدلح، أحمد العرادة، تنفيذ مشعل العتيبي. ميدان ديوان للمخرج يوسف الغري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا فيكم اخواني المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ميدان وديوان. وفي كل حلقة نسعى باستضافة أحد الفرسان، أما يكون فارس بالميدان أو فارس بالديوان. وفي هذه الحلقة نشرف ونسعد باستضافة الشاعر الكبير حمد بن معترم، عضو ديوانية شعراء النبط. يا هلا فيك يا ابو وليد.
2: الله يبقيك يا ابو عبد الله.
1: وحنا سعداء لانك انت ما شاء الله عليك بالديوان والميدان، وانا من جماهيرك يا ابو وليد. الله يحفظك.
2: حنا اسعد يا ابو عبد الله، وهذا والله شرف لي المشاركه في هذا البرنامج الاذاعي في دوله الكويت، وان شاء الله نقدم اللي يعني يحوز على رضاك ورضا المستمعين.
1: الله يحفظك يا ابو وليد. وليد، لو تختار لنا من قصائدك الكثيرة والجميلة قصيدة وطنية.
2: حاضر، أبشر. الوطن يعني أمر كبير. يعني لازم نقول فيه، فأقول قال من غنى القصيدة في بلاد

0: بلاده، قال من غنى القصيدة في بلاده والهجوس أسرج على الجزلة جواده، يا كويت العز يا رمز التفاخر صار لك بين الدول قدر وسيادة، ديرة إلا الخير وصل الخير فيها من زيادة، يا بلادي في زيادة ديرة دايم عطاياها كثيرة، الإعانة والإغاثة شبه عادة، عون للمضهود بدنا الأرض وقصى، والشعوب اللي تواجه حرب إبادة تحت حكم اللي مواقفهم حكيمة، تحت حكم اللي مواقفهم حكيمة، الصباح أهل السياسة والقيادة، الشيوخ أهل التواضع والتسامح، حبهم يولد بنا منذ الولادة، يحتمون كويتنا من كل طامع، شعبهم ما يعترض لا الانتقادة، الوفاء موجود في الشعب الكويتي، والولاء للدار نوع من العبادة، شعبك المحظوظ من خيرات ربي، ينعمون بأمن وأمان وسعادة، ودهم في كل عام يطورونك للمعالي، عندهم عزم وإرادة، يطلبون العلم من كل النواحي ولا يجون إلا بمشروع وشهادة، والغريب اللي يحصل فيك رزقه ما يفكر بالهموم وبالنكادة، يا بلادي فيك غنيت القصيدة والهجوس الجزل ناولني مرادة، شاعر يعجز لا يكتب بك قصيدة مثل مقرود انت ولتها القرادة.
1: الله الله الله، صح لسانك يا ابو وليد على هذا الابداع، والوطن يستحق.
0: اي نعم
1: ابو وليد، شاعر الكبير حمد بن معترم عضو دوانية شعراء النبط، نعرف الشاعر حمد بن معترم بالميدان وكذلك بالنظم.
0: اي نعم،
1: لكن لو تحدثنا عن بدايتك يا ابو وليد، لان احنا انا والمستمعين يعني ودنا نعرف ابو وليد شلون كانت بدايته.
0: الله يحفظك. احنا يا ابو عبد الله الحمد لله، يعني يعني مجتمع خليجي الشعر موجود عندنا في مجالسنا وفي دواوينا، سواء الشعر النظم او الشعر النبطي عفوا او الفصيح، فهذا من يوم النصارى احنا نسمع. فتغذينا من الشعر اللي فيه من الحكمة وفيه من الشهامة وفيه من المروءة وفيه من الأمور اللي تحث على مكارم الأخلاق. فهذا ممكن يكون البذرات يعني منذ النشأة، وأول كتاباتي كانت يعني بعمر تقريبا 16 أو 17 في الثانوية العامة. طبعا كانت كتابات في النظم، وكنت يعني ملم في المحاورة، وكنت أسمع المحاورة، يعني كنت أحب الفن هذا، إلى أن يعني وجدت نفسي في هذا الفن، فصرت أكتب مشاركات في الشبكة العنكبوتية نظم، وكذلك كنت يعني أقارع الشعراء في الشبكة العنكبوتية كبدايات. ثم الحمد لله يعني في عام 2010 انطلقت في الميدان كمحاورات ميدان بين الصفوف وشعر ارتجال، ووفقنا رب العالمين واستمرينا إلى يعني الآن. وكذلك النظم كتبت قصائد وشاركت في برنامج دوانية شعراء النبط في عام 2011، وكانت يعني انطلاقتي، ولازلت الحمد لله مستمر وياهم في النظم.
1: هذا تاريخ دوانية شعراء النبط.
0: أي نعم.
1: تاريخ كبير.
0: أي نعم.
1: أبو وليد، هذا الدوانية لو تحدثنا عنها.
0: والله يا أبو عبد الله،
1: لأن هذا صرح كبير، أنا ما أتوقع بالعالم موجود مثله معاصر له، يعني قديم افتتاحه سنة 78.
0: إيه
1: كان
0: نعم.
1: قبله بعد موجود.
0: إيه نعم.
1: وكان بافتتاحه سمو الأمير المغفور له الشيخ جابر الأحمد.
0: إيه نعم.
1: رحمه الله، وكذلك رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد.
0: إيه نعم.
1: رحمه الله، وكان أول رئيس لدوانية شعراء النبط أميرنا الحالي الشيخ مشعل الأحمد.
0: إيه نعم.
1: حفظه الله وتم الله عليه الصحة والعافية.
0: فشيء
1: يعني صرح كبير. أنت إيه نعم. تتكلم على أهل الدعم الحكومي وكذلك الشخصيات الداعمة وكذلك النتاج، كان من الشعراء المشاركين القدامى مرشد البذال، مفرح الضمني.
0: نعم.
1: وشليويح، كان لجنة المحاورة فيها محمد الردعان، وفيها حميد الذيابي، وفيها شليويح بن شلاح، شعراء على مستوى الجزيرة
0: ما شاء الله. نعم، سامي رنانة معروفة.
1: فهذه لو تحدثنا عنها بولي.

0: والله الديوانية يعني احنا الآن امتداد لها أبو عبد الله.
1: الله
0: الديوانية تبارك الرحمن يعني من سنة 78 إلى الآن تعرض بشكل أسبوعي، وحنا كشعراء احنا امتداد للشعراء الذين سبقونا،
1: الله الله
0: وتعلمنا منهم واستفدنا. ومثل ما قلت هذا صرح يعني شامخ في دولة الكويت، ويعني من الأمور اللي تزيد هذا الأمر شرفا أن الأمير الشيخ مشعل الأحمد الله يحفظه
1: نعم
0: يعني يخصص كل سنة زيارة في
1: ايوه
0: رمضان لديوانة شعراء النبط.
1: والله
0: وها
1: كرنفالية
0: إيه نعم،
1: شيخ
0: وهذا من الأمر اللي يعني يشجع الشعراء.
1: فعلا
0: وكذلك الرب يعني الله يحفظ الأمير، دائما الأمير الله يحفظه يحث الشعراء ويشجعهم على كتابة الأمور التي تلامس المجتمع،
1: يا سلام
0: والأمور اللي تطفئ الفتن
1: يا سلام
0: وتشجع المجتمع
1: المعاني السامية
0: الشاب، أو يعني تحث الأمور هذه. فهذا أمر يعني بالنسبة لنا أمر ينومس ويجمل الحمد لله. ومثل ما تفضلت الشعراء فيها امتداد يعني من الأسامي اللي ذكرتهم، كذلك من الشعراء اللي حنا لحقنا عليهم حميد مسلم البحيري أبو حميد، وكذلك عامر السحلول، وقبلهم شعراء. يعني أنا كنت أول مشاركة لي أبو بدر عامر السحلول الله يرحمه،
1: الله
0: عمومات
1: يرحمه
0: المسلمين، كان ما شاء الله من كثرة الشعراء الموجودين كانوا مقسمينه يعني إلى يعني مجموعة، الحلقة الأولى كبار السن،
1: الله
0: ثم يعني اللي يعني الشعراء اللي أقل منهم في العمر وكلهم شعراء، وثم يعني كان حنا الشباب. ف عامر السحلول الله يرحمه كان سوى فينا بادرة طيبة، لما شافني قال لي تعالي ولدي شارك مع كبار الشعراء.
1: الله
0: والأمر هذا من فضل الله من الأمور اللي خلاني أحرص أني دائما أكتب الشيء الجديد، والأمر اللي يخليني دائما أسعى للمشاركات باستمرار. فأمر نفسي بالنسبة لي شجعني على الأمر هذا.
1: والله هذا صراحة موقف جميل
0: أي نعم
1: ومؤثر، أنا أحس أنه أثر فيك يعني
0: نعم
1: خصوصا،
0: نعم أي نعم
1: ومشاركة الكبار تستفيد منها خبرة.
0: الحمد لله
1: وحنا بعد أبو وليد يعني ننصح بالذات شعراء الشباب، أنت إذا كتبت الشعر طبعا خبرتك راح تكون كم خبرة، صار لك سنة تكتب سنتين،
0: نعم
1: استشير الأكبر منك اللي صار له 10 سنين خبرة 20 سنة، راح يفرق وياك، راح يعلمك شلون تركيبة البيت شلون كذا، خصوصا ان بعض المرات تفرق التركيبه بخبره السنين، خصوصا الشعراء ما شاء الله يعني متاحين واجد، يعني تقدر تتصل على واحد يا فلان انا عندي قصيده اسمعها.
0: أحسنت. وهذا استدراك أبو عبد الله
1: ايه
0: أن الديوانية شعراء النبط لما تقدم عليها تقدم قصائدك وتعرض على لجنة.
1: سلام
0: أي نعم، بناء على اللجنة تقبل أو ترفض.
1: يا سلام
0: فأنا أذكر من الشعراء اللي قابلوني الله يحفظه متعب الصحة والعافية الشاعر
1: آمين
0: الكبير إشعيل ثقل الهاجري،
1: الله
0: فكانت بداياتي لما أديت القصائد له تبارك الرحمن أدرك المعنى، فقال لي يا ولدي هذه قصيدة ممتازة، والقصيدة هذه تعتبر يعني خاصة كونها تمثل
1: أي
0: معاناتي في الشعر.
1: الله
0: فما شاء الله تبارك الرحمن، وبناء على كلامه قبلت والحمد لله.
1: أبو وليد الآن بما أنك شاركت بدوني شعراء النبط، ما أدري نظرة لي أنا، إن قبل كان لجنة وكان فيها شلويح بن شلاح وكان فيها محمد الردعان وهم الله يرحمه شلويح بن شلاح، وكان فيها مفرح الضمني الله يرحمه، وفيها حميد الذيابي، وفيها محمد الردعان الله يمتعه بالصحة
0: اللهم
1: والعافية،
0: آمين.
1: هذول الأسماء الكبار، وكان في مشاركات، أنا سمعت بعض المشاركات، سالم بن تويم كانت بشعراء النبط
0: اي نعم نعم صح
1: محاورة،
0: اي نعم
1: يعني بصراحة أبو وليد أحس بغصة مرات إنه يعني المحاورة المفروض تكون موجودة، يعني لأن كهم داعمين للفن بشكل عام موروث، وجماهير المحاورة ما تخفاك وأنت
0: نعم.
1: شايفهم نظم ومحاورة.
0: هي أبو عبد الله مثل ما تفضلت، هي المحاورة الآن ما هي نفس قبل، يعني الزمان تغير. قبل أبو عبد الله ممكن الشعراء اللي موجودين وياك يقومون 5 في 5 ويعينونك.
1: صحيح
0: الآن عندنا صفوف مهمة في القلطة،
1: صحيح هذا بصراحة
0: فتضطر
1: سر النجاح.
0: أي نعم فتضطر أنك مثلا تتعاقد مع جهة أخرى بحيث أنهم يجون للتصوير. والديوانية حريصة على هذا الأمر، ولكن إلى الآن يعني ما شفنا، مع أن جزاهم الله خير الأخوة يعني السيد نصار الخمسان رئيس الديوانية من الأشخاص اللي مهتم في الأمر هذا جدا
1: جد
0: ويسعى، ولكن مثل ما قلت الظروف

0: كلهم يقولون دونيس شراء النبط.
1: نعم.
0: كان يوم الأحد الساعة 7 بالليل.
1: نعم.
0: كل الخليج يتابع دوانية شراء النبط.
1: نعم.
0: حتى عارفين مقدمة شراء النبط، عارفين المقدمين، وتذكر المراسلات.
1: أي نعم
0: كان يقرأ
1: صحيح.
0: وصلنا من كذا، وصلنا من دول.
1: ما شاء الله. نعم.
0: فأنا ودي يعني، وخصوصا أن ما شاء الله الدعم موجود وعندهم دراية شراء النبط. نعم. وعندهم لجان وعندهم وناس مبدعين بصراحة. ودي أن يولون للمحاورة.
1: والله نتمنى
0: لأن
1: ذلك.
0: لأن بصراحة توثيق من أول شيء بعض الشعراء، احنا بالكويت كثير شعراء.
1: نعم واجد.
0: وفرصة أن تعطي الشباب.
1: نعم.
0: فرصة خصوصا مع احتكاك مع شعراء كبار.
1: نعم صحيح.
0: هذه وبعد أنا مثلا أنا أعرف ناس، وأنت تعرف كذلك يا أبو وليد، أن بعض الناس شاعر يحب الشعر لكن يحب شق المحاورة.
1: نعم.
0: النظم عادي لكن بالمحاورة. وحنا مثلا عندنا أسماء كبيرة أبدعوا بالشقين.
1: نعم.
0: مثل عندك صقر صافي، وكلامه لما يكون بسيط، يا مرحبا ترحيبة الحبان، لا الأحباب لغابة لهم مدة وطبوا داخل الدير، الشغلات البسيطة واللعب فهذه من الأمور اللي بصراحة ودنا أن يدعمون فيها الشباب، خصوصا أن كثير للمحاورة متعطشين مثل ما قلت يا أبو وليد.
1: أي نعم. مثل ما تفضلت المحاورة، أذكر أول مشاركة.
0: أي.
1: بعض الأشخاص يقولوا أن البرنامج ما له متابعين، لكن أبو عبد الله أنا كشخص لما تعرض حلقتي وأجي مثلا في مناسبة وأجد كبار السن يقول يا مرحبا بالشاعر، هني أعرف قيمة الشيء اللي قدمته.
0: الله يبو.
1: فألقى لها متابعين مثل ما تفضلت، هناك بعض الكبار السن عارفين كل يوم أحد مثلا تعرض الساعة الفلانية فلها متابعين.
0: لا وحتى أنا مرات إذا طافتني يوم الأحد ألقاها بالسوشيال ميديا، يعني أحرص أني أتابعها.
1: وعلى طاري المحاورة، أنها أنا دائما أقول أنها فيها فتنة المحاورة، لذلك في بيت لي وبيتين اللي يقول عاز

0: غزالة
1: ما هيمن اللي ينقشنا الكفوف
0: يا سلام
1: فانت موثقتن مواثيقها
0: يا سلام يا سلام.
1: نعم.
0: وبوليد ودنا لو تسمعنا قصيدة من قصيدك.
1: أبشر أبو عبد الله.
0: أي والله نحن ودنا ما يعني ما ودنا نميل للمحاورة وللنظم خصوصا أنك أنت بالميدان ودنا نستفيد منك.
1: وهذا يعني بما أن تطرقنا لجوان شعر نبط يعني قصيدة نبطية أقول لضاق صدري من تصاريف الأيام لضاق صدري من تصاريف الأيام ألجأ لرب البيت وأقرأ كتابه واللي أبدأ في خاطري بعض الأحلام أدعو لي في ساعة الاستجابة حسن اعتقادي فيك يا رب لا نام ما يدخل بقلبي هموم وكآبة مسلم ولاني جاهل بشرع الإسلام أرجي ثواب الله وأخشى عذابه ومرت نفسي في مواصيل الأرحام ولا تقاطع لا الأهل والقرابة وعودتها فالوتر والناس نيام وتحذو وبحذو المصطفى والصحابة وصيتها تشفق على رؤوس الأيتام واللي ما عنده منعن الوقت لابه وعلى دروب الطيب قدام طيب الفتى دايم على أول شبابه وابعدتها عن كل هماز نمام ضعيف في المقفين ضرسه ونابه وعن كل رجل لا صلاة ولا صيام غاوي ما يدري عن خطاه وصوابه وعلمتها في خاتمة كل ظلام والجاهل والغافل اللي ما يحسب حسابه وعلى رسول حث في هد الأصنام صلوا عدد مهل وبلا السحاب.
0: صلى الله عليه وسلم. صح لسانك صح لسانك يا أبو وليد. والله أبو وليد أنا من جماهيرك بالقلطة.
1: الله يحفظ.
0: وتشرفت إني مسكت صفك ونسعد والله ولعبك ما شاء الله يا أبو وليد.
1: هذا شرف لي.
0: يجوز لنا والله ما شاء الله بس النظم يعني إحنا مقلين بالمتابعة ومع إني أحرص على متابعتك خصوصا مشاركاتك دونية شعراء النبط. لأنه تقريبا المنبر تقريبا الوحيد الإعلامي المسلط عليه الضوء
1: ومستمر يعني. الحمد لله.
0: نعم. وما شاء الله من سنوات.
1: نعم.
0: لكن هذا إبداع منك.
1: الله يحفظك.
0: وحنا سعدنا فيك بس نبي نستأذنك بفاصل قصير.
1: خذ راحتك.
0: إخواني

0: مستمعين، فاصل قصير ونعود إليك.
1: ميدان وديوان، مجلس للشعر وميدان للكلمة وإرث حفظه القصيد. ميدان وديوان.
0: يا هلا فيكم أخواني المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ولازلنا مع ضيفنا شاعر الكبير حمد بن معترم، عضو ديوانية شعراء النبط. يا هلا فيك يا أبو وليد.
2: يا مرحبا يا أبو عبد الله،
0: وحنا متشرفين سعداء، وحنا قاعدين نكتشف فيك شغلات جديدة يا أبو وليد. يعني أنا أعرف الشاعر حمد بن معترم كشاعر محاورة، وأنا من جماهيره، بل أني من صفوفه.
2: الله يحفظك يا أبو عبد
0: الله. أي والله يا أبو وليد، ولو أتكلم بالمحاورة أنا أحافظ معظم بيوتك.
2: هذا والله من دواعي سروري ويشرفني.
0: الله يحفظك. لكن اكتشفنا شيء أبو وليد، سمعنا عنه أنك ما شاء الله عندك ألغاز شعرية.
2: أي نعم،
0: هذه موهبة ثالثة، هذه مو ثانية.
2: والله هذه أنا أقول أنها ممكن أنها يعني تولدت من حب المحاورة، ولو أن الألغاز تعتبر يعني فن مستقل.
0: صحيح.
2: عن المحاورة وعن النظم، وسبحان الله يعني فن مستقل، حتى يعني اللي ما لهم في الشعر تلقى سبحان الله يصيب دائما رمعات موفقة في حل الألغاز،
0: لأنه
2: يبنى على الثقافة بشكل عام.
0: يا سلام. وحتى يعني في حركة جميلة بدونية شعراء النبط قبل، كان يحطون لغز، واللغز هذا كان يحاولون يحلونه اللي موجودين.
2: لا زال موجود أبشرك.
0: أي والله، وكان أذكر قبل كان لغز يحفظ وينتشر بين الناس.
2: نعم.
0: اللغز كذا كذا، لو وليد تعطينا نماذج من الألغاز اللي عندك.
2: حاضر.
0: إحنا ودنا أن نختبر إخواننا المستمعين.
2: حاضر، أنا بعطيك لغز وبعد النهاية يعني نعطيهم مدة بعدين نحل اللغز إن شاء الله. فطبعا الغاز هذه كتابتي يعني، فأقول ويش رجلا تفرح إن كانه بعيد،
0: الله،
2: ويستضيق الصدر لو أنه قرب، مع مرور الوقت ينقص ما يزيد، وإن فقدته صرت في حال صعب.
0: الله.
2: ويش رجلا تفرح إن كانه بعيد ويستضيق الصدر لو أنه قرب، مع مرور الوقت ينقص ما يزيد، وإن فقدته صرت في حال صعب.
0: والله هذه يبيلها رمعة، ما أدري أنا كأني أسمع أخواني المستمعين يقولون نرمع.
2: تفضل.
0: العمر أبو وليد
2: مالك لو.
0: يا سلام. مالك لو. لأنه ينقص ما يزيد وإذا بعيد.
2: أي نعم. الحل اللي هو النظر.
0: الله.
2: ويش رجلا تفرح إن كان بعيد، الإنسان إذا صار انظر بعيد.
0: يا سلام.
2: ويستضيق الصدر لو أنه قرب.
0: يا سلام.
2: ويستضيق الصدر لو أنه قرب، مع مرور الوقت سبحان الله.
0: صحيح.
2: الإنسان ينقص
0: النظر
2: ما يصير.
0: أي والله.
2: وانفقدت الله كم نشر واحد إذا نعمة ولا صارت حالته يعني صعبة.
0: أي والله. أي والله.
2: أي نعم.
0: صح لسانك والله، جميلها.
2: الله يحفظك.
0: أنا أخذت جانب منه.
2: لا رمعة طيبة موفقة وفي المسار الصحيح.
0: ترى أنا من إخواني المستمعين هذه.
2: الله يحفظك. ودائما اللغز أبو عبد الله.
0: نعم.
2: أول شيء الشاعر إذا كتب اللغز لازم، أول شيء اللي يكتب اللغز لازم إنه في البداية يحدد.
0: يا سلام.
2: لما يقول رجل معناته هذا شيء مذكر.
0: صحيح.
2: لما يقول بنت هذا شيء.
0: يا سلام.
2: مؤنث.
0: هذا بقول أمثالكم يعرفونه. لأن بعض الناس وبعض كذلك، وهذه تصدق لاحظتها حتى بالشعر، مرات أسمع قصيدة فيها تذكير وتأنيث، لا عندنا خطأ لكن عندهم صح، لأن هذه لغتهم هم.
2: أي نعم صح.
0: هذه فسبحان الله، هذه ثقافة الشعوب مرات.
2: نعم.
0: تفيدك، وكذلك تفيد بالمحاورة، المحاورة دولية مرات. نعم. تروح لكل مكان، لازم تعرف
2: أبو عبد الله التورية بشكل عام يعني في اللغة العربية، وتلقى يعني حنا عندنا نسمي الغاز، ممكن بعض يعني الشعوب عندهم نفس النمط، بس إنه ما يكون مثلا مقفى.
0: صحيح.
2: يكون مثلا نفس يسمونه أحجية ولا شيء.
0: نعم.
2: أي نعم.
0: أو نثر أو شيء.
2: أي نعم.
0: أو بوريد لو تعطينا نموذج ثاني.
2: حاضر، واجيب لك. يقول انشد اهل العرف ويشختين توم، انشد اهل العرف ويشختين توم، ما يجي من بينه النوع اختلاف، التشابه بالوصوف وبالرسوم، اخت دايم قدم والاخرى خلاف.
0: والله انا بخلي اخواني المستمعين.
2: أنشد أهل العرف ويشختين توم، ما يجي من بينه النوع اختلاف، التشابه بالوصوف وبالرسوم، أخ دائم قدم والأخرى أخلاف.
0: هذه التواء مثل ما قلت أنت في مذكر ومؤنث، توقع

0: توقع القدم؟
1: لا مالك لواء.
0: ايه
1: هذا سلمك الله لوحات السيارة.
0: يا سلام.
1: وإن شد العرف وإيش أختين توم اللوحات دائما تجي ثنتين.
0: ثنتين إيه والله. نعم.
1: ما يجي من بينها النوع اختلف، نفس الرقم نفس كل شيء. التشابه بالوصوف وبالرسم، نفس الرسمة نفس كل شيء. واحدة يحطونها قدام،
0: واحدة يحطونها.
1: واحدة.
0: أي والله.
1: أي نعم.
0: لا أنا أخذتها من جانب أبو وليد إن رجلين البني آدم نفس الشيء.
1: الرمعة توجه صحيح ما شاء الله.
0: تمشي قدام وورا. بس الوصف نفسه.
1: أحسنت ما شاء الله.
0: لكن ما شاء الله عليك. وحنا إحنا كذلك هذه فوائد يعني تنشط الذاكرة. عندك بعد.
1: أي نعم.
0: المرة هذه ما راح أرمع، راح أخلي.
1: هذه ممكن إنها إن شاء الله إنك تلقاها بإذن الله. ويش الهنوفة الحاملة في عيال وعيالها ما تقطع أنفاسها، ما تلد من سكر ولا ضعف حال، تلد بولد من ضغط في رأسها.
0: يا سلام يا سلام.
1: ويش الهنوف الحاملة في عيال وعيالها ما تكتم أنفاسها، ما تلد من سكر ولا ضعف حال، تلد بولد من ضغط في رأسها.
0: الله، لو تقربها لنا يا أبو وليد.
1: حاضر.
0: أنا وإخواني المستمعين.
1: أول شيء موجود عندنا هني على الطاولة.
0: أي
1: نعم.
0: من ضغط رأسها.
1: أي نعم.
0: دباسة أبو.
1: أي نعم ما شاء الله. دباسة والدبابيس. ولاحظ أني ذكرت سكر.
0: لا وترى إخواني المستمعين بعد أبو وليد الله يجزاه خير هم أشر لي شوي.
1: أي نعم.
0: يعني عشان حتى ودنا يعني أحل لي لغز منه.
1: ولاحظ أني حطيت نفس يعني الخدعة بحيث أني بعد بقول من ما تلد من سكر ولا ضعف حال والسكر والضغط.
0: صحيح.
1: فقلت تلد ولد من ضغط في رأسه.
0: الله وفعلا يضغط عليه.
1: نعم.
0: عشان.
1: أي نعم.
0: تدبس الأوراق.
1: أي نعم.
0: أحسنت والله يا أبو وليد، والله بصراحة هذه جميلة. وكذلك أنا ودي أبو وليد لو أنه مثل هالغاز هذه توثق، ودي أنه ما شاء الله أنت يعني أبو وليد، ودي لو مثلا تسوي لك ديوان خصوصا الآن طباعة يعني موجودة.
1: أي نعم.
0: وسهالة الوضع ومتيسر.
1: أي نعم.
0: ومثلك عندك نتاج شعري
1: الحمد
0: جميل
1: لله.
0: وقوي، وكذلك يكون توثيق لشعرك.
1: أحسنت
0: أبو وليد. مثلا أنا أعرف حمد بن معترم بالقلطة واستمتع، لكن اليوم قدامي حمد بن معترم الشاعر الكبير.
1: نعم.
0: قاعد نسمع من قصيدة الجميل اللي والله مستمتعين. أنا ونيابة عن إخواني المستمعين.
1: الله يحفظك. والله يا أبو عبد الله الفكرة موجودة، ولكن مثل ما تفضلت أنا الحمد لله كل شيء كاتبة موجود عندي كطباعة ورقية مبدئيا وكذلك محفوظ. ممكن الألغاز يعني مثلا مؤلف مستقل ما عندي، مثلا الألغاز مثلا اللي عندي ممكن 12 أو 14.
0: لا أقصد إنه يدخل ضمن
1: أي الكتاب. ممكن إذا كتاب مثلا كامل وشامل بحيث أن أقدم ما قدمته تقريبا قرابة 20 سنة الماضية، الفكرة موجودة وأنا ماني مستعجل، لأن من فضل الله تعرف يعني قزارة فكر الإنسان كل ما تقدم.
0: صحيح.
1: في العمر.
0: صحيح.
1: كل ما الحكمة. من فضل الله يعني نضج أكثر وأكثر.
0: صحيح. أبو وليد إحنا عرفناك بشعر النظم.
1: نعم.
0: نبي الآن بدايتك بالشعر القلطة.
1: أي نعم.
0: أنا بصراحة أقول لك يعني أنا معرفتي شخصكم الكريم.
1: أي نعم.
0: شاعرنا الكبير حمد بن معترم من ناحية القلطة.
1: أي نعم.
0: كنت أحد الحفلات حاضرها، وقام واحد ما شاء الله ذرب بين الصفوف وغير، قلت والله إن شاعر هالرجال هذا شنو اسمه؟ قالوا الشاعر حمد بن معترم.
1: الحمد
0: وأنعم
1: لله.
0: وأنعم وأكرم.
1: هذه شهادة نفتخر فيها.
0: لا هذه حق والله يا وليد، وحنا نستفيد منك.
1: مثل ما تفضلت دائما يعني الحلم والأناة
0: الله
1: من الخصال لازم الواحد يتحلى فيها.
0: يا سلام.
1: ودائما يعني يقولون في العجلة ندامة وفي التأني
0: سلام.
1: سلامة. أنا ما بديت المحاورة أبو عبد الله إلا بعد ما يعني شفت الفن هذا واستمعت له وعرفت مواضع الخطأ ومواضع الصح
0: يا سلام.
1: وشفت المسار الصحيح وشفت مثلا المسار اللي فيه تعرج وفيه مثلا أمور مثلا ما تنبقي. فمن فضل الله بداية مثل ما تفضلت كنت أسمع وكنت أميز وأعقل وأشوف وأعرف، وسبحان الله أدرك يعني بعض الأمور من باب السياق.
0: يا سلام.
1: وهذه من الأمور اللي عانتني وحببتني بالفن هذا.
0: الله.
1: اللي هو الفهم اللي يخليك تدرك من السياق. مرات تقال جملة

0: أنا أفسرها تفسير، أبو عبد الله يفسرها تفسير، صحيح. سين من الناس يفسرها تفسير، فالنهاية كل واحد يمشي على فهمه.
1: صحيح.
0: فمن فضل الله يعني ولت أو عفوا القاعدة الأساسية، ثم انطلقت في الشبكة العنكبوتية، وكانت من فضل الله الطوارئ يعني لها صدى مما شجعني. يعني كانت وقتها في طفرة الشبكة العنكبوتية 2007-2008.
1: أوه هذا كان.
0: إيه نعم. فمن فضل الله تقدمت وتقدمت واكتسبت خبرة، وتأخذ من هذا وتأخذ من هذا وتأخذ من هذا، يعني الشيء اللي تستحسنه تأخذه والشيء اللي تستقبحه تتركه.
1: يا سلام يا سلام.
0: فاستمريت إلى تقريبا 2010، بديت 2010 في الميدان في حفلة من حفلاتنا، والمفضل الله استمريت بعدها. ومن الأمور اللي عانتني يعني كنت دائما أحضر عند الشعراء الكبار في الكويت.
1: يا سلام.
0: وأنا يعني من هذا المنبر يعني أذكر الشاعر الكبير محمد الردعان أبو عبد الرحمن، من الشعراء اللي استفدت منه
1: جدا
0: في الشعر، واستفدت منه في الفهم الصحيح، واستفدت منه في التشجيع
1: والمنهجية. صدق صدق حتى المحاورة منهجية.
0: أحسن. لذلك محمد الردعان من الشعراء اللي أذكر يعني لي محاورات وياه.
1: يا ليت لو أن عندك تذكرنا يعني إذا بما تذكر نقض فتل.
0: حاضر. في محاورة اللي يقول بدأ أبو عبد الرحمن وقال لي بيت من أعمق البيوت اللي انقالت لي إلى هذه اللحظة.
1: الله. أيوة. شيء كبير.
0: أي والله. والبيت يعني فيه شغلات تفتح البيت هذا على معاني كثيرة أبو عبد الله.
1: يا
0: فقال
1: سلام.

0: محمد حمد يتعب ويلقاها.
1: يا سلام يا
0: شوف
1: سلام.
0: البيت أبو عبد الله وشاعر كبير يقول لك البيت هذا ما عنده العازمي، ما عنده أخوه محمد الردعان، الماء هذا هنا تفتح لك أمور واجب.
1: والله فعلا.
0: وهذا من البيوت العميق اللي تبارك
1: محمد
0: الرحمن.
1: الردعان ما يجيبها يعني عمياني.
0: أي لا لا معنا وتبارك الرحمن البيت يعني على كذا مسار.
1: يا سلام.
0: فهو بيشوف
1: هني الحرف أنا أيوة. عاد هني شلون تاخذها؟
0: فمن فضل يعني عاني رب العالمين أيه. الحمد لله ورديت فقلت عالمك يا محمد صاحبي بسم الله الرحمن.
1: يا سلام.
0: كتبت الكلمة اللي في نظر عينيك تقراها.
1: الله
0: أنا أقول
1: الله.
0: الحمد لله يعني طالما الموهبة موجودة وأنت أشدت على الشهادة الحمد لله هذا
1: أيوة
0: يكفيني.
1: والله أيوة والله.
0: أي نعم. وكذلك لي محاورات محمد الردعان.
1: لو تذكرنا شيء من هالجماليات هذه حنا ودنا نوثق خصوصا مع الشعر الكبار.
0: يعني في بيت كذلك بنفس المعنى وقال لي بيت وأنا أحب دائما يعني أنزل الناس
1: منازلهم.
0: محمد الردعان يعتبر يعني قامة شعر عندنا بالكويت، أخلاق وشعر ومرجلة وفهم صحيح، يعني بعيدا عن النعرات، بعيدا عن صحيح. بعض الشعراء اللي يحاول يشوه
1: الفن
0: سمعة
1: هذا
0: الفن هذا في الأمور اللي ما تليق فيه، ولا الفن عام وشامل
1: أيوه.
0: ومواضيع متاحة اجتماعية يعني من
1: وسمع
0: فضل
1: مفتوح
0: الله
1: الآن تقدر
0: أحسن.
1: تختار أي شيء
0: وتبارك الرحمن. فقال يا صاحبي يا حامد هداج ما قال لي ما
1: الله الله الله
0: لو كان ما يا رايد الجن ما على آدمي.
1: يا سلام.
0: أعطاني بيت أبو عبد الله يعني بيت جميل وهداج يعني لا زال تبارك الله فيه خيرات وما قال ما هو وخير على
1: يا سلام
0: على الجميع. فقلت

0: أنت يا
1: الله نقض وفتل يا أبو وليد،
0: الحمد
1: شيء
0: لله الحمد لله.
1: فاخر.
0: وقلت مثل ما قلت، يعني الشاعر في بداياته
1: أي
0: لازم يعني يتعلم من اللي أشعر منه
1: صحيح، تجارب.
0: وتجارب غيره، ويستفيد من أصحاب الخبر الكبيرة والناس اللي مثل أبو عبد الرحمن يعتبر مدرسة.
1: مثل ما قلت أبو وليد، أنا أذكر كنت أقعد عند محمد الردعان، كانوا يجتمعون بالليل
0: نعم،
1: ويجون شعراء ويلعبون وياه، وفعلا لعب وتستفيد، وشاعر كبير وهو يحترم الموهبة، وشاعر ذرب وما شاء الله يعني
0: جحانة.
1: أي
0: ما شاء الله،
1: فهذه مكسب. يعني أنت الآن لما تلعب ويا محمد الردعان تاريخ.
0: نعم،
1: فكان دائما باذل ويقعد، ويجون الشعراء من كل مكان، وهذه بصراحة النقطة حلوة، أن مثل ما قلت أن الواحد يستفيد من الخبرة، والردعان خصوصا يعني خبرته الشعرية يعني
0: نعم.
1: تقريبا بأعمارنا إذا مو أكبر.
0: وفيه اللي شجعني كذلك، لعبنا مرة على طاري لما تكون نجيه، كان يعني كل أحد يجلس في ديوانه، راجع على ديوان عامر بهله، فكنت أجيه من رواد الديوان بحيث أني أقابل شعراء الكويت وأتعلم منهم وأستفيد منهم. فكان أحد الشعراء يعني جاب لي بيت فيه مثل يعني موضوع معين، انه ما في شعراء عندكم، او فقال لي بيت اللي يقول ترثة المرحوم مدري من راحت للشبيبه، مير جعلك في الوجود ويا لعلك في الوجود، هذا قال لي. فكان يقصد انه يعني حدث معين انه بعده ما فيه شعراء موجودين. فقلت يعني انقض البيت هذا، قلت واحد صلى بمكه واحد صلى بطيبة، وانت ما بانت على وجهك علامات السجود. فمحمد الردعان ضحك من
1: يا
0: البيت
1: سلام
0: هذا،
1: يا سلام.
0: وواجهته بعد اسبوع وكان حافظ الشطر الثاني، وانت ما بانت على وجهك علامات
1: الله
0: السجود،
1: الله،
0: مما يعني عزز الشيء
1: يا
0: هذا في
1: سلام.
0: نفسي.
1: الشاعر حمد بن معترم، انا بصراحة استمتع اذا حمد بن معترم وقف بميدان المحاورة، راح اسمع بيت صح، وانا حافظ لك بيوت.
0: الحمد لله.
1: انا دائما اقول للربع الشاعر الكبير حمد بن معترم يتميز ببراعه الاستهلال. يعني اذكر انك قمت مره باحدى الحفلات استقلال الموقف،
0: نعم،
1: اذكر في حفله احد الحفلات، لما حفله ابناء حمود العراده،
0: اي نعم،
1: وقفت وقلت يا مرحبا في ديره، يا مرحبا
0: والطيب
1: والطيب
0: دقه وجله،
1: دقه وجله من نصيب ابن حمود
0: اي
1: العراده.
0: نعم نعم
1: العتيبي له عيون تدل في بلاده، وان طلع من بلاده.
0: نعم
1: وكان
0: صحيح.
1: مع الشاعر الكبير عبد العزيز العازمي،
0: العتيبي
1: وكان
0: نعم،
1: طاروق جميل جدا، واستغلال موقف.
0: اي نعم.
1: وشو اخوي المستمع حمد الشاعر الكبير لما قال العتيبي له عيون تدل في بلاده، وان طلع من بلاده، يعني الكويت والسعوديه وحده.
0: اي نعم صحيح.
1: وصراحه هذا
0: اي نعم
1: جميل، انا حفظته حتى قلت من البيوت.
0: وهذا من المكارم الأخلاق، يعني حسن الضيافة
1: أيوة.
0: والجوار، وهذا
1: ولا هي غريبة عليك
0: الله يحفظك، وهذا الحمد
1: وليد.
0: لله. يعني تعرف الضيف إذا جاك مهما كان له يعني
1: أيوة.
0: تقديره،
1: وأذكر
0: له
1: لك
0: وقاره.
1: بعد لعبت مع الشاعر الكبير سلطان المنصوري،
0: أي نعم،
1: يا أخي طاروق هذا
0: الحمد لله
1: كان بقلطة الإذاعة، وأنت
0: أي
1: من
0: نعم
1: فرسانها.
0: الله يحفظك.
1: انطباعك عن
0: والله
1: البرنامج قلطة الإذاعة وليد.
0: قلطة الإذاعة، أول شيء نشكر إذاعة دولة الكويت على البرنامج هذا أبو عبد الله.
1: أيوه.
0: يعني من فضل الله من فضل الله من فضل الله، يعني البرنامج هذا، يعني أنا ممكن أذكر اللي شاعر الشعراء اللي شاركوا في البرنامج هذا، بعضهم أول مرة يشارك، وبعضهم
1: صحيح.
0: من الشعراء اللي ما تجد لهم مشاركات بسبب قلة هذا الفن، تعدوا ممكن 40 شاعر
1: أيوة
0: في فترة أبو عبد الله وجيزة.
1: أيوة والله.
0: فنشكر إذاعة دولة الكويت على البرنامج اللي تبارك الرحمن، يعني من أول حلقة إلى آخر حلقة والمسرح مليان.
1: أيوة.
0: مسرح الإذاعة.
1: حتى الصيت أبو وليد، يمكن ناس يمكن كلموك من السعودية.
0: أي نعم كلموني،
1: حتى الشعراء نفسهم يقول حنا جايين ودنا نشارك بهذه التظاهرة برنامج
0: والله.
1: إذاعي.
0: كلموني حتى يعني بعض ابناء القبيلة اللي في السعودية، وكذلك بعض الزملاء اللي تربطني بينهم يعني شعر، فكلموني بأن الأمر هذا انتشر صدى، وهذه يعني تعتبر قبلة للشعراء.

0: فعلا
1: إذا برنامج وتحت غطاء
0: ايه
1: يعني وزارة الإعلام الكويتية. حلو، هذا كل شاعر، وكذلك أبو عبد الله من تفضلت إرشيف يعتبر.
0: أيوة. هذا كان هدف
1: أيه؟
0: مدير عام الإذاعة دكتور يوسف سريع.
1: والنعم والله.
0: أي والله، ويستاهل أبو عبد الوهاب.
1: وهذه بادرة طيبة،
0: كان ويانا ومتابع كل شيء، وكان ويانا وحتى ينزل ويانا الصف.
1: نعم صحيح، نعم صحيح،
0: كان يدعمنا أبد وسووا وفعلوا. وكذلك المعد كان ويانا محمد القحطاني، وكذلك وليد الدلح. والله كنت وياهم من الصبح للليل،
1: الله يعطيكم العافية،
0: وكانوا مبدعين والحمد لله. كان الصراحة النتيجة النهائية شيء كبير، بس أنا عجبتني مشاركتك مع المنصوري.
1: والله المنصوري
0: لما يعني لعبت وياه أبو وليد، أنا يعني بيتك هذا لازلت أتغنى فيه.
1: الله،
0: أول ما وقفت بين الصفوف واللحن الجميل والتمية يعني الألحان الجميلة فعلا ما شاء الله، يا صوت جميل. لما قلت يا مرحبا في ديرة الصباح، أو قال خصي موريث من جالها،
1: نعم صحيح.

0: يا سلام،
1: نعم صح.
0: شل بيوته.
1: هذا أول شيء يا أبو عبد الله، توفيق من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مرات والله يا أبو عبد الله، مرات قبل لا تجي الميكروفون أو مجرد ما يقول الشاعر الآن تقدم، مجرد ما تعطي صفوف اللحن يغنونه فتفتر فرة فرتين، يوفقك رب العالمين بعض الأبيات. كذلك البداية، يعني حنا في دولة الكويت وفي وزارة الإعلام وفي يعني قسم الإذاعة، فهذا حق أن نرحب. والشاعر كذلك الضيف سلطان المنصور العتيبي نمسي عليه بالخير، فبديت البداية هذا، وهذا فعلا يعني ديدن الكويت
0: يا سلام،
1: عوق الخصيم وريف من جانب
0: يا سلام.
1: والحمد لله حنا يعني في ظل يعني الأسرة الحاكمة على الصباح، الله يمتعهم
0: آمين
1: بالعافية ويطول عمر أميرنا الشيخ مشعل.
0: آمين.
1: فهذا كان البداية. البيت الثاني أبو عبد الله، دائما الشاعر ما تجيب أفكارك أنت من أول، أنت الآن شاعر أول لقاء بينك وبينه، فلازم تعطي الشاعر اللي قدامك انطباع أن راح نمشي راح نمس يعني المسار راح يكون صحيح.
0: يا سلام.
1: فلما يقول الليلة الميراد عد قراح، يعني الحمد لله المعنى بإذن الله، ولا الطروق بإذن الله راح يمشي على شيء قراح وعذب وجميل.
0: يا سلام يا سلام.
1: لأن الجمال تعرف جمالها، لأن إحنا البيوت تعرف الشاعر شوي شوي. أيوة.
0: إيه نعم. ورده كان جميل.
1: إيه نعم.
0: لما رد قال دام البقى يا أهل القلوب الصحاح،
1: الله
0: دولة عزيزة وانت عنانا،
1: الله أكبر،
0: ما فيه داعي نلتفت للسلاح، قبلك يا رب مشروب فنجان.
1: يا سلام.
0: يا شوف نعم. الأخذ والعطاء.
1: إيه نعم.
0: وحتى أبو وليد ما شاء الله، حتى ما أنسى بعد لك طروق في هذه ويحسب لك، اللي هو مع الشاعر الكبير نمسي عليه بالخير ناصر بن عكشان،
1: ساير بن عكشان،
0: ساير بن عكشان.
1: اي نعم اي نعم.
0: ساير كان بصراحة لحن جميل وقديم.
1: نعم.
0: وأبدعت فيه
1: من فضل
0: والحمد الله أن الطريق هذه توثقت في الإذاعة.
1: احنا
0: أبو وليد والله ودنا نسولف زيادة.
1: الله.
0: وأدري إخواني المستمعين بعد من دمجين وأنا مستمتع وياك.
1: الله يحفظك.
0: فإذا نبي نختم، لو تختم لنا بقصيدة من قصيدك.
1: حاضر، بجيب لك أبيات لعل انها يعني تكون على تحوز على رضاك ورضا المستمعين. اللي يقول لضقت من وقتك وشفت الغرابيل، والهم من كثرها بقلبك ترجد، بالك تبيح السد ويسيل السيل، ما ينوجد حلها بكثرة التوجد، حاول تعين ساعة فاخر الليل،
0: الله
1: فيها كثر ما تستطيع التهجد،
0: الله
1: صلى الصلاة وكيل لا لاخره كيل، واطلب من المولى وسله تنجد، باعث القوم الفيل طير على بابيل مجيد، عند المؤمنين يتمجد، وقرأ من المصحف ورتله ترتيل، ينفعك في الراحة وينفعك في الجد، ما يهتنون إلا عباد لهم حيل، يقضون نص الليل ركع وسجد.
0: الله
1: سلامت.
0: صح لسانك يا أبو وليد. شاعر الكبير حمد بن معترم، استمتعنا في هذا اللقاء.
1: حنا أكثر.
0: وشرف كبير لي أني قابلتك.
1: الشرف لي يا أبو عبد الله.
0: أبو وليد، وإن شاء الله علنا نلقاك إن شاء الله في حلقات قادمة. إحنا طمعانين مشاركة أمثالك، وما شاء الله عندك المخزون الشعري.
1: إن شاء الله.
0: ودنا أن نعرض منا لإخواننا المستمعين.
1: هذا شرف لي والله يا أبو عبد الله.
0: الله يحفظك ويسلمك. إخواني المستمعين، نتابع معكم فقرات برنامجنا.

0: ميدان ديوان، نأخذكم في نوادر من محاورات خلدها التاريخ، حفظتها الأجيال، واللي لازال حتى يومنا هذا صداها شاهد على عراقة هذا الفن وأهله. ومن النوادر الأدبية اللي من خلالها نعرض لكم اللقاءات والتسجيلات النادرة مع كبار الشعراء في نوادر ميدان وديوان.
1: اخترنا لكم في نوادر هذه القلطة، وهي بين الشاعرين العلمين محمد بن تويم وجار الأصوات يرحمهم الله.

0: من أرشيف جلطة الإذاعة، محاورات اشتعل فيها ميدان الإذاعة، تواجه فيها كبار الشعراء على فتل المعنى ونقضة، أرشفتها الإذاعة وبقصدها في ذاكرة الشعر والشعراء.
1: ميدان وديوان.
2: اخترنا لكم من أرشيف جلطة الإذاعة هذا القاف المميز بين الشاعرين الكبيرين سلطان المنصوري وحمد بن معترم، وكان البادي بالقاف الشاعر حمد بن معترم.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل وليد المطيري. نبدأ نشرتنا في أهم العناوين. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ.

والرئيس الأوكراني يحذر من نفاد مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. الاتحاد الأوروبي يؤكد احتواء أزمة المهاجرين لمدينة سبتة الإسبانية. مستمعينا الكرام، من العناوين إلى التفاصيل، حيث أجرى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات الإقليمية وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. أعلنت وزارة الداخلية ضبط 1253 مطلوبا أمنيا ومخالفا لقانوني الإقامة والعمل ضمن الحملة الأمنية الشاملة والمستمرة في منطقة جليب الشيوخ التي تنفذ بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أمس أن الحملة التي يقودها وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية تأتي استكمالا للإجراءات الميدانية الرامية إلى إزالة المخالفات وتعزيز الأمن والنظام العام ومعالجة التجاوزات القائمة في المنطقة. وأضافت أن الأجهزة الأمنية والفرق الميدانية مستمرة في تنفيذ أعمالها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بما يشمل تفتيش المساكن التي تم إخلاؤها ورصد وضبط أي محاولات لمخالفة الإجراءات الأمنية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. وأضافت وزارة الداخلية أن الحملة أسفرت في مراحلها السابقة عن إخلاء المساكن المخالفة وضبط أعداد كبيرة من المطلوبين أمنيا ومخالفي قانوني الإقامة والعمل، مؤكدة أن الحملات الأمنية مستمرة وستشمل جميع المناطق المخالفة وفق خطة ميدانية متكاملة، مشددة على أن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يثبت مخالفته بما يسهم في حفظ الأمن والنظام العام ومنع تكرار التجاوزات والمخالفات وتعزيز جودة الحياة. وفي الرياض، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على منشآت حكومية وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية بالكويت. وقال البديوي إن الهجمات الإيرانية الآثمة هي استمرار لنهجها العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على تضامن كافة الدول الأعضاء بالمجلس مع الكويت وتأييده لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي المنامة، أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت المدنية والحيوية في دولة الكويت الشقيقة في انتهاك سافر لسيادتها وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لسلامة المدنيين والمقيمين على أراضيها ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخرقا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الكويتية اليوم لعدد من الطائرات المسيرة المعادية ودمرتها، مجددة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات رادعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وشددت على ضرورة الإيقاف الفوري والشامل للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تنفذها إيران ووكلائها على دول المنطقة ووقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وفي عمان، دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت التي استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد وآليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان بطائرات مسيرة. واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لسيادة الكويت.

وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد البيان في هذا الصدد تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وفي تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران، مع ترجيحات ببدء جولة جديدة من الهجمات بحلول اليوم الأحد، بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة. ومن جانب آخر، دعت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر إلى المنطقة، مضيفة أن إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أو الأمريكيين في أنحاء العالم بما فيها الشركات والمؤسسات. وأضافت الخارجية الأمريكية أن على الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي الحذر والحيطة، وأن يكونوا مستعدين لإلغاء الرحلات في حال حدوث التصعيد. وفي القاهرة، دعت مصر وفرنسا إلى مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين من أجل تعزيز السلم في منطقة الشرق الأوسط. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال البيان إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد الحالي، وبالأخص الحرب مع إيران والوضع في لبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية مختلف النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظا على السلم والاستقرار الإقليميين. وفي ملف أمن الملاحة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعات على بعد 21 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خصب في سلطنة عمان. وقالت الهيئة إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالسفينة. وفي لبنان، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، معتبرا أنها تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد الاستقرار ويقوض الجهود الدبلوماسية الجارية لتنفيذ اتفاق الإطار بين الجانبين. وأكد عون أنه لا شرعية لأي سلاح خارج نطاق الدولة ولا حماية للبلاد إلا بالجيش الوطني الجامع الذي يمثل الذراع العسكرية الحصرية للدولة. إلى ذلك تنطلق جولة المفاوضات السابعة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في روما يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، وتركز على تنفيذ المرحلة الأولى في الاتفاق وإمكانية ضم بلدات محتلة إلى المناطق التجريبية. وفي قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء غارات على القطاع أمس إلى 5 شهداء عقب استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات متواصلة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع. وقالت السلطات الصحية إن فلسطينيين استشهدا في استهداف نفذته طائرات الاحتلال المسيرة شمال غرب مدينة غزة، فيما استشهد فلسطيني ثالث إثر قصف استهدف منزلا في منطقة المحطة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وعلى الصعيد السياسي، طالب عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان بجميع أشكاله والانتهاكات وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار والدفع نحو الالتزام الكامل بالبنود. وقال نعيم إن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على ورقة مجلس السلام بشأن غزة لحماية الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الكرة حاليا في ملعب الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وفائه بالتزاماته ومحذرا من التهرب منها أو تعطيل تنفيذ الاتفاق. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن نادي الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 6 فلسطينيين بين

إنهم طفل واعتقال عشرات آخرين خلال مداهمات طالت منازل بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وفي إسلام أباد أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا وأحد جنوده خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان. وذكر الجيش في بيان أن قوات الأمن نفذت عملية استخباراتية بإقليم بلوشستان أسفرت عن مقتل 7 مسلحين بينهم انتحاري وتدمير مخبأ لهم وكميات من الذخائر والعبوات الناسفة. وأضاف أن عملية أخرى نفذت بإقليم خيبر بختونخوا أسفرت عن مقتل 5 مسلحين فيما قتل ضابط برتبة رائد خلال اشتباكات مع المسلحين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية تصاعدت حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حمولتها أكثر من 100,000 طن بالتزامن مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في زاباروجيا وخاركيف. وفي بكين أعلن الجيش الصيني إجراء تدريبات بحرية وجوية في المجال الجوي والمياه الإقليمية لجزيرة هوانغيان المتنازع عليها مع الفلبين ببحر الصين الجنوبي، في خطوة قال إنها تهدف إلى الدفاع عن السيادة الوطنية وصون السلام والاستقرار في البحر. وقالت قيادة الجبهة الجنوبية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن هذه التدريبات إجراء ضروري للرد على تحركات بعض دول المنطقة لتقويض السلام والاستقرار الإقليميين في ظل تطورات الأوضاع ببحر الصين الجنوبي. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث أزمة الهجرة بعد دخول نحو 50,000 مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة الإسبانية. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إنه لم يصل أي شخص من المهاجرين إلى البر الرئيسي لإسبانيا أو إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن أزمة سبتة تؤكد أهمية السيطرة على الحدود الأوروبية وتعزيز النظام الحالي ومواصلة التنسيق بين جميع السلطات. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة أزمة الهجرة لمدينة سبتة الإسبانية. مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرتنا إليكم، تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يدين الهجمات الإيرانية الآثمة على جزيرة بوبيان الكويتية. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. الرئيس اللبناني يقول إنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. الاتحاد الأوروبي يؤكد احتواء أزمة المهاجرين لمدينة سبتة الإسبانية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: 15 دقيقة بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم

نأخذكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: والتي نستذكر فيها ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ونستحضر مواقف الصمود والمقاومة والتضحيات الوطنية والمواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة حتى تحرير الكويت. تحل اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وهي مناسبة وطنية يستذكر فيها الكويتيون واحدة من أبرز المحطات في تاريخ بلادهم، بما حملته من تحديات جسام وما جسدته من وحدة وطنية ودعم عربي ودولي، انتهى بتحرير الكويت واستعادة سيادتها. معا إلى التقرير التالي.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا يمحوها الزمن، لأنها صنعت تاريخا من الصمود والإرادة، ورسخت معاني الوحدة والولاء والانتماء، وتبقى ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت واحدة من أبرز تلك المحطات، بما حملته من تحديات جسام وما أظهرته من تلاحم وطني وإجماع دولي أعاد الحق إلى أصحابه. وفي هذا اليوم تحل الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ذلك العدوان الذي وقع فجر 2 أغسطس عام 1990 في انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في محاولة فاشلة لطمس هوية الكويت وإلغاء شرعيتها. ومنذ اللحظات الأولى للغزو وقف الكويتيون صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية بقيادة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مؤكدين تمسكهم بوطنهم ورفضهم للاحتلال. وفي الوقت ذاته قادت القيادة السياسية تحركا دبلوماسيا واسعا على المستويين العربي والدولي لحشد الدعم للقضية الكويتية، حتى أصبحت قضية تحرير الكويت محل إجماع دولي ارتكز على مبادئ الشرعية الدولية ورفض العدوان. وسارع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار سلسلة من القرارات التي أدانت الغزو، وفي مقدمتها القرار رقم 660 الذي طالب بانسحاب القوات العراقية فورا ومن دون قيد أو شرط، قبل أن تتوالى القرارات الدولية التي عززت الموقف الكويتي ومهدت لتحرير البلاد. ويستذكر الكويتيون في هذه المناسبة الكلمات التاريخية التي وجهها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه إلى العالم من على منبر الأمم المتحدة، دفاعا عن حق الكويت في الحرية والسيادة والاستقلال.
2: لقد جئت اليوم إليكم حاملا رسالة شعب أحب السلام وعامل من أجله ومد يد العون لكل من استحقها وسعى للخير والصلح بين من تنازعوا وتعرض أمنه واستقراره ليد العبث، إيمانا منه برسالة نبيلة أمرنا بها ديننا الإسلامي الحنيف وتحثنا عليها المواثيق والعهود وتلزمنا بها الأخلاق. جئتكم برسالة شعب كانت أرضه بالأمس القريب منارة للتعايش السلمي والأخاء بين الأمم، وكانت داره ملتقى الشعوب الآمنة التي لا تنشد سوى العيش الكريم والبناء والعمل، وها هو اليوم بين شريد هائم يحتضن الأمل في مأواه وبين سجين ومناضل يرفض بدمه وروحه أن يستسلم ويستكين للاحتلال مهما بلغ عنفوانه وبطشه. اسمح لي أستاذ الرئيس أن أغتنم هذه المناسبة لأخاطب أهلي وعشيرتي أبناء الكويت الأوفياء

0: أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وأن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير، وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحد أصيلة ورفة الظلال يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء من الكويتيين وإخوانهم المقيمين يعملون يدا واحدة من أجل الخير والبناء، مستاقا لقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وخلال أشهر الاحتلال جسد أبناء الكويت في الداخل والخارج أروع صور الصمود والتضحية، وقدم رجال المقاومة والشهداء مواقف ستظل خالدة في تاريخ الوطن. كما عكس مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد في أكتوبر عام 1990 وحدة الكويتيين والتفافهم حول قيادتهم الشرعية وتمسكهم بالدستور ورفضهم أي مساومة على سيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها. ومع استمرار تعنت النظام العراقي ورفضه تنفيذ قرارات مجلس الأمن، تشكل تحالف دولي واسع لاستعادة الحق، وانطلقت عملية عاصفة الصحراء في 17 من يناير عام 1991 لتنتهي بتحرير دولة الكويت في 26 من فبراير من العام نفسه بعد احتلال دام نحو 7 أشهر، لتنتصر الشرعية الدولية ويعود الحق إلى أصحابه. واليوم وبعد 36 عاما لا تزال هذه الذكرى حاضرة في وجدان الكويتيين، يستذكرون فيها شهداءهم الأبرار وتضحيات رجال المقاومة والمواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في تحرير الكويت واستعادة سيادتها. كما تبقى هذه المناسبة الوطنية رسالة متجددة تؤكد أن وحدة الصف والالتفاف حول القيادة الشرعية والتمسك بالقانون الدولي كانت وستظل الركائز التي حفظت للكويت أمنها واستقلالها ورسخت مكانتها بين الأمم.
2: وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مساعد المغنم. أهلا بك أستاذ مساعد.
3: حياكم الله، مساء الخير عليك وعلى كل مستمعي ومستمعات إذاعة دولة الكويت.
2: في البداية أستاذ مساعد، ما الذي تمثله ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت في وجدان الكويتيين بعد مرور 36 عام؟
3: يعني لا شك أنها كانت ولا زالت وستبقى ذكرى ننظر لها لأنها ملحمة وطنية كامل اشترك فيها كل أطياف الشعب الكويتي بكل طوائفه وبكل شرائحه، بعيدا عن أي طائفية وأي عنصرية وأي انتماءات أخرى، انتماء وطني بحت. سطرت أروع الملاحم، شاهدنا أبناء الأسرة الحاكمة شهداء وأبناء كل بيت كويتي سطروا أسماءهم من رجال مقاومة إلى تضحيات إلى خدمات. يعني أمانة لما نتحدث يعني أبناء لهذا الوطن ونتحدث لمن عاش تلك الحقبة، يجد أن الكثير من الحكايات تروى لجيل بعد جيل من بطولات، من تلاحم شعبي حول حكومته وقيادته، من عمل حكومي جبار لإرجاع الحق، من علاقات الكويت السياسية والدبلوماسية مع المجتمع الدولي، من مساعدة الدول الشقيقة والصديقة. يعني ملحمة وطنية في بكل قطاعاتها بكل مجالاتها. بسمي يعني مهما تحدثنا نجد أن لكل مجال يعني نستطيع الحديث فيه، لكن الأكيد اليوم نتحدث فيه هي ملحمة هذا الشعب الوفي لقيادته والوفي لأرضه والوفي أيضا لمصير هذا الوطن الذي رفض احتلال غاشم وآلة تدميرية كبيرة جدا في شعب آمن مسالم تعرض إلى أبشع أنواع

0: التنكيل والغدر والاعتقالات وغيرها وغيرها وغيرها. لذلك أعتقد أن مثل هذه الذكرى تمر علينا من أسى لفقدنا الكثير من يعني إخواننا وخواتنا من الشهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم من الشهداء جميعا، وأيضا ما يعني ما مرت فيه أغلب الأسر، ما أسرى نقص في يعني الكهرباء، نقص في كل شيء. يعني أمانة هي ذكريات قد تكون مؤلمة بزواياها، ولكن أيضا أرجع وأكرر مرة ثانية، الجميل بالموضوع هو لحمة هذا الشعب، تسطير أروع الملاحم. لم نجد هذا البيت يتحدث عن نفسه، وجدنا جميع البيوت تتحدث عن اسم دولة الكويت فقط لا غير. صور حكام دولة الكويت في تلك الحقبة رحمهم الله جميعا كانت ترفع في كل مكان. المقاومة، حتى من لم يملك سلاح كان يملك مقاومة الصمود، ومن خرج أيضا ملك مقاومة الوجود وإثبات الوجود لدى الآخرين. فأعتقد أن الجميع سواء اللي كانوا في الداخل أو اللي في الخارج، طلبتنا اللي كانوا أيضا يدرسون في الخارج وفوجئوا بالغزو، شكلوا مباشرة اعتصامات ومظاهرات سلمية في العديد من العواصم الغربية والعواصم العربية. لذلك هذا الشعب يستحق الكثير من التقدير. الشعب هذا يقدر نفسه بنفسه. هذا الشعب شعب يعني أنت تحتاج، والله يعني تحتاج، أنا أعتقد أنك تحتاج إلى من يشعر يجدو شعرا بهذا الشعب، من يجدو شعرا بهذا الوطن، من يجدو شعرا بهذه القيادة، حتى على مستوى يعني سبحان الله، يعني حتى الشعب نفسه عندما في بعض كثير منهم من خرج لم يكن لاجئ، بل على العكس كانت هناك مساعدات حكومية بشتى يعني للجميع بشتى المجالات. أضف على ذلك أيضا الوقفة الخليجية التي أيضا لم نحس يوما أننا يعني لاجئين، بالعكس ولم نكن ضيوف، كنا من نفس البيت الواحد من غرفة إلى غرفة. فأعتقد أن يعني هي ملحمة كويتية خالصة، خليجية لها رونقها، عربية دولية. شاهدنا ماذا تعني كلمة الكويت لدى المجتمع الدولي، شاهدنا ماذا تعني دولة الكويت لدى الشارع، ليس فقط الشارع الخليجي والشارع العربي. شاهدنا المساعدات الكويتية تتحدث عن نفسها في أروقة الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن. شاهدنا سياسة دولة الكويت الناعمة وتأثيرها على الآخرين. إذن الحديث هنا يطول يعني جمالا ويطول بالتعبير ويطول، ولكن أمانة يعني هي قصص تروى وتحكى لجيل بعد جيل. نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ الشعب ويحفظ قيادته. وأيضا دور وزارة الإعلام مشكورة، إذاعة دولة الكويت لها بطولات وملاحم كثيرة خلال فترة الغزو، وكل الإعلاميين الكويتيين آنذاك وبث الإذاعات السرية، وهذا أيضا يعني أحد زوايا الجمال لهذا المجتمع وزوايا المقاومة. أرجع أكرر مرة ثانية، كل قاوم من مكانه، من في الخارج قاوم، ومن في الداخل قاوم، ومن في وزارة الإعلام كان يقاوم. الرسالة الإعلامية لم تنقطع عن الكويت، صوت الكويت لم ينقطع عن مستمعي، صوت الكويت مضى يعني بكل الترددات يشدو لأن يكون يعني خير واصل وتواصل أيضا مع الشعب الكويتي في الداخل وفي الخارج. لذلك دور وزارة الإعلام كان كبير ومشهود في تلك الحقبة، لا يقل وزنا ولا قيمة ولا بطولة مع القوات المسلحة في الجيش الكويتي وأيضا وزارة الخارجية وأيضا وزارة الصحة وغيرها وغيرها من الجهات الحكومية التي تحترم، يعني وكل الجهات الحكومية تحترم، والكل قام بدوره على أكمل وجه بل وأكثر من الوجه الكامل. عمل إضافي جبار، عمل من أجل هذا الوطن، عمل من أجل شعب هذا الوطن، عمل من أجل قيادة هذا الوطن. تفضل.
1: نعم أستاذ مساعد، أنا أتحدث عن دور القيادة، يعني كيف أسهمت القيادة السياسية والدبلوماسية الكويتية في حشد الموقف العربي والدولي دعما للقضية الكويتية، خصوصا تونا استمعنا لكلمة المرحوم لها بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد في الأمم المتحدة.
0: يمكن أشرنا

0: قلناها قبل شوي لما قلنا المساعدات
1: صحيح.
0: الإنسانية. هذا واحد. سياسات الكويت سياسات دائما ما تكون على وفاق وتوفيق ما بين الدول، والسعي للملمة يعني أي خلافات أي صراعات، تسعى دولة الكويت إلى حلها، مما أكسب دولة الكويت رصيد كبير دبلوماسي وأيضا رصيد كبير مع المجتمع الدولي. القصة لا تكمن فقط برغبة الولايات المتحدة ومن هذا الحديث، أنت اليوم جمعت حتى الفرقاء اللي ضد الولايات المتحدة وسياسات الولايات المتحدة آنذاك في تلك الحقبة، يعني جمعتهم جميعا بصوت واحد وهو الحق الكويتي. إذا نتحدث عن المجتمع الدولي نتحدث أيضا عن المبادرات الكويتية يعني ترميم العلاقات والخلافات ما بين الدول بالفترة اللي كانت قبل فترة الغزو، نتحدث هنا على سبيل المثال وليس الحصر، على سبيل المثال نتحدث عن العلاقات التركية البلغارية والتصادم ما بين الأتراك والبلغار، وكلا الدولتين دولتين صديقتين وعزيزتين وتربطنا فيهم علاقات مميزة، علاقات صداقة مميزة، ولكن أيضا كانت هناك في تلك الحقبة فترة خلاف، ومع ذلك سعت دولة الكويت إلى تقريب وجهات النظر، الوساطة البنغلاديشية مع الباكستان وغيرها وغيرها، هذا كله أكسب دولة الكويت رصيد يعني كبير جدا. احنا نتحدث اليوم عن مجتمع دولي يسمم هذه المبادرات، نتحدث عن المساعدات الإنسانية والجسور الإضافية، نتحدث أيضا عن مساهمات الكويت الثقافية في تنمية. فأعتقد يعني الحديث عن دولة الكويت حديث يطول وذو شجون أيضا، ولكن أيضا سياسة دولة الكويت وحكومة دولة الكويت تعاملت مع الملف بواقعية وبراغماتية بحتة. أضف على ذلك الدعم الخليجي أيضا كان مظلة يعني قوية جدا للانطلاق. لا تنسى من اليوم أنا أتحدث اليوم عن 2026، دول الخليج هي دول الخليج اللي كانت سنة 1990 وهي التي تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، ولكن هي دول الخليج القادرة على أن يكون لها ثقل، ليس ثقلا إقليميا إنما ثقلا دوليا، سواء كانت على دول منفردة أو دول مجتمعة. لهذا السبب احنا نقول هذه الدول الجميع عمل. لا ننسى أن الكويت ساهمت قبل فترة الغزو بإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية على سبيل المثال أيضا، وهذا مثال آخر. لذلك وجدنا الصوت اللبناني من أول الأصوات الذي يشاطر أشقاء في دولة الكويت. فأعتقد يعني هذه المواقف كلها تخلد بنهاية المطاف إلى دور السياسة الكويتية ونظرتها للمجتمع السياسي والدولي، وهو ما أكسبها هذا الثقل واللي استطاعت من خلاله حجم هذا العدد من الدول.
1: نعم حفظ الله الكويت ورحم الله شهدائنا الأبرار. شكرا جزيلا لك أستاذ مساعد المغنم.

0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشمي على دولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل فخر واعتزاز تضحيات رجال المقاومة وشهداء الوطن الذين سطروا أروع صور الصمود والفداء وأسهموا إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي للقيادة الشرعية في الحفاظ على هوية الكويت وترسيخ حقها في الحرية والسيادة حتى تحقق التحرير. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: في أحلك الظروف تصنع المواقف التي تبقى خالدة في ذاكرة الأوطان، وخلال الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت سطر أبناء دولة الكويت صفحات مشرقة من الصمود والتضحية، مؤكدين أن قوة الأوطان لا تقاس بما تملكه من سلاح فحسب، بل بإرادة شعوبها وتمسكها بوطنها وشرعيتها. ومع الساعات الأولى للاحتلال لم تستسلم دولة الكويت للأمر الواقع، بل انطلقت المقاومة الكويتية بصورة عفوية مدفوعة بروح وطنية خالصة لتجسد وحدة الشعب في مواجهة العدوان. وفي الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية تتحرك على الساحة الدولية لحشد التأييد للحق الكويتي، كان رجال ونساء الكويت في الداخل يخوضون معركة الصمود والمقاومة في صورة عكست تكامل العمل الوطني بين الداخل والخارج. وبرزت منذ الأيام الأولى مواقف بطولية سجلها منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن، كما بقى بيت الجرين رمزا

0: خالدا للمقاومة الشعبية بعدما خاض عدد من رجال المقاومة مواجهة بطولية غير متكافئة مع قوات الاحتلال مقدمين مثالا راسخا في الشجاعة والفداء. ولم تقتصر المقاومة على المواجهات المسلحة بل اتخذت صورا متعددة شملت جمع المعلومات وتأمين الاتصالات وإخفاء المطلوبين وتوزيع المنشورات ورفض التعاون مع قوات الاحتلال إلى جانب تنفيذ عمليات استهدفت إرباك تحركات المحتل وإثبات أن إرادة الكويتيين لم تنكسر رغم قسوة الظروف. ودعا أبناء الكويت ثمنا باهظا لمواقفهم الوطنية إذ تعرض المئات للاعتقال والتعذيب والإعدام وارتقى شهداء قدموا أرواحهم دفاعا عن وطنهم وسيادته وستظل تضحياتهم علامة مضيئة في تاريخ الكويت ورمزا للفداء الذي حفظ للوطن كرامته ورسخ في وجدان الأجيال معاني التضحية والانتماء. ولم تكن تلك التضحيات معزولة عن الجهد السياسي والدبلوماسي الذي قادته القيادة الشرعية في الخارج بل شكلت معا جبهة وطنية واحدة مقاومة على الأرض وتحركا سياسيا على الساحة الدولية حتى توحدت الإرادة الوطنية مع الإرادة الدولية وانتهى الاحتلال بتحرير دولة الكويت في 26 فبراير عام 1991. واليوم وفي الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم تستذكر دولة الكويت بكل الفخر شهدائها الأبرار ورجال مقاومتها البواسل الذين أثبتوا أن الدفاع عن الوطن مسؤولية لا تعرف المستحيل وأن دولة الكويت ستبقى بفضل وحدة شعبها ووفائه لقيادته وشرعيتها وطنا عزيزا حرا عصيا على الانكسار.
1: وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غانم سليماني. أهلا وسهلا بك أستاذ غانم.
2: حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذ غانم، كيف بدأت المقاومة الكويتية في الأيام الأولى للغزو العراقي الغاشم وما أبرز العوامل التي أسهمت في انتشارها؟
2: بلا شك تشكل اليوم ذكرى هذه من أهم المحطات في تاريخ دولة الكويت، وحاول المعتدي عبثا أن يسلب وطنا ويسلب الأرض، ولكن أمام شعب عرف بعزيمته ووحدته ومقاومة مدنية وعسكرية دافعت عن البلاد ونجحت في إعادة الشرعية، ونستذكر الشبكات المقاومة الشعبية وأيضا التكافل الاجتماعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، ونستذكر بكل فخر واعتزاز ملحمة الحرس الوطني في مقاومة العدوان العراقي في 2 أغسطس، رغم يعني عدم تكافؤ القوتين في المعسكر الحرس الوطني آنذاك، أبلت قوات الحرس الوطني بلاء حسنا في الدفاع عن المعسكر الذي حولته إلى جحيم للغزاة بعد أن نفذت الذخيرة، ويعني تحولت هذا المعسكر إلى أشلاء من الدماء والتضحيات والبطولات، ملحمة تاريخية في حقيقة الأمر. بالفعل هو معسكر للصمود، كانت معركة ملحمية تدرس للتاريخ، حيث قدم أبناء الكويت فيها مئات الشهداء من رجال الحرس الوطني الذين حوصروا في المعسكر فتحصنوا وجعلوا من المعسكر يعني مذبحة ومقتلة لجنود الغزاة. هذه المعركة البطولية التي تدرس لأبنائنا وتكون يعني ملحمة وطنية تاريخية. وأيضا لا ننسى حتى القيادة الحكومية عندما انتقلت إلى مدينة الطائف وقادت أيضا شؤون الدولة وحاشدت الدعم الدولي والعربي، وتحولت الدبلوماسية الكويتية إلى يعني محطات كبيرة. وأيضا نستذكر الخطاب التاريخي أمام الأمم المتحدة سمو الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عندما شرح أمام العالم عدالة القضية، فحظية هذا الخطاب التاريخي بتأييد عالمي، حتى أن العالم وقف يعني وصفق طويلا، وبفضل الله تحققت تحرير وعادة الكويت وتم إعادة ما دمره الغزاة. ونستذكر أيضا كلمات سمو الشيخ جابر الأحمد عندما قال أن خروج الغزاة لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير وعادة الكويت.

0: وعادت الكويت دار أمن وأمان. واليوم في هذه الأيام نحن نستذكر هذه الملحمة التاريخية ونحن نعيش أجواء يعني صعبة في ظل هذه الاستهدافات الإيرانية. ودائما نقول أن الكويت دائما عصية على الغزاة، عصية على الاعتداءات، ومبدأنا المحبة والنضال والكفاح. وستعود إن شاء الله الكويت يعني دار أمن وأمان، ومحطات الغزو العراقي بلا شك يعني جسدت وحدة وطنية، والتقت أيضا في مؤتمر جدة الشعبي من أهم يعني المؤتمرات في تاريخ دولة الكويت في أكتوبر 1990، حيث التقت القيادة السياسية بأطياف الشعب الكويتي كافة، وأكد الجميع التمسك بهذه الشرعية والقيادة الحكيمة، ووجهوا رسالة إلى العالم بأسره. وأيضا نجدد الدبلوماسية الكويتية في إصدار قرارات حاسمة في مجلس الأمن ومعالجة الأبعاد الإنسانية لأبناء الشعب الكويتي في كافة الدول. وأيضا هناك العديد من القضايا التي مورست ونجحت الكويت في العودة بتكاتف الدول، دول أولا دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والدول العربية والدول الصديقة. وشهدت هذه الفترة من أهم الفترات في التاريخ الحديث، وجسدت حجم التحدي الذي واجهته الكويت. وأستذكر يعني شخصيا مرارة تلك المرحلة والدروس المستفادة، وتحولت الكويت يعني إلى رجل واحد في عهد التأمل، وكان التلاحم غير مسبوق، وتحول هذا المجتمع إلى حصن واحد في مسألة الأمن، في مسألة يعني التكافل الاجتماعي، وأيضا التعزيز النهج الكويتي الدبلوماسي القائم على الدبلوماسية. وعادت الكويت بفضل الله، وعادت الشراكات الاستراتيجية، وأيضا عادت يعني الوجه المشرق للكويت من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للدول العربية. حتى مع دولة العراق نذكر أن الكويت قامت بأكثر من مؤتمر لدعم إعادة إعمار العراق ومساعدة الدول، حتى أن هناك يعني في دول وقفت يعني ضد دولة الكويت، وبعد التحرير كانت هناك مساعدات تقدم لهذه الدول، وأصرت الكويت أن تستمر في دعم الجامعات والمناطق الصحية في الدول التي كان لها موقف سلبي تجاه دولة الكويت. وهذا يعني موقف يدرس في حقيقة الأمر، يعني أنك تمد يد العون للدول التي وقفت ضدك في أمس الحاجة، كنت في أمس الحاجة لموقفها. لذلك أن الكويت دولة إنسانية، دولة تنموية، دولة تستحق في حقيقة الأمر أن نستلهم منها العطاء، وأن يكون الأجيال من المهم الأجيال الحالية أن يتعلموا من تلك الدروس وقيمة النعمة والاستقرار والعطاء. ودائما نقول حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ غانم سليماني.

0: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم، لا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف، وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. معا إلى هذا التقرير.
1: منذ اللحظات الأولى للغزو العراقي الغاشم على البلاد في 2 أغسطس 1990، سارعت معظم دول العالم الشقيقة والصديقة إلى إدانة هذا الغزو الهمجي والتنديد بما تضمنه من أباطيل وادعاءات زائفة، لا سيما أنه يتنافى مع كل القوانين الدولية ومواثيق المنظمات العالمية. ولم تتوانى القيادة الحكيمة للبلاد حينها، وعلى رأسها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراهما، في بذل كل الجهود من أجل حشد التأييد العربي والدولي للوقوف مع قضية الكويت العادلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير

0: البلاد وسيادتها وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها. وسجل الأشقاء الخليجيون ومن معظم الدول العربية والأصدقاء في العالم صفحة ناصعة البياض ستظل أبد الدهر محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني، شاهدة على تباري القوى العالمية لنصرة الشرعية الكويتية ودعمها في وجه المحتل، ما أثمر تحالفا دوليا قوامه أكثر من 30 دولة انخرطت في حرب تحرير الكويت حتى تقهقر المحتل صاغرا موسوما بعار انتهاك عرى الأخوة والجيرة. وبرز الدور البطولي للأخوة الخليجيين في دعم واحتضان الكويتيين والعمل سياسيا وعسكريا وغيره لعودة الحق الكويتي إلى أهله. فعلى الجانب العسكري عقد رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا لهم في الرياض في 11 من أغسطس عام 1990 لإقرار خطط موحدة للقوات المسلحة الخليجية في مواجهة التطورات المحتملة والتنسيق بشأن استقبال القوات الشقيقة والصديقة. كما عقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في الرياض في 22 من أغسطس من العام ذاته نوقش فيه الوضع العسكري في المنطقة، إضافة إلى توصيات رؤساء الأركان. وتم القرار في نهاية الاجتماع بدعم الكويت ومساندتها وتخليصها من الاحتلال العراقي ضمن الإطار الدولي والاستفادة القصوى من التسهيلات الموجودة في منطقة الخليج لتحرير الكويت. وانطلاقا من نصرة الحق والوقوف في وجه قوى الظلام، أعلنت معظم الدول العربية تأييدها التدخل العسكري لوقف آلة الحرب العراقية وإرغامها على الانسحاب ليصدح صوت العرب بقيادة المملكة العربية السعودية ومعها شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا ولبنان وغيرها لدعم الحق الكويتي وتوسيع دائرة الإدانة الدولية للغزو ورفض كل ما يترتب عليه من نتائج وإعادة الشرعية الكويتية. ووقفت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن موقفا موحدا إزاء العدوان العراقي على أرض الكويت، وظهر ذلك بعيد وصول أنبائه إلى أروقة مجلس الأمن الذي اجتمع وأصدر بالإجماع القرار رقم 660 الذي دان فيه الغزو وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية الغازية من الكويت فورا ومن دون أي شروط. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق تنديدهما بالغزو وطالبا العراق بسحب قواته فورا، كما أصدرت الدورة 19 لوزراء خارجية الدول الإسلامية خلال انعقادها بالقاهرة بيانا طالبت فيه بانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية، في حين أجمع سفراء مجموعة دول عدم الانحياز خلال اجتماعهم في نيويورك على إدانة الغزو ومطالبة العراق بالانسحاب الفوري. هذا وقد توالت قرارات مجلس الأمن المنددة بالجريمة حتى صدر القرار رقم 678 الذي يقضي باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وفي فجر 17 من يناير عام 1991 بدأت قوات التحالف هجومها الكبير على مواقع عسكرية واستراتيجية عراقية في الكويت والعراق تمهيدا لتحرير الكويت. وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي توافدت قوات عربية ودولية إلى الأراضي السعودية لتشكل التحالف الدولي لتحرير الكويت من القوات الغازية، حتى تم ذلك في فبراير عام 1991 بعملية عاصفة الصحراء. ولا تزال الكويت تستذكر بكل الوفاء المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانبها في أصعب الظروف وقدمت الدعم السياسي والعسكري والإنساني في موقف جسد معاني التضامن والمسؤولية الدولية، وأكد أن احترام سيادة الدول ورفض العدوان يمثلان ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
1: وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد البغيلي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا.
1: بالبداية أستاذ محمد، كيف كان الموقف الدولي اتجاه الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت منذ الساعة الأولى للعدوان؟

0: طبعا منذ الساعة الأولى من العدوان طبعا بدأت التنديدات الدولية والعربية والإسلامية وحتى النداءات الشعبية والأقلام الإعلامية والصحفية والأصوات في الإذاعات تندد، كل هذه تندد بالاجتياح العراقي الغاشم للأراضي الكويتية والسيادة الكويتية وتهديد أمن وسلامة أراضي وشعب الكويت. هذه الوثبة السريعة من كل دول العالم حتى بمن فيها يعني حلفاء النظام الصدامي السابق، هو يعني كانت صوت ضمير وصوت للحقيقة وصوت للحق والشرعية الكويتية. ثم بعد ذلك يعني تحولت بعض الأصوات وتحولت بعض لمصالح يعني وإغواءات من قبل النظام العراقي، ولكن أغلبية المجتمع الدولي، أغلبية الدول العربية، أغلبية الدول الإسلامية وحتى كثير من النخب في الدول التي يعني لم تناصر الحق الكويتي، الكل كان يعني يدعو إلى تحرير الكويت وإلى وقف العدوان وإلى انسحاب القوات العراقية الغاشمة منذ الساعات الأولى.
1: ما الدور الذي قامت به القيادة السياسية الكويتية في حشد التأييد العربي والدولي للقضية الكويتية واستعادة الشرعية؟
0: منذ اليوم الأول حقيقة كانت الكوادر الكويتية في الخارج، البعثات الدبلوماسية، المؤسسات والأذرع الاقتصادية، الإعلاميين والشيوخ وغيرهم من الذين كانوا أصلا في سياحة وفي الصيف لم يتوقعوا هذا الغدر من الجار المسلم العربي. كل هذه الجهود فورا دعمت الشرعية الكويتية، والشرعية الكويتية التفت عليها كل هذه النخب وكل المؤسسات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وبدأت منذ الساعات الأولى عبر منصات والقنوات والإذاعات العربية والأجنبية بالتنديد والتأكيد على حق دولة الكويت في الدفاع عن نفسها وتحرير أراضيها وحرية شعبها من الغزو والعدوان العراقي. كانت القيادة الكويتية في الخارج منذ الساعات الأولى كانت متماسكة واعية، يعني رابطة الجيش لها رؤية واضحة، ليست هناك ضبابية. فورا تضافرت الجهود، صدرت التعليمات، وضعت المخططات، انهلت الاتصالات، تم تكثيف يعني الوفود يعني تجهيزها وصياغة الخطابات الإعلامية في كل دولة. استطاعت القيادة السياسية حقيقة بحكمتها وشجاعتها وثباتها وتماسكها وأيضا بصدق نواياها تجاه شعبها الصامد داخل الأراضي الكويتية، فهي لم تنسى الصامدين ولم تنسى تضحياتهم منذ الساعات الأولى، ولذلك كان هناك تواصل لم ينقطع بين القيادة السياسية والداخل الكويتي.
1: نعم. كيف جسدت دول مجلس التعاون الخليجي موقفا موحدا في دعم الكويت سياسيا وعسكريا خلال فترة الاحتلال؟
0: عكست طبعا دول مجلس التعاون صورة مشرقة ونبيلة للوحدة الخليجية وإلى التماسك الخليجي، وأصبحت يعني الجسد الواحد ليس مثالا لغويا وبلاغيا فقط، وإنما أيضا واقعا سياسيا تلاحمت فيه كل الجهود وتناصرت فيها كل الدول وكل القواعد الشعبية وكل المؤسسات، ودعمت الحق الكويتي وأكدت تأييدها لكل الخطوات والسياسات التي تتبناها القيادة السياسية الشرعية الكويتية في الخارج خارج حدود الكويت. لذلك أصبحت يعني دول مجلس التعاون حتى اليوم نموذجا تاريخيا للوحدة العربية، للآمال العربية في الوحدة، وليس في كلام الوحدة العربية الإنشائي والشعارات الزائفة من قبل أحزاب سياسية ومن قبل جماعات سياسية يعني تستثمر أو تستغل شعارات العروبة. كانت دول مجلس التعاون دول يعني مؤمن بالوحدة العربية بحق، وطبقت الوحدة العربية بحق، وناصرت دولة مظلومة، دولة عربية صغيرة من جار عربي حاول التهامها وحاول أن يخرجها من التاريخ.
1: نعم. أستاذ محمد، كيف أسهمت قرارات مجلس الأمن الدولي في تثبيت الشرعية الدولية وتهيئة الطريق لتحرير دولة الكويت؟
0: طبعا المجتمع الدولي لا يناصر دولة لا يعني لا تناصر شرعيتها شعوبها يعني، لكن لما وجد التفاف الشرعية، التفاف الشعبي حول الشرعية، وجد الشرعية متماسكة، وجد القيادة حكيمة، ووجد الشعب صامد ويضحي من أجل وطنه، عرف المجتمع الدولي أن مثل هذه الدول يجب أن يعني يساعدها ويدافع عنها وينصرها ويعيد حقوقها المستلبة. لذلك

0: كالمجتمع الدولي بما فيه حليف العراق السابق، حليف النظام الصدامي، أقصد الاتحاد السوفيتي، استطاع يعني المجتمع الدولي أن يفرض على النظام العراقي عقوبات حتى يلتزم النظام الصدامي، ولكنه لم يلتزم ولم يرتدع، وبالتالي بالإجماع الدولي ودون أي فيتو ودون أي اعتراضات خارج يعني مجلس الأمن أكد المجتمع الدولي على أهمية تحرير الكويت بالقوة، واستخدمت القوة بشكل مفرط جدا، بشكل تحالف عالمي لا يختلف عليه اثنان، ولذلك سقطت يعني كل الأقنعة ودحر العدوان وتحررت الكويت، ولله الحمد بفضل جهود المجتمع الدولي وبفضل الدول العربية التي ناصرت الشرعية الكويتية وحقوق الشعب الكويتي.
1: نعم أستاذ محمد، ما الرسالة التي تحملها المواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الكويت بشأن أهمية التضامن الدولي واحترام سيادة الدول ورفض العدوان؟
0: يعني بقدر ما هذه الذكرى مؤلمة إلا أن هذه الذكرى يعني أنتجت صور نبيلة ومشاهد عظيمة للتلاحم وللتحالفات العربية والإسلامية، نتج عن الغزو العراقي دول إعلان دمشق التي ناصرت الحق ويعني قمعت الظالم نصرة للمظلوم، يعني وبالتالي فالتضامن العربي والتضامن الإسلامي الذي شكلته القضية الكويتية أصبح نموذجا مشرفا للتاريخ العربي والإسلامي المعاصر، وأيضا لسلامة مواقف الدول الكبرى، مثلا عندما يعني احتفظت وحافظت على ميثاق الأمم المتحدة من التشويه أو من الادعاءات الزائفة، ولذلك أصبح الحق الكويتي يعني حقا أو موقفا تاريخيا يدرس في جميع الجامعات وفي جميع المدارس، لأنها يعني لأن حدث تاريخي كبير، وأول دولة تحتل يعني دولة عضو في الأمم المتحدة تحتل عضو آخر في مستقل في الأمم المتحدة، ولذلك كانت هذه الملحمة هي ليست ملحمة كويتية فقط، وإنما ملحمة للمجتمعات النبيلة، للمجتمعات المتقدمة، للمجتمعات التي تحمي الحقوق الإنسانية عامة.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد البغيلي. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية برنامجنا محطات إخبارية، قدمه لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل وليد المطيري. نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم
3: حروف الحياة.
2: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، جميل، في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. كن فخورا بذاتك. جميل أن يعيش الإنسان في احترام لتلك الذات. لا تخجل من نفسك ومن شكلك، لا تخجل من عملك، ولا من هاتفك القديم، ولا من أي شيء لا يحدد حقيقتك وذاتك الجميلة. قيمة الإنسان يا أصدقاء لا تقاس أبدا بما يملك ذلك الإنسان، بل بما يحمله من أخلاق بداخله. يقولون دائما المخبر والمنظر، فالإنسان دائما هو ذلك الإنسان الذي هو منظر وليس مخبر في كثير من الناس، ولكن الحقيقة أن الإنسان بداخله مخبر وليس منظر. قيمتك الحقيقية تتجلى في أخلاقك، في طريقة تفكيرك، في حبك للآخرين. قيمتك الحقيقية تكمن في الأثر الطيب والجميل الذي تتركه في حياة الناس جميعا، في أسرتك وجيرانك وأصدقائك، في العمل وأحبابك، في كل إنسان يعرفك. الأشياء المادية للأسف قد تتغير في أي لحظة، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لذلك ارفع رأسك دائما، فقيمتك ليست فيما تملكه أنت، بل في من تكون أنت. مستمعي الكريم، وما دمنا نتحدث عن الاكتفاء الذاتي، هناك مرحلة تسمى مرحلة الاكتفاء الفكري، تصل إليها عندما تدرك أن لغة العيون أصدق بكثير من تلك الكلمات المنمقة. تقرأ النوايا أنت خلف كل الابتسامات المزيفة، وتفهم أبعاد الحوار قبل أن ينطق به الطرف الآخر، لكنك تبتسم وتضحك وتمشي بسلام وتمضي. القوة الحقيقية اليوم لا تكمن في كسب القضايا، بل في الاستغناء عنها. لم يعد يهمك من يسيء ظنه بك، ولم تعد تبذل جهدا لتصحيح النظرة المشوهة في عقول الآخرين. فالوعي يفرض عليك ترفعا يمنعك من الهبوط إلى قاع الصراعات الهامشية. حين يكتمل وعي الإنسان يتوقف عن محاولات تغيير العالم، ويبدأ في حماية طمأنينته الشخصية. الصمت ليس ضعفا ولا انسحابا، بل هو جدار حماية تضعه بين نقاء فكرك وفوضى المحيطين بك، لأنك أدركت أخيرا أن راحة البال والسكينة والطمأنينة هي المكسب الوحيد الذي يستحق التمسك به في هذا العالم المتسارع. فاصل، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. في عالمنا وفي علاقاتنا الإنسانية هناك أشخاص لا تصلح معهم لغة الحساب، ولا تنفع معهم تلك العدالة الباردة التي نفتش عنها دائما عمن أخطأ أولا ومن يتحمل ذلك الخطأ. فبعض القلوب متعبة إلى حد يجعل الإنسان من عتابها كأنه قسوة يقدمها للآخرين، ومناقشتها في أخطائها نوعا من الطعن فيما تبقى فيها من سلام. هناك من تعرف أن خلف حدتهم خوفا وخلف صمتهم خيبة طويلة وخلف أخطائهم قلبا لم يتعلم كيف ينجو دون أن يؤذي من يحب. ولهذا يا سادة، لا يكون الحب معهم انتصارا في جدال ولا إثباتا لمن كان على حق، بل يكون لينا يكفي لاحتواء ارتباكهم واندفاعاتهم، وصبرا يتجاوز الكلمات التي لم يقصدوها، ورحمة تجعلك أحيانا تتحمل الخطأ وكأنك أنت من أخطأت، لا ضعفا منك، بل لأنك ترى ما لا يراه الآخرون. فليس كل اعتذار يقال ولا كل وجع يفصح عن نفسه. بعض البشر لا يحتاجون منا وقفة للتأمل والاعتذار مثلا، بل يحتاجون قلبا واسعا يطمئنهم أنهم رغم هذه الفوضى ورغم هذا البعد ورغم كل شيء فإنهم لقلوبنا أقرب. أصدقائي المستمعين، فاصل ونواصل معكم حروف الحياة.

أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد. في الفقرة الأخيرة من حروفنا في حروف الحياة، نصيحة نفسية، نصيحة مهمة ذات معنى. لا تجبر نفسك على التظاهر بما لا تشعر به البتة، ولا تلبس يا صديقي قناع الرضا وأنت للأسف تختنق من الداخل. كل مرة تجبر فيها على قبول ما تكره أو أن تصفق لما لا تؤمن به، تدفع من صحتك ثمنا باهظا لهذا الأمر. جهازك العصبي ليس مجرد نظرية، بل هو صدى لكل ما تكتبه وتتحمله أنت. عليك بأن تحمي تلك الروح وتحمي تلك الذات من الإنهاك، فالتعدي المستمر على مشاعرك

له عواقب وخيمة، تماماً كما أن الضغط على سن مكسور يسبب ألماً لا يحتمل. تذكر يا صديقي أن تلك المظاهر لربما تكون قاسية بالنسبة لك، لربما تكون مؤلمة بالنسبة لك. عليك بأن تصمت وتنظر، فقط ذلك النظر يهدئ هذه النفس ويعطيها دفعة قوية بأنك لا تصفق أبدا وأنت تختنق من الداخل. وصلنا معكم مستمعين الكرام لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبل تحيات أسرة البرنامج الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: مع بزوغ فجر الخميس 2 أغسطس لعام 1990،
2: نداء لكل رؤساء الدول العربية والأعضاء.
1: استيقظ الكويتيون على جرح غائر في الوجدان، على ألم وخذلان، على غدر وطغيان. فما كان وما حصل في تلك الأيام الحالكة رسخ في التاريخ وأبى النسيان.
3: لقد تعرضت الكويت لعمل عدواني غادر من النظام العراقي.
1: في مثل هذا اليوم حاولت قوى الغدر والطغيان أن تمحو بلد بأكمله، حاولت، ولكن هيهات هيهات لكل معتد أثيم، هيهات. فالكويت أشد من العدوان وأبقى. ومع الخيوط الأولى لذلك الفجر، وقبل 36 عاماً، اجتاحت جحافل الجيش العراقي أراضي دولة الكويت، أرض الصداقة والسلام، في غزو همجي استهدف كيانها وسيادتها، متذرعا بأعذار واهية، إن هي إلا أعاجيب الزمان. ولكن متى عرف الطغيان الحياة، ومع ما تحمله تلك الذكرى من آثار اجتماعية ونفسية على الشعب الكويتي أولا، وعلى الأمة العربية والعالم أجمع، جراء ما ارتكب من جرائم ضد الإنسان وحقوقه، وما شكله ذلك العدوان من أحداث مؤلمة، من قتل وأسر وتشريد، إلى أن التقاء المجتمع الدولي لصد العدوان أرجعت الحق الكويتي بعد احتلال دام قرابة 7 أشهر. وتبقى هذه الذكرى شاهدة على أن القوة الحقيقية ليست في السلاح، بل في التمسك بالحق ورفع رايته. فقد انتصرت الكويت بعدالة قضيتها وولاء أبنائها لتكتب ملحمة وطنية خالدة، وستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال.
4: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. إنما سطره أبناء الكويت طوال فترة الاحتلال يعد ملحمة تاريخية قلما تسجل في تاريخ الشعوب والإنسانية جمعا، من إخلاص وتفان من أجل استعادة حرية الكويت. مع تحيات وزارة الإعلام.

في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم تبقى الذاكرة الوطنية حاضرة. وحول هذه المناسبة كان لميكروفون الإذاعة لقاء مع الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح معالي محافظ محافظة العاصمة.

0: الكويتيون ظروفا صعبة، لكنهم أثبتوا للعالم أن حب الوطن أكبر من كل التحديات. ما رأيناه خلال فترة الغزو كان درسا حقيقيا في الوحدة والتكاتف. الكويتيون كانوا يدا واحدة داخل الكويت وخارجها، ووقفوا خلف قيادتهم الشرعية بإيمان وصبر وإصرار حتى عادت الكويت حرة عزيزة. وفي هذه المناسبة نستذكر بكل فخر شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، وستظل تضحياتهم خالدة في ذاكرة كل كويتي، كما نستذكر بكل تقدير مواقف الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الكويت وآمنوا بعدالة قضيتها، وكان لهم دور مهم في دعم الشرعية واستعادة الحق. اليوم وبعد مرور هذه السنوات تبقى الرسالة الأهم لنا جميعاً هي أن نحافظ على وحدتنا، وأن نتمسك بقيم الولاء والانتماء، وأن ننقل للأجيال قصة وطن صمد وشعب لم يفقد الأمل حتى عاد الحق إلى أصحابه. رحم الله شهداء الكويت وحفظ وطننا من كل مكروه، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمل الصباح، حفظهما الله ورعاهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
5: إذا على الهواء نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى الثالثة فجرا.
1: نرحب بكل من انضم معنا بهذه اللحظات عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة من برنامج إذاعة على الهواء. أنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنتم تستمعون من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بكم مستمعينا، وتقبلوا في البداية تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحية من فريق التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: فراج السلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.

0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: وهذه تحيات حامد المزيعل من التنفيذي على الهواء.
0: ننطلق معكم في حلقة استثنائية، ولكم تحية مخرج هذا العمل عادل خاجة.

0: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. رغم مرارته ومأساويته، إلا أنه شكل اختباراً حقيقياً كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الأعلام.
1: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. في كل عام تستحضر دولة الكويت ذكرى الغزو العراقي الغاشم، تلك المرحلة التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ الوطن، وظهرت تلاحم القيادة والشعب، ورسخت معاني الوفاء والانتماء والتضحية.
1: ورغم مرور 36 عاما تبقى هذه الذكرى حاضرة في الوجدان بما تحمله من دروس وعبر، وأهمية المحافظة على أمن دولة الكويت ووحدتها واستقرارها.
0: وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من رسائل وطنية، يسعدنا أن نستضيف الفريق الركن البحري المتقاعد أحمد يوسف الملا، أحد القيادات العسكرية التي عاصرت تلك المرحلة وأسهمت في خدمة الوطن. سعداء في استضافتك الفريق الركن البحري المتقاعد الأستاذ يوسف الملا، أحمد يوسف الملا عفوا، وسعداء في تلبيتك لهذه الدعوة.
2: أهلا وسهلا بالإخوان، شكرا على إذاعة الكويت تحت هذه الفرصة، وتحياتي الخالصة للمستمعين الكرام، وأقول لهم صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالنور. سيادة الفريق الركن البحري المتقاعد أحمد يوسف الملا، لما نستذكر في كل عام في خلال هذه الذكرى، ذكرى الغزو العراقي الغاشم، في البداية عندما نستذكرها شنو أول شيء يبادر في ذهنك بعد مرور عدة سنوات 36 عام؟
2: والله أول ما تبادر في ذهني، على فكرة أنا كنت خارج الكويت في 2008، كان بيني وبين أحد الأصدقاء ضباط القوة البحرية كلمته في ليلة الخميس قبل الغزو بساعات، وكان الحديث حول أن الأخبار في بريطانيا تفيد بأن الحشود العراقية تقترب من الحدود الكويتية والاجتياح وشيك. رد علينا الوضع طبيعية ولم يتم استدعائهم، والتلفزيون الكويت حاط أغنية الوردة الجزائرية، تلفزيون العراق عارضين فيلم الناصر صلاح الدين. ولكن للأسف أصبحنا الخميس فجرا إلى اجتياح عراقي شامل بالدبابات والدبابات في الشوارع، وسقوط القاعدة البحرية بأيدي الجنود العراقيين فجرا بعمليات إبرار من البحر.
0: طبعا احنا اليوم يعني نستذكر هذه الذكرى ونستذكر ابناء الكويت وكل من عاش على هذه الارض في هذه المحنة، الله لا يعودها من ايام، والحمد لله رب العالمين تعديناها، ولكن ذكراها ما زالت موجودة بعد مرور كل هذه السنوات. فهذا واحدة من الامور اللي حصلت لك او تستذكرها قبل وقوع يعني الغزو تحديدا. من خلال أحداث الغزو شنو أكثر شيء تتذكره في هذا السياق؟
2: والله أستذكر أنه أنا قبل الغزو شهرين تقريبا، كان ذاك الوقت منصبي في القوة البحرية مدير العمليات، كنت برتبة مقدم، فطلب مني أن أتجه إلى

0: نقصر للجلوس مع الأخوة العراقيين آنذاك ومحاولة وضع حلول لبعض الإشكالات اللي تتم في البحر بينه وبين البحرية العراقية في خور عبد الله. وكان في هناك احتكاك من فترة لأخرى، وإحنا يعني بعد ما صار إعلان وقف إطلاق النار بعد الحرب العراقية الإيرانية اتجهنا شمالا لتأكد من يعني ممارستنا لحقوقنا السيادية في المنطقة هذه، وكذلك بالتأكد من المنطقة خالية من أي مخاطر قد يواجهونها القوة البحرية أو القوات الأمنية عند بحارهم في هذه المناطق.
1: اليوم نتكلم عن يعني فعلا محاولات كثيرة لتهدئة الأوضاع من الجانب الكويتي. هل هذه يعني الحادثة في بالك في ذاك الوقت؟ يمكن الإنسان ما يفكر شنو ممكن يعني يكون قادم أو ما يتنبأ في هذا الموضوع. هل هي كانت مثل ما يسمونها يعني إبرة بنج هم ناوينها مثل ما يقولون؟
0: الحقيقة يعني لازم احنا نسترجع ذكرى هذه ونتأكد من شو اللي تم فيها. يعني كان الوضع في خور عبد الله في ذاك الوقت ان القوات العراقية توا خارجة من حرب لمدة 8 سنوات،
1: صحيح،
0: حرب طويلة، والحرب هذه تركت آثار على نفوس الضباط البحارة العراقيين في تلك المنطقة باعتقادهم ان خور عبد الله خور عراقي، والسبب ان احنا ابتعدنا او بتعليمات من قيادة السياسية ابتعدنا عن المنطقة هذه لانها كانت منطقة حرب. بالاضافة لذلك كانت الكويت من وقت لاخر تدعم الوحدات العراقية المصابة داخل المنطقة هذه، وكنا يعني نحتويهم داخل مناطق الكويت ونعطيهم كل الدعم المطلوب، بالاضافة ان كانت الكويت تدعم العراق مباشرة من خلال السفن التي وترسو في ميناء الشويخ، ومن ثم تتجه القوافل بكل ما تحتويه من بضائع وأسلحة اتجه العراق. وكان كانت القوافل هذه من ميناء الشويخ لغاية العبدلي وكأنها خط واحد من كثر البضائع والدعم المباشر للكويت ذاك الوقت للقوات العراقية في مواجهتهم للقوات الإيرانية في الحرب اللي كانت تدور ذاك الوقت.
2: لكن سيادة الفريق الركن البحري المتقاعد أحمد يوسف الملا، إذا كان هذا الحديث ما وقع ما قبل 2/8/1990، برأيك بعد 2/8/1990 حدث الغزو ووقع ما وقع منه وما وقع بعد هذا التاريخ، شنو أبرز الدروس الوطنية التي خرجت بها دولة الكويت من تلك التجربة بعد التحرير؟
0: أخي العزيز، التجربة كانت يعني مؤلمة جدا على الكويت وعلى أهلها
2: بالفعل،
0: وكانت كذلك يعني مؤلمة جدا على الجيش الكويتي وعلى القوات العاملة ذاك الوقت لأسباب ليس الجيش لها سبب فيها ولا القيادة السياسية. كان النضوج في دخول حرب أو مواجهة حرب ذاك الوقت غير وارد بالنسبة للكويت سياسيا أو عسكريا، ولكن كانت هناك في فجوة بين الموقف السياسي والموقف العسكري في اتخاذ تدابير قد تكون ليست بمنهج يتوافق مع سرعة الهجوم العراقي. فمثال، لو كنا احنا يعني مستعدين قبلها وكان هناك توجه سياسي لغرض الدفاع او العمليات الاستباقية داخل العراق، كان بالممكن ان احنا نأخر الغزو ان لم نكن نمنعه، ومن خلال تنفيذ العمليات العسكرية في قطاعاتها المختلفة وصنوفها كان مفروض ذاك الوقت أن يكون في فتح غرفة عمليات سياسية وعسكرية لمتابعة التصعيد من بداية الحشد الإعلامي ومن ثم متابعة الحشد العسكري ومعرفة اتجاهات التهديد اللي قد يعني يعطينا فكرة سامة شلون نقدر احنا نردع ونوقف العمليات العسكرية في وقتها. الإضافة للشيء الثاني القموض الإعلامي، عدم اطلاع يعني كانت الكويت ذاك الوقت هناك في غموض إعلامي، عدم اطلاع المؤسسات الدولة والشعب على ثورات الموقف مما أدى إلى عدم اليقين بأدوار كل جهة لمواكبة عملية التعبئة للدولة ودعم المجتمع لها وتشغيل كذلك المجتمع للدعم الدبلوماسية والعمليات العسكرية وتهيئة المناخ والظروف المناسبة لذلك. وضيف لذلك أن العمل العسكري لازم نعرف أن احنا العمل العسكري اللي يطول فيه الحديث في عملية الدروس المستفادة أو الدروس الوطنية في هذا الشأن، يجب أن نميز في المراحل الأولى ونفرق بين عملية الاستدعاء العسكريين وعملية الاستعداد كذلك. فالاستدعاء موقف يعني هو يتمحور حول الطاقة البشرية واستدعائها في وقت كافي والاختصاصات ممنهجة بالتدرج حتى احنا نقدر نوفر الطاقة البشرية في الاختصاصات نحتاجها في الوقت اللي نبيه للاستعداد اللي راح يجي كاستعداد لعملية التجهيز. عشان انا بس عشان احطك فكرة ان الاستدعاء شيء والاستعداد شيء ثاني. هي ليست كبسة زر وخلاص كل شيء يكون جاهز. تعرف ان مثلا عشان تطلع الدبابات
2: هناك تحضيرات
0: الى ايام، يعني اذا السفن انت بتعدها وتحط فيها الدخائر والاسلحه والصواريخ تحتاج الى ايام. العمليه ليست يعني مجرد
1: بسيطه
0: تقول يلا خلينا نطلع ونسوي عمليات عسكريه والاخوان مستعدين. فعمليه الاستدعاء والاستعداد يجب ان تواكب تطور الحاله العسكريه خطوه بخطوه.
2: بالفعل للأمانة كانت الصورة غير واضحة، وأيضا كانت التصريحات الخاصة بالسياسات الغادرة الغاشمة على دولة الكويت أنها كانت تعلن أنه لا يوجد شيء ونحن أخوة ونحن أصدقاء، لكن غدر الأخ وغدر الصديق في تلك الليلة للأسف. لكن اليوم كيف ترى اليوم بعد هذه الأمور التي وقعت من خلال 36 عام هذه الذكرى، ماذا تعطي درس للكويت، درس وطني كل عام نستذكر من خلاله هذه الذكرى الآثمة على دولة الكويت؟
0: الحقيقة الواجب أن نكون احنا على بينة بما يدور حولنا من عمل إعلامي أو عسكري ومتابعة الخطوات هذه خطوة خطوة، لشنا الخداع الاستراتيجي اللي تعرضت للكويت خلال القزو كان خداع واضح وبتساهل كذلك من بعض القوى العربية اللي طمأنت الكويت انه ما راح يكون في هناك عدو، بالاضافة ان احنا كعسكر محترفين وكسياسيين محترفين يجب ان لا نرى ما يمليه عليه علينا الاخرين في وضع يخصنا احنا. لازم احنا اللي نختص في عملية التحليل و متابعة الموضوع هذا والتأكد ان احنا نشوف المؤشرات صح ونبني قرارنا بناء على تحليل يهمنا احنا، لشان احنا من سيتعرض بهذا الهجوم ولهذا الخداع.
1: طبعا الفريق الركن البحري المتقاعد احمد يوسف الملا، ذكرت من خلال يعني الكثير من الرسائل اللي وصلتها ان كان في استعداد كبير من الجانب العراقي في انه يقدم او يقوم بهذه الخطوه اللي هي الغزو والاحتلال. كونك عسكري في ذيك الفتره، هل هذا اللي تقصده في ان احنا لازم احنا اللي يعني نشوف الموقف او نحلل الموقف من جانبنا، ان هم كانوا مستعدين؟ ومثل ما ذكرت ان الاستعداد يحتاج لفتره، فكانت يعني القوات متواجدة، وبنفس الوقت أي شخص يعني عاش في الكويت بهذه الفترة يقول هو كان خميس أسود، خميس مفاجئ، يعني فاجئونا في دخولهم. فشلون نفرق ما بين هذه الفكرتين؟
0: طبعا الإعلام له دور كبير في الموضوع هذا، والحشد الإعلامي وشراء الذمم من قبل السلطة العراقية ذاك الوقت لكثير من المحطات والدول كذلك، أدى إلى أن القرار السياسي بدأ خلي أقول يرخي بالكويت ويأخذها كطمأنينة من قبل دول أخرى. اللي أنا قاعد أوضحه أن احنا الموضوع يخص الكويت ويخص الناس اللي فيها من سلطة وشعب، ما لازم احنا ننصاع لتعليمات وأوامر من الخارج، لازم يكون قرار من داخلنا احنا في تحسب لما يجري، ومؤشرات واضحة كانت أمام عيون الجميع بما قاعد يتم على الحدود، وكذلك في مثل ما تم معانا احنا في القوة البحرية. احنا من بداية وقف الحرب العراقية الإيرانية اتجهنا للشمال ورحنا في قرع عبد الله وسوينا دوريات كقوة بحرية، ولكن للأسف التوجه في العلاقات ذاك الوقت بيننا وبين العراق كان ان احنا لازم نترك المنطقة لهم سياسيا حتى هم يتمكنون من إعادة توظيف قدراتهم وإخلاء المنطقة من مخلفات الحرب السابقة، وان احنا نعطيهم وقت حتى هم يتمكنون بإعادة النظر في عملية التعاون بينه وبينه، وهذا خلى الموضوع ان احنا نبتعد عن المنطقة وهم يقومون في الحشد اللي يسوونه بحرا وبرا من غير ما يكون عندنا نوعا ما احتكاك لرؤية المؤشرات عن قرب. مثلا يعني لو كانت الدوريات هذه مستمرة بالشمال كنا نقدر نشوف الحشد اللي قاموا فيه عند الموانئ العراقية في الشمال، واللي جمعوا قوة الواجب اللي راح تهجم في حوالي 3 مسارات من البحر، مسار اتجه 2-8 إلى دسمان مباشرة، ومسار آخر اتجه إلى المناطق النفطية، والاتجاه الثالث كان موجه إلى القاعدة البحرية، وفي تزامن مع بعض، ليس فقط في قطع بحرية ومشاة بحرية وقوات خاصة عراقية، ولكن بالإضافة إلى قوة جوية تدعمهم ومروحيات. فإحنا الحشد هذا كان يفترض أن احنا نشوفه قبل لا يتم بأيام.
2: لكن سيادة الفريق الركن البحري متقاعد أحمد يوسف الملا، ذكرت خلال حديثك أن الكويت كانت هي الساند والداعم لهم حتى عندما خرجوا من تلك الحرب التي مضت 8 سنوات مع الجانب الإيراني والعراقي، لكن بعدما وقع ما وقع 2-8 توجهوا إلى دسمان وتوجهوا إلى الحقول النفطية، توجهوا إلى المناطق السكنية، اليوم برأيك بعد ما وقع من خلال 2-8-1990 حتى مطلع عام 1991 وهي فترة الغزو، كيف تجسدت روح التكاتف بين أبناء الكويت خلال هذه الفترة، خلال فترة الغزو والاحتلال العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت؟
0: شوف أنا ألخص خلك في شيئين واضحين بالنسبة لي بخصوص التكاتف بين أبناء الكويت خلال فترة الغزو والاحتلال. تجسدت في التضحيات وتماسك المجتمع الكويتي المتواصل داخل الكويت، وكذلك هذا التكاتف الحقيقة منه تدفق صمود نابع من مشاعر التعاضد واللحمة الوطنية في أشد الظروف أثناء الغزو. بالمقابل التكاتف لأبناء الكويت بالخارج مثل الجانب الدولي والإنساني في دعم قضية الكويت من منطلق وطني خالص، بين الوجه المشرق للتعامل الكويتيين في الأوساط الدولية المختلفة لترمز إلى الجميع أن الكويت حرة داخل وخارج الكويت بصمودها بالداخل وحرية رأيها بالخارج.
1: ممتاز. احنا اليوم يعني لو نتكلم عن تجسيد روح التكاتف بين في شنو، يعني اليوم شلون نقدر نعطي بعض الأشخاص يعني من الأشخاص اللي ما عاشوا الغزو، شنو علامات تجسيد روح التكاتف بين أبناء الكويت؟ يعني في ناس وايد تسأل دائما، يعني حتى اليوم احنا مو بعاد عن خطر خارجي قاعد يصير حاليا عندنا في الكويت، لكن احنا نشوف اليوم التكاتف شلون، كلنا روح واحدة، كلنا قلب واحد، هل هذا الشيء يعني معنا يعني احنا نوجه تحية لكل يعني رجال الخدمة العسكرية سواء في كل الوزارات وفي كل القطاعات، يعني شكرا لوجود هم اللي قاعد يتعبون، وبالمقابل الحمد لله رب العالمين احنا حياتنا ماشية، لكن اثناء الغزو الخطر موجود يعني عند بيتك في شارعك، شلون هذا الشيء بين قوة التكاتف؟
0: مثل ما تفضلت ان بدا التهديد يصل عند عتبه الباب
1: 100%.
0: فانا اعتقد من المهم جدا في المرحله هذه ان المجتمع الكويتي يكون دعم للقوات المسلحه، خصوصا وان كل بيت بالكويت عندهم
1: عسكري، صحيح؟
0: عسكري صحيح؟ داخل المؤسسه ان كانت عسكريه او امنيه او في المؤسسات الاخرى يعني اللي تهتم السياسية كذلك. فإذا لم تكن لم يكن الوعي يعني في المجتمع على سقف يتماشى مع
1: صحيح
0: يعني خلينا نقول الاستعداد أو العمليات العسكرية اللي يقوم فيها إخواننا في مواقعهم العسكرية، والدعم لازم يلقونه من بيتهم، من عيالهم، من زوجاتهم، من أمهاتهم، من إخوانهم، حتى يكونون في حالة نفسية تعطيهم الدفع الكامل لأداء واجبهم بكل أريحية وبكل وطنية. لأن حالة الوعي المجتمعي لوضع مثل اللي احنا فيه حاليا ضروري جدا لدعم القوات المسلحة والقوات الأمنية بالكويت.
1: ممتاز. طبعا احنا اليوم يعني نتكلم عن ذكرى أليمة على الكثير من الكويتيين، في اشخاص فقدوا اشخاص عزيزين عليهم، في اشخاص لليوم لم يتعرفوا على يعني ناس أسروا ولم حتى يعني يشوفونهم لغاية اليوم. فالكثير من الاشخاص يعني اليوم نستذكر هذا الحادثة الأليمة، لكن نتكلم عن أهمية هذه القصة، أهمية هذه الحادثة، إن نرويها، نقولها للأجيال اللي ما عاشت هذه الفترة. ليش مهم اليوم الجيل اللي ما عاش هذه الفترة يعرف هذه التفاصيل، يعرف شنو صار، يعرف شلون تكاتف أبناء الكويت، يعرف شلون يعني يأخذ الدروس ويستعد؟ ليش مهم؟
0: عزيزي، تواصل الأجيال شيء صحي ومهم، ليس فقط في المرحلة هذه ولكن حتى قبل بدء مرحلة مثل اللي احنا فيها الحين. الابتعاد عن ان يكون في تجمع بين من هم عاشروا فترة الغزو وبعد الغزو في عملية إعادة الإعمار في الكويت، وفي الجيل الحالي اللي لم يلمس اي من الامور هذه سابقا. الرواية ليست يعني كافية، أعتقد الرواية والقصص تلقاها في المكاتب، تلقاها في الكتب، تلقاها في بعض الأشرطة موجودة يقدرون يروحون لها، ولكن المواجهة وجها لوجه مع من مارسوا هذه التجربة مع من لم يمارسها، فهناك يبدأ في نوع من الارتباط العاطفي والأخلاقي والثقافي وتبادل الأفكار الجميلة والذكريات لتتعايش الأجيال مع بعض في ظل تمازج القديم بالحديث وتغيير للروتين اليوم الحالي المزدحم بالمتغيرات وسرعة الأحداث، للخروج من العزلة الذاتية التي تفرضها العولمة الرقمية إلى نمط يعطينا قدرة إلى أن احنا نقعد مع بعض وجها لوجه ونتحدث ونتبادل الأفكار، خصوصا في فترة تحتاج إلى أمور خلاقة حق المستقبل، اللي حتى احنا من عاشر الأزمة قبل 20 سنة اختلف عن الوضع، لأن بدأت العولمة تأخذ دور كبير في عمل تغيير الفكر وتغيير كذلك أدوات القوة اللي تحتاجها الدولة.
2: بالفعل للأمانة، وهذا الشيء خلينا نطرح سؤال سيادة الفريق الركن البحري متقاعد أحمد يوسف الملا، كونك أنت أحد أعضاء وزارة الدفاع سابقا، اليوم كيف ترى تطور القوة البحرية والقوات المسلحة الكويتية خاصة بعد التحرير؟
0: ما شاء الله، سؤال يعني واسع، لكن أنا خل أعطيك إياه
2: بالفعل للأمانة يحتاج لحلقات هذا.
0: خل أعطيك إياه، أنا أخصها لك في ثلاث جوانب. اعتقادي الشخصي ان تطورات قوى البحرية مثلا والقوات المسلحة بشمولية اكثر، المراحل الثلاث الهامة كانت بعد تحرير الكويت، والمرحلة الاولى كانت في عارة الاعمار وتقييم شامل لوضع القوات المسلحة، واتخذ الجيش اجراءات لإعادة هيكلة الجيش برا وبحرا وجوا وتحديد

0: يتم تكوين القوات المسلحة بما يتوافق مع احتياجات البناء والاستخدام في مرحلة كنا ما يسمى في حروب الجيل الثالث ومتطلبات هذه العمليات المشتركة في حرب مثل هذه، وخصصت الموارد لبناء القوات البشرية وتجديد المعدات لتوفير متطلبات إدامة القوات بنفس السياق استخدام القوة في التشغيل الاحترافي والتدريب. والمهم جدا نتكلم عن التعويض النشط من قبل التجنيد الإلزامي والاحتياط عشان نشوف دور كذلك الشباب في هذا الموضوع وارتباط هالوثيق مع بعض في عملنا المشترك مع دول مجلس التعاون ومع عمليات دول التحالف. هذه مثل ما قلت لك أنا المرحلة الأولى اللي مر فيها تطور قوات مسلحة. أعتقد المرحلة الحالية الثانية اللي مر فيها تطور قوات المسلحة هي دخول بعد دخول الألفية، وهذا التطور للقوات كان بناء على عقيدة عسكرية تم إصدارها لتواكب متطلبات حروب الجيل الرابع، وعمليات مشتركة في هذه الحروب تتطلب احتراف ومعدات تختلف عن ما هو بالسابق قبل 15 سنة اللي بعد تحرير الكويت. وخصصت كذلك الدولة ما قصرت، خصصت الموارد لفترة 15 سنة أخي العزيز، ووفرت المهارات القدرة على توفير المستشارين والمعلمين لرفع المهارات اللازمة لأن العمليات ترتبط في عمليات أكثرها نوعا ما تتطلب عمل جماعي ومشترك، ليس فقط في كل قوة على حدة ولكن كقوات مشتركة برية وجوية وبحرية، بالإضافة إلى دخولنا مع تجمعات في عمليات مشتركة مع مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول التحالف. المرحلة الثالثة واللي الحين أنا أعتقد إحنا فيها بعد سنة 2020 ارتأت القيادة السياسية أن تستمر في دعم المؤسسة العسكرية والأمنية في أنهم يطورون الوضع العسكري والأمني بما يتوافق مع التكنولوجيا الرقمية، وخصصت لذلك الموارد والمعدات والدراسات وما تقتضيه إدامة القدرات ورفع مستويات بناء القوة حسب ارتباطها لتحولها من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لمواكبة الجيل الخامس من العمليات الحكومية.
1: نعم. حتى
0: تتوافق مع سرعة الاستجابة ومقتضيات التحول الرادع في بيئة عالية التعقيد ومتشابكة التفاعلات يستوجب إعادة كاملة لتحديث القوات المسلحة التي تتداخل فيها استخدامات القوة الصلبة والناعمة والذكية بتجانس مدروس مع قيادة وسيطرة حاسمة بالتعاضد الوثيق مع دول مجلس التعاون والمشاركة الفاعلة مع دول التحالف. أعتقد هذه ثلاث مراحل.
1: نعم.
0: إحنا ما زلنا في المرحلة الثالثة اللي تحتاج جهد كبير، وأنا أعتقد هني الشباب يجب أن يعون أن المرحلة هاي تحتاج لهم أكثر لأنهم انشأوا مع جيل في توافق مع التكنولوجيا الرقمية اللي احنا عايشين فيها.
1: بالفعل اليوم انت ذكرت أثناء حديثك سيادة الفريق الركن البحري متقاعد أحمد يوسف الملة الشباب، اليوم ما هي الرسائل التي يجب أن يستفيد منها الشباب اليوم من خلال التجربة الآثمة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وأيضا تحرير دولة الكويت من هذا الغزو الغاشم؟
0: عزيزي أنا أعتقد الرسالة اللي اختصرت للشباب الكويت اليوم من تجربة الغزو والتحرير ومن تجربتنا الحالية في أن هناك في صراع ليس لنا دخل فيه، ولكن إحنا معرضين لهجمات من يوم للآخر، بالإضافة أن أي عمل عسكري بالقرب من الكويت أو مع الجوار لا تأثير مباشر على نحن وعلى الشباب، فلازم الشباب يعون لما يدور حولهم من أوضاع، شنو الأوضاع متسارع وتطلب فهم واستيعاب للواقع، ما يساهم أهم شيء التحضير النفسي للشباب دولة لمواجهة أي مفاجآت والتعامل بروية وتعقل مع مخرجات الأحداث بدون ارتباك يؤدي إلى الفوضى أو ما قد يعيق ويعرقل الإجراءات الحكومية لمعالجة تبعات أحداث الأزمة عشان تقدر السيطرة عليها وتكون قادرة على حماية الكويت وحماية المجتمع من أي

0: تحديات.
1: بإذن الله إن شاء الله نكون قادرين على هذه الحماية اللي نقدمها لديرتنا الحبيبة الكويت. مؤخرا وأخيرا الفريق الركن البحري المتقاعد أستاذ أحمد يوسف الملة، كلمة أخيرة تحب توجهها لأبناء الكويت في الذكرى 36 للغزو العراقي القاسم؟
0: والله أقول لأبناء الكويت في هذه الذكرى أن السنوات تطوي بسرعة فائقة، والماضي تتلاشى آثاره مع الزمن، فإن إعادة الرواية لما مرينا من صعاب وقسوة في مراحل سابقة تاريخية مرت على الكويت مطلوب التفكير فيها الأجيال لتفادي الانزلاق في هجنات وصراعات لاحقة. بدون وعي وبدون ذاكرة نشطة تضع الاعتبار للاستعداد الذهني والمجتمعي لمؤازرة السلطة والخروج من الأزمات بالسلم واستقرار. بعدين الأوضاع الحالية تتطور بسرعة وهي معقدة، في ظل حالة اللي احنا فيها أرى أنا هنا هناك انفصال ذاتي عن ما يدور من حولنا، وذلك الانشغال شريحة كبيرة من المجتمع بالأجهزة الذكية اليدوية بسبب العالم الافتراضي الذي خلقته التكنولوجيا الرقمية. يجب الحذر من الانفصال الطويل عن العالم، عن المجتمع وعن ما يدور حولنا من أوضاع، حتى لا نقع فريسة الإهمال أو التخاذل أو الخداع ونحن مغيبون، فنكون فريسة سهلة في المنال للآخرين. وفي النهاية أحب أرسل رسالة وفاء لمن كتبوا تاريخ الكويت بدمائهم، سلام على أرواح شهداء الكويت الذين ارتقوا دفاعا عن دينهم ووطنهم فكانوا مشاعر العز لا تنطفئ وبقيت تضحياتهم خالدة في ذكرى الوطن، وسلام على المفقودين الذين ما زالت أسماءهم حاضرة في وجدان الكويت، وتحية وفاء وإجلال للأسرى الذين واجهوا المحنة بالصبر والثبات فكانوا عنوانا للعزة والكرامة، ونرفع القبعة للمحاربين الذين وقفوا على ثغور الكويت صامدين كالجبال يحملون شرف الواجب ويؤدون رسالتهم بإخلاص وشجاعة واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.
1: كل الشكر لك أعزائي المستمعين، ننتقل معكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار.

0: دولة الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت بطائرات مسيرة. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يدرس بجدية شن هجمات على أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 في انفجار عبوة ناسفة بمقهى في العاصمة الروسية موسكو. روسيا تجدد قصفها لكييف بالصواريخ، والرئيس الأوكراني يحذر من نفاذ مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية. الاتحاد الأوروبي يؤكد احتواء أزمة المهاجرين لمدينة سبتة الإسبانية. منظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يخرج عن السيطرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف عدداً من المنشآت الحيوية بما فيها منشآت حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وذلك بطائرات مسيرة معادية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصراراً على مواصلة النهج العدائي بما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. أعلنت وزارة التربية انطلاق الأندية الثقافية التعليمية في 12 مقراً موزعة على مختلف المناطق التعليمية اعتباراً من اليوم بمشاركة نحو 7560 متعلماً من المرحلة الابتدائية حتى الصف التاسع ضمن برنامج تعليمي مجاني يستمر حتى 19 من أغسطس الجاري. وأكدت الوزارة استكمال جميع الاستعدادات لانطلاق البرنامج، موضحة أنه يقدم دروساً تأسيسية مجانية في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات بهدف تنمية المهارات الأساسية للمتعلمين وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد من خلال كوادر تربوية وتعليمية متخصصة. أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في جامعة الكويت الدكتور سالم الشمري أن الأنشطة الثقافية تمثل منظومة متكاملة تسهم في صقل مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم وتعزز قيم الحوار والانتماء بما يسهم في بناء شخصياتهم وتوسيع مداركهم الفكرية والثقافية. وأوضح الشمري أن الجامعة تحرص على تقديم برامج وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة تستهدف تنمية قدرات الطلبة واكتشاف مواهبهم بما يعزز هويتهم الوطنية ويرفع مستوى مشاركتهم في الحياة الجامعية. وفي أخبارنا الرياضية، أعلن أمين السر المساعد بالتكليف ورئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية في الاتحاد الكويتي لكرة السلة محمد الحساوي أن مجلس الإدارة اعتمد برنامج ابتعاث متكامل لعشرة من اللاعبين الكويتيين بالتعاون مع شركات رياضية لتطوير المواهب في صربيا. وقال الحساوي إن هذا الأمر يعد استثماراً حقيقياً في اللعبة عبر صناعة جيل مميز للمنتخبات الوطنية من خلال لاعبيها الشباب، ولا يعتبر معسكراً تدريبياً فقط بل صناعة لاعبين أكثر مهارة وثقة، موضحاً أن بناء المنتخبات يبدأ بتطوير المهارات وصقلها منذ الصغر. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الغاشم. رغم مرارته ومأساويته، إلا أنه شكل اختباراً حقيقياً كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة استثنائية عن ذكرى الغزو العراقي الغاشم، حيث تظل ذكرى 2 أغسطس من عام 1990 جرحا في ذاكرة الكويت وصمودا إسطوريا لشعبها.
1: نستذكر تلك المرحلة في الصمود والتضحية. في كل عام يعود 2 أغسطس ليوقظ في ذاكرة الكويتيين واحدة من أصعب المحطات في تاريخ الوطن.

0: ذكرى الغزو العراقي الغاشم التي لم تكن مجرد احتلالا للأرض.
1: تبقى الذكرى الثاني من أغسطس لعام 1990 جرحا في ذاكرة الكويتيين والكويت وصمودا أسطوريا لشعبها، ذكرى الغزو العراقي الغاشم التي لم تكن مجرد احتلال للأرض بل امتحانا قاسيا لإرادة شعب آمن بوطنه وتمسك به حتى عاد حرا عزيزا أبيا.

تظل ذكرى الثاني من أغسطس من عام 1990 ليس يوما عاديا ولن يكون يوما عاديا. الثاني من أغسطس هي ذكرى تظل عالقة في ذاكرة الكويت وشعبها.

0: 7 أشهر تاريخ بتفاصيله يحكي مرارة غدر ووحدة شعب أبهر العالم بصموده لاستعادة الوطن.
1: كما ورد في تفاصيل ذاكرة الصمود الكويتي، بقي أبناء الكويت على أرضهم يسطرون أروع ملاحم الفداء والتكاتف والولاء للقيادة الشرعية.

0: تبقى الكويت حرة أبية ويسقط كل عدوان، ويبقى اسم دولة الكويت عاليا في سماء المجد والأمان.
1: اللهم ارحم شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية فداء لتراب الوطن الطاهر.
2: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل الفخر والاعتزاز الدور التاريخي الذي قام به بطل التحرير سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
3: أخاطب أهلي وعشيرتي أبناء الكويت الأوفياء، أخاطبهم من على هذا المنبر العريق، منبر الحق والعدل، منبر الإشاء والأمل، مؤكدا لهم إن الله سبحانه وتعالى ناصرنا بفضل سواعدهم وعزيمتهم، وبفضل منظمة الأمم المتحدة ومناصرة الأشقاء والأصدقاء وجميع الخيرين والشرفاء في العالم، وأن خروج الغزاء آت لا ريب فيه بإذن الله العلي القدير.
2: وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ولي العهد آنذاك.
4: بعد أن دخلتم الكويت طلنتم أو من نقل إلى مسامعكم معلومات تفيد بأن الكويت سوف يفرشون لكم الطرق بالورود والرياحين، ولكن خابت أعمالكم. هذا شعبي،
2: طيب الله ثراهما، في قيادة الجهود السياسية لاستعادة الوطن وتحريره. فمنذ الساعات الأولى للغزو بدأ عملا متواصلا وتحركات دؤوبة ارتكزت على رؤية حكيمة وخطة واضحة لنقل صوت الكويت إلى العالم، وكشف حقيقة العدوان والدفاع عن الحق في استعادة سيادتها. وامتدت جهودها إلى مختلف الميادين، كما أوفد المبعوثين الكويتيين إلى مختلف دول العالم حاملين رسالة الحق وعدالة القضية الكويتية. ويستذكر الكويتيون على وجه

مستهلا خطابه بقوله: جئت إليكم حاملا رسالة شعب أحب السلام وعمل من أجله. لقد كان خطابا مؤثرا، لامس ضمير العالم، وأكد أن الكويت كانت ولا تزال دولة سلام، وأن قضيتها قضية حق وعدالة. فوقف ممثل الدول احتراما وتبجيلا في مشهد جسد التفاف المجتمع الدولي حول الحق الكويتي، ومهد الطريق نحو تحرير الوطن وعودة الشرعية.

الثاني من أغسطس لعام 1990، في ذلك اليوم الأسود في تاريخ الكويت الحزين، ومع دخول القوات العراقية أرض الكويت الطيبة، أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته. الثاني من أغسطس عام 1990، مع تحيات وزارة الإعلام.

0: وقع الهجوم في فجر يوم الخميس 2 أغسطس لعام 1990، واستمر الاحتلال حتى التحرير في فبراير 1991.
1: جسد الكويتيون قيادة وشعبا أروع صور الوحدة الوطنية والدفاع عن الوطن في مواجهة العدوان الغادر الغاشم.
0: أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا لإدانة الغزو والمطالبة بالانسحاب الفوري وتشكيل تحالف دولي لاحقا.
1: من خلال الموقف الدولي تجسدت معاني للتضامن ونصرة للحق، وليست مناسبة لاستحضار الألم فحسب، بل هي محطة نجدد فيها عهد الولاء والانتماء لهذا الوطن الطيب.
0: وتظل ذكرى الغزو العراقي الغاشم درسا للأجيال القادمة وعبرة في مواجهة الطغيان.

ففي ساعات الفجر الأولى من الثاني من أغسطس من عام 1990 اجتاحت القوات العراقية الغاشمة أراضي دولة الكويت في عدوان غادر استهدف احتلال البلاد بالقوة وسلبها حريتها ومحاولة للقضاء على الشرعية فيها، متبعة بأبشع أساليب القتل والاعتقال والتعذيب بحق المدنيين وقصف المواقع المدنية والعسكرية ونهب للممتلكات وترويع الآمنين. ولم يكن الغزو العراقي الغاشم مجرد اعتداء عسكري، بل كارثة إنسانية لم تشهد المنطقة لها مثيلا، وكان بداية لمحنة وطن هزت وجدان كل مواطن، وتركت في النفوس جرحا لا ينسى، وخلفت أثرا مأساويا في الذاكرة.

0: ومن الغاشم سطر الكويتيون أروع صور التلاحم والصلابة والوطنية، فوقفوا في الداخل والخارج صفا واحدا خلف قيادتهم الشرعية، كما سجل الكويتيون أروع صور التضحية من خلال المقاومة الكويتية التي وجهت ضربات موجعة للقوات الغازية وبث الذعر والرعب في نفوس عناصرها ورفع معنويات الشعب الكويتي متمسكين بالحق والسيادة، رافضين الخضوع لواقع الاحتلال ومجسدين لوحدة وطنية نادرة رسمت ملامح ملحمة تاريخية شكلت طعنة كبرى لأهداف الغزو وانتهت بتحرير البلاد وعودة الشرعية في 26 من فبراير لعام 1991.
1: لم يكن تماسك الكويتيون موقفا عابرا، بل كان عنوانا لوطن رفض أن ينقسم تحت وطأة الاحتلال. فإذا كان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت قد استهدف الأرض والسيادة، فإنه واجه وحدة وطنية راسخة عصية لم يستطع أن ينال منها.
2: عاشت الكويت حرة مستقلة!
3: عاشت الكويت حرة مستقلة!
1: ففي تلك الأيام العصيبة لم يكن الكويتيون أفراداً متفرقين، بل كانوا جسداً واحداً اجتمعوا على هدف واحد، حماية الوطن والتمسك بالشرعية.
4: الجمعيات التعاونية أصبحت هي نقطة الالتقاء بالنسبة للمتطوعين،
1: وتجلت هذه الوحدة في كل مكان، في المقاومة التي ضمت أبناء الكويت من مختلف فئات المجتمع، وفي الأسر الذي اختلطت فيه مشاعر الصمود والأمل، وفي الرجال والنساء الذين واصلوا.
5: قلصناهم إلى 3 شفتات، قلنا خلال 12 ساعة تداومون وتقعدون 48 ساعة مع أهاليكم.
1: أداء واجبهم في المستشفيات والمرافق الحيوية.
6: اللجنة الصحية والمقاومة الصحية ائتلفت من مدراء مستشفيات كانوا موجودين.
1: وفي الكويتيين داخل الوطن وخارجه الذين توحدت جهودهم لخدمة قضيتهم العادلة. لقد أثبت الجميع أنه لا انتماء إلا للكويت ولا ولاء إلا للشرعية.
5: كنا نحط فيها المعلبات ونحط فيها الخبز في الثلاجات، وحتى لحوم مثلجة كنا نحطها في الثلاجات، معكرونة وأمور كثيرة.
1: لم تكن الوحدة الوطنية شعارا يقال، بل كان واقعا عاشه الكويتيون حتى أصبحت الدرع الحصين للكويت. في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت،
6: تعامل مع المحتلين تعامل خطر للغاية، في أي لحظة أي خطأ ترتكبه انتهى الموضوع.
1: يبقى هذا الدرس حاضرا في وجدان كل كويتي، فالأوطان لا يحميها السلاح وحده، وإنما يحميها شعب متماسك يلتف حول قيادته.
6: الإجرام في الدم.
7: مراكز الإطفاء وخاصة مركز السالمية كان له دور في تقريبا في فترة مرحلة الغزو.
1: ويؤمن بوطنه ويجعل من وحدته الوطنية القوة التي لا تنكسر مهما اشتدت التحديات.

0: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الهاشم. إن اللحمة الوطنية ستظل خط الدفاع الأول عن بلدنا الحبيب الكويت وسورها الواقي تجاه التقلبات والتطورات والتحديات الأقليمية.
1: وطني
0: مع تحيات وزارة الإعلام.

0: الثاني من أغسطس ذكرى الغزو العراقي الغاشم.
1: أثبت الشعب الكويتي للعالم أجمع أن حب الوطن لا يهزم، وأن الإيمان بالشرعية والوحدة الوطنية أقوى من كل قوة غاشمة.

0: فإن الوطن لا يمحى، وصوت الكويتيين لم يخفت بل دوى في كل مكان، يطالب بالحق ويستصرخ العالم لنجدة أرض السلام.
1: وسعى أبناء الشعب الكويتي إلى تشكيل فصائل ومجموعات عسكرية خاصة لمقاومة المحتل وإلحاق أكبر ضرر ممكن به.
0: في وقت كانت مجموعات أخرى تتولى أمورا مهمة أيضا كالإعلام والتغذية والنظافة والصحة والدعم اللوجستي وأيضا الدعم الشعبي.

0: ولا ينسى التاريخ الدور المهم والفعل للمرأة الكويتية في التصدي للمحتل العراقي الغاشم، إذ سجلت المرأة الكويتية ملحمة تاريخية في الذود عن تراب الوطن، وشاركت في المقاومة بكل صورها وتوصيل المؤن والأسلحة لرجال المقاومة، وحتى المشاركة في العمليات العسكرية وأسر جنود العدو وصولا إلى تحرير البلاد.
1: في الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، يستذكر الكويتيون بكل فخر واعتزاز وبصوت يعلو صداه:
2: أنا الخليجي وافتخر إني خليجي.
3: ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا نعيش سوا.
1: يستذكرون الموقف التاريخي الذي سطرته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن الخليج كل لا يتجزأ، وأن الاعتداء على أي دولة هو اعتداء على جميع دول المجلس.
4: في سنة 90 احتلت الكويت، الله يحفظ الكويت وشعبها. الشيخ زايد طلب التطوع، وكنا نفكر أن نحن بيجينا بين 40-50 ألف، فوصلت الأعداد أكثر من ذلك بكثير، وصلت حوالي 80 ألف.
1: فلم تتأخر دول المجلس في التحرك، بل كانت نواة الجهد السياسي والدبلوماسي الرافض للغزو، حيث عقد وزراء خارجيتها اجتماعا طارئا في القاهرة في 3 أغسطس 1990، مؤكدين رفضهم القاطع للعدوان ومطالبين بانسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط. كما أسهمت جهودها في الدعوة إلى القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 10 أغسطس لتوسيع دائرة الدعم العربي والدولي للقضية الكويتية. وامتد هذا الدور إلى المحافل الدولية، إذ كان لدول مجلس التعاون إسهام بارز في حشد التأييد لقرارات مجلس الأمن، بدءا من القرار رقم 660 الذي أدان الغزو، وصولا إلى القرارات التي مهدت لتحرير دولة الكويت وعودة الشرعية إليها. أن روابط الأخوة ووحدة المصير ليست شعارات تكتب، بل مواقف تترجم إلى أفعال. وستظل تلك الوقفة الخليجية المشرفة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة، وشاهدا على أن التضامن الصادق كان أحد أهم الركائز التي أسهمت في نصرة الحق وعودة دولة الكويت حرة عزيزة إلى أهلها.

0: الثاني من أغسطس لعام 1990، الغزو العراقي الهاشم. سنظل ككويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة أشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي.
1: فإذا كان المملكة العربية السعودية بذلت ما استطاعت من مجهود، الحقيقة أن الحياة والموت تساوت عندنا واحد واحد. بعد ما احتلت الكويت وبعد ما شفت بعيني وش اللي عمل في الشعب الكويتي، ما في الكويت ولا في السعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا ننتهي سوا، يا تبدأ الكويت والسعودية يا تنتهي الكويت والسعودية.
0: ونستذكر وقوف إخواننا من العرب والمسلمين.
2: وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
0: إضافة إلى وقوف أصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة.
3: Iraq must withdraw from Kuwait completely, immediately, and without condition. We will stand by our friends.

0: one way or another, the leader of Iraq must learn this fundamental truth.
1: الثاني من أغسطس عام 1990 مع تحيات وزارة الإعلام

0: الثاني من أغسطس، ذكرى الغزو العراقي الغاشم.
1: بذلت القيادة الحكيمة للبلاد خلال محنة الغزو العراقي الغاشم جهودا جبارة من أجل حشد التأييد العربي والدولي للوقوف مع قضية الكويت العادلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير البلاد وسيادتها وعودة الأمن والأمان إلى ربوعها.
0: وأظهرت القيادة السياسية الكويتية آنذاك قدرا عاليا من الحكمة والبصيرة تمثلت في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله طيب الله ثرى، إلى جانب الدور التاريخي للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثرى، الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وكانت لهم بصمات بارزة في حشد التأييد العربي والدولي لقضية الكويت العادلة.

ولقد استجاب العالم لنداء الحق، ووقفت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن موقفا موحدا أزاء العدوان العراقي على أرض الكويت، وظهر ذلك بعيد وصول أنبائه إلى أروقة مجلس الأمن الذي اجتمع وأصدر بالإجماع القرار رقم 660 الذي دان فيه الغزو وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية الغازية من الكويت فورا ومن دون أي شروط.

وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، توافدت قوات عربية ودولية إلى الأراضي السعودية لتشكيل التحالف الدولي لتحرير الكويت من القوات الغازية. وفي المقابل زاد النظام العراقي الغاشم السابق من تعنته وتماديه في طغيانه ولجأ إلى سياسة الأرض المحروقة، إذ عمد إلى إحراق 752 بئرا نفطية وتخريب المنشآت الحيوية، كما زرع الأرض بالألغام وحفر الخنادق النفطية في محاولة لعرقلة جهود التحرير والتسبب في أكبر ضرر ممكن للبيئة والبنية التحتية الكويتية. لكن إرادة تحرير الكويت كانت أقوى، وقد تم ذلك في فبراير من عام 1991 من خلال عملية عاصفة الصحراء، حتى تعود الكويت حرة أبية ويعود علمها مرفوعا خفاقا.

0: بعد التحرير فقد ثبتت الكويت سياسة خارجية قائمة على التمييز بين النظام العراقي البائد والشعب العراقي الشقيق، مؤكدة أنها لا تحمل أي ضغينة لشعب مغلوب على أمره، بل ووقفت إلى جانبه إنسانيا وقدمت له الدعم والمساعدات منذ عام 1993 وحتى اليوم في صورة تعكس أصالة القيم الكويتية ومبادئها الثابتة.
1: وتكريسا لهذا النهج الأخوي، قامت الكويت خلال السنوات الماضية بتسليم دفعات من رفات شهدائها الأبرار. بتسلم هذه الدفعات من رفات شهدائها الأبرار الذين استشهدوا إبان الاحتلال العراقي، كما تسلمت دفعات من الأرشيف والممتلكات الكويتية التي تم الاستيلاء عليها، في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على إغلاق الملفات العالقة بروح المسؤولية والإنصاف.

0: وستظل ذكرى ذلك اليوم الأسود في تاريخ البلاد حية في نفوس أبنائها الكويتيين الذين عاشوا مرارة الغزو، كما تظل حية في نفوس أبناء الجيل الجديد الذين لم يعيشوا تلك الفترة التي مرت بها الكويت، لم يعيشوا فترة كانت في هذه الذكرى لا تمر كغيرها، بل تقف أمامها الكلمات احتراما لتضحيات الشهداء وصمود المقاومين ووفاء الشعب الذي لم ينحني، بل حمل راية الكويت عاليا لتبقى الذكرى درسا للأجيال القادمة وعبرة في مواجهة الطغيان والدفاع عن الأوطان.
1: وها نحن اليوم نعيش في وطن مزدهر آمن كريم تحت راية قيادة حكيمة، نستمد منها العزم لنكمل المسيرة وننقل دروس الماضي للأجيال القادمة، ونجدد العهد والولاء لهذا الوطن الغالي الذي سيبقى دائما حرا أبيا لا ينكسر ولا تنكسر عزيمته ولا تسقط رايته، تبقى الكويت عاليا حرة أبية.
2: الغزو العراقي الغاشم، يا بعد رغم مرارته ومأساويته إلا أنه شكل اختبارا حقيقيا كشف من خلاله المعدن الأصيل للكويتيين. بمختلف أطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة.
3: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب.
2: مع تحيات وزارة الإعلام.

وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا، نرجو لكم كل المحبة والتقدير والاحترام، وندعي لهذا الوطن: اللهم احفظ الكويت أرضا وسماء وبحرا وبرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستودعك بلدنا الحبيب الكويت وأهلها وأمنها وأمانها يا من لا تضيع ودائعه. غدا مستمعين يتجدد بكم اللقاء، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج عادل خاجة. إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتابع فيه أحدث القضايا العربية والدولية، يأتيكم من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحا.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج جولة إخبارية، والتي نستذكر فيها ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ونستحضر مواقف الصمود والمقاومة والتضحيات الوطنية والمواقف المشرفة للدول الشقيقة والصديقة حتى تحرير الكويت.

0: تحل اليوم الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشمي على دولة الكويت، وهي مناسبة وطنية يستذكر فيها الكويتيون واحدة من أبرز المحطات في تاريخ بلادهم بما حملته من تحديات جسام وما جسدته من وحدة وطنية ودعم عربي ودولي انتهى بتحرير الكويت واستعادة سيادتها. معا إلى التقرير التالي.
1: في ذاكرة الأوطان محطات لا يمحوها الزمن، لأنها صنعت تاريخا من الصمود والإرادة، ورسخت معاني الوحدة والولاء والانتماء، وتبقى ذكرى الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت واحدة من أبرز تلك المحطات بما حملته من تحديات جسام وما أظهرته من تلاحم وطني وإجماع دولي أعاد الحق إلى أصحابه. وفي هذا اليوم تحل الذكرى 36 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، ذلك العدوان الذي وقع فجر 2 أغسطس عام 1990 في انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في محاولة فاشلة لطمس هوية الكويت وإلغاء شرعيتها. ومنذ اللحظات الأولى للغزو وقف الكويتيون